0: العوين، القيروان، بيجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

لله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا

0: كوسموس بحلخير تونس كل نهار من 6 لل 7. ساعة خفيفة تبدأ بها النهار في فورمة مع إيمان السكوحي.
1: نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب في مطمئن. صباح الفل والورد والياسمين الكل مستمعينا الغاليين على موجات ديوان فام. صباح الخيرات والبركات، صباح الرزق، صباح البركه، صباح الطاقه المزيانه، صباح القلوب الصافيه. ان شاء الله يا ربي تكونوا في احسن الاحوال، تكونوا عديتوا ويكاند ان شاء الله مزيان انتوما واحبابكم والغاليين عليكم. كيف العاده نطمن عليكم من خلال الرسائل نتاعكم، لي كومونتير نتاعكم على الباج فيسبوك وشين يوتيوب. نسلم عليكم سواء تسمعوا فينا في تونس أو خارج تونس، على فيم ولا على ستريمينج تتفرجوا فينا فيسبوك أو يوتيوب. شل نهاركم أسعد الأيام وتعدي وقيت مزيان معنا في برنامج صباح الخير تونس اللي ترافقكم فيه كيما كل صبحية. إيمان سكوحي كوتي ميكرو، عزيز عوني في الإخراج، حسام يحيى في الإخراج الرقمي، وانطلاقتنا تكون بدايتنا. شل ربي يتقبل مني ومنكم كل الدعوات. نقولوا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم يا رب اجعل لنا في هذا الشهر نصيبا من كل خير، وفرجا من كل هم، وشفاء من كل مرض، وراحة لكل قلب أتعبته الحياة. اللهم في صباح أول أيام جماد الأول، اللهم ارزقنا طمأنينة النفس وسعة الرزق وستر الدنيا والآخرة، واحفظ أهلنا وأحبابنا، واجعل صباحنا بداية لأيام بالخير والبركة والبشائر الجميلة. اللهم أمين يا رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن شاء الله ربي يتقبل منا كل الدعوات، رب يعطيكم على قد قلوبكم. ننطلق بموزيكتنا في صباح الخير تونس، نهاركم أسعد الأيام على أحلى ديوانا.
0: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.

0: طلعت يا محلى نورها شمس الشموسي، شمس الشموسي توصلنا ل 6:16 دقيقة. مرحبا بكم الكل، ومحلى طلتكم عليا كيف العادة على اليوتيوب على الفيسبوك ديوان اف ام. نسلم عليكم برشا، طريق السلامة للجميع. نسمة باردة شوية في الصبحية، بدينا نشموا في الأجواء الشتوية. إن شاء الله يا ربي تكون أمطار خير علينا وعلى بلادنا يا رب، تتعدى الشتوية مزيانة. نستنى في الشتاء من الصيف وانا نبكي على الشتاء. إن شاء الله يا ربي تكون أيام خير، كالقهيوة هذيك وقت اللي المطر تبدأ تبخنس وكالركشة في الدار، الأجواء هذيك اللي برشا ناس تحبها، تنسينا في السخانة اللي عشناها في الصيفية. الكل ربي يحفظكم الكل. كيفاش باش يكون طقس اليوم؟ تدسويت في الميتيو.
1: ميتيو
0: طقس اليوم باش يكون مغيم جزئيا تدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالجنوب، مع خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار تشمل بعض المناطق الساحلية. تب الريح من القطاع الغربي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، ضعيفة فمعتدلة تتجه إلى القطاع الشمالي بالشمال والوسط بعد الظهر. البحر قليل الاضطراب، تتراوح درجات الحرارة القصوى عامة بين 26 و30 درجة، وتكون في حدود 23 درجة بأقصى الشمال الغربي وبالمرتفعات الغربية، كما توصل ل 33 درجة بالجنوب الغربي. بالنسبة لأوقات الصلاة، 3 الصبح كانت مع 4:57 دقيقة، ظهر نص النهار و 13 دقيقة، صلاة العصر مع ماضي 3:19 دقيقة، صلاة المغرب مع 5:49 دقيقة، وصلاة العشاء مع 7:13 دقيقة. شاء الله ربي يتقبل منكم صلاتكم، دعاءكم وكافة أعمالكم.
1: ميتيو
0: من الميتيو نمشي لنصيحتنا لليوم.
1: نصيحة اليوم:
0: حاجتين ما تحاولش تبدلهم في الناس، سواد القلب وقلة الأصل. فما حاجات في الحياة نتعلموها، وفما طباع تتبدل بالتجارب بالنضج والوعي، أما زوز حاجات مهما تحاول تصلحهم في الإنسان تلقى روحك في الأخر تتعب أكثر مما تتبدل الأمور. سواد القلب مش مجرد إنسان ما يحبكش ولا شخص ما يتمنى لكش الخير. سواد القلب هو كي يشوفك فرحان يتمنى فرحتك ما تكملش، وكي يشوفك ناجح يتمنى نجاحك يتيح، وكي تمدلو يدك باش تعاونه يستغل طيبتك ويحولها لنقطة ضعف ضدك. أما قلة الأصل حكاية أخرى، هي إنسان ينسى شكون وقف معاه وقت الشدة، شكون سأل عليه وقت غابوا الناس الكل، شكون حلوا باب وقت اللي الدنيا تسكرت في وجهه. مش خاطر يستحق الجميل اللي عملته معاه، أما خاطر الأصل الطيب يبين وقت المواقف مش وقت المصالح. المشكلة أنه ساعات نضيعوا برشا من أعمارنا وإحنا نحاولوا نبدلوا الناس، نفسروا نسامحوا نعطيه فرص جديدة ونقولوا يمكن المرة هذه يفهم، يمكن يتبدل، يمكن يقدر. ولكن الحقيقة اللي يلزمنا نتعلموها، مش كل إنسان تنجم تصلحه ومش كل جميل تعمله يرجع لك بالخير. هنا مش المطلوب منا أن قلوبنا تولي قاسية ولا نفقد ثقتنا في الناس، المطلوب أنه نكونوا طيبين ولكن بوعي، نسامحوا ولكن ما نسمحوش لنفس الأذى يتعاود، نعاونوا أما من غير ما نستهلكوا أرواحنا باش نربحوا قلوب ممكن ما تهبلناش الخير. خاطر في النهاية أنت مسؤول على أخلاقك وتصرفاتك مش على أخلاق الناس. بدل طريقتك معاهم مش مبادئك، وحافظ على قلبك الطيب. أما تعلم وقتش تبعد، خاطر راحة البال زادة تستحق منك موقف. وكانت هذه نصيحتنا لليوم.
1: نصيحة اليوم:
0: إن شاء الله يا ربي بعد عليكم الناس اللي قلوبها كحلة، الناس قليلة الأصل، الناس اللي ما تراش ممكن بالمعروف، ومش حتى ما تراش ممكن الناس اللي ترجع لكم الأذى وقت اللي تعملوا فيهم الخير. للأسف موجودين في المجتمعات امتعنا، فإن شاء الله ربي يبعدهم عليكم ويطيح بيكم كين الناس الباية اللي كيفكم وعلى قد قلوبكم المزيانة. نكملوا بالموزيكا في صباح الخير تونس، نرجع بعد شوية ما تبعدوش.
2: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.

0: Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت.
1: رجعت الشتوية.
0: من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

كل خميس وجمعة. تبع دتافوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد. ناس ديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: تراند مع ديو ان ترانس ميكس نورمال. وعندك مع الحكايات البارانورمال ملك بابو العريف كل سبت وحد ابغتيغ من الماضي ساعتين. اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان اف ام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة اما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: رجعنا معكم في صباح الخير تونس.
2: 26 دقيقة تحيتنا ليكم. صباح الفل والورد والياسمين للناس اللي التحقتم كاملين في صباح الخير تونس. نقرأ في بعض التعليقات. صديقتنا سامية الهواري في علاقة بالموضوع اللي كنا نحكي ليه وفيه الناس اللي فيهم حاجات ما تتبدلش وما يزمناش نقعد ونتعب وفي رواحنا ونضيع في عمارنا باش نبدلهم. تقول انه احسن دواء معاهم هو التجاهل ثم التجاهل وكل حد يتحاسب عند ربي على قد نيته وقلبه. صحيح يا سامية، كل الإنسان باش يتحاسب على فعله. ديما نقول لنا كلمة حسبي الله ونعم الوكيل هي كفيلة باش أنه تبرد لك قلبك وتوكل أمرك لربي سبحانه. فما اللي شكون قال أبي أمونة تقول ربي طيح بينا اللي خاف ربي. صديقنا ياسين مزهود يقول اللي يظهر مش في المستوى من أول حلقة عديه وقلوا باي باي تلقى الخير. الحلقة الأولى ديما نستناو بعدها ساعات لي نلقاو روحنا في الحلقة 100 وإحنا نستناو في الخير باش يثمر عند الناس ذوما. ياسين إن شاء الله يربي يثمر الخير فيهم حتى بعد سنوات. ميسالش احنا نعملوا الحاجة الباهية من غير ما نستناو المقابل. نعملوا الحاجة الباهية وديما نحتسبوا الأجر عند ربي سبحانه. نعملوا الحاجة الباهية على خاطر احنا باهين وقلوبنا باهية. خلينا توا نمشيو تدسويت الدراسة جديدة، دراسة ضحكتني أما ميسالش خليني نتقاسمها معاكم تدسويت في شات متان.
0: شات متان
2: الدراسة إيش تقول؟ تقول إنه الفقراء يشيبوا أسرع من الأثرياء. هل ممكن أنه تسرق الظروف المادية الصعبة شباب الإنسان حتى قبل ما يتقدم به العمر؟ هل ممكن تكون هكا الشعرات البيضة والتجاعيد أحيانا انعكاس لضغوط الحياة ومش فقط لمرور السنوات؟ تشير دراسة علمية جديدة إلى وجود علاقة ما بين الحرمان المادي والاجتماعي والتقدم البيولوجي في العمر. ما يقتصرش تأثير الفقر على القدرة على توفير الغذاء والسكن والعلاج، ولكن يمتد لصحة الجسم والخلايا امتاعه. تقول الدراسة أنه العيش تحت ضغط مالي مستمر يعني التفكير المتواصل في الإيجار، في الفواتير، في المصاريف، الخوف من المرض أو فقدان العمل والضغوط المزمنة هذية ممكن تأثر في النوم، ترفع مستويات هرمونات التوتر وتزيد الالتهابات في الجسم، واللي هي عوامل ارتبطت في أبحاث علمية بتسارع بعض مؤشرات الشيخوخة البيولوجية. كيف محدودية الوصول للغذاء المتوازن والرعاية الصحية إلى جانب التلوث وظروف العمل القاسية ممكن تزيد من الأعباء الصحية اللي يتحملها الأشخاص ذوو الدخل المحدود. ولكن هل يعني أنه كل فقير باش يشيب مبكرا؟ وهل أنه كل ثري باش يحافظ على شبابه؟ بالتأكيد لا، الشيب يتأثر أيضا بالعوامل الوراثية، العمر، التدخين وبعض الحالات الصحية، وما يمكنش اعتباره وحده دليل على تسارع الشيخوخة. المسألة أعمق من التجاعيد والشعر الأبيض، تتعلق بالسنوات اللي يعيشها الإنسان بصحة جيدة وبقدرته على الاستمتاع بحياته من غير ما يقع استنزافه بالقلق اليومي. الفقر مش مجرد نقص في المال، ممكن يتحول وقت اللي تتراكم الضغوط وتتراجع فرص الرعاية إلى عبء يرهق النفس والجسد معا. فلأنه أصبح توفير حياة كريمة للإنسان ضرورة صحية وإلا مطلب اجتماعي. هذا التساؤل اللي نختم به الدراسة امدهنا. الفقراء يشيبون أسرع من الأثرياء، تفقدوا كشعرات البيض وتفقدوا التجاعيد. إن شاء الله ربي يرزقكم الناس الكل من فضله، إن شاء الله ربي يعطيكم على قد قلوبكم. إن شاء الله كل إنسان هكا قادم على مشروع ولا كل إنسان قاعد يحاول أنه يلقى لقمة الحلال، إن شاء الله ربي يبارك له فيها في تفاصيل عمره الكل. يبارك لكم في الصحة أمتاعكم وفي كل حاجة في حياتكم. وكانت هذه شات متان لليوم.
0: شات متان
2: هذه شات ماتان اللي فاتت الفقرات متاعنا تنجموا تلقاوهم على الانستغرام تيك توك وفيسبوك ديوان فم. نرجع بعد شويه.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فم.

0: على ديو ان اف ام ما يفوتك شيء. يبدأ الصباح على ديوان فام. رفيق بوشناق وليراف ماجور كل نهار من الاثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص. ديوان فام صوتكم. رجعنا معكم في صباح الخير تونس.
1: ديونا فيم صوتكم وأحلى صباح مع أحلى مستمعين. ديما نشكركم على اختياركم برنامج صباح الخير تونس في كل الصبحيات متاعكم. فما خبر عنده مديدة يدور الحقيقة حبيت هكا وإحنا نحكيو على الشيب وإحنا نحكيو على العمر والتقدم في السن. مش نحكيو على العمر مش مجرد رقم, نحكيو على جدة في 78 من عمرها تنافس في الفورتنايت وفورتنايت وتدخل موسوعة جينيس. هل ممكن أنه تصبح ألعاب الفيديو هواية الجدة عمرها 78 عام؟ وهل انتهى زمن اعتبار الألعاب هذية حكر على الشباب والمراهقين؟ الإجابة جينا من اسكتلندا مع قصة كاث بوي, الجدة اللي حاولت تحدي عائلي بسيط التجربة استثنائية وصلت بها الموسوعة جينيس للأرقام القياسية. كيفاش بديت الحكاية يا جماعة؟ بديت وقت اللي شكك الحفيد متاحة في قدرتها على ممارسة ألعاب الفيديو, فقررت خوض التحدي بطريقتها الخاصة وأطلقت بث مباشر عبر منصة تويتش تحت اسم طريف واللي هو الجدة النكادية. لكن المفاجأة أنه التجربة استقطبت نحو 25 ألف متابع, وأصبحت كيث تبث مباريات الفورتنايت بانتظام وبدأت أيضا تلعب يوميا وشاركت البث مع لاعبين معروفين ومحترفين. لفت أنه الجدة هذه ما تعتبرش الفوز وحده هو سر متعتها, ولكن تشوف أنه التواصل مع الآخرين, التفاعل مع المتابعين متاحة من مختلف أنحاء العالم يمثلوا جزء أساسي من التجربة. رغم وصفها نفسها بأنها ما زالت مبتدئة إلا أنها تستمتع بالمنافسة, خاصة وقت اللي تنجح في إقصاء المنافسين متاحة داخل اللعبة. سجل الإنجاز هذية ضمن إصدار عام 2027 من كتاب جينيس للأرقام القياسية الخاص بالألعاب, باعتبارها أكبر امرأة سنا تبث لعبة فورتنايت مباشرة عبر منصة تويتش. القصة هذه أثارت تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي, فما اللي يعتبرها دليل على أنه العمر ما يمنعش الإنسان من أنه يتعلم ويكتشف اهتمامات جديدة. فما ناس أخرين اللي تسألوا على قيمة النوع هذا من الأرقام القياسية. ولكن بعيد على الجدل هذه, تطرح تجربة كاث سؤال مهم, علاش نربط بعض الهوايات بأعمار محددة ونعتقد أنه فما أشياء ما عادش مناسبة أنه نتعلموها وقت اللي نتقدموا في السن؟ ربما تحمل الجدة هذه رسالة بسيطة ولكنها مهمة. ما تخليوش العمر حد للطموحات متاعكم, وما تخليوش للأحكام المسبقة بأنها تحرمكم من تجارب جديدة. الحياة ما تتوقفش عند مرحلة عمرية معينة, والشغف ما يحتاجش لبطاقة تعريف تثبت العمر, بل إلى فضول ورغبة في الاستمتاع بالحياة. أما كاث قاعدة تواصل اللعب وتستقبل المتابعين متاعها وتستعد المباريات جديدة, وكينها تقول لنا الناس الكل مازال فما شيء جديد يستحق أنه نجربوه مهما كان العمر امتعنا. الحقيقة ممكن الحكاية طريفة ولكن زايدة عندها مغزى والمعنى. من عشرة في هيثم غز يقول بمتي تلعب في الجي تي اي ولدي, تشوفوا الناس كيفاش تتحدى راهو رغم العمر. معنا يشوف في قاعدة عائلية هكية الحفيد متاحة قالها يمي ما فاش, مستحيل كان انت نهار تنجم تشد المنات, مستحيل كان انت نهار تنجم تلعب, وشو وين نجمة توصل متابعين وفلوس داخلة واسمها قاعد يدور في العالم. كما قلت لكم راهو فما أشياء ساعات نعملوا أحنا حدود وإلا نعملوا من أفكار مسبقة تورثناها, من أفكار مسبقة ممكن إنشئنا عليها تنجم تخليها تكون ديزوبستاكل في حياتنا وتخلينا ما نقدموش ولا تخلينا ما نخذوش تجارب ممكن تمنينا أنه نخذوها وأحنا كنا صغار. فما حاجات راهو يزمك تعيشهم من روحك, ما غير ما تقعد تخمم زعما مش بيش يقولوا علي الناس زعمة الحاجة هذية باش ترضي الناس وإلا لا، طالما أنك مرضي ربي سبحانه ماكش تعمل حاجة اللي تفوت بها الحدود اللي أمرنا بها ربي سبحانه، فاستمتع بحياتك الآخر لحظة من العمر متاعك. ربي يبارك لكم في أعماركم. نعرف أنه برشا شغف موجود، خاصة الإنسان وقت اللي يتقدم بالعمر يتلفت وراه يحس السنوات قاعدة تتعدى ويقول يا نوين وسط هذا الكل هاني عملت وعملت وعملت، أمل شكون عملت؟ عملت لفلين وعملت لفلتين وعملت للعائلة وعملت للصغيرات وهذاك الواجب متاعي، ولكن أنا شنية عملت الروحي؟ سؤال اسألوا مهما كان العمر متاعك وميسالش، قول اليوم مش نقرر نعمل حاجة بسيطة اللي تمتعني، حاجة بسيطة اللي ممكن ترجع لي الشغف في الحياة هذية، حاجة بسيطة اللي كنت نحلم وأنا صغير أني نعملها. دونك خلينا نحي وهكا اللي زوبستاكل الكل اللي موجودين في الأذهان متاعنا وننطلقوا نحو حياة أكثر متعة. ديما نقولكم طالما الحاجات اللي نعملوها ترضي ربي سبحانه وما تغضبوش ما يهمناش في البقية الكل. ربي يحفظكم. نواصلين بالموزيكا في صباح الخير تونس، نرجع بعد شوية ما تبعدوش.
0: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.

0: 56 دقيقة رجعنا لكم من جديد. مرحبا بكم كل المتابعين وين ما كنتوا تتابعوا في الفريكونس نتاعنا. تحياتنا لكل أصدقائنا اللي توكلوا على ربي ماشيين لخدمهم، ماشيين يوصلوا في صغيرات نتاعهم، ماشيين يقضيوا في قضيتهم، إن شاء الله يتعديوا نهير مزيان، وإن شاء الله ربي يحلها في جوهكم الناس الكل، وربي يوصلكم سالمين غانمين للي ديستيناسيون نتاعكم. باش نختموا بآخر أخبار في برنامج صباح الخير تونس، واللي جينا من جريدة الشروق في صفحتها العاشرة اللي يقول العنوان: تميز تونسي في التصنيفات العالمية، جامعة صفاقس في صدارة الطب الرياضي وباحثان في قائمة الأفضل دوليا. حقق جامعة صفاقس والمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بصفاقس إنجاز علمي جديد يعزز حضورها على الساحة الأكاديمية الدولية، ويؤكد المكانة اللي بات يحتلها البحث العلمي التونسي في مجال علوم الرياضة والطب الرياضي. وتوج الحضور العلمي هذا بتحقيق نتائج متميزة في عدد من التصنيفات العالمية تعكس جودة الانتاج البحثي التونسي وتأثيره المتناوي على المستوى الدولي. وحسب المقال يجي التميز هذايا تتويج لجهود متواصلة في مجال البحث العلمي وترسيخ لمكانة جامعة صفاقس ضمن المؤسسات الجامعية الرائدة في الاختصاصات العلمية ذات الصلة بعلوم الرياضة والأداء البدني والطب الرياضي، وين أحرزت الجامعة المرتبة الثانية عالميا ضمن المؤسسات الأكاديمية في اختصاص الطب الرياضي وفق تصنيف سكولر جي بي اس المتعلق بالأداء العلمي خلال السنوات الخمس الأخيرة، واللي هو إنجاز يعكس قيمة الإنتاج العلمي للجامعة وتأثير بحوثها المنشورة وحجم إسهاماتها الأكاديمية، فضلا عن تنامي حضورها في المحافل العلمية الدولية. أيضا يتأكد الحضور العلمي المتميز هذية من خلال النتائج اللي أفرزتها تصنيف توب ساينات لسنة 2026، واللي شهد إدراج اسمي الأستاذين حمدي شتورو وخالد الترابنسي الباحثين بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بصفاقس ضمن قائمة أفضل 2% من الباحثين في العالم في اختصاص علوم الرياضة. ويمثل التتويج هذية اعتراف دولي بقيمة إسهاماتهم العلمية وبالأثر اللي يخليه إنتاجهم البحثي في تطوير المجال هذية وتعزيز حضوره ضمن المشهد الأكاديمي العالمي. وما تقتصرش دلالات النتائج هذية على التميز الفردي للباحثين فقط، ولكن تمتد وتشمل تطور البحث العلمي التونسي واتساع إشعاعه دوليا، وينرتفع عدد الباحثين التونسيين المدرجين ضمن تصنيف سنة 2026 91 باحث مقابل 81 باحث سنة 2025، وسجلوا زيادة بنسبة 12.3%، كما تصدرت جامعة صفاقس المؤسسات الجامعية التونسية من حيث عدد الباحثين المدرجين في القائمة هذه بإجمالي 11 باحث، وهذا ما يعزز موقعها ضمن المشهد العلمي الوطني ويبرز دورها في دعم البحث والابتكار والارتقاء بجودة الإنتاج الأكاديمي. ألف مبروك للجامعة صفاقس. التتويجات هذه كما قلت لكم المقال في جريدة الشروق للزميل وائل أرميلي، وين تلقاو كل التفاصيل. ألف ألف مبروك للأستاذين حمدي شتور وخالد الترابلسي على إدراجهم ضمن النخبة العالمية. وبالخبر الإيجابي هذية نوصل لنهاية موعدنا لليوم من صباح الخير تونس. تحيتنا للفريق الكل، عزيز حسين في الإخراج والإخراج الرقمي، بعد شوية رفيق بوشنيق وكامل فريق الرفمة يلتحقوا بالستوديو، ونبقى لك نقول لكم أجمل تحيات. إيمان سكوحي.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.
2: سوايي اليرت، البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

سبت واحد ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب

0: الفن يكمل معاك النص النهار. أستاذ كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين، ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكس نورمال وعندك مع الحكاية الباغانورمال ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: على فرد موجة آخر الأخبار الحصرية، تقارير مواكبات على عين المكان، مراسلات سبق صحفي، دقة مصداقية. ديوان فام صوتكم ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز.
2: موجة زوا السابعة ديوان فام، صباح الخير. اختتام أشغال المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والتاسع والعشرين للمهنة بتونس العاصمة. وقد أسفرت نتائج انتخابات المؤتمر وفق القانون الأساسي للنقابة ونظامها الداخلي على صعود المكتب التنفيذي وفق ترتيب قائم على عدد الأصوات، وهم زياد دبار، جيهان الواتي، أمين الضيبي، عادل الرياحي، سوار عميدية، حبيب العبيدي، عبد الرؤوف بالي، كريم والناس، بشرى السلامي. كما تم انتخاب الأعضاء المناوبين عواطف الجبالي، نور الدين أحمد، سليم بخثي ونادرة بن رجب. وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صالح الزواري يفيد بأن تونس تستعد لإصدار مجلة جديدة لتنظيم قطاع المحروقات خلال المدة الفترة القليلة القادمة، بما يفتح المجال أمام صيغ جديدة للاستثمار ولا سيما عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص. والوزير يقول أن هذه الشركات يمكن أن تفتح المجال أمام استثمارات مستقبلية في قطاعات الطاقة والمناجم والصناعات التحويلية، بما يساعد على تطوير الموارد المتاحة في تونس وتحقيق قيمة مضافة أكبر منها، وفق ما صرح به في حوار مع منصة طاقة. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تحذر من أن نزول حجر البرد بعدة مناطق يمكن أن ينجر عنه أضرارا على مستوى غراسات الزيتون والأشجار المثمرة من تساقط الأوراق وتكسر الأغصان وجرح الفروع والجذع وإتلاف الثمار الموجودة والإصابة بعدة أمراض بكتيرية مثل سل الزيتون وأمراض فطرية مثل أمراض الخشب. والوزارة تدعو الفلاحين المتضررين إلى قص الأغصان المتضررة والتدخل بالمدوات باستعمال أحد المبيدات المصدق عليها، مع تجنب التدخل في فترات الحرارة المرتفعة وفي فترات نزول الأمطار، مطالبة بضرورة احترام موعد ما قبل الجني. مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود يعلن أن اليوم هو مفتتح شهر جمادى الأول 1448 هجري، وذلك عملا بالرؤية واستئناسا بالحساب وفق ما ورد في بلاغ صادر عن ديوان الإفتاء. إلى الشأن الدولي، كوريا الجنوبية تعلن رصد إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية عدة باتجاه بحر اليابان، فيما عقد مجلس الأمن القومي الكوري الجنوبي اجتماعا طارئا لبحث التجربة الصاروخية الجديدة. رئيس الوزراء البريطاني يعلن وجود أدلة على تدخل روسيا في الاستفتاء الذي جرى في عام 2016 بشأن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي. وإفريقيا تجدد مطلبها بتمثيل متكافئ في مجلس الأمن الدولي عبر منحها مقعدين دائمين وخمس مقاعد غير دائمة.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.

ويكند مع ديو ترانس ميكس نورمال. وعندك مع الحكايات البارا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد ابارتير من الماضي ساعتين. اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان اف ام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبه اما صارت تلقاوها في سهريه كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم

0: صباح الانوار، تحيه كبيره للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحله جديده ومتينه للعاده. مرحبا بكم في رفماق الاثنين 12 اكتوبر 2026. من توا للتسعة ونص ترافقوا تلت الحلقه. نرجو لحصيله مسار في تونس والعالم في ال 24 ساعه الاخيره. نرجو على نتائج الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. نحكي على اخر المستجدات في علاقه بالاحداث اللي سايره ما بين روسيا اوكرانيا وترامب والاتحاد الاوروبي. بقيه الاخبار تكتشفوهم تباعا تلت الحلقه. السلام عليكم وين ما كنتم. ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه للجميع. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله نهاركم مليان بالصحه بالفرحه بالرزق وبالحب. سداسي يحضر معنا في حلقة اليوم، أكيد سعيد بانتصار فريقه في البطولة في أول مقابلة تحت المدرب الجديد للترجي برنس. صباح الأنوار.
1: صباح النور، ربي يخليكم ربي يهنيكم. شكرا شكرا على الانتصار اللي هنيتني عليه. نقول لك الترجي تو قاعد ماشي تخلف ال 100 متر اللي خلينا ذاك ماشي سويا، وإن شاء الله يكمل على المنوال اللي ريناه ود البارح. حاب نقول لكم ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه. سباح التونسي احمد ايوب الحفناوي تثبت عليه يعود بقوه ويحصد الذهب منين؟ من قلب فرنسا. خميس عليك يا احمد يا ولد ايوب يا ولد الحفناوي يا باهي، وربي معاك وربي يسترك الى يوم الستر.
0: امين يا رب،
1: ان شاء الله ربي بقى علينا احنا الكل زاده الستر الى يوم الستر.
0: شتيت برنسا ايه؟
1: والله بردت
0: بردت بردت.
1: خرجت راه من الدار ورجعت
0: عاود رجعت لبست المليون
1: عملت كي اختفت هذايا خاطر مازلت ما
0: اقل حاجه عندك
1: لقيت لا لقيته حتى بين البنين بين الشتاء والواحد. اي لا ما بردت والله بردت
0: هنيك محليك
1: عايش.
0: ربي يبارك عليك ستر يا برنس. نجم النجوم القرو زياد المكي صباح الفل.
2: ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه، ربي يرحمنا بالمطر. بدايه اسبوع باهي للعباد الكل، نسيسر واحنا في الكياس وان شاء الله زين. اخويا رفيق
0: كنت حاضر في البارك زاد جمعه
2: تفرش في الفحص
0: وتفرجت مقابلة الشبان الكل نتاع ترجي ولا
2: شوية. والله الحاجة الباهية رفيق الأجواء كانت ممتازة في البارك أ والبارك بي. الزوز معناتها فرحوا ببعضهم والزوز كانت الأجواء حلوة وهذاك هو المطلوب. والله هذاك هو المطلوب. وأنا نقول لي جون جو معاهم خير من السينيور. كي يبدا الجو هكا والله تشيخ بالحق.
0: وانت متفرج في الليجون ولا ديريجون؟
2: لا لا متفرج رفيق. مرافق ليش تحطني مرافق؟
0: خاطر والله حتى فرع
2: ماني حتى فرع
0: بالحق
2: مشان ناخذ فرع الفوليه والله نعمل جو يا رفيق. وبعد فرجت في الفحص وبعد روحت كما قال حاج ربي معناتها يبشر بخير الانترنور هذا. البارح 9 ونص في البارك ان امن بالانترنور اللي يجي بكري رفيق ويشد ال
0: يقوم بكري بالنسبه لك اهم
2: حاجه. الانترنور يقوم ال 10 ونص ولا 11 او يعرف الناس ويجي وجهه منفوخ للانترنمون كيما لونتين كي كرونيكور يجيك وجهه منفوخ توقع منه حلقه انت للامانه.
0: هذاك عمري ما استنيت منك حتى
2: دونك ان امن بالانترنور اللي يجي بكري قبل الانترنمون ولا قبل الطرح ويقعد يحذر وكل عش عنده اردوازيات يا رفيق ما فهمتش طريقه اسبانيوليه
3: عامل كونسي
2: اربع اردوازيات
0: كونسي
2: اوتوكا. ان شاء الله نهاركم زين وان شاء الله نتفرجوا في كوره مزيانه. الموسم مازال وكا اخويا رفيق
0: هذه ما قام يقول ان شاء الله نتفرجوا في كوره مزيانه. يلا شكرا لك زياد المكي جميله الجميلات سندريلا صباح النور.
4: صباح الفل والياسمين، ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم مبروك، بدايه اسبوع موفقه لكم الناس الكل، ان شاء الله طريق السلامه اللي يسمعوا فينا واحده واحده وربي يوصلكم سالمين يا رب.
0: امين سالمين غانمين الناس الكل، طريق السلامه للجميع بالنجاح لصغيراتنا. بداوا سي الشفاهي والاجواء وسخنه الاجواء وفرض المراقبه والاجواء هذيك وبدات الويكندات تتعدى في ريتم جميل وجميل جدا. الجولدن بوي بونجور الحاج بونجور
5: بونجور الناس الكل، ان شاء الله نهاركم مبروك. الطقس برد، انا بدي الصباح نعمل مارش دونك كي خرجت من الاول هكا برد، اما راهو بعد 9 ل 10
0: يرجع
5: صيف دونك فينالمون يلزمنا نردوا بينا اكثر سيرتو الصباح كي نخرجوا اللي يخرجوا بكري خاطر التبديل نتاع الجو هذاك ينجم يمرض في ساعه. انا البارح تفرجت في عالم رياضيات متحصل على ميداليه فيلدز اللي هي كيما البرينوبيل يبكي بالشاقة. بعثوا له اوبن اي يستفزوا فيه 270 معناها فونكسيون ماتيماتيك ما تحلوش من 98 سنة حلوهم الاوبن اي. قام يبكي قال انا راه في خدمتي تتلاشى جو نو سوري بلو معناها نورا بلو بزوان دو ماتيماتيسيان. وسخفتني الحكايه خاطر انا نحب المات
0: هي ما اللي صالح البشريه واللي تو كي تقول لي ميتين فونكسيون ما تحلتش من عام 80 هاي تحلت اليوم
5: هي ريت رفيق معناها منا تكوي منا تشي ما تعرفش معناها هل يلزمنا ناخذوا القطار ليفوتنا القطار
0: ولا بالو شو
5: ولا بالو شو
0: كيبو ديمارا وانت وي
2: زيدو ذكرها انا مره بروف دو مات تحيه ليه هاك دون فكرة اسمه جاب لنا دوفوار هكا قال دوفوار هذا ما يعرف كان انا واحد باكستاني وفي باكستان وكلها جابت ستة المنورين جابوا 11 12
0: موجود, موجود العقلية ذي انا طلعت اكزامان واللي يجيب 10
2: راني نذكرها يا رفيق انا واحد باكستاني
0: وهذا اللي عمل لك صدمة من القراية
2: هذا عمل لي شوك
0: فمشيت لوبتيك
2: مشيت لوبتيك مشيت للعلوم
0: فجيت الاعلام
2: فجيت الاعلام هذاك
0: المكتوب ربروم رامي الفراتي صباح الفل
3: نهاركم اسعد ليام ان شاء الله بدايه اسبوع موافقه للناس الكل وعجبني الاجواء في البلاد الراف امور سينما السنة حسيت والله سمعت كلمات اليوم فما 26 فيلم فما كل جمعتين هكا فيلم جديد لعبات تقوين تخرج هكا فهمت كوبروات تقوين فهمت تمشي كذا والله باهين برشا والحكايه ذي وسورتو كوميرسال كلي من كل حاجه موجوده
0: سورتو ولينا نمشيو افلام بسيطه بسيطه اذا كان باش تبسم باش تضحك شويه اكسيون شويه كذا فيلم عادي من غير فلسفه
3: معناها مش داخل السوتنوس وكذا ولازم نكون خبير استراتيجي في السينما في افلام حلوه كذا نمشي ولا مشيت انا والمدام تفرجنا في فيلم اجواء حلوه ان شاء الله يا ربي باقي يستر على الناس الكل وان شاء الله يا ربي الناس الكل تعطيها على قد قلبها
0: امين يا ربي نحكيو مع بعض شوي على السي اس اس الامور مش ولا بد تغيير مدرب نتائج ماهيش مرضيه على الاقل بالنسبه للجماهير واحباء السي اس اس ونرجعوا لتصريح نبيل الكوكي مدرب السي اس اس اللي يحكي على الكواليس نجم يعطينا عليها اكثر تفاصيل لو جران ناصر بدو سوره بونجور
6: المستمعين كل يسمعوا فينا كل ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه للناس الكل ربي يحفظكم ردوا بالكم على رواحكم ان شاء الله طريق سلامه وان شاء الله ربي مع توانسه كل شيء
0: ربي يعطيكم ما تتمنوا وطريق السلامه للجميع ان شاء الله نهاركم اسعد الايام رف ما قنتلقت مرحبا بكم في حلقه الاثنين 12 اكتوبر 2026 بعد شويه زابينج باي رامي الفراتي ولكن قبل هذا فاصل ثم نواصل
7: تقريب فيم وراجعين فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار كونكسيون ألترا رابيد تير تيران تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار
8: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tout seul حتى 100 ميجا et petit DN من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
7: عندك Orange.

0: الشهر من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجر.
1: 7:22 تنطلق الرحلة والبداية كالعادة بالزابينغ. اليوم موفور حذر وصديقنا رامي الفراتي الزابينغ رفماك لتسعة ونص
2: زابينغ
3: رفيق. وبداية الموسم يا بابا الله مصلي يعني بيك العادة، اعطيني في الكاستينغ، اعطيني في الاختيارات الذكية، اعطيني
1: سلام برش على رمروم اللي ديما نستعين فيك نبدا نعمل في كاستينغ ولا حاجه. هي فتره الكاستينغ تو قاعدين نعملوا في كاستينغ
4: على يبعثوا لك فانا ميل فانا وين المقر
1: لا لا المقر في القهوه كالعاده، اما قاعدين نعملوا في دي كاستينغ كبار
4: البريود في القهوه. لا اللي يحب يتقدم والله نحكي معاك بجد، اللي يحب يتقدم وين يمشي
1: يجيني القهوه
4: للقهوه
1: انا قاعد اللي يدخل يعمل
4: قهوه في النص.
1: انتظروا حاجات كبيره
4: ان شاء الله. لا شاسور دو تيت معروف في هوليود يستعانوا
5: به،
4: نحبوا بروفيل 40 وسورتو عنده اختيار رهيب، عنده العين الجميلة.
1: ربي ربي سهل باش تختار هذوما الكل.
4: سلمهم
1: سلمهم
4: وكلهم يطنطنوا كلهم الله مصلي على النبي.
1: فريق شاب وحتى الشباب عينهم باش يخدموا
4: وما قد تحس روحي كبرت
1: 80 لاجمونتان
3: ياسي عاد سيدون ياسي ياسر ضغط عليه هاوكا باختياراته بالكاستينغ بتاعه، عنده جمهور خارج حدود الوطن.
1: والله من موريتانيا وقفني البارح قال لي رانا كل يوم نحط اليوتيوب على لديون داير عندي اسمه بعث روحي في فويس من بعد نسمع نعمله ديديكاس
5: ورفيق وليوري مرأدي نجم من العالم العربي. قالوا شكرا شكرا ولا يحكي بالعربية الفصحى شكرا شكرا وكذا نسلم عليهم
1: مش لواحد معاش نجم يسافر بالجمهور.
4: اي مش انت ديجا باسبورك تو وافي
5: يا دي الاخر دقيقة في باله يفدلك يقولوا يزي عاد يزي عاد
1: موريتانيا يحكي لي على النسو ويفهمنا ويضحك
4: موريتانيا
1: نعيش في النرويج انا مريتهمش في الناس الغادي جا
3: يا ودي مش كان جمهور من موريتانيا وكذا عنده جمهور من العالم العربي الكل قال لك اي
1: الكلام كما قالوا رامي اكدت صديقتنا في العالم
5: زميلتي
4: انا عديت رامي انت حبيت هكا الصوت ديما الصوت النسائي يكون حاضر
5: خاطر عندنا جمهور عربي
1: جمهور عربي
4: ونعلقنا
1: والاضفاء اكثر مصداقيه على
4: عندك الف حق
1: كواليسنا احنا معناها بوردير وكواليسنا داخل الريال تتطابق مع كواليس العربيه داخل الريال.
4: نحن عندنا كواليس داخل الريال نحن حايرين في تذكره الشامبيونز ليج تلعب فريق تونسي وعندنا كواليس
3: هاي ونزيد نبهرك هاي بابا الخدمة تجيب أخبار العالم العربي وكذا واحد وجمهوره وعنده ناس كبار برشة في الدومين هاي ناصر الخليفي
1: تيك معلومة نظمك واني باش نحلف أقسمو بالله ودت البارح ناصر الخليفي شاف الفيديو اللي عملناه في قناة الحوار كيفاش أنا وزعمة بالفوتوشوب وأمضيت معها العقد ومعناها ابتسم ضحك عليها معناها
4: ابتسم
1: والله
4: بالحق
1: والله العظيم اقسم بالله
4: قلت في عرفت
1: انا
4: عندي مصادر مع ابتسم ماذا فعل
1: لا ما نعرفش
4: ما عنديش
1: السيرتيتود اما التاكيد انه هل ابتسم اعجب بالمناشد الفكري ولا ما هذا ما نعرفش
5: صحيح
4: لا ابتسم مع ما هذا ملياردير راهو قاعد في الاسانسير
5: ولا هو حاجتك كيف التلفزه ما زلت
1: اما والله العظيم ولا فورتو دي دونك نجم
4: تو عملها مع تركي الشيخ
1: نجم يكونوا الحلقات
3: اما هذا كل ما يهمنيش انا قد ما يهمني معاملاته مع الجماهير قديش فين هكا وسيس شيخه
1: مدام اسماء بلدي الجروب الكل فيكم قالت بالانيماتور بالكرونيكور في ستار واحد وحاتم بالحاج لاباس
4: صح وجهه نظر هما باكي امنوا بستار
1: هي حر الديمقراطيين امنوا به
4: امنوا به
1: بلوكيها على تعاوش تكتب حاجه اخرى وتحيه على الفكره انا وسمدام شكرا لك هذه انت كاتب اسمها في اليوتيوب وتكتب يلا رامي سلموا عليها برشا بس ينفد كوي
5: نحكي على مجموعه من
4: قلنا بالحق يا حمد الله وضح ترجعنا حتى المستمعين عملوا اكسيد سي فاتيغون سي تري فاتيغون ريتني كيفاش قاعد نسلم ريت تحكي على الشغف قتلت فيا الروح قتلت فيا الروح والله مع انت تو كان ما قلتش
1: لازم نوضح انا مدام رانا
4: فاش بلوكيوها من الديوان مع تو
1: فلوسها مش
4: فلوسها مشات
3: اي لا لا رعب عايشها في المرعبه مفجوعه هي مسكينه بلوكيني رفيق اي اي اي عايش عايش في حلم عايش عايش في رحله اخرى الله بصلي على النبي.
5: يلا شباب نتقابلوا غدوه في زابينغ
2: زابينغ
1: تحية للقناص رامي السلام عليكم الناس اللي كل البارح احتفل العالم باليوم العالمي للفتيات. تحية لكل الفتيات اللي في الاستماع, تحية للبنوتات الجميلات اللي يسمعوا فينا, تحية البنت اللي في الكياس تو ماشية تقرأ وجاي كلامها زيدون قالك انجيني تو والله نهزك الدحدة هو رب المكتب ولا تبكي في الكهرباء تحب تجي تمشي الدحدة. بوسك برشا ونحبك برشا ربي فضلك ليا. نانسي عجرم تغني يا بنات يا بنات يا بنات ربي يرزق كل محروم وربي يفضل بنيات الكل إلا والديهم وربي يعطيكم الوقت الطيب. يا بنات ننسي عجرم طريق السلامة للجميع.

0: نانسي عجرة مدخلتنا لسبعة واحد وثلاثين دقيقة. الأخبار، أكثر الأخبار اللي كانوا تراند على مستوى تونس والعالم في 48 ساعة الأخيرة، بعد شوية في تراند ويزير.
1: بربي ديديكات مستمع وفية إيمان معيزة تسمع فينا، تحية لها وربي فضلك وإن شاء الله بالرزق والهناء.
0: سلموا عليها برشا إيمان وسلموا على كل الناس اللي تسمع فينا. فاصل ثم نتواصل موعدنا بعد لحظات مع تراند جورة.
2: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.
3: Honor, والأول مرة في تونس تجيب لنا تليفون فيه دوز إكران. إنعم دوز إكران. L'écran arrière تاع الأونور بلاي فانسي. إكران تكتيل جاو بيه على تليفونات ميساجات وبرشا حاجات أخرين. باتري 6000 مليون بيرور تشدك حتى لنهارين. 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج. ومن الآخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار. بري بوبليك كونسيي. Honor بلاي فانسي. دوز إكران، دوز إكسبيريونس. Un seul téléphone.
4: فما حاجات في الدنيا كي تتقص عليك نورمال، كيما شكون يقص عليك الكياس ولا يقص عليك الهدرة ولا حتى شكون يقص لك من شهريك. أما كي تتقص عليك الانترنت ما عادش تتحكم في روحك وتولي تفبري تفبري تفبري، حتى تجيك جلوبال نت تفبري. تمتع بأقوى فيبر ب 55 دينار و 900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش. مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفبري.
5: ساعة سعيدة صح صح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم.
6: سويي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

0: يكمل معاك النص النهار. أوساخ كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للمري ساعتين، ونهار الأحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكس نورمال وعندك مع الحكاية البارانورمال، ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتير من المري ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سمدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سارية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: ديوان فام، صوتكم في جيبس على 99.1

0: على 93.5.
1: كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق وليرف مقار.
2: السبعة 7:35 tout de suite train du jour.
3: Aslema, get ready with me, bon plan. And guess what?
4: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفخفة انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على بلي ماي أريدو.
5: أريدو طور عالمك.
6: train du jour.
2: 36 دقيقة المسالح ثم المسالح ثم المسالح هذا عدوان السياسة في العالم نتخاسم حروب ولكن إذا كان التقت المسالح نحط كل شيء على جنب ونمشي في المصلحة الأولى أما الشخصية أو مصلحة البلد الذي نحكمه ونحكيه على دونالد ترامب اللي في الويكاند تقريبا نمشى في برشة تصريحات وقرارات أثارت استياء الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا نحكي على تصريح مثلا على أوكرانيا وين قال على أوكرانيا اليوم وحان الوقت لكي يصير لأوكرانيا رئيس جديد نسمع شنو قال دونالد ترامب وبعد نرجع نحكيه خاصة على الاتفاق مع الدب الروسي في علاقة بالطاقة تفاصيل
7: That's a war that should have never started and I think it's time for Ukraine to get a new president We said you can do whatever you want to Russia, don't hit the refineries, because that's a world problem that's caused. And he wants to make problems for the world. He wants to make problems for our farmers, our ranchers, with diesel fuel, because Russia supplies a large portion of the diesel fuel throughout the world. And we told him, do whatever you want, but don't hit the diesel fuel, because there's a big problem, big shortage. And what does he do? He goes and hits the diesel fuel. And you know what I suggest? I suggest they get a new leader who can make a deal.
2: يمكنك أن تفعل ما تشاء اسمع مليح حتى مهد روسيا لكن لا تضرب مصافي النفط لأن هذه مسألة تتسبب في مشكلات على مستوى العالم نريد أحداث لكنك تريد أحداث مشكلات للعالم تذهب وتستهدف وقود الديزل يجب أن تتوقف عن ذلك تماما وحان الوقت لكي يكون لأوكرانيا رئيسا جديدا أعلنها صراحة أضرب دم أنا مش حب تعرف كل روحكم ما تمثلناش مصافي النفط لأنه هذا ينجم يأثر برشا على المسألة في العالم وعلى اقتصادات العالم وكل الدول في علاقة بالحرب كيف فاجأ ترامب العالم تقريبا باتفاق مع الدب الروسي في علاقة بالطاقة والديزل زيلينسكي ينتقد هذا التفاهم
8: انتقد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي توصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تفاهم مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن توريد وقود الديزل من روسيا إلى الولايات المتحدة والأسواق العالمية وقال زيلينسكي إن تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا دليل واضح على الضعف وفق تعبيره وأضاف أن السماح لروسيا ببيع المنتجات النفطية يعني الاستثمار في حرب ينبغي إنهاؤها
2: السماح لروسيا ببيع المنتجات يمثل استثمارا في حرب يجب إنهاؤها لا إطالة أمدها زيلينسكي شدد على ضرورة التوصل إلى خفض حقيقي للتصعيد مع موسكو على أساس المعاملة بالمثل حتى بلدان الاتحاد الأوروبي المسؤولين اللي يتكلموا منهم الكلام متاع دونالد ترامب أثار استيائهم بدرجة عميقة السياسة مسالح حاتم وهذا اللي نفهموه وترامب مواصل إلى الأمام هذا مش أول بلد يتدخل فيه واللي يعلنها صراحة هذا الرئيس يجب أن يبقى هذا الرئيس يجب أن يرحل والكل يتمحور حول مصالح الولايات المتحدة الأمريكية أولا وآخرا
9: هو هذا درس معناه يلزم العباد الكل تقراه في الليكول متاع الدبلوماسية في الليكول في المدارس الحربية في المدارس السياسية يلزم تفهم اللي فماش راهو دي سنتيمون فماش معناها عاطفة بين البلدان راهي كلها مصالح معناها عمرك ما تحط في مخك اللي إذا بلاد مثلا عاونت بلاد ولا بلاد مثلا استثمرت في بلاد ولا المصالح ديما تقعد هي الهدف الأول وبعد ساعات ريت كي يكثروا المصالح والسلسلة ارتباطات يولي في مخنا مؤامرة وفات المؤامرة الحقيقية هي اللي وقت كل واحد يبدأ يخطط للمستقبل مصالح باش يضمن مصالحه في المستقبل دونك نشوفوا نحن السلسلة ارتباط أوكرانيا وإيران والحوثيين وضرب الرياض والانتخابات في أمريكا والديزل اللي طالع انت في خطاب صار خطاب رئيس ست مرات قالها كلمه ديزيل باللونجلي هذاك هذاك النخس عندي هذاك باش يطمن الناخبين باش الناخبين يمنعوا اموا خاطر مربوطه باربعه النائبين كان معناها هي الماجوريتي عند الديمقراطيين اما كان يزيدوا اربعه تولي عنده لا ماجوريتي ابسولو نجموا يطيروه نجموا يوقفوا الحروبات اللي يحبوا عليهم بريف نرجع الموضوع الطاقة فينا الماء الشريان اللي الدم متاع العالم متاع السياسات متاع البلدين كل هو الطاقة والطاقة سي لونجو متاع المستقبل هو كان قبل البترول عنده تأثير على على كل شيء العالم اللي ولا يدبان من البترول معناها البترول قاعد يسيس يغير في سياسات العالم والامبلونتاسيون متاع الكيان هي مرتبطة زادة أساسا البلاصة ذيك حطوهم غادي باش يكونوا الحارس المانيع صحيح واللي يتحرك نحركوا له قضية دونك فين الماء المستقبل الكل مرتبط بناس مصالحها قبل الكل ولا والأنانية كونه يلصنفو يوقف الحرب تو هو بالحق اللي يقول فيه زيلنسكي حتى زيلنسكي مش نقص أما اللي يقول فيه تو كي باش يعاود يمول والدرون وكل شيء الضحايا هما المواطنين اللي يعيشوا في أوكرانيا المواطنين اللي يعيشوا في روسيا زادة الناس اللي كيما اللي البارح في مطار تصور أنت عامل إسكال في مطار وتهبط عليك معناها اللطف معناها درون ما فما حتى بلاصة
2: أما ترامب لا يخجل من هذا قال صراحة أذر باش تحب ما تمسش مصافي النفط معناها أعلنها معناها تحكي لها ضحايا بشرية على كذا وقالوا أذر باش تحب تعاركوا وموتوا احسبوا الموت متاعكم وحدكم ولكن ما تمس ليش المصالح في علاقة بمصافي النفط تتعجب أنه اليوم للحظة هذه الاتحاد الأوروبي بالقوى الموجودة فيه كمام مجتمعة عجز على أنه يكبح جماح دونالد ترامب حتى قليلا منه
9: هو راهو إلي انكونترولابل وداير انت ريت تصاريح
2: يا رجل مصالح
9: يا ما علاش تصاريح كثرت في الجمعة هذه خاطر يدور من 200 ل 200 يحب يمنع الانتخابات حكاية اللي قال واضرب كل شيء مصافي النفط كان عندنا صاحبنا قبل مسكين ديما يعطيه تريع ويلبس مريض كي يعرف روح باش ياكل تريع كل برسوم كذر بيتحب المريض باش نروح بيه بالدار
2: اسكات حلو
10: والله بسيط بالنسبة للعقول بسيطة اللي كيف يعرفته وفهمته
2: هذا بشكل تقريبا
9: خاطر كي كسر بنزيد ياكل تريحه في الدار دونك فينا الماء بالحق كيما نعاود نقول هذا درس باش نحن بيدنا نوليو واقعيين خاطر الواقع السياسي راهو يمكن خاطر تلمو اوروبي تلمو يزينوهونا تلمو ياكل الخطابات الجياشه نتاع نحارب نحن باش نحطوا الديمقراطيه في الشرق نحن نحارب
2: والقضيات تو انت ثم المبادئ كل ترك على جنب اذا كان نحكيوا على 10 ترات
9: ما نجموش يرقاو حل معناها لليمن اما الا سفير مصالحهم غادي خاطر السعوديه بدات تطلع في كورونا بدات تعمل في تحالفات اخرى الصين الهند البلتري مع باكستان وكل شيء ومن حقها السعوديه تعمل هيك خاطر هما امريكان ما دافعوش عليه
10: يعمل لك حرب بجنبك
9: صحيح طيب كابتن فوشي
2: حتى تعرف انه ديما انا الوحيد اللي قادر اني نحميك فتخضع للسياسات اللي تحب تفرضها الولايات المتحده الامريكيه على ذكر الحرب ربي يرحم كل الناس اللي توفيوا في المملكة العربية السعودية والأخبار كان كارثة بكل المقاييس ربي يرحم كل الناس اللي توفيت كما قلت عزين الحرة للعائلات وشاء الله ربي آخر الأحزان في كل البلدان العربية المسلمة ديما الأخبار في علاقة مالوروزمون بالأمة العربية الإسلامية ما هيش ولا بد والعشرين سنة وثلاثين سنة الأخيرة صارت حروب بينات البلدان العربية وهذا المقلق في الأمر نرجو نحكيه على هذا بعد شوية في البوكس نيوز ولكن في علاقة أحب نجدد لك الدعوة اللي عندك متاع العمرة تاع عمني ولا كنت
10: حابب نشوف احنا عمرة شو صار الوجوه المبروكة يقول لي كان يسحبوا العمرة ترجع والله نخمم فيها
2: تمشي الأسبوع لي عندك خمسة من أفراد عائلتك بليش
10: لا ما تحب تاخذ العائلة كلها تخلي تطلعوا بالواحد ربي والله شو أقول لك يا رفيق
2: خبر تحب تهديها
10: نهديها الحاتم
9: ميرسي بوكو
10: الحاتم يمشي راهو اللي يعجبك فيه يمشي بالحق البارح رينا دي فيديو راهو في وسط الكعبة بالحق توجع وعباد تدعي وكل بالحق ربي يحمي العباد الكل وربي يحمي الجيل اللي فما برشا
2: امين ربي يحفظ الناس الكل التوانسة اكيد والناس الكل موجودة غادي وربي يحفظ المملكة العربية العربية السعودية بعد الفاصل. نرجو نحكي على بقية الترند، بقية الأخبار اللي تفعلوا معهم التوينسة والعالم العربي على مستوى السوشيال ميديا. فاصل ثم نواصل.
1: خليك قريب فيم وراجعين
11: في مونوبري. جونا ديما بروموات في سير ليام وبلاش مناسبات، وحتى الواحد نوفمبر تخفيضاتنا توصل لل 50% على اللي تستحقوه الكل من مواد التنظيف، القضية الدار وقوتي الصغار، وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات.
12: مونوبري ديما معك. بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفاسات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفرك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خود جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.
13: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون ألترا رابيد تير تيران، تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
14: ماكس بوك 5 شي أورانج إلو برودوي دو لاني بكونكسيون تري أو ديبي، توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
13: عندك أورانج

0: السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام، كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم. ديوان فام، صوتكم في جابس على 99.1. صح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص النهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوان فام، صوتكم في الزهوان، القيروان، باشا وسليانة على 103.2.
1: على 103.2
0: ديوان فام كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9:30. رفيق وشناق وليرف ماجار.
2: السبعة وثمانية واربعين دقيقة مواصلين معكم بالأخبار. أما قبل هذا نحب نوريكم حاجة ماجيك. نحكيه على السمارتفون الحدث، نحكيه على أونور، نحكيه على تليفون يجينا بدي كاركتيريستيك ما يشبه حتى تليفون سمارتفون. فيه دو إكران، عم زوز شاشات كما سمعتم ليه. نوريكم الإكران أفان ونوريكم زيدا الإكران أريير بجودة الأجديد. تجمو تشوفوا شكون يطلو فيك، تشوف لنوتيفيكاسيون متاعك والميساجات وتحط الفون ديكران اللي تحب عليه وبرشة حاجات أخرين. نحكيه على خاصية مش موجودة في حتى سمارتفون اليوم في تونس. زيد فوق هذا نحكيه على إكران 6.78 بوص. نحكيه على سمارتفون يستحل الفيديوهات للجو ديزاين مزيان برشة دي كولور توندونس. وكي العادة أونور ما تلعبش مع الباتري. نحكيه على باتري 6000 مليون بيرور تشدك فوق النهارين. لونور بلاي 20 سمارتفون اللي قاعد نحكي عليه هذا لونور بلاي 20 بالخاصيات اللي فيه الكل. سومو اسمعوا مليح 459 دينار. نعم 459 دينار. اكا وهذا سوم لونور بلاي 20 سمارتفون المزيان برشا كما قاعدين تشوفوا فيه في اليوتيوب ولا على الفيسبوك على المباشر في كل الخاصيات اللي تحت اجا. وفي خاصية كما قلنا مش موجودة كان في لونور بلاي 20 اللي هي دو اكران، اكران افون اكران اريير. تحط في الاكران اريير اللي تحب بعلي تشوف لنوتيفيكاسيون، تحط التصوير فون ديكران تشوف شكون يطلو فيك. وهذه ميزة ما موجودة كان في لونور بلاي 20 سمارتفون اللي سومو ما يفوتش 459 دينار. نرجعو للتراند الأكثر الأخبار اللي تفعلوا معهم التونسة والعالم العربي. خليني نقول في علاقة بالأخبار هذه وقت اللي فما حروبات ودنيا ماكلة بعضها، حرب الطاقة وحرب السيطرة وحرب السلطة، فما ناس عايشة أجواء أخرى غير هذية. نحكي على مي عمر مرة أخرى رجلها بعد اللي حكينا عليه الأسبوع الفارط بالتدوينة اللي هبطها وحكي على قصة الحب والغرامة اللي تجمعوا بزوجته مرة ذي. فجأة العالم شوفوا مليح التصويرة بهدية عيد الميلاد لامبرجيني. اي نعم
3: مش البوكي اللي في وسط،
2: لا ذيك على روحه ذيك بتاع الفقراء باش يتذكروا.
3: عندنا صاحبنا مع اسمه مي
2: مي اي افكتيف مي، ولكن الدنيا بخوت. فما مي عمر وفما مي الفراتي عليها الدنيا بخوت.
4: اختيارات
3: خيار الحب ذاك
2: الحياه اختيارات. اعطيونا تصويرة الكهرباء كيف فما تصاور اخرين بربي باراذي للكبوت محلول كتركي عباره محبس معناه. شكرا الاصدقاء. في الاثناء كي العاده انتقادات كبيره برشا على التصاور على يقول لك شعب مصري اليوم وشعب عربي في نسبه كبيره تعاني امكانيات ضيقه وغيره كذا. مش لازم هذا الكل يخرج للعموم وتوري تصاور هذوما، ولكن يبدو أنه السيد غارق في الحب ولا يسخي للانتقادات هذه وعاش عايش قصة الحب متاعه كما يحب يعيش. هاي سندريلا هو أنت المتابعة
5: عمني وزيدة
2: نحكي على محمد سامي من قبيلة نحكي ما لقيتش ورقة الأخبار كي كملت وسكت لقيت محمد سامي قدامي.
5: عمني والقتل حاتم عمني وزيدة هدي لرولز رويس زيدة كيف كيف كرهبة في الموف حاسين
3: بيرسوناليزي
5: سنة زيدة كيف كيف انا را استعراض الحقيقة عضلات انت تنجم تحب مرتك وتعطيها وتودها ماهوش عيب والراجل كي يهدي المرت وزيدها ماهوش عيب لكن الحقيقة مش حلو انه يتتصور والاستعراض هذا شوف قدش من كرهبة بجنبها والغريب في الامر يا رفيق وكنت نحكي فيه سوجي هذا انا ورامي يعني احنا كي نهبطوا كيس جوف قدام بيسين نخافوا من العين ومفجوعين الناس دوم يخافوش من العين ولا
6: تدخل في العيلة
5: والله نحكي بجد ولا تقى مثلا راجل ومراه يهبطوا هكا حتى حكاية بسيطة عملوا عشاء مع بعضهم من غدوة تقوم لقيامة وعرك ومعروك انا نحب نعرف علاش الناس دوما خاطر العين حق موجودة وانت تمشي وشوف فيليبينية مخرجتها والباب متاع الدار دونك ربي يتم عليهم ويزيدهم لكن احتراما في الناس اللي تبعوا فيهم ما نحبش انا الاستعراض ما نحبش التفاخر
2: 92 ألف دولار أمريكي سعر السيارة اللي هداها محمد سامي لحبيبته مي عمر بعد لكان هدا لها في سيارة فاخرة عام ناول سيارة أكثر سنة معناها في علاقة بالسعر يبدولي
7: تحية تحية الحروس قالي وميمة وتفكيركم تاع فقراء
2: عينه يضربوا عليه العين حق إذا كان احنا ما نعرفوش وما في حياتهم شو صاير هذه صورة فقط لشكون ضربتهم العين وإحنا ما نشفيقين
7: رفيق معناتها غالبا يعملوا هكا حياتهم فيك لأنه السعادة الحقيقية ما يزمكش توريها هيك مرة كنت سعيد كل ملاوي سباع وكنت دراع
2: وزيت ودراع
7: بالحق رفيق هذيك هي السعادة وتقوم شعرك تقول ضرب الضوء وفهمتني وزوجك تقولك اللهم صل على النبي على رفيق هذه هي السعادة بالحق هذو ما يسفيك رفيق هو شحب يورينا تو وهي شحبة تورينا بالحق معناتها ما حبت تورينا شيء بالعكس أنا راه قل الذوق كبير خاطر كيما قلت أنت في مصر فمع بيد راه ماهيش خالطة حتى على وردة بشيشناه وانت كذا ربي تم عليك ما توريش للغير معناتها
2: لا والسؤال اللي ترحته مهم جدا شو حبي تورينا
7: انت
2: عندك برشة فلوس نعرف اللي
7: مش
2: اللي تحب مرتك مش نرمال حاجة لا تعنينا معناتها هو متزوجين ربي يهنيكم شو الإضافة اللي تعطيها فيديوكي هذه خلينا نشوف زوج ميت تونسي
6: هو أنا اللي فهمته من الفيديو اللي هي كلها محضرة الحاكم تاع ربي هو الناس كل تعرف اللي محمد سامي لابس عليه وما لابس عليه ولكن كي تجي تشوف الفيديو كي ديكورتيكي تقى اللي هي دار على شوف بسم الله ما شاء الله ظاهرة في الفيديو الأستاذة الفلبينية كيفاش تخرجها الكراهب الكل محطوطين سبحان الله مستويين قدام الواحد عندك زوز كراهب تاع جولف دراشنية تاع واحد وزوز لامبرغيني واحدة فراري معناها هي الأوبجيكتيف حسيتها مخدومة الكل باش يوري وين وصلوا بالفلوس
5: إخراج
6: كامل إخراج كامل وحاس لي هو اللي يصور هو ذاك قاعد يمشي وكذا دونك هما قاعدين يحبوا يوريوا للعباد الليفل اللي وصلنا له واللي هو اللي نحكيو فيه احنا خايفين من العين يقول لك هما لا احنا ما فهميش عين احنا امورنا مريقلة ولابس علينا ونحبوا بعضنا ويكوفري وشوية في حكايتك النقد نتاع كي هو يكتب لها وشبيك حتى المسارة داروا عليه شوية دونك هو ذي الكل يعملوا فيه باش يوريوا الصورة محلاها وكذا ومن أمريكا
2: السؤال اللي يتبادر الذهني زواج الفنانين معناه بنسبة كبيرة والمعروفين وكل نسبة كبيرة تمشي للانفصال الطلاق مش سهلة باش يتعاشروا زوز مشهورين حتى لو كان يبدأوا يحبوا بعضهم اللي يقوم منا الصحافة الإعلام الجماهير دوك نسبة من العلاقات تمشي نحو الفشل أنا ديما أقول ما يقراش حساب لو العلاقة تمشي للطلاق غدوة شو بش يقول شو بش يصرح شوفنا برشا علاقات وحب وكلام ورومانسية وتصريحات وبعد كي يمشيوا للطلاق معناه تولي تضحك على الكونتراديكسيون على الكلام على التلميح على رمينا المعنى يا أخي عيش بالستر رو ربي يكتب لك باش تكمل كمل رو ربي يكتب لك انفصال وانتهى الموضوع حاب نخليك في موضوع ثالث ناصر والحاج لأنه كان ثالث ترند على مستوى العالم حكينا فن وحكينا سياسة نختمه بالكورة ما هوش في علاقة بالكورة منطقي ولا مش منطقي الحارس نافاس في مؤتمر صحفي يحكي ويتكلم جه تليفون من زوجته هز التليفون قالوا نستسمحكم وانا جمش من هزش عليها قالوا درشنوة حبيبتي انا توا في كونفيرونس نكلمك بعد شوية بيزو علق التليفون في وسط الكونفيرونس دو بريس اسمعوا نافاس ثم نعود
8: كيلور por acá gusto en saludarte Daniel Estrada,
9: claro, me está llamando mi esposa le contesto no
8: vale adelante
9: aló estoy en conferencia de prensa mi amor ahorita la llamo chao
8: ya ¿Todo bien?
9: Ahora me va a regañar más bien.
2: أنا في مؤتمر صحفي يا حبيبتي سأتصل بك لاحقا بروفيسيونيل عنده الحق بعد ماتش إيه لا وإلا لا
7: حاج يخلص
3: يا ولدي مش عنده الحق وانت تمثله لهنا
10: تي انت تبارك الله كي يطلبك واحد عزيز عليك تطلبك خدوشه انا ديريكت وانا الديوان
2: وانا في الفاصل
10: نعم
2: مش قدام الكاميرا ويت نهز نحكي مع بنتي ولا مع
10: ما حتى في الفاصل تحب تشيخ الشعب شخد تو كنت مع خدوشه خدوشه ماشي المكتب
2: تعملها بالنسبه ليك
10: هذيا
2: كونفيرونس هكا تهز
10: مرتي تطلبني تطلبني انت مش مرتي
2: بالحق والله معناها انا قلب برشا من مرتي
10: لا
2: معناها تليفريمو حاجه نكره
10: عزيز علي يطلبني الناس يطلبني زيت نقول لهم سامحني راه معايا شكون كذا هاني راجع
2: ورزمو ما تعملش دي كونفيرونس
11: هو ذا اللي عم تفدليك اكثر منها معناتها ذا اللي حب يدخلها في خانه انه زعما تفدليك وبعد شفت حتى ذا اللي حاضرين
2: صحابي سينورمال باش يضحكوا الصحفيين
11: اما الحق احترافين ما تصيرش انك اليوم تهز تليفون على مرتك وانت في ندوه صحفيه معناتها باش تحكي على الكوره ولا باش تحكي على الماتش الحق نتاع ربي مرتك تنجم تصبر بعد درج درجين تعاود ترجع لها وتطلبها شنو علاش شو هل
2: فما رجال ما ينجموش يصبروا ساهم درج درجين يخاف معناها فما رجل يخاف مرته تصبر درج درجين بعد الماتش عمل له
11: شنو ايش عمل
2: الريزلتا نتاع الماتش اوكي
11: والله ما نعرف هو ماتش في غاديك ما دام فرحان وزاهي ويهز على مرته ويربح والامور
2: حاجه مستحيل تتعمل اذا كان الريزلتا
11: انا حسيته لقطه هكا جات هي حب يبيع بها يخوف وراه البروفيل هذا معناتها اللي تلقاه ديما عاده يحكي والمرأة والقلوب ويقدم روحه على انه هو عاقل
2: عملتها في
11: التلفزيون يا اخي شكون نقول خوف وعلى شكون نخصك هذيك كلاش بالحق وصارت راه مع مره جوار في الام بي هذيك
12: امه
11: هذيك وهذيك تحسها سبونتاني اكثر وصادقه خير من السيد
2: تعبانها تهز انت
11: لا نبدا شفتوا معاك انت ليه انا كنت معاك نبدا عندي تراك رفيق
2: ما تهزش مستحيل برو سي برو
11: برو برو برو
2: خبير الاتصال فاش ترى هذا
10: هو معناها الاغزر العبيد المو داير بين الفيك والارتيفيسيال لي لي لي ولاو يشكوا اما انا ذولي سبونتاني على ذاك سامارشي العبيد ولاو يحبوا السبونتانيتي يحبوا الناتوريل يحبوا اللي يتصرف بطريقه طبيعيه يحب اللي ما يحطش برشا جواندويد يحبوا اللي يعيش حياته ويكون هو السانسير لا سانسيريتي وليت
11: نادر في المباراه تعرفني قداش جو تابيل جاري طلبني رفيق البوس
2: عاد حبيت شوف تهز قيدني رفيق البوس
11: لا مرافق هكا
2: بلا بالحق
11: رفيق على راسي
10: دونك وي وي وي معناها نحن العالم متعطش نرجع شويه للناتوريل نقصوا شويه من الفيك نقصوا شويه من الافتعال اغزر الفرق ما بين زوز صور بكري رينا واحد حاطط كابوت نتاع عرفتك لاريفيستك نوفوريش حاطط برشا
2: وارد وكره مليون
10: صحيت وعامل وكل شيء وميزون سين وهو راه باش يحرك اسمه معناها بوغيتر بانكيبل معناها باش يطلب خاطر هذاك الكل سي ان انفستيسمون سور ليماج والاخر بصفه عفو وي فوالا اللي مفركس عليها الكلمه هز تليفون وجاو مرته ليه خدت تبهنا الكل الفازة راني في غطس في بلاصه وراني
2: وبعد درجته نرجع
10: خاطر ليه يلزمو يصل عليه نسيت بدلو بعد استرذب اللي ما تهزش عليه خاطر
2: كومين في كونفيرونس دو بريس ليه كومين ما هو كيما قلت بديت حبي يعمل اللقطه
10: ولا جيت وتيت
2: افكتيفمون تعملها انت ولا بو قداش باش تهزم التليفون انت في الكونفيرونس لا برشا عليك وليك كيما اون بريفير علي غمسني
10: غمستك خاطر حياتي
2: الاخبار صوفا انا ودرف مايك حتى للتسعه ونص ما تبعدوش كان هذا ترند باي اريدو
13: عسلامة get ready with me bon plan and guess what مع اريدو تمتع بتخفيض 10% على الفخفة انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على ابلي ماي اريدو
14: اريدو طور عالمك احنا صوتكم في ساقس
15: على 91.2 ديوان فام ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز
16: مشاهدو الثامنة ديوان فام صباح الخير وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صالح الزواري يفيد بأن تونس تستعد لإصدار مجلة جديدة لتنظيم قطاع المحروقات خلال المدة الفترة القليلة القادمة بما يفتح المجال أمام صياغ جديدة للاستثمار ولا سيما عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص ووزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطقس الحزبري يقول أن تونس تعمل على استرجاع نسق إنتاج الفوسفات، لافتا إلى أنه يتم العمل حاليا على إعادة تأهيل وحدات إنتاج الفوسفات بما يسهم في استعادة الإنتاج الوطني إلى مستوياته السابقة والوصول مجددا إلى حوالي 10 ملايين طن سنويا، وفق ما صرح به في حوار أدلى به لمنصة الطاقة المتخصصة بواشنطن. تقدم أشغال مشروع حماية المدن والمناطق العمرانية من الفيضانات بولاية أريانا بنسب تتراوح بين 55 و80% في مختلف أجزائه، وفق ما أفاد به مدير إدارة المياه العمرانية بوزارة التجهيز والإسكان شكري الخليفي في تصريح لوكالة تونس فريق للأنباء، مشيرا إلى أنه من المنتظر استكمال المشروع في جوان 2027. الإدارة العامة لمستشفى سهلول تعلن استكمال أشغال تهيئة جناح ما بعد العمليات بقسم جراحة القلب والأوعية ودخوله حيز الاستغلال بداية من اليوم بطاقة استيعاب تبلغ 10 أسرة، وقد تجاوزت الكلفة الجملية للمشروع نصف مليون دينار في إطار الجهود المتواصلة لتطوير البنية التحتية الصحية والارتقاء بجودة الخدمات العلاجية والاستشفائية. مدير الاستثمار بالديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه محمد الصخيري يؤكد أن الحمى تتوفر على حوالي 25% من عدد الحمامات المخصصة بالبلاد للاستشفاء المياه المعدنية، مشيرا إلى أن حماماتها تستقطب سنويا قرابة 3 ملايين زائر من طالب الاستشفاء بتلك المياه، وفق ما تم الإعلان عنه في إطار فعاليات أيام الشراكة والاستثمار بولاية جبس. إلى الشأن الدولي، الهيئة العامة للطيران المدني السعودية تعلن وفاة مقيم يحمل الجنسية الباكستانية وإصابة 11 شخصا آخرين جراء اعتداء استهدف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض، موضحة أن الاعتداء تسبب أيضا في أضرار مادية يجري العمل على حصرها وتقييمها بعد أن كانت قد أعلنت في وقت سابق تعرض المطار لاعتداء أسفر عن وقوع إصابات. ويستمر إغلاق مطار الملك خالد الدولي في الرياض أمام الرحلات بعد هجمات استهدفته خلال يومين متتاليين وفق وكالة رويترز. الرئيس الأوكراني يقول إن روسيا هي المسؤولة عن الحرب الدائرة في بلاده، مضيفا أن البلاد ستوقف ضربات على مصافي النفط الروسية إذا توقفت موسكو عن استهداف شبكة الطاقة الأوكرانية، وذلك ردا على تصريحات للرئيس الأمريكي حمله فيها مسؤولية ارتفاع أسعار الديازل، واعتبر أن الوقت قد حان لكي تحصل أوكرانيا على زعيم جديد. ونختم بطقس اليوم، حيث يكون مغيما جزئيا على كامل البلاد، وتكون السحب أحيانا كثيفة بالجنوب مع أمطار مؤقتة عادية، ثم تشمل تدريجيا المرتفعات الغربية، وتتراوح الحرارة القصوى بين 22 و26 درجة بالمرتفعات الغربية وأقصى الجنوب، وبين 27 و31 درجة ببقية الجهات، فيما تكون الرياح من القطاع الغربي ضعيفة فمعتدلة، ثم تتجه إلى القطاع الشمالي بالشمال والوسط آخر النهار.
17: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.
18: كل ما يهم السبور، سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات. معنا ما يفوتك شيء، تيران، فيسير، وحتى الكوليس. ديوان FM صوتكم.
19: عجيل إنرجي تقدم لكم فلاش سبور.
20: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
19: فلاش سبور.
21: فلاش سبور.
22: صباح النور، أهلا بكم في الفلاش سبور. بداية مع نادي الأسفيقس، وموضوع المدرب الجديد بعد الاتفاق يوم أمس مع نبيل الكوكي على إنهاء عقده مع الفريق بدأت رحلة البحث عن مدرب جديد، وبنسبة مئوية كبيرة بيشكون محمد الكوكي هو المدرب الجديد. مفاوضات متقدمة جدا معاه، فما اتفاق مبدئي منتظر إنه اليوم بش يكون في أسفيقس من أجل الإمضاء الرسمي للاتفاق على بقية التفاصيل، من بينها الإطار الفني المساعد. نعاود لحد الآن لم يمضي رسميا محمد الكوكي، فما اتفاق مبدئي معاه، حاليا هو أقرب مدرب لتعويض نبيل الكوكي. اتفاق مبدئي معناه نقول احنا اتفاق بالكلمة بدون حتى توقيع رسمي الى حين وصوله اليوم الى صفاقس كما قلنا من اجل الاتفاق الرسمي وبشرة العمل متاعه. موضوع اكيد يبقى للمتابعة. نذكر انه السياسي سافر يوم الاربعاء الى بيجان باش يواجه نادي امادو ديالو الايفواري في اطار الدور التمهيدي الثاني من مسابقات كأس الكونفدرالية الافريقية. الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم برح تلعب بقية مواجهات الجولة الخامسة. ذهاب ملعب التونسي يعود بفوز هدفين مقابل هدف ضد فريق نجم المتلوي. سجل هدف نجم المتلوي شريف بوديان في الشوط الأول. وفي الشوط الثاني ملعب التونسي يعمل ريمونتادا. فخر الدين بن يوسف يعدل وأمدون داي في دقيقة 102 يسجل هدف الثاني هدف الفوز لفريق الملعب التونسي. أولمبي سوسة نادي حامل أنف يفوز هدف مقابل صفر ضد فريق النجم الساحلي. هدف سجله شهاب بن فرج في الشوط الأول. نادي حامل أنف حقق البارح أول فوز ليه في أولمبي سوسة بعد 15 عام كاملين. بقية المقابلات ترجي الجيس بثنائية هادي جرتيلا وحمد العبيدي يفوز هدفين مقابل صفر أمام نادي أمل حمام سوسة. وأصفار صفر مقابل صفر بين الشباب الرياضي أبو العمران ومستقبل المرسى. الرابطة الثاني البارح تلعبوا أيضا مواجهات الجولة الثالثة. ذهاب في المجموعة الأولى صفر مقابل صفر بين المحل القرقني وكوكب عقارب. وتعادل هدفين مقابل هدفين بين سبورتينغ بن عروس واتحاد تطاوين. في المجموعة الثانية اتحاد قصور السيف يفوز هدف مقابل صفر خارج ملعبه ضد الشبيبة الرياضية القيروانية. ملبوشم يحسم الديربي ضد ملعب الجيبسي هدفين مقابل هدف. فوز لفريق أولمبيك الكيف المقاوم في القفصة 3 أهداف مقابل هدفين. هزيمة لسبورتينغ المقنين ضد جندوبة الرياضية هدف مقابل صفر. فوز لمستقبل القصرين 3 أهداف مقابل صفر أمام نادي أولمبيك. وفوز أيضا لجمعية الرياني من القلعة الرياضية هدفين مقابل صفر. أبرز المقابلات في البطولات الأوروبية لليوم. في الكالتشو الإيطالي بداية بال 35 دقيقة أتلانتا يستضيف فينيسيا، ثم بداية بال 8 غرباء تورين ويواجه أودينيزي. زوز مقابلات منقولين عبر منصة ديوان سبور. في الدوري الإسباني بداية بال 8 متاع الليل ليفانتي يواجه إشبيلي. وفي الدوري الإنجليزي كوفنتري يستضيف نيوكاسل.
0: عاجل إنرجي قدمت لكم فلاش سبور.
20: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.

بالك تحل الراديو الرونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثني للأربعة مثل ثلاثة الخمسة في إكسترا تايم وكل خميس وجمعة تبعد تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد ناس الديوان الرونديفو

حتى ترند مع ديو ان ترانس ميكس نورمال. وعندك مع الحكايات الباغا نورمال ملا تبع بوالعريف كل سبت وحد ابغتيغ من الماضي ساعتين. اولد جولد ميوزيك نوستا.

0: تسمعوهم شاك سامدي على ديوان افام. وقت اللي الليل يليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: خليك قريب فيم وراجعين. فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
2: ماكس بوك 5 شي اورانج ايلو برودوي د لاني بكونيكسيون تري او ديبي، توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
1: عندك اورانج
2: اونور والاول مره في تونس تجيب لنا تليفون فيه دو زيكران. اي نعم دو زيكران. ليكران اريير تاع الاونور بلي فانسي، اكران تاكتيل جيو بي على تليفونات ميساجات وبرشا حاجات اخرين. باتري 6000 مليون بيرور تشدك حتى للنهارين. 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج. ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار. ريبوبليك كونسيي اونور بلي فانسي. دو زيكران دو زيكسبير un seul téléphone.
3: فما حاجات كي تتقص عليك نورمال،
4: اما كي تتقص عليك الانترنت تولي تفيبري تفيبري تفيبري، حتى تجيك جلوبال نت تفيبري. تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و 900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش. مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفيبري.
1: في ساعه سعيده صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوان فام صوتكم.
5: ديوان فام
6: صوتكم
1: في تونس الكبرى
6: على 93.5
5: على 93.5.

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية رفمك حتى للتسعة نص بقيادة البرنسة سندريلا حاتم بالحاج زياد المكي ناصر البدوي ورامية الفراتي. بعد شوية البوكس نيوز بصوت الجميلة وميمة، بعد شوية غدوة خير وتفاصيل حكاية وتفاصيل قصة نجاح، تفاصيل جرعة أمل يومية جينا في الرفمك بايزيت الصافي. ولكن قبل هذا أخبار الكورة مع رامي الفراتي توتسويت في الرفمك. يلا بطريقة برقية نرجع لأخبار كرة في تونس والعالم. نبدأ بنتائج الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم وأبرز الاستنتاجات اللي منهم مغادرة نبيل الكوكي للCSS وتصريح نبيل الكوكي بعد الهزيمة ضد سقيط الدائرة.
1: بالضبط نحكيه على الجولة الخامسة اللي اختتمت البارح. نعطيكم النتائج. الترجي الرياضي ينتصر 3-1 على الأولمبي البيجي. نادي البنزرتي يتعادل سلبيا مع الاتحاد المنستيري. اتحاد بنقردان ينتصر 2-1 على النادي الافريقي. ترجي جرجيسي ينتصر 2-2 على حمام سوسة. النجم المتلوي ينهزم 2-1 في ملعبه امام الملعب التونسي. شبيبة العمران ومستقبل مرسى تعادل سلبي. حمام لمف ينتصر على النجم الرياضي الساحلي في سوسة. والمباراة اللي تحكي عليها برشا سقيط الدائر اللي ينتصر على النادي الرياضي الصفاقسي بنتيجة 1-1. نحكي توا على 450 دقيقة تقريبا في الرابطة الاولى لسقيط الدائر دون هزيمة في اولى تجاربه في البطولة. كيف تحكي بعد الهزيمة مذية على أخبار حول القطيعة بين نادي الرياضي الصفاقسي ونبيل الكوكي. نبيل الكوكي اللي بعد المباراة كان متغشش شوية.
2: أنا رياكسيون معمولة. الدنيا مخدومة، مسيف مخدومة، وناس تخدم وناس وعلاميين يخدموا وديزون ترنور يخدموا، ناس تعطي في الفلوس وحالة تونس حالة وبرة وكاو ولا حالة. واللي ديكتور سبورتيف يحب يخدم على روحه من تونس، والانترنور يحب يعاود يرجع يحب يخدم من تونس، والاعلامي اللي ما ترقلش اموره يخدم ديك من تونس. دونك حاشيك انا ما نجيبش نقول كلمه توا يعني، وانا على ذاك خليني ما خرجش السنه تقريبا 6 ماتشات. الشيء اللي صاير قبل الماتش هذا معناه هو كانه سي اس اس في المرتبه 13 وقتها في المرتبه الثانيه ان بوان للنيل. دونك وتشوف الشيء اللي صاير معناه ظاهر معناه حاجه استراتيجيه وناس تخدم بروفيسيونيل فلوس اخ، اما ناس كانت تخدم معناه وعملت حاجات مشبوهه وعملت صفقات مشبوهه وعملت الدنيا ونعرف شنو قاعد صاير ما بين الدنيا في تونس والقاعدة فين وشكون ياخذ وشكون ما ياخذش والبلاتوات المنصوبة كل يوم. قالوا وقتاش نوليو الشرفة؟ قالوا وقت يكبر الحمى يموتوا. دونك نحن نعرف الدنيا كل
0: مغشش برشا. نبيل الكوكي وقتاش نوليو الشرفة كي يموتوا كبار الحمى. قبل ما ننسيو تحية كبيرة لسقيط الدائر على البداية المتميزة في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. اليوم نلقاو في المركز الثاني بعدش نقطة،
3: ثلاثة انتصارات وزوج تعادلات
0: افكتيفمون. دونك حاجة متميزة للفريق هذا اللي ما عندوش تقاليد كبيرة في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم وكان يستحق النتيجة نتاعو ضد السي اس اس. ناصر من غير إطالة باش تعديو بقية الأخبار. تم التخلي رسميا والاتفاق على إنهاء التعاقد مع نبيل الكوكي. نبيل قال برشا كلام، فما منه الكلام وانت قريب من السياسة تعرف الأجواء المحيطة بالنادي، فما ناس تحفر، فما ناس تكتك، فما حاجات قاعدة تتعمل باش تخلق وتفتح الأزمة داخل السياسة لضرب نبيل الكوكي.
3: هو من اللي نعرف الكرة معتها ديما فما الرأي والرأي الآخر، معتها فما ناس معاه وفما ناس ضده وفما ناس توافق وفما ناس ما توافقش. لكن الحاجة الوحيدة اللي مطلوب من مدرب ولا إطار فني ولا مسؤول ولا رئيس هو العمل والنجاح في العمل المتاعه، معناته فمش حاجة أخرى تكون مقياس بالنسبة للرب. ترد على المتشكين الكل إنه الخدمة متاعك هي اللي تبين. تجم تكون أنت ناس ضدك ولا ناس نقدتك في وقت من الأوقات، لكن أنت بالعمل
0: مش تحكي على ناس نخدته ناس تحفر له. قالك ناس تعطي في
3: شو نجم يحفروا
0: فلوس
3: ناس حفران يجي يقول لك رفيق يحفر واحد
0: يهيج عليك جمهور.
3: لا يجي يقول لك ماما كله مربوط كله رلاتيف. فمش واحد خدم ومفمش فئة من العبيد مش معاه ولا ضده، موجود هذا في كل. لكن أنا بش نغلب الناس بالخدمة متاعي بالرندمان متاعي بالإكيب متاعي. اليوم انت تربح سقيط الدائر مع كامل احتراماتي فريق سقيط الدائر، وانتي بعد شهر من البريباراسيون بالاداء الشاحب هذاك معناتها ما تنجمش تقول لي سوبورتير تاع سي اس اس فرحانه. معناتها بصراحه اليوم تاريخ نبيل الكوكي انا واحد من الناس
0: قلت هي مع 4 مقابلات و5 مقابلات كافيين لتقييم عمل المدرب. ما وزاد نقولوا ياخذ وقته ويحط البروجي نتاعو ويحط البصمه نتاعو. 4-5 ماتشات راهو عادي، معناتها حتى الريال تنجم تعمل ديبيوت سيزون كاتاستروفي.
3: وهذا يجي وقت اللي يكون مدرب جديد اول مره يجي الفريق، خاطر المشكله الكبيره اللي هي موجوده زاده والجماهير تاع النادي الصفاقسي عندها على بينه بها انه خروج نبيل الكوكي المرة الأخرى كان في سياسيس ما كانش في أحسن حالات وخرج في وسط الموسم، قعد أكثر من 5 شهور ما سجل حتى هدف وخرج في وسط الموسم، ما خرجش بعد إكسبلوا وربح وهستيتروات وتعدى عمل نجاحات كبيرة. نبيل كوكي في الخرجة الأخرانية كان معناتها مش موافق ومن بعد عاود رجع للسياسيس، فما تمل منه كبير من الجماهير تاع نادي صفاقسي، هذا ما خلى الجماهير مش فرحانة برشا بالرونت.
0: الناس اللي يحكي عليهم تعرفهم ولا لا؟
3: نعرفهم إيه، نعرفهم. ما يقصد هو يقصد في أنا معناتها
0: أبو
3: أي يقصد في أنا نبيل كوكي بالحق يقصد في أنا نبيل
0: بالحق
3: والله يقصد في أنا يقصد في أنا نبيل كوكي على خطر أنا في الـ في الـ في الراديو هنا عنا في سبور قلت أنا نبيل كوكي شنو تاريخه الرياضي باش يجي إيراني سياسيس.
0: على ذيك جاوبك هو قال أنا تاريخي وهزيت بطولات وهزيت
3: أي هو هز البطولة
0: في الزفة
3: هو
0: قل لي في البوز لو يقصد في كندي
3: لا يقصد في أنا يقصد في أنا على خطر هو نبيل كوكي هز البطولة في الجزائر، هز قبل 4 جولات وما كان هو في الأخر هز بطولة في
0: الجزائر. أنت قلت شنو تاريخه الرياضي؟
3: أنا قلت
0: وعليش مش فيها إشحاء معناه فيها تجني على الراجل زيد ناصر؟
3: لا تاريخه ما تاريخه مربوط بال بال بالتيتر
0: كان لعب العب وهز و
3: اي ما ذا مش شك فيه حد
0: هو مدرب حتى في
3: هو مدرب. أنا وقت اللي رين ويزمك الناس تفهم نبيل كوكي أول تجربة متاعه بدأ معايا أنا 2011. نبيل كوكي أنا اللي الأولاني اللي قفت معاه وحطيته في ثنية باش بدا مسيره كمدرب، لكن مالوريزمون نبيل الكوكي ما نعرفش عليه شنو التخمير اللي في مخه. هو سبق تعاملت انا وياه، هو كان عمل معايا قبل حاجات اخرين راني عملتهم مع غيره.
4: عادي عادي في البسيكولوجي
3: والله معناتها في العلاقه بيني وبينه انا نبيل الكوكي نربطه كل الاحترام، يربطني بيني وبينه كل الاحترام، انه حاجات يحكي بها جانبيه ما نتصورش اخلاقيا يهبط للمستوى هذا.
0: انت قلت يا انت المقصود ليش يقول لك مش انت المقصود؟ ما
3: لا لا خاطر الوحيد اللي انا قلت انا نعطيك الصحيح.
0: انت تعرف ولكن واضح وصلت الفكره بالنسبه ليك ناصر. هو قال برشا كلام والحاجه الوحيده النجم انا انت صديقي نعرفك ما تعملش، اما على الاقل باش كنا فازت انك تعطي فلوس اي بي اس لانه اصلا فلوس
3: ما فهمتش
0: هذه النجم انا نضمنها النادي باش نكون امين معناه والله على ما يقوله شهيد انا باش يعطي فلوس لنبيل ذي مستحيله برشا. بعد اخويا مانيش ندخل انا خاطر الناس صديقي ما عنديش مصداقيه ما عنديش كريديبيليتي خلينا نمشي نحكي وانا
3: على الفلوس الخمسه الاخرين
0: ليه معناه ذاك كان باش ندافع عليه ما عنديش مصداقيه مش معناه انت اما الاخرى بالملموس عنده أليبي صحيح
5: ويقعد في الخاوي ديما
0: شكرا لك
5: شكرا لك وعلى دقيقة احنا فاهمين
0: ما عطيتك شكل دوك انت مع نبيل
5: مع نبيل
0: سلم علي انا صديق نبيل والله قبلنا مره متربي محليه وكله بعد ما خلافات الكوره يا اخويا ريت افكتيف
5: بعد ليش قال لك الفقره لازمها تكون قصيره وما تحكيوش برشا مسكرها انت
3: و8 دقائق
0: الاخبار الثاني سعلمت الامتياز لحازم المستوري تريبلي في الترجي بدايه باهيه للمدرب الجديد وهزيمه نستعمل عبارة ماهر الكنزاري مشينا باش نقولها خاطر قالها ماهر مشي وقتها بالنسبة للإفريقي نتمنى تتلوح على جنب ويمشي الإفريقي خام كان في مقابل تي بي مازيمبي. نحكيه على الكاف الأمور تخلى بعضها كوب دافي كل 4 سنين كل عامين
3: انت وجهك
0: فاش يقوم رئيس الكاف
5: بالضبط بعد 6 أشهر من إعلان أنه كاس أمم إفريقيا باش تولي تتنظم كل 4 سنوات ومن بعد إعلان الكاف أنهم باش يساندوا أنفانتينو في الانتخابات جاية. قال باتريس موسيبي رئيس الاتحاد الافريقي انه باش يقوموا بمراجعه قرار اقامه كاس الامم الافريقيه كل 4 سنوات وترجع تقام كل عامين. قال اللي ناقشنا الامور خلال الايام الماضيه وقاعدين نركحوا في الامور وبنسبه كبيره انها باش ترجع كل عامين. ايوه
6: باتريس لازم يقول اللي يحب وقت اللي يحب بما انه هو رئيس الاتحاد الافريقي كل مره يطلع لنا بشطحه تلقاه دبروا عليه قالوا له رد 4 كما الكوب دي مون قال 4 ويفرض علينا 4
0: ونص. القرار ما عجبش بتاتا المنتخبات ايه والجامعات ايه الافريقيه يبدو لي انه توا هكا قراءه بسيطه حشتوا باصوات اللي باش يخدم انفانتينو يا اخي حتى لهم على الطاوله هاي سيدي نرجعوا الكوب دافريك كل عامين وهنيوني على انفانتينو خاطر ما يكلم بعضها
6: المصلحه تصب والمصلحه تصب احنا نمشيو معاه شنو هي 4 و2 احنا كوب دافريك نحبوا نلعبوا بزيد خير من كوب ديمون نلعبوا بزيد حتى ماذا بينا مره في العام ما نخلطوش مره في العامين خارق العاده
0: كارثه كل اربع سنين قلناها المره اللي فاتت كارثه كل اربع سنين معناها جينيراسيون تاع جواري تجي تلعب كان مره بعد يعمل ضربه ليغامون فيتك
5: وحتى فلوس حتى فلوس ومداخيل للجامعات
0: وبلدان وانفراستركتور وملاعب
6: تبنيهم اللي فيهم انت هزيت كوب دافريك هذه كوب دافريك
0: تلعبها مره في الاربع سنوات ايفيكتيفمون. يلا نمشيو للخبر الموالي وتوكا نتمنى انه القرار يتم تفعيله وترجع لكان كل عميل لمصلحه الكرة الإفريقية منتخبات تلعب أكثر ملاعبية تلعب أكثر وخاصة أنك البلدان كي تنظم راو الدنيا تدور وسياحة تدور وفلوس تدور وملاعب تتبنى وانفراستركتور وكياسات وغيره دونك هذا لمصلحة القارة ككل. قرار خذيه رئيس الكاف لا ينفع ولا واحد في القارة الإفريقية باستثناء مصالحه هو ومفاهمته مع انفانتينو لأنه يحبوا الملاعبية ما عادش تغيب في الدوري الأوروبي ويحضروا أكثر وتولي مرة في الأربع سنوات إفكتيفمون. يلا نمشيو نحكيو على كيليان مبابي الاخبار قديم جديد هو ولكن مهم نحكيو فيه التفاصيل
5: بالضبط. نحكيو على شركه الحكم تاع ربي هي عموما قاعده تعمل في برشا حس في العالم الرياضي هي شركه اون اللي كانت تعاقدت مع كيليان مبابي كيف كيف الاخبار البارح انها تعاقدت مع النجم الفرنسي ولاعب ارسنال السابق تيري اونري كمدير لقطاع كره القدم عندها هي. دونك نحكيو على شركه قاعده تمشي للاسامي الكبيره. حكايتها كيفاش بدات مع الاسامي الكبيره؟ بدات مع فيدرير هي شركه سويسريه اعطته عرض من الاول باش يكونوا هما الممول والسبونسور نتاعو عطاو عرض ما بين 10 و 20 مليون يورو ولكن هو اختار حاجه اخرى اختار انه يكون عنده اسهم واكسيونير في وسط الشركه هذه. يعمل زوز مجموعات هبطوا هما لايف ستايل وفي علاقه بمجموعه نتاع برو. الشركه يا سيدك يا بن سيدك طرحت الاسهم نتاعها ب 24 دولار كي تخلى معاها فيدرير قداش لمت في نهار بركه 6 مليارات دولار زادت في القيمه نتاعها مشات ليامات وتوا كبرت ووصلت تقريبا نحكيوا على 11.35 مليار دولار. قداش ولات تساوي الحصه نتاع فيدرير توا في اون؟ تساوي تقريبا 375 مليون دولار من اللي كان لوفر الاول هو بين 10 و 20. دونك لهنا نحكيو تقريبا البروتوتيب نتاع النموذج اون اللي تحاول تعمل فيه زاده مع مبابي اللي هو اكسيونير وحتى مع المدير الرياضي اللي اختاروه تيري اونري اللي هو باش يكون عنده نسبه صغيره باكسيونير. الناس كل باش تدخل غادي كتو تخدم ويجيو كلنا في شركه اون مع العلم هي الشركه اللي يحكي عليها سبيدري ناصر شرى منها سبيدري ويدور ويحكي عليه هي الاكتو اللي مدينا منها هي
4: ناصر اكسيون خيطه وكوزو خيوطه.
0: بعد مبابي بعد فيدرير بعد تيري اونري قادر تحقق الناس كل واحد يبدا بالكابيتال اللي عنده
4: اوكا يروض فيهم بسبيدري
0: بدا بسبيدري الى ان ينضم للطاوله نتاع الكونسيل ادمينستراسيون.
3: اما يقولوا تضرب ضربه نتاع مبابي من السبيدري خاطر مش مستانس به
0: اللي هو
5: تروح له يقولوا هو خاطر تبدل عليه خرج مضروب به خاطر هو التحريك نتاعو مربوط بنايك معناها نايك كانت برشا تبع فيه. اما هما بشوي بشوي قاعدين يصلحوا
0: كما يخلط سبورتيف الليفل استاذ حاتم نتاع انه يقول ليه للنايك ويمشي لشركه صغيره ويقبل بقل برشا فلوس في العرض نتاعها والا ديزاكسيون ما يعرفوش المستقبل شنو باش يعطيه ونجموا ما يعطيه حتى شيء كان الشركه ما تخدمش مليح وما تنجحش. ولكن تلمو عنده ثقه في اسمه هو كروجر فيدرير يقول لك انا اليوم كي ندخل في الشركه هذيك ليزاكسيون باش تطير ونعرف روحي في عوض 10 مليون دولار اللي عطاهم لي باش ناخذ 300 400 500
3: هذاك السونس دي زافير كان عنده فلير كان عنده معناه اكسي دو كونفيونس ثقة في روحه ليه وان بلوس راهو كلهم ولاو يفركسوا على دي موديل جدد دانفستيسمون ما عاد شكلي تقعد مسمار في حيط حتى في عنده من فما اللي عنده عقليه كيكا يقعد عنده نفس سبونسور حتى اللي يكمل الكارير وكل شيء. لي جون سون دوفوني اكتون يحب يكون فاعل يحب يقول لك انا ندخل له هكا هكا ندخل له في برشا فلوس عاد نكون انا معناها اكسيونير والقد انا تسمي موتيف اكثر باش انا ندخل اكثر فلوس للشركه خاطر انت تاخذ كونترا مع شركه كبيره وتاخذ مثلا 5 مليار دويت الشركه تنجم تربح مئات المليار دويت وانت يقعد كان 5 مليار دويت. تبدا انت اكسيونير قد ما تربح الشركه طول مود غانيون وين وين
0: خلى على جنب براو شركه اسمها نايك
4: سنين مع
7: نتصور فما متعه زايده متعه انك انت معناها تساهم في نجاح حاجه جديده معناها تكون انت السبب فيها. دونك نتصور لو بليزير يكون دوبل وفما دوبامين وفما شيخه خير من انه يكون موجود مثلا مع شركه ديجا هي بيان انستالي وناجحه بتبيعها
0: فما شيخه بخنوق
5: وتعجبني الصدفه في الحكايه ذي على خاطر هو كي خرج من نايك راهو كي بدا يلبس مش اون اللي مشيت له اون معناها كان نقولوا احنا حقره روحه تقول لك باش نمشي نحكي مع فيدرير اما هي شركه سويسريه بدل نقولوا احنا نتاع دبش المراول وسبيدريات ولا يشري وحده في سبيدريات من عند الشركه ذي نقولوا احنا من البوتيك نتاعها هما كي شافوا قالوا له يا خويا مادامك تلبس فيهم خلينا نجيو نتفاهموا كذا يا اخي طلع هو عامل البروجرام هذا الكل من الاول انه يستثمر في شركه سويسريه
0: واللي عملها سي ان البينيست السبيدريات الكل اللي كان يطلع بيهم ما يعجبوهش مشى عمل على حاجه سور مزور اللي هو صنعها صحابه اللي يعملوا معاه عجبهم سبيدري بيع على صحابه كل مره تزيد تكبر تكبر لين ولات بوتيك ولات شركه
4: تاع وجهه في الدنيا كبشتش في الحلمه نتاعك بقلاوه خاطر واحد فمه تاع بقلاوه هي اللي حق صلحت
0: صلحت فمه
6: قدام البوتيك
0: كي قلت لك اجا للديوان وناخذوا دي زاكسيون فرحت ولا
4: فرحت ها تو الاسم طالع قداش الاسم تاعنا نحن
0: خليهم طالعين ما تكلمش
4: في البورصه هما
6: خاطر في القزر البر
0: الاسم البر تحت الطرف يلا بعد الفاصل نرجو نحكيو مع سندريلا على الأخبار مواصلين معكم الرحلة حتى للتسعة ونص متاع صباح متأكيدا على كلامك حاتم اللي قلت العالم يتغير والنظرة للأشياء وكذا شفت البارح تقرير على ماركة متاع حويش الصينية تعمل في أرقام خيالية على ما عندهمش تقاليد كبيرة في الحكاية هذه ملور على مستوى الصين وبعد قاعدة تغزو في أوروبا ماركة تعمل في دي شيفر حاجة لا يصدقها العقل شنو الخط الوزن متاعهم هما معناه قالك خلي العالم الكل يتنافس على الموضة وكل عام يجيبوا ديكرياتور يصرفوا مليارات باش يطلع موضة جديدة كل احنا زيرو موضة زيرو توندونس يخدموا كان على الكاليتي متاع القماش يخدموا الحاجات الكلاسيك ناس كل تشري بلوزون دودو ناس كل تشري كابوت ناس كل تشري سورية يخدموا على الكاليتي متاع القماش كل عام يحبوا كاليتي متاع قماش خير كاليتي ما تقطعش كاليتي ما كذا طاروا هربوا بالعالم في 5 سنوات عملوا دي شيفر ما عملتش اقوى الماركات العالمية بور دير المخ كي يتبدل كي تمشي تخمم اورجلو معناها
3: اور اوف دي بوكس
0: فوالا
3: وميما كان عملت بقلاوه مدوره مثلا راهي عملت البوز وراهي ماشي
0: وراهي فشلت اكثر لانه ما نجمش بعد الفاصل نعود مع سندريلا في البوكس نيوز
8: خليك قريب فيم وراجعين
9: بدل الأقوى بدل الفرجة مضمونة وما تقصش بدل حياتك واختار الصحيح لدوم اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول خذ جهاز ألفا وتفكرني ألفا تبدل لك حياتك Soyez alerte, il barmja chitouya à la carte. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

سبت وحد ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: ترند مع ديو ان ترند ميكس نورمال. وعندك مع الحكايات البارانورمال ملتبع بالعريف كل سبت وحد ابغتيغ من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان اف ام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة اما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: ديوان FM صوتكم في جيبس على 99.1

0: الظهر من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجر
1: 8:37 دقيقة نمشيو الجرعة الأمل اليومية في الرفماك مبادرة فردية جينا من قفصة تفاصيلها في غدوة خير بايزيت الصافي.
2: مهما كانت الصعوبات حلمتك موجودة تستنى فيك كل يوم خطوة القدام غزرة تفاؤل جديدة تقرب لها أكثر والدنيا أصفى في عينيك. غدوة خير بمساهمة زيت صافي.
3: اليوم نحكيه على مبادرة فردية متميزة جينا من قفصة بطلها مواطن اسمه وليد يخدم تاكسيست وتوا عنده أكثر من عامين مخصص وقته جهده حتى فلوسه باش يقوم بمبادرة بسيطة في شكلها ولكن المبادرة هذه كبيرة برشا في معناها. المهمة هي تسكير الحفر اللي في الكياسات وبحكم خدمته وليد يدور يوميا في قفصة ويشوف قداش الحفر منتشرة وقداش نجم تسبب مشاكل للعباد وللكرهب فقرر في عوض انه يقعد يكتفي بانه يتشكى في كل مرة كل ما يلقى حفرة يهز شوية عامل اللي عنده ويحاول يصلحها وحده من غير ما يستنى حتى حد. المبادرة بقت عامين تقريبا إلى أن واحد من صحابه صوره وهبط الفيديو على الفيسبوك والفيديو تبارتاجات برشا والناس استحسنت اللي يعمل فيه وحتى ولا معروف في قفصة وصل السيت المبادرة متاعه حتى الناس من خارج تونس. وليد يقول إنه برشا ناس عرضوا عليه يعاونوه بالفلوس أما هو أكد إنه مطلب لفلوس لمنصب ولا مصلحة. الهدف متاعه المساهمة في تحسين المنطقة اللي يعيش فيها. المشكلة الوحيدة اللي بدأت تواجهه إنه الماتريال اللي يستعمله باش يرقع به الحفر قاعد ينقص ولا صعيب عليه انه يوفره ومن هنا وليد حاب يوصل مساج للمسؤولين انه ما يطلبش المستحيل فقط شويه امكانيات باش يواصل مبادره بدها وحده. حكايه وليد اللي يهبط للشارع ويخدم بكاميون وبالا حتى في عز القايله في سخانه قفصه تعطينا مثال على مواطن قرر انه يعمل اللي نجم من بلاسته وبهك اجتهادات ان شاء الله بلادنا تكون غدوه خير.
2: غدوة خير برعاية زيت صافي. زيت صافي بنا صافي.
1: تحية من القلب للمواطن التونسي اللي اسمه وليد على المبادرة اللي مشى فيها. قلنا ونعاود ونقول سيفري فما حاجات ماهيش مسؤولية المواطن ولكن كي مواطن ينجم يعملها ما نجمو كان نقولوا له شكرا ما نجمو كان نقولوا له ربي كثر منك الناس وما نجمو كان نقولوا له ان شاء الله تلقى في ميزان حسناتك لانه كالناس كل تولي ما يهمنيش في الحفره ما يهمنيش في البلاص ما يهمنيش في السنديك ما يهمنيش في الوحده نتاع البوبيل اللي قدام حومتي نخلطوا الحاجات ما نحبوش نخلطوا لها وقت اللي قادر وتنجم تعمل مبادره توميو وبارك الله فيه وان شاء الله في ميزان حسناته كلمه
4: وانا متاكد اللي كمواطن اخر ايران مواطن كيف يقوم بالاصلاحات هذيك واللي يستحفظ واللي يعتبرها معناها تخش عليه
1: تحسب
4: تقول ولا انت هنا ما عملت شيء وما واحد يعمل نعاونه بسكت دونك فريمون برافو. مبادرات صغيره راهو تظهر بعد ساعات صغيره اما راهو كي تصلح نهج بعد ساعات نجم تحل برشا مشاكل برشا الناس سختو الحفر راهو نحن يمكن اون نيجليج شويه اما تصور الحفر قديش تكلفونا بنويت قديش تكلفونا امورتيسوريت قديش تكلفونا عمله صعبه راهو من عرش أنا في حومتي معناها محظوظ اللي معناها حومتي مازلت جديدة أم بعد ساعات كي نمشي البلايس نتخدر بحفرة سمكوت أمبنو سمكوت معناها يولي عندي حس في الكرهبة
1: وبعيد حتى منعنا وحفر والأمباكت بعيد على هذا من غير لنقيسوها كل الحاجة الإيجابية اللي تولي تسركي لكن اللي تصير العدوى الإيجابية أنا كي نشوف مواطن ولا هبط هز هكا نظف بحر والآخر هبط استوي بوبيلة والآخر سكر حفرة ساني تاد سبري ولي الراني هو يتعدى صحيح. عند الناس الكل يدور في مخاخة التوانسة كل حتى كما قلت اللي مسانس يفسد ويهلك وينقب ويلوح يولي على الأقل يحشم شوي كما يساهمش بالباهي ما يساهمش
4: بالخير يحس روحه هو ساهم في التصليح
1: إفكتيف. شكرا لصديقنا وليد نسلم عليه برشا إن شاء الله توانسة كل كيفك إن شاء الله نعمله كل كيفك وليد بالعقلية هذه تونس نجم إن شاء الله تكون غدوة خير. البوكس نيوز بصوت السندر ملكة البزنس والبقلة والتفاصيل
2: بوكس نيوز.
1: انت من وقتها ما نسيت حتى مشروع
5: انا نحكي لحاتم قلت له فيش اكلينا مشروع البقلاوي المشروع الوحيد اللي نجحت فيه
1: اي دخلت فوق 400,000 سبيس اشتر
5: فقر الامكانيات وقتها ما نجمتش نشريك الفور وتعذبت فيه المشروع وزيد وقتها حتى
1: فيهم
5: مزو
1: جديد على الكانون بالكعبة
5: زيد وقتها معناها باش نشري انا فور وباش نعمل واحد معناها حتى باش ناخذ قرض لازمني ديبلوم حتى قال لي كان قلت لي راني انا في ستيت
1: راهو شريك فيدرالي راهي كبرت شريك
6: خويا هاو على الملا البنوك تسمع فينا
1: ثلاثة بي دي جي
6: ثلاثة بي دي جي راسمينها فور اي اللي يحب يحطها علاش ليه نجم انفستيسور تو يسمع تك
1: يبدل والله نحكي سيري كان تلقى شكون يمولك تمشي في فور وتعمل مشروع
5: لازم الولد
1: تو مع وقت سبية تو
6: عليه تو فوق السطح هذا فوق السطح هذا نتاع البلاط تاخذ رخصه غادي
1: انتو استراحه محارب هذه نتاع 3-4 سنين وبعد تنطلق في مشروع جديد نرجو نحكيو على الاخبار تساور اللي والاخبار اللي عملوا حس على مواقع التواصل الاجتماعي للتفاصيل مع سندريلا
5: باش نحكي لكم على فيديو دارت برشا على مواقع التواصل الاجتماعي واثرت خلينا نقولوا استياء الرواد مواقع التواصل الاجتماعي جينا من باج علاش هكا نشوفوا مشهد خطير والمشهد هذا مع الاسف قاعدين نشوفوا فيه تقريبا في كياساتنا ولا حتى في وسائل النقل نتاعنا كيما المتروات مراهقين فوق سطح نتاع شاحنه خلينا نشوفوا هاكم تشوفوا معناها في الكياس راهي الكاميون قاعدة تمشي والأولاد معناها فوق السطح متاع السطح الشاحنة يعني اختر كبير هذا خلى برشا ناس تستي وفما اللي طالب وقال كما في صفحة علاش هكا انه هذا نتيجة غياب الرقابة الأسرية والمدرسية وضعف المتابعة وتراجع دور التوجيه والتوعية داخل الأسرة والمؤسسة التربوية ونقص النوادي الثقافية الرياضية والترفيهية اللي تمتص طاقات الشباب
1: تصور تقلق ونشوفوا فيه مالوروزمون برشا كلي يشد في كاميونه من تيلي يبدا يزحلق يعمل في ستي في سكي في لوتوروت اللي يبدا برولور ولا بتروتينات ولا كيف كيف معناها يشد في الكهرباء تكمل به الكياس معناها الدور باستثناء انه يكون دور عائله من نجم يكون دور حتى حد الدور التوعوي هذا باش تراقب ولدك باش تحكي مع ولدك باش تنبه عليه ميم سيره باش ما نظلموش الاولياء ياد ثم دي زادوليسون اللي حتى كي البوي ينبه ويحكي إلي تنتي باش يجرب حكيت من نوع هذين نحاولوا نحكي ونحاولوا نوعيه وقدر الإمكان باش ما عادش راهو
6: رينا عملناه في المترو ينقزوا بين الفاغونة والفاغونة إيه رفيق سامحني ما تنجمش قول الدور كان الولي قداش على الحالة هذه
1: دور الولي
6: إيه لحظة ما تخافش مني بتخاف نحكي معاك ما قلت ما عادش خاف مني يا رفيق خوك أسمع معناتها في المية الحالة ناخذوها طرقت فل الولي نتاعو يرقب فيه وهو هرب اما لا بلوبار بنسبة 99.9% الولي كل ولي يعرف كيفاش يكدري ولده ويعرف كيفاش سامحني يربي ولده ما يعملش هك خاطر الانسان انا فاش يغيرني في هذا الكل مول الكاميون الا قدر الله عمل الفران ماتو باش يشد الحبس باش يمشي باش يشد الحبس باش يتبع اجراءات قانونيه خويا باش يتحرم من عائلته شهر ولا شهرين ولا كذا برا اثبتوا كيفاش صار وكيفاش تعب خاطر روح بشريه يا خويا عباد هذوما اختر تراهم قدام الليسيات تراهم في المتروات هذوما اللي قطعوا في المتروات يضربوا في المتروات هذوما اللي في الشارع ما يخليكش تمشي لا مع امك لا مع اختك يحكيوا بالكلام الزايد هذوما خويا مرار وليو في الشارع
1: والاولياء في علاقه بالتوعيه الاولياء بيدهم يلزمهم التوعيه البارح والله العظيم مروح مع نص نهار ونص مالي ساعه في الحومه معناها في زنيقي عرضني طفل صغير عمره مستحيل يفوت ل 11 12 سنه وراه معناها هكا صغير طفل معناها سكادو صغيره معناها يمكن 10 وين كان ويسوق في موتور مش مصدق معناها وظهره موتور ومعناها ويزقزق ويمشي ماشي لونترينمون مروح للدار إيه انت كي تشري لولدك موتور في العمر هذاك لا كاسك لا شيء قالب كاسكيت ويمشي شنو ناوي معناها تتفاجئ بعد كان ولدك يعني يا سيدي ولدك روسي نتاع السياقه اي تخل فيه مواطن حارق ستوب في الكهرباء ضربه جت في لحمه في عظامه طول شنو هل هذا الى جانب الظهره نتاع الموتورات اللي ولات حكينا ونعاودوا ونقولوا اي ولي يسمع فيا شاري لولده موتور راك شاري لولدك الموت تحمل مسؤوليتك من بعد ربي يحفظهم الكل راه ولاد وبنات اللي سيب حذايا بريفي معناها ولات وسيله نقل محترم معناها متداوله جدا الموتورات وموتورات اللي لهم كباك لهم صغار اي براتيك
4: صديقي شو براتيك
1: مشينا على سفينه مشينا في مترو مشينا في التاكسيات ومشينا في كل شيء ولكن نشري لولدي موتور وانا فك العمر هذاك نتاع الادرينالين ونحب نجرب ونحب نوري روحي ونحب نوري روحي قدام صاحبتي ونحب نكبري ونحب نعمل اللي نعمله في فيلم انا عندي انا اللي يشتري موتور لولده راك اجرمت في حق ولدك نطردوا من الدار وما نشتريلوش موتور
4: اغزر انا معناها راني عندي صديقه زاده لمت عليها قلت لها معناها تعطي لبنتك تمشي للموتور كل بتروتينات
1: روتينات
4: طلعش قالت قالت لي خويا نص بحر ياخذ قالت لي مستانس هز جيب دونك ميم بور لي بارون سي براتيك
1: سي ليغاس ما لا ريبونس
4: انا نقول لك هي قالت لي هكا يعني باش تاخذ فكره اللي راهو ما فماش حاجه تجي من عدم
1: باش ناخذ
7: وفكرة مش اللي مش كل أم تصلح تكون أم
4: صحيح.
7: مش كل بو يصلح يكون بو تقول شو تقدري
4: ليه
7: نحكي على سحبتك بالذات
4: سمحني ميل
7: ليه سيبت وتقول لي هذا رجيمان حب نقعد ريق ما يجيبش صغار كنت حب كي تجيب صغار لعاد باش ترقد لعاد باش تعدي ويكاد لعاد باش تمشي تعدي سيف حياتك لصغار هذا ما تشويعي بيه ما تجيبوش
6: يا خويا بالنسبة للتروتينات رفيق يا خويا إن شاء الله يصدر قانون يوليو يفكوهم بالقوة يا ودي إيش معناتها هذه تروتينات ترقاه رفيق راهو في وسط الطرود ماشي في المرسى ولا حاجة وخارجة إن شاء الله يطلع فيهم قرار يوليو يتفكوا خاطر ماناش يا ودي امبارح نتفرج فيديو شناوة باش يطلعوا تروتينات بأربع جادي هذه كان وصلت لنا مشينا
7: تشري معنا برنس تنجم تخلي مثلا ولدك يشري لأولاد وموتور
8: ما يشري لهم يا راب وأنا مغش عليه لتوا صدقني فين ما يخرجوا القلب بتاعي يخرج معاهم
7: يا علاش خليته ما تحكمش ولدك
8: شعمل ونضرب الراجل بولاده ونضربه صرفوا من الغم
7: فكروا نرجع نخدس بيه اخدس بيه
8: ليه ولا وليه
6: وشو
8: هو يحشم هو يحشم أما ما هي هو اشتري لشكون اشتري لخديجة خديجة تقول لي بابا عزيزي شبيك خواف يا اخي مش تقول انت ولد جبل الاحمر يا بنت شو مدخل جبل الاحمر في الترونتينات ولد شوف رفيق حب نرجع لك اللي تشعب رياضه ولات رياضه راهو رياضه راهو كل يوم يتشعب
7: هذا
8: راهي ظاهره
7: من قديم الزمان من احنا صغار
8: واللي تشعبته في الترين وراف راهو فوقهم سلك كهربائي وكي تقول له انت من الدار راه خاطر راه من الدار تقول له عايش ولدي يرد بالك تعرف شو عمل لك ولا حشاك يضربك بالحجر يضربك بالحجر ايه
7: قدي يخافوا منك
8: لا لا يخافوا منك
7: صديقتنا قالت جمله بربي نحب نقراها سونيا قالت لك وين نوافقها شوي قالت لك زيد طون كو تو ناب با دونفون تو با جوجي لي معناك مادام عندك صغار تنجمش تحكم على لي بارو خاطر قالت لك لي بارو ينجموا يربي ويعملوا كل شيء اما الانفلونس نتاع الشارع تاثير الحومه تاثير الجروب تاثيرك المجموعه نتاع لي زادو راهو ينجم يكون لها تاثير كبير برشا وفي هذا انا نوافق لانه ولدي ماشي يقرا على ساقي قد ما نواسي نجم مع صاحبه وتيجي جرب يجي جرب أي. يصير معناه ما نجمش هنا تكون كلها دور أولية النواعي اللي في الشارع يوقف الكاميون يقول له رافوقك كذا ونحاول إن شاء الله يا ربي صغيرات يعاونوا
6: في الشارع اللي تنجم تحكي معهم يا رفيق
7: بعد والله. الفصل بعد الفصل نرجع نكملوا مع الأخبار مع السندريلا والبوكس نيوزا
0: خليك قريب فيم وراجعين فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار كونكسيون ألترا رابيد تير تيران تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار
9: ماكس بوك 5 شي أورانج إلو برودوي دلاني بكونكسيون تري أو ديبي توصل حتى 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر جربها وحفلها في الدار
0: عندك أورانج في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم ديوان فام صوتكم كل نهار من الاثنين للجمعة من 7:00 لـ9:30 رفيق وشناق وليرف ماجور
7: صديقتنا سونيا تسلم عليكم الكل وتقول ميرسي دافوار لو مون ميساج يجاوبها صديقنا ابو حميد يقول لا انفلونس لا والو سيب عليك تربينا بالغزرك اللي تبعثها ابو حميد وسونيا في النقاش على اليوتيوب سلموا على الكل اللي في الاستماع ونحكيوا على نهار 31 ديسمبر التفاصيل
5: نحكيوا على الجامعه المهنيه المشتركه للسياحه التونسيه اللي دعات الى مراجعه موعد عطله الشتاء للموسم الدراسي الحالي وتمديدها لغايه غره جانفي 2027 بما يتيح للعائلات الاستفادة بصورة أفضل من فترة نهاية السنة
10: شفنا كيفش نقص معناها احنا جينا في الفترة ذيك فترة الذروة تم معناها لرأس السنة يوم 31 معناها مش يكون يوم دراسة وهذا مش يعطل المكل أولياء ومش ينجموا يتنقلوا ويمشيوا المناطق استنى مناطق كما الصحراء كما تدور تعرف لرأس السنة
5: السياحة الصحراوية بلا هاي
10: ثم الصحراوية وثم الداخلية عن الميزاندوت وكزوبيرج وكل كل يبدأوا فيهم معناها طلبات كبيرة في رأس السنة رينا انه معناها انفتنا انتباه
11: الوزارة هاي
10: قرار هذية هي خدت قرار يهمها واحدة متفاهمينها ممكن عندها أسباب هاي خدتها في ما حبينا كان ديما ما ننساوش القرارات التخذ تاخد ديما بالتشاور ويهم ديما المهم أن الجانب الاقتصادي يكون ما يتمسش في تونس.
11: نحكيه على وليد تريتر رئيس الجامعة المهنية المشتركة للسياحة وين دخل في برنامج 60 دقيقة على ديوان فيم. دونك اليوم المشكل هو تمديد العطلة الشتوية حتى أنه يكون للعائلات فرصة أنهم يستفيدوا بصورة أفضل من فترة نهاية السنة.
7: عموما الفكرة هذه
4: بو هما الجبونس أنا أنت خطر مثلا السنة لترانتين جيان جودي معناها حراي من نهار تخدم جودي ترتاح فندردي فامل يرجع سامدي ديمانش
7: فندردي سامدي ديمانش
4: مي يلزمنا راهو مهم جدا العطلة متاع الصغار جي مع عطلة متاع كبار معناها تعطي فرصة للكبار باش يخرجوا اون فاكونس خاصة عندك في ربيع باهي عطلة ربيع وعندك عطلة هذوم الكبار معناها لي دو غروند فاكونس تعمل بهم كاسور اما زادة تعطي فرصة للعائلة باش تتلم باش تتلم مثلا ريت فما برشا بلدان اوروبيين خاطر عندهم نويل ريت فترة ما بين نويل ورأس العام كالجمعة ذيك براتيك ما يخدم حد معناها الكل علاش الكري مش خاطر نويل الكري اون بريزونس فاميليال يولي تولي الحفلة عائلية ريت علاش نحن نحبوا العيد الكبير ونحبوا العيد الصغير خاطر فما لما من العائلة العيد الكبير سورتو خاطر العائلة الكل تلم

0: يحب يرى الشلالات اللي موجودين اللي وقت يصب لهم طار الشلال يكثر حتى الثلج دو تون زون تون كي يصب يعطيك تنفسه جديده يعطيك
1: دوك مع الفكره
0: مع
1: انه
0: انا قد ما فما راحه انا
1: يكون فيها منطق انه هكا 31 عارفين الناس كل باش ترتاح علاش
0: علاش معناها تصعبها ونعطيك نزيدك حاجه اخرى انا مع العباد تعود تخدم اربع ايام في الجمعه
1: هذيك لحد الان تجربه ما زالت
0: خدمني 8 سوايع لندي و8 سوايع مردي و8 سوايع ميركوردي و8 سوايع جودي واعطيني نهار الجمعه والسبت راه عائلتي ونربي ولادي باش ما يطلعوش فوق الكمين
1: وبرشا حاجات الرفوار حاتم معناها في علاقه ايام عدد ايام العمل في الاسبوع وتوقيت والتوقيت ولي رفوار معناها راهو لي باران لوميت راهو 6 و7 نتاع الليل وصغار مروحين في جاردوري وصغار يقراو 8 نتاع الصباح يروحوا 7 واللي يقراو في الليتاتي يلزم شكون قاعد بهم في الدار ولا يلزمك وين تحطوا خاطر يقرا ساعتين ونص ومن بعد ساعتين ونص وفي وسطهم كروز وبعد يعاود العشاء معناها فريمون الروفوار توقيت العمل مع توقيت الدراسه مش حتى باش تخلط الحاجه بارفيت بور مينيميزي لي ديغا
0: ونسي رفيق اذا عندك اون بوسيبيليتي باش تخدم من الدار علاش تجي فيها للبير
1: نمشيو اكثر وحكينا وكان تنجم تخدم ميتو ما الذي ضر معناها باش تولي اليوم كل مراه ولا كل راجل يحب يخدم ميتو يصح كونترا يخش ترشاريه ندخلوا شويه بطاله يخدموا هكا المراه كانت تحب تحقق ذاتها حقته تكمل ماضي ساعه شطر شهريه والعشيه تتلهب ولادها اذا كان هي تقبل مش فرض مش بسيف اذا كان هي فوالا راجلها متززي معناها تحب تقول لك ما تقعدش حياتي كل في الدار مي خدمه شطر نهار هذم حلول ينجموا ينافسوا ولكن ما له رزمو ما نعرفش علاش عمرهم يتحطوا على طاوله يا سيدي ويتناقشوا نحكيو فيهم وحدنا نسمع رويحنا ونتعدي
2: عندها برشا حلول تنجم تخدم في الدار تنجم تختار نص نهار تختار ساعتين من زمان تخدمهم وكهو وزيد علاش ليه المقترح هذا انه هي كي يعطيو عطله للصغار في المكتب ولا في الدراسه معناها اون جينيرال ملي هو صغير للي يكبر عطاو فاكونس يعطيو اوتوماتيكمون للمراه فاكونس على خاطر انت معناها وين الفاكونس اذا ما ام وبوه ما همش موجودين شكون باش يخرجوا شكون باش يدخلوا الفاكونس باش تكون موجوده يا اما في جارد معناها محصور يولي يقرا ولا
1: دار مامي
2: دار مامي بابي دار بابا عزيزي دار ميمة دونك لازم يختاروا الام تعطيها انت الحرين وهي تاخذ زادها هي عطله باش تفرهد صغارها
1: اذا الفاكونس هذيك نتاع الاسبوع انا معناها الحمد لله واحد بلوز موا ليبر معناها والحقيقه فك الجمعه هذيك نولي نتصرف باش نفرغ وقت لبنتي اما نقول كان جيت انا مانيش نخدم هكا نخدم في شركه في بنك معناها انا وما نخرجوا فوالا انا وما نخرجوا صباح هي سواديزون مسكينه فاكونس وباش تتفرهد لا واحد في دار مامي ولا بابي ولا من 8 نتاع الصباح ترجع تولا ريكوبير 7 وهذا مقيد على صغار فاكونس معناها اروفوار الحكايه هذوما
3: هذاك علاش هي اهم نقطه انا لاحظتها في الموضوع الكل لازم التنسيق مع الجهات الكل راه ما فماش كل واحد انا نخدم خدمتي نحط عطله هذيا جمعتين هذوما وانتم اموركم تصرفوا راه نقاط بسيطه وتفاصيل صغيره كيما هكا حكينا في السياحه كيما في النقل زاده بار اكزومبل معناها كي يبدا عندنا عيد راه لازمنا نفهموا الايامات اللي باش نحطوهم باش العباد ما تعبيش باش العباد ما تتعبش باش العباد ما تحلش في اللومبوتياج في الليبياج وكيف كيف العباد تلقى كيران دونك لازم راهو كل حاجة كل نقطة في علاقة بالحياة اليومية متاع المواطن راهو لازم ننسقوا بين الجهات الكل
1: انتيرو لتركيا ومشهد غريب عجيب وكأنك تتفرج في مسلسل من المسلسلات التركية المسلسلات الإيطالية نشوفوا في المسلسلات التركية يحكيوا على المافيا وغيره كذا يقولوا بقى مبالغ فيه شوية دراما تبين أنه الوضع يشبه برشا للدراما التفاصيل
2: نحكيوا على مصالحة تاريخية في أنقرة أنهت خصومة دموية 22 عام بين عائلة شاهين وسرال بمصافحة برعاية خلينا نقوله بهتش لهكا بعد صراع منذ 2004 قضايا واغتيالات واللقاء ذي صار في مقر حزب الحركة القومي التركي نسمع الاكستري
1: عن الاكستري لا موش حاضر الاكستري الصور كان حاضرين يزمك تشوف الصور تحضرون الأصدقاء
4: شفتم
1: سي اكسيبسيون مش عادي معناها مش عادي راهو الكورتيج نتاع الكراهب داخلين الاف مؤلفه قاعده تسلم على بعضها وتتعشى وبتدخل من حزب سياسي ناشط متحصل على رخصه في تركيا باش هو قرب وجهات النظر لانه القتل اللي ما بيناتهم والثار وكذا حاجات تواصلت لسنوات فهمت فوالا رئيس الحزب هو اللي دخل باش قاعد لدو مافيا هذوما باش راضت الامور تفهم حاتم انه ينجم يصير هذا على العلن
0: صار في برشا
1: رغم انه بيان سور النشاط الديكلاري استيراد وتصدير فهمت
0: وبعد ساعات كي تبدا هي المشكله مع المافيات في العالم كل حتى اللي ياكوزا مثلا في اليابان وقت اليابان مر بأزمة اقتصادية كموش لياكوزا راه

0: فلس اليابان راهو طوى اليابان معناها سو ديفلوبي. دونك فما مافيات مع الاجرام اللي يقوموا به والترافيك وكل شيء يساهموا بعض ساعات الدوله تحتاج لهم كما احتاجت في امريكا في الحرب العالميه الثانيه. ايطاليا احتاجت المافيا, امريكا احتاجت المافيا. ونعطيك اكثر مثل معناها ما معروف, بوب مارلي كانوا فما زوز احزاب والاحزاب كانوا عندهم دي ميليس كانوا يترفكوا, تعرف ماريخوانا غادي وهي في لو كارفور دو ترافيك. دونك كانوا برشا عبيد ودي زاتونتا كل شيء. بوب مارلي لمهم الكل في بطحة وعمل كونسير اللي زاري كونسيدي زوز حزاب اللي قاعد لدو كما قولوا بارا اللي قاعدوا عشرات سنين وما يتحاربوا. وقت عيت لهم بوب مارلي شد واحد من على اليمين شد واحد من على اليسار وراضت الدنيا إلى يومنا هذا في الجمايك.
1: تقبل صلح أنا وياك؟
2: لا قيامة مايكل جاكسون الحرب أي بالحق.
1: ما تحبش صلح هكا ونجي أنا وجماعتي وانتي وجماعتي.
2: شكون جماعتك انتي وشكون جماعتي انتي هز
0: النظر نجي
1: بالحاج بالحق. ما تحبش ندخل وكا بكراهبنا الكتفوكات الكل
2: أي اللي مطيشين احنا خايفين الفورير وكا وخلي على العين رفيق ما تحكيش برب الله يخبر
3: تاكسيات تاك فاك
1: ساعد كورتيش تاكسيات
3: تخلص فرق ساعة صرف
1: لا
2: والله رفيق أخويا الفلوس الفلوس بالحق.
1: عالم المافيا عالم غريب. انا نحب نفرشي في اللي سيري
2: بالك رابك ساعات مخه تركب له اللي هو مافيا يتهاب في الاسانسور.
1: بنتي تضحك علي اقسم بالله
0: مافيا
1: هاي كنب هاك حات موسيقى متاع مافيا في الكهرباء.
0: هو تعرف الكونسبت متاع المافيا يمكن ان نبهتكم شوية. هو نشأ في سيسيلا كي كانت هي وقت فما العرب كانوا هما معناها تابعتهم باش ما نقولوش حاجة أخرى. ومن بعد كي وليت فما الشعوب خاطر نشأت راهي من ثورة شعوب على الجران اللي يملكوا برشا حاجات. دونك فينا المو
1: ثم خذيت
0: الدائرة حتى الكلمة عندها أصل عربي.
3: أما حاجة أهمية المسلسلات وخطورتها معناها يصير يحذو حدين راهو تطبيع مع الصورة دو تلفزيون تصير لك عادية معناها ما مانيش مستغربين. كي ما جاوش المسلسلات وخرجوا لنا زوز مافيا مجرم هذوما راهو عاملين اللي ما يتعملش مقابلين وفي الوسط وفي دار حزب وكذا على البحر وإلا شوية بقلاوة ودنيا تصدم. ولكن التطبيع دو تلفزيون تحس حاجة عادية أقل حاجة في تركيا
0: راهو أربع خمسة مسلسلات
3: تقبلهم. الحاجة الوحيدة أنه في المسلسلات أزين برشا ويبدا يجون هكا وكذا تصدم شوية بشلاغم طول هنا وتحسهم هكا مش كيما اللي تخيلتم. ولكن تطبيع عادي هاو كزوز مافيا والله يعطيهم الصحة ربي يبارك لهم.
1: معناها الناس كل تعرف انه مافيا ديكلاري انه ما همش مافيا وسار السلاح
0: واللبسة ريتي لبسهم الليغونس
3: باش العيد
1: معناها عقلية جاية من ايطاليا من غادي علاقة بالليغونس متاع المافيا اللي عندهم بعض الحاجات راهو في افكارهم معناها كيما احترام الام واحترام العائلة واحترام هذاك حطوا على جنب. بعد الباقي الكل القتل كله مباح, الحصول على المال الحصول على المخدر كل شيء مباح ونقعد بيت كيفاش عبد تفرشيهم كي يتشدوا في الحبوسات متاع لندوراس وغير وكذا يبدا ديكلاري عامل تتواج متاع الشعار متاع المافيا متاعه في وجهه. ولكن بعد كي لوجوا عليهم بالفتاش يشدوه هيج عامل الشعار هنا يتحكموا ب 500 سنه 600 سنه بيعمل معاه انترفيو يقول لي مانيش ناد سيان شوا انا دخلت تشديت انا تو فما جينيراسيون بعد يتاخذ الروليف افكتيفمون. يلا ربي يحفظنا ويحفظ الجميع. انا مع الصلح كنت حاب نحكيوا في هذا بعد شوي. بعد الاخبار نعود ما تبعدوش.
4: خليك قريب فيم وراجعين.
5: اونور والاول مره في تونس تجيب لنا تليفون فيه دو زيكران. اي نعم دو زيكران. ليكران اغيير تاع الاونور بلاي فانسي اكران تاكتيل تجاوب بيه على تليفونات ميساجات وبرشا حاجات اخرين. باتري 6000 ملي امبير تشدك حتى للنهارين. 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج. ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار بري بوبليك كونسيي. اونور بلاي فانسي دو زيكران دو اكسبيريونس un seul téléphone.
4: L'essentiel de l'info. Flash News.
6: موجز التاسعة ديوان FM. صباح الخير. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية تعلن حجز وإتلاف 1120 طنا من المنتوجات غير الصالحة للاستهلاك وغلق 125 محلا مخالفا إثر تنفيذها أكثر من 34 ألف عملية مراقبة للمحلات المفتوحة للعموم خلال الفترة المقبلة. القضية من سنة 2026. وأوضحت الهيئة أن التدخلات الرقابية أسفرت أيضا عن تحرير 1347 محضرا عدليا ضد المخالفين وتوجيه 2070 تنبيها كتابيا، إلى جانب إجراء أكثر من 6000 تحليل مخبري للوقوف على مدى مطابقة المنتوجات الغذائية المعروضة للمواصفات. وفيما يتعلق بمراقبة جودة مياه الشرب، بيّنت هيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية أنها أنجزت 17294 عملية لقيس الكلور الرسب و767 تحليلا جرثوميا و434 تحليلا فيزيوكيميائيا، فضلا عن البحث عن المعادن الثقيلة والرصاص والمواد المشعة للتثبت من مطابقتها للمتطلبات الصحية. تسجيل ارتفاع في عدد قتل حوادث المرور رغم انخفاض الحوادث المسجلة إلى غاية 8 من أكتوبر الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، حيث بلغ عدد القتل 1059 شخصا مقابل 948 قتيلا سنة 2025، بزيادة قدرها 111 قتيلا وفق معطيات إحصائية صادرة عن المرصد الوطني لسلامة المرور. إصابة الزيتون بولاية القصرين خلال الموسم الفلاحي 2026-2027 تقدر بحوالي 100 ألف طن مقابل 130 ألف طن خلال الموسم الماضي، مسجلة تراجعا طفيفا أرجعته مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية إلى تأثيرات موجة الحر التي شهدتها الجهة خلال الصيف الماضي وتساقط البرد الذي ألحق أضرارا بالغراسات والثمار. إلى الشأن الدولي، وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يعلن استعداد بلاده للمساعدة في بدء محادثات بين السعودية واليمن في إشارة إلى جماعة أنصار الله الحوثيين. القوات الحكومية اليمنية تعلن تنفيذ سلسلة غارات جوية على مواقع لجماعة الحوثي في محافظة تعز جنوب غرب اليمن.
4: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.

0: خليك قريب. فيب وراجعين. فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
1: ماكس بوك 5 شي اورانج ايلو برودوي د لاني بكونيكسيون تري او ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
0: عندك اورانج في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوتليكي. اللمة ما تحلى كن

0: Beacon. D1FM, Southcom. الزهوان، القيروان، باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: D1FM.

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم. نمشي مباشرة لمواجهة العادة وتسويت الكويز.
1: كويز
0: السؤال رقم واحد. وإحنا نحكيه على جوائز نوبل الفترة هذه، وترامب غاضب جدا من عدم حصوله على جائزة السلام في أول سنة منحت جوائز، في أي سنة عفوا منحت جوائز نوبل لأول مرة؟ في أنا عام زيادة
2: 1960
0: برنسة
3: 1892
0: سندريلا
4: 1940
0: ناصر
5: 50
0: رامي
6: 49
0: حاتم
7: ظلي في بداية القرن الماضي 1903 ولا واحد
0: أقرب واحد جواب صحيح 1901 نقطة حاتم بالحاجة. كم تبلغ القيمة المادية لجائزة نوبل السنة سنة 2026 الحاصل على جائزة نوبل حسب رأي قديش يخو برنس؟
3: 40,000 دولار
0: 40,000 دولار دولار زيدون
2: 1,000,000 دولار
0: سندريلا
4: 2,000,000 دولار كون زيد
6: اضرب
0: قديش 2,000,000 دولار بالتونس يومين بالحق بالحق
4: نضربهم في
0: بيت تاخذ اثنين هي قديش يعطيه بالتونسي؟
4: 6 3 في 2 6 6
0: شنو؟
4: 6 مليار 6
0: مليار شنو؟
4: دينار
0: 6 مليار دينار
7: مليار
0: مليون 6000 مليار وقتها يقول لي
4: يبني
0: رفيع
5: 1.5 مليون دولار
0: 1.5 آتم
7: 1.2 مليون دولار
0: 1.22 مليون دولار أمريكي 12 مليون كورونا سويدية 1.22 بالضبط مليون دولار أمريكي جواب صحيح. سرعة بديهة زيدونا
6: عند البديه
0: سهل ياسر ياسر 12 مليون يجيبوا لي أما الأسرع يا أخو نقطة. ما هو الشيء الذي يولد كل شهر؟
7: الشهر
5: رأس الشهر نجوع نجمة
0: لهليل ناصر جواب صحيح نقطة نجوم نقطة
7: نجوم مولودية
6: هيك اسماء وفرز
0: يلا هيك اسماء بدأت حل
5: بارد
0: زيدون
7: تولد مرتين
4: غادي وين تعكش يقول لك الناس كل تطلعها
0: في أي سنة تأسس جهاز المخابرات السوفيتي الشهير بال
7: كجبي
0: زيدون
2: 94
0: تأسس
3: قبل الحرب العالمية الأولى 19-10
0: ناصر
5: 19-20
6: 19-13 19-30
7: ذلك 1919 حاجة هك
0: الأقرب كالعادة 20 ديسمبر 1917 وتفكك في 11 أكتوبر 1991 نقطة حاتم ناصر جواب صحيح. السؤال الموالي زيدونا أغلى 10 لاعبين في العالم اليوم من حيث القيمة التسويقية في المركز الأول نلقاو
6: مبابي. سؤال ولا
0: لمين
6: يامال
0: نفس المبلغ 220 مليون أورو مع إيرلينغ
6: هالاند
0: بعدهم نلقاو 200 مليون أورو شكون رامي كيليان مبابي من الرابع أول واحد بعد البوديوم ب 180 مليون أورو الرابع شكون ثلاثة ذوما بظهروا لي إيفيدون هذيك ما سألتش عليهم شكون الرابع زياد
2: بيلينغهام
0: برنسي ميسي
6: ب 12,000
0: ناس
5: فينيسيوس
2: اليوم
0: اشتاح سندريلا
4: عجبني اللي قالوا زيد بلينغهام
0: بلينغهام حاتم
7: أوليزي الفرنسي
0: أوليزي المركز العاشر جونيور في فينيسيوس 130 مليون أورو بعد فيتينيا 140 مليون أورو التاسع بالتساوي هو وكفارة زيخيليا 140 وكيف كيف جواو نيفيز 140 بعدهم بيدري 150 بلينغام الخامس 160 الرابع مايكل أوليزي جواب صحيح. حاتم رامي الفراتي 180 مليون اورو. علاش الاند اكو خير من مبابي اليوم في القيمه التسويقيه؟ مش بيزار شويه
6: ماركي اكثر
0: هي ما فالور زاد على التيران. مبابي اكثر نو
6: اي ما هو هذاك هو في الاخر في الاخر الاسباب هذيا مش الاسباب اللي تشري بها معناها
0: قيمه تسويقيه تاخذ بعين الاعتبار
6: هذاك هو ديما البريمير ليج زاد اللي موجود فيه تحس سومه اغلى شويه والعمر زاد اصغر من مبابي شويه دونك كلهم داخلين.
0: يلا السؤال الموالي هذا تونسي حل في البورصه
6: خلي له في الكوردويت
0: تونسي حل في البورصه. يلا قداش مركي من هدف حد اللحظه نحكي على كريستيانو رونالدو زيد
2: 910
0: برنس
3: 922
0: 922 سندريلا
4: 600
0: رجعته
6: مازال في مانشستر.
0: ناصر
5: 980
7: الجمعة اللي فاتت ماركة 980
0: رامي
6: قلت البارح ماركة 980
0: 980 جواب صحيح 980 هدف. يقال الأسطورة تقول 980 هدف دونك
7: قلت لي يقال نحسب قالوه
0: يقال تعديت السؤال 980 هدف كريستيانو يقال تبع السؤال اللي بعد يقال أنه الحاجة هذه يوميا ما يتكلم حد تغني عن زيارة الطبيب معناها كي الحاجة هذه تاكلها كل يوم مرة تنجم في حياتك ما تمشيش للطبيب شنية زيت
2: مغرفة زيت
0: مغرفة زيت
2: زيتونة
0: زيت زيتونة برنس
3: كيبة دقلة
6: خاك هاو هذه طبة ماش قبل كعبة برك
4: طب البديل
0: ناس
5: البصل
0: كعبة بصل كل يوم
5: شوية بصل
0: على الخوابة
5: مش لازم كعبة
0: ما تكلمش تعرفها
4: ليه مش
0: محا ولا به
4: أتصور أنه هو الثوم تحط كعبة ثوم
0: هنيئا العائلات
6: طب البديل
0: رامي
6: نتصور حربوشة تنتحر به
0: حربوشة
6: تنتحر به تقولي ماش تمشي حتى طبيب
0: انا قص عليه لا قص عليه الميكرو كلامي ما سمعتوش
6: ما بعد الانتحار تمشيش حتى طبيب ولا شنو توزع مثوم ولا
0: حاجه مفيده يا ودي
6: حاجه مفيده سينورا وكلنا ما راهو سمعنا بها وكليناها
7: غالي الكيوي نو
0: غلى يقول لك وان اداي كيب ذا دكتور اواي
2: دريم وان دريم
0: وان دريم نيك دريم اي حاجه تتاكل
7: اي نعرفها المثل الانجليزي نعرف
0: وان داي كيب ذا دكتور
2: اواي وان ابل وان ابل
0: وان ابل داي كيب ذا دكتور اواي تفاحه في النهار تغنيك عن زياره الطبيب. انا قلت الاسطوره تقول العلم يقول ما نعرفش ولكن ثبت انه التفاحه باهي
7: نهار انت بعدين باش تعديها
0: باش تعمل ونطردوا يا حاتم صغير يلعب
4: لا في بالي الغلة وليت أسعارها ياسر
0: وما يمقذات في الويكان
4: والله غالية برشا كعبتين أنزاس معناه كيلو بنعرفش قديش حاسيلو ياسر غالية بالحق لمن استطاع إليه سبيلا الغلة وليت
0: فيتو غالية من ناحية غالية غالية واللي غيظك الغلة اللي عملت علينا ثورة كبيرة معناه اللي كانت احنا صغار ناكلوا فيها بالفلوس
7: الهندي
0: الكرموس والهندي
7: الهندي الهندي بعشرة ليف
0: يا ودي والله العظيم كنا رخي زوز شي تسميه ذاك
7: البركيت
0: زوز معناه أربع حيار منا وأربع حيار منا 50 دينار
7: هاي هكا
2: لا روك عاد
0: والله
2: هكا تقضي عندك عين و...
0: والله 50 دينار
2: ليه ودي 10,000 أربع حيار
0: أربع حيار ب10,000
7: حارتين باش
2: يعني قلت لك عاد يرى في 50,000 ليه وانت عاد برك الله عليك في النيغوسياسيون عندك
0: ليه استنى خلينا نذكر خمس حيار خمس حيار الهندي فيلا عرفتوا عرفتوا الهندي
2: ليه مش 15
6: هندي هندي الهندوراس
7: برا
5: غالط عليك في
0: 50,000
5: غالط شنو هو عايشين معاك احنا في
2: نحن فلوسنا حلال الحمد لله
5: 8000 فرنك
2: 8000
5: ولا 4000
3: يا ودي قاعد احكي لك على الهندي
5: الشعبي احنا
0: ما هوش هذاك الهندي لاخرك الروز الكل الكعبه الكبيره الهندي هذاك
2: مواضيع سخنه على الصباح يا اخوي تحل بوليميك يا اخوي يا اخويا هكا يعمل هكا ويترشق لك بوليميك تو
0: السؤال الموالي ما هي اقوى فرقه ما هي اقوى فرقه انتشرت نعرف اسمها حتى من المسلسلات في الجيش العثماني ما يتكلم حد
2: فرقه الاسود
0: فرقه الاسود
6: فيني

0: رامي فوراد.
1: انا مازلت في 75
0: سندريلا تعتزل وعبدوما في التليفون حتى يوفى السؤال. السؤال الموالي: في أي سنة تم بث مسلسل الكواسر؟
2: كواسر
1: حلو برشا.
0: يلا
3: كواسر كواسر جوارح.
1: 97
0: ناصر.
1: 90
0: برنس.
4: 1987
0: رامي.
5: 93
3: 96
0: حاتم.
2: 86
0: الكواسر عرض في 1998. الأقرب ذولي سندريلا قديش قلت؟
5: 96
0: الأقرب نقطة. وزياد قال 97. سامحني نقطة زياد، سامحني اعتذر.
2: زياد أقرب من أمي.
0: الأقرب زياد نقطة. أميمة صفر.
3: خاطر قبيلة حاتم قال حاجة وناصر قال عطاهم زوز كيف كيف.
0: من القائل؟ من القائل: تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. تحكي معايا تنصحني نصحنا نجنب. ما جيش كما انت قدام العبيد تقول لي تي ميتريس با الفرنسي وذاك مستواك. احكي مع رجنب، هزني قيدني في برجي باسكو. فهمت؟
1: بريتشكان ستوهز.
0: يلا زيد.
2: شنو؟
1: الجحر
0: كانسر. عافينا وعافيكم والله. يلا امشي
1: رفيق، ما تضحكش علي قدام العبيد. الجحر.
0: شكون بعث لك مساج؟ اقرا بالله عليك اقرأ. ما تقرأش البيعة. تشكون؟ اقرأ المثال.
1: امي
0: مش قادر. اقرأ
1: حفظك الله.
0: بالعربي امك وليت برنس. يلا
1: عمر بالعربي. بابا بولونية امي نحكي بالعربي.
4: عمر ابن الخطاب.
0: عمر ابن الخطاب. شقلت زياد؟
1: شقلت
0: الجاح.
5: نجيب محفوظ.
0: نجيب محفوظ. سندريلا.
3: انا نقول الامام الشافعي.
0: الامام الشافعي
5: متنبي.
0: متنبي حاتم.
2: متنبي.
0: الجواب الصحيح: تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. هو الإمام الشافعي. نقطة للسندريلا. نقطة للسندريلا. 29 دقيقة. أعطيوني النتائج. يلا زيد 1، الحاج
4: 1،
0: صفر، ناصر أميمة 2،
1: 3،
0: رامي 5، حاتم 4. حاتم يتعدل يا أما يوفى اللقاء. السؤال الأخير: من الذي قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله؟ من هو النبي الذي قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله؟
5: نبي
0: رامي.
5: سيدنا موسى.
0: سيدنا موسى. عندك
2: النبي أيوب.
1: أيوب صبر. أيوب
4: صبر. أيوب
1: والله جد بش نقولها يا رفيق.
0: والله قول. والله تعرف.
1: والله
0: هو سيدنا يعقوب. جواب الإصرار انتياك انت حاضر معناه بش نقول. هو سيدنا يعقوب. السؤال الموالي: ما هو البث؟ قال إنما أشكو بثي. البث هو شنو رامي؟
5: البث هو معنى مشاكلي
0: في العموم. لا في العموم لا.
2: الألم لفقدان ابنه.
0: الألم هو المرض الذي لا يقدر صاحبه على كتمانه فيبوح به، أو شدة الحزن. أعتبرها صحيحة. نقطة حاتم يعدل النتيجة. والسؤال الفاصل.
2: نرجع بعدنا.
0: أغلى الدوريات العربية. الدوري الأول هو الدوري السعودي. الدور الثالث شكون؟
2: معني شامبيونا.
0: أي أغلى الدوريات. الدور الثالث شكون؟ تونس التاسعة، الثامنة ليبيا. الدور الثالث شكون؟
1: الدوري السعودي. امبارح نتفرج امير طلال يمشي يسلم على الجمعية، يدور بالبسكليتات وفرق في الكراهب على العباد. انت ايش تحب؟ انت ايش تحب؟
0: مراوينك انت. يلا
2: العراقي.
0: العراقي.
5: القطري.
0: القطري.
5: الثاني الاماراتي.
0: الدوري السعودي الاول. الدوري العماني العاشر، من بعده التونسي، من بعده الليبي، الجزائري، العراقي، المغربي، المصري.

0: الثالث القطري رامي جواد صحيح. ألف إزرامي لفوراتي في حلقة اليوم. برافو رامروم بداية أسبوع موافقة هردلك حاتم
1: شنو عاصمة الدوري
0: انتهى التوقيت وانتهت الحلقة. شكرا لكامل الفريق حاتم السندريلا لبرين زياد الناصر ورامي الفوراتي. من قبيلة نعمل في الحسبة نتاع الحارة هندي قديش
2: ما صدقت
0: لا بالحق ما أنا والله
1: حسيت
0: كعبة عمركم ما شريتوا كعبة الهندي لحظة هندي تيلا بدينار ما شريتوهاش
1: لا ما نسمعش تقول هندي تيلا
0: كعبة كعبة كعبة الكبيرة الروز هذيك بدينار هذا يبيع فيه على 500 كعبة
1: لملس هذاك مش
0: تهم دي الكبير الروز
1: الكبير لملس
0: تقرب للميكرو يا برنس
1: 4000 فرانك الحارة
0: صحيت 4000 5000 الحارة افكتيفمون. شكرا لكم كامل الفريق
2: ربي معاك ايش مشاكلك
3: معنا توقفنا على هندي ايش
2: هندي ولا انا ناس
3: ما تعدتلوش.
0: شكرا خليل في الاخراج, حسام يحيى في الاخراج الرقمي, عزيز قلت خليل عزيز في الاخراج, حسام يحيى في الاخراج الرقمي. شكرا صديقتنا ريم مخبي في الاعداد. بعد شويه جعفر ساعه سعيده ونص نهار ابتسام في هنا تونس. مني لكم احلى تحيه, نهاركم اسعد الايام, ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع. ملتقانا غدوه ان شاء الله في حلقه جديده. باي باي, تشاو تشاو.
4: خليك قريب فيم وراجعين.
5: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.

0: وين؟ القيروان، باشا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

0: صباح النور صباح النور صباح النور صباح النور صباح النور صباح النور صباح النور صباح النور صباح النور صباح النور صباح النور للمستمعين وين ما كنتوا خارج ولا داخل حدود الوطن الفريق كامل متكامل صباح النور
1: تروحي باليابان
2: جديد معنا
0: جمال المدينة
1: جميل جميل صباح النور جعفر صباح النور صباح النور رافع صباح النور ربيب صباح النور الغيجي صباح النور الناس كل قاعدين يسمعوا فينا ان شاء الله نهاركم اسعد ابرك الايام يا ربي بدايه اسبوع جميله فيها الفرحه فيها النجاح فيها الاخبار الجميله زاده مرحبا بكم في ساعه سعيده
0: لا عبتها سالوبات المريول تم شيء هذاك راه تابع المريول
1: بالضبط بالضبط
0: اي ماله صباح النور ربيع
3: برا نهارين جعفر صباح النور صباح الفل والياسمين مرحبا ريم رافع زينب اهلا مستمعينا وان شاء الله بدايه اسبوع موفقه للجميع
0: ان شاء الله يا ربي صباح النور ريم
3: بونجور صباح الخير جعفر صباح خير الناس كل زينب رباب رافع أصدقائنا في الغيجين الناس كل اللي تسمع فينا واللي باش تبدا معنا نهارها ولا مواصله معنا ان شاء الله تقعد معنا حتى لنص النهار نونسوها وتونسها
0: مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا قال شو اسمه
1: مرحبا مرحبا
3: بمرحبا بمرحبا
0: بالله فايبا
2: مرحبا بمرحبا نور والفل للزمين مرحبا بكم جميعا بدايه اسبوع موفقه و جميلة للجميع ملقيت شارجيك
0: تفاش
2: يعطيكم الصحة ياسر فرحان اللي نبدأ معكم ديما جمعة كيما كي يعني مشرفينا ومنورينا ومحليكم بالألوان وصحة شناقل زينب حبيت عم بها الدخلة يا أخي ياسر
1: تحية
2: زميلي
1: شناقل
2: وكهو تحية للشنقال زاد اللي يسمع فينا زاد نوعا ما يعطيه الصحة وكهو يعطيكم صحة وبوينت
0: عندك نقطة انا اليوم
2: بوينت
1: ربي لحظة عندي التماس
2: لو شوك دي بوينت
1: التماس بداية أسبوع ماذا بينا نبدأ بالبي كان النكتة ما عندك فيها أي شك أعفين
2: زينب التمس من جعفر خاطر عنده نكتة زادة أنا مغير ما تلتمس بيه
0: أنا يا أخوي عندي نكتة
2: ثلاثة أيام نخدم فيها النكتة دي
0: وهو عنده نكتة
1: وتقرروا
0: أنتم أنا
3: شكون النكتة لي
2: من كان الأنكت
0: هاي برا
2: أنا نزي
0: أبدأ بابا
3: هذي به يا دجار
2: فوحنا دجا فوحنا
0: أي مسال شيء مسال
2: مش على المسوس
0: فضلي برا
2: أي سيدي فما واحد يتكلم بخشمه يمشي طاح في بير
1: بدأت تضحك
2: تعدى من نفس البلاصة واحد آخر زاد يتكلم بخشمه زال له قال له نطنعك سمعوش قال له نطنعك فرح الآخر قال له طنعني طنعني قال له تتنمر أي من والله لا طنع والله لا طنعتك والله لا طنعتك مش تقعد غادي
0: والله بيه
1: والله
2: بدون ديزيفي
1: وبربي نسلموا على اي واحد عنده لحمات يحب ينحيهم
2: حتى كان ما
3: يحبش ينحيهم
1: حتى كان ما يحبش ينحيهم اوكي اتس اوكي لي شوفي سور لا لونغ والخشم ساعات سي تري مينيون
2: اسمع لي شوفي سور لا لونغ
1: لا لا واحد كيف كان بواء مثلا
2: بالواء
1: انا شوف ساعات تري مينيون
0: انا نحته قال لك ثم راجل جاته مرته جا مرته قال لها عزيزتي شنو تحب كادو في العيد ميلاد بتاعك قالت له جيب لي بابا غايو بابا غايو
3: كيني فهمت عليك
0: قلت له بابا غايو اي مشي اللي بيع في البابا غايويات
1: شو اسمونو
0: بابا غايويات جمع بابا غايو
1: يبيع
0: في البابا غايو زينب يبيع في البابا غايوات فهمني ولا عسلامة عسلامة قال له اخوي بربي عندي عيد ميلاد مرتي بربي اما نعطيني البابا غايو ذاك اللي فيه دو كولور ذاك قد السومو قال له ذاك بخمسين مليون شنيه قال له خمسين مليون عليه يا اخوي تيجني عليه قال قالوا ذاك الساعة يتكلم خمسة لغات يغني يعزف يغسل معون يصير
3: يقول كلام حلو
0: يقول لك كلام حلو فهمني ولا يفيق في الصباح في الليل فهمني ولا يغني لك باش ترقد فهمني ولا عنده برمي دو بلاس يسوق لواش
1: ان شاء الله ليه ان شاء
0: الله ليه يا ودي قال له اعطيني بابا اعطيني الاخر قال له اللي بجنبه هذاك اللي كله الوان وكذا قداش قال له ذاك ب 150 مليون شنو هو قال له شنو قال له هذاك راه دكتوراه قاري في السربون فهمني ولا عشرة لغات فهمني ولا يطيب يغسل معون يشيع الحوايج فهمني ولا يسوق فهمني ينظم حفلات فهمني ولا يغني كذا لا هي هاك يلزم هاك فهمني يغني يسوق طياره فهمني ولا يعمل عمليات جراحيه ودي مش نورمال قال له بابا غيو هذاك خويا قال له تصليش عني به هذاك قال له البابا غيو هذاك اللي بارك غادي قريب نتف فهمني ولا اعطيني هذاك اخويا مش لازم غير بالالوان قال له هذاك تعطيني فيه مليار ونص ما نبيعوش لباس قال له ما نعرفش يا اخي. قال له قاري وين في امريكا؟ قال له الحقيقه ما نعرفش. هم زوز ببغاوات الاخرين يعيطوا له المعلم.
2: حلو حلو
0: والله يبارك
2: والله يبارك
0: يسالش
1: والله يبارك.
0: تصور الاخر شو يعمل؟ قال له انا ما نعرفش شنو. هم زوز ببغاوات كل ما يتحل قال له يعيطوا له المعلم هذاك اللي حسن.
2: والله يبارك. اسمعني انا نقترح طنعتها بالاولى بلي انا نقترح سي جعفر كان يهبطوا زوز نكت نتاعنا في 18 كان يهبط لنا السنتاج.
0: ها
2: يهبط لنا السنتاج توا سي حسين
3: كان نجم فوتي واحنا الاولاني
2: بالرسمي يهبط لنا جعفر رفع طنعتها والببغاء طنعني ولا الببغاء.
0: ثم شكون البارح قال لي ما تحكيهاش الواحد؟ قلت له انا اللي باش نحكيها من باهي
3: وربي الحقيقه. صديقك هذا صدوق اللي قال لك
0: شمس
3: هكا هو قال لك
0: شمس حكى لي فيرسيون اخرى. هاي توكلنا على الله شباب
1: يلا نبداو.
0: بدينا عنا أنيس الغول كما جرت العادة تويك 49 دقيقة واليوم عنا ليكم مفاجأة سارة. مفاجأة سارة جدا جدا جدا جدا جدا حلوة. حطوها في النكتة حلوة فهمني ولا؟ مفاجأة سارة جدا جدا جدا جدا وانتم واكبتوا المفاجأة هذه الديتاي واكبتوه ولكن اليوم باش نعطيكم الحقيقة فهمني ولا؟ أجواء كبيرة برشا إن شاء الله بداية أسبوع موافقة. سامحونا لو كان النكت ماستين أنا مثلا نحكي على
2: سامحوني أنا سي جعفر
0: سامحوني لو كان
3: نكتة رافعة
0: تنحاول نعوض وكاني ماست تنعوض والله نعوض
2: نعوض بالفلوس
0: عايزينهم للزديتور نمشيو لأنيس الغول أنا راجعين.
4: ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
5: Get ready with me, bon plan. And guess what? مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفخفة انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على بلي ماي أريدو.
6: أريدو طور عالمك.
7: Digital Waves. Digital Waves.
8: مرحبا بكم في Digital Waves, votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان FM. L'expérience utilisateur gratuite du service AI est تبع الشركة Google باش تعرف une perte de qualité ملحوظة جدا لأنه le géant de la Silicon Valley باش يحذف les versions Gemini 3.1 Pro ou 3.6 Flash ويعوضها بجيميني فلاش لايت وهذا راجع لعدم النجاح المتوقع للفيرسيون بيونت للذكاء الاصطناعي وعدم تحقيق الأهداف التسويقية المرجوة وباش يتسبب في تراجع في مستوى النماذج المتاحة دون اشتراك. التغيير هذا ما يقفش كان في الخطة المجانية لأنه حتى لي زابوني جوجل AI بلس ما عادش عندهم لاكسيل فيرسيون برو بينما تحتفظ مشتركو اي اي الترا و اي اي برو بالوصول للنماذج الاقوى. توتفوا فما اخبار باهي زاده بو لي زابوني اي اي برو لانه باش توصل لهم قريبا ميزه ديب ثينك اللي ترتكز على مهام الاستدلال والتفكير الاكثر تعقيدا بعد ما كانت مرتبطه بدوتر تيب دابونمون. شونجمون يعكس توجه جوجل المتزايد اللي جعل القدرات المتقدمه في الانتليجنس ارتيفيسيال مرتبطه اكثر بالاشتراكات المدفوعه والابقاء على نسخه مجانيه محدوده القدرات. يمكن ان نقول ان جوجل مش باش تدخل على الغراتويتي دو جيميني لكن باش نلاحظوا مستقبلا فارق كبير بين التجربة المجانية والمدفوعة. وسؤال اللي قد مطروح, هل بهذه السياسة الجديدة باش تنجح جوجل أنها تستقطب أكثر مستعملين يفضلوا يدفعوا مقابل بور دي موديل بلو بويسون أم أنها باش ترضخ للحقيقة وتعادل من جديد قرارتها؟ شركة سبيس إكس تهاجم لجيان دو لا تيليفوني وكنتيجة لهذا الهجوم فإنه لزوبيراتور بلون جسكا 7.6% ان بورس وهذا جست بعد الإعلان تاع إيلون ماسك. إذن وبعد ما بدأ في ثورة جديدة لطريقة الوصول للإنترنت بار ساتيليت يحضر اليوم ماسك نوفيل أوفنسيف وهي منافسة لزوبيراتور موبيل افيك ستارلينك. سبيس إكس أقدمت أخيرا على إبرام اتفاق بور ريكوبيري دي فريكونس استراتيجيك بمبلغ 8 مليار دولار وهذا بعد اون بروميير أوبيراسيون دو 17 مليار دولار سنة 2025. في هذه الصفقة أن سي فريكونس كانوا تابعين قبل الأوبيراتور أمريكان تي موبيل ولليوم باش يلقى روحه في منافسة شرسة ومباشرة مع ستارلينك بفضل سون أنسيان أكيبمون. الإعلان على الصفقة تسبب في زلزال في الوول ستريت فين شركات كيما أتي أن تي خسرت 7.6% وفيرسيون خسرت 6.7% تي موبيل 7.2% وقت ليزيشونج أبري بورس. الهدف من الصفقة طموح جدا لأنه ماسك يحب جعل كل الهواتف الذكية تكون كومباتيبل وتتصل مباشرة بأقمار الاصطناعية دون اللجوء لستاسيون أو غولي تيأستر. سبيس إكس تحضر في جينيراسيون جديدة من الأقمار الصناعية تكون 100 مرة أكثر فاعلية من الساتيليت الموجودين اليوم وأول عملية الإطلاق باش تكون عام 2027. L'actualité gaming du jour, اخبار عمل العاصفة في عالم الجيمينج بعد نشر مقاطع فيديو نشوفوا فيهم ابطال العاب معروفين في دي ديكور متاع العاب اخرين، اي انه يمكن خلط ما بين زوز العاب في نفس الوقت، مثلا استعمال بيرسوناج دو ماريو وكل قدراته في لعبة اخرى كيما ريزيدنت ايفل، والغريب انه هذا الشيء اصبح ممكن بفضل من؟ بفضل بتبع الذكاء الاصطناعي. دي فيديو شفنا فيهم اون فيوجن لالعاب فيديو كيما ماينكرافت والدن رينج سبايدر مان في لعبة باتمان وغيرهم، وكانوا نتيجة اون كولابوراسيون ما بين الكوميونيتي دي مودور سور بي سي واستغلال التكنولوجيات الحديثة. وكان لو ديفلوبور ماكسيموم ADHD وضح الطريقة اللي تمت بها العملية في جل سي فيديو فيرال، وماهوش الذكاء الاصطناعي اللي عاود كتب الموتور جرافيك، لكن البرنامج بامكانه تشغيل زوز العاب في نفس الوقت اون اريير بلان سور بي سي. اللوجيسيال يستقبل سينكرونيز لي كوموند دو جوور و لي كاميرا، ثم يل فيوجن لي فلو دافيشاج و ان تان ريال. انوفاسيون جديدة ومهمة جدا لمستقبل الجيمينغ ان جينيرال، لكن ما نجموش نقولوا حاجة باهية او خايبة في الوقت الحاضر، لانه استعمالتها تنجم تكون دون لي دو سونس، ولازم ننتظروا فترة طويلة حتى نفهموا الموضوع بدقة كبيرة. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت افيك لي ديرنيير ميزاجور تكنولوجيك على دي وانا فاهم. ستي كونكتد اند بروتكتد. تشاو تشاو.
9: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز. عسلامة. Get ready with me. Bon plan. And guess what? مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أريدو.
6: أريدو طور عالمك.
4: ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب.
0: رجعنا لكم 9:23 دقيقة، صباح النور للسادة المستمعين اللي سمعوا فينا الكل وين ما كنتوا. إن شاء الله نهاركم طيب، نهاركم أسعد الأيام، نهار فرحة ونجاح وأخبار سارة، نهار شفاء إن شاء الله يا ربي، نهار خلاص الديون إن شاء الله تخلصوا كالديون الكل يا ربي.
2: آمين
0: يا عالي.
2: ربي آمين.
0: احنا متواصلين معكم حتى نص النهار، قلت لكم عندي خبير يفرح في الليل، الخبير هذا باش نقوله لكم بعد العشرة. فهمتني؟ بعد العشرة باش نقول لكم الخبر هذا، فهمتني؟ ولكن عادة عندنا سؤال لبسي، نجم نسألكم السؤال من توا باش تحضروا رواحكم، فهمتني؟ ولا للإجابات. السؤال يقول، تركزوا أصدقائنا على اليوتيوب حتى أنتم وين ما كنتوا، السؤال يقول: هل تخاف الفشل؟ هل تخشى الفشل ولا تعتبره خطوة نحو النجاح؟ تخاف أنك تفشل؟ ثم برشا ناس راهو متردد، نقدم لا نصدم، لا نصدم، لا نخاف نفشل، فهمني ولا تخاف؟ واعطيني نسب، فهمتني؟ تخاف من الفشل نعم ام لا، وهل تعتبره خطوه في طريق النجاح؟ ميسينا، هذا السؤال بتاع اللبسي. ميسينا عندنا اكمل عباره مع زميله رباب، عندنا ايضا مع زميله زينب، سامحني دقيقه طلع انا شكون
1: نترفجوا بها، سامحني سمح.
0: ونذكر اللي كونوا بربي امان، خلينا نوضح للراي العام،
1: سامحني سمح بربي امان حلو،
0: جست ما تقصوش عليا، جست عندي عباره لازم نوصلها. برشا اتهامات من حتى من المجتمع المدني، عرضوني في الشارع قولي من طلعت زها الحديد،
1: زها حديد، زها حديد
3: من غير ال
0: حديد، انا في سبرنا سبرنا
2: عيط لها كيكه
1: يعني اطار القدر
2: سامباتيزي
0: تبني، ونعرف حتى العائله نتاعها، فهمني ولا راهو؟ شوف انا نعرف، نعرف ما نعرفش، ما نعرفش نيتش طلعت ونيتش،
3: اما البير كاميو هي بدات الفيلم بدا
2: غادي، هو الفيروس، الفيروس بدا من البير كاميو، من البير كاميو بدا،
10: ثلاثه اسماء
2: الحاله بدات من البير كاميو،
0: كامونبير والبير كاميو، البير كاميو شكون ما يعرفش ألبير كاميو؟ سامحني
10: نعرفوه، ما مجيش على بالنا سي جعفر.
0: انا كنت متميز في الفلسفه،
10: احسنت،
0: ونذكر لي انا 4 سنوات باك ونعاود في نفس الفلسفه،
2: ألبير كاميو عاودت
0: في دارنا، فبني صاحبي معناتها زينو بيت عندك جافر. عندك فيه ثقه ولا
1: دائما
10: ليني في الفرنسي اكثر
0: بالنسبه للسين جيم، رخيتوا فيه العين في في الحلقه نتاع الفرنسي، هاي عرضت لك جهر ربي برس وليداتك، عطيتيني شي اجابه؟
3: لا انا ما نعطيش اجابات، انا حتى العنوان ما نحطهولكمش في الجروب،
1: صحيح دوا في ما نجموش نحطو وحدي ولا نجموش او لا بارطاج،
0: اي علاش الظلم؟
2: لا لا
3: فاش ظلمتك؟
2: احنا ماناش شاكين في المصدر، شاكين في التوزيع،
10: التوزيع، توزيع وانتشار،
2: توزيع على خاطر الورقه كي تتصل وتعاود ترجع تتعدى بمسالك توزيع،
10: صحيح،
2: ينجم يكون الفويت صايره من غاديك،
0: اقسم بالله لغزرت الورقه ولا ريت ورقه، اقسم بالله
10: جعفر،
2: مش مشكل، مش مشكل،
0: وسامحني دقيقه نتاع اليوم، فهمني ولا باش نتحداكم الناس الكل، كيما باش نتحدى كيف باش تحداكم مع زميله ربيعه؟
3: تعرف وين لازمك تتحداهم اليوم؟ في سين جيم. جوك اليوم سين جيم
0: شهر باش تقعدوا
3: كيما الفرونسي باش تقعدوا على
0: بربي شو اونجلي؟
3: لا ما نقولش مش اونجلي زاد
0: مات
3: انت تو نجيو
0: لا مات لا تو عندي معنا نفو اي حاجه نفو
3: ما نعملش مات خاطر انا ما نجمش نعطيكم اجابات الحقيقه.
2: تحداهم في رفع ولد الدار
0: تحداهم شحالنا اليوم؟
2: لا جوستمون كان
0: رخام
2: اليوم. اي صحيح
3: صحيح
2: اليوم عندنا رخام
0: صليت على الجروب
2: دوام دوام اليوم قبل الرخام
0: صحيح.
2: اليوم باش نعطيكم اسوام الرخام وانواع الرخام
0: اوكي
2: والنوبليس نتاع الرخام
10: صحيح
2: والناس اللي مغرومه بالرخام اليوم باش تشوف باش حاسيلو نتقابلوا شويه اليوم مش بيني ما نجيبش كامل حتى جمله
10: اتس اوكي مش مشكل
2: صغير اليوم
0: الثاني مش
2: مطلوق.
0: السادة المستمعين السادة المستمعات اصدقائنا وين ما كنتوا يعني مساله انك تمن بشخص ولا تمن بمجموعة ولا تمن بإنسان حتى لو كان مش من العائلة مسألة بالنسبة لي أنا مهمة جدا جدا جدا. تذكروش نهار من نهارات جاب حدانا مواطن لهنا في الراديو جون يعمل 66 كيف جون هذا قال ماشيين روسيا
1: طبعا فكروا بالكديز
0: باش نشاركوا في المسابقة العالمية
1: تاع الروبوات
10: بلاك تشارك
0: هذيك هي تاع الروبوات. انا ادعوكم بعد العشرة وان شاء الله نتحصلوا على السيد اللي تبرع لهم بال بتسكر
1: الطياره والحكايه اللي جاب حدنا على خاطر ما عندوش حق السكر باش الفريق يسافر الروسيا ويشارك في الكومبيتيشن
0: صحيت زينب
1: اي ما مش نذكره
0: صحيت
1: ومشي
0: ما عندهمش باش يمشيو يشاركوا في المسابقه العالميه هذه. وثم مواطن يظهر لي من نيس تونسي اسمه نجيب
1: بالضبط
0: تذكر اسمه
1: بالضبط تكلم وقال يمشيوا
0: صحيت وقال يمشيوا قال انا تسكر عندي انا ذكرها هذه ولا مشيوا الشباب والسيد بعث لهم متسكر الطيارة
1: فهمتني
0: بعد العشرة باش نستقبله فهمني ولا بحذانا الصديق اللي جانا
1: بديع
0: بديع
1: صح كلا بديع يس
0: داكوردو
1: بديع
0: ما تبقى بيت النار خاطر ما زالك خلطوا في المطار
1: بديع الزمان أهلا وسهلا
10: وانتي تقولهم باش تروحوا ما راوحوا راجعوا لتونس
0: صحيح نمشيوا لزملائنا في قسم الأخبار أرجعونا خاطر باش يجيكم بديع من المطار هكا موزونا
11: ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص النهار مع جعفر وتوت ليكيب في زهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
12: على 103.2
11: ديوان فام هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة ديوان فام صوتكم ديوان فام على فرد موجة آخر الأخبار الحصرية تقارير مواكبات على عين المكان مراسلات سبق صحفي دقة مصداقية ديوان فام صوتكم

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز العشرادي ونفي مع السلامة. المستشار الدولي في التنمية الفلاحية نور الدين نصر يفيد بأن إطلاق أول تعداد فلاحي عام وشامل ومرقما في تونس يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء قاعدة بيانات دقيقة حول القطاع والانتقال من التسيير الظرفي للتخطيط الهيكلي المستدام، بما يسهم في رسم سياسات فلاحية ناجعة ومواجهة التحديات المناخية والاقتصادية، وفق ما صرح به لبرنامج ويكاند على الكيف على الديوان الثامن.
2: تونس باش تعمل التعداد العام الفلاحي الشامل ومرقما، بتولي عنا قاعدة نتاع بيانات مرقمنة على الفلاح. كي نقولوا فلاح راهي حتى في صيد البحر، حتى عدد القوارب مثلا والأنشطة الفلاحية والتربية الماشية والغابات والبحرية، كلها باش يكون معناها مسح باش يكون كبير شامل في الجمهورية التونسية الكل. وزارة الفلاحة تعد للبرنامج هذا منذ 10 سنوات. برنامج هذا بدا في 2015-2016 في نطاق مشروع بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ووزارة الفلاحة في تونس.
1: منظمة الصحة العالمية مكتب تونس تشدد على أهمية الدعم النفسي للأشخاص الذين يمرون بفترات نفسية صعبة، وتشدد أيضا على دور الإنصات إليهم دون إصدار أحكام أو انتقادات، وتؤكد في رسالة توعوية بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية أن الدعم النفسي يبدأ من أبسط التصرفات اليومية. وفد رسمي تونسي يجري سلسلة مباحثات مع مسؤولين وهيكل سنغالية بالعاصمة دكار لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي، وذلك على هامش الدورة الأولى لأيام زيت الزيتون التونسي بالسنغال المنتظمة من 7 إلى 9 أكتوبر. ومركز النهوض بالصادرات يفيد بأن الوفد التونسي التقى وزير الصناعة والتجارة السنغالي، وتركزت النقاشات معه حول أفاق التعاون في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، لا سيما في قطاع زيت الزيتون، من حيث التعبئة والتحويل والتوزيع ونقل الخبرات والاستثمار. مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس تدين الهجوم على المطار في الرياض، والذي وصفته بأنه عمل إرهابي مروع، كما أشارت إلى أن وزراء خارجية دول الاتحاد سيناقشون اليوم الاثنين تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. هذا ويستمر إغلاق مطار الملك خالد الدولي في الرياض أمام الرحلات، وإدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية تدعو شركات الطيران إلى توخي الحذر عند السفر إلى السعودية أو عبور أجوائها بسبب مخاطر مرتبطة بالنشاط العسكري والتدخل في أنظمة الملاحة. قوات الاحتلال تعتقل 13 فلسطينيا اليوم خلال اقتحامها عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: ثم ممثل يسمع فيكم تاو يسلم عليكم بالقديم
1: ميرسي على اللي
0: عندي حق نجاوب كان بإي ولا لا عندي حق نجاوب كان بإي ولا لا
1: ممثل
2: صغير يعني في العمر صغير
0: نعم
3: هل هو صديقك
0: نعم
1: مثلته قبل ما بعضكم
0: لا
2: هل يقطن في المروج
0: والله ما نعرف وين يسكن برجولي اسئله
1: بي بلوتو سينما ولا تلفزه
3: مسرح
1: تلفزه
3: تلفزه مسرح
0: نعم
1: سينما
0: نعم
1: مسرح
0: نعم
1: نعم
4: حلو تلوجوا في فيلم
1: ممثل يسلم عليكم
4: استنيني قدك
1: اللي قلنا صغير
0: لا
1: صغير
2: هو هو دونتيست على باز اما يمثل
0: عليك ما نعرفش يعمل
3: بهل اسمه يبدا
0: لا قاري في البوزارو
3: بحرف النون
1: قاري بوزار
0: لا
1: بوزار
3: بوزار
1: مسرح عمل مسرحيه وحده
0: ما نتصورش لا
2: اصلا اصلا
0: لا لا لا انت بتي تصويت خليته
2: ذهبت انك انت
1: عندك برشا مليتوش
0: نعم
3: ما دام ما عندكش عليه معلومات كافيه واش
0: نعم
1: يعيش في تونس
0: تم في فيديو انا
1: فما يعيش في تونس يعيش في تونس
0: نعم في تونس نعم اسئلتكم
4: مش موجهه
0: مش
1: موجهه جاب حدانا قبل
0: لا لا
1: يضحك
0: يضحك يضحك
4: قابلته ولا في التليفون ولا مساجيت ولا
0: انا قابلته شنو
4: قابلته
0: قابلته قابلت خوه
3: خوه في الدومين
0: نعم
4: اها اما مش ممثل
0: لا لا
3: مغني
4: مش ممثل
2: خوه في الدومين مغني ممثل
0: نعم
4: ممثل زيد
0: نعم
2: عاطف بن حسين
0: خوه حمودة بن حسين
1: سلم
0: عليكم حمودة
4: على الصلاة على الحقيقة سلم عليكم
2: خوه أصلا خوه عنده صلاة
4: ما عندوش زيدة
0: حمودة بن حسين يسلم عليكم واحد واحد خلكم يعطيكم الصحة ومحليكم محليكم
4: ربي فضله
0: وصل السلام سي حمودة وعمل لك مسابقة سي حمودة إن شاء الله الطلبة حذينا سي حمودة
4: مرحبا
0: في انتظار المفاجأة اللي أعلنت عليها منذ البداية باش نمشيو مباشرة للسؤال لبسي ما عندكمش سؤال ساير داير قبل ما نمشيو لبسي ما عندكمش
1: سؤال على السؤال
2: والله جعفر قعدت
0: قبل لبسي
2: اي والله قعدت في الويكاند نحكي انا واصحابي وكلنا نحكيوا على كيفاش عام موندوني واحد في عمره وحتى ليكم انتم البنات عام موندوني واحد في عمره لازم يولي يخمم انه يملك ينفستي في حاجه سورتو اللي تونس تو ولات الانفستيسمون ما عادش في الكابيتال ولينا نخرجوا لبرا اكثر ماذا بينا نعمل ان تور دو تابلو نبدا بك انت جعفر كان تحبوا البنات جاوبوا ولا كان باش تشري مثلا تيران ولا باش تنفستي انا المنطقه اللي تنفستي فيها في تونس برجولي
0: عاودي السؤال
2: يعني كان باش تشري مثلا تيران تنفستي فيه مثلا نهار تعمل
0: انت عندك تراب تحب تبيعه
2: انا ديما عندي تراب نحب نبيعه
0: والله راح نجاوب بكل صراحه ايش تو السؤال
2: نحب دلاله المكان يعني مثلا شنو
0: عاودي السؤال
2: باش تنفستي تشري تيران وين
0: وين النجم نعيش بخلاف المحمديه مثلا ولا
2: وين
1: لو سؤال
0: حلو السؤال
2: والموسيقى
0: مش ومفاجئ
1: مايوركا قل مربيه
0: اجت انا كان جيت باش ناخذ تراب وباش نبني فهمني ولا كيما تقول انت منزل نتاع نقاها تاع نقاها وتاع روتريت تاع استجمام
1: استحمام
0: وحياه
2: رينيسانس
0: وتبعد على
2: النهضه
0: انا اخترت تراب في تزركة
1: اوه تزركة جميلة
3: تازه مزينه
0: دو. انا
1: تزركة جميلة
0: تزركة
3: وست تازه
0: راهي الناس راهي الناس ما تعرفش تزركة ما يعرفوش تزركة راهو هاو نعطيك الميزه بتاع تزركة مثلا انا كيفاش راه اولا منطقه فيرج معناتها الناس على طبيعتها الناس على طبيعتها بحر جميل جدا جدا جدا جدا جدا جدا فهمني ولا وسواني وخضار
1: ما شاء الله

0: كواحدة يخرجوا فينا الأهالي, ربطنا الكهرباء في بيما خرجناها وبدينا نكركروا فيه, ما عمناش حسيلوا وحلنا في الكهرباء, عمنا في العرق النهار كامل وبعدها روحنا. هذيك تذكار متاعي متاع الزركة, بحر جميل جدا جدا جدا. وتحية الخالي,
1: تحية الخالي,
2: تحية البريك.
0: لا ريت البريك
1: جوبت كنانة راهو
2: على شنو؟
1: على الأرض.
2: آه بقى والله كي تهزونا الغادي فما برشا بلايص محلاف.
1: غادي باهية
2: والله, تزركة باهية, رتيبة باهية, الهوارية باهية, قربة باهية, لبنى معمورة, اي صحيح, تذوك كلهم باهية, كلهم باهية
1: باهية. نمشي مباشرة لسؤال البسي.
3: البسي,
1: هل تخشى الفشل؟ طول طول, تصور انت العشرة وحدش
2: دقيقة,
1: هل تخشى الفشل ام تعتبره خطوة في طريق النجاح؟ شكون يبدأ الأولاد؟
0: اي زينب
1: براريم براريم
4: براريم بي. كي خممت شوية في الموضوع, انا يظهر لي اللي في اول ثنيتك, معناها أول ما تبدأ تسعى الهدف قراية ولا خدمة ولا نجاح في أي حاجة اللي هو, نخاف من الفشل على خاطر مازال ما عنديش خبرة. معناها الفشل يبدأ بالنسبة لي كي بشتفشل, معناها مانيش باهي أسي, مانيش بارع كيما كنت نحسب روحي, نولي نخاف لنجرب على خاطر ما نحبش نجرب ونخسر. دوك الفشل يبدأ خايب في ارتباطه بقلة الخبرة. الفشل خايب وتعيشه بالخايب كي تبدأ مازلت ما تعرش وفيت. لكن بعد بالوقت وبالتجارب متاع الحياة وكل شيء, نورمال ما هو نظرتك تتبدل للفشل على خاطر تفهم اللي هو ماهوش نهاية الطريق, اللي هو ثنية, معناها توصل الغديكة, ماهوش دليل على ضعف, ماهوش دليل على عاجز, معناها أنا ما نعرش ما نجمش. لكن ولي نعرف ونجرب المرة الأولى والثانية والثالثة, نعرف اللي هو ثنية, اللي ما نجمش نقعد في الزون دو كونفور هذيك, منطقة الراحة معناها, وبعد نقول هاني ما جربتش, هاني ما فشلتش, دونك بالطبيعة هك ما وصلتش. الفشل لازمنا نعتبروه أنه مرحلة ما قبل النجاح. معناها الفشل ما هوش خسارة للوقت, بلوتو استثمار في الخبرة اللي باش توصلك للنجاح. دونك الهدف من الأول يكون أنك ما تفشلش, أما بعد تفهم بالتجربة أنه الهدف هو أنك تتعلم حتى لو كان ما وصلتش.
1: ممتاز ممتاز, تحليل عميق جدا,
5: جميل جدا. جيبو
1: اي,
5: هل تخاف من الفشل ولا تعتبره خطوه في طريق النجاح؟ باش نجاوب على شخصي, الحقيقه هي راهو واحد ما لازموش يخاف من الفشل, بالعكس هذيك من معناها سنه الحياه انك تفشل وتطيح وتخسر باش تنجم تعاود تقوم. اما نخاف جعفر, نخاف انه ما نعاودش نقوم, غاديك وين الخوف؟ نخاف اللي ما نلقاش المحفزات ولا الحاجات اللي تعاونك باش تقوم وتعاود تواجه باش نجم تحارب الدنيا وتنجم توصل. والله نحب نقول لكم حاجه, فما مواطنه تونسيه على الاقل عندهم جمعتين كاملين يتنمروا عليها تونس كامله, وكلامه ماهوش غلط. دعثرتي قومي بالحق, دعثرت قوم, عاود قوم مرة أخرى, زيد أسعى تو توصل تو تنجح. فهمتش عليش تنمر عليه؟ ممكن برشا تنمر برشا كلمة تقال, ما بالحق راه كي تكمل الفيديو كامل كلمها حقيقي. تدعثرت قوم, زيد تدعثر باش عاود تقوم مرة أخرى وتواصل وتو تنجح وتو توصل الأوبجيكتيف متاعك. المهم توصل, المهم ما تفشلش في الأوبجيكتيف ولا معناها. فهمت؟ دونك المشكلة مش في الفشل خاطر حاجة متاع نجاح, المشكلة إنك تخاف ما تنجمش تقوم. دونك دعثرت قوم,
1: برشا عمق اليوم
0: والله,
1: دعثرت نفس, دعثرت قوم, برشا عمق اليوم,
5: دعثرت قوم.
1: هاي زين وبيت.
2: انا نقول ديما الحمد لله اللي انا فشلت وفشلت برشا مرات, الحمد لله على الاخر اللي انا فشلت وفشلت برشا مرات على خاطر المراحل هذوكم. اول حاجه خليني نعيد الحسابات متاعي, خليني نزيد نتعلم على روحي, خليني نزيد نشوف انا شنو هو الحدود متاعي, اما زيد دو كو جو سوي كابابل, وعرفوني زيد شنو هو المحيط متاعي. دونك الحمد لله اللي انا فشلت باش عشت التجربه هذيك, الحمد لله اللي انا فشلت باش غربلت الناس اللي ما يستحقوش يكونوا زيد في حياتي بالكل, الحمد لله اللي انا فشلت باش نشوف الدنيا من القاعه ما نشوفهاش من الفوق برك, الحمد لله اللي انا فشلت باش تعلمت وتعلمت فيسا, وانا متاكده باش نزيد نفشل, والحمد لله على زيتاب هذوكم على خاطر هذيك باش يحضرك تكون احسن نسخه من روحك, وظهر لي هذيك اصلا ماهيه الحياه انه نخدمه باش نكونوا احسن فيرسيون من روحنا. دونك الحمد لله اللي انا فشلت.

0: والله
1: مش عمق اليوم.
0: أي لا لا
1: انفض روح القوم.
0: والله سي جعفر أنا نعتبر روحي إكسبير كبير في الفشل, فشلولوج. يعني السنوات اللي عديتها في الفشل عامل كارير في الفشل, أما موندوني حاس بتجيني روتريت من الفشل, أنا باش تصب لي روتريت من الفشل على ما خدمت في الفشل وكملت فيه. المثل اللي انت جبتولنا اليوم لا ينطبق على هذا البلاد وعلى هذا المجتمع اللي نحن فيه, خاطر مالوريزمون المجتمع متاعنا اللي يفشل فيه يزيد يفشلوه, بل بالعكس الناجح يفشلوه. دونك الفشل اللي عندنا اللي باش يهز طريق النجاح, استاسيون تاع النجاح بعيده برشا من حد ما قاعد يشوف فيها. الوغ هي استاسيون تاع النجاح لازم تكون اولانيه, ما تفشلنيش باش ننجح, ما لازمنيش نفشل باش ننجح من بعد. فهمني سي جعفر؟ لذا مش انا بركه فشلولوج, اللي عارف برشا قاعدين يتفرجوا فينا ويسمعوا فينا فشلولوج زد, ومن الضربه الاولانيه اللي فشلوهم ضربوا بمشطه زادوا طاحوا اكثر, ما طلعوهمش وما خلطوش للنجاح. هكا علاش عباد ولات خايفه من النجاح, مثلا كيما زميلتي رباب خايفه من الفشل,
2: على خاطر الفشل بالعكس,
0: على خاطر مالوريزمون اللي يفشل نحنا في مجتمعنا هذايا يزيدوا يغرقوه اكثر مش يطلعوه, يطلعوه بجوستومون يمشي لطريق النجاح. لذا المثل الذي لا أراه ينطبق على المجتمع متاعنا, بالعكس الكلنا دي كاتريم دان وسنتور نوار وسنتور ماران في الفشل, الكلنا مترصفين على البوديوم متاع الفشل, ونهارة اللي باش نخرجوا من البارام ذي اللي نحن موجود اللي هو بارام الفشل في المجتمع متاعنا, وقتها بوتيتر تو نلقاو النجاح. يعني من غير ما ننظروا على بعضنا والفشل وتيح وتقوم, وكي تيح يلزمك تعرف تقوم ولازمك تتعلم من أغلاطك وتتعلم الكل, وهذا لا ينطبق. تقول عليك عندك بروغرام ما يخدمش في الأورديناتور متاعك, نحن البروغرام الوحيد اللي موجود خلينا نغزره لبعضنا الويندوز متاعنا اللي يخدم هو ويندوز الفشل, اللي هو يلزمنا نقبلوه وإلا نبدلوه كان نحبو نتقدمه. أما توا بور لو مومون عنا كان الفشل ثم الفشل, وحتى اللي يحب ينجح ويطلع الرويس متاعه الفوق هكا باش ينجح نغطسوه ويزيد يهبط في الفشل.
1: نعم. شو عمق اليوم؟
0: اشتر عمق اشتر مش عمق.
1: لا والله والله لا والله التحليل عندك أقوى زوز تحليل عملته في حياتك أنت. برويتة إحساس, برويتة رمال مرة عملت هذيك.
0: أي هذيك.
2: برويتة.
1: العلاقات. ديجيتال. ما توا ما فهمت شو عملت هذيك. وعندك التحليل هذي.
0: إن شاء الله يهبط.
1: إن شاء الله شهرت يا. إن شاء الله شكون أنا حريص فمني ولين عندي الكابل طول. خويا أنا حسب رأيي الشخصي. ثم ناس يبدأوا يقرب لك على الاخر ما يطلعوا لك الا في الفشل, ويجي يطبطب على كتفك ويقول لك ما صار شيء, انا هذوكم خويا راك ما تعني لي شيء في حياتي, خاطر ما تجيني كان في الفشل ما صار شيء وتيح وقوم, زعما في اطار النصيحه والمواساه. اما انا نفهم في العينين, يجيك بالذمه لحظه الفشل, لحظة الفشل ولا لحظة التعب ولا لحظة الإرهاق ولا لحظة وانت هابط شوت ليبر وانت تبدأ هابط كيما الباراشوت, ما غير الباراشوت تبدأ هابط يهبط معاك وانا يقول لك هاك هابط فهمني. أما وقت اللي تبدأ انت طالع وناجح والله لا تراهم ولا تسمع صوتهم ولا تسمع برافو ولا تسمع جيم ولا ترى جيم ولا ترى كومنتير, ما تراهم كان في الفشل. أنا هذوما الحقيقة قمرتهم, نفهم وليت نفهم القياس متاعي بتاع الفشل هم الناس هذوما, كان صبحوا عليا ولا كلموني ولا شفت نمر تليفون ولا بعث لي كومنتير على الفيسبوك ولا على الانستغرام, سكتة ما حاجة فاشلة في حياتي مش ماشي. والله يا رافع صدقني ميكلموك كان في الأزمات كيعرفوك طايح هكا هابط على راسك يكلموك, وديما قلت لك في إطار النصيحة, جعفر يا ودي ما صار شيء ويتعدى كل شيء, حلوين بتاع يتعدى كل شيء, حياة عمرك وانت تبدأ ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح لا يكلمك لا يدور بيك. إن شاء الله ربي بعدهم علينا أخويا, إن شاء الله ربي ينجحنا وينجح وليداتنا.
0: قولوا أمين أمين أمين يا رب
1: أمين بجاه رب العالمين. الحقيقة اليوم فريمون طرحة صحيحة, طرحة صحيحة صحيحة.
2: ليش قولك سي جعفر؟
1: والله والله على مستوى الحياكة والكتابة الحمد لله, يعطيكم الصحة هذا النهار اللي كيما كان اصحاب تاع الفشل هذوك
3: الحقيقه جعفور كيما ديما
1: كيما ديما
2: هو خاطر النظام محطهم في البسي ولا
3: كيما ديما معناها
1: بسي
2: رؤية مش حكيمه
3: وفما حويج اخرى صغيره بيت الحكيم انت ما عطيتنيش النتائج
2: احسن خلينا
1: انت ربحتي ريم مش وقته طبعا
3: ليه ما نقصدش هذاك نقصد شويه النظام ستركتور ما تحب ستركتور مش على حاجه
1: بس ستركتور بدينا ننظموا روحنا بشوي شوي
3: ربحت
1: مش عادي الكابل هاني
3: وربح
2: خلي عادي الكابل دوار على
1: روحي اسمعوني تو عاد انا قلت في تو انا عاد قلت في الجماعه راه عندنا مفاجاه باهيه فهمني ولا في الانتظار باش تفرحكم الناس الكل تو باش نعملوا فاصل تاع موسيقى من بعد نستقبلوا المفاجاه فهمني ولا اللي الحقيقه تفرح تفرح برشا برشا برشا ان شاء الله ديما فرحانين فاصل ثم نواصل
4: ساعه سعيده كل نهار من الاثنين للجمعه من 9:30 نص النهار مع جعفر و

0: الجرايم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد 4 مواسم من التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم 5 من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
1: هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان فام، كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 مع جعفر وتوت ليكيب.
2: رجعنا لكم 10:27 تحية للسادة المستمعين اللي سمعوا فينا وين ما كانوا، خارج ولا داخل حدود الوطن. نهاركم أسعد الأيام خويا بربي راحي الموسيقى سي
3: فاروق
2: الله العظيم مخو معجلي. مستمعين سمعوني، الدنيا فيها البيه والخايب وفيه المحزن فهمني ولا هو المفرح. وبرجولية نتوكلوا على الله، معناتها لو كان ما تكونش انت عندك الموتور متاع الطاقة، هي الدنيا كلش مية طاقة طاقة. انت لو كان ما عندكش الطاقة الإيجابية متاع انت باش تبدل نهارك، برجولية يا اللي تسمع فيه تختارنا بالراديو، تختارنا بالراديو، بالراديو سيبني نحكي معك. انت اعتبرني وخيك استهدى بالله، واللي فات ما طيش، ما خاطر تقعد شويه على الغادي في الماضي، انت تقعد شويه في البارح اش صار، وقلت البارح اش صار والعركه ودرشمو وكذا. اولا فن التفقي دبرها لي منام الليل
3: عوي.
4: انا عم بالليل
2: بتحكي مستمع، ركز معايا باش نقول لك معلومات اول مره باش نقولها في الراديو، وماذا بيتسموني وحدكم مستمعين. يدبرها لي منام الليل، يريد انت تطوع

0: راهو لو كان نشاركوا النجمو فهمني ولا نقلعوا الطرح. ومن بعد عينيه هكا ذبالت
1: زغلت
0: وطاح له الهواء تلفت على اليمين وعلى اليسار وقال راهو ما نجموش نشاركوا خاطر ما عندناش حق تسكر.
2: صحيح
0: فاحنا قعدنا نحكي ونهروا. يتدخل معانا مواطن وقتها كان ما خانتنيش الذاكر وما تخونيش الذاكر معها المواطنة ذي اسمه سي نجيب ويعيش في نيس
1: شهيرة نجي
0: واستدعانا حتى في تونس. قال إجابة حذية السيد هذا قال أنا باش نخلص لهم التساكر. السيد وفي وعده
1: والله
0: خلصك التسكرات الشبيبة مشات وصلوا لروسيا شاركوا ولاد وبنات بنات معكم وشاركوا ولاد على الميزان عبيتاً شاركوا ولاد من غير بنات فهمني ولا واليوم رجع بحذانا. اما قبل هذا باش ناخذوا نومرو سي نجيب ونكلموه مباشره نحبوا نسمعوا النغمه هذه سي نجيب سمعوا

0: مبروكين مبروكين سيك.
1: مانيش باش نكلم انا نجيب بديع، انت طوب باش تكلم نجيب. قول الو.
2: الو
3: الو
2: عسلامة سي نجيب، شنو احوالك؟
3: مرحبا
2: صديقي، لاباس عليك؟
3: الحمد لله.
2: والله سي نجيب احنا تو في الراديو على اللايف، حابين نزيد نشكروك قدام الناس الكل، باش تكون عبره للناس الكل، باش تكون اكزامبل للناس الكل، ويعطيك الصحه. وفي بوعده مش وفي وعده وكه، ولا فيسع فيسع وفي وعده. بعثنا الفلوس فيسع فيسع، وصلونا الفلوس فيسع فيسع، وقص نجمنا نقصوا الليبيه بتاعنا، وكانت التعاملات ياسر ياسر سهله. معناها عطانا الفلوس وما عادش حتى ما طلب حتى شيء اخر، معناها ما قعدش تبع فينا لا حد شيء. فهمت؟ مع بالحق كانت المعامله سلسه على الاخر. يعطيك الصحه ويرحم والديك، والنجاح هذا من فضل كبير منك انت.
4: تبكيش بديع
1: نجيب. نجيب يا غالي. يا نجيب تضحك
5: يضحك ولا يبكي؟
4: تضحك سيلونسيو.
1: يا نجيب.
3: نعم.
1: انت في بالك شو عملت ولا تو؟
3: ودي ما عمل شيء ان شاء الله باذن الله.
1: انت اليوم عيناك رئيس جمعيه باش تبعث لنا مليار من غدوه. فهمني ولا لا؟ شو اللي انت نص بلاك رئيس جمعيه وباش تبعث لنا مليار بالاورو؟ فهمني ولا لا؟ فهمني
3: باش
1: على مليار باي. يا نجيب ان شاء الله مبروك عليك انت، ربي يبارك لك خويا، ميرسي بوكو. هذا النجاح حبينا نديولك لك انت.

0: برافو لهالتوينسة اللي منورين.
1: قوس صغير البارح الوليدات اللي في صفاقس الجمعية بتاع التوحد البارح عملوا رحلة.
0: الحمد لله
1: عليك. والله تصور
2: والله في
1: الكار فيديوهات معناتها هي تو الناس اللي ساهمت في الكار هذيك ودي شيء رائع.
0: ملا ساعه
1: ملا انرجي ملا خرجوا في رحله البارح نهار تحت في الكار وكذا اول مره ويتلموا مع لي بارون تاعهم. ان شاء الله مبروك علينا اخويا فهمني ولا نمشي بتويك للسيد بديع. السيد بديع احكينا تو باش نعطيك موسيقى رومانسيه احكينا كيفاش من اللي خرجتوا من هنا كيفاش وصلتوا مع شكون شاركتوا وشنو لاحظتوا عندك في ديك دقيقتين الكلمة لك.
3: باه خرجنا من تونس هبطنا في اسطنبول من اسطنبول مشينا لموسكو.
1: قداش بوز في اسطنبول؟
3: سكار. أربع سوايع
1: باهين
3: خفيف الفوياج خفيف الحمد لله ربي تعدى في سفيسة
1: عامكم فلوس تحتكم أرجونت بوش.
3: اي الحمد لله الحمد لله اي لبس
1: سينا شوية ديتاي
3: اي من بعد فما برشا ديتايات مش هذا المهم.
1: باه
3: باه خلطنا لموسكو خذينا الوتيل متاعنا هزينا الروبو متاعنا مشينا للزاتولي. احنا البلدان والليزيكيب الكل محطوطين في ديزاتولي كل واحد عاطينه اقجره
1: وتويل
3: لوتيل بي حاجه اكسبتابل معايا ماكش ماشي باش تتفرج
1: واس ديتاي
3: خويا كي دخلنا ليزاتولي دخنا احنا كمهندسين وكنعرف واحد وكل دخنا ياسر تقدم ياسر اكيبيت مسيين من الهند من العالم الكل من العالم الكل ما شاء الله
4: قدش من دوله انت وقتها
3: والله ما نعرف ذولي فما 12 دولة ما الكل في الكل 64 روبو
1: ثم عرب
3: ما فماش عرب لا فما فارقة العرب
1: كانتهم
3: كان احنا
1: كانتهم باهية
3: مشينا قعدنا في الاتولي نصلحوا في الروبو نتاعنا جاي نهار
1: وتغزروا الروبوات الاخرين
3: نغزروا الروبوات لازمك تغزروا معناها ما شاء الله راهو حاجة تبهرك معناها فهمت فما تكنولوجيا ما نعرفوها معناها فهمت ما مش وصلت لنا مازلت مش واصل مش مشكل خلطنا نهار الكومبيتيشن هما سونسي تلعب زوز اطراح تلعب زوزة تراح باش ترشح للفينال. لعبنا تروح الاول قدر الله ما شاء فعل خسرنا.
1: خسرنا مش مشكل.
3: خسرنا مش مشكل.
1: نربحوا مالي نعدلوا مع موزمبيق كذا مش مشكل.
3: خسرنا تروح الاول دونك ما عادش عندنا الفرصه باش نترشحوا للفينال.
1: باهي.
3: الطرح الثاني نتاعنا يتلعب روبوات الكل يتحطوا في الرينج والاخر اللي يقعد لا فيه لا وقت لحتى شيء الطرح الروبو اللي يقعد في الاخر هو الربح
1: ايوا
3: لا وقت لحتى شيء
1: تعمدوا ما تلطيخ شكشوكه وتلطيخ جوله
3: هي اهم حاجه يقعد الروبو نتاعك يمشي ما يموش تضرب ما تضربش لارم تدور ما تدورش بلاسمو صحيح واش واش لازم بلاسمو يدور كاو قدر الله ومشي افعال زاد ربحنا احنا ذي احنا قربوا نتاعنا
1: جايين يوتو يخدم نجيب بزين اسمع فين يا مخسروا من كله مشيو على حرام زقوم انا الفلوس هاي باباي
3: هبطنا الكل في الرينج
1: ثاني ربحتها ولا
3: ثاني ربحنا
1: قداش من الربو في وسط الوقت
3: هما سونسي يهبطوا 12 الثمانية تكسروا ما نجموش ما عندهمش القدرة باش يهبطوا
5: سيب الكار نحن
3: هبطنا اربع
5: مترو
3: هبطنا أربعة في وسط الرينج طاف طاف طاف طاف تلاتيخ
1: البلدان البلدان شكون سميلي سميلي
3: ثلاثة من روسيا
1: لعبتوا الروسي
3: ثلاثة من روسيا ثلاثة وسبحان ربي الروبو اللي خسرنا معاه الطرح الأول هو خسر الطرح الثاني دوك قا روحوا معانا في الطرح هذي متاعنا احنا الثاني
1: ربي سبحان ربي سبحان
3: خسر ولا يخسر فالتقام يضحكوا علينا كي خسرنا الطرح الأول فهمت اخي خسر الطرح الثاني
1: ضحكوا علينا الطرح الأول
3: يضحكنا عليهم الطرح الثاني
1: شيء
3: اللي
4: سيدي
3: حرام عليك ابو بيسيرج كاو ربحنا
1: ربحنا معاكم انا ربحنا بالروسي
3: مش مشكل ربحنا الطرح الثاني ربحنا الطرح الثاني الحمد لله ربحنا كما نقولوا جزء من الكومبيتيشن خذينا جائزه محترمه معنا
5: ماليه
3: رجع
5: فلوس
1: رجع فلوس نجيب
3: ما خلطوش
1: انا ولا محلي وتوف تلقون راهم
5: انت وقتاش رجعوا
1: لي فلوس
3: يسير ولا ما الله اللي
1: حرج حتى تسكت على السينما
3: اشكون
1: تفضل
3: خويا امام الحقيقه باش ما نكذبش عليك باش ما نكذب على حتى حد انا قلبي وجعني كي مشيت
1: بربي سؤال من المهدي محب رحمه قال لك ما عندهمش حجر ما عندكمش حجر بعد
3: لا ما عنديش حق في الحجر انا حق في النار
1: ملكي واصلك تفضلك
3: انا مشيت كي قريت هذاك الكل حشمت لي انا يزد ضربوا بليتي
1: علي
3: علاش خاطر كنت مذابية بماتريالي وبروبويا وباللي مويان بتاعي اللي يتشافوا كنت كان مذابية نشرفها اكثر معناها كي تشوف الطويول انت متاع الطويول المعبية بالماتريال وبالوتياج واحد وانت تلوج على مطرقة وزنزير وتشد من الغادي وتنعب ما شيء شيء ما انا ماشي غالب مثل البلاد والعرب وافريقيا الكل
1: هو جملة اللي قلتها هي جملة اللي قلتها انت تعكس

0: كي عكس انت حبيت تقول عكس عكس معناتها ماذا بيك رك شرفت بلادك اكثر
1: ماذا بيك نعطي تصوير اخير ما نعطيش تصوير حتى كان ماهيش هي اللي تعكس بالحق وضعية البلاد ولا حاجة
0: حاسس انت كل كان جات عندي امكانيات اكبر راني شرفت البلاد اكثر واكثر
1: والله تقلقت والله
0: لا لا خويا ما تقلقش لا لا لا
1: ربحنا هي ربحنا ماذا بينا نربحوا احنا طلعنا باش نربحوا الشامبيونال الكل احنا مانيش باش نربحوا
0: مش كل مره صديقي ما انت جيت في اقوى حلقه اللي الفشل احنا حلقه اللي بتاع الفشل
2: علاش عيطت لك انا فرحانين فيك نحن
0: علاش عيطت لك علاش عيطت لك سايبه هي دي هيتنيك في الحلقة متاع الفشل فهمني وليه كلينا نطخة من الأول دخلنا في الحظبة يا أخوي ما هو في الدوزيام بارتي في الدوزيام بارتي اللي عملتوها ربحت ولا
1: ربحت قعدنا احنا الاخرين نلعب
0: اي الحمد لله
3: سي بون كمر كان
0: اسمعني ان شاء الله في قادم الايام ان شاء الله في قادم الايام كل الابواب مفتوحه ما دامك اخويا الحقيقه انا باش نتكلم بالسيرك انت تشرف أصحابك سلم عليهم يشرفوا كمني ولا وحاسين وبقلوبكم وكذا نفهم قلة ذات اليد نفهم ساعات تبقى تتفرج تقول أنا بنعطيك مثال نعطيك مثال الصحة في تونس فهمني كي تقارنها مثلا ببلدان في العالم وحتى بلدان عربية وفي الخليج وكذا فهمني نجيو في مراتب متقدمة مش بالإمكانيات بالطاقة البشرية
4: بالكفاءات
0: والله كما نحكي لك راه ثم بلدان فايقيننا في الماكينات متطورين على الاخر ماكينة متاع درشنية قلب اللازير بدرشنية بالاي اي بكذا متطورين ياسر هاربين واحنا الامكانيات البشرية الدماغ المادة الشخمة قويين برشا التوانسة ان شاء الله ما نخوضوش في مستوى الحديث هذا ان شاء الله العام الجاي فهمني ولا نقفوا معاكم
1: لازم نفهموا حاجة جعفور
0: اختم
1: نبش نختم في سافيز
0: ونقول قالوا لك راك نورتونا
1: ربي يفضلكم الناس الكل امش فسالك حاجه باش نشاركوا عام الجاي ان شاء الله في روسيا راهي مش خدمه نتاع نهار واثنين وثلاثه واربعه الروبو نتاعنا ساي يمشي على روح ما عادش فما روبو خاطر اربعه
0: تحيي لي شرفنا
1: يعطيه الصحه مشي على روح
5: فلتو غالي في روسيا
1: لا لازم يرجع القوانين دي وانا لازم يرجع معناها خدمه نتاع عام كامل انا ماذا بيا يعطيه الصحه سي نجيب وذا حاجه من حسن من طيبة نفسه عاونا فهمت احنا ماذا بيا اخويا تقدم على الشركات رانا نقدموا نشرفوا في البلاد ونقدموا في البلاد ونلعبوا بدربو تونس نعم. ونمشي نعم. ونقدموا تونس ورانا الوحيدين في افريقيا والوحيدين في العرب الكل
0: واضح.
1: ماذا بينا
0: بديع واضحة
1: ان شاء الله توصل
0: انت جاي مشارجي من المطار مباشرة
4: واضح اي عنده حق
0: عنده الف
4: جماعة جاي ودبروا فلوس وسافروا وخسروا وربحوا ورجعوا لتونس ما كلموا بحد فيهم حد فاهم انت معناها دونك عنده حق يحكي
0: كل الدعم اللا مشروط انتم تكتكوا فهمني ولا خموا في روبو ماكم شفتوا الدنيا غادي مدعوك ولا خموا في الكونسيبت والكونسيبسيون وكذا ومرحبا بيك
2: نصنع معكم روبو نحن
0: مرحبا بيك
4: والله
0: فهمتني يمشي بالكورون ولا بالشارج
1: بالضو
0: بالضو يا ودي نعمل روبو حتى يمشي باليغورت مش مشكل احنا معاكم قلت لك
2: بالله جعفر والله
0: نقفلوا قالوا لي الجماعه الوقت
2: نعملوا معاهم روبو بالله نعملوا معاهم روبو يسميوه روبو يعني الشراكه مع سي عسعيد
0: ان شاء الله يا
2: بالله والله لا خايب
3: باش نساهموا احنا باش نساهموا كتقدموا معناها
4: بالجو
0: انا شارجور تليفوني ديما ضايع
2: والله
4: بالجو
2: والله كليتوني ماكله
0: نعملوا رخام في رفعوا الدار نعملوا رخام
3: هاي هو انجينيور هو ينجم يساهم
0: صحيت يعطيك صحه بديع
1: ربي يفضلك
0: ميرسي بوكو شكرا نعملوا فاصل بعد شويه

0: والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية، والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد 4 مواسم من التشويق والإثارة، نرجع لكم اليوم في موسم 5 من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بتعد. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوه كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
1: ديوان فام صوتكم في جيبس على 99.1. أكمل العبارة.
2: وصل معكم حتىش النص نهار، وكان عندك كم سنة لشيرين عبد الوهاب؟ تسمعوا شوي خير كان كملت.
3: جميلة جميلة
2: تسمع
3: جميلة
2: شوي خير كان كملت وكان جاوبتوا على الإجابات وكل
3: حاجة. جيب والله نجيب وخلنا نسمع
2: إن شاء الله يا سيدي. أي عنا السنجر
4: أي
2: سنجور وحدك سنجور وحدك اليوم سنجور الآخر وين؟
4: الآخر شيء في الروبو
2: بيه. أوكي قاعد يحكي مبادئ وعنا السنابل زيدا كيف
5: حب سنابل ولا سنافر اليوم؟
3: سنفر.
2: أوكي سنفر سنفر في الجان اليوم والسنجر مش مشكل عنا شارات اليوم. اليوم الاثنين تعرفوا الكل اليوم هذا سنين عم كرتون هكا ولا صحيت
5: يا ربي.
2: يلا نبدأ بالشارات.
4: جاي بابا سنفور
2: هاي السباح قاعد انا وياكم
4: كابتن ماجد. لا مش كابتن ماجد،
2: ديما كابتن ماجد هو
4: هذه جدد هذو مش جدد.
3: لا لا لا في نفس الجو غادي كلابيه زي بتاع الوقت هذاك.
4: نمر المقنع
2: لا
4: داي شجاع
2: لا
4: تكايتو دروكي
2: لا
4: باش
2: نطلع لكم العام
3: لبنى سريعة
2: لا
4: انا واخي
2: لا يا
4: جماعة انا رجل خالتي لحظه بركه لحظه
2: قاعده اللوج في
3: الكره
2: الملتهبه
3: الرميه الملتهبه.
2: ليه وانا اتسائل علاش ريم وزينب
4: هي بيدو مش عارفتها
6: ليت شباب يعود يوم
2: علاش حبيت نطلع العام خاطر
5: انا مقدمه
6: ريمي ريمي
2: ليه
4: مش
2: هكا عاود لهم شويه خويا خليني نلوج
5: الحقيقة ما عرفتش.
3: لا لا فيها حماس ما تحكي على سبور ولا تحكي على حاجة ولا تحكي على بتاي ولا فازك.
2: لا إنمي ياباني هو. أنت متعرفوهش؟ أنا بدي مكنتش نعرفه المشكلة عرفوني عليه هما. أعطيني الإكسترا.
3: في مدينة النخيل.
2: أنت تفكرت هو صحيح مدينة النخيل.
3: إيه ما تنقطة.
2: ما شنقطةك
3: عليه.
2: أنا فكرت فيهم.
3: لا إحنا.
2: ركزوا على الكلمات.
3: طلعنا.
2: لا تحسب.

0: أصدقاء جعفود وما يحلو اللقاء في مدينة النخيل كل شيء جميل الشروق والغروب والهواء العليل ضياء القمر في السماء ونجوم المساء شمس الصباح والرياح والطريق الطويل
1: مش الجوي بنعرفش هذه
2: والله عندنا زوج نقاط طلعناها للأمانة
3: انت خليها الأمانة قلت لكم انتم خلنا نحكي شوية قلت لكم اللي أنا انتم عرفتم دونك أنا أعطيتكم الإجابة
2: عندي ما عطيتش الإجابة
4: نقطة بتلحلح يا ربي ربي بتستحقينا يا ربي
3: نقطة خاطر كملت الكلمات دي
2: ملح
0: نكمل على
2: الزيت
0: في مدينة النخيل لا نعرفها شيء جميل
1: من شكون عملنا
0: الغروب والهواء العالي

0: نسمعوا شويه
1: عطينا تو احنا انا ورا فاطمه
0: هاي يا سيدي
2: جو البركاميو عطينا
0: البركاميو تفضل تفضل
2: زميلي في الجو
0: هاي يا سي فاروق خف
1: اللم اللم
3: عودي لي عودي لي عودي
2: خلي عاد
0: الفتيات عندكم الإجابة ماسك ذا ماسك ذا ماسك
1: لا خخمو
0: ذا ماسك هذا ذا ماسك
1: خخمو لا خخمو
0: هي قالت
1: عم
4: سامعتك ما تصيح جعفر هي قالت عندهم هي تحكم
0: هي جاوبتكم جعفر وانت ما عرفتيش
1: ذا ماسك
0: القناه
4: سي جعفر
0: اللي وجهه اخضر جعفر
4: باي باي جعفر
0: عندكم الكلمات تتفكروا جينيريك
4: لا عندنا نقطه عندنا كلمات
0: هو كيف فاهمين النقطه عندي الكلمات سي جعفر تاخذ نقطه
4: هاي قول هاي
1: قاعدين نعيشوا
0: في حمزاوي
1: في ماستلس
4: ما يجيش
0: لا ما يجيش ما يجيش
4: لا
2: القناع
1: كل يلو يمرح كل
5: ما يمشن أشرا ولا القتال
0: القناع
6: يعني أنا
0: القناع
1: قلتش عليهم أنا ذوي وقت نعاوت الباك اقسم بالله في طمك نعاوت الباك
4: ما عندوش حق في التلفزه معناتها
0: سامحني وقتي للقناع انت
1: في الزمن من براي وقتها سامحيني يا الزرقاء وقتها
0: سي جعفر انا عندي احساس الطفوله نتاعك ديجا وقت انت تسمع
1: قلت لك غانية قلت هذه جينيكات انا وقتها في طمك جينيكات هذوما قلت لك اهو
0: بربي علاش نوى تريفز بجاه ربي راي ومزود

0: stuck in my life with
1: it. هذوكم انا طنبك الباك شو حطوا 4 سنين هذوما هما
2: هكا دريف زاثيك
1: ضيعت محروس يذول لي خلطت عليهم بعد
3: والله بوه جعفر اوكي دونك نقطة للفتيات اخرى عندكم نقطتين وحدكم صفر من نقاط انتم
4: ستي ذا ماسك عنده كوستيوم صفرة
2: اي وقناع اخضر
4: طب مش نقطة هذه
3: لا لا مش نقطة هذيك
2: وعنده شابوز
3: نمشيو لهذيا والله انا استنى عند البنات توا باش نروح هكا للسنافر سهل فتيات ركزوا سهل يلا
2: ربي سهل
3: طلعة هذه ديجا تعطيكم شنو هو
1: احذر ميقالو يا سوزان
2: لا لا
3: عند فتيات خليهم يحاولوا سينو نجيك
4: اوكي ستي ما انا حاضر هاي نستنى
3: فتيات سي بون رايا البيضاء
0: ليه استاذ نخمت كل بشوي
4: خديتو خليتونيش نرتاح وانا جعفر مبكري راه
1: باتمان
4: على خاطر
2: بابا مكتوب
4: باتمان
1: هو قرا باتمان اضرب يا باتمان
2: شنو يا جنريك سامحني شنو الكلمات شنو الكلمات جعفر
1: انظر انظر انه باتمان قادم قادم
4: خفاش الليل يخرج
1: الى الامام
4: خفاش الليل يخرج خفاش الليل يخرج
3: البنات تقولوا جملتين ورا بعضهم من جينيريك صح تاخذوا انتم النقطه الثانيه
2: باش تعطيهم باتمان كمان
4: بالاسود باتمان
2: بعد ما قراوها
3: خاطر من بكري قال من بكري
2: ايوا هز يدو كي تكتب
4: بالاسود باتمان
3: فماش بالاسود
4: خفاش الليل باتمان
2: كيف ايش يجيب نداء المدينه فما جمله هكا
3: ضوء لما وسط المدينه نخذ نداء لمنادينا حينا
2: برافو ريم
3: شذيه تنسيوه برود
2: خاطر الغش ما يدومش
3: ريت وحدي استخدر بكريت باتمان باتمان
1: باتمان
3: باتمان
4: بالله عندي سؤال زميلي يعني بعد عندي سؤال زميلي
3: مسالش الناس اللي يسمعوا فينا في الفيلم يسمعوا شوية

0: شكرا
1: بالله. استاذ رافعة تفضل. تلك إشارة. أنا باك أنت وقتها. بتمنى ذي أنا باك بالضبط.
2: شو أغنيتك المفضلة وقتها؟
1: الباك ثاني توغي. أنا في البيضة مو نامور. بيضة مو نامور. عندك الأخرى.
2: والله حلوة الأغنية.
1: سمح. زعزع خاطري نص الليل. لا ما خلطتش عليها ذيك.
2: طريق الليسي.
1: طريق إيه طريق وعندك بختة. زين في طنبك الراي أنا وقت في طنبك الراي منش فيها مروحي وقت
0: منش فيها قد عايش في تذبذب وقتها جافور
1: وقتها في حال

0: عن إنجاز 75 عملية حجز و 183 عملية إنزال فورية لنقاط انتصاب عشوائي وفق ما أفادت به وزارة الداخلية. كما أسفرت الحملات في مجال الأمن على الأمن العام عن تحرير 37 محضرا عدليا وتقديم 9 أشخاص مفتش عنهم لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة، فضلا عن حجز 31 آلة وزن ودراجتين ناريتين وسيارتين غير مستوفات لوثائقهما القانونية. وفي المجال الصحي تم تحرير 118 محضرا اقتصاديا و 123 مخالفة صحية. المعهد الوطني للزراعة الكبرى ينظم يومي 21 و 22 من أكتوبر الجاري ندوة وطنية حول تأثير التغيرات المناخية على الأمن الغذائي في تونس، بهدف عرض نتائج التجارب الحقلية والبحوث العلمية في مجال الزراعات الكبرى وتبادل الخبرات بشأن الحلول العملية الكفيلة بالتكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز الأمنين المائي والغذائي ودعم قدرة المنظومة الفلاحية على مواجهة المخاطر المناخية. معتمدية الحمى من ولاية جابس تشهد بداية مصباح اليوم اضطرابا وانقطاعا في توزيع الماء الصالح للشرب، وإقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بجابس يفيد بأن هذا الانقطاع ناتج عن عطب طارئ بشبكة الكهرباء المزودة لمحطة الضخ بزغابنة، لافتا إلى أنه من المنتظر استئناف التزويد بالماء بطريقة منتظمة وتدريجية حال انتهاء أشغال الصيانة التي تتولاها الشركة التونسية للكهرباء والغاز. إلى الشأن الدولي، رئيس الفرنسي يقول أنه لم يرصد خلال الساعات 48 الماضية أي مؤشرات على التزام روسيا بأي شكل من أشكال اتفاق وقف إطلاق النار المتعلق بمنشآت الطاقة في أوكرانيا.
1: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.

0: الجرائم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد 4 مواسم من التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم 5 من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
1: زهوان، القيروان، باشا وسليانة على 103.2،
2: على 103.2
1: ديوان فام. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام، كل يوم من الاثنين للجمعة من النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.

0: أسمى يسرى مهند فدوى الكل صباح النور نهاركم أسعد الأيام. تحية كبيرة برشا ليكم، تحية للسادة المستمعين اللي سمعوا فينا وين ما كانوا خارج ولا داخل حدود الوطن. أسمى مهند فدوى فمني ولا يسرى إيمان نساف الكل أصدقائنا على اليوتيوب، عندي عرض نهار 30 أكتوبر
1: في المركب الثقافي والرياضي
0: منزه السادس مسرحية بسي، باش تبدأ العروض
1: هاكا هاو
0: باش تبدا العروض.
1: عندك عرض 31
0: لو 30 تويك باش نبداو لو 30 اكتوبر.
1: اي
0: شيء يقولي نهار الجمعه
1: ثلاثه بتولي. جميل جميل
2: نهار الجمعه
0: نعم نكملوا ساعه سعيده ونتقابلوا لو 30 اكتوبر. هاني وعد انت من تو قلت لكم قد في الشهر وتو
3: لو 12
0: لدوز نزل بك ها من تو باش تبرمجوا باش تقولي شرا لو 30 عندي ملاك عندي خطوبه عندي خارجه عندي فسحه
1: نجيو انا باش نجي لك
3: وين
0: مازاسيس.
3: بالله جعفر نجمش نطلب منك طلب التمس طلب
0: التمس.
3: انا رو في الحياه ديما لازم يمن بيك شكون ويعطيك الدرجه الاولى ويعطيك لو كوت بوس. انت في حياتك سيرمون فما شكون عطاك كوت بوس؟ ماذا بينا نهار تقول لنا شكون؟ تسمحش اني تعطيني دقيقه ونص
0: اي تشوض
3: واللعبات قاعده تدخل نعمل لك شوفاج دو سال نخدم نشوفي لك الساعه
0: في العرض
3: شوفاج
1: دو سال
3: نخدم لك شوفاج دو سال نطلع سلسين نحب قدام الناس الكل حتى نقول لهم حلوا لحاجة تليفون صوروا نعم عمك الفازة متاع انا اليوم وحدي ما جاني حد وبعد نعم اكل يعملوها وبعد ندور نلقى 65,000 يتفرجوا فيه
0: رافع
3: بجهرب
0: كونفيرمي من اليوم انت تفتتح العرض
1: يا رافع يا رافع
2: راهو ما يرقدش شهر كامل
3: نعمل شويه فانات مع
2: يقول نكت نكت
3: اعطيني ثلاثه كعبات
1: لا ما يرسكيش عاد سبيكتاكل بالنكت اعمل فازه قلت في الخفيف انت
0: باش تنشط الدخله
3: نشط
0: خمسه دقائق عشره دقائق
3: نشط
0: اوكي
3: راني مبارك راني مبارك
0: ان شاء الله يا رافع
1: ان شاء الله مبارك يسعتوتك يا جعفر
0: ان شاء الله. نذكر يوم 30 اكتوبر يسعتوتك ايه عمل سبيكتاكل اسمه يسعتوتك يوم 30 اكتوبر العرض بتاع بسي في المركب الثقافي والرياضي المنزه السادس في قادم الايام. نعطيكم بقيه التواريخ داكوردو. تعرفوا يا جماعه اليوم باش نحكي لكم على حكايه الحقيقه مهمه جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا ومستني برشا برشا برشا. هو الحقيقه اللي تعمل فيه قراء سويس حاجات تمس على الاخر ولكن هذايا لازمني نستعلم نفهم في بالكم اللي ثم برشا مناطق في تونس لليوم ما زالت عندها تحدي أنه يوصل لها الماء
1: صحيح.
0: وكي نحكيه الماء نحكيه على الماء الصالح للشراب لعدة أسباب برشا عائلات وصغيرات وحتى المؤسسات التربوية ما زالت ما عندهاش الماء لليوم. اليوم يا سيدي باش نحكيه على مشروع انطلقت فيه قرى أسواس اللي هو باش تحفر أبار في مناطق تستحق الماء الصالح للشراب. باش يبداو بالمشروع الاولاني هذا من ولايه بنطقه المحروقه اللي هي في معتمديه عقارب بولايه صفاقس باش يحفروا بير يوفر الماء ل 45 عائله
1: خارق العاده
0: ومدرسه ابتدائيه.
1: جميل جدا.
0: 45 عائله ومدرسه ابتدائيه. اكثر تفاصيل معنا سيدي مدير المدرسه الابتدائيه المحروقه بمعتمديه عقارب سي عبد الله زنيدي. سي عبد الله صباح النور.
4: صباح الخير.
0: صباح الخير سيدي لبس عليك.
4: الحمد لله مرحبا بك وبكافة المستمعين والمستمعات وضيوفك الكرام الموجودين معك.
0: بارك الله فيك سيدي المدير. سيدي إن شاء الله ربي يبارك لكم وربي يقويكم وربي يعليكم وربي يعطيكم ما تمناه وراكم تاج الراس. راكم لو كان مش منكم انتوما الحقيقة ما نعرفوش نعملوا. حبيت باسمي وباسم كافة فريق ساعة سعيدة تحية لكل إطار تربوي لكل معلم معلمة أستاذ أستاذة ولا يخدم في الإدارة وحتى على أساس المدرسة والليسي. بارك الله فيكم وياخذ خاطركم سيد المدير.
4: نعم.
0: هاي سيدي توكلنا على الله. الساعة كيفاش جات المبادرة هذه وكيفاش تم التنسيق مع قرى أسواس بالمحرس؟
4: اولا تصحيح المنطقه هي المحروقه وليست المحروقه.
0: باهي المحروقه اخوي اعتذر اعتذر لي اهالينا في المحروقه.
4: المحروقه هي منطقه ريفيه
0: نعم
4: تبعد على المقر المعتمديه 24 كيلومتر
0: نعم
4: وتبعد على مقر الاستاق 44 كيلومتر
0: نعم.
4: هي منطقه ريفيه بامتياز منطقه فلاحيه
0: نعم.
4: بالنسبه للماء الصالح للشرب انطلقت الفكره كيفاش؟ في بداية السنة الدراسية الفارطة تم انقطاع بالمياه
0: نعم
4: انعدام الماء في المدرسة جملة. أوقع اجتماع في المدرسة ضم كل من السيد المندوب الجهوي للتربية والمندوب المساعد عضو مجلس النواب عن منطقة عقارب عمدة المنطقة يعني اجتماع الاجتماع

0: الدول كيفية معالجة هذا الوضع. النقص.
1: نعم.
0: من الحلول العاجلة يعني زودتنا المندوبية مشكورين جدا بكمية هامة من المياه المعدنية.
1: نعم.
0: تركيز تهريج فوق المجموعة الصحية يتم الملء متاعه في كل مرة.
1: نعم.
0: وفي المقابل سعينا إلى البحث عن مشروع يعني عن حل
1: جذري. أجل
0: يعني حل,
1: نعم.
0: حل جذري للمسألة.
1: نعم.
0: هنا تم التنسيق مع من جميع الأطراف واتصلوا بالأخ محمد مقديش.
1: نعم.
0: لرئيس جمعية السويس المحرف.
1: نعم. لرئيس جمعية السويس. نعم.
0: السويس نعم. بارك الله فيهم يعني. ما جينا منهم كان الصدر رحب والتجاوب السريع.
1: نعم.
0: كانت البداية لأن متلمش نعمل البيرة خاص بالمدرسة لكن كنا صغيرات وعطشانين واحد في صغيرات منين يجونا ما عندهم عائلات وراء
1: طبعا
0: من هنا كبرت الفكرة بتاع المشروع.
1: نعم.
0: في عوض المدرسة ندخلوا حتى المواطنين ونعملوا حل مهم جدا لأن الماء هو الأساس.
1: نعم.
0: في كل شيء وجعلنا من الماء كل شيء حي.
1: نعم بالله. نعم.
0: يعني في المدرسة يعني أهم الضروريات هو الماء.
1: نعم.
0: مجموعة صحية من شرب من ما ننسوش أيضا بما أنها منطقة ريفية يعني ثم تشتت سكاني صغيرات يجوك من
1: 3-4 كيلومتر رزوز
0: هذا أقل شيء الأقل البيت بعيد على المدرسة تلقى في سويح 500 متر ولكن ثم يجيك من 6-7 كيلومتر.
1: نعم.
0: يجيبها معها سباح قارورة متاع ماء القارورة هذه قديش مش شد قديش مش كافي.
1: نعم.
0: يعني ما تتصورش أنت حجم المعاناة خاصة مشنا شفنا كل الظاهرة متاع المياه المعدنية اللي
1: نعم انقطاع نعم
0: انقطاع في المياه المعدنية يعني ما تتصورش أنت حجم الألم ممكن الخير يقول لك أعطيني نشرب في العشرة متاع الحديث يقول لك رأي القارورة فرغة
1: أعطيني
0: نشرب وأنت ما عندكش حل تجيبش تعطيه تجيبش تعمل حتى حل.
1: واضح. معناتها اليوم نحكيه على مشروع كبير برشا على حل

0: ونحب توضيح معناتها اعتراف نعم اعتراف بالجميل احنا الكل اللي عملنا حاجه نقول له بارك الله
1: بيصير. لازم
0: نشكروه حتى يقول لنا كلمه طيبه ما فيها باس نشكروه. احنا جمعيه سويس المحرس من خلال تعاملنا معها ولو ان فتره وجيزه لكن لقينا منهم صدر رحب لقينا منهم تجاوب الحمد لله. من بدايه السنه الدراسيه الفاصله اعطونا مجموعه من الادوات المدرسيه مذاعات واحد فرقنا مع كلام ذات فرح الصغيرات نتاعنا في نهاية السنة الدراسية فات الجوائز والواحد والحد الآن متواصلين معهم وما هيش مدرسة المحروقة يعني في عديد المحاورات معناتها مع زملاء آخرين يستحق يقول لك نمشي للجمعية والحق بارك الله فيهم كثر
1: يعطيهم الصحة.
0: من هذا المنطلق احنا نشجعوهم ونقول لهم ربي ثبت أجركم ان شاء الله اللي يسمعوا فينا كل يساهموا في الجمعية هذه واحنا نحبوا ببذل هذه الجمعيات يبنى الوطن.
1: نعم وال نائب في مجلس النواب سي شكري سي شكري البحري على عقاربه شكري قرا معايا مسرح محليه شكري من اللي كان يقرا محليه مستنير وعنده ثوري في راسه ويحب يبدل ويحب يغير. تحيه كبيره برشا ليه زاد صديقي. وسي شكري هذايا ولده مسميه آدم وبنته مسميه فاطمة الزهراء.
2: كيف وفي بالكم ببعضكم
1: بالله بدون تنسيق
3: فرد عمر
2: اكتشفتوا
3: فرد عمر
1: اهو

0: قلت سينجي بعد شوية
1: سمحني السماع
0: شفاعة يا محمد فاصل ثم نواصل.
2: ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 النهار مع جعفر وتوت ليكيب. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم.
3: الماتش ما يوفيش في دقيقة 90، ديما فما ليكسترا تايم، تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب. 2-3-4-3-5 متاع العشية على ديوان فام السبور غرام.
2: ناس الديوان أحلى ناس، أحلى لما تلقاوها ديما معانا من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها. نحكيوا على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي. ديوان فام صوتكم. ديوان فام
3: صوتكم
2: في تونس الكبرى
3: على 93.5.
2: سامحني دقيقة أنا شكون؟
1: الفقرة هذه اللي في برنامج اسمه ساعة سعيدة جعفر وتوت ليكيب. فكرني شكون توت ليكيب ديما جعفر، نحبك انت تفكرني.
0: انا رباب ريم ورفع، وشكرا للزميلة ريم على اقتناء هذه الالواح.
1: والله ما جبت
0: زوزة
1: اول الغيث قطرة اول الغيث قطرة
4: جعفر الحقيقة. والله لا خرجت ولا مشيت المكتب، هذوكم تفتفتم من الدار
0: ما يسيش
4: اما الجد ده هوك تاع بيروت.
0: انا الديناتور تاع بنتي فهمت
4: والكورة تاع ادم.
1: والله الفقرة هذه ظهر لي وليد استنوا فيها
0: والله
1: باش تعرفوا
0: شنو فيها.
1: لا نفهم اللي في الويكاند ما تخموش. اما فرحانه زاده للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا كل مره يحاولوا هما زاده يطلعوا يقولوا لنا احنا رانا طلعنا مثلا في نفس الوقت والا طلعنا قبل الكيب زاده حاجه به برشا.
0: نسيت جست نذكر الراي العام انه انا طلعت البركاني
1: صحيح
0: نيتش
1: صحيح
5: نيتش
0: زوه الحديد. لا غير ألف وليم
4: زهي
0: دارنا ما نقولوش زهي،
1: يتربجوا بها زوه
0: زوه
1: زوه أزهى من زهي
0: في الجامعة الأمريكية زوه عيتولها يرحمه.
4: ما شفت الطلسة تليفون.
1: والله أسعدني جعفر، والله أسعدتوني على خطر قعدتوا تتفكروهم الأسامي بتاع الشخصيات، وذلك هو الهدف أنه ناخذ عليهم أكثر معلومات، مش الهدف أنه شكون ربح وشكون سجل أكثر نقاط. به المهم إسكن أنتم حضرين
0: معلومة بربي برشا مودنين قالوا لي راهي الشخصيات سهلين برشا برشا
1: اليوم هاو كنوعنا، فما شخصيات صعيبة وشخصيات أسهل شوية. أما الأكيد أنه الناس الكل على الأقل سمعت بهم مرة في حياتها على الأقل
0: إن شاء الله
1: على الأقل. أنا متأكدة اللي لهنا لكلكم في الطاولة على الأقل سمعتوا بهم مرة في حياتكم.
4: ربي سهل
1: بأسباب مختلفة زيد هذا زيد سهلت لكم. أي ما تغشش علينا عاد صراحة
0: فاروق. عرضت لك جاه ربي لتتكلم عرضت لك جاه ربي ما تلفت لك طول ذك.
1: به نبدأ بالشخصية الأولى حاضرين ما نطولوش. يلا حاضرين نبدأ بالمعلومات، نعاود نفكر بالقواعد. عندكم 40 ثانية باش تاخذوا عليها معلومات الشخصية هذه، وانتم المهمة بتاعكم أنكم تطلعوا على شكون نحكي.
0: تليفونات بربي قلبوا. لا لا قبل ما نبدأ بالحق
1: أي بيه مهم نسكل بالله نسكل.
0: لا لا لا خلب ربي
4: خيطرة باللازير عينها تخلط
1: الغد ولا ما نعرف ميساش نتبعوا القوانين نسكل نبدأ. يلا شخصية تقول تولت أتبعوا عدد المعلومات. تولد تقريبا عام 1217 ميلادي. من صغري تربيت في عالم الحروب والتوسع. عام 1256 وصلت جيوشي لبلاد فارس، وبعدها وصلت التقدم نحو بغداد عاصمة الخلافة العباسية. في عام 1258 وقفت جيوشي على أبواب مدينة كانت من أكبر مراكز العلم والثقافة في العالم، حاصرت بغداد، وفي فيفري من نفس العام سقطت المدينة بين إيدي. اللي صار وقتها كان كارثة كبيرة، قتل دمار ونهب، والمدينة اللي كانت عامرة بالعلم والمعرفة تبدلت ملامحها. كنت نحب نوسع إمبراطورية المغول ونفرض سلطتي على المنطقة، ما اسمي ارتبط إلى اليوم بوحدة من أكثر الأحداث مأساوية في تاريخ بغداد. عام 1265 وفات رحلتي في الدنيا، لكن حكاية متاعي ما وفاتش عخاطر اسمي مازال يتذكر كل ما الناس تحكي على سقوط بغداد عام 1258. هنا 3 2 1 إجاباتكم.
4: صحي
5: جنكيز خان.

0: خان جنكيز خان
1: دبت مغول وتتار
0: مغول تتار
1: شو اسمه هو
0: هولاكو
1: صحيت
0: الإجابة صحيحة هي هولاكو, هولاكو ولد جنكيز خان
1: ولده
0: هو ولده برافو بالله
2: نص نقطة على العائلة
0: برافو
1: نص نقطة على الفامية كمان
0: اسمع برافو على خاطر كنت في العائلة هو ولد جنكيز خان
2: جنكيز راه طلع اللي طلع الإجابة تو باخذ الكلمة
0: هو ولد ولده معناتها حفيد جنكيز خان هو هولاكو وهو اللي اسقط بغداد
3: ولد ولد
0: هو الحقيقه العبيد وقت اللي تحكي على الدمار وقت اللي تحكي على سقوط بغداد اللي قعد في التاريخ واللي ما خليه حتى شيء قدامهم يحكيوا على هولاكو نفكركم علاش قلت لكم على الاقل سمعتوا به مره
3: المسلسل.
0: شفتوا المسلسل طبعا
2: فتح الهداوي يرحمه
0: طبعا موجود
2: شوف
0: في هولاكو
2: شوف هذه الإجابات الصحيحة المتواترة هل هي من محض الصدفة؟
3: نعم من محض الثقافة والدنيا
2: هولاكو
3: والبجاج
2: أنا وقت زدت تعرفت عليه مع فتح الهداوي الله يرحمه
0: الله يرحمه
2: فهمتني
0: طبعا في المسلسل
2: نعم
0: مسلسل اللي فيه أيمن زيدان تفكر جميل
2: هولاكو
0: نمشيو لشخصية أخرى
2: نعم
0: شقولكم في شخصية تونسية نمشيو لشخصية تونسية
2: تفضل
0: يلا شخصية تونسية الشخصية تقول
3: تقول
1: تقول
0: بديت الحكاية متاعي وانا صغيرة برش عام 1978 دخلت برنامج متاع مواهب في التلفزة التونسية المفاجأة نربح لقب أحسن مغني النجاح هذا خلى الناس في وزارة الثقافة يلاحظوني نشارك باسم تونس في مهرجان عربي للشباب في العراق كنت نغني وقتها أغاني أم كلثوم وفي 1983 مشيت لمصر غادي قابلت موسيقار كبير اسمه بليغ حمدي وقال لي تقريبا نقعد هنا مستقبلي لهنا لكن رجعت لتونس علاش على خاطر كنت نحب نكمل قرايتي بعدها رجعت مرة أخرى لمصر قريت في أكاديمية الموسيقى العربية وغادي شخص آخر كان باش يكتشفني اسمه محمد عبد الوهاب من بعد تبدت المسيرة الكل أكثر من 25 ألبوم لهجات وأنماط موسيقية مختلفة وتعاون مع كبار الملحنين العرب أنا شكون؟
3: هكا هو
0: ليزي ثلاثة اثنين واحد شكون الشخصية هذية عندي إجابات لهنا عندي ذكرى محمد
1: يظهر لي
0: كاتب هك
2: لا لا
0: عندي إجابة ذكرى
2: كمل محمد كمل محمد
0: ذكرى محمد الله يرحمها وينعمها طبعا ما عندهاش إجابة
3: نقول لك بعد علاش
0: بليغ حمدي لطيفة
2: لطيفة العرفاوية وخاصة كي تقول لي عام 78
3: تعرفي كتبت لطيفة وفسخت
2: لطيفة العرفاوية
1: 78 بليغ
3: لا لا صحيح
0: قبل بليغ وقبل محمد عبد الوهاب
3: طبعا مشيت ورجعت انا نعرف معلومه العراق اللي هي مشيت غنيت في العراق اما 78 ما ركزت 78 قلت يا اخي برنامج الهوات عام 78 ولا هي تولدت عام 78 لطيف
0: لطيفه العرفاوي طبعا النجمه لطيفه هي الاجابه

0: ربي سامحك عندي احتراز في الفريق. تحية للناس الكل الساعة اللي طلعوا الإجابات الصحيحة. تحية للناس الكل اللي قاعدين يشاركوا ويطلعوا معنا. برافو. تفضل عبر على رايك. راف عش فيك
1: نشم في الغش.
0: منين شم فيه سمح؟
1: شم فيه من اليمين جاي.
0: شنو رائحة الغش
2: بالأيسر؟
1: ريحة ما حاجة محروقة.
0: حاجة محروقة.
1: حاجة محروقة. شم فيه حاجة محروقة.
2: لا لا لا لا.
1: خذ.
0: اتهام.
2: هولاكو يا سيدي اعتبرني غشيت. ميسالش. لطيفة.
1: أي.
0: وصديقته على الأخرة.
2: صديقتي على الأخرة.
1: لا لا ما كتبتش من الأول وقعدت استنى برشة. قعدت استنى برشا.
2: اقسم بالله كتبت من الاول. اقسم
0: بالله من
2: الاول.
0: كتبت من الاول.
2: اقسم بالله كتبت من الاول.
3: وخزر لي كتبه بالغلط ويعملني صحيت.
2: لا ما قلتش صحيت. صحيت وجع فيا. شدني كرومب. فهمت بالله. لا اله الا الله.
3: الحمد لله رسول الله.
0: خلي عنا شخصيه ثالثه.
2: ها تو نجاوب بالغلط.
0: يلا شخصيه ثالثه. نحاولوا نركزوا رافع نعملوا على معلوماتنا ونركزوا بالكبير. وهذه الانسبيراسيون تاعو جات من البرنامج هذا. انا عطيتكم هنديس. الشخصية تقول توليت الحكم حوالي عام 1792 قبل الميلاد في بلاد الرافدين وين المدن تكبر والتجارة تزدهر والنزاعات بين الناس تستحق حلول. وقتها قررت نجمع أحكام تنظم حياة المجتمع من التجارة والملكية للعائلة والعقوبات ونخليها محفورة على مسلة كبيرة من الحجر الأسود. الأحكام هذه ولات معروفة باسم الشريعة متاعي ومن أشهر المبادئ المرتبطة بها العين بالعين والسن بالسن. حكمت لسنوات طويلة وتوفيت حوالي عام 1750 قبل الميلاد. لكن المسلة متاعي عاشت أكثر مني بألاف السنين. حوالي عام 1150 قبل الميلاد وصلت المسلة لمدينة وين؟
1: موصل.
0: وين اكتشفوها علماء الآثار عام 1901-1902 واليوم المسلة موجودة في متحف اللوفر في باريس.
4: في باريس وكانت في مصر.
0: تصوروا منين خرجت هالمسألة هذه وين وصلت؟ هل قوانين وحدها هل تكفي باش تحقق العدالة؟ كان هذا هو السؤال دائما. أنا شكون 3-2-1 عندي عندي عندي ابنه
4: ابنه لا ابنه درشكون
0: ابنه
4: ابنه فازها
0: ابنه
4: ابنه لا رم
1: ابنه لا
0: ابنه
4: ابنه لا رم
3: سمسم كاتب سمسم
1: ابنه
0: قل لي
3: حمورابي
0: حمورابي حمورابي شريعة حمورابي. برافو عليكم. كان في سنجيم السؤال
4: على خاطر هو حط هذي. أول قانون لأطباء العيون
0: أول قانون من أول القوانين في برشا حاجات
2: حمو بيكت
0: حمو بيكت يلا يا حمورابي
2: يا رب الكون ميزنا بميز حمو بيكت
0: برافو مؤمنين انتم بالعين بالعين ذي سن وسن.
2: شوف قبل ما نطرق الموضوع هذا زميلا لازمنا ناخذ الساعة بعين الاعتبار لكونه
3: ثلاثة نقاط
0: برافو جافو
2: معناتها رغم اختلاف الشخصيات من لطيفة الحمورابي الهلاكو
4: لطيفة بالطا بالطا
3: لطيفة قال
2: هو لطيفة بالطا
0: يحب يدللها صديق
2: اللو هذيك اللو
0: سبحان الله
2: اللو هذيك لطيفة حبك هادي
4: هو هادي كلنا نحبه. أما جوست حبيت فازة ريت محليها كي تعيشها منه هكا زادك يربح حد أعطيه بايو بالضبط كيما تعملها.
0: برافو جافور ثلاثة نقاط كاملة في المسابقة هذه. برافو يعطيك الصحة. برافو لكم الكل اللي طلعتوا الشخصيات اليوم. نعرفش علاش حالة الاحتقان هذه في الكاتو.
4: ليه جاونا حق
0: أفرحوا لزميلكم اللي ينجح لازم نفرحوا.
2: أعطيه كلمة حاسة عند ما يقول
3: فشل أعطيه
1: والله لا انا فرحان جدا لزميلي جعفر
2: وانا فرحانك بالهزيمه
1: حاله معاه الايامات مش عارف وقتاش العين باش تخطف
0: وسبا لطف يا رب
4: انت مركز معاه
1: تو عندي نهارين شيء ما حكيتش فيه
4: لحيلو للناس.
2: اخت زينب تحب تسالني تو شخصيه من راسك وتقول لي ها قدامكم اي شخصيه من راسك لو كان ما تطلعهاش انا تو ننسحب نهائيا من المشهد الاعلامي.
0: نبداو يلا نبداو. الشخصيه تقول انا تولدت في بومهل نجي كل يوم في برنامج اسمه ساعه سعيده نشارك فيه داعس مهدي وانا فاهم مغروم بالبناء نعطيكم كل يوم ديزاستوس باش تسهل عليكم الحياه والخيارات في البناء والعقارات ويعرفوني الناس بالبوينت اللي يقولوا يوميا ومشروع الوالي الدائم. شكون الشخصيه؟ رفعوا الدار. برافو.
3: واو واو واو
2: مصعب عندي حساب الذهني زدت.
0: برافو عندكم بوينت الناس الكل وربحتوا معنا انكم تسمعوا اغنيه لطيفه. شنو اغنيتك المفضله لطيفه؟ اعطيوني اغنيه
3: بحب في غرامك
4: امن لي بيت
0: امن لي بيت مطرح منك ساكن للبوم عزيز.
2: انا احسن اغنيه للطيفه الحقيقه هي ان شاء الله ان شاء الله ترجع ليا ان شاء الله ان شاء الله حبيبي ليا ان شاء الله في فيه انرجي
0: فيه انرجي وعملتها نفكر بالتونسي وعملتها بالفرنساوي زاده
2: حتى عكس
0: يحب حبك هادي فاروق وهو يعمل علينا في الدكتاتوريه جميله نسمع حبك هادي

0: القهوين القيروان بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام. ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
2: بعد شوية يجيكم رفع ولد الدار، ولكن قبل هذين باش نعمل لكم بكل تعسف يعني كل ديمقراطية يعني كعيبة، سامحني دقيقة فهمني ولي
3: حاضرين بالفقرة سافي بليزي
2: والله عجبت باش نعمل لكم كعيبة.
4: اي ماركي موند
2: تفضل. تولدت سنة 1995 وشاركت في سنة 2011 في عرب ايدل فهمني ولا، حققت العديد من النجاحات والأغاني في رصيدي 100 أغنية.
3: شيرين الله
2: شيرين الله معايا فتطوع على اليوتيوب قالوا لي ما ذكرت شيرين اللجمي سي با نورمال، قالوا لي شيرين اللجمي اي بابا امشي.
5: والفرحة في قلوبنا الاثنين
3: الاثنين
5: يا ربي تحنينا من العين بسم الله ودي نزلين
2: عملت لها لوجو على التمر بارك الله فيك. شو اسمه
3: صديقنا رضوان.
2: رضوان
3: تمر شنو
2: عاش خويا جايب لي كارتين تمر.
3: احنا ليه
4: رضوان
2: يا تمر اللي حلو تمشي ورفع ولد الدار. يا تمر اللي حلو من الخرجه
0: رفع ولد الدار
3: ما تنسوا.
1: عندي فكره طياره
6: اليوم في رفع ولد الدار باش نحكيوا على موضوع مهم جدا، حاجه عبرت التاريخ اللي هي الرخام بيان سور. بعد زليز بالضبط دخل الرخام على الخط وبدأ يتطور بالوقت، وبيان سور الناس بالنسبة اليوم دار مضخمة إيقال دار بالرخام، مع أنه بعد جاء القري وكل شيء بدأ يعوض في الفكرة هذه. ما اليوم مش نحكيه على الرخام خصيصا، واليوم مش نحكيه على الرخام التونسي يا جماعة، خاطر نحن دولة زادة معروفة بالرخام وعنا الرخام متاعنا ويزمنا نكونوا فير به، مع أنه فما بعض المشاكل في الكارير في السنوات الأخيرة أنه الرخام عادش متوفر بكثرة ولا صعيب الاكستراكسيون تاعه. هذا موضوع كبير تاع نحكيوا فيه نهار اخر. بيان سور اللي يقول الرخام التونسي، اول رخام نعرفوه الناس الكل هو رخام تالا. صحيح رخام تالا اللي هو فيه زوز انواع، فما التالا البيج فما التالا الجري وفما التالا الامبريال اللي هو زاد بيج نوع من البيج يعني بلو بريان وجو به. اليوم مش نحكيوا على الرخام بصفه عامه، دونك عندنا الرخام نتاع الدلاج اللي هو نخدموا به القاع، وفما الرخام اللي نخدموا به لي زابي فونيتر اللي هو زادة رخام من نوع آخر أما يفرق في الإبيسور. دونك رخام متاع الدلاج ديما نعمله زو سنتي، ورخام متاع شبابك كثة سنتي. بي الرخام كيفاش السوم متاعه وكيفاش يفرق السوم متاعه؟ بيان سور يفرق من نوع النوع ويفرق زادة من الديمونسيون، مش كيما باش تاخذ رخام مثلا 30-60، كيما باش تاخذ رخام 30-15، كيما باش تاخذ رخام 20-60، وكيما باش تاخذ رخام 20-30. دونك يفرق سولون لا ديمونسيون وسولون القصة. بيان سور القصة ستاندار اللي هي تبدا الماكينة تقصها ديما هذاك باش تلقاها رخيص، والرخام اللي باش تعمله انت نوعا ما سور مزور كعبات يبداو سبيسيال اللي كنتي هذاك يبدا غالي شويه. مي جينيرالمون في ستاندار قد ما تصغر ديمونسيون قد ما يصغر سوم المترو. باهي توا باش نعطي ارقام في رخام تالا، وما نحبش الناس بعد تخرجي في لي كومونتير لا مش صحيح غلط، انا باش نعطي ارقام اللي موجوده توا في المرشي. اوكي دونك الرخام فما في الستين فما في الخمسة وستين ويخلط حتى للسبعين، سورتو في البريود هذه الاخرانية اللي ولا رار انك باش تلقى رخام تالا سورتو لجري. مي يا ناس راو في الرخامية اللي موجودين في وسط الحوم كي تشري الرخام الصغير القسم تاعو الصغير راو تنجم تلقى حتى بثلاثين وثين وثلاثين وخمسة وثلاثين دينار رخام تالا موجود لو جاليه. شنو رخام اللي موجود زاده والتونسي اللي هو رخام مضخم جدا مي لازمو برشا انترتيان، هو رخام فوسينا يا جماعه. رخام فوسينا ياسر كلاس، غامق شويه، عاتي لونو كيزغوغو شويه ياسر مزيان. راهو ردوا بالكم ساعات تلقى رخام فوسينا فيه عروق هذاك راهو كسابل في سفيسه، يعطي زين هو الرخامه. اما ذا بيكم اللي باش يركب يسيس روحه شويه. فما الكذال زاد اللي هو رخام تونسي يخدموا به برشا البرا ويخدموا به برشا الدروج. رخام الكذال اللي سوم نتاعو 190 دينار المتر مربع في لي زالونتور هذوك 190-170، فوسينا في 85-95. نلقاو زاد اللي هو رخام شمتو مارون اللي هو زاد في 190، رخام ياسر مزيان. سامحوني اليوم ما جبت لكمش تصاور من نهار اخر، تنجموا تدخلوا على الانترنت شوفوهم ياسر مزيانين. فما زاد الرخام سامحوني النوار اللي هو انا اكتشفته هذايا اول مره نعرفه اللي هو نوار عزيزه، اسمه نوار عزيزه. عندنا رخام اكحل دونك مش كان في ايطاليا موجود رخام اكحل اسمه نوار عزيزه والسوم نتاعه من 200 دينار فما فوق وانت طالع. دونك هذوما انواع الرخام الموجودين اللي لازم تعرفوه انه هو فما ايبيسور معينه لازمكم تشريوها. التركيب قبل الناس يركبوا رخام ديريكت على الرمال كيما زليز، اما راهو الرخام حجره ناتوريل دونك يطبع عليها في سافيسا الغومونتين تاع الماء. دونك باش تركب الرخام باش يخرجوا لك ديتاج غامقين بعد في الرخام نتاعك. دونك ماذا بيك تعمل شاب كيما اللي باش تعملها للجري ومن بعد تركب الرخام نتاعك بالسيمون كول. هذا هو الرخام. وبعد الرحيه ديما نقراو حساب سوم المتر باش تزيد عليه سوم الرحيه نتاع الرخام اللي هو يمشي من 12 دينار 13 14 15 انت وياك لي برودوي دو بروتيكسيون اللي انت باش تعملهم. هذا عالم الرخام نتاعنا وكل رخام تشريه تشري معاه البلينتا نتاعو يا صديقي اللي هي 6 سنتيمتر ولازم تكون ماذا بيك باش تعمل الجماليه للدار نتاعك تكون اونكاستري في الحيط. ولهنا تنزيدو نحكيو نهار اخر على البلينتا لونكاستري كيفاش يصير الموضوع نتاعها. هذه لمحه صغيره على الرخام ان شاء الله انتفعتوا. هذه كانت رفع ولد الدار.
0: رفع ولد الدار
1: وعندي فكره طياره
2: وكل رخام وانت حايب الفخير خويا
6: عينا نتالو والله
2: حلوه جد مو حلوه
6: ارقام الرخام.
2: شنو الجو ريم؟
3: اش قولك انت؟
2: والله ما نعرف شنو الامور الاولاد شنو الجو؟
3: جونا
2: والله نحكي سيبنا من الراديو قاعدين شنو الجو؟
3: لاباس
2: بلا بلا
3: طلع اليوم شنو هو اليوم؟
2: اليوم اثنين
3: اي تاريخ
2: اليوم 12 اكتوبر
3: يقابل شنو؟
2: يقابل
3: اش يقابل؟
2: يقابل معتمد
3: فما عيد وطني متاع بلاد شنو يا زعم قريبة لنا ونحبوها لا الفوق ونحبوا نمشيو احنا في جنوبها معناها ونحبوا نمشيو لها اسبانيا
2: اليوم
3: هاي ترى نحكيو على اسبانيا
2: بري
3: هاي سيدي
2: تفضلي عجبكش جو شربي
0: ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 للنص النهار مع

0: جيم جيم مارين.
1: مرحبا بكم. مرحبا بكم جعفور. اهلا وسهلا. تحب اسبانيا؟ قلت مشيت لها. مشيت مشيت ابار المشي مع سعيد. مش هذيك هي هذيك هذيك فواياج لازم نجيبوا سعيد نهار ونحكيه فيه. اليوم 12 اكتوبر يا جماعه الخير اللي هو العيد الوطني لاسبانيا والجورني مونديال زاد في الامم المتحده للاسبانيه لاسبانيتي لاسبانيدات كانت تحبوا معناها كل ما هو في الحضاره الاسبانيه والثقافه الاسبانيه. به دونك قلت نسالوا شويه نحكيوا شويه على اسبانيا نضحكوا شويه ربي شوفوا معارفنا على اسبانيا. خلينا نبدأ
2: يحكي بالإسبانية قال كنيستي
3: والله
1: بالحق كنت
3: 3 سنين إسبانيول يوم يا مرافا أبلا إسبانيول
2: أبلا
1: إسبانيول علش بالثي
2: الإس
3: أوكي شتحبها بيه شتحبها
1: لا على خاطر اللي بعدها أوتت النجم تنطقها ثي في بعض المناطق من إسبانيا مش في كل بلاصة لكن إسبانيا تقعد إسبانيا أي سيدي ربي بنبدأ بسؤالنا نبدأ بسؤالنا لولاني سهلين هذو ما كيفاش نقولوا مرسي
2: gracias.
1: انت كتالوني
3: gracias نقول
1: كتالوني اي فما gracias في مدريد والا gracias نقطه زينب
4: تفضل
1: الحقيقه ضيعني الاخ باش نعطيك كلمه بالاسبانيول وقل لي انت خاطر فما برشا كلمات بما انه معناها الاصول نتاع اللغات نجم تتشابه والاسبانيه بالذات ماخذه من برشا لغات اخرى فيها العربيه زاد كيف كيف فجرب تعرف شنو معنى الكلمه هذيا امباراسادا
4: جيني معناتها متقلق معناتها حاجه حشمه
2: امبرسد حشي
1: معناها امبغاسي امبرساد حسن به رافع عندك اقتراح واحد اخر
2: ليه
4: والا
3: شنو تفسيرها
1: ولا تعنيقه
4: ولا اكولاد
1: اكولاد
3: امبرساد هي
1: امبرساد
3: يعني غلط قالتها زينب
1: قلت عندكش اقتراح بما انك قاري 3 سنين اسبانيول
3: لا ستي زميلتي صاحبه الشنغال الاحمر
2: مش امباساد
1: الو سيدي فو زمي على خاطر ماهيش امباغاسي هي تشبه لها ولكن معناها اونسانت حامل
4: سامحوني
1: امباراسادا ما خذيتش زينب بالنقطة
3: لا ما تقولش لنا امباراسادا
4: ربي ان شاء الله يخلص وحقكم
1: يا سيدي امباراسادا انت قريت 3 سنين اسبانيول دونك اكيد البروف قرا احكي لكم على الكلمات اللي كيما العربي جاي من العربي سمي لي 3 كلمات اسبانيه جايه من العربي
3: لابيث اللي هو ستيلو لابز
1: لابز صحيح
3: الاروث اللي هو الروز
1: باهية
3: اللي هو الروز
1: ان شاء الله صحيح
3: صحيح
1: تو ثبت بري كامل كامل
3: الارث اللي هو الروز
1: صحيت يسرى
3: وعندنا استنى باش نتذكر كلمة واحدة أخرى
1: باش تاخذ نقطة
2: في بالي الكميس
1: الكميسة القميص السورية صحيت تنقول لا كميسة نيجرا
3: وعندنا لابايلا اللي هي البقايا البقايا نتاع الماكلة اسمها لابايلا أصلها البقايا
1: باهي ياخذ نقطة
3: ياخذ
1: نقطة رافعة
2: جعفر
5: لمال
1: بالعربي لمال أصله
5: لمين لمال
4: لمين يمال
5: يمين يمال بيتزا
1: تعرفوا الولايات صغير اللي قال لمين لمون على تعرف إيش أنا بعثي لك الفيديو لمين لمون
5: مدام أنا اللي جاوبت 3 أجوبات عند زينب
1: أي أما بيه قولي
5: أنا بتاعه لك
1: بيه شنو نقولوا على مخدة بالإسبانيول
5: مثدار
2: مخدة
5: مهدة
1: لا مهدة بيه شنو نقولوا على الزيت بالإسبانيول
5: زيتا
1: ترى
5: زوت
1: أثيتي خاطر يحسبوا الألف واللام الزيت شنو
3: الزيت
1: أثيتونة كاملة
5: أثيتونة
1: أي الزيت الزيت والزيتونة
5: حتى
1: السكر السكر
5: السكر
1: السكر به أنت جعفور تحب تاخذ نقطة
3: لا لا شنو ياخذ نقطة سمعني It's abnormal لا ما يخدش ما جاوب على حد شيء
1: نقطة جعفور على بدلة بلادة رفع يا سيدي نتعدي أختي رباب رباب أخالة أخالة هي أخالة بالإسبانيول هي جاية من شنو بالعربي
2: من أخالة
1: ليه ليه ليه أخالة يقولوها في وسط الكلام مثلا
3: إن شاء الله
1: كيما إن شاء الله أما تعنيش بالضبط إن شاء الله حسب رأيك شنو معناها مثلا
2: maybe yes maybe no sometimes عرفتها sometimes
1: هي c'est pour exprimer un souhait مثلا إن شاء الله تجي هما يربطوها بفيرب من بعديك أخالة تبنغس مثلا إن شاء الله تجي إن شاء الله تفين أخالة هي إن شاء الله خليني نعطيك أنا قريت نفس 3 سنين هذوكم متاع الليسي لكن يظهر لي مازلت نتذكر خير شوية يا سيدي خلنا أسألك حاجة أخرى رباب كيف نقولوا جوتام نحب
2: تيكيرو
1: تيكيرو
3: نقطة لذكاء
1: ذكاء طاليان تيكيرو برافو عليك تيكيرو زين
2: أمور تيكيرو
3: رباب محضرة جوتام باللغات الكل لو عندها أكيد حاضرة ديما
4: ليلى
1: دبر راسك معهم بعد زينب.
4: تعبني في حياتي.
1: لا فيل اللي فيها من لي مونيمون اللي نمشيو نشوفوهم في اسبانيا لا ساغرادا فاميليا.
4: ساغرادا
1: برشلون في برشلون. احسنت شبيك تخمم في برشلون نقطه ماهوش قاعد يعاون في
3: بي
1: في برشلون. احسنت بي سي رافع نرجعوا
3: للرافع سي سؤالك جاوبت قبل ما تسألي
1: في السي في لا بي كيفاش نقولوا سيادتك الحومه
3: فيوداد
1: لا هذيك المدينه
3: سي
1: لا سيتي
3: لا سيتي
1: اي الحومه الحومه معناها لو كارتيي نعطيك ثلاثه امكانيات بلايا
3: البلايا لا بلاج
1: كايي
3: كايي هو الكيس
1: باريو
3: الباريو
1: الباريو هي الحومه برافو عليك الكايي هو الكيس وبلايا هي
3: الشط
1: الشط احسنت جعفور تشبيك مش قلت لي تحبها اسبانيا
4: رقدت
3: حر عليه برشا
4: حد ولا مين يا مال
5: امانه مال برشا حسره
1: بالحق جعفور سامح اي سيدي جعفور وين تحب كوره نمشي لك الكوره اسهل لك
5: برشلونه قصدي برشلونه
1: من غير لامين يامال
4: شو الاقليم كاتالونيا
1: اي سيدي باهي يا سي جعفور كيما تحب انت الارشيبيل الأرخبيل مجموعة الجزر الإسبانية الإسبانية اللي معروفة بالشطوط متاحة والسياحة متاحة وكل شيء شنو اسمها؟ الجزر شنو؟
5: جزر الكن... ك... ك... ك... لا مش ك...
4: كريب
1: ك... كل شيء نستنى فيك
5: كريب
1: هك
5: لا مش كريب جزر
1: جزر الأرخبيل ذاك اسمه ليزيل شنو؟
5: ليزيل ليزيل الليل طويل
4: ليزيل منام الليل
1: ترى شكون يعرف
3: مايوركا
1: ليزيل الاسم هم
4: كناري الجزر ولا اسمها شو اسمه ايش قالهم
1: بالبي
5: كناري
3: ليزيل بال
4: بال
5: بري
4: باريو
3: لا لا بلا
1: باليار جزر الباليار ليزيل
4: باليار
3: بالي بالي بالي
5: يعني حما بعدني عايش خويا
1: اسر حما يعاون فيك
5: تنصيف فيه وكيف كناري
1: لا عاد هو ما به مصيف به جعفور
3: لا عاد ربيبته
1: ربيب ربيب شكون لاستار اسبانيول اللي تلعب تنس اللي هي ملك لا تيغ باتو اللاعب
5: ستيفي غراف
4: اللي تلعب علاش انثى معناها تلعب
1: لاستار على خاطر
4: رافائيل نادال
1: رافائيل نادال
4: خذ نقطة انثى
1: لا لا انا نقصد لاستار كمل فهمت لاستار بي لاستار دو تنس سورنومي لو روا دو لا تيغ باتو هو رافائيل نادال نقطة ليك صحيت
3: شكون عيط لي
1: زينب
4: تفضل تسمع في
1: زينب
4: تفضل
1: ستار الصاعده الجديده في الكوره اللي ولات اللي ولا كلمه ستار عملت مشكله في التانيث اللي خذا الشامبيون دوروب 2024 اسبانيول
3: انا صاحبي هذاك انا
4: في الفوتبول
1: نعطيك امكانيات تحب
3: خليني نعطيك فرد ما ضربه كاش
1: خليها تقول في الفوتبول جون ستار اسبانيول دو فوتبول ديفينو شامبيون دوروب افيك لاسبان ان 2024
4: هي مال
1: يا ما علاش فيك بيت
4: ليه حاجه السهلين المهم سؤال جعفور
1: ليه عاد جعفور ما هو يعرف نقطه زين
3: طلعت لك كوريا
1: نقطه زين ب سي رافع
3: سي
1: رافع
3: سي مخير
1: ب اكثر بانتر مشهور في العالم باغ سي بانتور سور رياليست
4: دالي
2: سلفادور دالي
1: ب انتم عليه كلكم تجاوبوا في بلاصه
4: هذا قال بيكاسو
2: دونك دونك
1: قالت هي دالي دالي سلفادور دالي النقطه لي زينب
2: ما سمعتنيش نيس
1: انا قبل بعدها
3: بلي تحيه لبيكاسو زد
1: سلم عليه
2: ليش عمل في حياته سلفادور دالي
3: صور شنو عمل
2: صور اي حاجه معروف به
1: يزيو من العرك نرجعوا
2: طلع وزنو فانغو
4: لا لا فانغو
1: فانغو هذاك المانيا عاش في فرنسا جعفور
4: دالي
1: جعفور شنو هي ليكيب نتاع الفوت اللي تلعب في سانتياغو برنابيو
5: ريال
1: التيران تاع شكون ماني
5: التيران تاع ريال
1: نتاع ريال نقطه صحيح جعفور ما عادش تشك في روحك برافو عليك
2: هناك وطلع
1: برافو عليك
3: ولا في الستاندينغ نتاع التطليع نتاعو ليفل كبير برشا ولا داك علاش ما عادش ينجم يجاوب على حاجه السهلين
1: نمشي للرباب
2: ستار تست
1: شنو هي ليكيب كاتالان
2: برشلونه البارسا
1: نكمل برشلونه برشلونه برشلونه شنو الشعار نتاعها
2: الشعار نتاعها فيها كل هكا اللي
1: شعار جمله عندها نقصد سلوغان
2: ميستي انا نحب ريال مدريد ما نحبش برشلونه دونك خليه هو يجاوب
1: السلوغان تاع برشلونه اي ايش يقولوا
5: انا عندي الاجابه
2: هي قول
1: قول
2: انا ولا لا عندي
5: ما هو جزوز نزو تيترو لزوز
1: شكون يعرف سلوغان الاولاد
3: هو الشعار هذاك رويال خاطر سي ليكيب رويال
1: باهي نقولوا لك بالفرنسي نحكيوا على برشلونة. على برشلونه
2: هي الريال هي
1: ريال معناها رويال
3: قولي بالفرنسي
1: بلوس كان كلوب
3: صبري صبري
1: لا صبري معناها فوق
3: لا هاي بلوس
2: لا والله
1: ما نعرف بلوس كان كلوب
4: اه فما شكون جاوب على يوتيوب
3: لا بالله بلوس بلوس اللي هو
2: اسمعني اقراها من اليوتيوب
3: لا بلوس يعني
1: خليه يحاول هو كتبت وتقالت وهو مازال يحاول خليه
3: بلوس مش حال تليفونا
2: اكثر من مجرد نادي
3: بلوس
1: صحيت سيف الدين
3: ميور
2: ام او اس
3: بلوس شنو هي بالاسبانيول
1: باش نقعدوا برشا
3: معرفتش نسيت
1: ماس كيونو كلوب
3: ماس
1: ماس ولا ماس كيون كلوب
3: ماس
1: برافو عليك اه يا سيدي هذا السؤال كان لشكون
5: الرافع
2: انا وطلعت قلت لك برشلونه وعطيتك تسالتو على الشيعه
4: ربي
1: دونك عند شكون عند زينب اه يا سيدي زينب
2: الشيعه
1: في الميليو تيران اسبانيول اللي ماركا هدف الانتصار في فينال الكوب دي موند 2010
4: 2010
1: الميليو تيران اسبانيول اللي ماركا هو هدف الانتصار في نهائي كاس العالم 2010
4: ميليو دو تيران
1: نسميلك ثلاثه
5: لا لا ما عندي اللي جاب علاش سميلك ثلاثه سهله برجو
4: لا كان عندي
1: جعفر انت سميت لك بكري مش باهي راهو هكا
2: خلص
1: سميلك الوغ تشافي والا انيستا والا فابريغاس
2: ترى عندي
4: 2010 انيستا
1: انيستا اندريس انيستا برافو عليك زينب نقطة
4: حتى ذاك سحار ما خديش والله ما خديش
1: في ساعة خلينا ناخذو كان رافا
3: سيستي
1: الوغ فوتبولور اسبانيوري قديم معروف بالكابيتانا نتاعو في الريال مدريد والتمبيرامون نتاعو نتاع الديفونسور ديفونسور كبير
3: اه بويول
1: غلط جعفر كان تعرف
4: ديفونسور قولين
1: تمبيرامون نتاعو
4: قولين
1: ترى
4: سيرجيو راموس
1: راموس برافو عليك زينوب برافو عليك
2: زينوب
4: ليون احسن يسميوه ليون
1: احسن التمبيرامون نتاعو نتاع الدفاع برافو عليك
3: تحيه البيول زادك
1: زينب الرابحه قلت لكم شاد ليا من غير ما نحسب زينب الرابحه برافو عليك زينوب
4: ميرسي اهلا وسهلا
5: ميرسي شكرا صح شوف مكتوب ربي الرابحه اليوم مولات الفقرة اللي هي
4: سمحني
5: اسمع رابحة في وأنا رابح في الفقرة الأخرى بارك الله فيكم نتقابلوا
1: سبحان الله
5: في نفس التوقيت شكرا جزيلا ميرسي
0: ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نص النهار مع جعفر وتوت ليكيب ديوان FM صوتكم في جيبس على 99.1

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز ومنتصف النهار ديوان FM عسلمة. تونس تحتل المرتبة الأولى عالميا من حيث نسبة خريجي التعليم العالي في اختصاصات العلوم والهندسة التي بلغت 37.93% ووفق بيانات مؤشر الابتكار العالمي الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية. وعمادة المهندسين التونسيين تعتبر هذه النتائج تعكس أهمية التكوين العلمي والهندسي في تونس وما تسخر به البلاد من كفاءة بشرية قادرة على المساهمة في الابتكار والتجديد ودعم مسار التنمية. وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري تقول إن حضور المرأة التونسية يعد مكونا ثابتا في المنظومة الأكاديمية، حيث يمثل العنصر النسائي اليوم حوالي 70% من مجموع خريجي الجامعات و69% من إجمالي المتحصلين على شهادة الدكتوراه، مبينة أن نسبة حضور المرأة في التخصصات العلمية بلغت 70.4% في المجال الطبي و56.3% في مجال الهندسة، مما مكن تونس المرتبة الثانية عالميا حسب تصنيف اليونسكو من حيث تواجد الطالبات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. من المنتظر أن يبلغ العدد الجملي لعقود التأمين المكتتبة للدرجات النارية ذات العجلتين لدى مختلف شركات التأمين في تونس التي سيتم توزيعها حوالي 40,877 مركبة مع موفى سنة 2026، أي بزيادة تقدر بنسبة 100% مقارنة بسنة 2025. والمدير العام بالنيابة للجامعة التونسية لشركات التأمين عماد حمدي يقول لوكالة تونس فريق للأنباء أن عدد عقود التأمين المكتتبة للدرجات النارية والعربات ذات العجلتين المعنية بمطالب التوزيع لدى شركات التأمين في تونس ارتفع بشكل ملحوظ خلال سنة 2026 ليشمل 30,658 مركبة موفى سبتمبر 2026 مقابل 20,398 مركبة لكامل سنة 2025، أي بزيادة قدرها 50.3%. إلى الشأن الدولي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول إن بلاده ما تزال تدرس ردا أمريكيا على اقتراحها المتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز، وسترد على واشنطن عبر الوسطى عند انتهاء من هذه الدراسة. وذكر بقائي أيضا في مؤتمر صحفي أن إيران تواصل تبادل الرسائل عبر الوسطى. الكرملين يؤكد أن الاتصالات مستمرة بشأن وقف إطلاق نار محتمل في قطاع الطاقة بين روسيا وأوكرانيا والذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي. اجتماع طارئ لمجلس الجامعات العربية غدا لبحث توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.

0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
1: نصف نهار وسبع دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة والاستماع على موجات إذاعة ديوان فام كالعادة والعوايد. معكم اليوم يلقار مثيل الجمعة من نصف نهار حتى الماضي ساعتين كالعادة، نحاول معكم نرجع لأبرز الأحداث، الأخبار، المستجدات والملفات الوطنية الإقليمية والدولية. شنو صاير في البلاد، شنو صاير في العالم، نحاولوا في إطار الفقرات اللي تعودتوا به معنا كالعادة نرجع على مختلف الأخبار باش نحكيه أكيد على انتخابات النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. بعد الانتخابات شنو أبرز التحديات اللي تنتظر اليوم المكتب التنفيذي الجديد خلال المرحلة المقبلة؟ باش نعملوا اليوم تغيير صغير على مستوى الكوندكتور متاع الحصة، باش تكون فقرة المقال وبالأرقام في الساعة الأولانية. المقال اللي اختاره لنا بسام حمدي، هل تنجح السعودية اليوم في الحضور على حلفاء جدد لتعزيز نفوذها في اليمن؟ وباش نحكيه على ما وراء اتفاق ترامب وبوتين في فقرة بالأرقام مع زميل نور الفارسي آخر الساعة الأولانية. والساعة الثانية في أولها باش نفتح معكم موضوع أو ملف التوجهات العامة لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027. منذ أيام كان مطروح على طاولة لجنة المالية بمجلس نواب الشعب. شنو المنتظر من مشروع ميزانية والقانون لسنة 2027؟ شنو أبرز الأولويات والمسائل، وكيف يمكن قراءة التوجهات المضمنة في المشروع؟ إن شاء الله باش يكون ضيفنا الساعة الثانية رئيس لجنة المالية في البرلمان ماهر الكتاري. دونك هذه المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس.
0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا تابعوا فينا توا. مرحبا كالعاده بجميع تفاعلاتكم، تعليقاتكم او مقترحات لمواضيع وملفات تحبونا نطرحوها في الحصه. ان شاء الله باش نرافقكم توا حتى الماضي ساعتين. ابتسام شويخه يرافقني في التحليل والتعليق والنقاش. كامل الحصه على يميني خليفه شوشين. اهلا وسهلا يا خليفه.
2: تحياتي ابتسام وتحياتي بسام وتحياتي لأحلى مسامعات وأحلى مسامعين وأحلى مشاهدات وأحلى مشاهدين، وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع.
1: إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع. وعلى يساري بسام حمدي. بسام أهلا وسهلا ومرحبا.
3: أهلا وسهلا، تحية طيبة ليك ابتسام، للمستمعات المستمعين مشاهدات المشاهدين، للزملاء والزميلات في الإعداد والصحفيين. إن شاء الله بداية أسبوع جيدة لكل التونسيين.
1: إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للناس الكل. اليوم مانيش باش تكون فقرة عطاير، خاطرنا باش نرجع طبعا على نتائج انتخابات المكتب التنفيذي الجديد للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والمؤتمر اللي صار على امتداد يومين السبت والأحد. شنو المطلوب اليوم من رهانات؟ شنو أبرز التحديات؟ مباشرة في فقرة الأكتواليتي.
0: الأكتواليتي،
1: وكما قلت لكم نحكيه على إعلان نتائج انتخابات المكتب التنفيذي الجديد اليوم للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. المؤتمر اللي صار نهار السبت والأحد، البارح كان يوم الانتخاب، دونك نحكيه اليوم على مكتب تنفيذي جديد للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. نحكيه على النقابة اللي كانت لقات في وقت سابق 15 مطلب ترشح لعضوية المكتب التنفيذي، ونحكي على الاستحقاق الانتخابي اللي خلينا نقوله في ظل اليوم برشة تحديات صار مهنية اجتماعية قانونية اقتصادية يعيش على واقعها القطاع ككل، وكانت حتى مطروحة على مستوى النقاشات اللي صارت في النهارين متاع المؤتمر بين واقع اليوم القطاع، وخاصة شنو الرهانات اللي باش يطرحهم أو المطروحة على المكتب التنفيذي الجديد، وأيضا شنو أبرز التحديات وشنو المشروع اليوم اللي باش يكون مطروح على مكتب التنفيذي الجديد للنقابة الصحفية اللي تجاوز كل الإشكاليات الصعوبات كما قلنا بين المهنية الاجتماعية الاقتصادية وغيره اللي قاعد يواجه فيها ويعاني منها القطاع. وباش نبدا معاك خليفة، أكيد تبعت طبعا المداولات، الكلمات، البرامج اللي تم طرحها، وطبعا مخرجات نتائج الانتخابات المكتب التنفيذي الجديد. والأهم من هذا خليفة، شنو المطلوب اليوم من المكتب التنفيذي الجديد لنقابة الصحفيين؟ شنو الأولويات اللي لازمها تطرح على الطاولة بجدية؟
2: وللأسف لم يتسنى لي الحضور خلال يومي المؤتمر، لكن الأكيد تابعت معناتها جزء كبير من تفاصيله عبر المنشورات الزملاء وحتى عبر الاتصالات بالعديد من الزملاء حول الأجواء العامة. كان مؤتمر عادي أنا نقوله، ما لم يكن استثنائيا لا قانونيا ولا حتى في

تلقى الصحفيين فعالين في نقل كل أصوات الشرائح والفئات والطبقات في تونس، الأحزاب السياسية، الجمعيات، لكن آخر من ينقل صوته الخاص في الجانب هذا. العديد من المعارك تنتظر القطاع في الأيام القادمة هذه، كما العديد من المعارك، منها معركة المتعلقة بمسألة الحريات ومساحة الحريات وعملية التضييق اللي قاعدة تصير. وهنا للأسف التضييق ماهوش كان من طرف السلطة، لأنه دائما احنا دائما كنحكوا على الاستقلالية ونحكوا على التضييقات دائما نتوجه إلى السلطة، لكن ديما أدعو الناس إلى أنها توسع من فهمها للسلطوية، لأن السلطوية تنجم تكون كامنة في قرطاج وتنجم تكون كامنة في وزارة من الوزارات، لكن تنجم تكون كامنة في العديد من اللوبيات ومن المؤسسات ومراكز القوى اللي تنجم تكون عندها نفاذ وقادرة على اختراق القطاع الصحفي أكثر حتى من السلطة في حد ذاتها، بكما الممولين بكل أشكالهم الخارجيين والداخليين، اللي هو نوع من التوجيه الناعم، ينجم ما يظهرش في الواجهة اللي هو يوجه فيك، ما يملوش عليك إيش تعمل، لكن في الأخير عندما يشترط أن يكون تمويله لبعض البرامج الموجهة في الاتجاه، فإنه يحدد لك المربع اللي تتحرك فيه وما عندك وين تتحرك ومش تلقى روحك لمدة كل معناتها الوقت اللي مش ياخذ البرنامج هذا وأنت تنفذ في الأجندة بتاعه. ثم الضغوط حول تمويل المؤسسات الإعلامية في حد ذاتها، ضغوط المستشارين اللي تمثل سلطة زادة تنجم تكمم زادة جزء من أفواه الصحفيين. وهنا شفنا للعديد من المؤسسات اللي كانت ربما أصواتها أعلى مما يتصور منها البعض، فجأة صمتت لأنه ولت مهدة من طرف المستشارين وخايفة على الأموال متاعها، لذلك غيرت في خطوط تحريرها إلى درجة الكثير من عشاقها واللي كانوا تقريبا ما يبطلوش من سماحها أصبحوا من أعدائها في الجانب هذا، لذلك التوازن باهي. أنا ديما أقول المؤسسات الإعلامية ولا الإعلامية عليها أن يكون صحفي أولا وأخيرا، صحفي لا تنحاز لهذا لا تنحاز لهذا، باش ما تعملش روحك ثوري بعد تتبدل الرياح تلقى روحك هابط لما تحت السقف تحت وهنا نشوف برشا هبطوا لما تحت الحد الأدنى. لا شد، تكون متوازن وكمل مهما كانت السلطة اللي موجودة ومهما كانت الإغراءات الموجودة، تلقى روحك تتحرك بنفس النسق كما سنة كما قبل 5 سنين كما بعد 5 سنين ومهما كانت السلطة الموجودة. أما تدخل في أجندات متاع الناس تضغط نحو تنجم تولي ثوري في لحظة من اللحظات، وبعد تفيق اللي انت تعرف روحك في الأصل ما كنت ثوري وتلقى روحك في وضعية لا تحسد عليها، وبرشة للأسف وجدوا روحهم في وضعية لا يحسدون عليها سواء مؤسسات ولا كذا. أنا نقول في الأخير الهواجس برشة، مخاوف الصحفيين برشة، وخاصة أنا ديما الجانب نركز عليه الجانب الاقتصادي والاجتماعي، لأنه كي بالفعل تضيق على الصحافي خبزته، وكي صحافي ما يخلصش في وقته، وكي صحافي يجرح ويخلص تحت الحيط ويخلص ب 300 و 400، وهذا نقولوه راهو اغلبيه راهو الجسد الصحفي يخلص هكا، راهو لازم الناس تعرف الحقيقه هذه. معناتها الناس اللي وضعياتهم مسويه شويه في بعض القطاعات الخاصه اللي تحترم العمل اللائق وعلى الاقل مسويه الوضعيه متاع الخدمه متاعها، وتلقى الاغلبيه اللي موجودين في المؤسسات العموميه اللي تقريبا وضعيتهم مسويه وضعية متاحهم، خلاف الوضعيات الأخرى وضعيات هشة جدا، وهذه تشكل تقريبا 90% من وضعية الصحفيين وخاصة الصحفيين الشبان. لذلك هاجس الوضع الاقتصادي والاجتماعي سواء للصحفي ولا للمؤسسة كان مطروح بقوة كبيرة برشا، وهذا للأسف حتى مثالش نطول شوية، هذا زاد من أخطائنا في القطاع هذا، لأنه زمن الوفرة متاع المؤسسات وقت اللي كانت بركلة، معناتها احنا فترة نعدوا فيها ثم بسام انت ود الصحافة المكتوبة، وصلنا ما يقارب أكثر من 150 صحيفة تصدر في تونس، ووصلنا الإذاعات معناتها عد تغلط، وصلنا القنوات تبركلة معناتها ولت منافسة، لكن في الأخير لم تكن في جزء منها تستجيب للحد الأدنى اللي خلاها نجم تكون دائمة ديمومة. ثم بعضها كانت تنشط ببعض المناسبات الانتخابية، تنشط في الفترة هذيك وتتحرك، ثم صحف كانت لأصحابها سواء كان لرجال أعمال أو لأحزاب سياسية،
وصبيعة الاستمرارية متاع التمويل متاعها مع

0: عندهاش القدرة الاستمرارية, لذلك أغلقت بعد عام ولا اثنين. نقر واحنا تويكرا هو نحكي على أقل من 10 عناوين, أقل من 10 عناوين كي تمشي لأي كشك يبيع الجرائد, خاصة أن الكشك الاعتيادي متاعي ذا المسرح البلدي هذيك الكشك ذاك ومنش نعمله في دعاية, ما معروف الناس كل أغلبية تشري منه, تلقى 5 عناوين على أقصى تقدير معناتها موجودين معروضين غادي, شيء يوجع القلب وقت اللي تشوف وسائل الإعلام على الأقل نحكي على مستوى القنوات. قنوات قديش بقات من قنوات؟ تقريبا بقت القناة الوطنية والشبكة اللي تبعتها وبعض القنوات اللي تنشط لمدة 1 ساعة ولا 2 فيهم برامج ترفيهية, والباقي إشهار متاع كسارن كما قال الآخر وهيك البروديويات متاع المفاصل والبرد وهذيك مهمة معناتها تقريبا هذي هو. وحتى يكون ينشطوا في مجال أقرب إلى الدروشة, نشر الدجل ونشر هدايا للأسف ولا رقيبة ولا حسيب, خاصة مع التعطيل الهيكاء اللي كانت على الأقل تبعث لهم تنبيه وما يسمعوش كلامها, لأن الهيكاء ما كانت تتنبه وتعمل عقوبات, وجزء حتى من النخبة للأسف واللي شدين وسائل الإعلام يمزقوا معناتها التنبيهات متاع الهيكاء على المباشر وناس تساندهم معناتها هي النتيجة معناتها في الأخير يتنحت الهيكاء ومع ثم حتى رقابة في الجانب هذا. إذن أنا نقول القطاع فيه برشا مشاكل من الاقتصادي الاجتماعي إلى مشكلة الحريات إلى مشكلة التضييق. شفنا كم تأذى معناتها القطاع من المرسوم 54, ومرة أخرى نقول سيء الذكر اللي تقريبا في ثنيته معناتها هز العديد من الصحفيين وتم محاكمتهم بال 54 وهم يقوموا بالعمل متاعهم, أصبح مجال للشماتة من بعض الإداريين في بعض الصحفيين, شماتة حتى في بعض المبلغين في فترة من فترات نكاية لأنهم بلغوا على قضايا فساد تم الانتقام منهم عن طريق ال 54 هذية. وأقول خاصة معضلة يلزم ينتبه لها المكتب هذية كل, وهي الوضع الاقتصادي والاجتماعي. أنا راه مع ثم مؤسسات إعلامية استمرارية المؤسسات في حد ذاته مولد في خطر بقطع النظر, وهذه لأسباب معقدة وتناقشت راه قبل 10 سنوات وناقشنا مدى استمرارية هالمؤسسات الداخل في رخص, مش نجم تكمل ولا ما تكملش, شنو الشروط متاع بعث مؤسسة إعلامية؟ تساعات تلقى تلم 5 ولا 6 مؤسسات يعملوا مؤسسة برك ينجموا يمولوها على الأقل ويضمنوا ديمومة متاع عمل على الأقل 20 ولا 30 صحافي ما يبقوش معاتها مرهونين بالوضعية متاع المؤسسة هذه. هذه كل ملفات. خلاف ذلك ما كانتش المنافسة كبيرة برشا تقريبا في الجانب هذية, هم 14 مرشح تقريبا باستثناء زميل واحد معتها لم يحظى, فإنه بقية الزملاء معناتها تقريبا الكل يسموا انتصروا سواء في القائمة الرسمية أو في القائمة الاحتياطية متاع المناوبة اللي كان موجودين والمشكونوا في المكتب الموسع في هذا. المهم العمل في المستقبل برشا ملفات تنتظر سواء على مستوى الحريات, حرية الصحافة والإعلام, ولا وخاصة تحط عليها أكثر من صر الوضع الاقتصادي والاجتماعي للزملاء الصحفيين اللي يخدموا في عمل هش وخاصة الشبان منهم.
1: وواضح خليفة كان هذا تشخيص قراءتك منطلق حديثك كان واقع الإعلام وقطاع الإعلام والصحافة في تونس من إذاعات من صحف مكتوبة أيضا القنوات التلفزية. كيفاش ولا المشهد الإعلامي اليوم وشنو هو خاصة أبرز الهواجس التخوفات يقول خليفة على أهمية مسألة الحريات اليوم اللي مطروحة بقوة على طويلة القطاع, ولكن أيضا فما جانب آخر مهم لازم يصير التركيز عليه وأخذ بعين اعتبار هو الوضع الاقتصادي والاجتماعي للقطاع هذا للمؤسسات الإعلامية عموما اليوم, وخاصة واقع عدد من الصحفيين اللي تخرجوا اليوم كل عام اليوم بالمئات ويكون مصيرهم البطالة. بسام نرجع نسمعك في الموضوع هذا بعد الفاصل.
2: خليك قريب فيم وراجعين.
3: بدل أقوى, بدل الفرجة مضمونة وما تقصش, بدل حياتك واختار الصحيح لدوم, اختار الفاسا.

0: على ديوان فام.
1: هنا تونس نصف نهار و23 دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد. مازالوا مواصلين معكم فقرة الأكتواليتي، ويتواصل الحديث عن نتائج انتخابات المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والتاسع والعشرين بالنسبة للمهنة. نذكر لكم انعقد بالعاصمة، والنتائج الانتخابات اللي أفرزت عن صعود مكتب تنفيذي جديد المدة النيابية نحكيه 2026-2029، وصار كما قلنا النتائج الانتخابات أفرزت عن تركيبة تضم 9 أعضاء اللي هما على التوالي. تصدر الترتيب زياد دبار بحصوله على 336 صوت، تالته جيهان للويتي 299 صوت، بعد جي أمين الذبيبي ب 290 صوت. شملت قائمة أيضا أعضاء المكتب التنفيذي الجديد بحسب ترتيب الأصوات أيضا كل من عادل الرياحي 265 صوت، سوار عميدية وحبيبة العبيدي 263 صوت لكل منهما، إلى جانب عبد الرؤوف بالي اللي نال 255 صوت، كريم ونس 242 صوت، وبشرى سلامي 241 صوت. وأفرزت أيضا العملية الانتخابية اختيار 4 أعضاء مناوبين، ومع وطف جبالي 222 صوت، نور الدين أحمد 216 صوت، سليم بخذير 160 صوت، وندرة بن رجب ب 95 صوت. هذه نتائج ما أفرزته نتائج الانتخابات بالنسبة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. النتائج هذه اللي أو المكتب التنفيذي الجديد اللي مطروح على طاولته كما قلنا بسام عدد كبير من الرهانات، من التحديات، من الهواجس، من التخوفات اليوم بين عدد كبير من خريجي معهد الصحافة وعلوم الأخبار وغيره اللي قاوا روحهم اليوم في وضعية بطالة. أيضا الوضعية الاقتصادية والاجتماعية اليوم للمؤسسات الإعلامية، واقع القطاع عموما، مسألة الحريات وغيره من المسائل اللي مطروحة بقوة اليوم على الطاولة. بسام تفضل.
2: هو قبل كل شيء يعني إن شاء الله بالتوفيق للزملاء الصحفيين والصحفيات اللي يعني تم تصويت لهم واللي طلعوا في نتائج المؤتمر هذا. يعني ثم زملاء ممن كانوا في المكتب المنتهية ولايته جددت على غرار نقيب صحفيين زياد دبار، زميلة جيهان، الزميل كريم والناس، يعني زميلة حبيبة، فما ممن كانوا سابقا في نقابة صحفيين ورجعوا على غرار زميل عبد الرؤوف بالي، يعني اللي خاض سابقا تجربة في المكتب التنفيذي. إن شاء الله أعضاء المكتب التنفيذي يكونوا على قد الرهانات وعلى قد المسؤولية التي طرحت والنقاشات اللي فرضت في أشغال المؤتمر، لأنه تابعنا أشغال المؤتمر اللي تم فيها الحديث مطولا عن الكثير من الملفات، وهذا صحي وهذا مهم جدا أنه يحصل اللغط ويحصل الجدل في أشغال مؤتمر نقابة الصحفيين، وأنه تكشف الكثير من المعطيات المتعلقة بأداء نقابة الصحفيين. إن شاء الله المكتب التنفيذي الحالي ما يحصلش فيه كيف ما حصل مع المكاتب التنفيذية السابقة على غرار الاستقالات التي حصلت من بعض أعضاء المكتب التنفيذي، ومنها بعض الاستقالات للأسف التي لم يتم الإعلان عنها. وهذه الحقيقة أنا نستغرب كيفاش نقاب صحفيين، يعني عضو مكتب تنفيذي سابق في المكتب المنتهي ولايتهم، ما يعلنوش على أنه قدم استقالته. فإن شاء الله وحدة الصف اللي ناديوا بها كل المترشحين لعضوية المكتب التنفيذي تتجسس أولا في المكتب التنفيذي. وحدة الصف أول شيء تكون فما خلافات وتكون فما نقاشات ورؤى مختلفة بين أعضاء المكتب التنفيذي، لكن لابد أن يبقى صفا موحدا وهيكلا موحدا يدافع عن الصحفيين. اليوم المسؤولية أعتقد أنها أكبر من الفترات السابقة نظرا لعدة اعتبارات. أول شيء اليوم مناخ عام متاع حريات تسوده الكثير من الأزمات، ربما يعني أهم الأزمات هذه أنه اليوم عندك صحفيين يقبعون داخل السجن، يعني وعددهم ماشي ويكبر للأسف. هذه من أبرز الملفات اللي اليوم ربما باش تلقى الجدل الكبير، وباش تلقى أنه لابد يتم النظر فيها بإطناب، ويتم النظر فيها على الأقل بطرق يعني تخرج من الدائرة الكلاسيكية اللي هي الاحتجاج عبر البيانات أو الاكتفاء بتنظيم بعض الوقفات الاحتجاجية. أنا نعتقد أنه بما أنه اليوم في نحكيه على مسألة الحريات، من الضروري على نقابة الصحفيين أنها تنخرط في العمل المدني السلمي الحقوقي اللي يدافع على الحريات، وهذا مهم جدا. نقابة الصحفيين شفناها باش تكون ضمن المسيرة اللي باش تنتظم في 17 أكتوبر القادم، هذايا مهم جدا أنه يخلي نقابة الصحفيين تخرج من العمل الجمعياتي إلى العمل النقابي، لأنه للأسف يعني أداء نقابة الصحفيين في فترة اكتفى بإصدار البيانات وبالتنديد ربما

0: ببعض المسائل. نقطة أخرى اللي هي تقريبا في نفس المرتبة متاع الأهمية اللي هي أهمية الحرية اللي هي الوضع الاجتماعي والمهني للكثير من الصحفيات والصحفيين. الحقيقة أداء نقابة الصحفيين يعني المكاتب التنفيذية سواء المنتهي ولايته أو اللي سبقه أداءها في مستوى يعني الوضع المهني كان أداء رديء جدا. واليوم هذايا بسبب متاعه قاعدين نشوفه في الكثير من الزملاء الصحفيين والصحفيات من خيرة الصحفيين اليوم اللي قاعدين في البطالة ونلقاه في المقابل للأسف بعض الصحفيين وبعض الدخلاء ما بين ظفرين اللي ما همش ما عندهمش الكفاءة يخدموا يشتغلوا في أماكن الصحفيين ظومة اللي عندهم أقلام جيدة وعندهم قراءات جيدة للواقع وعندهم تشخيص إعلامي جيد. ففي اعتقادي اليوم لابد ملف الحريات لابد أن لا يحجب ملف الوضع الاقتصادي المهني للصحفيين. اليوم زاد نقطة أخرى مهمة، احنا للأسف مكاتب التنفيذية السابقة اكتفت بالتشخيص والتقييم ولابد أن نخرج من دائرة التشخيص والتقييم. هذه احنا نقولها حتى في الشأن العام السياسي، دائما نقول السلطة توقفت عند دائرة التشخيص، كذلك نقابة الصحفيين في المشهد الإعلامي توقفت عند دائرة التشخيص، تعلن عن أنه وضع الحريات ليس جيد، تعلن عن أنه وضع المهني والاقتصادي ليس جيد للصحفيين. في المقابل لم نجد التزامات رسمية من نقابة في أنها تدفع بأكثر قوة أنه الصحفيين تتحسن وضعياتهم الاجتماعية خلال الفترة الحالية. كذلك في اعتقادي اليوم ثمة شراكات مغشوشة ما بين نقابة الصحفيين وبعض ربما الهياكل اللي هي الهياكل هذه هي اللي تخترق في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين، من ضمنها على سبيل الذكر وليس الحصر جامعة مديري الصحف اللي في شراكة مع نقابة الصحفيين، في نفس الوقت نلقاو أرباب الأعمال ذوما يقوموا بطرد تعسفي لعشرات الصحفيين. وأنا أقول هذه معطيات وليست فقط ربما تخمينات، للأسف لابد أنه بعض الشراكات المغشوشة نقابة الصحفيين أنه يتم مراجعتها، وأنك الناس اللي تهرسل في الصحفيين واللي تقوم بطرد تعسفيين وما تعطيش حقوقهم ما تواصلش معاهم العمل تحت غطاء الشراكة. أي شراكة وأنت تتعامل مع شخص يهين الصحفي في وضعه المادي ويهين الصحفي في وضعه الاقتصادي. إذن يعني في المحصلة أعتقد أنه اليوم ترتيب الأولويات هو أن يكون من أهم الملفات المطروحة على نقابة الصحفيين الحالية هو ترتيب الأولويات بحيث تكون ملف الحريات يتوازى مع ملف الوضع الاقتصادي والاجتماعي للصحفيين.
1: هو أكيد موضوع وأكيد نرجع له في الحصص القادمة، خاصة كي نحكي اليوم بالطبيعة على خلينا نقول على قطاع الأعلام والصحافة شنية الأولويات، وكما قلنا شنو المشروع اليوم اللي طرحه المكتب التنفيذي الجديد كي نحكي في الموضوع ذي. بل هذين نخرج معكم فاصل ونرجع معكم بقية الأخبار الملفات. كما قلت لكم عملنا تغيير صغير، بعد شوية تقوم معنا فقرة المقال وبعدها فقرة بالأرقام. دونك فاصل ورجعين.
2: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام. الماتش ما يوفيش في دقيقة 90 ديما فما ليكسترا تايم، تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب 2-3-4 من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان فام السبور غرام.
3: ناس الديوان أحلى ناس، أحلى لما تلقاوها ديما معانا من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها. نحكيو على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي. ديوان فام صوتكم. ديوان فام صوتكم في جابس على 99.1

0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
1: هنا تونس نصف نهار و32 دقيقة. مرحبا بكم من جديد. الناس الكل ما زلنا مواصلين معكم ساعتنا الأولانية. نذكر حاضرين معنا في التحليل والنقاش خليفة شوشين باسم حمدي. أهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد. ومباشرة نمشيو لفقرة الارتيكل دو جور.
0: الارتيكل دو جور،
1: المقال اللي في العادة وفي ديما نحاولوا نرجع فيه على آخر التطورات الإقليمية والعالمية. مهم جدا نرجع على ما يحدث اليوم في المنطقة، على ما يحدث من حولنا اليوم في العالم، ومتابعة خاصة ما يكتب اليوم من مقالات. والمقال اللي اختره لنا بسام اليوم تحت عنوان هل تنجح السعودية في العثور على حلفاء جدد لتعزيز نفوذها في اليمن؟ بسام تفاصيل المقال معك، تفضل.
2: هو الحقيقة نظرا لأهمية الحديث اللي قاعدين نشوف فيها يعني في التطورات في اليمن والقصف المتواصل، اخترت أنه ناخذ مقال منشور في مركز الدراسات العربية بواشنطن يوم 9 أكتوبر تحت عنوان بحث السعودية عن حلفاء في اليمن. هو في الحقيقة ورقة بحثية وليس مقال، ورقة بحثية مطولة، لكن مش نحاول أنه نلخص أهم ما ورد فيه، بحيث أنه الفكرة الرئيسية للمقال تقول أنه السعودية وجدت نفسها أمام مأزق استراتيجي في اليمن بعد تجدد المواجهة مع الحوثيين وتصاعد التهديدات التي تستهدف أمنها ومنشآتها النفطية ومراتها البحرية. وهذا المقال يقول أنه بينما تسعى الرياض إلى حشد حلفائها لاستعادة زمام المبادرة، تكشف محدودية الدعم الأمريكي والأوروبي عن صعوبة الاعتمادات على التحالفات الخارجية لضمان أمنها الإقليمي. وكذلك يشرح المقال أنه الهدنة التي صمدت يعني في اليمن منذ أفريل 22 تعرضت لانهيار خطير خلال 26 في ظل تصاعد التوتر ما بين الحوثيين والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمدعومة من السعودية، بحيث أصبحت الأزمة أكبر من مجرد مواجهة داخل اليمن، إذ باتت تمس صادرات النفط السعودية وكذلك تمس أمن الملاحة الدولية وموقع المملكة العربية السعودية في التوازنات الإقليمية. المقال ركز على أنه الاستهدافات يعني أبطأت محاولة السعودية للقيام بكونها تقوم بالدور الأكبر العربي في منطقة الشرق الأوسط. كذلك هذا المقال يقول لماذا قررت السعودية العودة إلى المواجهة؟ أتى على أنه الحوثيين استمروا في تقديم تهديدات مباشرة للمصالح الاستراتيجية للسعودية، تتمثل أساسا في التهديدات الأمنية والتهديد الاقتصادي، منها خاصة استهداف ناقلات النفط. كذلك المقال قال أنه أبرز أسباب التي دفعت السعودية إلى معاودة القتال مع الحوثيين تنافسها مع إيران في منطقة الشرق الأوسط، بحيث يقول المقال أن الرياض تخشى أن يؤدي انتصار الحوثيين إلى تعزيز النفوذ الإيراني في المنطقة، بما يضعف مكان السعودية الإقليمية ويمنح طهران أوراق ضغط إضافية. المقال كذلك يشير إلى أن السعودية تجد نفسها أمام خيارين صعبين، وهو إما مواصلة المواجهة العسكرية المكلفة وغير المضمونة النتائج، أو العودة إلى التفاوض مع الحوثيين بما قد يعني قبول استمرار نفوذهم في اليمن. والمقال ربما أبرز النقاط التي تم التركيز عليها أن السعودية تبحث عن حلفاء جدد، وتبحث ربما عن طريقة تغيير الدعم الأمريكي في حربها على الحوثيين، بحيث يمثل هذا المحور أنه هناك فجوة ما بين التطلعات السعودية إلى الحصول على دعم خارجي وبين ما يبديه حلفائها فعليا من استعداد المشاركة. المقال أشار إلى أنه يعني الشراكة ما بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية مستمرة لكن دون تدخل مباشر، بحيث يشير المقال إلى أنه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان طلب دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمواجهة الحوثيين، لكن واشنطن رفضت تقديم عسكري مباشر واقتصرت على معارضته من دعم استخباراتي للسعودية في هذه العمليات. كذلك المقال ذكر أنه مسؤولين أمريكيين عقدوا لقاءات مع حوثيين في سلطنة عمان لضمان مرور السفن الأمريكية عبر باب المندب، وهو ما يفسر فعليا أنه الولايات المتحدة الأمريكية ربما ترجئ تدخلها العسكري أو لا تريد التدخل العسكري، بما أنه السفن الأمريكية بقيت تمر من باب المندب. دلالة ربما هذه المعطيات تقول أنه التحالف ما بين السعودية والأمريكا لم ينهار، بل أنه كشف أنه الشراكة لا تضمن تدخل عسكري أمريكي كلما تعرضت السعودية للتهديد. يعني ورد في المقال أنه تركيا وباكستان تعهدتا يعني للسعودية بإرسال قوات إلى السعودية في إطار اتفاق الدفاع المشترك الموقع في مكة في أوت 2026، لكن مسؤولين من تركيا والباكستان أوضحوا أن دور القوات سيكون داعما وليس المشاركة المباشرة في القتال مع الحوثيين. وكذلك هذا المقال ورد فيه أن فرنسا عرضت على المملكة العربية السعودية إرسال قوات لحماية ميناء ينبع النفطي، بينما وافقت بريطانيا على تقديم خدمات تزويد الطائرات السعودية بالوقود خلال عملياتها فوق اليمن، لكن هذه المساعدات لا تعادل مشاركة عسكرية تستهدف حسم الحرب. كذلك من خلال المجلس الانتقالي يعني تحاول السعودية إعادة تنسيق موقفها مع الإمارات، بحيث أشار المقال إلى أنه هناك صحيح خلافات ما بين الإمارات والمملكة العربية السعودية في الملف اليمني، وتتمحور أساسا حول مستقبل المجلس الانتقالي ودوره في الحكومة اليمنية، وقد تضطر السعودية إلى تقديم تنازلات سياسية بشأن مستقبل هذه القوى مقابل الحصول على دعم إماراتي أكبر في مواجهة الحوثيين. المحصلة في المقال تقول أن السعودية حاولت توسيع شبكة حلفائها لكنها لم تحصل بعد على التزام عسكري يضمن تغيير موازين القوى على الأرض. وبحيث يختتم المقال بأنه بالقول أنه استعادة الأراضي التي سيطر عليها الحوثيين لا تعني بالضرورة القدرة على القضاء على الحوثيين عسكريا، بل أنه تماسك الحوثيين وقدرتهم العسكرية ستدفع المملكة العربية السعودية خلال الفترة القادمة على البحث أكثر عن مزيد من التحالفات، وربما تقبل المملكة العربية السعودية بأي جهود وساطة خلال الفترة القادمة بما فيها جهود الوساطة التي تحدثت عنها إيران خلال الساعات الأخيرة. يعني هو المقال بين أنه المملكة العربية السعودية اليوم في أزمة استراتيجية وأزمة جيوسياسية تتعلق أساسا بالبحث عن دعم عسكري مباشر دون الاكتفاء بدعم استخباراتي، وكذلك ربما المملكة العربية السعودية تريد الحصول على الضوء الأخضر الأمريكي لخلق تحالف عسكري واسع تتكون من تركيا وباكستان الإمارات، وربما تحاول السعودية ضم بعض الدول الأخرى من أجل إنهاء ملف الحوثيين كليا. يبقى ربما مدى قدرة صمود الحوثيين هو الذي سيفرض على المملكة العربية السعودية أن تقبل بجهود وساطة خلال الأيام القادمة.
1: واضح كانت هذه تفاصيل مقال اللي اختاره هنا بسام حمدي ويرجع فيه على تطورات الوضع في المنطقة اليمن والسعودية اليوم. والسؤال الكبير اليوم المطروح في المقال هذية خليفة ولا ذوق الكلام اللي كان يحكي فيه بسام، السؤال هو هل يمكن اليوم أن تنجح السعودية في العثور على حلفاء جدد اليوم في علاقة باليمن ولتعزيز نفوذها في اليمن؟ خليفة تفضل.
3: هو السؤال في حد ذاته فعلا يخفي مفارقة، احنا نحكو هل تنجح العربية السعودية في العثور على حلفاء جدد من أجل إنهاء الحرب اللي في الـ في الـ في الـ في اليمن. من المفروض هنا نظن وكأنه اليمن هو اللي معناتها يتدخل في الشأن السعودي ومحتل الشطر السعودية ويريد أن ينصب معناتها حكومة شرعية على الرياض ضد حكومة أخرى غير شرعية في أي مكان آخر من السعودية، والأمر خلاف ذلك. لأنه أحيانا حتى نقلنا الإعلامي ونحن نتابع كصحفيين علينا أحيانا أن نعيد ترتيب معناتها قطاع البيزا باش نوصلوا الحقيقة معناتها للمواطنين، لأنه اللي قاعد يظهر في الفضائيات العربية وجزء كبير معناتها من الفضائيات العالمية، وكأنه أنصار الله الحوثيين أو الجزء من اليمنيين هم اللي محتلين جزء من السعودية ويسعون إلى تقويضها، وفي حين المسألة مختلفة. لازم نرجع شوية للتاريخ ونحكي شنو اللي صار في اليمن. باهي سيدي، في اليمن قالوا صارت ثورة، نقولوا صارت ثورة، فما يظهر لي الوحيدة اللي استفادت منها هي توكل كرمان، تحوس من عاصمة العاصمة وأصبحت أيقونة في علاقة بالجانب ذا. خلاف ذلك هنا نشوفه ماذا جنته اليمن من هذه الثورة اللي حكوا عليها، اللي قالوا معتها ثورة من ضمن الثورات. نشوف شنو اللي صاير في اليمن، انقسام ما بين يمنيين أو ثلاثة، هم مش يمن، ثم كنزيد اليمن الجنوبي التابع للإمارات، مع يمن عدن، مع اليمن متاع صنعاء، معتها الحكومة الشرعية هي في حد ذاتها متنازعة بينها وبين الجنوب اللي يحب ينفصل اللي هو تابع الإمارات، مع الحكومة اللي سماها غير شرعية اللي هي حكومة الأمر الواقع اللي موجودة في صنعاء اللي هي تمثل أنصار الله الحوثيين وجزء من الشعب اليمني. صار انقسام بعد الثورة هذه، كما الانقسام للأسف اللي صاير في ليبيا، وكما الانقسام اللي صاير في سوريا، وكل للأسف ثورات الربيع العربي انتهت إلى ربحنا ديمقراطية وحقوق إنسان، ولا على الأقل بقت الدول الموحدة، خسرنا وحدة الدول وخسرنا زاد حقوق الإنسان، وشفنا تقريبا ديمقراطية من القرون الوسطى معناتها جديدة، ويبدو الناس كل مقتنعين بها بس هي معجبتهم الديمقراطية الجديدة على الطريقة الجولانية، معناتها الطائفة الأكبر هي اللي تحكم. هذه الديمقراطية للأسف اللي خرجت. اللي صار اللي السعودية تدخلت من أجل فرض أمر واقع وضد جزء من الخصوم اليمنيين ضد مجموعة أخرى. شنية التعلّة اللي دخلت بها للسعودية؟ هل أنه من أجل نشر الديمقراطية؟ هل أنه من كذا؟ لا، منطق طائفي اللي يحنا مع المجموعة ما بين ظفرين اللي يقولوا السنية ضد مجموعة أخرى من الشعب اليمني اللي هي زيدية، وانطلقت المعركة هذه. بعد ذلك بدأت تغرق في كثبان الصحراء والأراضي اليمنية، في هو هي مش كثبان، إنما خلينا نقول وإحنا في وهاد الجبال اليمنية، لأن اليمن جبال أكثر منها صحاري. وبدت تطورت السعودية في المعركة هذه، وتواصلت من 2015 تلقى روحها أمام بعد خاصة سيطرة أنصار الله الحوثي على صنعاء اللي هي العاصمة والانقسام، ناصرت هذه الحكومة تسمى حكومة شرعية، جزء من القيادات متاعها كانت تقيم في الرياض في السعودية، مكنتهم من كل شيء، ثم قامت بحشد تحالف يسموه تحالف العربي والإسلامي تحت ما يسمى عاصفة الحزم وكي يظهر الاسم تاعها، من أجل تمكين الحكومة الشرعية من السيطرة على العاصمة، ودخلت في حرب، تدخلت في الحرب هذه اليمنيين، ودخلت في حرب مباشرة مع جزء من اليمنيين اللي هم أنصار الله الحوثي. بالطبيعة كل من يدخل حرب في اليمن هذه يخرج بها خاسر، هذه حكم التاريخ والجغرافيا اللي علمناها القراءة شوية تاريخ السعودية بيدها تعرف الجانب هذه. كل من دخل حرب في اليمن نتيجة عدة أسباب تعود حتى أنثروبولوجية، تعود إلى شخصية اليمني في حد ذاته وتعاطيه مع المحتل الخارجي، تعود إلى الجغرافيا متاع اليمن اللي هي جغرافيا تقريبا أكثر نقطة قوة بالنسبة لليمنيين في الجانب هذا. دخلت في حرب السعودية مع التحالف هذا العربي الإسلامي اللي ما كانش تحالف معناتها عمليا، حتى تونس كانت فيه، ظهر لي ساعتها البيجي الله يرحمه قال حتى احنا معاهم، معاهم على الطريقة التونسية، أنا معاهم لكن ما شاركناش في الجانب هذا. وصارت الحرب توصلت حتى 2022 خسرت فيها السعودية المعركة متاعها، ووصلت في الأخير إلى معناتها إلى اتفاقية وجلسة للتفاوض إلى وقف إطلاق النار، ويبقى الأمر كما هو عليه. لكن للأسف هو شنو اللي صار؟ فرضت حصار على جزء من اليمن، الممثل في اليمن اللي يحكمه ما يسمى جزء من اليمنيين اللي هم أنصار الله الحوثي اللي هو على صنعاء، فرضت عليهم حصار خانق. الحصار هذا شفنا النتائج بتاعه، والعديد من التقارير الدولية والأممية أكدت أن الحصار هذا ساهم في مقتل مئات الألاف من الأطفال اليمنيين. أما بالطبيعة اليمن لا بواكي له، ما تعرف الشريعة متاع العالم، كي يبدو أوكرانيين محلاهم وكذا، العالم كله يتكلم عليهم وما حقهمش الروس هجروهم بالطريقة هذيك، أما كي يبدو فلسطيني من غزة ولا من يمن ولا من افريقيا جنوب الصحراء، يعني هم وش يموت يتشرد يجوع تفاصيل بالنسبة للعالم يبدأ يحكي على المناخ ويحكي على حوايج أخرى وما تعنيش المسألة هذه. واستمر الحصار هذايا اللي موجود على اليمن رغم الهدنة اللي موجودة هذه. مؤخرا مع العدوان اللي شنته الولايات المتحدة الأمريكية على إيران تحرك شركاء إيران أنا نقوله خاصة في اليمن أنصار الله، وكانت معتها معارك في علاقة بالجانب هذه، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني يدفعون نحو توريط السعودية وبقية الدول العربية في هذه الحرب بأي الأثمان. به في المنبر هذا قلنا أكثر من مرة رأوا أخطر حاجة أن تتحول الحرب تحت عنوان طائفي ما بين تحالف عربي سني وما بين ما يسمى بالشيعة وخاصة على رأسهم إيران، وراه هذا ما يبحث عليه الكيان الصهيوني، راه بالنسبة له هو سيتفرج ويصب الزيت على النار من أجل تغذية الحرب هذه أكثر ما أكثر، ويستفيد ويسهل ويسهل في عملية تنفيذ مشروع للشرق الأوسط الجديد اللي خفنا منه في علاقة بإيران قاعد يتحقق في علاقة باليمن. ما نجموش يهزوهم في حرب ضد إيران لأن موازين القوى مختلة، لكن للأسف دفعوهم شيئا فشيئا للدخول في حرب نتاع استنزافهم على اليمن، ونيجوا كل دول الخليج اللي الناس الكل أكبرنا موقفهم اللي ما تورطوش في الحرب ضد إيران بشكل مباشر، وارضوه كما خلنا نقول احنا معناتها الصمت ولا الصبر الاستراتيجي لمحال ما عندهمش حلول أخرى، أما على الأقل سكتوا على بعض الضربات اللي صارت. لقوهم قاعدين يتورطوا شيئا وشيئا في الحرب هذه على اليمن اللي هي ما تقلش على حرب كبرى وتنجم تتوسع في أي لحظة. أنا نقول وقلتها أكثر من مرة، ليس للسعودية أي مصلحة في توسيع الحرب على اليمن لأنها ستعود عليها بالوباء. احنا قاعدين نشوف الضربات ونوصل قبل على الأقل تضرب نضرب، وكانت على الأقل مدايات الصراع اللي موجود كان على الحدود، الآن أصبح استهداف للمطارات تقريبا كبرى المطارات السعودية، مطار الملك خالد، مطار الملك فهد، 5 مطارات من كبرى المطارات معتها تم معتها استهدافها، ثم استهداف للمنشآت الحيوية، نحكوا على ضربان أكبر شركات البترولية أرامكو، وفي الأخير لم تجد سندا من أي دولة. الولايات المتحدة الأمريكية تتفرج، الكيان الصهيوني يبتز، وفي الأخير تغرق في الحرب هذه. أنا أقول كلفة التفاوض مع أنصار الله الحوثيين والإخوة اليمنيين أقل بكثير من التورط في حرب وتوسع.
1: باش نصل نحكيوا أكيد على آخر التطورات الدولية من فقرة المقال مباشرة، أكيد مهم جدا زيدا نرجو على ما يحدث اليوم بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، فما اتفاق، شنو التفاصيل المعطيات وغيره، آخر تصريح ترامب مباشرة نحكيوا عليها بأكثر التفاصيل في فقرة بالأرقام.
0: بالأرقام
1: كالعادة مع زميل نورة الفارسي، مازالون تقريبا 10 دقائق على انتهاء الساعة الأولانية، بالطبيعة بين اللي باش يعطيونا نور من معطياته بين تحليل بالطبيعة. نور أهلا وسهلا، مرحبا.
4: أهلا وسهلا ابتسام، أهلا وسهلا باللي يسمعوا فينا واللي يتفرجوا فينا وببسام وخليفة. باش تعطي الكلمة كان البسام، خليفة خذا وقت وسيبون باش أنا ناخذ راحتي ومن بعد تعطي البسام. خليفة اسمع
1: فقط.
4: تطور مفاجئ ابتسام، نحكيه على اتفاق روسي أمريكي هذا بعد ما ترامب صحح على حزمة بتاع عقوبات على روسيا، وفي نفس الوقت بالتزامن دعا زيلينسكي أنه يتنحى على السلطة باش الحرب تقف، على خاطره هو حسب تعبير ترامب هو اللي معطل وقوف الحرب ووقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا. تطور مفاجئ ابتسام على الساحة الدولية، ما كانتش متوقع الروسي فلاديمير بوتين يقضي بتوريد كميات كبيرة من الديزل الروسي للأسواق الأمريكية والعالمية مقابل تخفيف العقوبات الأمريكية على صادرات الديزل الروسية. الاتفاق هذا جاء في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية اضطرابات كبيرة بسبب تداعيات الحرب الأمريكية على إيران والارتفاع القياسي في أسعار المحروقات. حسب التفاصيل اللي أعلن عليها ترامب نهار الجمعة 9 أكتوبر 2026، روسيا باش توفر أكثر من 300 ألف طن من الديزل بصفة فورية و500 ألف طن خلال شهر نوفمبر ومليون طن إضافي بعد ذلك. وترامب أعلن على إمكانية ضخ 3 ملايين طن طبعا أخرى في فترة قصيرة حسب وضعية مصاف التكرير الروسية، هو اللي يرفع إجمالي الكميات المعلنة والمحتملة لأكثر من 4 ملايين و800 ألف طن. في المقابل أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية على ترخيص يسمح ببيع الديزل الروسي للأسواق العالمية حتى شهر أبريل 2027 بعد ما كانت التراخيص السابقة محدودة في العادة ب30 يوم. القرار هذا يجي بعد شهر واحد فقط من توقيع ترامب على قانون عقوبات واسعة ضد روسيا، ذي اللي قلت عليه في أول الفقرة. شنو الهدف متاعو؟ التضييق على مداخيلها من الطاقة والحد من قدرتها على تمويل الحرب في أوكرانيا. السؤال المطروح ابتسام، علاش ترامب قرر فجأة يخفف العقوبات في التوقيت هذا بالذات؟ علاش؟ بالأرقام تعطينا جزء من الإجابة، باعتبار أنه متوسط سعر الديزل في الولايات المتحدة وصل 6 دولارات و28 سنت مقابل 3 دولارات و68 سنت قبل عام، يعني زيادة تقارب 71% كاملين، أكثر حتى ب 50%. والارتفاع هذا يمثل ضغط كبير على الإدارة الأمريكية، خاصة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقرر نهار 3 نوفمبر 2026. من جهتها روسيا تنجم تستفيد من الاتفاق عبر استرجاع جزء من مداخيل صادرات الطاقة رغم تواصل الحرب والعقوبات الغربية، لكن المفارقة أنه روسيا نفسها تواجه صعوبات في قطاع التكرير. وكالة الطاقة الدولية قالت أنه إنتاجها من الديزل تراجع بحوالي 30% في ظل الضربات الأوكرانية على المنشآت النفطية. في نفس السياق، موسكو كانت مدت حظر تصدير الديزل حتى نهاية أكتوبر بسبب صعوبات تلبية الطلب المحلي. سياسيا الاتفاق أثار انتقادات داخل الولايات المتحدة.

0: حتى من بعض الجمهوريين نفسهم باعتبار أنه تخفيف العقوبات ينجم يوفر موارد مالية إضافية لموسكو. الرئيس الأوكراني زيلينسكي اعتبر القرار غير عادل وحذر من أنه عائدات الطاقة الروسية تنجم تساهم في إطالة أمد الحرب. والتطورات هذه تزامنت مع محادثات في ميامي بين مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين وأطراف أوروبية البحث إمكانية التوصل إلى تسوية الحرب. اقتصاديين الخبراء يشكوا في قدرة الكميات المعلنة على تخفيض الأسعار بصفة كبيرة، خاصة أنه الاستهلاك العالمي من الديزل وأنواع الوقود المرتبطة به يناهز 30 مليون برميل يوميا. وبالتالي الاتفاق يطرح أكثر من سؤال: هل تنجح واشنطن في تخفيض أسعار المحروقات قبل الانتخابات؟ وهل تخفيف العقوبات هذه باش يعطي موسكو هامش مالي وسياسي أكبر في الحرب الأوكرانية؟ وبين المصالح الاقتصادية والأمريكية والحسابات الاستراتيجية الروسية يبقى التأثير الحقيقي بابتسام الاتفاق مرتبط بالكميات اللي باش تدخل فعليا للأسواق وبمدى انعكاسها على الأسعار العالمية.
1: يعطيك صحة نور على كل هذه التفاصيل والمعطيات. كما كان يحكي نور بسام مباشرة نعطيك الكلمة. التطور الذي هو وصف بالمفاجئ اليوم وخلق جزء كبير من الأنظار والمتابعين للشأن الدولي يتابعوا الموضوع هذا أو التطور هذا مع أعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على اتفاق مع نظيره الروسي بوتين يقضي بتوريد كميات كبيرة من الديزل الروسي للأسواق الأمريكية والعالمية مقابل تخفيف العقوبات الأمريكية على صادرات الديزل الروسي. كيف يمكن قراءة القرار هذية وعليش مشي ترامب في الخيار هذية بين الأسباب اللي كانوا الأرقام اللي ذكرهم نور؟ نسمعك بس نتفضل.
2: هو الحقيقة فعلا هو كان مفاجئ، لكن وقت اللي تقرأ يعني السياسة الخارجية التي اعتمدها دونالد ترامب في الملفات الاقتصادية تتأكد أنه الرجل براغماتية متاعه تفرض عليه أنه في كل مرة يبحث عن حلول للتخفيض في أسعار النفط، ربما يصدر في بعض الأوقات يعني تصريحات تخفض نسبيا في أسعار النفط، لكن هذه المرة يعني وقبل انتخابات التجديد النصفي لجأ دونالد ترامب إلى أنه أولويات السياسة الأمريكية تتغير وتخرج عن السياسة التقليدية سابقا، بحيث اختار دونالد ترامب من خلال هذا يعني الإعلان تقديم المصالح الأمريكية عن ربما الشراكة مع الحلف الغربي، وبذلك تسبب في هذا الإعلان أو ما يسمى هدنة في قطاع الطاقة في تخفيض الأسعار نسبيا خلال الساعات الأولى من هذا الإعلان. ويبدو أنه من خلال كذلك هذا القرار حاول دونالد ترامب التخفيف من الضغط الاقتصادي المفروض على روسيا من خلال فتح نافذة اقتصادية أمامها من أجل أنه صادراتها تتطور وأنها تحقق عائدات مالية كبرى. وأظن أنه ما حصل وهذا الإعلان يمثل كذلك في اعتقاد

0: القول أنه هذا التمشي يعبر عن تحالف استراتيجي شامل ما بين دونالد ترامب وما بين بوتين، لا أعتقد ذلك، باعتبار أنه دونالد ترامب دائما يفصل ما بين الملفات الاقتصادية وما بين الملفات الجيوسياسية الأخرى المتعلقة بالهيمنة الاقتصادية المتعلقة بربما السيطرة على الكثير من المناطق سياسيا واستراتيجيا.
1: واضح بسام. هاي خليفة فاضل في ثلاثة دقائق.
2: هو من المفارقات فعلا المضحكة اللي في اللحظة اللي قبل الأسبوعين نشوفوا عملية تجديد العقوبات على روسيا في الجانب هذا وأمريكا يفعل في الجانب هذا، بعدها مباشرة نيجوا صفقة كما الصفقة هذه اللي هي ترخيص يسمح ببيع الديزل الروسي للأسواق العالمية حتى شهر أفريل 2027، اللي في العادة التجديد يكون بنسبة شهر، تو أعطوهم تقريبا من هنا لحتى أفريل عام ونص أخرين 2027، وتكون الولايات المتحدة الأمريكية أول من تبرم اتفاق من أجل استيراد الديزل هذا على أساس الترخيص هذا، هي تعمل الترخيص وهي أول من تستورد، ورقم ما هو شوي هذا وقت نحكو على أكثر من 4,800,000 طن من الديزل، وقت اللي نحكو في نفس الوقت على الأرقام اللي وصلتها الأسعار متاع غالون كما يقولوا هم الديزل في الولايات المتحدة الأمريكية لوصل 6 دولارات و28 سنت، مقابل اللي كان 3 دولارات و68 سنت قبل عام، يعني تقريبا الضعف زيادة ب71%، وهذا السبب اللي خلى صاحب كتاب فن الصفقة يقوم بهذه الصفقة، ومن وراء هو مش من وراء ظهر نقوله حلفاء الأوروبيين، لأنه يعني هو آخر حاجة يعني هو معناتها استرضاء الأوروبيين، وهو أكثر واحد في مستوى خطابه ترامب واضح معهم، يعتبر أن أوروبا عجوز وأصبحت من الماضي، وأن مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية أولا وأخيرا في علاقة بالجانب هذا. لكن المفارقة اللي أنا شفتها راهو في نفس الوقت اللي معناتها تدفع الولايات المتحدة الأمريكية ودفعت خاصة في بداية الحرب زيلينسكي للدخول في المغامرة هذه ضد روسيا، وورط الاتحاد الأوروبي في حرب الاستنزاف هذه اللي معناتها تقريبا أكبر الاقتصاديات وأكبر الدول الأوروبية تعاني من أزمة اقتصادية كبيرة جدا بما فيها ألمانيا، اللي كانوا الناس يتحدثوا على معجزة اقتصادية ألمانية، ألمانيا الآن تشهد أزمة اقتصادية كبيرة برشا، فرنسا أنا نشوفه في التحركات الاجتماعية التلمذية والطلابية اللي قاعدة تصير، وكلما اقتربنا من الانتخابات الرئاسية القادمة الفرنسية مش يزيد التوتر في الشارع الفرنسي أكثر على خلفية اقتصادية واجتماعية. في الوقت هذايا اللي تقريبا فرنسا والدول الأوروبية عموما تسأل كيف سيكون مصيرها في الشتاء القادم اللي هو على الأبواب هذايا، نشوفه اللي أمريكا اللي تمنع عليهم ولا دفعت من أجل قطع امدادات الغاز الروسي الى اوروبا اللي كانت تقريبا تصل الى كل الدول الاوروبيه، هي من تطرح على الدول الاوروبيه اللي هي مستعده ان تبيعهم الغاز، لكن باسعار مضاعفه اكثر من مره على اسعار التي كانت تبيعها بها روسيا، معناتها في الاخير تربع على مستوى تصدير الغاز لان دفع الدول الاوروبيه الى قطع العلاقات مع روسيا وتضعهم في شرك ما يسمى المصيده نتاع الشتاء معناتها القادم في الجانب هذي، في نفس الوقت ترفع من العقوبات على روسيا وتخترقها من خلال توقيع صفقة اللي هي برب عاملين 800 ألف طن من أجل حل أزمتها الداخلية والتخفيض في الأسعار هذي. أنا نقول فعلا ترامب واضح، أما حلفاء ترامب هم اللي ما يعرفوش تقريبا فعلا كيف يتعاملون مع رجل بمثل هذا الوضوح اللي مصالح الولايات المتحدة الأمريكية هي اللي تعليه أولا وأخيرا.
1: نخرج موعد أخبار مع زميلنا فؤاد مبارك ونرجع نكمل معكم بقية مواضيعنا للساعة الثانية.
3: خليك قريب فيم ورجعينا. فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجه 4K تلمع لمعان وتتبرنشه تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينه بالدار.
4: ماكس بوك 5 شي اورانج ايلو برودوي د لاني بكونيكسيون تري او ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار
3: عندك اورانج.
5: في مونوبري جونا ديما بروموات في سير الايام وبلاش مناسبات، وحتى الواحد نوفمبر تخفيضاتنا توصل لل 50% على اللي تستحقوه الكل من مواد التنظيف، القضية الدار وغوتيز صغار.

0: جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات مونوبري ديما معك
1: ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز
2: موجز الواحدة ظهرا ديوان افام عسلمة. العنصر النسائي في تونس يمثل اليوم حوالي 70% من مجموع خريجي الجامعات و69% من إجمالي المتحصلين على شهادة الدكتوراه، فيما بلغت نسبة حضور المرأة في التخصصات العلمية 70.4% في المجال الطبي و56.3% في مجال الهندسة، مما جعل تونس تحتل المرتبة الثانية عالميا حسب تصنيف اليونسكو من حيث وجود الطالبات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وفق وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري. والوزيرة تشدد خلال اجتماع أو أشغال الاجتماع الفني الإقليمي حول القيادة النسائية في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية على أهمية العمل على توفير أدوات تأثير مستدامة للنساء الأفريقيات في المجالات العلمية من خلال تطوير فرص التكوين وتبادل الخبرات ودعم شبكات التعاون والنفاذ إلى مواقع القرار ونقل نظام علمي أكثر عدلا وانفتاحا وشمولية للأجيال القادمة. أفاق الاستثمار والشراكة في مجال صناعة مكونات السيارات محور لقاء جمع اليوم وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ بوفد كوري، ضم مسؤولي شركات كورية ومركز بحث وتجديد وممثلين عن الجمعية الكورية لصناعة السيارات وبحضور السفير الكوري لتايوان. وأعضاء الوفد الكوري يؤكدون بالمناسبة الحرص على تكثيف العمل والتعاون مع مختلف الأطراف التونسية ذات العلاقة خلال الفترة القادمة لتجسيم مشاريع استثمارية على أرض الواقع تخدم المصالح المشتركة للجانبين، وفق ما ورد في بلاغ لوزارة الاقتصاد والتخطيط. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يؤكد خلال مشاركته في جلستين ضمن القمة العالمية للصحة ببرلين على ضرورة ربط المعارف المتوارثة بالبحث العلمي وضمان سلامة المرضى وربط النباتات الطبية والتنوع البيولوجي بمقاربة الصحة الواحدة ومنها مكافحة مقاومة المضادات الحيوية. وبخصوص الطب الدقيق، تونس تدعو إلى ضمان استفادة جميع الدول من التقدم العلمي والتكنولوجي، وفق ما ورد في بلاغ لوزارة الصحة. انطلاق أشغال يوم دراسي ينظمه مجلس نواب الشعب لمناقشة مقترح قانون يتعلق بتسوية وضعية الآبار الفلاحية العميقة غير المرخصة. ويتضمن مقترح القانون فصلين، ينص الفصل الأول منهما على تسوية وضعية الآبار الفلاحية العميقة غير المرخصة المنجزة قبل العاشر من ديسمبر 24 و2000 مقابل دفع معلوم مالي قدره 3500 دينار، فيما يتعلق الفصل الثاني بإلغاء أحكام الفصل عدد 81 من القانون عدد 48 لسنة 24 و2000، وذلك بهدف اعتماد مقاربة تنظيمية انتقالية بما يمكن الإدارة من حصر الآبار غير المرخصة وضبط شروط استغلالها والتحكم في كميات المياه المستخرجة عبر آليات القيس والمتابعة. وفي الشأن الدولي، حلف شمال الأطلسي الناتو يعلن بدء مناورته السنوية للردع النووي في إيطاليا اعتبارا من الغد الثلاثاء وسط تصاعد المخاوف بشأن روسيا، موضحا أن المناورات ستستمر من 13 إلى 23 من أكتوبر الجاري بمشاركة 17 دولة. الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم تمنح اليوم جائزة نوبل في الاقتصاد لعام 26 و2000 للأمريكيين روبرت هال ومايكل ووتفورد تقديرا لإسهاماتهما في تطوير الأسس النظرية لاستقرار الاقتصاد الكلي وفهم كيفية الحد من التقلبات الاقتصادية ومواجهة الركود والتضخم.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: الجرائم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد أربع مواسم التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم خامس من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أن الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام. هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
1: ماضي ساعة 11 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة والاستماع على موجة إذاعة ديوان فام. مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الثانية، مازلنا باش نوصل معكم بطبيعة بقية الأخبار والمستجدات. كما قلت لكم بداية الحصة باش تكون الساعة الثانية مخصصة للعودة على آخر اجتماع للجنة المالية والميزانية في البرلمان، اللي نظرت في التقارير المتعلقة بتنفيذ ميزانية الدولة والفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2027. باش نرجع على تفاصيل الاجتماع هذايا وغيره، نذكر حاضرين معنا في التحليل والنقاش خليفة شوشان بسام حمدي، مرحبا بكم من جديد، ونستقبل ضيفنا مهر الكتري رئيس لجنة المالية في البرلمان. سي مهر أهلا وسهلا، مرحبا.
2: مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة.
1: مرحبا بك سي ماهر، مشكور على قبولك انت الحضور معنا. خلينا نقول سي ماهر انه المشاريع او من بين ابرز مشاريع القوانين واللي يصير الانتظار نتاعها، سواء انتوما على مستوى مجلس نواب الشعب وايضا على المستوى الوطني، وبطبيعه مشروع على القانون المالي اللي نحكيه على سنه 2027، واخر اجتماع كان للجنه الماليه اللي انت تراسها نهار

0: كان الكل عموميات حقيقة. وإحنا نعرف أن لجنة المالية هي لجنة تقنية راه معناتها ما احناش لجنة متاع إنشاء ولا واحد لازمنا كي تعطيني أنت رقم تقول لي نفذنا الميزانية إلى 42% في المجال الفلاني ولا في النفقات الفلانية لازم تعطيني الأرقام والتفاصيل بالتفصيل الممل نجم نقوله هذا اللي أجمع عليه أعضاء لجنة المالية أنهم قالوا التقرير هذايا سامحوني لا يرتقي إلى وثيقة رسمية تبعثها السلطة التنفيذية إلى السلطة التشريعية لأنه ما يعطينا حتى شيء ما يعطيناش حتى التشخيص لأنه أنت باش تبدأ تناقش في ميزانية 2027 لازمك تعمل تشخيص دقيق ودقيق جدا لما تم في 26 شنو أنجزنا في 26 شنو ما أنجزناش شنو ما الإشكاليات ومنين جات الإشكاليات باش نحاولوا نصلحوا في 27 باش نبدأوا نخدموا على 27 ما نجمش أنا نبدأ نناقش في ميزانية 2027 بعموميات. هذا هو اللي شفناه ولهذا احنا بعثنا
1: الى لو كنت تعطينا امثله سي ماهر الكتاري قبل ما نرجع معاك كنت قلت لي بعثنا شنو مثلا اعطيني امثله على عموميات ربما مسائل نقاط معينه كنتوا تحبوا فيها اكثر تفصيل توضيح وفي تقديركم ظهرتكم عموميات اعطينا مثال
0: نعطيك انا مثال ما جاتناش تفاصيل على مدى تأثير البترول أسعار البترول اللي ارتفعت ما عندناش تفصيل شنو التأثير متاحة على الميزانية على التوازنات العامة للدولة خاصة وأنه أسعار البنزين ما زادتش في تونس معناتها باش ما يقعش على الأقل ونحب نفتح قوسين في الحكاية هذية راهو أنا معناتها برشا عباد لموني على الكلام هذية لكن أنا مقتنع به راهو كي القرار السياسي اتخذ باش ما نزيدوش في أسعار البنزين في الكيوسك راهو بالنسبة لي أنا قرار صعب لأنه أنت كي تزيد الأسعار في البنزين أولا باش تمس بالقدرة الشرائية اللي ديجا هي مهترية ممسوسة بالنسبة للمواطن وكي تزيد بخلاف المواطن كي تزيد في أسعار البنزين راهو الأسعار متاع المواد الكل المواد المصنعة في تونس كلها باش تزيد دونك باش تزيد في التضخم زاد أكثر هذا مهم ومهم جدا فالدولة أخذت قرار وأنا بالنسبة لي أنا قرار صعب ولو أنه قرار صعب وما نجموش لازمنا ندرسوه بالكده لكن الدولة قررت والقرار السياسي الصائب قرر أنه الدولة باش تتحمل الضغط هذا الضغط المالي اللي باش يجي لكن هذا الضغط الكل لفائدة شكون لفائدة المواطن هذا هو مثال معناش التفاصيل في هذا نعطيك مثال تسهيلات البنك المركزي إلى الخزينة اللي خذيتها تسهيلات اللي عمناه 11000 مليار واللي عمل قبله 7000 مليار واللي عمل قبله 7000 مليار حبينا التفاصيل في تنفيذ هالأموال هذية وين مشيت شنو المشاريع اللي مشاو لها هل مشيت لتغطية سداد الديون أصل الدين ولا ليزانتيغي هل مشيت لمشاريع استثمارية برشا برشا برشا حوايج أخرين راهو معناها احنا زاد طلبنا مثال تفاصيل على ضمانات الدولة اللي تعطيهم الدولة لمختلف المؤسسات نعطيك أنا مثال قلت أنت أمثلة باش نكونوا واضحين مع السادة المستمعين نعطيك مثال ديوان الحبوب كي يمشي للبنك الفلاحي ولا البنك الشركة التونسية البنك باش ياخو قرض لكن بضمان دولة حابين نشوفوا الضمانات اللي تعطي فيهم الدولة للمؤسسات هذوما والشركات كما فوسفات قفصة كما تونيسير كما حابين نشوفوا التفاصيل باش نشوفوا وين ماشيين شنو التداعيات متاحة شنو التواجه متاحة هل الشركات هذوما اللي الدولة تعطي فيهم في ضمانات هل حضرنا لهم برنامج للسنوات المقبلة لإعادة تأهيلهم باش يرجعوا يدخلوا فلوس الميزانية نعطيك أنا مثال سهل برشا والناس كل تعرفوا فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي 2009 و2010 كان يساهم في ميزانية الدولة بقرابة 1200 مليار يعطي للميزانية متاع الدولة كل عام 1200 مليار توا ولا يتسلف الفلوس توا ولا ياخو في قروض بضمان الدولة هل فما برنامج تأهيلي باش يرجع للنسق متاعه هذم هما اللي نحبوا نشوفوهم باش نجموا نخدموا ونشوفوا الرؤية اللي ماشينا لها في 2027 وهذا اللي ما كانش موجود في التقرير هذايا اللي بعثته لنا وزارة المالية
1: يعني اللي فهمتوا من كلامك ذاك ضيفنا ماهر الكتاري رئيس لجنة المالية في البرلمان الوثيقة

0: الوثائق اللي وصلتكم فيها ربما إعلانات اليوم، عناوين كبرى عن أهداف، ربما عن رؤى، عن توجهات، ولكن النقاط أنت قلت في الأخير إحنا لجنة تقنية، في الأخير نتعاملوا معكم بأرقام، بمعطيات، بإجراءات، وكل إجراء أو كل رؤية أو كل توجه لازم وفق تقديركم أنه يتم ذكر فيه في نقاط كيفاش باش يصير تحقيق. وإلا كي تحكي لي ربما أنت عطيتنا دي زيكزامبل على مؤسسات عمومية وإلا غير وضعيتها المالية، تقولي زادا نحب بالتفصيل شنو وضعيتها، كيفاش باش يكون برنامج إعادة تأهيلها، علاش هي اليوم تتسلف في فلوس في وقت كان فيه تضخ فيه فلوس للميزانية وغيره. يعني الإشكال أنه إعلانات رؤية توجهات دون تفاصيل تكون كيفاش باش يصير تنفيذها على أرض الواقع.
1: رؤوس أقلام، رؤوس أقلام فقط.
0: هاي بس
2: هو الحقيقة مهمة جدا النقطة اللي أثارها سيد النائب، اللي هي الدقة في المعطيات المقدمة في تقرير المتعلق بتنفيذ الميزانية 2026. ولهنا السؤال المطروح، هل هو هذه الضبابية وعدم الدقة مقصودة لإضعاف رقابة البرلمان على أداء الحكومة؟ هل هو يعني عدم دقة يعني بسبب ربما عدم توفر كافة المعطيات لدى الحكومة إلى حد الآن؟ فيعني مثلا وقت اللي نلقاو نسبة إنجاز نفقات التنمية والاستثمار في حدود 21.2%، هل وجدتم تفسير علاش نسبة نفقات التنمية والاستثمار ضعيفة وبقيت في حدود 21%؟ يعني هذه عدم الدقة هو اللي خلينا نسألوك سيد النائب، برأيك هل ترى أن الحكومة تكتفي بتقديم الإحصائيات وجردها دون يعني محاولة تقديم توضيحات حول هذه النسب وتفسيرات لها؟ هل هذا مقصود سياسيا نظرا لأنه اليوم أصبحتم بمثابة الوظيفة التشريعية وهناك ربما توجه عام على أنه الرقابة تبقى فقط في حدود الاطلاع على هذه المعطيات؟ وفي اعتقادي اليوم مسألة مهمة جدا، اليوم نلقاو الحقيقة يعني في صياغة قوانين المالية ثم زوج توجهات، فما التوجه السياسي اللي يرفعه رئيس الجمهورية ويرفعه النواب اللي هو الدولة الاجتماعية، الخيارات الاجتماعية، المراهنة على عدم الترفيع في الأدائيات اللي حكيتوا عليها أنتوما في اللجنة المالية وحكى عليها رئيس الجمهورية. في المقابل نلقاو التوجه الإداري يعني الذي يعمل على أنه يكون قانون مالية قانون محاسباتي، بمعنى أنه عنده توازنات مالية يحب يحافظ عليها لا أكثر ولا أقل. ربما هذا هو اللي يخلق الجدل في كل قوانين المالية خلال الفترات الأخيرة. فهل من الضروري وحسب رأيك شنية أبرز الخيارات الاجتماعية اللي يلزمها تتضمن في قانون المالية 2027 واللي حكينا عليها سابقا وما مضيناش فيها خلال الفترات الماضية؟ كذلك مهم جدا رأوا أنه التوجهات الكبرى تكون في قانون المالية، لكن نقطة مهمة عدم الترفيع مثلا في أسعار البنزين خلال الفترة الحالية هو قرار يعني تتخذه الحكومة لا يرتبط فقط بقانون المالية، فهذا مهم جدا وتحاول الدولة من خلاله إبراز أدائها في الدولة الاجتماعية وفي الدور الاجتماعي. وأكيد جدا الأعباء يعني متاع ارتفاع الأسعار حملته الدولة خلال الفترة الحالية، فيعني من منظوركم أنتم في لجنة المالية ما هي أبرز الخيارات الاجتماعية بخلاف التخفيض مثلا عدم الترفيع في الأداءات؟ شنو المطلوب اليوم من الحكومة فرضه في قانون المالية من أجل أنه نحسن الوضعية الاقتصادية والمالية للشعب التونسي خلال الفترة القادمة؟
0: هاي تفضل سمير.
1: باش نبدأ نجاوبك على البارتي الأولى متاع السؤال متاعك. شوف التقرير هذايا راه مش أول مرة يجي هكاك، السنوات الفارطة الكل حتى من منذ إقرار القانون الأساسي الميزانية سنة 2018 وهو يجي هكاك للبرلمان، هذه لأول مرة لجنة المالية تقف وتقول لا التقرير هذا ما عادش لازم يجي هكاك، ما عادش نقبلوه هكا، لازم يجي بالتفصيل الممل، نحبوا كل حاجة نعرفوها باش ناخذوا القرار. معناها ما نحبش نقول انه هذه اول مرة تجي، ولا كما قلت انت هل هذه نية، انا ديما نحط حسن النية موجودة، لكن من 2018 و19 و20 ومن بعديك رجعنا 23 24، ديما التقرير يجي هكاك عموميات، لكن هذه وهذا يحسب الى لجنة المالية هذه انه هذا لاول مرة لأول مرة لجنة المالية تقف وتقول ما نقبلوش تقرير هكاك، لأنه التقرير هذا ما نجمش يعطينا رؤية إلى سنة 2027، وهذا يظهر لي الناس الكل توافقني فيه، يظهر لي ما نجموش نقدمه ونمشي ل 2027 ما غير ما نعرفوا شنو صار في 2020، شنو الحاجة اللي مشيت لأنه فما حوايج مشيت، وشنو هي الحوايج اللي ما تخدمتش، وعلاش خذينا تأخير كبير في تنفيذ المشاريع التنموية. هذا الكل لازمنا نشوفوه بالتفصيل الممل. هذا رقم واحد. رقم اثنين، شوف لازم قانون المالية نخرجوا من النظرة المحاسباتية، معناتها ما هوش ان دوكيومون كونتابل، لأنه احنا ما احناش التوانسة بما فيهم انا وانت والسادة المستمعين اللي يسمعوا فينا، راهو ما احناش ارقام، ما احنا عباد واشخاص نحبوا عطينا الثقة متاعنا في الدولة هذية، باش في الاخير شنو المبتغى متاعنا، انه القدرة الشرائية متاع المواطن تحسن، انه عمناول كي نخرج بعشرين دينار شنو نحط في القفة متاعي، وسناكي نخرج بعشرين دينار شنو تعبيلي في القفة متاعي. لازم نمشي ونتحسن، ما لازمش نمشي وننقص وبعد نحكي وكان تحب في التضخم وكيفاش وشنو الإشكاليات متاع التضخم اللي قاعدة صايرة. لازم نخمو على المستوى القريب والمتوسط والبعيد، هذه هي لازم تكون الرؤية متاع قانون المالية، ما تكونش مجموعة فصول ما عندها حتى تقارب بين بعضها، ما عندها حتى تداخل بين بعضها. راهو اللي يخدم في الدولة لازم يكون عنده رؤية شاملة باش المواطن التونسي يحس أنه فما تحسن. تقول لي أنت أعطيني مثال في أنا ديما نمشي أول حاجة بالنسبة لي أنا وأول حاجة بالنسبة للتونسي ذول اللي يسمعوا فينا هي القدرة الشرائية متاع المواطن. أولا رقم واحد راهو اللي جبتها أنت وقلتها وأنا قلت عليها وأنا موافقها ولو أنها باش تتكلف على ميزانية الدولة، هي عدم الترفيع في البنزين بالنسبة للمواطن التونسي. مش المواطن التونسي اللي عنده كهرباء برك، راهو لأنه الكمين اللي تنقل في السلع والسلع اللي تجي وكل شيء، كان أنت تزيدهم في الليسانس بعد باش تلقى المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية كلهم باش ترتفع. دونك خذينا قرار، هذه حاجة على المدى القصير عملناها باش ما نمسوش باش ما تمسش القدرة الشرائية المواطن. رقم اثنين شنو نجمو نعملو تو تشوفوا انتوما بالنسبة للحياة المجتمعية اللي قاعد صاير، وهذه نحب نرجع لها لأنه كانت من سنة 2023 وانا نحكي عليها، محاربة المخدرات تو اللي قاعدين نشوفوا فيها، والإشكال الكبير اللي عنا في المدارس متاعنا والمعاهد والأطفال والجيل القادم اللي جاي. راهو هذا على المدى المتوسط والبعيد، معناتها نعطيك أنا في أمثلة حاجة على المستوى القريب حاليا، معناتها توش عملنا باش ما زدناش نقصنا في القدرة الشرائية، وبعد شنو قاعدة الدولة تعمل بالنسبة للأجيال القادمة، وبعد فما نرجع توا للمثال الطاقة. الطاقة عن إشكال كبير، شفنا إن شاء الله لا يعودوا علينا صيف السنة، الناس الكل تمست، معناها جميع مناطق الجمهورية وجميع الفئات متاع المجتمع التونسي الكل تمسينا. راهو هذا الكل مش كلام، هذا الكل لازم بعد في قانون المالية يجي يتوجد، هذا الكل لازم يتوجد. فما حاجة ما نحبش نتعدى عليها، ما نحبش نتعدى ما غير ما نقولها، كانت عنا حاجة مهمة برشا، مهمة جدا في المجتمع التونسي نسميه المصعد الاجتماعي، لاسانسور سوسيال. المصعد الاجتماعي لازم يرجع باش الناس الكل، جميع فئات المجتمع التونسي وجميع أي شخص يسكن في تونس ولا في الشمال إلى الجنوب من الشرق إلى الغرب يكون عنده تساوي الفرص، ونرجع المصعد الاجتماعي اللي خسرناه. المصعد الاجتماعي راهو خدم، معلاش خدم، لأنه كانت عنا منظومة متاع التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني متكاملة تعطيك الفرص للناس الكل، وكانت عنا المنظومة هذية اللي بالنسبة كانت منظومة مجانية، مش مجانية فقط، أنا نحب نذكر برشا ناس ما يعرفوش، في أواخر الستينات كان اللي يقرأ في الجامعة ياخو شهرية، راهو ياخو بين 30 و40 دينار هكا، ولا
2: منحة.
1: تعرف تعرف، لا مش بورس، كان ياخو منحة، الناس كل اللي تقرأ تاخو، مش تقدم وتنجم تاخو ونجم ما تاخوش، اللي يقرأ ياخو فلوس. تعرف 40 دينار وقتها كانت شهرية أستاذ. معناها كانت هذيك الشخص
2: اللي ممكن هذه مثلا في تونس.
1: والله أو باش نعطيك أو لا أو باش نعطيك أو باش نعطيك الرؤية متاعي أنا. الدور الاجتماعي للدولة، معناها أنا بالنسبة لي أنا في عوض تعطي فلوس 200 دينار ولا 300 دينار ولا 400 دينار للعائلات المعوزة وإعانات وكل شيء، تربط هذا بالتعليم. قبل كيفاش كيفاش كانت عايشة العائلات، أنا نعرف شكون ونعرف من عائلتي من عائلات شنو. كانك الأربعين ألف اللي أخوه يصرف منهم 10,000 وثلاثين ألف يعطيهم لعائلته. الدولة هذا كيفاش كانت تعمل؟ لأنه الدولة كانت تغزر على المدى القصير، معناها تعطي هك الفلوس هذوكم اللي هي شهرية متاع أستاذ، راهو وقتها 40 دينار شهرية متاع أستاذ، معناتها فلوس معتبرة. تضرب عصفورين بحجرة، سمحوني في الكلمة، تضرب عصفورين بحجرة، يولي العائلة هذيك تحط في في في في ولده هذاك أنه القراية هي الكل، وياخو فلوس وياخو فلوس بزيد ويعاون عائلته. معناتها أنت في عوض تعطي الدور الاجتماعي للدولة، في عوض تعطي فلوس للعائلة وما تعرش عليها وين ماشي، تقول له معناتها تولي ما تعطي الفلوس كان ما يقرأ ولدك يقرأ. هذه راه مهمة جدا، هذه مهمة مهمة مهمة جدا راه للأجيال القادمة. احنا تونس باش عايشين تو، ما هو الاخر قال له وين البترول، قال له البترول في مخاخنا هكا، ولا باش عايشين احنا تو عايشين بالعباد اللي قراوا، باك الجيل اللي قرا، هاك المهندسين اللي قراوا في الستينات والسبعينات، والمهندسين والمعلمين والمحامين ورجال الاعمال والناس اللي خدمنا عايشين بهذايا. لازمنا نرجع له المصعد الاجتماعي، راه مهم ومهم جدا.
0: واضح. ذاك ضيفنا رئيس لجنة المالية في البرلمان نائب ماهر الكتاري، ونذكر نحكيه على آخر جلسة صارت على مستوى اللجنة المالية في البرلمان، لأن ظرف التقارير المتعلقة بتنفيذ ميزانية الدولة والفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2027. خليفة وقتي نحكيه على مشروع قانون المالية لسنة 2027، ونحكيه على ميزانية الدولة، ونحكيه على تنفيذها، ونحكيه على جملة الفرضيات التي تبنى عليها، ونحكي على الأرقام وعلى المعطيات وعلى الأهداف، نحكي على وثيقة مهمة ومهمة جدا تعكس اليوم في جزء منها أي سياسات اليوم متبعة من الدولة، أي سياسات عاملة. لأن احنا نحكي على مشروع قانون المالية لسنة 2027 اللي هو بش يحدد كل شيء اليوم، بش يحدد عيشة المواطن التونسي على أرض الواقع. كنا نحكيه مع سمهر تو على المقدرة الشرائية وعلى القفة وعلى التضخم وعلى المصعد الاجتماعي وعلى غيره من المسائل والقطاعات اللي باش نشوفهم بعد كيفاش باش يصير تنفيذ اليوم السياسات في إطارها في مشروع هذا. يقول لك سي ماهر اللي وصلنا رؤوس أقلام معنوين كبرى ما كانتش تتضمن إلى حد كبير إجابات أو تفاصيل تورينا هالعناوين الكبرى فعليا على أرض الواقع كيفاش باش يصير تنفيذها خليفة، وهذا يقول لك إشكال.
3: والله أنا نعتقد اللي الأزمة الاقتصاد التونسي ما هيش بتتجلى في جزء من الكلام اللي قاله السيد
0: النائب.
3: عطى السيد النائب بيقول لك احنا يلزم نرجع للمصعد الاجتماعي، ويلزم الدولة معناتها تعطي بورص معناتها للطالب باش عائلته هو يصرف على عائلته وباش يكمل التعليم بتاعه. مشكلتنا مش في اللي ما يكملوش التعليم، احنا مشكلتنا في اللي يكملوا التعليم وبطل. احنا الدولة احنا سيدي الاولياء قالوا السماء ما تعطونيش، هو قروا فيهم من جيبه، يا يبطل اشتر الاخوة باش يخدم على اخوه، يا ما يمشي يخدم حاكم باش يخدم على اخوته الاخرين.
1: انا ما عاش نحب واحد يبطل باش يخدم اخوه.
3: يا سيدي ما بطلش وخدم وقرا ونجح ولا استاذ ولا مهندس، وفي الاخر هو بطل. خلي يجوا من بوزيان على رجليهم 400 كيلومتر وروحوا يبكوا، معناتها خشكون تما هذوكم اللي راهنوا عليهم عائلاتهم، اللي بوه يخدم 24 ساعه باش يقريه ويقول له قري ولدك باش يهزك فقرك، تا رصيت له هو اللي يصرف عليه. تو المشكله قد ما تقرا في تونس، قد ما امكانيه اللي تبقى بطاله في بالك ولا لا، اللي نسبه البطاله بقدر ما تقرا وتكون صاحب شهاده، بقدر ما كل الفرضيات كما فرضيات الميزانيه ما تنجم تكون اللي يتعطل. مشكل تعايش الزوز عقليات هذه ما بين منظومة، خلينا نقول أنا كسيحة كالدبابة تمشي ما تلفتش، آخر ما يعنيها الإنسان في تونس مش منتورة منظومة، هذه ما يسمى المنوال التنموي الهجين هذايا اللي دخل فجأة على ما يسمى الاقتصاد الاجتماعي والدولة كانت موجودة الدولة الاجتماعية في تونس، وهي خرجت الأجيال اللي حكيت عليها هذه. لكن للأسف هالدولة الاجتماعية هذه تم السطو عليها فترة من فترات عن طريق برنامج ليبرالي، خلينا نكون واضحين أنا في الجانب هذا، وبدأ يجرب فيها بقد الدولة الاجتماعية كحلم، نوع من الحنين نوستالجيا يقولها ساعات الرئيس، قلتها انت ولا جيلك ولا حتى انا ساعات نقولها اصغر منكم شويه ومن جيلي نقول فيها الدوله الاجتماعيه لان استفدت منها قريت منها. اما على ارض الواقع اللي ثم تعرف شنو ثم اللي تطبق فيه الحكومه، هكا علاش ثم فرق ما بين تحكيه انت كنائب واللي يحكيه رئيس الجمهوريه وما بين اللي تطبق فيه الحكومه. الحكومه الرئيس يطرح في شعارات، انت زاد تطرح في شعارات، انا نطرح في احلام وشعارات الدغدغ فيها بتاع التسعينات والدولة الاجتماعية والدولة تقري والسبيطارات والكذا، هذاك اللي عشناه كل اللي خلق تونس هذه اللي نشوف فيها هذه، وما بين معناتها حكومة برنامجها معناتها وكأنه بالنسبة لي هي مغمضة لا تسمع ولا ترى ولا تتكلم، هي ما تتكلمش حتى معكم انتم الحكومة، تعيطونها ما تجيكمش الوثيقة التوجيهية
1: هذه على الأقل فما احنا نتكلموا
3: تتكلموا ما تسمعكمش، أنا حتى احنا نتكلموا ما سمعنا حتى حد بعد. الوثيقة التوجيهية من المفروض في فصول القانون من المفروض تجيكم قبل 31 جويلية، وهذه من المفروض هي وقت جيتكم في 7 أكتوبر هي سمعتكم الحكومة تيو بعد شهرين، وقت اللي ساعدها هي تو كذا، وقت اللي ساعدها تو تخذ. نحكوا على دولة اجتماعية على مستوى الشعار، على مستوى التطبيق ثم سياسة ليبرالية قاعدة تطبق. تحكي لي على تقشف حكومة، هذيك الحكومات اللي يكون معناتها مستبطنة ما يسمى التصور ومن وين تنموي اجتماعي، تقوم على التقشف. شوفوا رئيس معناتها وزير على بسكلة ماشي يخدم باش يوفر الطاقة ومن أجل البيئة، لا لا احنا الوزراء يوضع معناتها كل الامتيازات متاعهم يحافظ عليها، السيارات البنوات متاع ليسونس 3 ولا 4 شوفرة كرهبة ليه هو وكرهبة للعائلة، مو هذا هو معناتها الموجود موجود. اما التقشف فين؟ التقشف في علاقة بكل ما يهتم ميزانية السبيطارات باش يتصلح ميزانية وزارة التجهيز باش يصلح كذا. لذلك خلينا نكون واضحين بالحق السيد النائب، لانه اللي تحكي لي عليه انا قلت تفاصيل، هل انه الناس ما مع تغيير من وين التنمو الموجود تو مش رفعانه كشعار، تغييره على ارض الواقع من خلال الارقام اللي تتجد في الميزانيه في الوجهات الكبرى للميزانيه 2027، لانه حتى 2027 مش تطلبوا منهم باش يعطوكم معناتها وثيقه تحدد متى التطبيق، ما هو مش يعطوكم ولا مش يعطوكم في اخر لحظه باش ما تلقوش الوقت باش ما تناقشوهاش. تو احنا ميزانية 26 ما ناقشناها وقالوا معناتها تم ثم جرعة متاع دولة اجتماعية تحطت في الميزانية هذه، انتي ما عطوكمش حتى الخطوط العامة متاع مدى تطبيقها، كيفاش مش نجموا تقيموا اولا الميزانية متاع 26 وتنجموا تستشرفوا شنو اللي لازم يكون موجود في الميزانية متاع 27؟ راو هذا يطرح اسئلة جذرية تبعدنا، راو كان بامكاني باش نسلك السؤالات التقليدية متاع اي صحافة. هل أنه تتصور معناتها السعر اللي حطوه للبترول في علاقة بكذا يوافق ولا لا؟ تقول لي أنت لا يوافق، من المفروض يحطوه 95 دولار مش كما حطوه هم ما بين 70 وما بين 75 وما بين دولار. أسئلة نجم تجاوبني، أما الأسئلة وقتاش مش ننتقلوا من الشعارات متاع الدولة الاجتماعية إلى تكريسها في مستوى الميزانية ونجيبوا حكومة مستعدة اللي هي تنفذها، مش مستعدة تسمع ولا تردد شعار الدولة الاجتماعية تتجارة وفي الوثائق متاعهم كل ديما في آخر سطر وكما قال السيد الرئيس الدولة الاجتماعية. أما أقرأ المضمون ما فيه حتى حاجة على الدولة الاجتماعية.
0: هاي تفضل سمير.
1: شوف كلامك الكل صحيح ومن أهم حاجة قلتها وأنا موافقها 100% هو التوجهات الكبرى. كنت نجم بالحق تسني تقول لي عام الجاي قديش حاطين البترول باش يكون ونجاوبك انا تقنيا
3: ونتعديه.
1: المهم هو التوجه العام للدولة، الدولة وين ماشية، الدولة وين تحب توصل، هل عندها دور اجتماعي، هل باش تكون دولة ليبرالية كما كنت تحكي انت ولا دولة اجتماعية. انا شوف انا ديما شو نقول في الـ في الـ في المداخلات نتاعي، فما تجربة ناجحة برشا وبرشا ناس كنقولوا يقولوا يا أخي احنا باش نوصلوا هكا. سنغافورة كانت من أفقر البلدان في العالم، كانت أفقر منها هكا ولا، وهي الآن دولة اجتماعية من أغنى الدول في العالم، لكن تا تعمل في سياسة اجتماعية. اللي كنت نحكي لك فيه هنا اللي يقرأ ياخو فلوس والفلوس هذوكم يعاون بهم العائلة، في عدن تعطي طول العائلة الفلوس هذوكم متعالى وعلم بهم وين يمشيوا يمشيوا في, في, في, في المصاريف اليومية، لا فتعطي للطالب يقرأ ويعطي ويعطي لعائلته. هذا شنو عمل مثل هذه تجربة ناجحة؟ احنا علاش ما ناخذوش التجارب الناجحة؟ برشا ناس يقولوا تي ايش باش ناخذ، قول لهم انا 30 سنه لتالي سنغافوره كنا نغزروا لها من الفوق هكا ولا
3: ما هو سمير مشكلتنا مش في التمدرس، عندنا تبارك الله الخريجين مشكله في استيعابهم داخل منوال تم وقادر باش يوفر لهم عمل.
1: او جاي
3: مش مشكلتنا نسبه التمدرس في الجامعه
1: او جاي للمنوال المنوال التنموي. شوف المنوال التنموي ما نجم يتغير كان الا احنا قاعدين نخدموا تويكا ب قاعد نحاول مستحيل باش يكون عندي اتصالات ولو حتى ماهيش رسمية مع وزارة المالية باش نحاولوا ندزوا في حاجة مهمة برشا الصناعة، لان انت مني مش تخلق ثروة، مني مش تخلق ثروة، مني باش وين باش يخدم وكل المهندسين اللي باش يخرج وكل المعلم اللي باش يخرج وكل عمل التكوين المهني وين باش يخدم؟ مو باش يخدم في الصناعة التونسية. راهو الصناعة التونسية سنة 2009 و2010 كانت تمثل 26% من الناتج الداخلي الخام، تعرف اليوم قداش تمثل؟ اليوم بين 14 و 15% طاحت ب 10%. راهو الصناعة
3: في السبعينات كانت تمثل أكثر، انت تحكي على 26 في الواحد، في السبعينات كانت تمثل يمكن
1: ريت كيفاش معناها في الاخر التوجه متاعي انا اللي قاعد نقول فيه راهو الصناعه المحليه الصناعه التونسيه لازمها ترجع، وقاعدين نحضروا في فصول في قانون الماليه باش ناخذوا بالقطاع بالقطاع ان شاء الله نخلطوا نعملوا برشا قطاعات سنة في قانون الماليه للصناعه التونسيه لتشجيع الصناعه التونسيه. شوف تشجيع الصناعه التونسيه تشجيع التصدير، كي تشجع التصدير شنو يعمل؟ الدينار ينقص ضغوطات نتاعه على الاقل نوقفوا الانزلاق اللي قاعدين نعملوا فيه اللي قاعد يسبب في اختلال التوازنات الماليه. راهو باش تاخذ يورو لازمك 3450 مليم، راهو شيء مهول. راهو اذا كان ما فماش دوله، نقولها ونعاودها، ما فماش دوله تم ما وصلناش للتعويم احنا، اما ماشيين في منهج تنازلي لقيمة الدينار، اذا كان نكملوا في المنهج هذا راه مفهم حتى دولة العملة متاحها ضعيفة تعدات من دولة على دولة عالم ثالث ولا دولة في طريق الى دولة متقدمة. راه اذا كان العملة متاعك ضعيفة بلادك ضعيفة. هذا ما فما ما لا شك، بخلاف بعض الدول لانه واحد خاطره في الناتو والاخر على خاطره حليف مع واحدة عنده قاعدة عسكرية ياخذ برشا فلوس، ما فهمتي فما الوقت. لكن احنا كشوف الصناعة التصدير قيمة الدينار وفما كيفاش نجم نوصلوا على المدى المتوسط كما كنا نحكي راهو فما قوانين وتشريعات لازمنا نتعداو منهم. مجلة الصرف لازمها تمشي، مجلة الاستثمار لازمها تمشي. شوف مجال الصرف راهو جاونا خبراء من تونس وخبراء توانسة يخدموا البرة في دي ثينك تانك ويخدموا في شركات كبرى وكل شيء، يقولوا لي مجال الصرف هذه إذا كانت تتعدل تنجم تعطي نسبة إضافية بواحد في المية للنمو. راهو واحد في المية نمو شيء معناها شيء كبير، لكن مجال الصرف تمشي وحدها، لازمها تمشي مع مجال الاستثمار، لازمها تمشي مع العفو الديواني والصرف اللي قاعدين اللي القانون ان شاء الله هذايا باش نحاولوا لجنه الماليه هذية باش نحطوه في قانون الماليه. الاداره التونسيه والخبراء اللي جبناهم باش شافوا العفو الديواني والصرف هذايا قالوا لنا من هنا لجوان 27 ولا سبتمبر 27 ينجم يدخل لنا مليار يورو. مليار يورو راهو 3450 مليار، معناها شوف فما حوايج هكاك، فما قوانين اخرى تنجم تدخل تنجم تحسن الوضعيه. قانون الهياكل الرياضيه مهم جدا.
3: شنو المعقد
0: هذا يمكن باش يكون سؤالي لسمه الكتاري، خاطر من بعد نعطيك الكلمه اكيد بسام للتفاعل او اذا كان عندك سؤال يقول لك باهي سمير. هوني حتى الناس اللي تبع فينا وربما احنا نتبع في النقاشات اللي قاعده تصير على مستوى البرلمان وايضا على مستوى العلاقه اليوم بين البرلمان والحكومه، يقعد السؤال باهي نجم نبدلوا كل هذه القوانين وكل هذه التشريعات اللي تقولوا انتم فات عليها الوقت وصارت تغييرات اليوم كبيره ولازم يصير تغييرها كما مجال الاستثمار وكما مجال التصرف، تقول تقولوا عنا من المقترحات ما يكفي اليوم نقدم مشروع ينجم يكون ناجح وينجم يكون يساهم اليوم في خلق الثروة اليوم في البلاد. ولكن زاد يقعد السؤال بالتوازي مع المشاريع كيفاش باش يصير تنفيذ على أرض الواقع؟ أنتم أكيد باش تشرعوا والحكومة باش يكون فما أوامر ترتيبية وباش يكون تنزيل على أرض الواقع. فما حلقة يتسائل على أنه تنفيذ دي
1: شوف بالنسبة لمجال الصرف، أنا كرئيس لجنة مالية ما نجمش نمشي نصوت على مجال الصرف ونعطيها ما غير ما يكون فما تفاعل مع البنك المركزي، لأنه السياسي ورجل الدولة ما نجمش يتعدى فما حوايج ما نجموش نتعداهم
2: من غير ذو أخذ من البنك المركزي.
1: ما هو
3: يقصد استماع
1: حتى استماع، احنا طلبنا من البنك المركزي ابعث لنا النقاط نتاعك، شنو ما الفصول اللي تحب تنقحهم، شنو الفصول تحب تزيدهم، شنو الفصول تحب تنحيهم، مش لازم تجي يا اخي، مش ابعث لنا وتو احنا نحاولوا نقدموا ونعملوا كل شيء. انا فما حاجه يمكن باش نقولها وحتى حد ما قالها قبل، انا كنت مثال في التوجه هذا للنمو على خاطر البرنامج الخماسي 26 و30 اللي صدقنا عليه راهو يقول لازم نسبه النمو تكون 4.5 من سنه 2027، راهو باش دخلت لها نسبه النمو بقانون الصرف هذا ما احناش دخلتوا لها. إذا كان ما نسيبوش شوية القانون الاستثمار ما حلاش ندخلتو لها. أنا كنت نحبذ مثال كما قال رئيس الجمهورية، احنا في سباق مع الزمن. أنا بالنسبة لي أنا كل شهر نخسروه احنا توانسة تونس، كنا نخدمو لتونس راه، ونجم يكون أنا صحيح ونجم يكون أنا غلط راه، معناها personne ne détient la vérité راه. أنا كنت نحبذ مثال أنه في المراسيم اللي هبطها سيادة رئيس الجمهورية يكون مرسوم مجال الصرف، يكون مرسوم الهيكل الرياضية، هاولي باش يعطي باش يغير المنوال الاقتصادي متاع البلاد، مرسوم مجال الاستثمار، مرسوم الرهان الرياضي. تعرف الرهان الرياضي قداش كان يدخل؟ كان يدخل 1,000 مليار لخزينة الدولة. الرهان الرياضي كي تعمل له التشريع نتاعه وتحط له اطار قانوني موجود، راهو القانون هذا لكن محطوط في الرفوف.
0: على اهميه زاد المراسيم الاخرى مثلا اللي توما زاد طرحت في البرلمان، خاطر انت قلت كنت نتمنى نعرف الجانب الاقتصادي والاجتماعي، اما مسائل اخرى زي مثلا الجامعات المحليه الانتخابات البلديه مرسومه 54
1: باش نربحوا الوقت باش نربحوا الوقت للتوانسه لتونسنا البلاد اللي عايشين فيها، باش نتقدم باش ما نقعدوش نستناو. سيفري توك برشا عباد يقول تيتاوي كنتي عضو في البرلمان وتقول عدي مراسيمه
2: يعني انتم وكانكم
1: لا فاهم لا لا لا مش عايز تشريعي، احنا نحبوا تونس نحبوا نربحوا الوقت، نعرفوا انه القانون
3: مشكلة الوقت القانون مش نربحوه يا سمير. مو لازم نجاوب على السؤال الصحيح، خاطر تو احنا مادام ما تعدتش لانه البنك المركزي مثلا جايكم ما حابش يجاوبكم قانون الصرف، الاخر لان الحكومه ما حبتش تجاوب ولا جي انا يجونا برشا نواب يحكونا في الجانب. هيا برا نمشوا للمراسيم نعدول. اي ما هو نفس الشيء، نفس الجماعه اللي كلوه الوقت، ما هو قال لك احنا في صراع مع الوقت، كلوه الوقت، كلوه بالفعل. الحكومه هذه تاكل في الوقت، نفس اللي كلوه الوقت هذاك
1: وتضيع لنا في الفرص اللي نجم تتوجد للبلاد.
3: كي تهبط اوامر كي تهبط مراسيم اش مش يعملوا؟ ماشي يزيدوا ياكلوا الوقت مره اخرى ويخلوها في الرفوف وما يهبطوش الاوامر الترتيبيه كما اللي صاير للبطاله. يعني احنا قوانين هبطت وصاي وانتم صدقتوا عليها وفي الاخير ما تنفذش، معناتها الاشكال اعمق. الاشكال نتصوروا ان اعمق ويلزم تنظروا للمشكله الحقيقي وتجاوبوا عليه. علاش الحوايج كما تقول انت تغير وجه البلاد ما يحبوش يمشوا فيها؟ وثم قوانين تبارك الله الزمن في في في في, في الرمشه كي تبدا في صرع هيك الاقليه هذوك من الجماعه هذوك تتعدى زيت القوانين هذيك، اما كي تبدا في صالح المجموعه الوطنيه ومش تغير
0: هاي خلنا نسمع بسام وفلمنا نعطيك تتفاعل معهم زوز. هاي بسام
2: هو سيد ناب حكى على حلقة مفقودة اللي هي تعطل في انه النوايا اللي نعلنوها ما تحققش. الحلقة المفقودة يعني اقر وقال انه فما ضعف تنسيق ما بين مجلس نواب الشعب وما بين مؤسسة الدولة ما بين الوزارات ما بين البنك المركزي، هذا اللي يخلي الكثير من النوايا لا تطبق على ارض الواقع. وهذا الحقيقة مؤسف انه الحقيقة خليني اقولها انه نلقاه عضو مجلس نواب الشعب يدعو الى اصدار مراسيم التقسيم، والحال أنه عندك برلمان هو اللي قادر أنه مجلة الصرف ينقحه وأنه يصدرها. فهذه هي يعبر ربما عن عمق ضعف التنسيق ما بين مؤسسات الدولة خلال الفترة الحالية هذه، وربما اللي يخلي بعض الخيارات تبقى حبر على ورق، وهذا صحيح. ليش نشوف في أوامر ترتيبية مش قاعدة تصدر. لكن حبيت نرجع الحقيقة لحكاية الدور الاجتماعي والدولة الاجتماعية. احنا للأسف يعني اقتصرنا في تشخيصنا على الدور الاجتماعي للدولة الصحة والتعليم. اليوم عندك سيف تعدى علينا، سيف الله لا يعيده بالحق، يعني مسألة الطاقة. في المقابل وقت نحكي على الدور الاجتماعي نلقاو نفس رأس مالي في قوانين المالي. شنو معناها توظيف 30% معاليم ديوانية على توريد لاقطات الشمسية؟ يقول لك هو في المقابل يدعم الصناعة المحلية. دي انت حل أزمتك الساعة توا العجز الطاقي متاعك، احذف ربما المعلوم والأداء الديواني المفروض على توريد اللقطات الشمسية، لو تصبح أسعارها في متناول الجميع يخفض العجز الطاقي. فلنا حبيت نعرف اليوم في ظل يعني الوضع الحالي، هل سيفرض أو سيدفع أعضاء مجلس نواب الشعب إلى أنه يتم التوجه نحو الطاقات البديلة والطاقات المجددة من خلال التخلي عن الإعفاء الديواني هذا اللي يصل إلى حدود 30% بعد ما كان 10%؟ هل ثم نية أنه يولي يعني من غير أدائي
1: أبشو جاوبك على السؤال هنا وبعد كان عندك سؤال
3: هم قد من المؤسسة هم تمام ثلاثة هم ولا
1: أي شوف التوجه متاعنا إذا كان ما هوش بش يجي فصل في قانون المالية من السلطة التنفيذية للتخفيض ولا بش نحيو 30% راهو بش يجي فصل من لجنة المالية من البرلمان اللي بش نزيدوه في قانون المالية. لكن أنا قبيلة شنو قلت الصناعة المحلية، أحنا بش التوجه متاعنا شنو لحماية الصناعة المحلية نفس المعطيات التقنية اللاقطات الشمسية اللي موجودة في تونس. إذا كان مش تجيب نفسها الموجودة في تونس بش يقعد المعلوم، كان مش تجيب أحسن منها، كان مش تجيب أحسن منها 0% وتيفيا 7%. شن نحبوا احنا نعمل
2: ماشي مارز هذاك يكثر العرض في السوق راهو حتى لو كان بنفس المواصفات تنخفض الاسعار. انت اذا تخلي
1: انت عندك حاجه
2: نحكي عليها اقتصاد الري، اذا تخلي واحد او اثنين فقط مستثمرين في صنع اللقطات الشمسيه مش يبقى السعر عالي. هذا علاش نقول لك انا كي يكثر العرض في السوق اكيد جد الاسعار.
1: لكن شوف احنا توا نحبوا نحافظوا على الصناعه التونسيه هكا، ولا بالرغم اللي برشا عباد يقولوا هذه ما الصناعه هذو قاعدين يركبوا يلموا ويلموا يركبوا، لكن لا عندهم نبدأ بخطوة. شوف إذا كان باش تجيب لقيت هذا التوجه اللي ماشيله، إذا كان باش تجيب لقيتات شمسية عندها لكاباسيتي خاطر ماك تعرف اللقيتات الشمسية مش كلها كيف كيف الأشعة الشمس، وكل لقطة شمسية تعطيك كيلوات معين
2: توليد معين
1: فوالا. إذا كان باش تجيب حاجة أحسن من اللي موجود في تونس باش تخلص 0% ديوانة و7% تيفيا، حتى تيفيا باش نهبطوها ل 7%. هذا شنو باش نعملوه؟ ولكن لحمايه شويه الصناعه التونسيه حتى بدايه الصناعه التونسيه، اذا كان باش تجيب لاقطات شمسيه بمواصفات اقل من اللي قاعدين ننجو فيه باش نخلي باش نحاولوا شوف هذا حل يظهر لي انا الحل الانسب ماهوش باش يلقى اقبال الناس الكل، لكن حل من الحلول. احنا ديما نحبوا اللي باش يجيب اللي باش يستورد، نحبوا ديما يستورد الحاجه الارقى الحاجه الاحسن الحاجه اللي تعطي اكثر مدخول للدوله.
0: باش نرجع معك النقطه باهي خليفه وبس تفاعل خنتو
3: معكم المحليه اللي تصنع بكفاءات تونسيه في اللقطات هذه.
1: أيه؟
3: هي مش نوسعوا المجال نتاع الناس خلي الشباب يخدموا، ولا مش خلوها عند ثلاثه ولا اربعه من الناس هكا الكبير ولا معاه زوز اخرين؟
1: هذيك راهو ماشي الدوله تقول ما حد من نجم يستثمر، اي انسان ينجم يستثمر فيهم راه
3: في ما زاد أي... كي نحطوا شروط تعجيزيه ما احنا السوق
1: شنو شروط تعجيزيه؟
3: لحظه اسمح، ما احنا مشكلتنا السوق نتاعنا شنو؟ علاش نحكوا احنا على السوق هذا؟ السوق في الاخير اذا كان يما يعمل لك رخص به جت الناس كل قالوا فك علينا من رخص باش ما يبقاش معناتها حكر لمجموعه معينه، ولوا عملوا لنا كراش شروط معناتها الشروط اللي فيها اش نعمل رخصه في حد ذاتها
1: حاج موسى حاجه
3: هي باش تبقى عند نفس العباد هي. هذا احنا راهو باهي 30% هذا حمايه كما يقول لك الصناعه المحليه والراس مال الوطني، يا ريت انا معاه في الجانب هذا، اما في الاخير يلزم تتسيب زاده ما تكونش محتكره عاد الناس الثلاثه ولا اربعه مجموعه اللي نتاع اللقطات، خاطرني نعرف راهي برشا مؤسسات فلست فلسوها خلينا نقول لك اكثر من هيك، خلينا نكون اكثر وضوح، برشا مؤسسات فلسوها اللي صحيح. كانت تخلق خطر بدت من التسعينات راه تركيب هذه الطاقه الشمسيه تتذكرها، لكن بعد ضربت المؤسسات هذه شكون قعدوا اللي نعرفهم انا ثم وحيده كبيره ومعها يمكن ثلاثة ولا أربعة صغار، وهذا منشتوا برشا راه وقت
1: باش نعطيك جواب باش نعطيك جواب جواب دقيق ودقيق جدا. في مجال الاستثمار نحبوا نمشيو للرقابة البعدية، نحي علينا كل الشروط، راهو الترخيص نحينا الترخيص حطينا كل الشروط بشروط مجحفة، يمكن حتى أصعب أصعب من اللي تاخذ ترخيص تولي، فهمت؟ نحبوا نحيهم ويولي فما قانون لكل قطاع صناعي وفما الرقابة البعدية، اخدم استثمر وبعد الرقب بعديا. هذه الرقابة القبلية اللي هي رخصة، الرقابة القبلية كما في مجال الصرف قبل ما توا المستثمر باش يجي باش لازم يستثمر، لازم يستنى لوتوريزاسيون تاع البنك سنترال، لوتوريزاسيون تاع وزارة الاقتصاد
3: اللي يمشي لدولة اخرى
1: لين يبطل كلمة كلمة فقدتك. احنا نحكيو على الطاقة، تعرف المستثمر في الطاقة باش يعمل مشروع متاع استاسيون فوتوفولتايك يتعدى على 8 وزارات ويظهر لي 18 ولا 16 الإدارة عامة باش ياخوك التراخيص يبدأ يدور 8 وزارات وأربعة يظهر لي 15 ولا 16 إدارة عامة باش ياخذ الترخيص. تو هذا معقولة؟ تو هذا معقولة؟ معناها يكون فما إطار قانوني اخدم وبعد الرقابة البعدية اخدم استثمر وكل شيء، إذا كان خدمت في نطاق القانون تفضل ومرحبا وإن شاء الله ربي يزيدك وإن شاء الله توانسة الكل تنجم تخدم والناس كل تنجم تستثمر. الرقابة البعدية أنا بالنسبة لينا في الاستثمار لازم يكون فما الرقابة البعدية، خلي الناس تستثمر، خلي الناس تخدم، خلي الناس تصور فلوس، خلي الكل راه مش راه الفلوس دي المغني رجل أعمال، الززار رجل أعمال، الخضار رجل أعمال، الحجام رجل أعمال، راه احنا 96% من النسيج الاقتصادي متاعنا راه كشركات صغيرة متوسطة وفيها زوج ثلاثة من الناس يخدموا.
0: نرجع معك سي ماهر الكتاري وإحنا نحكيه على نذكر مشروع قانون المالية ولسنة 2027، شنو المطلوب اليوم وجهة نظركم وتقديركم أي سي ماهر؟ شفنا عملوا حتى طبيعة النقاش كانت تفكروا خليفة وبسام في علاقة بالفصول اللي أضافوه عدد من النواب، وكان النقاش ربما حتى في الرأي العام المتابعين اليوم للشأن البرلماني يقول لك أنه كان مختلف حتى على النقاشات اللي كانت ليكم سابقا في البرلمان في مشاريع قوانين مالية أخرى. شفنا برشا فصول
3: كما أغنية لكل مستمع فصل لكل مستمع
0: يا أخي، فما وصول فصول شفنا بعد سيمير أنه ما صارش ربما تطبيقها وتنفيذها، وحتى النواب في حد ذاتهم يقول لك سنسعى في أنه يصير تنفيذ عدد الفصول. مشروع ميزانية سنة 2027
1: فما حاجتين، فهمتك شنو السؤال متاعك؟ فما حاجتين باش نشوفوا النصوص اللي ما تطبقتش، علاش ما تطبقتش؟ هل وجب التجويد القانوني لأن يعني الفصل يمكن كيما تكتب هكاك ما ينجمش يطبق فيه إشكاليات للتطبيق، نجموا نغيروه نبدلوه
3: باش يولي السيارة الأولى
1: كيما السيارة لكل عائلة. إذا كان فما وأنا حكيت مع وزارة المالية حقيقة ومشكورين أنه فما إشكال في التطبيق في صياغة الفصل، نجموا سناء الفصل هذا نشوفوا شنو الإشكال باش يطبق نحاولوا نحسنوه نشوفوا شنو هذا هو التجويد، التجويد القانوني باش الفصول اللي ما تطبقتش اذا كان فيهم اشكاليات هكاكا نطبقوه. الحاجه الثانيه اسنانا قاعد نتصل ب رؤساء المجموعات البرلمانيه اللي عندنا رؤساء الكتل في مجلس النواب باش نحثهم على انه كل كتلة تجيب 3-4-5 فصول على أقصى تقدير حسب الأولويات اللي قاعدين نشوفوا فيها باش ما ندخلوش بمية ومية وخمسين باش ما نصيرش كي عاملين كيما قلت لنتي فصل لكل
3: وفرق قلبك
1: وفرق
3: والحكومة توافق وبعد ما تطبق شيء.
1: والحقيقة لقيت تجاوب كبير وراه التجاوب اللي لقيته في الكلام اللي كنت نقول فيه، يعني مانيش قاعد نقول فيه وحدي، قاعد نقول فيه مع رؤساء الكتل الموجودين، انه كنا ماشيين في تشجيع الصناعه والصناعه التونسيه والتصدير بمختلف القطاعات، القطاعات نتاعها قبلنا قطاعات الرخام قبلنا قطاعات الجلود والاحذيه ما عادش موجودين، تلست تفكر كيفاش شنو كانت عندنا الصناعه هذيك للاسف الشديد. قابلتهم انا وحكينا
3: تمشي لصفاقس في المدينه العربيه ثم بعض الأنهج تمشي تبكي على اللي كانت لكلها
1: معامل
3: تاع أسباب تشوفي كارثة اللي صارت فيها نتيجة هكا تسيب معناتها الاستيراد العشوائي.
1: شوف المعرض اللي تو موجود في الكرم أنا مشيت له مرتين ثلاثة الجلود والأحذية معاش موجودين. ما فماش ما فماش بالكل.
2: سمير وانت في تصريحاتك في تصريحاتك حكيت على امكانيه التقشف الحكومي. شنو هي اوجه التقشف الممكنه؟ وهل تتخيل انه يعني الاداره مش تمشي في اجراءات التقشف، يعني مش ينقصوا على روح المصاريف؟ اما حسب اعتقادك شنو هي المجالات اللي يمكن التقشف فيها؟ موصولات بنزين، سيارات اداريه، شنو الحاجات اللي...
1: شوف اولا فما كلمه هي فضفاضه شويه، الحوكمه. راهو فما برشا حوايج قاعدين نعملوا فيهم تتعاود مرتين. نعطيكم حاجه صغيره يمكن تقول لي هذايا ما تعمل حتى شيء، مثلا انت باش تمشي تخرج بطاقه تعريف ولا باش تخرج وثيق تلقاها عاود جيب لي مضمون وعاود جيب لي الاركو، هذاك الكل موجود، هذاك الكل هذه حوكمه، معناها تنجم تنحينا ذم في نفقات التسيير، عندك نفقات التدخلات زاده كيف كيف، نجم نمسوا فيهم. انا من رايي نمسوا هذوما نفقات التسيير ونفقات التدخلات ما غير ما نمسوا نفقات الاستثمار. هذا الاستثمار لازم يرجع، الاستثمار في تونس راه هو الحل، هو خلق الثروة، لازم يرجع إلى نسب 20 و25% من ميزانية الدولة اللي هو تو يمثل في 12% ولا حاجة هكاكة، ما احناش بعد على 12%، لازم يرجع. راهو التقشف كما الدولة تطلب من المواطن التونسي باش يتقشف في استهلاك الكهرباء، يتقشف في استهلاك المنتوج المدعم، السلع المدعمة، باش نقصوا الضغط على ميزانية الدولة، لازم الدولة هي تعطي المثال، هي تكون المثال، تقول الشعب متاعي قاعد يتقشف، أنا زادة لازمني نتقشف في النفقات متاعي. راهو سهل برشا، ونقول لك علاش توا التنفيذ الفكرة هذه سهل، علاش؟ لأنه عندنا تكنولوجيات الحديثة، راهو برشا حوايج نجم نختصروها وبرشا حوايج نجم نحيوها بالتكنولوجيات الحديثة.
2: عندنا باب مصاريف أخرى ديما تقع في الميزانية، ذاك اللي فيه الفويت نتاع يعني صرفان الفلوس بزيد،
1: اللي هو
2: باب المصاريف الأخرى ديما تلقاها وما تعرفهاش ديما مصاريف أخرى.
0: شكرا لك باسم حمدي خليفة جوشين
1: ضيفنا اليوم. نشكركم برشا لأنه حوار شيق وشيق جدا، وإن شاء الله نعاودوه، وإن شاء الله تونس من أحسن إلى حسن.
0: إيه عايشك سي ماهر، مرحبا بك في كل مرة. شكرا لك أنت زاد على الحضور معنا. فاروق السويسي في الإخراج الصوتي، من الشابي في الإخراج الرقمي، نور الفارسي في الإعداد والتنسيق. كنت معكم ابتسام شويخة، في أمان الله.
4: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
5: ديوان فام
4: صوتكم
5: في تونس الكبرى
4: على 93.5
5: على 93.5.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الثانية ديوان افهم عسلمة. عجز الميزان التجاري يبلغ خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية 20,997 مليون دينار، يعود حوالي نصفه إلى قطاع الطاقة الذي سجل عجزا بقيمة 10,480 مليون دينار وفق نتائج التجارة الخارجية بالأسعار الجارية لشهر سبتمبر 26 و2000 التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء اليوم. والنتائج تظهر أن العجز التجاري لقطاع الطاقة قد ارتفع مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 25 و2000، حيث بلغ 8,106.4 مليون دينار، في حين تراجع العجز التجاري دون احتساب قطاع الطاقة إلى حدود 10,517 مليون دينار. مدينة دوس تحتضن اليوم فعالية تظاهرة الأيام الجهوية للاستثمار المستدام والشمول المالي التي تتواصل على مدار يومين بمبادرة من ديوان تنمية الجنوب وبشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. والمكلفة بتسيير ديوان تنمية الجنوب أمال حداد توضح أن برنامج التظاهرة يتضمن عرض موارد وإمكانيات ولاية قبلي ومراحل سلاسل القمة وفرص الاستثمار، إضافة إلى تنظيم معرض للمنتوجات المحلية وعرض آليات مرافقة الباعثين الشبان.
2: الحقيقة التظاهرة اليوم في ولاية قبلي تندرج في إطار الأيام الجهوية للاستثمار المستدام والشمول المالي اللي نظمها ديوان تنمية الجنوب بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. التظاهرة هذه في يومين تكون فكرة على البرنامج. اليوم الأول عنا عرض لأهم موارد وإمكانات ولاية قبلي بطريقة معناها جديدة نسبيا، اللي هي سلاسل عرض سلاسل القيمة فرص الاستثمار الخاصة بكل مرحلة من مراحل سلاسل القيمة هذه. بتبيع الفرص الاستثمار هذه قابلة للتطوير واللي تخلق القيمة المضافة العالية للولاية. فما عرض أيضا للاقتصاد الأخضر، معنا فرص الاستثمار في الاقتصاد الأخضر، ومعرض صناعات ومنتجات محلية. اليوم أيضا فيه عرض لبعض آليات المرافقة للباعثين كما كاب جري، كما جرين ثينك، كما رائدات لدرجة هوية للمرأة، وأيضا عرض لدليل الاستثمار اللي يعد ديوان تنمية الجنوب. واليوم الثاني غدا هو معناها يسمى قافلة التمويل الشمولي والتشبيك.
1: رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بتوزر محسن معيتي يفيد بأن عمليات جني التمور للموسم الحالي ستكون في حدود 20 أكتوبر الجاري، واضحا أن الكميات التي تعرض حاليا في سوق الجملة للتمور جاءت بمبادرة فردية من بعض الفلاحين. ومعيتي يضيف في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن حجم الإنتاج للموسم الجديد يقدر بحوالي 62 ألف طن في كامل الولاية، أي بنقص يقدر بنحو 12% بالمقارنة مع إنتاج الموسم الماضي، وذلك بسبب تأثير ارتفاع درجات الحرارة على أشجار النخيل. وفي الشأن الدولي، السلطات السعودية تعلن اليوم تمديد تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض، وذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة للتحقق من سلامة مرافق المطار وجاهزيتها التشغيلية عقب هجوم استهدف المطار السبت الماضي وأسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة 309 آخرين. الجيش اللبناني يعلن اليوم العثور على نحو 200 كيلوغرام من المواد المتفجرة في منطقة القصر بالهرمل شمال شرق لبنان، كانت معدة للتهريب من الأراضي السورية إلى لبنان فيما فر المهربون باتجاه الداخل السوري. وبدوره رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يعلن ضبط شحنة محملة بمئات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة كانت متجهة من منطقة البقاع إلى بيروت الكبرى، مؤكدا عدم التساهل أو التغاضي في هذه القضية التي قال إن الحكومة ستتابع التحقيقات فيها بدقة لتحديد جميع المتورطين وكشف أهدافهم وتحويلهم إلى القضاء لينالوا العقاب المناسب.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
3: كل ما يهم سبور، سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات معنا، ما يفوتك شيء. تيران، فيستير، وحتى الكوليس. ديوان فام صوتكم. فلاش سبور.
4: مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية مع النادي الرياضي الصفاقسي، موضوع المدرب الجديد بعد الاتفاق يوم أمس مع نبيل الكوكي على إنهاء عقده مع الفريق. الصفحة الرسمية أعلنت اليوم الانفصال بالتراضي مع نبيل الكوكي وكامل الإطار الفني المرافق لي في انتظار تعيين المدرب الجديد. بالنسبة للمعاوض محمد الكوكي والمدرب الجديد للنادي الصفاقسي حاليا في طريق صفاقس بعد ما تم الجلوس معاه أمس واستكمال التفاوض إلى حدود ساعة متأخرة من مساء الأمس. دونك اليوم حصة تمارين الأربعة متاع العشية مش كون ديكراساج، يسبقها لقاء بين الأحباء وكوادر الفريق، الأحباء الغاضبين على نتيجة المباراة أمام التقدم الرياضي بساقية الدير. وحصة اليوم ممكن تعرف كذلك تواجد محمد الكوكي في أواخر الحصة لأنه قبلها باش يتم عملية استكمال إجراء التعاقد بينه وبين مسؤولية نادي الصفاقسي في انتظار تحديد بقية الإطار الفني المرافق لمحمد الكوكي، واللي مبدئيا باش يكون يتكون من الأسماء التي ذكرها بطبيعة. نحكيه على المدرب الأول محمد الكوكي، المدرب المساعد رائد البرهومي، المعد البدني رفيق بوكمشة، كذلك في الإعداد البدني نلقاه معه بلال بن سعدة، تحليل الأداء حسين بوسرسار ومحمد علي البكوش في الداتا فيديو وداتا أناليست، وكذلك مدرب الحراس وليد بن حسين. وليد بن حسين كان متواجد في الإطار الفني السابق مع نبيل الكوكي بطلب من محمد الكوكي، دونك يحبوا يبقى في انتظار موافقة هذا الأخير على البقاء مع الطاقم الفني الجديد لمحمد الكوكي على رأس النادي الصفاقسي. غدوة مبدئيا باش تكون الحصة التدريبية الأولى مش ديكريساج بطبيعة لمحمد الكوكي على رأس النادي الرياضي الصفاقسي. بلدية باجة تتسلم رسميا الملعب بجمعة الكميتي بعد القبول النهائي لمشروع تعشيب الملعب ورفع كل التحفظات. الملعب يصبح تحت تصرف البلدية اللي بيشتشرع قريبا في عملية زرع البذر أو البذور متاع العشب الشتوي اللي تتزامن مع برودة الطقس في شهر ديسمبر القادمة. على المدير للنادي الإفريقي تقرر إحداث تغيير جديد في الميزانية المرصودة لفرع كرة اليد النسائية. دونك الميزانية تتراجع إلى حدود 300,000 دينار بعد انسحاب رئيس الفرع سفيان بن صالح. قرار يجي من طرف الأمين المال هشام المناعية. والختام بالكرة في أوروبا اليوم، دونك نحكي على الكالتشو الإيطالي 5:30، أتلانتا يواجه فينيزيا، كيف 8 غير بعض تورينو يواجه أودينيزي، كيف زوز مباريات هذوما منقولين عبر منصة ديون سبور. في الليغا الإسبانية 8 ليفانتي يواجه سيفي، وفي الإنجليش بريمير ليج كوفنتري يستضيف نيوكاسل.
0: القيروان بيجا وسليانة على 103.2
3: على 103.2
0: ديوان فام.
5: مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، وننبهوكم أنه البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش الصغار ما يكونوش معاكم أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث ثم ما يفزع ويصدم حتى الكبار. ناجي التريبينال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. قضية اليوم صارت أحداثها نهار 1 جون في 2014 في بلدة ميدفور ولاية لوريغان الأمريكية. الناس مازالوا في تفرعيسة تكاليل راس العام، ما بين اللي مازال فايق واللي ما بين سكرتين واللي تسكج وقعد على بلاستو واللي مازال يطير في ثملتو. الريفيون كالعادة يحل فتارية في الناس اللي يحتفلوا به، أما مش الكل، لأن ولاد مواطن اسمه روبير هايني عمره 56 سنة اتحيروا على أبوهم اللي عنده أكثر من شهرين غابر تماماً وما ثم حتى أخبر عليه. وكيما عاد بهاوين ولاد روبير الخمسة تلمدوا مع بعضهم باش يشوفوا كيفاش يفركسوا على أبوهم ويعرفوا علاش لا تكلم ولا جاء. واللي يلزمكم تعرفوه أن ولاد روبير من اللي كبروا معاش يسكنوا معاه، وآخر واحد فيهم خرج من الدار عام 2011 واستقر على روحه وحده، وهذاك علاش ما همش يديم على اتصال أبوهم اللي اختار هو زاده باش يعيش وحده، وشري كامبين كار يعني دار متنقلة باش يسكن فيها، وهو كيدور من بلاسة لبلاسة وين يتيح الليل يبات. وآخر معلومة على روبير أنه يخدم عند امرأة عمرها 66 سنة اسمها سوزان مونيكا، عندها فيرما في بلاصة يقولولها ويمر أوريغان، اتربي فيها في الأحلالف. حشاكم. في ترابة الأحداث، أولاد روبير هزوا بعضهم ومشاوا المنطقة ويمر في الأوريغان باش يقابلوا سوزان، وهذاك هو اللي صار. سألوها على أبوهم وينه، قالت لهم راهو من آخر شهر أوت ما عادش يخدم عندها، بطل خذا مستحقاته الكل ومشى وما تعرفش عليه أنا ثنية شدها. وأكدت لهم أنه من وقتها لا جاها ولا اتصل بها ولا سمعت عليه خبر. ومنها سوزان هزت ولاد روبير للكارافان اللي كانت عاتيتها له باش يسكن فيها في الفيرما، وقالت لهم راهم حوايج ومزالوا فيها وإذا كانت حبوا هزوهم. وكي دخلوا للكارافان لقاو فيه بارشة باش يمكن يكون متعبوهم لأنهم يعرفوا ذوقه، والكلهم بقاو يخزروا لبعضهم وعندهم سؤال واحد في مخاخهم، يا أخي بوهم شنو اللي هز معاه؟ مشي زبنتوت لا برتلة لكبوت؟ واللي حير الولاد متاع روبير أكثر هو كلب بوهم اللي مستانس وين يمشي يهزوا معاه. الكلب ذاك لقاوه في الفيرما، ومن اللي قربوا من الكارافان جاهم بالحملة ويمرحب بيهم بذيله ويشم فيهم بالواحد بالواحد. أما شنيه؟ القاوه الجلد على عظم، يعني ماكلوا الشر وأكحل بالوسخ. ولهنا يقول القائل كيفاش بوهم سلم في كلب وخليه غادي؟ واللي أغرب من هذا الكل ولاحظوه هو أنه الماتريال متاع بوهم روبير بما فيه الدوزان الكل كان موجود غادي، من المطرقة للمسمار للترانسونوز وغيرهم، لأنه السيد كان حوكي وحريري يعمل كل شيء من البني للنجارة للبلومبري وغيره. إذن كيفاش خلى دوزان وعند سوزان؟ الراجل عنده سنوات وهو يلم فيه قطع قطع، معناها راس مال على حاله ويسوى ما يسوى، كيفاش سلم فيه؟ في نفس الإطار يعني الفيرما تاع سوزان، المفاجآت ما وفاتش بالنسبة لولاد روبير، لأنهم كرماوا عينيهم وراء الكارافان يلقاو الكاميونة متاع بوهم واقفة تحت شجرة ومتكي عليها الموتور متاعو. الاستفهامات بدأت تكثر عندهم وبقاو يخزروا لبعضهم باهتين، والحكاية بالنسبة ليهم وليت مسترابة لأبعد الحدود. أما شنية ما حبوا يعملوا حتى ردة فعل قدام سوزان، قالوا لها بارك الله فيك وفي الأمان، ومشاوا على رواحهم على أساس يزيدوا يتشاوروا ويفهموا بالضبط إش فما ومن بعد يعملوا رأي، لأنه اختفابهم ما هوش عادي بالكل وأقل ما يتقال عليه محير.

تحقنش بلاستو بالكل، في ساعة ما طردوه. أما ما بقاش يتهم الكيما برشا مراهقين في عمره، وإنما ولا يخدم مع أخوه اللي أكبر منه واسمه دون. أخوه هذا كان بناي وتعلم معاه المرمم الساس حتى لليقة للدهينة. ومن جملة ما تعلم زادة البلومبري، معناها ولا لحام بالفم والملاء في الهواء يلحموا في بعضه، مش النحاس والرصاص والحديد. الحاصل ولا معروف في هكا الجهة، والناس يجيبوه باش يخدم لهم لأنه صنايعي وثيقة. وفي الفترة هذيك بالذات، يعني في الثمانينات، روبير تعرف على فتاة اسمها تاليا لارسون، في ساعة عرس وجاب منها 5 صغار، يعني هكا اللي مشى والسيزان للفيرما باش يفركسوا عليه. روبير كان محراث متاع خدمة من الصباح لليل، وبالتالي ما نجمش يضمن هكا العلاقة الزوجية هو ومرتو. وفي ساعة ما ولاو يتعاركوا مع بعضهم، والأمور تعكرت الأبعد الحدود حتى لين صارت طلاق. وباش ما نفوتكمش بالحديث، تاليا مرت روبير هي اللي كانت ماخذ عليه الهف وتتحكم في كل شيء. وروبير كانت شخصيته ضعيفة نوعا ما قدامها، وما هو خدم المرمى هي تعطيها على مرمته وهو ما يردش الفعل. لكن كي كثرت عليه تربق عليها الباب ومشى رفع قضية. وفي عام 2003 اطلاق بيناتهم ولا رسمي، وهو اللي اخذها الحضانة بتاع ولاده وبقى يربي فيهم حتى لين كبروا، ولا اخذها امرأة أخرى ولا جاب شكون يعاونوا. 10 سنين كاملين وهو راس وراس وليداته حتى لين كبروا ومشاوا على رواحهم وبقى هو وحده.

في نفس التسلسل من ناحية روبير، وفي عام 2011 اشراه كامبينغ كار وبقى يلوش في خدمة حتى لين طاح على إعلان موجود في الانترنت عملت تمرة اتلوج على واحد يخدم لها كل شيء في فيرمتها. وأكيد راكم فهمتوا أنه المرأة هذه هي سوزان، وبما أنها كانت ضامنة السكنة اللي باش يخدم عندها وهو كيبات في الكارافان، روبير باع الكامبينغ كار متاعو ولا يسكن في الفيرمة. ولهنا وبعد ما اعطيناكم لمحة على حياة روبير، نعطيكم زادة لمحة على سوزان هذه. سوزان مولات الفيرمة يلزمكم تعرفوا اللي حكايتها حكاية، لأنها في الحقيقة ما هيش امرأة وإنما راجل بلحيته، ومش هذا برك، من قدماء المحاربين وخدمت سنوات في الجيش الأمريكي وشاركت في حرب الفيتنام. ووقتها ما زالت تذكر اسمه ستيفن بيوكانن ومتحصل على بارشة أوسمة لأنه كان مقاتل شرس وتسجلت له بطولات في المعارك اللي شارك فيهم. أما دوب مخرج من العسكر بدل الجنس، يعني عمل اللازم باش يولي مرأة، واختار اسم سوزان مونيكا. وفي السنوات الأولى بعد ما تغير الجنس، سوزان خدمت انجينيور في سان فرانسيسكو وكانت متخصصة في صناعة الغواصات مش لعب. ومن بعد حبت تبدل حياتها تماما وكانت تتلوج على الراحة والاستجمام والرياض والهدوء، وعلى هذاك شريت فيرما في منطقة فيمر وبدأت تربي في الحلالف، وفي نفس الوقت بدأت تقد في بارشة حاجات بالمعادن حديد وغيرهم، وكانت صنايعية في الصدور يعني تلحم بالقداء وتخدم للفلاحة اللي دايرين بها الكل. هاي كانت تقدلهم لكلوتور يعني السياجات وبيبال الحديد وتصلح الآلات الفلاحية يعني الجرارات والتراكتورات وإلا المسانوجات معناها لموسونوز باتوز بالدارجة الفلاحية. وكبدات تكبر وما عاش تنجم كالفيرما وحدها، عملت إعلان في الانترنت تلوج على خدام يجي عاونها وخاصة يبني معها دار، لأنها ما عندهاش، هيك تسكن غادي في الفيرما في جرد عشة بلا ضوء. مختصر الحديث هاوك الخدام اللي بيش يجي يزيد يبني معها جراج كبير تحط فيها هاك المعونة متاع الفلاحة الكل. وكي جاها روبير في بداية 2013 وبدأ يخدم معها، عاونها باش بنات اللي حبت عليه الكل ونظف لها الدنيا، ولعاد فما

0: لا في راي ولا زبل، وبذات هكا الفيرما تظهر واسمها ولا على جسمها ملي كانت مصب متاع فضلات على حاله. ولهنا يقول القائل، مادام روبير أموره هانية، اشنية اللي خلاه يبطل ويمشي على روحه؟ وباش ما نطولوش عليكم بحديث، ولادوا بعد ما حكاوا مع بعضهم متفاهموا باش يمشيوا للشرطة ويبلغوا على اختفاء ابوهم روبير.
1: Mrs. Monica said that my dad just basically left. She wanted us to come get her, retrieve her dad's. His motorcycle hand truck was there. His leather jacket was there. His dog was still running around. And all his tools were there.
2: Robert Heaney always took excellent care of his tools. They were his livelihood. And he would never leave them just strewn about the location as they found them.
0: في مجريات الأحداث، ولاد روبير مشاو للمركز باش يبلغوا على اختفاء ابوهم، والاشكال انهم ما يعرفوش بالضبط وقتاش تفقد. والمعروف عند الامنيين ان وقت اللي حد يتفقد 72 ساعه الاولانيين هما اللي بيهم الفائده، باش على الاقل يلقاو الاثنيه. واذا تعدى الوقت هذا امكانيه العثور على المفقود تولي صعيبه برشا. وفي قضيه الحال روبير عنده شهرين من اللي تفقد، وربما أكثر. البوليسية سألوا الولاد على حالة بوهم بصفة عامة، قالوا لهم راهو المدة الأخرى أموره نفسانية داخل بعضها وكان على حافة الانهيار النفسي. سألوهم علاش، قالوا لهم راهو واحدة من العائلة تعرضت للعنف وروبير بوهم اخذاه في خاطره برشا، والحكاية هذه أثرت فيه لأبعد الحدود ولا يحب ينتقم اللي ضربها. وكي ملقاش الشجاعة الكافية فش غيظه في الشراب ولا يسكر صباح وليل ما يصحاش. وهالمعطيات القليلة باش تصعب مهمة البوليسية في البحث على روبير، لأنهم ما عندهمش رقم تليفونه باش يطلعوه وين موجود، وإلا بطاقة بنكية، لأنه في المعاملات متاع روبير ما يستعرف كان بالفلوس سباس، وحتى كي يخدم مع حد يلزمه يخلص نقدا، كارتة تحك في كارتة. لهنا أولاد روبير قالوا للأمنيين اللي أبوهم عنده كارتة ماخذها من عند التضامن الاجتماعي تاع أمريكا، وهذيك هي اللي نجم يقضي بها مواد غذائية من مغازات كبرى معينة. خلف هذا ما عندهم حتى معلومات أخرين.

0: في نفس الإطار الأمني الشرطة، وبعد ما خذاو المعطيات الكل من عند ولاد روبير امشاو مباشرة للفيرما بتاع سوزان، وهي فرحت بهم برشا لدرجة أنهم بقاو باهتين، لأنهم كانوا يتصوروا اللي هي باش تبدع لعصابها وأخلاقها عادمة، لكن بالعكس كانت شهلولة معاهم ومتعاونة بدرجة كبيرة. سألوه على روبير، حكيت لهم عليه وعطاتهم عدة معلومات، ومن جملتهم كيفاش في المدة الأخرى وهو كان معاها جاته مكالمة غريبة شوية حيرته حيرتها هي زادة، وكي سألته شفما ما حب يعطيها حتى تفاصيل، أما قال لها لي فما واحدة من عائلته طلبته وقالت له اللي هي تعرضت للعنف، ومن وقتها ولا يشرب ما يصحاش، والحكاية هذيك قلقته برشا وحتى النوم ما عادش يجيه بالكل، وصار له انهيار عصبي. ولهنا الأمنيين بعد ما سمعوا سوزان اعتبروا أن حديثها أيد الكلام متاع أولاد روبير واعطاها مصداقية عندهم. سوزان خلف هذا زادت اعطاتهم معلومة مهمة برشا، قالت لهم راهو نهار 13 سبتمبر 2013 سمعت روبير يصيح ويعيط في الكارافان متاعو وقريب يدقدق الدنيا، وكي مشيت له تجري باش تسأله شنو اللي صار دوب ما شافها خرج لفة متاع فلوس ومدها لها وقال لها نعمل عليك باش تتلهالي بالكلب متاعي في غيابي، راني عندي مشكلة ويلزمني نفذها. سوزان وحسب كلامها اخذت من عنده الفلوس وما قالتلوش لا، وهو خرج من الكارافان ومشى الكرهبة بيضة كانت تستنى فيه قدام الفيرما، اطلع فيها ومشى. الأمنيين سألوها شافتش السيد اللي كان يسوق؟ قالت لهم لا وجهه ما شافتوش، معناها ما عندهاش الأوصاف متاعو، وكان ماشي في بالها اللي روبير باش يوصل ويرجع، لكن من نهارتها انقطعت أخباره. البوليسية مشى في بالهم اللي روبير مشى باش ينتقم من هكا السيد اللي عنف له قريبته، وربما كي تشابك هو وياه كلاها في عظامه، معناها الآخر قتله. وقتها الأمنيين حبوا يعرفوا من سوزان النوع متاع الكرهبة اللي ركب فيها روبير، ويا حب ذا الأرقام المنجمية متاعها. ولهنا الشرطة وكأنهم طلبوا المستحيل من سوزان، لأنها حتى الماركة متاع الكرهبة ما تحصلوش عليها، وفي نهاية الأمر استكثروا خيرها ومشاوا على رواحهم. في تتالي هالأحداث البوليسية حبوا يطلعوا الكرهبة هذه اللي ركب فيها روبير من خلال الخطايا المرورية متاع نهار 13 سبتمبر، لكن ما وصلوا لحتى نتيجة. ووقتها داروا على السبيطارات والملاجئ متاع اللي بدون مأوى، طلبوهم بالواحد بالواحد وكيف كيف ما تحصلوا على حتى معلومة. وفي الأثناء جاء البالهم هكا الكارتة متاع التضامن الاجتماعي اللي عند روبير، ووقتها طلبوا المصلحة اللي لاهية بالأمور هذه باش يعرفوا من عندهم وقتاش آخر مرة استعملها روبير، لعل المعلومة هذه تفيدهم في الأبحاث. والمعلومة اللي لقاوها من عندها المصلحة أنه الكارتة هذيك تسجلت في آخر شهر ديسمبر 2013 في مغازة جرين سباس، يعني فيها آلية تمرير المنح للتضامن الاجتماعي في الولايات المتحدة، مع العلم وأن البطاقات هذو ما ياخذوهم كان اللي الدخل متاعهم ضعيف. وباش ما نفوتوكمش بالحديث، المغازة هذه ما هيش بعيدة بالكل على الفيرما متاع سوزان، معناها تنجم تمشيل على ساقيها. بطبيعة الحال الأمنيين مشاوا للمغازة هذه وعاملوا تكحيل على كاميراوات المراقبة اللي موجودة فيها، ومن المفروض باش يشوفوا روبير في الكاسة من خلال التسجيلات، لكن ما شافوهش هو، وإنما لقاو سوزان، ومبدئيا هي اللي قضات وخلصت بك الكارتة متاع روبير. ومن هنا القضية والأبحاث اخذوا منحى آخر، والشكوك بكلها ولات متجهة لسوزان، وعلى هذاك الأمنيين طلبوا إذن من عند وكيل الجمهورية باش يفركسوا هكا الفيرما. لكن السؤال المطروح، زعما باش يلقاو الجثة متاع روبير غادي؟ ما نسبوش الأحداث وابقوا معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية من برنامج نهجة تريبينال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فهم. نهج التريبونال والدريبة. الماتش ما يوفيش في دقيقة 90 ديما فما ليكسترا تايم، تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب. 2-3-4 من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان فام سبور غرام. نهج التريبونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت أحداثها نهار 1 جون في 2014 في بلدة ميدفور ولاية لوريغن الأمريكية، مواطن اسمه روبير هيني عمره 56 سنة اختفى، وحسب ولاده عندهم فوق الشهرين ما شافوهش، وكانت أموره النفسانية ما هيش باهية بالكل وعلى حافة انهيار عصبي. وولاده كي مشاو للبوليسية باش يعلموا على اختفائه قالوا له مش يعمل بوكم، قالوا لهم راهو يخدم في فيرما متاع مرأة اسمها سوزان مونيكا، والمرأة هذه سكنت بوهم في كارافان وهو اللي عاونها باش تبني دار وغاراج. الأمنيين كي مشاو للفيرما هذه وسألوا على روبير، مولاتها سوزان قالت راهو نهار 13 سبتمبر اعطاها فلوس باش تتلهيلو بالكلب متاعو وطلع مع واحد في كرهبة بيضة، ومن وقتها ما شافتوش بالكل. في المرحلة هذه من القضية ونهار 10 جون في 2014 التامة والعام ما هبطوا للفيرما متاع سوزان مونيكا، وراوها إذن بالتفتيش وقالوا لها اللي هما شافوها في تسجيلات كاميرات المراقبة التابعة المغازة كبرى، وهي استعملت الكارتة متاع التضامن الاجتماعي اللي كانت باسم روبير. وبعد ما سمعت هكا الحديث سوزان فقدت دمها البارد ولا سخون وظهر عليها تنرفيس. من الأول بقات تتوكوك تفركس على الكلام، ومن بعد قالت للأمنيين أنه روبير هو بنفسه اللي اعطاها الكارتة وقال لها استعملها، وقالت لهم خلف هذا راه ما عادش فيها رصيد بالكل. لهنا الأمنيين بداوا يعملوا في تمشيط لهك الفيرما، والعملية ما هيش سهلة بالكل لأنه الأرض كبيرة وفيها بارش أكترات. واللي يلزمكم تعرفوه أنه هكا الفيرما اللي نظفها روبير وردها جن على حالها في ظرف شهرين رجعت مصب متاع زبل على حاله، والظاهر أنه ستيفن سوزانا ما يطيش حتى شيء لدرجة أنه الفيرما ولات معرمة بالفضلات وتفش بأنواعه، ما نحكيوش على الروايح متاع البورشري، يعني حظيرة الخنازير اللي كانت مربيتهم. مع العلم أنه لا فما لا ماء ولا صرف صحي باش تفهموا تتخيلوا الحجم متاع الأوساخ المعرمة. بطبيعة الحال المهمة متاع الأمنيين في هالفوضى العارمة وليت صعيبة باش ما نقولوش مستحيلة، وبداوا يدوروا في الفارق حتى لين لقاوا بلاصة كبيرة محفورة بالتراكس والكلها قلت متاع ماء، وكأن حوض يتمرغدوا فيها كالحلالف. وكي عاينوا الأحراف الأمنيين تصدموا لأنهم شافوا حاجة تشبه الساق متاع بنادمي مهروشة هرويش، وما بقى فيها كان العظم وعليه تريفات صغار متاع الحم متعفن. ووقتها كلموا الشرطة العلمية اللي جاوا وخرجوا هكا الساق من الطبعة وخلينا نقولوا الغرقة، وكثبتوا فيها لقاوها مقصوصة من وسط الفخض، واحتمال أنه بقايا الجثة موجودين غادي. ولهنا الأمنيين جابوا اللازم الكل باش يبدأ الحفران، وبطبيعة الحال سوزان حطفولها زوز فرادي فضة في ديها على أساس باش يهزوها للمركز ويستندقوها على راحة راحتهم. في مجريات الأحداث والأبحاث المحققين بعد ما هزوا سوزان للمركز بداوا يستنطقوا فيها، وأول سؤال وجهوه لها على الحيوانات اللي عندها في الفيرما، وهي ولات تحكي لهم كيفاش ما تنجمش تذبح الدجاجة، وبدأت تتفدلك معاهم والبوليسية باهتين فيها وفي تصرفها. وهذاك زاد وضح شخصيتها السيكوباتية، لأنه الناس اللي عندهم هالنوع من الاضطراب عادة ما يستهانوا بأمور جدية كما القتل ويردوه موضوع متاعت فليك. الأمنيين زادوا سألوا سوزان علاش ما علمتش عائلة روبير وإلا السولت باختفائه. قالت لهم اللي هي ما تحبش تدخل في المسائل الخاصة متاع العائلات، ما تحبش القلق وتخاف من الهرس متاع الشرطة، وفهمتهم أنها من اللي شريتها كالفيرما ماذا بها تبدأ بعيدة على كل شيء. ووقتها البوليسية قالوا لها فماشي حد مات في الفيرما متاعك؟ قالت لهم ليه. ووقتها البوليسية جبدوا لها كالساق اللي لقاوها. سوزان خزرت لها وجهها لخلخ وبياض وبكمت مرة واحدة. قالوا لها اكتشاف كيف إن هذا ما يحيركش؟ قالت لهم ليه ما يحيرنيش أما ما نتوقعوش. وبعبارة أوضح حبت تتفهم البوليسية أنه الحلال في امتياحها ينجموا يأكلوا العباد، معناها المسألة عادية بالنسبة ليهم. وكل محققين سألوها اشتعملها كالساق الآدمية بعيدة على حظيرة خنازيرها، عملت روحها خايفة على حلالفها، يعني في صورة ما إذا يثبت اللي هما كلاو عبد يهزوهم لها ويقتلوهم. وباش ما نطولوش عليكم، المحققين اللي دايرين بها قالوا لها يا أخي أنت تخمم على حلالفك أكثر من البشر. سكتت. ووقتها ضغطوا عليها وقالوا لها توا الجيل الصحيح. ولهنا سوزان بدأت تخزر لهم وقالت لهم هي قاعدة في الصالة وتسمع في الخنازر متاحة عاملين فوعة. مشيت تطل عليهم ولقاتهم كلهم غاتسين في حاجة يأكلوا فيها، وكثبتت مليح لقاتهم متحامين في روبير ومصارنوا خارجة. ووقتها قالت اللي هو سخفها ومشيت تجري جبدت مقرونة وقتلته باش ما تخليهش يتوجع. المحققين قالوا لك جبت المقرونة متاعك، علاش ما قتلتش حلالفك في عوض ما تقتله هو؟ سوزان قالت لهم بكل بساطة وبرود الدم أنها ما تحبش تقتل حيواناتها، معناها حياة بشر ما تعني لها حتى شيء. ولهنا الأمنيين قالوا لها شنو اللي عملت بعد ما ضربته بالكرتوش؟ قالت لهم اللي هي دخلت وسط الحلالف باش تنزع له حوايجه وتسهل لهم المأمورية لأنه مات، وهكاك يولي الحم صافي وينجموا ياكلوه رايدين. وكي سألوها علاش ما خرجتوش في عوضة نحيله حوايجه وتخليه غادي، قالت لهم اللي هي خايفة للحلالف ياكلوهم ويقلقوهم في معدتهم. مختصر الحديث، سوزان قالت للمحققين اللي هي خليت الجثة متاع روبير غادي وما رجعت لها كان بعد نهارين باش تشوف اش عملوا فيها كالحلالف، وحسب قوالها لقاتهم كلاو الثلثين متاع الجثة. وقتها لمت اللي بقى في اللي ساك قبال ومن المفروض تدفنهم في بعض البلايس، لكن هي خلاتهم بحذا هيك الحوض اللي في الفيرما متاعها، لأنها تعرف أنه الذيوبة والثعالب باش يجي ويقطعوا هيك الساشيات ويجبدوا منهم ما يجبدوا ويأكلوا اللي يأكلوا، وربما ثعلب الذي بسمع الحس وخاف وهرب وخلى هيك الساق غادي يتغمط بالتراب والطبعة. ومن بعد لقاوها البوليسية.
1: Susan, our intention is to go find the rest of this person.
2: Yes.
1: We're going to search.
2: Yes.
1: Until we do find the rest of this person, and then we're going to compare. You know, we're going to make sure that the parts that we find do belong to the same person, and then we're going to get DNA and we're going to compare and make sure either it's Robert or if it's somebody else.
2: Well, I mean, if the leg bone is Robert's, then any other bones that you find out there that are
0: في نفس الاستنطاق، المحققين ما كانوش مصدقين اللي سمعوه من فم سوزان، وغادي في نجال بالهم أن روبير ينجم يكون واحد من الضحايا اللي تخلصت منهم سوزان بهك الطريقة الوحشية، يعني قتلتهم ورماتهم للحلالف وهما ما بين حياة وموت. وهذاك علاش سألوها يا هل ترى ثم شكون آخر اعطاته للحلالف باش ياكلوه خلف روبير؟ وقتها ستيفن اللي ولا سوزانا اطلب منهم ورقة وستيلو وصور لهم البلان تاع الفيرما وحط قاطع ومقطوع في بلاصة معينة، قال لهم لو جو غادي. ولهنا الأمنيين بطبيعة الحال جابوا الحفارات والخدامة وهكالفين ما حفروها حفران، قلبوها قلبان، عزقوها عزقان. وفعلا القاو بقايا متاع جثة، أو بعبارة أوضح هيكل عظمي. ايش كونوا هالمسكين اللي جبتوا الساقية لهاك الفيرما ورصات له علفة للحلال فمتع سوزانا. سوزان قالت أنه الضحية هذاك اسمه ستيفن ديليتشينو، وكان تقريبا كيما روبير يخدم كل شيء، ورماته الأقدار عند سوزان وخدم عندها، ونهايته كانت الحظيرة متاع الخنازير. وحسب المعطيات على ديليتشينو هذا، المحقين عارفوا اللي هو كان في نفس الوضعية متاع روبير، ورغم اللي عائلته متعلقة به كان يحب يعيش وحده من غير ما يقطع الاتصالات بهم، وكان زاد بري هذا به يبدأ بعيد على الناس وما يدور به حد وما يعرف كان الخدمة. وحسب أقوال سوزان أنه دوب ما جاء يخدم عندها أعطاته الكارافان باش يسكن فيها، وعلاقتها به كانت باهية برشا لأنه دافي وناس مليح. أما حسب كلامها الأمور تغيرت وولات تشك فيه أنه يسرق فيها، لأنها فاقت بمسدس وكارابينة كانوا معلقين في بيتها طاروا، وهما من جملة الأسلحة الأخرين اللي تهزوا. ووقتها سوزان تحولت ومشيت له للكارافان وتهمته مباشرة أنه هو اللي سرقهم باش يبيعهم ويدبر فيهم راسه. ستيفان تنرفز ودخل في سينة أخرى لأنه ما حبهاش تسرقه، وبدا يسيح وهي زادة ولا تتسيح وتكافشوا في بعضهم. وحسب كلامها هو جبدلها فرد كانت مخبيته تحت المضربة ومن المفروض ما ينجمش يعرف بلاسه، اللهم إذا كانت خلى البيت متاعها في غيابها وبربشها. الحاصل بدأ يهدد فيها بهك الفرد، ومن بعد قال لها ما نحبش نعاود نرجع للحبس وخرج، لكن هي جابت جرت وشدته من يده باش تفك الفرد. وبما أنه سوزان تولي راجل وقت اللي تحب وترجع عمرها وقت اللي تحب، اتقويت على ستيفان وما لقى حتى حل إلا أنه يضرب روحه بهك الفرد. معناها حسب كلامها حب ينتحر، وقالت اللي هو ضرب روحه بخمس رصاصات أبو بورتون يعني من قريب. وبطبيعة الحال الحكاية هذه مستحيل باش تصير وما يصدقهاش حتى صغير، لأنه واحد إذا كان ضرب روحه بكرتوشة ما يلقاش حتى القوة باش يزيد الرصاصة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة. معناها سوزان تكذب، وعلى هذاك البوليسية بقاو باهتين فيها. سألوها قالوا لها بعد ما مات ستيفن شنو اللي عملت؟ قالت لهم خليته طايح في القاعة وبقات تخمم كيفاش باش تتصرف. وبما أنه الشباط اللي صار بيناتهم كان قريب ما كالحذيرة متاع الحلالف، هي خليته غادي ملوح وهو ما تمكنوا به. وبطبيعة الحال ما فهمتش المحاقين كيفاش وصلت هي وستيفان بحذك الحلالف. المهم أنه بعد جمعتين وإلا أكثر سوزان مشيت تطل على هيك التركينة اللي طاح فيها ستيفان، وما لقات منه كان عظيمات مشمشين، لمتهم وهزت ردمتهم في البلاصة اللي قالت عليها للبوليسية فيها كالبلون تاعها. وعلى هذاك وقت اللي حفروا خلطوا على جمجمة وتروف من الهيكل العظمي.
1: Right. And then obviously we're going to analyze whatever we find. If we find any, you know, we'll be looking for evidence of trauma, you know.
2: Yes.
1: Either accident, trauma, or even, you know, homicidal
2: yes.
1: trauma. You know,
2: yes.
1: bullet holes, marks from, you know, sharp instruments, or anything that, you know, can touch a bone. And then if we find that kind of evidence on him, say there is a bullet hole in him, say there is a mark that is from a sharp instrument, we can analyze that mark and actually see
2: yes.
1: what metal is in there and the
2: yes.
1: particles and
2: yes.
1: compare that to anything that somebody may have in their home or in their possession.
2: Yes.
0: لكن رغم هذا المحققين ما صدقوهاش، لأنه رواية الأحداث متاعها مشكوك فيها من أولها لآخرها، لأنهم متأكدين أن روبرت تقتل وترمى للحلالف وستيفان كيف كيف، أما هي قالت انتحر. ملخص الحديث اللي صار روبير صار لستيفان، ولا ثم سرقة سلاح ولا انتحار. سوزان قتلتهم بيدها بنفس الطريقة، الغدرة والكارتوش، ومن بعد اعطاتهم للحلالف. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، المحققين زادوا سألوا سوزان أو بالأحرى ستيفن، ثماشي جثث أخرين مدفونين فيها كالفيرما، وزادوا مدولها كالوريقة اللي عملت فيها البلان على أساس تحطوا لهم قاطع ومقطوع على بلاصة أخرى فيها جثث. لكن هي قالت لهم بالحرف الواحد، لو كان نوريكم البلايس اللي تفند فيهم 17 ضحية الأخرين فرسيلي بقية عمري في الحبس. المحققين كي سمعوا رقم الجثث 17 داخوا في أمرهم، معناها سوزان أو بالأحرى ستيفن هو قاتل متسلسل بدون أي شك ولا اختلاف. وقد ما المحققين حاولوا سوزان باش تدلهم على البقايا اللي حطت فيهم الجثث أو ما تبقى منها، سكتت كلمة لا. والأمنيين بطبيعة الحال جابوا إمكانيات كبيرة باش يفركسوا هكا الفيرما شبر شبر، لكن ما لقاو شيء، والمساحة كما قلنا لكم كبيرة برشا اكترات.
3: Craig, I spoke with many food pantry workers, and really what they had to say about Monica was mixed. One person said that she was pleasant. Others revealed that they were uneasy around her.
4: She was a very pleasant, generous person.
3: Monica has been indicted by a grand jury on murder and abuse of a corpse charges, mutilating a dead body. She's also charged with identity theft.
4: The usual story. Oh, that person is really nice and shocking.
0: وفي نهاية الأمر ملف الإدانة باش يتعدى بزوج جرائم فقط اللي هما ثابتين على المتهمة أو بالأحرى المتهم، معناها مقتل روبير ومقتل ستيفان. وهوك تقرير الطبيب الشرعي أكد اللي هما الاثنين تقتلوا بالطلق الناري، يعني برصاص، معناها تقتلوا بالغدر. وباش ما نفوتكمش بالحديث، الأمنيين لقاو بارش حوايج ومناقل وستوشات فارغين ودبش آخر مكدس في براكة كبيرة. وبطبيعة الحال الأشياء هذه هي متاع أشخاص أخرين قاتلتهم سوزان، وتم إتلاف الجثث متاعهم بنفس الطريقة. ورغم اللي الأمنيين حفروا قرابة 136 حفرة، لكن الفيرما كما قلنا لكم كانت كبيرة عليهم برشا، والهياكل العظمية اللي لقاوها معظمها متاع حيوانات. وحتى كي ثبتوا في قائمة الأشخاص اللي خدموا عند سوزان قبل روبير وستيفان، القاو من كل حيين.
3: Prosecution continuing to present their case against the woman accused of murdering two men on her Rogue River property.
5: Just 20 minutes into day two of her murder trial, Susan Monica had seen enough of her confessional video with investigators. With tears running down her face, Monica brought the court proceedings to a halt.
6: I didn't want my face to be shot.
0: فيها التور هذا من القضية وفي المحاكمة، سوزان حبت تغير أقوالها على أساس ترد الموت متاع ضحاياها الاثنين نتيجة دفاع شرعي. لكن النيابة العمومية جابت امرأة كانت مربوطة معها في نفس الزنزانة اسمها جوردان فاريس، وشهدت وقالت بعظمة لسانها أنها قتلت ضحاياها بكل دم بارد. فيما يخص روبير، قتلته لأنه حب يعتدي عليها جنسيا، وبقات توصف الجوردان كيفاش لحلال في كلاوة وهي تتفرج وتضحك. واللي زاد غرق سوزان هي البطاقة البريدية اللي بعثتها الجوردان بعد ما خرجت من الحبس، وحطت لها فيها امضاء غريب من طرف ألطف مجرمة. والحاجة اللي زادت ورطتها أكثر هي الطريقة اللي تقصت بها كالساق اللي لقاوها البوليسية. الطبيب الشرعي يأكد أن الجثة تقسمت بشعور قبل ما تتعطى لك الخنازير.
5: Jurors first began watching this interview with investigators Tuesday. In it, she defends her pet pigs, the same pigs prosecutors say ate Robert Haney and Stephen Delacino on her rural Rogue River property in 2012 and 2013.
6: He was laying there, I was standing here, and I went like that, I pulled the trigger.
0: في نهاية القضية، سوزان أو بالأحرى ستيفن سوزانا اتسلطت عليها عقوبة بالسجن مدى الحياة، عقوبة دوبل على عدد ضحاياها. أما عندها الحق باش تطلب صراح شرطي بعد 50 سنة، لكن وقتها يبدأ عمرها قرن و16 سنة، وأكيد راهي بعد ما سمعت هالحكم هذا راهي طلبت منهم باش يرميوها للحلال فمتاحها يعملوا بها تحريشة. ولهنا ما بقى كم باش نقولوا لكم، إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوك العادة يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فهم. نهج التريبيونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.

0: www.athletic.com
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5
1: على 93.5. ناس الديوان أحلى ناس، أحلى لما تلقوها ديما معانا من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها. نحكيوا على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي. ديوان فام صوتكم.
2: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للتسعة متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز.
3: موجز الثالث ديوان فام عسلمة. الاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة ولا سيما الانتخابات التشريعية لسنة 27 و2000 والانتخابات البلدية محور جلسة عمل عن بعد جمعت اليوم رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر بالمديرين الجهويين للهيئة بمختلف ولايات الجمهورية. ورئيس الهيئة فاروق بوعسكر يؤكد بالمناسبة الدور المحوري للإدارات الجهوية في إنجاح مختلف مراحل المسار الانتخابي وحرص مجلس الهيئة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين أوضاعهم المهنية وتعزيز الإمكانات الموضوعة على ذمتهم بما يضمن الرفع من نجاعة الأداء الميداني وتوفير الظروف الملائمة لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في أفضل الظروف وفق بلاغ صادر عن الهيئة. رئيس لجنة المالية والميزانية بالبرلمان ماهر الكتاري ينتقد محتوى التقرير المتعلق بتنفيذ ميزانية الدولة إلى موافى السداسية الأول من سنة 26 و2000 والفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 27 و2000 معتبرا أنه تضمن عموميات لا ترتقي إلى مستوى وثيقة رسمية تقدمها السلطة التنفيذية إلى السلطة التشريعية وفق قوله في برنامج هنا تونس على ديوان فام.
4: حاجة للنواب الكل أجمع عليها تقرير هذا اللي تبعث حول تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى السداسي الأول من سنة 26 والفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 كان الكل عموميات حقيقة. وإحنا نعرف أن لجنة المالية هي لجنة تقنية معناتها ما احناش لجنة متاع إنشاء ولا واحد لازمنا كي تعطيني أنت رقم تقول لي فتنا الميزانية إلى 42% في المجال الفلاني ولا في النفقات الفلانية لازم تعطيني الأرقام والتفاصيل بالتفصيل الممل نجم نقولوا هذا لأجمع عليه أعضاء لجنة المالية أنهم قالوا التقرير هذايا لا يرتقي إلى وثيقة رسمية تبعثها السلطة التنفيذية إلى السلطة التشريعية لأنه ما يعطينا حتى شيء، ما يعطيناش حتى التشخيص. لأنه أنت باش تبدأ تناقش في ميزانية 2027 لازمك تعمل تشخيص دقيق ودقيق جدا لما تم في 26، شنو أنجزنا في 26، شنو ما أنجزناش، شنو ما الإشكاليات ومنين جات الإشكاليات، نحاولوا نصلحوا في 27 باش نبدأ ونخدموا على 27.
3: رئيس دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانا لازر الأسود يفيد بأن صابة الزيتون للموسم الحالي تراجعت مقارنة بالسنة الفارطة باعتبار أن الصنف المهيمن شتوي ويخضع للمعاومة وبسبب العوامل المناخية التي شهدتها الجهة خلال الصائفة الماضية. والمصدر ذاته يشير إلى أن مصالح المندوبية بصدد ضبط استعدادات الموسم وقد انطلقت منذ أواخر شهر سبتمبر الماضي في معاينة المعاصر لإنجاح موسم جني زيتون الذي ينطلق عادة في الفترة المتراوحة بين أواخر شهر أكتوبر الجاري وبداية شهر نوفمبر القادم. وفي الشأن الدولي وزارة الصحة في غزة تعلن استقبال مستشفيات القطاع لجثامين 5 شهداء فلسطينيين و18 مصابا خلال الساعات 24 الماضية ولترتفع بذلك حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال إلى 74,382 شهيدا مع إصابة 175,416 آخرين. جهاز إسعاف الاحتلال يعلن مقتل مستوطن وإصابة 19 آخرين في انفجار بالجليل الأعلى قرب الحدود اللبنانية مضيفا أنه يتعامل مع حادثة وصفها بالمعقدة ويواصل تقديم العلاج للمصابين وإجلائهم إلى المستشفيات. قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان يأمر اليوم بالتحقيق في غارات جوية عند الحدود مع مصر أسفرت السبت الماضي عن مقتل 72 عاملا في منجم للذهب.
1: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.

0: فيش في دقيقة 90 ديما فما الإكسترا تايم مع حاتم جزبار وتوت ليكيب من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان اف ام اسبورغرام.
1: إكسترا تايم من توا حتى للخمسة متاع العشية. مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكل المستمعين، مرحبا بكل من برانشي معنا كالعادة على مختلف الفريكونس على www.dionfm.net. أهلا وسهلا بكل متابعينا على تشانل يوتيوب ديوان اف ام لايف، على لي باج فيسبوك سبور باي ديوان اف ام وديوان اف ام. حلقة جديدة ورحلة أخرى من إكسترا تايم بتاريخ الاثنين 12 أكتوبر 2026. إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع. نسلموا على أصدقائنا الجالية التونسية المقيمة الخارج، إن شاء الله نكون منسيكم كالعادة مع مختلف برامجنا على ديوان اف ام. نصبح على أصدقائنا في كندا وأمريكا، نهاركم مبروك، نهاركم أسعد الأيام، نترافقوا معكم، نرجع للويكند مقابلة الجولة الخامسة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. حكينا في استاد الديوان يومي السبت والأحد مع الأولاد، حكينا على المقابلات، حكينا على التحاليل الفنية. ديما في إكسترا تايم نحاولوا ماذا حدث بعد نهاية الجولة هذه. بطبيعة معطيات كبيرة برشا. نادي صفاق سيط في صفحة نبيل الكوكي، هل يكون محمد الكوكي ومحمد الكوكي رسميا يعود إلى نادي رياضي صفاق؟ ديما في انتظارك كما نقول الإمضاء الرسمي حسب مصادرنا ومعلوماتنا أنه محمد الكوكي سيمضي العقد وسيباشر أول حصة تدريبية رسمية. البتات اليوم يخلط على الربع ساعة الأخيرة من الحصة التدريبية، ولكن غدوة ستكون أول حصة تدريبية للمدرب محمد الكوكي. ليلة لم تكن هادئة في صفاقس بطبيعة من التجاذبات وعلى مختلف الآراء ما بين الإقالة والاستقالة والتعيين عدد من الأسماء. سمعناها، سمعنا برشا أسماء، سمعنا عدد كبير من المدربين كانوا ربما قاب قوسين من تولي المقاليد الفنية لنادي صفاقس، لكن في الأخير حسمت الأمور بالنسبة لمحمد الكوكي. يعود مرة أخرى إلى نادي صفاقس، يعود للمرة الثالثة محمد الكوكي إلى السياسة. بعد شوية نحكيه على أسباب الإقالة عن محمد نبيل الكوكي، ولا ندخل بعض شوية بين نبيل ومحمد، ربي قدر الخير، مرة نقول نبيل مرة نقول محمد، دونك هذه هي تو الواقع والوضعية نتعاملوا معها. دونك ما قلنا بعض شوية أسباب القطيعة وأسباب الإقالة، نسمعوا تصريح نبيل الكوكي بعد الهزيمة من التقدم الرياضي بسقيط الداير فجرة بتصريح ناري نبيل الكوكي. محمد الكوكي أيضا نستناه برشا حاجات وبرشا كلام قاعد يتقال في الكواليس، نحاول نطرحوا الأمور معناها كما نقولوا بجدية كبيرة، ونحاولوا نستفسروا بأكثر عدد ممكن من المعطيات. نحكيه عن نجم الساحلي، السقوط الأول في أولمبيسوس، هل يدفع براكوريا الثمن وهل تكون إقالة ثانية ربما بعد الجولة هذه؟ وماذا دار بين زياد الجزيري واللاعبين؟ النادي الإفريقي هزيمة في توقيت حساس قبل امتحان مازنبي، كيف يستعيد الافريقي التوازن قبل رحلة لوبومباتشي؟ الترجي يرفع النسق قبل موقعة السويح لأول ظهور لفرانكو، والمستوري يعلن التحدي. الملعب التونسي يوصل العزف على نغمة الانتصارات، وماريكو يؤكد أن الفوز الثاني على التوالي ليس من باب الصدفة. ترجي رجيس يستفيق مع الخطوي، قسمة خيان بين السيابية اتحاد المستيري وشيبة العمران والمستقبل الرياضي بالمرس. هذه عناوين اليوم في إكسترا تايم حتى الخمسة. سعيد جدا يرفقوني كالعادة أرمدا من النجوم وسعيد بحضور لجران حسام الحاج علي. مرحبا حسام.
2: أهلا بيك حتوم، مرحبا بالأولاد الكل وكل المستمعين والمتابعين لراديو ديوان اف ام.
1: منور حسام الحاج علي على يميني كالعادة لاعب الدولي السابق خليص العياري. مرحبا
3: حتوم، مرحبا بيك، مرحبا دوك سهيب اللي يسمعوا فينا واللي يشاهدوا فينا في نفس الوقت،
1: وسعيد جدا بحضور المدرب سهيب زروق كوتش مساء النور.
4: مرحبا بيك حاتم، مرحبا بالخيان ليكيب الكل والناس اللي تسمع فينا وتشاهد فينا.
1: وكالعادة الأسود يليق به وكأني به، ماكش حزين في الحياة ولكن الأسود يعطينا بوادر الحزن، لكن دكتور إن شاء الله أخويا ما تكونش حزين، وإن شاء الله ديما فرحان وسعيد جدا ترافقني في حلقة اليوم.
5: مانيش حزين وحمد الله رب العالمين ولباس وما عنده حتى علاقة باليومور الكل
1: لا كلاس
5: عنده
1: لا كلاس
6: لك حلم تاع الكلاس تاع الوهر تاع الخامة
5: ولباس وديما لباس
1: اللي لبسوا يوتي اللي لبسوا يوتي أخويا بلك حلم
5: أخويا رب العالمين.
1: ربي بقى لك الستر، ربي بقى لك الستر دكتور. سعيد جدا يرفقوني نادية في الإخراج، إيمان في الإخراج الرقمي، هني في الأعداد، وتحيات كامل فريق كسب رياضة على يدي. وأنا فاهم بعد شوية لاكتيو دو جور نحكيه على النادي الرياضي إصفاقسية.
7: لاكتو دو جور
1: النادي الرياضي صفاقسي يطوي صفحة نبيل الكوكي. نبدأ بطبيعة بتصريح، دائما نبدأ بتصريح نبيل الكوكي بعد المباراة التقدم الذي بسقيط الدير. نبيل الكوكي كان خرج وصرح في تصريح مطول، هو في العادة ناخذ تصريح كما فوتوش 40 ثانية، لكن حبينا ناخذ التصريح بأكثر عدد ممكن. نسمع شنو قال الكوكي.
8: فساد كبير يا اخي، انت بدك تعرف تصريح فريق، هم نتكلم انت تعرف ولا الكل يعرفه
7: ويعرفوا شنو الخضار اللي في تونس قاعد يدور. ناس كل تونس صغيرة يا معلم. تونس قدك لا لا من شوف يعرفوا ويعم بالأسامي وجمهور السي اس اس يعرف وجمهور الصحيح تاع السي اس اس والعالمين الصحاح النظاف يعرفوا واش قاعد صاير وشنو كيفاش الحاجات اللي قاعدة تنخر في الجمعية. دار نعرفوا يعني ما ماهيش حاجة جديدة. وأنا عملت إكسبريز تكلمت اليوم باش ما تكلمش تقول وتكلم وقت الربع. تكلمت اليوم خاطر عيب عيب ناس كانت أه؟ لا مش فساد نتاع فساد فساد نتاع نتاع فساد لا اي اي اي ناس اخو اي ناس في الكدوات هيبة هيبة هيبة هيبة سميوها هيبة في تونس بيناتهم تسميوها هيبة. دونك ثم برشا حاجات تعرف انت انت تعرف انت انت تعرف انت تعرف ليش مدخلني في كت الجمهورية ليش مدخلني في كت الجمهورية يا معلم هزب شوية خليني نتكلم ولا انت باش تكلم تو خليني نتكلم انت يزيدني في ثنية اخرى تو انا نحكي لك تعرف الناس كل ثم حملة صايرة عندها تو اربع شهور ثلاثة شهور تقريبا وكأنه سياسي ازمة. الحملة هذية ماهيش مانيبولي ماهيش سبونتاني والناس كلها حدثها حتى من خارج اطار بتاع سي اس اس لاحظوا اللي ثم حاجة غير عادية دي بيان سور فيها فلوس وفيها كل شيء فيها كل شيء ناس تاخذ في الكادوات وتاخذ في الفلوس وقعدات وقعدات في القهاوي ونعملوا هكا ونعملوا كي وندخلوا نتكلموا هكا والاخر اخر على الشامبيونات وقتاش غدا ما شنو انا عندي 2023 في الشامبيونات ولا في نار. دونك اللي الناس تتكلم حتى لي نظام ينظفوا مسيا فهمت كي تنظف العباد تو نحكي قلت لك وقتاش يكون ولي وشرفه وقت يموتوا كبار الحومه. دونك نحن تونس ونعرفوها ونعرفوا الدنيا كيفاش ماشي قاعده تمشي في تونس كل. دونك هذايا باش انا ما خرجش الموضوع نرجع الماتش نتاعنا انا بردي الماتش تعدينا اكوتي دا ماتش خاصه اكوتي دا 40

0: تنجم تخدم واضح ما عادش نجم يخدم. دونك الحقيقة وسيرتو معناها من مدرب مش متعود بتصريحاتك.
1: ثم نعوضه ان شاء الله المره الجايه. قال في الاخر نعوضه ان شاء الله المره
2: الجايه. قال قال ان شاء الله قال في التصريح نهار السبت قال نعوضه المره الجايه.
0: شنو تحب تقول؟
1: يعني قلت لي بالنسبه
0: انا قلت بالنسبه لي انا ما عادش ينجم يخدم
2: في محله التصريح حسام.
0: بالنسبه لي انا قلت لك ان كونفرنس دو بريس دابري ماتش احكي على الماتش ومن بعد الظروف الاخرى واللي احنا عايشين في تونس دي دوبوي توجور. معناها اي مدرب يراني في تونس تلقى 10 مدربين اخرين يحفروا له يعملوا له هذا يكلم في شكون وهذا يبعث في شكون هذه ما حتى ما تمشي
2: ولا الامر عادي ولا امر عادي
0: ما غالب هذيك هي انت ساعات تبداو مدربين معناها ما يخدمش ويكيب تلعب ويبدا في الستاد يتفرج مش تعمل تتفرج
1: فما شكون يخدم
0: دينا مش نحكي لكم ثم شكون عند دونك اما ما عودناش معنا نبيل كوكي دي مو نحكي عن نبيل كوكي ما نحكيش اون جينيرال مش متعود معنا يحكي بالطريقه ذي في كونفيدنس ديرس بري ماتش. كنت تنجم انت تحكي عن ماتش ومن بعد الحاجات هذوما اللي هو يحكي عليهم صايرين قبل الماتش مش صاروا بعد الماتش هكا ولا
2: قبل المقابله
0: دونك تعرفهم قبل الماتش
2: صحيح.
0: وبعد اقعد انت مع الاداره نتاعك مع المدير الرياضي نتاعك واحكي معاه وشوفوا اسكو خطر لعبات تحكي في القهاوي ولا في الواحد حر خلي كل واحد يحكي على روحه. انت عندك خدمتك وعندك شكون انت مسؤولك المباشر مو رئيس النادي ومدير الرياضي ولا كان هما راضيين على النتائج وعلى المردود وعلى الاداء وعلى الخدمه نتاعك خلي الاخرين يعملوا اللي يحبوا. معناها مش معناها المواضيع هذه وجهه نظري مش متاع باش تحكيها في كونفرنس ابري ماتش هذه تحكيها في البيرو مع المدير الرياضي ومع رئيس النادي.
2: ما رئيس النادي
0: ماهيش معناها متاع
2: ما تخرجش
0: تخرجها للعموم.
2: طفح الكير قلت لحسام الحجالين يصلع ياري وخرج نبيل كوكي تحدث كما لم يتحدث من قبل معنا اليوم بلغة انفرق الرومان ها وشنو اللي عنا في تونس. صراحة احنا تعودنا قبل بتصريحات مشابهة لهذا التصريح معنا فما قبل ماهيش حاجة جديدة كانت موجودة في السنوات الأخيرة اتهامات للتحكيم واتهامات للوكلاء اللاعبين واتهامات للمدربين البلاتوات والكرونيكورات والمقدمين الناس الكل في قفص الاتهام. نبيل كوكي خرج وقال هذا هو اللي موجود. رأيك أنت عياري في الكلام اللي قال نبيل كوكي؟
3: هو الحقيقة بريسيون موجودة على المدربين الكل هذه المهنة متاع الكوارجي ولا متاع المدرب هذيك نعرفه الناس كل وصيرتو في الوضع متاع تونس اليوم أنا عادي جدا تبدأ تريني وتلقى مدربين وراك وذي حاجة جديدة كما تصير عليك كما تعملها مع غيرك معناتها ذيرا وموجود معناتها في كرة قدم اون جنرال معناتها فهمت معمول به في تونس مسموح به أكيد. لكن الحقيقة المستوى حبيته يطلع أكثر من نبيل كوكي لأنه
2: مستوى شنو؟
3: المستوى متاع الحوار
2: الحوار مش متاع الكورة
3: لا مستوى نبيل في الدنيا حاجة أخرى
2: صحيح
3: مستوى نحكي على مستوى الحوار وقتها في
2: الكونفرنس دو بريس
3: في الكونفرنس دو بريس وقت التشنج متاعه هو الحقيقة تخل في حاجات اللي مذبية ما نعرفوها ما احنا
2: شنو اللي خلاه يتكلم هكيك؟
3: هي ما نكونوا واضحين زادة راهو تكثر على عبد برشا برشا زادة تولي حاجة ظاهرة للعلن معناتها نكونوا واضحين معناتها غير مرغوب فيه نبيل كوكي في الفترة الأخرانية بغض النظر عن النتائج تربح يقول لك الجمعية ما لعبتش مليح تخسر يقول لك من نبيل الكوكي تربح يقول لك الملاعبية يجيبوا الطرح سي اس اس تربح حكينا على الربح اعطينا ميريتنا علي معلول اللي هو جاب لطرح الكل عمرنا ما سمعت انه نبيل كوكي ثم حاجات تحس في صفاقس كامله ناحي الامور الفنيه وان جينيرال في صفاقس عدم الرضا منذ تعيين هذا اللي اللي اللي اللي, اللي نعرف
2: اللي
3: زيكولي وسطني انه عدم تعيينه ثم الطريقه اللي دخل بها هو دخل في بلاست مدرب زاد كيف كيف عمل نتائج ايجابيه ونبيل كوكي
2: شنو ذنبه دخل بلاست مدرب وقت اللي هي الهيئه اقالت المدرب اللي قبله واتصلت به ليباشر المهام ما فما حتى مدرب في تونس ينجم يرفض
3: ما هو باش نرجعوا تو نرجعوا الموضوع
2: موجود مع الظروف الملائمه
3: معناها باهي حاتم باش نرجعوا تو على التعيين الجديد هذا باش نرجعوا له مربوط ببعضه اليوم وقت اللي نبيل كوكي في فتره هذه ما يلقاش معناتها السوتيان تاع الاداره ولا تاع المدير الرياضي وعندك الدوت وعندك التململ باش نحي يعني غير مقتنع به يعني سيتستنى فيه في الدور خلينا نكونوا واضحين معناتها يعني هو يلعب كونتر نسكل هذا اللي ريته هو بالاحساس اللي قال به والانفعال اللي خرج منه يحس ما عنده السوتيان يخدم ضد الناس الكل يخدم في بلاصه غير مرغوب هذاك علاش هو تكلم بالطريقه هذيك رغم راهو اليوم خلينا نكونوا واضحين حتى حد ما ينجم يقزم نبيل كوكي راهو معناتها بطريقة انه كمدرب محترف تبعت وانا كذا صحيح بيتوتر لي باركور ما كانوش كبار برشا برشا لكن مدرب كمام وين ما تعدى يحاول يخلي بصمته الباهية. لكن الحاجة اللي تقلق يا حاتم يا خوفي على نادي الصفاقسي يا خوفي
2: بمعنى يا خوفي
3: شكون هما اصحاب القرار انا الحقيقة خليني يكون معناتها

0: مرزين ونحب نكون معناتها كالم، لانه اللي صاير اليوم في نادي الصفاقسي غريب جدا. من ناحيه غريب، وقت اللي انت مدير رياضي عمناه والاقتناعت محمد الكوكي رغم الضغط عمناه بقيت عليه ولا وراهنت عليه حسانه نتاع المدير الرياضي نتاع المدير وكمل محمد الكوكي ونال رضا كل صفاقسي صح ولا اليوم انت نحيتوا السيد هذاك اللي انت كنت من بيه، جبت نبيل الكوكي. نبيل الكوكي في 6 جمعات ويخدم سوبريسيون، عليه جبته باش تخليه في الظرف هذا؟ هل اليوم تم الاختيار عليه من طرف المدير الرياضي والهيئه المديره ولا من اطراف البرة من النادي؟ موخا كونوا واضحين، لانه اليوم نبيل الكوكي جيين والسي اس اس لازم يكون برضا الهيئه المديره والمدير الرياضي. وخاصه النقطه الاخيره اليوم في نبيل الكوكي، هل زاد خوفي على نادر الصفاقسي من الملاعبية؟ زادة ثم نقطة مهمة برش،
1: ليش معناها من الملاعبية؟
0: هل ينجم يكونوا هم أصحاب القرار؟ ذي السؤال نسأله أنا اليوم.
1: أنت شوف عياري، أنت ولتيرا وعشت في الفيستير، قد سيدي نمشي معك
0: ما يشكورة ما يشفنيات
1: نسبة مئوية، قديش تتصور أنت ملاعبية نادي الصفاقسي ربما يكون عندهم هم أصحاب القرار؟
0: 65%.
1: قديش؟
0: 65%
1: برش
0: برشا 50%. لانه راهو اليوم يجي نقول لك حاجه،
1: شكون اصحاب القرار حسب رايك؟
0: يدي ثم دي
1: الكوادر نتاع الفريق،
0: يدي ثم كوادر وثم فريق ككل، ثم ملاعبيه ساعات انت ما يروقلكش مدرب مثلا، اكزامبل مثلا ملاعبيه مثلا المدرب يخدموا معاه ما همش سعادة، تحس لي ما همش ماشي الكونتاكت معاه. ينجموا زاد الملاعبيه راهو طرف، انا نحكي لك على العالم كيفاش يدار الملاعبيه، طرف في اقاله عديد المدربين وعوده مدربين.
1: ما نجم تكون قالت نبيل كوكي تعرف منها الملاعبين،
0: ينجم يكون راي اللاعبين عندهم دور زاد، يقول لك احنا ما نتدخلوش. لكن انا لهنا الحقيقه قبل ما نزرب حاتم وقبل ما نشكك وقبل كل شيء نحب نسمع طارق سالم، لان يهمني برشا طارق، لان انا راهنت عليه في الموسم الفارط وحكيت على طارق سالم با مال دفوا، قلنا انه طارق سالم اليوم صاحب قرار، عنده شخصيه كبيره، مدير رياضي قاعد ماشي بندرس الصفاقسي البر الامان. ان شاء الله اليوم طارق سالم ما يخيبنيش، انا نحب توضيح منه علاش
2: شو تستنى باش يقول لك
0: مثلا اكزامبل اليوم انا حيتو قرار فني ما عجبتنيش النتائج وعلاش رجعت
2: على سينابيل،
0: على سينابيل الكوكي
2: مش على محمد.
0: ليه ما نحكيوش على
2: هو ديجا سيت اكسبريمي على محمد مع صديقنا زروق، قال في الميتام تاع ماتش ولا بعد ماتش الاسبيرانس راهو البريستاسيون الاداء ما كانش طيب، واني كان عندي ليفيكتيف نمشي راهن على البطوله، وراه هو ايل سيليميتي باش يلعب على ليكس وما كانتش عنده طموحات كبيره، وقال نحيتو بسبب الاداء. فما رعنا اللي توا سي محمد الكوكي اللي مش مقتنع به المدير الرياضي وهي وجوده خرج وحاول كيفاش يفسر يرجع للنادي الصفاقسي والمدرب اللي جابه.
0: انت سامحني دوك، سامحني
2: تخليتك
0: كمل لونشينمون شرجال،
2: والمدرب اللي جابه المدير الرياضي اللي هو سي نبيل الكوكي امني ابارما وقع التخلي عنه بنسبة 99% مشي، لكن المدير الرياضي اللي قال سي محمد الكوكي ما لعبش على اللقب ونحيته مازال موجود.
0: اي وانت البيئ وانت عامله
2: شكون نحا؟
0: اي هذاك على النقطه المهمه
2: نبيل كوكي
0: شكون رجع؟ شوف يا حاتم، خليني النقطه بركه في ثواني
1: لحد الان ما فماش المعلومه المؤكده تقول انه طارق سالم سيستقيل ربما او تمت
2: اقالته.
1: نحكي لك انا شو نحكي لك ما هو مطروح الى حد الان، لكن الحاجه الاكيده انه اقاله كامل الاطار الفني وتعيين اطار فني جديد بقياده محمد كوكي. طبعا شو نعطيكم الاسماء تاع كامل الاطار الفني؟
0: شوف حاتم في ثواني وخلينا نعطي كلمه للولاد عمناوي، كي جبت محمد الكوكي حميته وانت صحيح. انا في البلاصه هذه جيت وقت رجعت للتحليل اول موضوع تجبد لي موضوع محمد الكوكي في حمايه طارق سالم، حمايه محمد الكوكي ومشى معاه البر الامان، ومن بعد مشيت وتبعت النتائج من الاول ما كانش نادر الصفاقسي
2: البرفورمانس خروج في ماتش قروان
0: واضح يعني النتائج ما كانتش ايجابيه صح ولا، وكان نقد كبير عليه احماه ولا صحيح. بعدين مشاو با تحسنت النتائج ومشيت الامور. اليوم ماهيش كارثيه النتائج دوك، لكن اللي ما تخلي عليه هل اليوم قرار إداري؟ هل هو قرار فني؟ هل هو قرار خارج الإدارة؟ لأنه تعرف اليوم كرة القدم رأي كبيرة والمحيط متاعها كبير وناسها كبار الفعالين، ألور إن شاء الله طارق يخرج يوضح لنا النقطة.
1: طارق يخرج يوضح لنا، احنا مش نحكيه طمع معطى للترانزيسيون اللي عملها الدوكرة يباهي، إنه اليوم أنت طارق سالم كنت أدليت بتصريح على محمد الكوكي مع زميلنا أيمن زروق في بودكاست ستريت فوت، ونسمعوا شنو قال وقتها طارق سالم بعد فما سؤال نسأل سويب زروق. تفضل نادي
3: قرار راني خذيته بعد ماتش الترجي الحقيقة، معناها والله حتى الماتش حتى قبل ماتش ستاد تونيزيا معناها والله كنت معناتها أمل أنه مش نعملوا عام عامين مع محمد الكوكي خاطر نحس فما تحسن. مقابلات هذوك بالحقيقه معناها بعد ماتش الملعب التونسي والترجي الرياضي التونسي معناتها شفت حوايج اللي بصراحه معناها خلتني نبدل الفكره نتاعي. اختيارات فنيه وتكتيكيه خلتني نبدل الفكره نتاعي. فما حوايج شوف راه نادي صفاقسي فريق كبير معناتها اذا كان مش نقعد انا نربح كان في الفرق الصغار وندخل بطريقة كما هكا مع الفرق الكبار أنا ما نجمش نكون راضي إنه فما مرحلة معينة نجم نقعد معناتها في مستوى معين لكن بعد لازمني نتعدل البالي الآخر نجمش أنا الكومبورتمون اللي شفته ماتش الترجي خليني الحقيقة راجع حساباتي ونشوف
1: طارق سالم يقول فما حاجات خلتني راجع حسابات به. اليوم محمد الكوكي يرجع النادي الرياضي الصفاقسي باش يلقى طارق سالم مدير رياضي هذا توي لحد الآن في انتظار ربما قد تكون فما قرار استقالة أو إقالة. كيف لمحمد الكوكي الذي صرح في شأنه طارق سالم الاختيارات وبدلت قراري بعد ماتش الترجي فنية واختيارات كذا سيتعامل ولا سيشتغل يخدم مع طارق سالم مدير رياضي سوايب؟
4: والله السؤال هذا يمكن أكثر واحد نجم يجاوبك عليه هو طارق سالم يعني هو اللي خرج وديكلار
1: أفرخ الأمبيانس أجواء هي انت سهيب اليوم مدرب حسام حاج علي مدير رياضي جاء قال نحيت سهيب راني لاسباب فنيه وغيرت قراري انت مره اخرى ترجع تخدم مع حسام
4: هي المشكل مش هو المشكل كان جاء معناه تقال كلام في في في الشخص في حد ذاته ممكن تصير من بعد فما صلح وفما معناه كلام يتقال ولا حاجه اما انك باش تجي تقيم انت مدرب تنحيه لاسباب فنيه بحته سكو انت ماكش مقتنع به فنيا دونك انت علاش رجعته وعلاش علاش ما نحاه قال علاش نحيته ما علاش رجعته معناه اسكو لي زوبجيكتيف اللي نحيته عليهم قبل
2: تو ديبون هو رجعه با
4: فوالا معناها علاش قلت لك انا الوحيد نجم يجاوب عليه هو معناها طارق سالم معناها هو اللي
1: هاي دكتور
4: هو نجم هو اللي نجم يجاوب عليه خاطر هو اللي اسكو هو اللي توا عاود مره اخرى رجع محمد كوكي ولا دونك الحقيقه ما نجمش نعطيك انا رايي فيه معناها بصفه واضحه خاطر ما نعرفش الحقيقه ما نعرفش خاطر ملوت نحيه انت على اساس معناها فنيا ما
1: رحناش تصريحات سهيب مثالش حطك في الاطار لانه ساعات الذاكره نتاعنا من النساء واحنا محمد الكوكي وقت اللي خرج تحدث مع زملائنا في موزايك قال راهو قال اللي معناها طارق سالم ما حكاش معايا في المعطى هذا اللي حكي فيه هو اختيارات فنيه وعمره ما عطاني ملاحظه ولكن اسباب الاقاله نتاعي ولا اقالتي من نادي الصفاقسي نحتفظ به لنفسي وهي شوف خلينا نكون عدم الاتفاق مع فما عنصر معاه في الإطار الفني واليوم نقول لك حاجة محمد الكوكي اشترط العودة إلى النادي الصفاقسي مع عدم العمل مع طارق سالم وعبد الكريم النفطي هذا توس كل تعرف وصفاقس كل تعرف والأقرب للسياسي يعرفه هذه هي تو الحالة اللي موجودة محمد الكوكي رفض أن يشتغل مع عبد الكريم النفطي وأيضا طارق سالم
2: إيه بورتو عادة
1: وعادة
2: دونك
1: ما نعرفوش تو العوده كيفاش باش تكون
2: ريبونس كلير معني
4: دونك ما شكون اللي اعاده تعيين محمد الكوكي شكون المسؤول عليها
1: اداره النادي الصفاقسي
4: اداره النادي الصفاقسي فنيا المسؤول عليها طارق سالم
1: مسؤول على اداره
4: الاداره الفنيه
1: لا
4: اختيارات الفنيه
1: شكون اختيارات فنيه
4: اي اختيارات فنيه اداره فنيه فما الاداره الفنيه مش نحكي على المدير الفني الاداره الفنيه هي معناها اللي لاهي به ديريكتور سبورتيف يعمل لي شوا تكنيك الكل نتاع الكلوب بما فيهم تعيين المدرب
0: نشوف في الحياة اون جينيرال كلمة بركة تتقال خنات وقت اللي ما عادش تحس بروحك فالابل وصاحب قرارات انسحب انا لأي مدير رياضي واي فني موجود كسوا مدرب كسوا مسؤول كسوا مدير رياضي ما عادش عندك القرارات ما عادش تفاليدي كيت يمشي
1: لهنا سؤال حسام الحاج علي
4: مش عارف ترجع لي من بعد على
1: نرجع لك لهنا مهم المعطى اللي قالوا يسلع ياري مهم جد سي حسام انت خدمت كمدير رياضي في اهلي طرابلس الليبي اليوم تقريبا خدمت بصلاحياتك الكل اليوم انت كاداره رياضيه نجموا نختلفوا انه طارق سالم نجح على مستوى الانتدابات في الميركاتو ولا فشل رايك انت في انتدابات نادي الصفاقسي حسين
5: تحكي على الميركاتو تاع السنه ولا انت وراك بصفه عامه
1: الميركاتو سنه
5: ما نجمش تحكم عليك الا بالنتائج في نهايه الموسم
1: كي تشوف معنا
5: نحكم عليك انه ناجح ولا بعد خمسة جولات
1: ظاهريا
5: مازال اي مازال بعيد
1: كي نحط لك انت الاسماء حسين قدامك اللي موجودين على مستوى الانتدابات في نادي الصفاقسي فما اجماع ولا توا نقولوا الواقع فما صفحات وفما ناس فما تتحدث عن نجاح طارق سالم على مستوى الانتدابات ولكن ربما يقولوا فشل في كاستينج المدرب
5: انا نتصور عم ناول ايه السنة لحد الان مازال على خاطر بالنسبه لي انا شكون اللاعبين المنتدبين السنة
1: جاك مبي
2: لوي
1: ترايعي
2: لولندو موتيبي حكيم
1: مؤمن الرحماني
2: حكيم
1: موتيبي.
5: ثم واحد تألق طوه في بداية الموسم
1: مازال بكري
5: قلت دوك ما نجمش نحكم أما علاش نحكم اللي عامناه واللي كان عندك أنت بن علي هداف الفريق ما تعوضش
2: هي دونك مش من طارق سالم هذاك راهو بن علي باش نبداو كل واحد ياخذ حقه بن علي هداف فريق لأسباب ماديه بحته بور سوفي لي فينانس دو كلوب وقع التفريط فيه ومن بعد طارق سالم كان عطيته انت فلوس راهو جاب كيما بن علي والاخير شكون واحد ياخذ حقه زاد باش نبداو متفاهمين هيئه المديره وفرت مبلغ معين طارق سالم جاب به 6 لاعبين صحيح عياري ولا ما عطاتوش فلوس يجيب جوار في
5: دكتور انا مانيش نلوم على طارق سالم هو قال لي انتدابات انا الانتدابات عمري ما نعتال شخص واحد انا بالنسبه لي بالنسبه انا انتدابات نادر فيسفيقسي سي اس اس هي اللي كوميسيون يتفاهموا بالنسبه لي انا الى حد الان كي تسميهم لي جوارات سيفري الفالور نتاعهم واضحه حتى حد نجم يتكلم على الوايد تراعي حتى حد نجم يتكلم على جاك مبي هذوما الكل جوارات عندهم الفالور نتاعهم اما بعد نجاحهم واخفاقهم هذا على الاقل كما قال الدكتور ما نقولش نهايه الموسم على
1: الاقل بعد رياضي اليوم عندك مدرب يقول لك نشطرت العوده بشرط اني ما نخدمش معاك
5: كيفاش يقول لي هو مش يحكي معايا بكل
1: المدرب قال
5: باش يحكي مع رئيس النادي باش يقول نرجع معاه
1: ما هو القرار لهنا
5: لا هو القرار الاول مش هو المدرب شي يقول ساعة ما نستناش حتى المدرب شي يقول
1: ايه.
5: انا كان مش موافق على المدرب هذاك
1: ايه.
5: ما يرجعش ولا نمشي انا
1: ولا واضح
5: مش هو باش يتشرط مش المدرب انا الحقيقه ما نعرفش انا بو خطر في تونس راه كل شيء بالمقلوب
1: ايه.
5: احنا ما عندناش كره كيما الناس الكل احنا كورتنا كلها بالمقلوب
1: ايه.
5: خاطر انا كان نتبعوا في الكره العالميه كان تعرف دكتور ما نعرفش انا كنت تعطيوني
2: اكزامبل
5: كان ثم مدرب يقول نحيوا المدير الرياضي باش نرجع انا
1: اي
5: كان سمعتوها معناها في العالم قولوا هالي في نادي مدرب انت باش تجي باش تدرب عندك الامور الفنيه هذاك المدير الرياضي
1: بوست علاش ربط لك بالتصريح انا اليوم حسام علاش ربط لك بالتصريح ورجعنا لانه الكورونسي سهيب نتصور في اعتقادي هيك ما عادش نجم يتعدى معناها انت خرجت كمدرب ولا مدير رياضي خرجت قلت راه
5: لا نجم يتعدى نجم يتعدى
1: كيفاش
5: ما عندهم حتى علاقه ببعض
1: يطلب الاعتذار
5: ما فيهاش شكون يطلب الاعتذار
1: مالش كيفاش
5: شكون يطلب الاعتذار
1: كيفاش ترجع
5: اي شكون يطلب الاعتذار
1: كيفاش ترجع
5: ياخذ يطلب الاعتذار شكون
1: المدير الرياضي يطلب من المدرب الاعتذار
5: علاش قالوا
1: قال نحيتك على خاطر اختياراتك فنيه
5: هي على خاطر وقتها قالك ثم ماتشوات تلعب بهم بطريقه دفاعيه
1: في شهرين تبدلت
5: لا هي تنجم ليه
1: شهرين تبدل
5: لا مش تبدلت مش تبدلت اول شيء ما تنجمش انت تتشرط تقول ساعه نحى المدير الرياضي اللي اول شيء وثاني شيء المدير الرياضي مش في يدخل معك في الامور الفنيه ما يقولكش لعب هكا لعب هكا باش يحاسبك على ثم مفاهمه باش تتحط اوبجيكتيف تاع ريزولتا باش نتحاسبوا عليه نجم انت انا نخدم على روحي الامور تاع نقيم ونعمل ريكروتمون ونعمل لي كونترا اما ما ندخلش فيك في الامور الفنيه
1: اي سهيب
5: اما باش يجي مدرب
1: أي.
5: يقول يا هكا والا اداره بما فيهم رئيس النادي ولا نائب الرئيس واللي هو يخو قرار فني باعاده مدرب ولا اقاله مدرب
1: أي.
5: وانا مانيش راضي
1: اي
5: سيكو كاو نمشي على روحي
1: سهيب
5: سورتو طارق سالم ديما يقولها
1: اون جينيرال
5: طارق سالم سمعته قبل
1: أي.
5: معناها من الناس خاطر ثم ناس راهو نحكيو الحقيقه نقولوا انا تو نحكيو بطريقه قال الرجل نتاع حومه ثم ناس تخو بوست خبيزه شهريه تمشي وانا قاعد على روحي خذوا القرارات اللي تحبوا انتوما اما طارق سالم ديما يقول سمعته قبل وقت اللي المدير الرياضي ما عادش قراراته مسموعه على المستوى الفني يمشي على روحه خير قالها ولا ما قالش قبل
0: قال وقلت له انا
5: هكا هو مالا دونك هو ما نعرفش هو موافق ولا مش موافق
1: رايك في قرار الاقاله وتعيين محمد الكوكي بعد
6: يقول باش نحكي زاد باش ننشري مع الديكلاراسيون تاع نبيل الكوكي انا راه واحد من الناس معناها راه جو سوي بور ديكلاراسيون اللي عملها في الكونفرنس معناها اذا كان في الوقت هذاك في المومون هذاك من بعد الهزيمه ما يحكيش الشيء اللي صاير سكو معناها فما مشكل معناها فيه هو وما نتصورش نبيل الكوكي بالخبره اللي عنده ماهيش اتيدي ديكلاراسيون اللي عملها من بعد الديفيت دونك معناها يعرف هو ديجا قال لك من بعد 6 جولات انا ما خرجتش في كونفرنس خرجت اليوم بالذنب دونك سي اتيدي منه هو
5: لا ما تصورش هو كان يتصور يخي بتخسر مع ساكيت الدايه في المهيري
6: الانترونور في ستياسيون تاع نبيل كوكي محطوط في هزيمه محطوط في انتصار يعرف روحه كي باش ينتصر شنو باش يقول وكي باش يخسر شنو باش يقول
5: واي انسان مشكل العباد تنبر في القهوه خلي تنبر على روحك تخدم على روحك قلقوك في الاداره فلسفه المسؤولين اللي معك قلقوك
6: لحظه
5: لعبيت نبر في القهوي خليت نبر اروح
6: انا هذايا راي اي انسان أي انسان عنده طاقه تحمل نبيل كوكي ملي جاء تحط في بيئه فيها توكسيك برشا وفيها برشا مشاكل وفيها برشا قيل وقال ملي ماتش ميكول كل اللي قاعد يلعب فيهم حتى اللي ندخل السيزون خلينا ندافع عليه مش صاحبي نبيل كوكي عندي بيه حتى علم ما انا بمنظوري انا نغزل نحط روحي بلاستو هو فانا كونديسيون عاش فيهم نبيل كوكي هو يخطب كما قال لك انيس رابح يتكلموا عليه خاصة يتكلموا عليه
2: سهيب شكون اللي يتكلم سهيب سهيب
6: حنا
2: نسألك سؤال انت قلت انت معاه لديكلاراسيون وانا نبيل كوكي نعرفه اون بيرسون ونحترمه برشا ونحترم معناها خدمته وكان لان دي ميور انترينور معناها ومازال لان دي ميور انترينور وعنده بصمته وهز فهمتي في الجزائر معناها تيتر شامبيونا وحتى كي شد الكليب وشد السيزيت ستيرا لكن اليوم انت تقول اني مع الديكلاراسيون خاطر وقته باش يتكلم يا اخي سامحني البريسيون اللي تحكي عليها عامل صفر تسديده على المرمى كونتر ساقيد خلينا
6: نبداو الحين خلينا نبداو
2: الحين البريسيون اللي تحكي قبل البريسيون اللي تحكي عليها
1: انت قلت سؤال صغير باش تخدم
2: البريسيون اللي تحكي عليها انت هي على كونديسيونيل اداء هذاك تحت المتوسط بكثير
6: لا لا لا ما نبداوش ما نبداوش متنقدين مع روايحنا ما
1: نبداوش متنقدين
6: نبيل كوكي اول حاجه لاش بد السي اس اس كفريق في الديكلاراسيون تاعو خاطر الناس كي تبدا تتبع يلزم بالكلمه نعرفوا شنو قال
2: مش بدناش على السياسي
6: لحظه
1: لحظه كمل دكتور امان انت واش نيه
6: ما حكيش على السياسي كفريق وما حكيش على البريسيون تاع جماهير على اساس تقييم اداء والا نتائج حكيها حاجات اخرى حكيها على كواليس تدار تخلي الانسان ماهوش يخدم مرتاح والكواليس هذيا في الكويزين انتيرن راهي تاثر في الملاعبيه اللي يحكي عليهم انيس في الجروب اللي اثروا في الديسيزيون تاعهم راهي تاثر راو كيبدا مدرب يخدم ومدربين اخرين يدفعوا في الفلوس ويعملوا ويقدوا ويعملوا في الليفور الكل باش ينحيوا انترونور يخدم على روحه راه ما يلزمش تكون عاده صحيه في الميدان نتاعنا راه هو كي يحكي على بوان جينيرال انا شيمي فيه هو شنو وضعيته في السي اس اس انا اللي هنا علاش قلت لك في المومون معناها الديكلاراسيون تاعها انا جو سوي بور خاطر مس موضوع مهم ومهم جدا انه انترونور بروفيسيونيل قاعد يخدم ودي زونترونور اخرين حاجتهم بالبلاصه يخدموا في امور
2: عالم
6: اخرى
2: كامل هذا
6: لا لا مش عالم كامل
2: والله في العالم
6: لا لا
2: كامل يا ولدي تحبوا
6: تردوها عالم كامل
2: موجوده في العالم كامل
6: مجمس
2: موجوده في شمال افريقيا خي سامحني المدرب اللي كما قال لك كما قال لك حاجه عليه خي المدرب اللي عنده سوبور من عند الاداره كيفاش يركز على القاوي وعلى النباره وعلى اللي كان وعلى اللي صبح وعلى اللي
6: غدا فما فرق بين النباره لا لا فما فرق بين النباره
2: راه تحكي فيه فلوس وهيبات كومبانيا قال عليه لازم يثبتات راه هو خاطر كلام في الفارغ
6: شو مش موجود
2: لا.
6: مش نحكي على الكام تاع هو مش نحكي على الكام تاع هو نحكي اون جينيرال في الكوره تيتو بعينيه
2: اثباتات يهديك ربي لازم اثباتات
6: شو فما ناس تحب تحكي وناس ما تحبش تحكي هو كانت له الجرأة انه يجبد موضوع حساس وحساس جدا وموضوع خطير وقاعد صاير في الميدان الكوره في تونس شوف. قاعد صاير احنا المدربين في بعضنا لا نحترموا الميثاق الرياضي ولا نحترموا الميثاق الاخلاقي وهذا سبب في تدهور الكره في تونس وسبب خلى المدربين مش قاعدين يتطوروا والفرق نتاعنا مش قاعدين يتطوروا علاش خاطر قاعدين ديما نلوجوا على البلايس بطرق غير اخلاقيه تحب ولا تكره مانيش نحكي على الكانت انا بالكوكي راه في السي اس اس هو ادرب نفسه وادرب اللي كوليس اللي داروا به هو ادربه نجم يدافع على روحه اما انا نحكي لي بوان اللي جبتها هو راه ما يلزمش تكون عاده في كورتنا وما يلزمش نشجعها وما يلزمش الديكلاراسيون تاعو تتعاد على اساس هو ما نجمش تحمل ما تحملش الضغط
1: واضح هاي تفضل دكتور
2: انا حبيت نقول له اللي نحترم البوان دو في نتاعو اللي كونه في المطلق صحيح ماهوش ايتيكمون فوالا ليتيك نعرفش بالعربي شنو هي مي ليتيك نتاع العمل تفرض اللي كونه واحد يخدم على روحه معناها
6: يتوك تخدم انت في سبيتار تخدم في سبيتار والدب والطب والفريم اللي دايرين بيك ما يحبوكش تخدم غادي مش نجم تخدم
2: في سبيتارات كل موجوده
6: لا لا ما تنجمش
2: شو اللي ما تنجمش
6: تخدم اول حاجه تطلب نقله
2: يا ولدي هديك ربي عادي في السيكتور كل
5: يطلب نقله بجي سبيتار اخر مو بشرقه فرد ظروف
2: والله لا
6: ما يخدمش
2: برا جيت كمل تحديد انت نبيل كوكي نحترم مسيرته القابه تتويجاته وطريقه لعبه اللي هو براتيكمون ادبت فهمتي باللوزانج والكات كادو الكاترو ترو اتسيتيرا لكن صديقي اللي تحكي فيه معقول لكن شو ما قالوش بعد ما ربح معناه بوست ولا كيستيون
6: هو ربح وما خرجش يتكلم
2: الواش الواش
6: ما حبش يلايف تي هو
2: يا سهيب يهديك ربي يهدي سي دو شوز توتالمون
6: علاش قلت لك اي تي دي ديكلاراسيون هذاك علاش قلت لك اي تي دي
2: لا بريستاسيون الخايبه اللي عملها مع ساقيه الدير تلات عديد لي بريستاسيون اخرين اللي هما خارجين على الموضوع اخرهم كونتر شوتينغ ستارز راهو المستوى اللي قدم فيه النادي الصفاقسي متوسط جدا مع محمد الكوكي او كونترير كان يقدم في مستوى متوسط جدا، صبروا عليها سيرتا مومون، مشات العجله وبدا وجاي نتائج.
6: تو المستوى ما كانش باه، ما كانش باه في السي اس اس.
2: شنو
6: بمستوى كان ما كانش باه في السي اس اس؟
2: وين باه؟
6: ما كانش باه في السي اس اس. وقبل الماتش هذايا، قبل الماتش هذايا كان مش باه السي اس اس،
2: مش باه.
6: اسكو من لوجيك كاداره النادي الرياضي الصفاقسي تنحي المدرب على المستوى الفني نتاعو، تنحيه وقت اللي فما تريف تاع تروسومات نجم تصلح، ولا تنحيه في سيتياسيون كيما هكا؟
2: وعلاش نحي فيه انت جمله؟ راهي لا ديكلاراسيون سي لو بوان دو نون روتور. يديك ربي
1: شتعدلو لدي
2: انت كي تعمل ديكلاراسيون كوم سا، معناها حطيت البريسيون على لونفيرون، مع لي زونفيرون تاع الكلوب، وحتى العباد اللي تخدم في الكلوب والعباد اللي مانيش فاهم.
1: فنيا فنيا فنيا يستحق الإقالة نبيل كوكي فنيا؟
0: بيه شوف باش نرجع لك على السؤال هذي، لكن خلونا نشيني بنقطة مهمة برشا. أولا احنا مانيش في المدينة الفاضلة، الشيء هذي نعيشو فيه ونعرفوش، وما عنيش أخلاقية المهنة وما نعرفوهاش أصلا، وموجودة في تونس اليوم وغدو ومن بعد غدو. الشيء هذي متعودين بيه ونعيشو بيه، كل ملح لا يغيب على طعام.
2: عامر دربيل مش قالها جماعة عمناه
0: وتذكر حاجة دارة وموجودة ومن غير ما نخبيها، والقاسي والدين يعرف الشيء هذي. ومانيش في المدينة الفاضلة وكل شيء بيه وكل شيء نو موجود الشيء هذي. بون ملامة على نبيل الكوكي، وقت اللي انت عندك هذا الكل خويا وانت متقلق من حاجة أخرى نبيل الكوكي بتتر ما قالهاش، متقلق إنه ملقاش حماية من المدير الرياضي ولا من الهيئة المديرة. وقت اللي إنسان يخرج دافع على روحه بالطريقة هذه، كتمني طارق سالم وقت اللي أنت ممن بالخدمة وممن بالعمل متاعه، ممن إنه نبيل الكوكي باش يمشي بالسياسة بعيد، كان تقدر طارق سالم يخرج راهو في الظرف.
5: شكون قال لك ممن أنت؟
0: خليني أكمل لك عاد، ما بشربت لك أنا، تبعني واحدة واحدة. علاش نجبد نقاط كعب كعب؟ خاطر وقت اللي في ظرف كيما هكا بعد خساره وضغط كبير وانت مما بالمدرب، يخرج مدير رياضي يقول انه اليوم نتعداو بظرف صعيب، ورانا ممنين برشا بطارق سالم، وطارق سالم هو الحصان الرابح نتاعنا سنه وباش نمشيو به بعيد. هذا ما صارش. اوكي كل واحد قاعد يتجرد وكل واحد قاعد يبعد ويطيف المسؤوليه على اللي خرج. هو دافع على روحه بحراره الروح، خرج دافع على روحه لانه الشيء كيما نقولوا احنا واحد. اليوم ثم اتهامات صارت بالنسبه للاقاله. حاتم الاقاله الحقيقه نتصور انا اليوم لا تساعد هو ولا تساعد سي اس اس، نتصور انه كي وفى بالتراضي ومشي على روحه نبيل كوكي حاجه خير له وخير للسي اس اس.
1: دكتور تعيين محمد الكوكي
2: والله تعيين محمد الكوكي شو نقول لك؟ سهل ممتنعه كاو، معناها مدرب خدم معاك في فتره اولى، عمل لك بلاي اوف ممتاز، 6 مباريات 3 انتصارات 2 تعادل وهزيمه، وصلك الكاف وتعمناو
1: يلبي طموحات الجديده لجماهير السي اس اس.
2: هما بجد ما كانوش فرحان بها.
1: شنو يلبي طموحات محمد الكوكي؟
2: اون فافوار اني واحد من الناس ريتها لا سوليوشن لا بلو توا لا بلو لوجيك ولا بلو فاسيل، ولانه هو اللي يعرفوه اللاعبين وعندهم كليما دونتونت معاه. وعمناو عمل 34 مباراه، 21 انتصار و8 تعادلات و5 هزيم. فما بارتي من جمهور السي اس اس كان يرى اللي كونه كان قادر على ما هو افضل ويلعب على البطوله الاخر رمق، وفما بارتي اخرى تقول لك زاد وين كنا وين صبحنا. سورتو محمد الكوكي ما تنساش راه سامحوني 3 مباريات الاولانيين راه شامبيونا عملوا العام النقطه، معناها عامل لها نقطه ولا زوز نقطه
0: برك. بدايه صعيبه كانت،
2: اي خسر مع متلاوي، خسر مع جرجيس، وعمل ليكس مع سيابي. من بعد بدات الماكينه بشويه جاء ماتش قروان اللي هو قبل تريف كما قال سهيب، ربح ماتش قروان في قروان وقتها تيكسيون زاد ينجموا نحيهم. ومن بعد بدات الماكينه، لكن محمد كوكي بور ريبوندر العباد في الشحكي هو بجوته ما كانش ملك الاقناع، راهو باش نبداو متفاهمين راهو فنيا اما يربح.
0: وعلاش انت دعمت هذا وما دعمتش هذا؟ هو سؤال اللي كنت مثلا جاوبني عليه.
2: انت اللي خليت القرار ولا عاد ماني قلت لك
0: يعني ندور نرجع لك
2: الحكايه. شكون اللي خذ القرار؟ نجم تكون الهيئه المديره تريد فهمني ولا معنى اعاده محمد الكوكي املا انه هو يعرف الجروب وتصلح سوا ديزون ما تم فهمتني ولا.
0: وهذا راه شيء يقلق كل محب في السي اس اس. راه اذا اليوم ثم اطراف بعيده على توسكي تكنيك وتوسكي اداره وتتدخل في القرارات هذه، راه خوفي على السي اس اس. راه هذا شيء اختير
2: لي ما كل واحد شيخ وحقه،
0: ما باش نكلمه
2: لا ما كل واحد شيخ وحقه.
0: كيفاش
2: نبداو متفاهمين؟ انت تجي زاد النبي الكوكي نحيلو احسن هداف بن عمر وتنحي بن علي وعمر بن علي ويتضرب له فهمتي ولا بكار. احسن اكسيال عنده بكار حتى هو الى زاد معناها
0: السي اس اس تقف على مليا
2: ولا زوز
0: من وقتاش
2: جمع الجمعيات الكل ولات مركزه مايلت لك على اليسار على علي معلول في الموضوع. لا لا لا
0: ليه هزيتنا اثنين اخرى؟ انا سالتك سؤال بسيط، قلت لك اليوم اخذ القرارات في الاقاله ولا في التعيين؟ اليوم هل اللي ياخذوا في معناتها في القرارات نتاع الاقاله ولا قرار تعيين محمد الكوكي مره اخرى؟ هل اليوم فنيين ومن الاداره ولا هما حاجات اخرين عاد على الاداره؟ وذا راهو شيء يقلق كل محب.
2: السؤال الاخر اللي تطرح مع كامل الاحترام لسؤالك، هل ان طارق سالم كان مامن اللي كونه بان افكتيف باري نتاع مناول هو قادر على فعل ما هو افضل؟ يعني امون افي
0: نقول لك حاجه نكونوا واضحين،
2: الافكتيف تاع امون افي هذاك
0: حد الافكتيف سي اس اس تاعو باللي ريتو انا بالجاكن بي بترايعي معاه يرجع الرحماني معاه الوافي موجود. لا لا موش خايب الافكتيف، خير من عمناول. انا نتصور
2: لا موش خير،
0: انا نتصور خير من عمناول
2: افكتيف يعني ما في حتى اللي
0: بكار نحي بن علي بركه وبن علي ما تقش عليه
2: ندرس فيه افكتيف ما في حتى اللي افكتيف ما في حتى جوار يتعدى في الانكونتران رد بالك ماهوش خير مش خير. افكتيف واقف على كره على معلول سنتراج على لولندو ولا كي كان موجود اوكبيلي ويوقف الموضوع. افكتيف ماتلوسي يحصل رولانسور يلعب لك على اليسار، وافكتيف جاكم بي جهه اصلاح ما تم فهمني ولا فعله في المركات ماهوش خير. لو اي تراعي بيتر باش يعطيك اون سيرتين ستابيليتي وادريس في الوسط، لكن لازال افيك انيك سنتري على اليمين اللي هو متوسط جدا وانيك سنتري على اليسار اللي هو اللي عنده كل عطاه وفي الموضوع
1: ماهوش خير. الاول في اولمبيسوس النجم الرياضي الساحلي يدفع براكوني ثمنه ماذا دار بين زياد الجزيري واللاعبين؟ بعد شويه موضوعنا في اكسترا تايم.
7: اكسترا تايم
8: ناس الديوان احلى ناس، احلى لما تلقاوها ديما معانا من الاثنين للجمعه من الخمسه للسبعه في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها. نحكيوا على مشاغلكم وكل ما يهم الشان الوطني والدولي. ديوان فام صوتكم.
9: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للتسعة متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فهم.
7: الماتش ميوفيش في دقيقة 90 ديما فما الإكسترا تايم مع حاتم جزبار وتوت ليكيب من 3 للـ5 متاع العشية على ديوان فام إسبورغرام.
1: وعلى مستوى السونداج القرار بصفة عامة، هل مع قرار إقالة نبيل وتعيين محمد الكوكي مع القرار بصفة عامة ضد جاو 57% مع 43%، معناها كانوا ضد قرار الإقالة والتعيين مع بعضهم. معناها بالنسبة للسونداج على الشانيل يوتيوب ديوان اف ام لايف نحكيه على النجم الرياضي الساحلي السقوط الاول في اولمبيسوس قلنا ليدفع براكوني الثمن وماذا دار بين زياد الجزيري واللاعبين. الهزيمه الاولى دوك في اولمبيسوس للنجم الرياضي الساحلي امام النادي الرياضي ليحام الانف، والانتصار الاول للهمامه في الموسم على حساب الاطوال في اولمبيسوس.
2: نتكلم
1: تكلم ما مش اللي قلت دوك
2: صعب تقول دوك مزال تحكي بمطلق. النجم الساحلي الحقيقه قام ب حملة معناها جماهيرية منقطعة النظير وانكرويابل وصعيب برشا سرتو معناها فهمتي باش تلقى جمهور بالوفاء هذا اللي منع فريقه من معناها فهمتي ديدات انورم و15 دوسي وكذا كذا، والهيئة التسييرية قامت بفور كبير. نهار 7 سبتمبر جيت أول لميسيون بحذيك نحكي قلت لك راهو العباد اللي ماشي في بالها اللي الإداري والفني مرتبطين راهو غلطين. راهو كنت معايا انت سهيب قاعد بحذي قلت لك راهو الاداري سامحوني وقع تثبيته سيئ الحمد لله وفعل منع من الانتداب، والنجم الساحلي تعدى البيريود هذيك وتعدى البيريود دو سيرفي منع وبارك الله فيهم الاولاد الكل اللي قايمين في الهيئه التسييريه. لكن تو فما كوره باش تبان بعياري وانت معانا موجود. قلت راهو اللي قاعدين نراو فيه في النجم الساحلي على المستوى الفني لا يبشر بخير. لفت لي مغادي العياري قال لي انت كنت قاسي برشا على النجم، عريت تذكر
0: صحيح.
2: وقلت لك راهو النجم الساحلي بطيء جدا في المانوفر، والنجم الساحلي بريفيزيبل، والنجم الساحلي تقرا فاسيلمو، والنجم الساحلي ما عندوش عمق هجومي. صار ولا ما صارش؟ قلنا الدكتور قاعد ينبر وكذا ومنا مغادي. إبا اليوم أظهر بالكشف اللي النجم الساحلي قام بميركاتو فاشل فيه 9 لاعبين أجانب و3 لاعبين توانس. كان فما فريق في الرابطة المحترفة أو في بطولة تونس من عام 56 أنت دب 9 لاعبين أجانب يا أخوي برا 8 لاعبين ما نحسبوش فيليب، 8 لاعبين أجانب ذكروني. اليوم واضح بالكشف اللي كونه الكاستين كان معناها نعرف الاشي وكاستينج ماهوش في محله اللي قام به ولا اللي خلينا نقوله أثر باش يصير الكاستينج هذايا لازم اليوم يلدون ان رابور بيان ديتايي ويتحمل مسؤوليته. اليوم النجم الساحلي عنده ديارة وعنده فيليب وعنده دقدوق مرة تحط في الجروب مرة خرج مرة رجع عنده غومة يلعب غومة يلعب أرير جوش يتضرب يدخل أنس قريرة أنس قريرة تنحى الماتش هذا هبط للبي منبا قاعد بناك في البي بعد يجي ناجح اللي قبله مش قبل بي حسن اللي عنده عطاه كان إقالة الويمام بعد فهمتني تلقى أوشيكبو وتلقى دياكيتي وتلقى لو ميستيريو ميستيريو محمد سونغاري قالوا لعب في الترازيام ولا كاتريام ديفيزيون في الانجلتير به
5: مهاجم
2: لا مش مهاجم سونغاري ما سمريتوش انت اصلا فهمني وسانغور موجود قالوا باش يفسخوا سانغور قينا سانغور البارح يلعب بعد قالوا اليوم راهو فما ساندي ساندي تخذي من جانفي باش يوريك معناها التسلسل نتاع الفوضى العارمه التسييريه الرياضيه خويا إداريا بوبوفي إتر معناها دي جيستيونير إكسترا أوردينير. لكن الدوسي الرياضي اللي عطيتوه لزيد ولا العامر بشو يتوليه نعرف شكون المسؤول لأنه السيد ناطق رسمي سي مروان قال كل شيء تم مع التنسيق مع السيد المستشار الفني السيد ياسين الشيخاوي بي فهمتني ولا لوكي متاع السيد المدرب اللي هو براكوني. براكوني يعرف فيليب لونكونتان براكوني يعرف شو اسمه كامو يسابيل دياكيتي براكوني يعرف سونغاري براكوني يعرف كامو يسابيل أوسكار هذا اللي هبط براكوني يعرف عبدالله العمري وين راه عبدالله العمري في بنقردين لعب أربع ماتشوات معناها قعد برناك اي دايور هذاك اليون دي زانتيروغاسيون الكبيرة بالضيف ضرب الكشف اللي هو جوار سور كوران ألترناتيف ومعناها
5: من أحسن منهم
2: أحسن منه أحسن واحد في المتوسطين بور نو با دير اوتر شوز لكن اليوم النجم الساحلي ان اكيليبر ديزيكيليبري واش جيك شريده في البريباراسيون ماشيين عند راهم قال له مانيش ماشي وخرج السيد فهمتني ولا معناها
5: الناطق
2: لا قال له مش ماشي
5: كان لازم نبطل الكوره
2: كان لازم نبطل الكوره يعطيك صح سيد ناطق رسمي خرج وقال وجهك شريده ما حبش يلتحق بالمجموعه باش نشوفوا شنو الحل ما رعناه اللي رجع ورجع كابيتين كوميم وهو من أسوأ اللاعبين الموجودين على الميدان الحارس في تذبذب كبير جدا ويتحمل مسؤوليه الهدف البارح كيف وكيف هدف دحمالي ما حكيناش عليه دي كوبي كولي باري فهمتني غارديان واقف نحي الكره من تحت البار نتاعه ومترانسبيرسال
5: امور
2: من لا قويه لا ضعيفه حجمت له لهم يحزنوا غارديان ايكيب ناسيونال واقف كونفيرمي نحيه بريف نرجع الموضوع النجم الساحلي ياكل هدف مع العمران على كره ثابته يعاود ياكل هدف البارح على كره ثابته وابارك السيرسو دورغوي نتاع العشرة دقائق اللي بعد الهدف وذكر اللي جات ترانسفيرسال نتاع شو اسمه ناجح ومن بعد التسديده نتاع عنان على البار ما فما حتى ادنى رياكسيون لاعبين بدون روح بدون انتماء تقولش عليهم معناها نونشالون ماهمش هنا كالعاده نفس الكومبورتمون تاع العوام السابقه جست للتذكير فان الذكرى تنفع المؤمنين 24 25 بدا حمادي الدو وعمل خمسة ماتشوات عمل أربع نقاط وقع التخلي عنه وقت اللي فهمتي لي ركريو مازالوا جاءوا مخر كنت تذكر
5: مخر اي حسين
2: وبعد وبعد حضروا وجاء محمد مكشر مشكور وبارك الله فيه عمل ايبوبي ممتازة وكان قاب قوسين يلعب على البطولة لولا الهزيمة متاع سيس في سوسة ومتاع جرجيس في سوسة وليك ساعة متاع قفص لكن بارك الله فيه يعطي صح العام اللي بعده كيف كيف نفس الديبار اللي هو ستة مباريات خمسة نقاط لسعد بريدي واللي انتهى بعد الهزيمة ضد جيسكا بعد 40 سنة في أولمبي سوسة 3-2 مشى لسعد بريدي جاء نفخ والناس كل نعرفوا اللي المستوى متاع ليروكرو ضعيف على الاخر عم ناول 13 ركرو نجح فيهم غارديان فقط نفخة وصل لي يعمل في أربعة انتصارات وتعادل وهزيمة ويقع التصفير عليه وشتمه بأبشع النعوت يمشي نفخة بعد مباراة تعملها بالجيبسي لفاموز اللي انحدر بعدها مستوى النجم اليوم جينا باش نصلحه أونارو في لميم زيرور عملوا نفس الأغلاط ميركاتو فاشل خارج عن الموضوع لاعبين يمشيوا بالخطوة ما فما حتى شانجمون دو ريتم ما فما حتى لاعب نجم يتعدى في الانكونتران ما فما حتى بوانتا فيكساسيون فرحنا لقدوم ايدو ان شاء الله ايدو بعد جمعتين ثلاثة يحضر يكذبنا لكن اليوم أربع نقاط لأنه نحسبها ماني أربع نقاط جوسكا سكو يتعاود ماتش المرسى وتصير فيه لا ديسيزيون فينال بور لانستان نجم الساحلي ثلاثة هزايم واحدة entre parenthèses قيل انها مباشره بالخير ضد الترجي لكن الترجي خليت حقول للتالي دونك اوتوماتيكمون باش تماركي وواحده ضد المرسى الجمعه اللي فاتت وواحده فهمتني ولا الجمعه هذه ضد حمام لنف مع كامل احتراماتي للنادي العريق جدا حمام لنف ومع كامل احتراماتي لتاريخه، لكنه يبقى الفريق الأخير في البطولة بصفر نقاط وصفر أهداف في 4 مباريات. يجيك السوسة ويربحك فضيحة كبيرة وعار كبير في تاريخ النجم هذه
1: سيحلل الأمر. سونداج أن من يتحمل مسؤولية البداية متعثرة في النجم وتماتيكمان نجم مش تحكي على إدارة، خاطر كي جينا في وسط العام نجم نقولوا إدارة، لكن الإدارة خدمت عليه الجمهور كيف كيف خدم قام عليه. وانت قلت في الصيف كان فما سنة بطل الموسم راهو جمهور نجم هذه الساحل، سألنا شكون يتحمل المدرب الملعبية وزدنا مازال بكري على الحكم، شنو هو كانت 56% اللاعبون 17% المدرب 27% مازال بكري على الحكم.
6: سيتانتو الحقيقة الحكاية صادق توا معناها يظل يلخص كل شيء، معناها النجم رادي الساحلي فنيا معناها عنده برشا مشاكل، ما عندوش الملاعبية اللي تنجم تهزوا المستوى اللي يطمح له جمهور النجم رادي الساحلي. زيد ليتوال يعني الحقيقة ناقصة معناها ليدير تكنيك اللي باش يهز ليكيب فنيا المستوى آخر، وقت اللي باش تلعب ضد روسير مسكرين لك معناها يلعبوا دي بلوك با ومسكر وكل شيء، معناها الملاعب اللي يهز لك كره وحده ويجيب لك بيلانتي يجيب لك بونت واكسبلو انديفيديوال ما فماش في النجم هذا الساحلي. وزيد ميم حتى اللي دور اللي نحكيوا عليه احنا في التيران اللي صدق حكي على الروح وعلى الانضباط وعلى معناها لابورتونس اللي موجوده عند الملاعبيه كي تلبس ماريول ليتوال ولا ماريول معناها فرق تلعب على البطوله ديما فما كان لازم تكون موجود الروح هذيك مهما كانت ظروف النادي. هذا مرينهوش في الإتوال على مدى معناها 5 أو 6 جورنيات اللي تلعبوا نفس الأغلاط ونفس الأسلوب اللعب السلبي اللي خسر به الإتوال معناها اللي بوان قبل التريف هو نفسه ماتش حمنلف، يعني أسلوب اللعب مكشوف معناها فنيا السيركوي متاع نجم هذا الساحلي معتمد على كشريدة زادة كيف كيف معناها مكشوف بالحق ما فماش كيليبر بين جهة اليمين وجهة اليسار.
1: غلطة شكون مدرب
6: بطبيعة مدرب
1: معناها مدرب يتحمل مسؤولية صغير
6: بطبيعة فنيا ليتوال معناها الحقيقة
1: بعد 5 مقابلات نجم نحمله مسؤولية
6: اي بطبيعة خاطر ضد مستقبل هذه بالمرسى خسر تكتيكيا معناها الماتش ضد نادي حمدلف خسر تكتيكيا الماتش ما لقاش الحلول ميم حتى لي شونجمون نتاعو ما كانوش افيكاس. نقعد بهت كيفاش معناها انت طالب باش تسجل الاهداف مطالب باش تسجل الاهداف انك تنحي إليه معناها دوميتي وتدخل وسط ميدان جارة تحطه انت على اللينية وتطلب منه باش يعمل اكسبلو انديفيديوال ويسنتر لك، ما ينجمش اندرواتي بالكاليتي اللي عنده هذيك هو لاعب وسط ميدان تحطه إليه باش تولي معناها تلعب كان على الجهة اليسرى الجهة اليسرى للادفرسير معناها عارفك مين باش تعدى ولا حط لك معناها خلق لك سير نومبر ديفونسيف حطوا لك على اليمين دونك حتى بن ضياف ضعاف على الجهه اليسار دونك هنا ولا فما بروبليم في البروفوندور معناها زاد كيف كيف ما نجمش يتعدى معناها في ظل وجود الحقيقه معناها المردود نتاع عنان وعبيد معناها الحقيقه معناها مردود باهت جدا ويلزمهم معناها ياخذوا اكثر الانيسياتيف ويكونوا اكثر معناها مؤثرين فنيا في النجم هذا الساحلي.
1: يعني صغير زياد جزيري تحدث مع اللاعبين في حجرات الملابس بلغه حاده نوعا ما، حتى الحوار نعطيك شنو اللي صار وجدي كشريدة كان عاتب نوعا ما زملائه دوك قاره وهو يستاهل يتعاتب اول واحد على وجدي كشريدة. دونك زياد جزيري قال انه مستوى الملاعبين الموجودين كما قال دكتور توا لا يلبي طموحات النادي في اول عوده زياد جزيري مره اخرى.
0: ساعة قبل كل شيء كيفاش قبل زياد المهمة ذي وقت اللي هو يعرفها صعيبة ما يعرف اللي رأي المهمة ما هي سهلة كيفاش عنده جرأة سيفري الانتماء حاجة لكن تعرف بريود دي كريتيك حتى اللي هو ما تم بعد الليكيب ناسيونال تمنيت ويتريث برشا في انه ياخو قرار انه يرجع كمدير رياضي في النجم الساحلي في الوضع ذي بو سمعت سهيب سمعت الدوك يحكيو اما نتمنى اللي باش نعطيو افكار ونحاول وزعمة كل واحد يجبد شيك من جيبه ويمد نتمنى كل واحد يحكي على انتدابات ويحكي على السيولة ويحكي على النجم الساحلي الجديد يجبد الشيكات ويحطهم على الطاولة. اليوم جمهور النجم الساحلي هو اللي كان النجم الموسم وهو اللي كان كما نقولوا احنا القيادة الأولى واليوم نورمالمون الجمهور هو اللي يقرر. أنا بالنسبة لي أنا أنا الجمهور يقرر
1: إيجا
0: نقول لك حاجة إيجا نقول لك حاجة
1: إيجا إيجا
0: نعطيك موضوع جمهور نجم الساحلي وقت اللي ترجع للصيف انا عمري ما ننسى في الصيف كي نرجع شويه بالتوالي حتى واحد ما جبد شيك وحطه على الطاوله وقال اليوم لازم نخلصوا ديون نجم الساحلي ويجي وكذا كلهم تخباو جمهور نجم الساحلي اللي يجيك من البلاصه هذه واللي يجي من البلايص الكل هو اللي حط الفلوس وهو اللي حط البصمه نتاعو الور اليوم من حقه باش يحاول يقيم المدرب ويقيم المدير الرياضي وهو الاول والاخير انه يرضى اي يرضى على المدرب ويرضى على اذا نقول لك حاجه
1: كيفاش الجمهور يكبرش
0: الموضوع يا حاتم
1: في الجمعيات الكل
0: لا لا لا لا لا ما
1: اذا نقول لك حاجه الجمهور
0: الجمهور اليوم التونسي يا حاتم نكمل لك يا حاتم
1: عندنا اخبار
0: خليني نكمل لك فيت في اليوم الجمهور التونسي ولا جمهور الرياضي يعرف يقيم ويفهم كوره ويعرف ليكيب بامبي ولا مضبي اليوم جمهور نجم الساحلي يعرف اللي المشكل مادي وما نجمش يعمل انتدابات في الحجم الثقيل وذيك الامكانيات الموجوده والموسم بالنسبه لي انا راهو ما ثماش مشروع لكن موسم باش يكون صعيب لكن نهايته باش يكون الموسم هذا ويرجع نجم الساحلي الافضل الموسم القادم
1: بعد شويه النادي الافريقي يحكي لنا حسام الحاج علي على هزيمه قبل امتحان مازيمبي كيف يستعيد الافريقي توازنه قبل رحله لبومباتشي بعد شويه نحكيك على تولى وبربي ركز لي نحبك على الكلمه اللي قالها انيس انه الجمهور
0: لا لا يا حاتم يا حاتم ما نكبروش اجا نقول لك حاجه صايره
1: اي اخبار عنه تو
0: نرجع لك من بعد
1: نرجع لك موجز الاخبار وبعد نرجع
7: اكسترا تايم

0: l'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الرابعة ديوان فام عسلمة. الصادرات التونسية تسجل ارتفاعا بنسبة 8.6% خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية لتبلغ قيمتها 50.400 مليون دينار مقابل 46.419.8 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025 و2000، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 13.1% لتبلغ 71.397 مليون دينار مقابل 63.146.7 مليون دينار وفق نتائج التجارة الخارجية بالأسعار الجارية لشهر سبتمبر 26 و2000 التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء اليوم. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعلن اليوم وضعها على ذمة العموم القائمة الأولية للناخبين للتصويت على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بالعروسة من ولاية سليانة عن دائرة الانتخابية المحلية مصراتة، وذلك ابتداء من الغد الثلاثاء وإلى غاية يوم الخميس 15 من أكتوبر 25 و2000 بمقر الإدارة الفرعية للانتخابات بسليانة وعبر الموقع الرسمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. والهيئة تؤكد في بلاغ أن باب الاعتراض على قائمة الناخبين يفتح ابتداء من يوم الجمعة 16 من أكتوبر وإلى غاية السبت 17 من الشهر ذاته، لافتة إلى أن مطالب الاعتراض تدع بمقر الإدارة الفرعية للانتخابات بسليانة، وأن جميع المطبوعات الخاصة بالاعتراض على قائمة الناخبين موجودة على موقعها الإلكتروني. جناح ما بعد العمليات بقسم جراحة القلب والأوعية بمستشفى سهلول بسوسة يدخل اليوم حيز الاستغلال بطاقة استيعاب تبلغ 12 سريرا وفق ما أعلنته الإدارة العامة للمستشفى. ويعد هذا الإنجاز إضافة نوعية لهذا القسم، إذ أصبح يتوفر على جناح ما بعد العمليات يستجيب لمتطلبات الجودة والسلامة، ولا سيما على مستوى أنظمة معالجة الهواء وشروط التكفل بالمرضى خلال مرحلة ما بعد التدخل الجراحي. عدد من أهالي منطقة سيدي عمر الشرقية التابعة لمعتمدية الفحص من ولاية زغوان يطالبون بتهيئة الطريق المؤدية إلى منطقتهم بسبب الصعوبات اليومية التي يواجهونها في التنقل ونقل المواد الغذائية والأعلاف والمحاصيل الفلاحية خاصة خلال فترات الأمطار، وفق ما أفاد به عدد منهم في تصريح لديوان فام.
2: دي عامل الشمري شرقي تبع الفحصي من الزغوة، الأشكالية يعني محرومين من الطريق، ما عندناش لم نخرج ولا من جوبة في أي حاجة، في علفة في كل شيء معاناة كبيرة في الطريق، طالبين الطريق هذا وما عندنا طالبين لا خدم لا خاصة تحل علينا الدولة على الطريق هكا. والله ساعات أولاد يسمى اللي عندهم كهرباء وقت اللي يجيب الكهرباء ما يجيبهاش لهني يخليها غادية، وكان يضربها واحد ولا تسرق تمشي، أولادي عندهم كهرباء والله ما يجوش لهني.
3: الهجر المنطقة بريف فما ديار تو تنجم تشوفهم هاون ديار حجازة خلوتها الناس ومشت تهرجت البلاد نجم تصورها، مش عائلة مش اثنين مش ثلاثة المتساكنين خلوا ديارهم ومشوا من جراء فك العزلة، يعني الناس معزولة تماما، أولادها باش يمشي تقرأ باش يمشي كذا يجي، حتى ولو أنهم عندهم إمكانيات متوفرة عندهم وسائل النقل لكن ما يدخلش ما ينجمش يصبط مطر حبس الناس كل.
1: وفي الشأن الدولي السعودية تقول إنها تواجه موجة جديدة من الهجمات اليوم، وإن مطار الرياض سيظل مغلقا في الوقت الحالي، وذلك بعد أن استهدفت ضربة صاروخية صالة للمغادرة بالمطار يوم السبت الماضي وتسببت في سقوط قتلى، وأعلنت جماعة الحوثية اليمنية مسؤوليتها عنها. وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتفقون اليوم على تأسيس بعثة جديدة للدعم في لبنان تهدف إلى تقديم المشورة للجيش وقوى الأمن الداخلي في البلاد.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة ثقافة سياسة اقتصاد وكل ما يهم البلاد، ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.

كل خميس وجمعة. تبع دتافوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة. في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب.

0: وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: الماتش ما يوفيش في دقيقة 90 ديما فما ليكسترا تايم مع حاتم كزبار وتوت ليكيب.

0: وش تبني عليهم الفريق، واللي هما اللاعبين اللي نورمال مون سكوليت تاع الفريق، واللي هما حارس المرمى اللي هو كان في مستوى عالي ومستوى متذبذب نقولها ونعاود اني مندافع على حتى حد وتعرفني الحق نقوله. الظهير الايمن اللي كان يمشي بطل كره كما قال لك سي حسام، وبين ليله وضحاها رجع كابيتان لله لله فهمني كشريده. السيد اللي يلعب في وسط الميدان وش يقبو امبروز ظهر لي هزيت عبد اللي كان في جرجيس ورجعته اي بوي مستوى راين عنان وسام عبيد، هذوما كلهم يطرحوا برشا سؤالات كي يطيحوا كلهم يهبطوا في المستوى. مع مدرب امبو فهمتني ولا مش فاهم الوضعيه اي با نجم اربع نقاط في خمسه مباريات.
1: نختم نقطه مضيئه البارح سهيب انه برشا حكيوا عن نجاح الفرجاني كان عمل مقابله محترمه ظهير ايسر في النجم الساحلي.
2: صحيح كان من انا كان من احسن لاعبيه يعني في النجم الساحلي، وعطاه يعني بيرفورمانس باهيه في البوست نتاعو.

0: لكن عاثرة ماهيش في وقتها، لكن كنا نجم نخرج أحسن من اللي خرجنا به اليوم في المباراة. لكن هذيك هي كنت قدم اللي ضيع الهدف يقبل، نحن ضيعنا وقبلنا الهدف في وقت قاتل، ما عادش عندنا وقت باش نرجعوا فيه. على كل مبروك عليهم نادي صار، تعبوا أكثر منا نحن بوتيتر في الماتش، إذا فوني ديزيفور أكثر منا نحن، فازوا بالمباراة نتاعهم، نحن خسرنا نقاط في مباراة اليوم. وحقيقة معناتها ما خرجناش رابحين برشا، حتى على مستوى الدياغنوستيك البسيكولوجي ماناش باش نكونوا رابحين برشا فيه ماتش كيما اليوم.
1: ماهر الكنزاري حسام يقول عم لعبيت اتحاد بن قردان، يقول تعبوا اكثر منا في المقابله، حكي على مباراه اليوم نحكيو مهيب الشامخ عم عربه الحق، اسماعيل سامبارا سيمبارا، غيث الزعلوني، حسام بن علي، سيد خان، زدام شريمي، كينزون بي خضراوي، وحمزه الا منصري. شوط اول تابعناه نادي افريقيا كان اهدر عدد كبير من الفرص، حسام قبل بونتو، عدل بعد شريمي كالعاده يرجع يسجل حسام شريمي، لكن بعد سيناريو غريب في هذه الفرص. شوط ثاني اكيد نادي افريقي كان مغاير تماما مع اتحاد بن قردان.
2: صحيح معناها هزيمه ما كانتش منتظره، لكن ممكن تحصل، معناها مش سهل انك تلعب في بن قردان، معناها منافس محترم جدا، من ثاني احسن خط هجوم يظهر لي في الدوري التونسي. دونك ماتش كان صعيب في تيران، صعيب في ترتون دونك، ونادي الافريقي كان اقرب للانتصار، معناها ضيع العديد والعديد من الفرص، ما نحبش نقول سهله، ملي فرص مفروض انها تسجل، على الاقل تسجل واحده اثنين منهم
3: وما تحطها في الكادر.
2: اليوم انت وقت اللي تجي النادي الافريقي، احنا جات تكلمنا من اول موسم ان النادي الافريقي
1: احسن احسن احسن فريق هجومي هو الترجي،
2: ثاني
1: ثاني
2: افضل ثاني افضل خط هجوم.
1: سامح تفضل.
2: انت ديجا معناتها الناس كلها تكلمت على معوض شوات اللي كان حاسم وينهي لك المباريات الى حد الان، معنا اللي بين قوسين ما كانش منتظر اليوم اللي عوضوا قديدة ويسجل، وجبت مهاجم أجنبي يغيب لك قديدة ويغيب لك الأجنبي في نفس الوقت، دونك المنصري نجمش تلوم عليه برشا، خاطر أول ماتش يلعبوا بريسك من أول الموسم
1: وضيع.
2: دونك لا نحكي لك، ما عنده كل مونك دي كومبيتيسيون وكالتراك تلعب تيتولير في الكلوب أفريكان في بلاصة شوات، وبعد يجيك قديدة في المنتخب وبلاصة قديدة وبلاصة ليترونجي، دونك بوا يظهر لي كان ثقيل عليه، معناها البريسيون قوة عليه، خاطر فرص معناها كان جاء اتاكون اليز مرتاح يماركي واحدة على الاقل، لما ظهر اتاكون سو بريسيون. بالنسبه لي انا اكيد هزيمه تقلق، اما مش هزيمه معناها ليكو اللي خذيته كاني صارت كارثه، معناها كاني صارت كارثه يا اخي. نادي الفريق يمشي يلعب 30 مباراه باش يفوز 30 مباراه،
1: ربما علاش
2: تجي في خاطر قبل ما تسافر له باتشي، لا لا لا لا كل حاجه معناها انت معناها كان الكلوب ربحت معناها راهي ماشيه مورال مون بيه، وكان خسر تمشي مورال مون طايحه مورال خير. لا لا انت انت تو عندك ماتش متاخر كان تفوز به، ماتش صعيب سي فري مع ملعب تونسي في باردو، اما كان تفوز به ترجع في الصداره، معناها ماكش انت بعدت في الشامبيونات والماتش هذايا خليه خرجك من الكورسه. ماتش هذايا راهو كوب دافريك، راهو التخمام والتركيز نتاعو وحده، راهو اللاعبين والاطار الفني الناس الكل تعرف اللي راهو ماتش هذايا مهم ومهم جدا بالنسبه لموسم النادي الافريقي. دونك باش يكونوا اللاعبين مركزين ان شاء الله، معناها
1: الغيابات
2: قلت لك ان شاء الله يرجعوا الغيابات اللي كانوا مؤثرين. ماك تعرف المباريات الافريقيه يظهر لي معناها تجي تلعب الاجانب اللي عندك الكل،
1: صحيح
2: معناها تنجم انت عندك سيمبارا دخل معاه دياتا وتلعب خان والشريمي وبعد لي زيترونجي وكينزومبي معناتها الكل تنجم تشاركهم، وان شاء الله يرجع قديده زاده. دونك الحقيقه سيفيري معناها هزيمه توجع بالنسبه لحبان نادي الافريقي على المانيير وعلى الفاسون، معناها اللي جاوك فرص معناها اللي كنت نجم تماركي واحده منهم، معناها فرص الحقيقه معناها على بورتيب بالنسبه لياتاكون يلعب في النادي الافريقي، فرص معناها انفرادات معناها مقابل المرمى ساعات من واحده مرمى فارغ تقريبا اموا كما قال الدكتور اموا كدريها دون بلوز، ثم بعض اللاعبين يلزمهم زاد مراجعه.
1: شكون
2: برشا لاعب يلزم مراجعه معناها عنده مده طويله خارج الموضوع،
1: خضراوي
2: خضراوي ايت مالك مزعلوني المستوى نتاعو السبع الاخيره تراجع

0: في رايي انا ولا رايش يقولوا العبيد
1: احكي لك انت
0: لا رايي انا زعلوني. انا بالنسبه لي انا زعلوني عنده مباريات مستوى نتاعو متراجع حتى قبل الدعوه تاع المنتخب مش زعلومي تاع تاع نهايه الموسم
1: كيك نفهم كيك نفهم ولو اني
2: هذا لو برشا يتفقوا مع
1: اني اني مع حسين في ان بوين اللي الغيابات خل عملوا هدف كل مباراه ربح واحد بليش كي خبر كمل ربح واحد بليش متلوي ربح واحد بليش حمام سوزا ربح واحد بليش جرجيس يعني هنا بالذات قلت راه الاربع دارج الخارجين كونتر جرجيس ناقوس خطر نادي الفريق عطاه الكره لجرجيس ومنصف مشارك عمل وقتها دي شانجمون كان باش يسجل المفيد اليوم نادي الافريقي لازم يطوي المباراه هذه لانه مباراه الحقيقه فيها

0: بعض الحسابات ماهر الكنزاري قبل السفر الى لوبومباتشي؟
1: ماهوش عادي العادي الهزيمه، لكن اللي ماهوش عادي هي المانيير وهو الكومبورتمون اللي قال عليه حسام. انا جي روجوان حسام على الكومبورتمون دو كلكو جوار مثلا، لانه اليوم بين بالكشف في النادي الافريقي وقت اللي وسط الميدان يفشل وما يكونش في نهار كبير بالنسبه للنادي الافريقي يقبل اهداف مهما

0: في التغييرات يعني الحرزي لحقيقة
1: ريان جبالي
0: ريان جبالي والحرزي وثمن
1: محمد صادق محمود تخلى عمل
0: بلي بلي توتوغو كان ينجم يكون حل ولولوية للي كيبقى قبل للدربي متاع متاع الأمان. توتوغو اليوم أنا نشوف مكانه اليوم من ليونس تيتولير في الكلوب أفريكان لعب جينيروم لعب يعطيك ليسباس والبروفيل اللي لوج عليه كل مدرب. يعني بالنسبة لي أنا ماهر كيما كنا معاه في اختياراته كيما ماتش بن قردين خاصة في الشوط الثاني. لكن أهم نقطة وهم كلمة باش نقولها لك وممكن الدوك وحسام يعرفوا الأرقام راهو النادي الإفريقي ما يعرفش يقتل ماتشواته لأنه ماتش أمل حمام سوسة لعب بالنار ماتش جرجيس لعب بالنار وماتش بن قردين الكورة عندك الريزولتا عندك والتون فور عندك
2: وماتش جولي با
0: وماتش جولي با الور وقت اللي ما تستغلش التون فور نتاعك وما تستغلش باش نجم تقتل الماتش ما تصير كان النتيجه
2: وهذا الكل كين زومبي في فورما عالميه راه
1: بعد شويه نحكيو على الترجي التونسي يرفع السقف قبل موقعة السويحلي اول ظهور لفرانكو والمستوري يعلن التحدي
3: اكسترا تايم
4: ناس الديوان احلى ناس احلى لما تلقاوها ديما معانا من الاثنين للجمعه من الخمسه للسبعه في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها نحكيوا على مشاغلكم وكل ما يهم الشان الوطني والدولي ديوان فام صوتكم
5: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للتسعة متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام
6: الماتش ما يوفيش في دقيقة 90 ديما فما ليكسترا تايم تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب 2-3-4 من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان فام السبور غرام
4: خليك قريب فيم وراجعين
7: تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.

0: ما في اكسترا تايم على ديوال اف ام.
1: مرحبا بكم من جديد. نحكيه على فوز الترجي التونسي على حساب الأولمبي البيجي 3-1. قلنا في العنوان انه يرفع النسق اسبوع مهم للترجي بطبيعة باش نعرفه قبل دوري ابطال افريقيا وموقع التسويح الليبي. ترجي التونسي سهيب بشير بن سعيد راجر جلاسي الشيخاوي نضال عيفي كاستيو حمزه رفيعه عماد فراج لوكاس ريبيرو يوسف البليلي وحزم المستوري يبعث برساله مطمئنه نوعا ما ترجي بمدرب جديد بابلو فرانكو والظهور الأول للمدرب الإسباني مع الترجي الرياضي التونسي انتصار 3-1. بعد شوي نحكيه أيضا على هاتريك لحازم مستوري. سوايد
2: الحقيقة ما نجموش معناها نقوله بدل كومبليتمو معناها في الترجي الرياضي التونسي، لكن فما مؤشرات أنه فما ديكونسيني بتتر تبدلوا سيرتو، يعني اللي كانت نقطة ضعف الترجي الرياضي التونسي هي الرياكسيون ديفونسيف متاع خط الهجوم متاعه. رينا برشا ريجور في الحاجة هذية، وين الترجي خسر الكرة وين يعني كان موجود في الفكين خاصة ثلاثي الهجوم، يعني كان موجود في الرياكسيون ديفونسيف متاعهم. بتتر زاد الفاكتور متاع انه الترجي استغل مدة الراحة اللي خذاها باش فما ديزيليمون اللي كوتي فيزيك يعني بدأوا يرجعوا بعض الشيء من الناحية البدنية معناها من الكاليتي متاعهم. نذكروا البريلي ريبيرو اللي ريناهم أكثر معناها في المساندة الدفاعية وقت اللي الترجي في كل مرة خسر الكرة وين معناها ملقينهم موجودين بارابور باللي ماتش قبل. هذاك علاش ما ريناش برشا أخطاء دفاعية، لكن رينا زادة لي بريميتاسيون بين لاعبي الوسط. رينا يعني البليلي بارفوا يدخل الوسط، ريبيرو يخرج هو على الليني، هذوما ظاهرين دي كونسيني من عند المدرب باش يخلق معناها ليزيسباس للاتيرو نتاعو، لكن مازال نحب له أكثر وقت وهو بيدو قاعد يتعرف على المجموعة نتاعو باش يزيد يشوف لابروفوني معناها عمل من بعد لوندوما عمل ماتش أميكال باش يزيد يكتشف ليفيكتيف نتاعو. ما عندوش برشا وقت، عنده ماتش تريز امبورتون مع السويحلي يلزم معناها

0: يحط افكاره الملعبيه زاد كيف كيف يتجاوبوا معاه ونتصوروا باش يتجاوبوا حاتم معليش خاطر راهو الاسبان بصفه عامه يحبوا الجوار التكنيك والليفكتيف الموجود في الترجي يعني معناها مكثريتهم دي جوار تكنيك دونك نتصور الادابتاسيون بين الملاعبيه وبين افكار المدرب معناها نتصور باش تاخذ اقل وقت بارابور مدرب اخر.
1: حازم المستوري سجل هاتريك هو الهاتريك الثاني لحازم المستوري في البطوله بعد هاتريك كان امام مستقبل جيبس وقت اللي كان مع الاتحاد الرياضي المنستيري. حازم المستوري قاعد يسجل لحد الان 4 أهداف على مستوى البطوله. مهم جدا يكون عنده مهاجم في قيمه حازم المستوري. نسمعه المستوري يتحدث بطبيعه بعد تسجيله ل3 أهداف.
2: الحمد لله قبل كل شيء كما قلت معنا تركلي اليوم تخليني نخدم مرتاح ان شاء الله ونحضر ماتش شويه جاي تعرف ماتش جاي صعيب كونتر السويحلي ان شاء الله نطلب نفس الفورمه ان شاء الله. لا الحمد لله الاولاد الكل اللي حاضر معناها مصلحه الجروب قبل كل شيء ساعه مصلحه الجمعيه الاولاد الكل ما شاء الله يخدموا معناها مش المستوري بركه معناها تشوف الجروب الكل خدموا وعملوا ماتش مزيان برشا وان شاء الله نكملوا على نفس النسق ما شاء الله تشوف معنا الاولاد الكل كاليتي معناها والجروب الكل اخي الجوار موجودين في تيرام الجارديان لا تكون كل عملوا خدمه كبيره برشا وصلت انا مركز 3 بوينت وان شاء الله نكملوا نفس النسق هذا ان شاء الله. نقصتنا حاجه اللي هي الفرحه نتاع الجمهور العيد نتاع الجمهور هذيك لازم منها وان شاء الله فرحوهم حتى هم بعد علينا ديما نفرحوا فيهم ان شاء الله. ديجا حكينا الجروب مبنيت بعضنا ان الماتش هذا انا باش يكون تحضيري للماتش الجاي وهذاك الاوبجيكتيف نتاعنا والحمد لله خرجنا 3 بوينت.
1: مرحبا بكم من جديد. حازم المستوري يتحدث على التسجيل و3 أهداف.
3: والله مش يغب
4: مش يغب قصبار
3: والله اليوم مش يغب
4: وتخشش علينا
3: مش حاتم اللي
4: تخشش علينا مش علينا
1: تستاهلوا عندكم اوكي نخرج نحكيكم بعد شوي باهي. هاي الدكتور 3 أهداف لحازم المستوري وجد الترجي زالته في المهاجم الذي كان ينتظره
4: اوفان الترجي لقى مهاجم قادر باش يجسم الفرص الكثيره اللي يخلقوها لاعبي الوسط الهجومي وايضا لاعبي الاجنحه وسط الميدان لانه يعني اليوم الترجي كنا نحكي هو من اكثر الفرق اللي يخلق فرص لكنه مش قاعد يسجل جوست 23% من ترسيم للفرص في فريق اللي قاعد يقبل فيه هدف او اكثر معناها فهمتني يتيح الفرصه لهدف او اكثر لادفيرسير بتاعه وبالفعل سجل الاولمبي البيجي. لكن ترجي اليوم بوجهين شفنا وجه الى حد دقيقه 47 48 اللي ترجي استغل فيه الكاليتي تكنيك وخاصه اعاده تمركز ريبيرو كلاعب رقم 10 في الزون 14 تحت المهاجم البلالي تحسنت شويه لا كونديسيون ما مازال معناها نجم يعطي مخير وسورتو عماد فراج اللي فريمون قاعد يخدم في خدمه كبيره طبعا على المستوى الهجومي كو على المستوى الدفاعي اسيست من الدقيقه الاولانيه ومن بعد زاد كيف كيف تمريره في الهدف الثاني لكن ليفيكاسيتي والتايمينغ نتاع المستوري هما اللي كانوا ناقصين الترجي عملوا مع دانو بار اكزومبل اللي كان لاعب يمشي اكثر القوه يمشي اكثر كومبا يمشي اكثر لارسيلمون لكنه في الفينيسيون كان ضعيف جدا لانه مازال موجود دانو ينجم يكون ان اكسيلون معناها شوا للاسبيرانس في بعض المباريات اللي تحب ترتح فيهم المستوري لكن الترجي معناها طيح شويه المستوى بارتير من دقيقه 55 60 هذا الشيء اللي يسمح للاولمبي البيجي باش يرجع في المباراه ويعدل ويحاول كيفاش يقلق معناها زملاء كاستيو كاستيو ريني البارح رجع ويحاول كيفاش يكون معناها لو بروميير فهمتي رولونسور يهبط ما بين لي دو اكستيو الشيخاوي في تحسن لكن جلاسي قال لوي ميم وقاعد يعمل انكور في ديفوت وقاعدين ياخذوا عليه معناها لافونتاج في كلك سبرينت ولا حتى في دي ديبلاسمون فهمني اللي هما في ظهره. ترجي الحقيقة بعودة أيضا بشير بن سعيد avec plus d'assurance في الكاش الليفي الحقيقة الليفي اللي قاعد يتحسن gradually من مباراة إلى أخرى قاعد يقوم بمعناها بدوره على أحسن وجه مدافع الحقيقة المستوى اللي يوصله في الملعب التونسي من الجمش ديجور ولندما يولي لاعب عادي ولا أقل من المتوسط بكثير لكنه عانى برشا من الفات اللي كان وراء بن حميدة اللي عرف برشا بريسيون مباريات بتتدخل فيهم شي عوض بن حميدة ما كانش عنده برشا ريوسيت لكنه توا عندما وقع التعويل عليه 100% قاعد يقوم بدوره على أحسن وجه. مرة أخرى نعاود نقول ضد فرق كيما الأولمبي البيجي تو فاتو بيرميتر وباش نجم تلعب حمزة رفيعة بحذا كاستيو وتلعب بالرباعي الماجيك قال الاخر كواترو دوي فانتازية معناه كات دو كات لقى في مباريات مستوى أعلى مكش بش نجم تعمل شيء هذية ويلزم الترجي خمم مليح مليح في الأورغانيزاسيون ديفنسيف متاعه وخاصة في الكوفرتور على مستوى وسط الميدان لأنه مباريات شامبيونز ليج والمباريات اللي يلعب بش يلعب فيهم على تيتر مع الفرق المتكلاسية من خمسة إلى واحد مش بش ينجم يشوزي وسط الميدان
1: وسامو تنجم تقولي ما زال بكر لي شوي حاتم السؤال هذا أنت أكيد عرفتني على شوش بنسألك معناها أنه اليوم هل ترى أنه التشكيلة هذه هي اللي بشكون حاضر ربما في سويح الليبي انه بابلو فرانكو صحيح كما قال سهيب راه مازال بكري ولكن فما ربما بعض الحاجات المؤشرات الايجابيه انه التشكيله هذه باش تهبط هي كونتر السويح الليبي بمعرفتك خاصه كره قدم ليبيه ولا نجم نلقاو مثال معز حاج علي محمد الحاج محمود لانه ما لعبوش في المقابله كتيتولير نحكي في المباراه الماضيه
5: معناه شنو باش يقرر المدرب ولا انا كيفاش نشوف
1: انت كيفاش تشوف
5: انا بالنسبه لي انا يلزم تنقص واحد
1: كيفاش
5: معناها يا فراج يا ريبيرو أنا تلعب 4-3-3 ماشي تلعب اون ديبلاسمون تزيد لعب وسط الميدان خاطر باش تلعب بكاستيو ورفيعة وحدهم شوية تلعب اون ديبلاسمون عندك ماتش ريتور تزيد الحاج محمود وسط التيران وتخرج مثلا ريبيرو ولا تخرج أنا نتصور تخرج ريبيرو خير خاطر توا فراج احذر معنا سيرو البلان فيزيك يجي يعمل تخلي ريبيرو معنا تسحق له 25 مينوت الاخرانيين نجم يعمل لك الديفيرونس على لقطه ولا لقطتين ينجم يجيب لك باس ديسيزيف ولا يمركي لك بونتو ومن بعد في الروتور سي نورمال سويفون معناها الماتش نتاع لالي وريزولتا نجم تلعب 4-2-3-1 وتزيد ريبيرو مع فراج والبليلي والمستوري معناها ماتش شامبيونز ليغ وضد فريق محترم جدا وخارج ميدانك يزمك كمان يكون وسط الدراما نتاعك سوليد ديجا كاستيو ما يفكش برشا ماهوش قبيلو ماهوش كريكوبيراتور يعرف يخرج كوره يعرف يلعب ماهوش كل فكاك ورفيعه ماهوش فكاك تخليهم وحدهم يظهر لي يتزيد معاهم حاج محمود يتزيد معاهم معز المهم واحد يعاون معاهم في ريكوبيراسيون في فكان الكوره
1: تقول انت كاستيو رفيعه
5: وحاج محمود ولا ولا معز
1: ولا
5: كوناتي المهم تزيد معاهم ام مليو تيرا اللي يعاون في ريكوبيراسيون دو لا بال وزيد يعرف يلعب كوره معناها يخرجها صحيحه وتخلي انت الفراج على اليمين والبليلي على اليسار والمستوري قلب هجوم دونك ماتش مش سهل ماتش معناها كيما قلت لك مع ادفيرسير محترم جدا مع ادفيرسير أول.

0: مباريات، لكن ديما تعرف مباريات هذوما ضد منافس نوعا ما مجهول وفيهم الكاليتي معنا سورتو سي البلان انديفيديوال، يلزمك تكون حذر وتاخذ الماتش بكل جديه.
1: واضح هاي حاضر. بس حكينا على البقلاوه، اني شفنا ستاتويات، شفنا ريليت على الملعب التونسي، كان انتصار مهم بالطبيعه وكانت فرحه كبيره ليانيس العياري وكل حباء البقلاوه. الانتصار فوز والثاني على التوالي. بعد شويه نحكيه على بقلاوه يرجع بفوز ثمين من متلوي. اكسترا تايم

0: ترجع في النتيجة وتعاود تسجل هدف ثاني، ما ينجم يكون كان شخصية الفريق، ما ينجم يكون كان مدرب عرف يعمل لي كوتشينج متاعه. بقلاوة البارح في الزميتون خاصة في التغييرات مشيت مع البقلاوة فرحان برشا، زاد الانداي اللي رجع يسجل لأنه حل من الحلول الكبيرة على المستوى.
1: خميسي ضفلاوي رياحي بالزميتون،
0: أسامي أخرى فخر الدين،
1: فخر الدين وأمارو
0: راهو يجي نقول لك تحط مهاجمين،
1: خمسة
0: شونجمونات وكلهم هجوميين، معناتها باش تفهم أنت المدرب هذا معناتها الحقيقة. لكن ثم نقطة مهمة برشا فنية، لأنه الملعب التونسي مش كيما يبدأ كيما يكمل، لازم نبدأ ونكملوا مليح. يعني بريمير ميتون حاجة، زميتون حاجة، لكن الحاجة البية أنه رغم الضغط اللي صار على هيئة المديرة هذه، رغم الضغط اللي صار على المدرب الملعبية، حاجة بية برشا أنه لحمة دوك، أنه كان ثم الحقيقة معناتها إرادة كبيرة من الملعبية أنهم يتعديوا كل الضغوطات، لأنك الحقيقة قالت إنه اليوم نلعبوا بوديوم، نلعبوا الفوق وهذا حقنا، لكن النتائج ما تبعتناش، خسرت المستير، حطتنا في وضعية صعيبة. ماتش الكلوب، ماتش المستير اللي خسرناه حطنا في وضعية صعيبة، لأنه كلنا ربحين وخسرنا بعد. لكن كي تجي تشوف اليوم فيكتوار باهية ميريتي، فرحان برشا للكوادر متاع الفريق، خاصة فخر الدين بن يوسف. يوسف السعفي اليوم لازم نقول لك حاجة، رية البقلاوة اليوم، القلب النابض في البقلاوة اليوم. اللي ما يعرفش يوسف السعفي بوندون لزنين الاخرين اللي قاعد يعطي فيه، ان شاء الله معين يكون غيرهم الناس الكل، ويعمل نظرة على الطفل هذي اللي قدم فيه حاتم، يقدم في حاجة ممتازة برشا، جينيرو، ملعب يجري، ملعب تكنيك مو اللي لا، معناتها قاعد يعطي في اضافه كبيره، يستحق بالنسبه لي انا الشاره، خاطر الشاره راهي مهمه برشا، ماهيش تعطير على بركه. اللي عملوا البارح في 10 دقائق الاخرين ياكد اللي هو ملاعبي انضج، يستحق لفته من الاطار الفني، وهذا مش دفاع عليه وهذا حقه، لكن يقعدوا ثلاث نقاط مهمين، لانه بعدين مش نتعداو البنغردان، ماشيين البنغردان عندي بلاسمون اخر، وبعدين مش نلعبوا ثلاثه ماتشات في بار.
1: عندك
0: جرجيس، لانه تلعب كوب دافريك روتار،
1: عندك جرجيس،
0: لا مرتاح
1: تلعب كونتر بنغردان،
0: تلعب بنغردان خاطر ترتاح مع جرجيس،
1: اخر
0: عندنا ديبلاسمون اخر بنغردان،
2: لانه جرجيس
1: عندك ماتش بورتي كونتر،
0: عندنا شوفش عندنا جرجيس ما نلعبوش كوب دافريك، لانه
1: لو 29 الماتش،
0: فوالا لو 29 باش نمشيو لبنغردان، وبعدين نلعبوا لو كلوب، وباش نلعبوا البنزرت، وباش نلعبوا الجرجيس في بارد، ثلاثه ماتشات في بارد. يعني إذا إن شاء الله بحول الله بقلاوة تعمل اون ديبلاسمون فيكتوار كونتر بنغردان، تولي تربح 3 ماتش اون ديبلاسمون، وعندك 3 ماتش في باردو، لهنا يظهر الوضعية باش تكون باهية برشا، وهذا ميريت الحقيقة. خلينا نكونوا واضحين، تعبوا العباد، تعبوا كلاو برشا ضغط من الجمهور، وهذا حقهم جماهير الملعب التونسي باش تطالب البقلاوة بالبرفورمانس والأداء.
3: لكن عاملة زوز ربح لبرا،
0: زوز ربح لبرا، ربحنا
3: عاملة يكسب مع اساس،
0: وخسرنا المستير،
1: وخسرنا مع المستير،
3: فوالا عاملة 4 ماتشات وعندها الروبورتين تاع الكلوب،
0: فوالا وتوا باش يولي لك جيجي.
3: فما داي قبل الضربة الجزاء اللي ضيعها ضد المغرب بالفاسي،
0: صح صح،
3: داي اخر
0: ونداي اخر،
3: ان شاء الله نرجعوا لبريمير فيرسيون تاع داي،
0: وديك الفيرسيون اللي
3: دياي
0: نجم مقدم مدافع في البقلاوة، تعرف دياي دياي
3: دياي
0: دياي دوكرا، ويحب البقلاوة ويتبع في البقلاوة،
3: والله نتبع، والله نحبها، جمعية
0: كبيرة،
3: جمعية سامباتيك
0: سامباتيك
3: وإستوري بالحق، راهو ليزيكيب إستوريك، راهو ما غير ما تشعر يخليوك تحبهم بالسيف، لأنه عندهم في ألمانيا، تعرف شي يقولوا في ألمانيا جمعيات الإستوريك، حسام يعرف هامبورغ، منشن، إستوريك دورتمون، يكره مثلا لي بلاستيك كلوب، اليوم جمعيات أو بلاستيك سوا ديزاج ضد كيما لايبزيغ كومباني،
0: باش نختم لك بنقطة بركة، باش نسمي لك الأسامي على المستوى الهجومي، وأنت بعد شوف اسكو ثم جمعية اليوم بعد الاسبيرانس، وإلا واحد اسكو عنده الافكتيف هذا ولا بركة، الحميدي، ضفلاوي، دياي، فخر الدين بن يوسف، رفاع رفيع الرياحي، الخنيسي، كوم كولوار، نحكيو على
3: الساعة في عشرة،
0: عشرة يعني نحكي على ويت ولا نوف
3: إليمون إيوالتالي،
0: هاي المشكلة وين قاعد تتحسن
3: مالا، خاطر الكورة اللي يحب يربح تترويت ويمشي لبعيد اللعبة مالتالي،
1: قلتها الجمعة ذي
0: وذي اللي قاعد يخدم عليه المدرب، وذي اللي قاعد يخدم عليه المدرب، خاصة على الجهة اليمنى قاعد يحاول يصلح، والجهة اليسرى زد كيف
3: انتر بارانتيز، جولة غير سعيدة لكل حراس المنتخب،
0: لكل حراس المنتخب،
3: صبري، دحمان، الشامخ لأنها تمر، وأيضا فهمتني ولا فرحاتي كيف الحديدة، جولة غير سعيدة، وصبري ودحمان كاتاستروف الهدف اللي كلاهم مرة
1: قوي في التترويت،
0: مانيش في الدفع برشا على الفرحاتي، دوك مانيش في الدفع برشا على الفرحاتي، لكن التيرور هو اللي كان ممتاز برشا،
3: ممتاز، انت
0: ضربة
3: انت كجارديان تسرق،
0: تتنجم تسرق
3: تسرق خاطر ماهيش 90 هي
0: الميريد ماهيش 90 الميريد زاد هو ضربها مليح مليح مليح راه
3: دونك جوله غير سعيده
0: غير سعيده
3: للحراس الكل
1: جوله غير سعيده للحراس الكل وكانت جوله سعيده بثلاثه بلاش تاع بارما يا من الانتر يا صاحبي مش لازم تلعب
3: مادام ميسو طيح خذ بينالتيات والاخر شدوا كرافات وقالوا العب وحمراء العب وديما تلعب مادام الكالندري من الكالندري مسطر سير مزور
1: سبيس باليتي البارح يتعارك والراجل هيك
2: يقولوا له علاش
1: مش تعمل بعض تاع يزيد مشاكل ربي خويا شوف تعملوا مزيه كره القدم الايطاليه رجعت كما كانت خويا يزيد مشاكل ما شحبوا مشاكل
3: لا عنده حق
2: انت يزمك يزمك تهز الورقه ما بين حسام وصادق ويحكي مع سكوديتو زوج يزمك تهز تشوف
3: مازال سكوديتو مازال احنا نحاولوا باش نبطلوا ما يقع حبكه في ايطاليا
1: ها يا سيدي ترجر جيس يستفيق مع شكري الخطوي ترجر جيس ينتصر مع شكري الخطوي نسمع شنو قال الكوتش بعد الانتصار الاخير على امل حمام سوزه تفضل
4: بل ممكن ما نحكي على المباراه يلزمني نشكر برشا زميل خويا مصطفى مشارك هذيك هي الميتيه نتاعنا واحد ديما حاضرين لهذا كل دونك راهم برافو سي خدم ما نحيلوش الميريت نتاعو اليوم هذونا استحقينا المباراه من ناحيه الاداء والنتيجه الحمد لله سي با فاسيل اليوم راهو كي تشوف معناتها ترى جرجيس في ثلاثه مواسم الاخيره كانت موجوده معناتها تلعب في الديفونس تروا اليوم بعد 15 يوم نعملوا شوا نتاع ديفونس اكات الوقت قصير سلاح ذو حدين الحمد لله اليوم بعد ما نشوف الاداء والنتيجه نقولوا كانت تكون اوترومون دونك نشكر لي زعما لعبيتي نقول لهم غرون برافو ومبروك لكل جماهير ترجي الجرجيس.
1: هاي حسام شكري الخطوي في ترجي الجرجيس ترجع معاه كما قلنا نغمه الانتصارات اثنين بلاش تفوق ترجي الرياضي الجرجيسي قبل موعد مهم جدا ايضا من كاس الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم.
2: هو الحقيقه قبل كل شيء انا صاحبي شكري وخويا وواحد من الكفاءات الكبيره بتاع كورتنا. انا نستغرب كيفاش شكري الخطوي لحد الان مش قاعد يرد حتى لين جت ترجي الجرجيس كيفاش قعد معناها 16 النادي في
1: تونس
2: في تونس وهو مش يرن ديجا بالنسبه لي انا غريب
1: ربما هو اختيار
3: كان قريب من فريقين
2: من
3: النجم
2: بالنسبه لي انا معناها من افضل ومن احسن الكفاءات في تونس قيمه فنيه واخلاق وتربيه وعمرك ما تسمع منه كل لعيب اليوم ذو لي احسن اختيار عمله ترجي الجرجيس مش معناه لان المدرب السابق والمشارك راهو خايف اما نحكي لك قررت باش تغير بالنسبه لي انا احسن اختيار. اختيار يعرف يتعامل معناه مع الفرق ويعرف يتعامل معناه مع الرصيد البشري الموجود انتصار مهم انتصار مع كلين شيت عوده حمدي العبيدي للتسجيل هدف ممتاز جدا هدف نتاع بون سونتر تيب خاطر اللي يضيعها من الاول أيه. معناها حتى قعد هو جرتيلا يعيط عليه وكيفاش ضيعتها حتى كان اخر يخرج سيء وفيها ضاعت ومشيت الكره على اليمين وفيها الكره دونك قعد يتبع وقعد لاكسيون وبالرغم مش طويل القامه كيفاش قد التونت اللي عملها وحتى بونتو جرتيلا كذلك هدف ممتاز وممتاز جدا يظل تجري الجرجيس ريتك العام وقت اللي حكينا على اتحاد مونستيري وصلنا ايش قلنا كنا ما عادش نحكيوا اتحاد مونستيري معناه ولا عنصر مهم جدا في المنافسة على الألقاب ولا من الفرق متاع الثلاثة أو الأربعة الأولانيين اليوم الترجي الجرجيسي بعدك الفترة قبل معناها ما يرجع للدوري الممتاز طاحك الدرجة الثانية وقاسة شوية من اللي يرجع بولاده نحكي بولاده اللي دايرين بيها سواء مسؤولين سواء اللي يعاونوا فيه في الريكروتمون معناها خاصة معناها نعطيه حقه معناها حمزة قاعد يخدم في خدمة كبيرة لترجي الجرجيس يوفر له في لاعبين معناها من الطراز الممتاز معناها ترجي الجرجيس قد ما باعت وقد ما سيبت ما قعدتش في الموقع ديما معناها ديما عندها رصيد بشري ممتاز وديما عندها لاعبين يصنعوا الفارق اليوم ترجي الجرجيس صراحة من الفرق اللي ديما معناها بشتقاها من الخمسة الستة الأولانيين ماكسيموم السبعة الأولانيين ترجي الجرجيس مع شكري الخطوي أكيد طموحاته باش تزيد وأكيد باش يكون عنصر صعب على كل الفرق اللي باش تلعب ضده
3: حاتم ربي كليمة صغيرة
1: سهيب قبل سهيب نحكيه على ترجي الجرجيس قال حسام أنه على مستوى الانتدابات مع الفريق باللي باع ملاعبية كي نعمل طلع التشكيلة مثلا قال سيف الدين شرفي حاسب الحامد جيسن بيكيليني صادق التور سامبا ديوف دافيد روي انترناسيونال كامروني يلعب في المنتخب الكامروني سمعلي
2: المنتخب الاول وسجل
1: رين سمعلي ودبقلاوي نورمالمون رين سمعلي هكا هادي جرتيلا حمدي العبيدي الكاسح كي بسوي حتى على بنك البدلاء تشكيله محترمه الحقيقه اليوم باوفر الحظوظ حتى في الكونفدراليه راه حكيت مع مسؤولين قال لك نحبوا نمشيو لدوري مجموعات
5: طموحات معناها مشروعة وهم يخدموا على الحاجة هذه يخدموا باش تكون عندهم إكيب وإفكتيف ريش باش ينجموا يواجهوا البطولة يكونوا في مستوى محترم، وزاد كيف كيف يمشيوا أبعد ما يكون في الكونفدرالية. مش غريب على الترجي رجيس توا صافي 4 ولا 5 ans، معناها نفس الاستراتيجية متاع الانتدابات، نفس التوجه، نفس السياسة، يعني حتى في تغيير المدربين معناها ديما ما تلقاش فما مشاكل، وما تلقاش يعني فما باساج افيد تعدى بها الترجي هذا الجرجيسي ما بين مدرب ومدرب، ديما تلقاه معناها ينشيني في الباركور نتاعو، وهذا يحسب للمسؤولين ويحسب للناس اللي قاعد تنتدب. وال يعني حتى الانتدابات يعني مش لازم تكون برشا فلوس، ما انتدابات موجهه وملعبيه معناها ذو قيمه عاليه من الناحيه الفنيه، معناها باش تنتدب لاعب في منتخب الكاميرون الاول ويلعب تيتيولير مش حاجه سهله، وهذا يحسب للترجي هذا الجرجيسي.
1: هاي دكتور شنو الكلمه باش تقول؟
3: حبيت نقول المستوى والمردود المتميز كيباسوي. كيباسوي لاعب اللي فريمون صحيح عنده شويه ثقل كافون سنتر دو معناها دو سيرفاس،
5: مازموش يخرج من السيرفاس،
3: هو قاعد يدكروشي وقاعد يلوريونت برشا على البروفوندور اللي كان يحكي عليه حسام، اللي هو حمدي العبيدي في الكات كات دو اللي قاعد تلعب فيه ترجي جرجيس. الحقيقه اون بات تكنيك ممتازه جدا، ساق نظيفه برشا، كره في الاسباس، كره في الانترفال، يدكروشي يعمل اون دو يديكالي، عنده دي ترانسفيرسال، ما لقاش الوقت معناها اسي، وما لقاش بوكو دوبورتونيتي في الترجي ولا حتى في سليمان. في سليمان شويه لعب شويه لعب معك هو ولا ما لعبش معك بعدك انت بعدك، لكن
2: بعد هو
5: جا قبل ورجع للترجي
3: فوالا مع دافيد روي اللي قاعد براتيكمون سنتينيل، هو اللي اورغانيز لو جو وي سو بروجي. الحقيقه معناها ان ديو نجحوا فيه.
1: يعطيكم الصحة الأولاد، مرسي، يعطيكم الصحة دوك حسام صهيب أنيس، مرسي نادية، مرسي
5: العمران والمرسى.
1: تو نحن نعاود نرجعوا نحكيو ديجا غدوة بأكثر وقت، تعرف إنه 8 مقابلات غدوة العمران ومستقبل مرسى، وأيضا السيابي والاتحاد الرياضي المنستيري غدوة طبيعة في نفس التوقيت على نفس الموجات. مرسي نادية، مرسي إيمان، مرسي هاني، كل فريق قسم الرياض، هانيس الغول في ديجيتال ويفز، وين تلقى المشوار مع سماح وبقية فريق ناس الديوان. أجمل الأوقات مع أحلى الإذاعات. إكسترا تايم.
6: Aslema, get ready with me, bon plan. And guess what? مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبلي ماي أريدو.
7: أريدو طور عالمك.
6: Digital Waves. Digital Waves.
8: مرحبا بكم في Digital Waves, votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان FM. L'expérience utilisateur gratuite du service AI est تبع الشركة Google باش تعرف une perte de qualité ملحوظة جدا، لأنه le géant de la Silicon Valley باش يحذف les versions Gemini 3.1 Pro ou 3.6 Flash ويعوضها بجيميني فلاش لايت، وهذا راجع لعدم النجاح المتوقع للفيرسيون payante للذكاء الاصطناعي وعدم تحقيق الأهداف التسويقية المرجوة، وباش يتسبب في تراجع في مستوى النماذج المتاحة دون اشتراك. التغيير هذا ما يقفش كان في الخطة المجانية، لأنه حتى لي زابوني جوجل AI بلس ما عادش عندهم لاكسي للفيرسيون برو، بينما تفيد مشتركو AI Ultra و AI Pro بالوصول للنماذج الأقوى. توتفوا فما أخبار به زادة بو لزابوني AI Pro، لأنه باش توصل لهم قريبا ميزة Deep Think اللي ترتكز على مهام الاستدلال والتفكير الأكثر تعقيدا بعد ما كانت مرتبطة بدوتخو تيب دابونمون. شانجمون يعكس توجه جوجل المتزايد لجعل القدرات المتقدمة في الانتليجنس ارتيفيسيال مرتبطة أكثر بالاشتراكات المدفوعة والإبقاء على نسخة مجانية محدودة القدرات. يمكن أن نقول أن جوجل مش باش تدخل على الغراتويتي دو جيميني، لكن باش نلاحظوا مستقبلا فارق كبير بين التجربة المجانية والمدفوعة. وسؤال اللي قد مطروح، هل بهذه السياسة الجديدة باش تنجح جوجل أنها تستقطب أكثر مستعملين يفضلوا يدفعوا مقابل بور دي موديل بلو بويسون، أم أنها باش ترضخ للحقيقة وتعادل من جديد قرارتها؟ شركة سبيس إكس تهاجم لجيان دولا تليفوني، وكنتيجة لهذا الهجوم فأنه لزوبيراتور بلون جسكا 7.6% بورس، وهذا جست بعد الإعلان تاع إيلون ماسك. إذن وبعد ما بدأ في ثورة جديدة لطريقة الوصول للإنترنت بار ساتيليت، يحضر اليوم ماسك نوفيل أوفنسيف وهي منافسة لزوبيراتور موبيل افيك ستارلينك. سبيس إكس أقدمت أخيرا على إبرام اتفاق pour récupérer des fréquences stratégiques بمبلغ 8 مليار دولار، وهذا بعد une première opération de 17 مليار دولار سنة 2025. المهدج في هذه الصفقة أن سي فريكونس كانوا تابعين قبل الأوبيراتور أمريكان تي موبيل، ولليوم باش يلقى روحه في منافسة شرسة ومباشرة مع ستارلينك بفضل سون أنسيان أكيبمون. الإعلان على الصفقة تسبب في زلزال في الوول ستريت، فين شركات كيما أتي أن تي خسرت 7.6% وفيرسيون خسرت 6.7% وتي موبيل 7.2% وقت لي زيشونج أبري بورس. الهدف من الصفقة طموح جدا، لأنه ماسك يحب جعل كل الهواتف الذكية تكون كومباتيبل وتتصل مباشرة بأقمار الاصطناعية دون اللجوء لستاسيون أو غول تياستر. سبيسيك ستحضر في جينيراسيون جديدة من الأقمار الصناعية تكون 100 مرة أكثر فاعلية من الساتيليت الموجودين اليوم، وأول عملية الإطلاق باش تكون عام 2027. لاكتواليتي جيمينغ دو جور، اخبار عمل عاصفة في عالم الجيمينغ بعد نشر مقاطع فيديو نشوفوا فيهم ابطال العاب معروفين في دي ديكور متاع العاب اخرين، اي انه يمكن خلط ما بين زوز العاب في نفس الوقت، مثلا استعمال بيرسوناج دو ماريو وكل قدراته في لعبه اخرى كيما ريزيدنت ايفل، والغريب انه هذا الشيء اصبح ممكن بفضل من؟ بفضل بتبع الذكاء الاصطناعي. دي فيديو شفنا فيهم اون فيوجن لالعاب فيديو كيما ماينكرافت والدن رينج سبايدر مان في لعبه باتمان وغيرهم، وكانوا نتيجه اون كولابوراسيون ما بين الكوميونيتي دي دور سور بي سي واستغلال التكنولوجيات الحديثه. وكان لو ديفلوبر ماكسيموم ادي اتش دي وضح الطريقه اللي تمت بها العمليه في جل سي فيديو فيرال، وماهوش الذكاء الاصطناعي اللي عاود كتب الموتور جرافيك، لكن البرنامج بامكانه تشغيل زوز العاب في نفس الوقت اون اريير بلان سور بي سي. اللوجيسيال يستقبل اي سينكرونيز لي كوموند دو جوور و لي كاميرا، ثم يل فيوزيون لي فلو دو دافيشاج و اون تان ريال. انوفاسيون جديده ومهمه جدا لمستقبل الجيمينغ ان جينيرال، لكن ما نجموش نقولوا حاجه باهيه او خايبه في الوقت الحاضر، لانه استعمالاتها تنجم تكون dans les deux sens où les hommes n'entendront pas de la tuile à Hattanef Moun Moudou à Bidaka Kabira. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwana FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
6: Digital Waves. Digital Waves. Aslema, get ready with me. Bon plan. And guess what?
9: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أريدو.
10: أريدو طور عالمك.

0: L'info. Flash News.
1: موجز الخامس مساء ديوان فام عسلمة. مصالح ديوانات تحجز أكثر من 100 كيلوغرام من مخدر الكوكايين خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، متجاوزة بذلك الكميات المحجوزة خلال كامل عام 25 و2000 والبالغة 94 كيلوغراما، حسب ما نقلته وكالة تونس أفريقيا للأنباء عن المتحدث الرسمي باسم الديوانة التونسية العميد شكري جبري. والمصدر ذاته يعتبر أن ارتفاع كميات الكوكايين المحجوزة يعكس وجود إقبال على هذا المخدر في البلاد، مشيرا إلى أنه تم خلال الفترة ذاتها حجز أكثر من 153 كيلوغراما من القنب الهندي وما يزيد على 291 ألف حبة مخدرة. تغيير المنوال التنموي والاقتصادي في تونس يمر عبر النهوض بالصناعة الوطنية وتحفيز التصدير، إلى جانب إقرار إصلاحات تشريعية هيكلية من شأنها تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين مناخ الأعمال وفق رئيس لجنة المالية والميزانية بالبرلمان ماهر الكتاري، مشيرا إلى أن لجنة المالية تعمل على إعداد فصول ضمن مشروع قانون المالية لسنة 27 و2000 تهدف إلى دعم الصناعة المحلية قطاعا بقطاع وتشجيع التصدير بما يساهم في الحد من الضغوط على دينار التونسي، وفق قوله في برنامج هنا تونس على ديوان فام.
2: المنوال التنموي ما نجم يتغير كان لا احنا قاعدين نخدموا تويكا بي قاعد نحاول مستحيل باش يكون عندي اتصالات ولو حتى ماهيش رسميه مع وزاره الماليه باش نحاولوا ندزوا في حاجه مهمه برشا، الصناعه اللي مش تخلق ثروه وين باش يخدموا المهندسين اللي باش يخرج والمعلم اللي باش يخرج وكل عمل التكوين المهني وين باش يخدم؟ مو باش يخدم في الصناعه التونسيه. راهو الصناعه التونسيه سنه 2009 و2010 كانت تمثل 26% من الناتج الداخلي الخام، تعرف اليوم قداش تمثل؟ اليوم بين 14 و15% حتى 10%. راهو أنا اللي قاعد نقول فيه، راهو الصناعة المحلية الصناعة التونسية لازمها ترجع، وقاعدين نحضروا في فصول في قانون المالية باش ناخذوا بالقطاع بالقطاع إن شاء الله نخلطوا نعملوا برشا قطاعات سنة في قانون المالية للصناعة التونسية لتشجيع الصناعة التونسية. شوف تشجيع الصناعة التونسية، تشجيع التصدير، تشجع التصدير شنو يعمل؟ دينار ينقص ضغوطات نتاعو على الأقل نوقفوا الانزلاق اللي قاعدين نعملوا فيه اللي قاعد يسبب في اختلال التوازنات المالية. راهو
1: بلدية جزيرة جربة الثلاث أجيم وأميدون وحومة السوق تتسلم سيارة لكل بلدية من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ضمن برنامج أوموليتي ستخصص للمصالح الإدارية، وذلك في إطار تعزيز النجاعة الطاقية من خلال التقليص من استهلاك الوقود والحد من الانبعاثات الكربونية الضارة، إلى جانب تشجيع التنقل المستدام من خلال اعتماد وسائل نقل صديقة للبيئة في الأنشطة الميدانية والخدماتية للبلديات. وفي الشأن الدولي، إشعار للطيارين صدر اليوم يظهر أن مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض سيظل مغلقا حتى 17 من أكتوبر الجاري، وذلك في أعقاب الهجمات التي استهدفت المطار يومي السبت والأحد الماضيين والتي أسفرت عن مقتل 14 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين. القوات الحكومية اليمنية تعلن اليوم تنفيذها ل 1879 عملية استهداف ضد مواقع للحوثيين باستخدام الطيران والمدفعية والرجمات.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.

0: القهوين القيروان بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام. انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5

0: صوتكم الخمسة وأطلش دقيقة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم هذه ديوان أفهم صوتكم هذه ناس الديوان متواصل من توا حتى للسبعة إن شاء الله. بداية أسبوع موفقة وسعيدة للجميع, طريق السلامة للناس كل اللي قاعدين يسمون فينا, خاصة الطلبة والتلامذة التاكسيستية وسائل النقل الكل بأنواعهم. نسلموا عليكم برشا نساء رجال وين ما كنتوا قاعدين تبعوا في ديوان أفهم وناس الديوان الجميلة جدا نادية في الإخراج من أمونة, في الإخراج الرقمي سامح مفتاح, من قدم الميكرو سيد العميد توفيق ديدي. أهلا وسهلا مرحبا.
1: أهلا سماحة الكابتن الكابات.
0: يا مرحبا بالعميد.
1: لن هاني سديم للمرة الثالثة تواليا أمطار غزيرة جدا. وين؟ في أقصى الصحراء, برج الخضرة, بير 30, درزة البرمة, يعني ثلاثة مرات على التوالي. يعني رأي ما تخرى مش تلقاه صحر, مش تولي خضرة
2: إن شاء الله.
1: يعني كجماعة اللي قالوا فماش تغيرات مناخية, هاك بتشوف عمرها ما صارت في تاريخ الإنسانية. راهو ثلاثة مرات تواليا أمطار غزيرة جدا. وين؟ في الصحراء, فك المثلث نتاعنا الوطني اللي كان ثلاث سنوات جفاف, ساعات ثلاث سنين ما صمش مطر. سبحان الله كيفاش قاعده الدنيا تتغير, كيفاش قاعده تبدل. ويقولوا
0: الكوكب الكل
1: قاعد والله والله مناخيا, لازم احد العلماء لازم يتحركوا ويشوفوا شنو باش يصير لنا قدام. راه المطر هذيك كان في اقصى الشمال ولا اقصى الجنوب.
0: شكرا
2: سيدي.
1: هاني قلت لك اكل الرمال واكل الرمال مش تختفي.
0: وهو كذلك مرحبا بالعميد توفيق ديدي, دكتورنا ابن سينا محمد سليم العسلي. اهلا وسهلا مرحبا.
3: اهلا بيك سماح, تحيه ليك, تحيه سيد العميد, الكابتن العروسه جميله, محمد فنان الحساس الرقيق, هاني مسيو فوت, نادي ويمان, كيف المستمعين كيف المشاهدين. نعتذر على الكاليتين تاع الصوت معناتها, فهمت الغالب طبيب يا
4: غالي نوب سليم
0: ابو وديع
2: لايات غادي
3: مزيد ساعة ساعة
2: ظلم كيف حاضر فما حماس
0: كيف حاضر يا خليل
3: فما ظلم حاسي دوية لا علي أطلنا ذيكم بعد فيديو تطفل
4: دعنا من اللي فيو قانا.
0: مرحبا بيك دكتورنا ابن سينا محمد سليم العسلي الطلياني كابتن كباتن. أهلا وسهلا مرحبا.
2: أهلا وسهلا وسلام.
0: أهلا بالطلياني شحويل
2: لبيس إن شاء الله لبيس الحمد لله. سيد العميد دكتورنا الغالي سليم هاني نورس.
5: هلو
2: صبا
5: صبا
2: الحمد لله. شكو بكو
0: شكو
2: محمد نادية وإيمان وكل عادة
0: إن شاء الله حسة
5: هادفة بناءة
0: واعدة
5: واعدة وممتعة.
0: ليش واحد يقرأ في دروسه كل يوم الخمس
3: الكابتن ولا كيما الفنانين الكبار اللي يعطي الكرة اللي جايب يبدأ هو يعمل لك ايه ليل
2: ربي يبدلك يا دكتور.
0: وحب ربي ما تبداوش حافظين وما زيدوش ممتعة متاع العميد
3: ويوزع فيهم بالكلمة بالكلمة صباعه النهوض صباعه.
0: مرحبا بيك طليني
3: حبيبي الكابتن.
0: النمسون بيرسون هاني.
4: اهلا بيك سماح, مرحبا بيك, مرحبا بالناس
0: الكل.
4: الحمد لله
0: سبع لباس
4: الحمد لله سبع لباس في حالة
1: مش لباس مش لباس
4: الحمد لله
1: نحب على حنينات مش لباس
0: الحمد لله الناس الكل تحب على حنينات زي تعمي
1: انت استنى في الحنينات
4: كان فما شكون يحب الحنينات يقول لنا
0: يقول لنا
4: انتم اللي كان مرحبا بكم الناس تسمع فينا الكل.
3: فما اللي يحب الحنينات وفما الحنان هذا وثبت لنا
4: لا الحنينات ما شيء ما كان
3: زوز مهمين زوز مهمين
0: بيتوا الحنينات يجيبوا الحنان
4: صح والله
1: من غير حنينات فماش حنان
0: فماش حنان
2: نشريوا الحنان
1: كابتن غير حنينات
4: لا مش ناخذوا باكيت بكعبه حنان ما يجيش
0: سافا نمس
4: الحمد لله
0: اسكت عليه نايت

0: الله
1: رسائل تحت الماء هذيا
0: ابو محمد وشمتها في اليوتيوب
2: والله شمتها
0: فمش ما احلى من ست ام كلثوم نبداو بها الاسبوع نتاعنا ان شاء الله اسبوع موفق للجميع الخمسه و17 دقيقه فاصل ورجعنا
3: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من خمسه للسبعه خليك قريب فيم ورجعين
4: فما حاجات في الدنيا كي تتقص عليك نورمال كيما شكون يقص عليك الكياس ولا يقص عليك الهدره ولا حتى شكون يقص لك من الشهري اما كي تتقص عليك الانترنت ما عادش تتحكم في روحك وتولي دفبري دفبري حتى تجيك جلوبال نت تفبري تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفبري
3: D-Wan, D-Wan, D-Wan FM صوتكم انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من خمسة للسبعة
0: الخمسة وثمانتاش دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصل من توا حتى للسبعة باش نمشيو توت سويت لي بوزيتيف فايبز اسمع قول تونس في المرتبة الأولى عالميا وازرب في اللي بعده
1: تونس
0: ليش تقعد تسمع
1: تونس في المرتبة الأولى عالميا يعني قرابة 38% من خريجي التعليم العالي يختاروا العلوم والهندسة تونس تتصدر العالم المرة هذية في نسبة خريجي العلوم والهندسة من مجموع خريجي التعليم العالي بنسبة بلغت 37.93% حسب بيانات مؤشر الابتكار العالمي التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية رقم ما يحط تونس في المرتبة الأولى عالميا قدام أوزبكستان اللي سجلت 36.76% الإمارات العربية المتحدة بنسبة 36.45 في حين جات بروناي في المرتبة الرابعة بنسبة 35.86% وألمانيا في المرتبة الخامسة بنسبة 35.76% المؤشر هذا يشمل خريجي اختصاصات متنوعة من العلوم الطبيعية الرياضيات الإحصاء التكنولوجيا المعلومات مرورا بالصناعة والهندسة والبناء والنتيجة هذه تعكس الوزن المهم للاختصاصات العلمية والتقنية ضمن خريجي الجامعات التونسية أما التحدي الأكبر فهو كيفاش تتحول الكفاءات هذه إلى فرص شغل بحث علمي ابتكار ومشاريع قادرة أنها تخلق الثروة وتدفع الاقتصاد التونسي
0: 38% متلام اللي قاعدين توا يسمعوا فينا توا هما مروحين من لي كوليج ولي ليسي ومنعرفش حتى وين ما نسمعكمش نحبكم تقولوا الماما وبابا اللي بحثكم اسكو نتوما منهم ولا لا يقول لك التلميذ التونسي 38% منهم يختاروا العلوم والهندسة دكتور
2: طبيعي معناتها طبيعي جدا في العالم المتطور نتاع اليوم معناتها اهميه الدراسات العلميه اون جينيرال الهندسيه اللي هما يكونوا السوكل والباز نتاع اي اقتصاد ناجح هما المواد العلمية والهندسية لو كي نقولوا المواد العلمية من الطب للاقتصاد هذي الكل معناتها سي معناتها نحطوه في نفس الساك دونك العالم توا مبني على التكنولوجيا مبني على التطور العلمي دونك عادي مي زادة ما نقلوش من أهمية العلوم زادة الأدبية والفكرية معناتها لو حاشنا بعباد زادة dans ce sens donc pourcentage معناتها باهي باهي اذا كان 40% من ليزيتيديون تاعك يمشيو للمواد العلميه دونك حاجه باهي تنجم تعاوننا في بناء المستقبل ان شاء الله نتاع البلاد هذه
0: فوالا انا ان توكا احنا ديما ماذا بينا نسالوا علاش يختاروا الشعب العلميه هل على خاطر العالم ماشي لهذا وقت اللي نلقاو المراتب الاولى عالميا ما همش بلدان اللي احنا اليوم

0: احنا كنا نستناو الصين، اليابان، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، انجلترا، نلقاو أوزباكستان، الإمارات العربية المتحدة، بروناي، ألمانيا في المرتبة الخامسة. واثنين اليوم زعما التلميذ يخمم في سوق الشغل التونسية ولا العالمية، زعما وهو قاعد يختار في هالشعبة العلمية قاعد يخمم في السفر ما بعد البكالوريا دكتور، وإلا يخمم في السوق، سوق الشغل التونسي.
1: لا ما شوف الكل مربوط ببعضه، هو التلميذ ما ينجمش تبدا عنده، يمكن الوالدين يعرفوا سوق الشغل شنو فماش ينجموا يوجهوا، اما اذا كان تاخو انت من لاباز تاعنا نحنا في تونس تقلبنا ديزون ولا تفورمنا يلي لي ماتير لي فيليير سيانتيفيك هما اللي اهم. معناتها التلميذ يحطوا له ويغرسوا له في مخه من اللي صغير يقولوا الحساب والنقاط قد جبت. واذا كان العربيه مش باهي ولا الفرنسيه مش باهي مش مشكل، المفيد الحساب والنقاط، ومن بعد يولي المات والسيونس والفيزيك. دونك معناتها التعليم في تونس هكا موجه، والناس كل تحب ولادها يطلعوا يا طب يا بيلوت، معناتها معروفين الخدم، فهمت؟ دونك نحن التوجه العام هو هذا، مي غيرمون في سوق الشغل توا المواد العلميه هي اللي طاغيه واللي مطلوبه، وسيرتو الهندسه والعلميه والتكنولوجيا، هذا العالم الجديد هذا الكل. دونك كي تاخذ جلوبالمون 40% حاجه لوجيك باش تكون انت تنجم تبني مستقبل
0: بالنسبه لك منطقي
1: ويل، وهذا الشيء لازم يكون نورمالمون.
0: عميد
2: والله يا رقم مشرف جدا، لكن في نفس الوقت يحز في نفسي ويألمني برشا. علاش؟ اخذت 38% المفروض بالرقم هذا فوتو كوريا جنوبي. شنو الفرق؟ الفرق ان هذوما يخرجوا باش يلقاو قدامهم صحراء. شنو هي الصحراء هذه؟ صحراء انه ما فماش معناها نسيج اقتصادي صناعي باش يقبلهم ويتطور بهم. من عام 56 احنا عندنا معناها كعبتين وكعبه، معناها في صناعات معينه هذوكم هم الموجودين من عام 56 رافضين حكايه الشراكه ما بين الجامعه والنسيج نتاعهم الصناعي، كلها عائليه، الزفير نتاعنا كلها عائليه. ما حبوش يكبروا، خاطر عام 63 كيف جاء جنرال بارك ردهم الشركات منحها ساعة شركات هذوما العائلية وردهم كلهم دي شيبولز. اش معناها شيبولز؟ هم شركات عظمى كبرتهم الدولة وعطتهم امكانيات وكبروا رأس مالهم وكبروا صناعيا، وتعرفوهم شركات مسيطرين العالم كله في التليفونات والفريجيدرات والكلمات زيروت وكل شيء والكراهب كل شيء، كانوا حد شيء. عام 63 كانوا حد شيء. شفت شو عملوا؟ الفرق احنا قعدنا من عام 56 في كعبتين وكعبه، شركات عائليه ترفض انها ثم شراكه بينها فايفيان بينها بين الجامعه، خاطر يعني المفروض 38% باش يمشيوا للنسيج هذا. شو يعملوا هما؟ اسالوا على المهندسين وين هما توا، هاك النهار برك عميد مهندسين تكلم، معناها نسبه رهيبه في خروجهم من تونس، نسبه رهيبه في خروج الاطباء.
0: جايينكم النسب في الكومبو معنا ورا،
2: حبيت نقول لك اليوم النسبة. اذا تحب احنا الرقم هذا نستنفعوا به، يلزم قرارات جريئه كبيره برشا باش هالنسيج الصناعي هذايا في تونس والاقتصاد يتغير تماما، تدخل في الدوله وتكبر هذوما وتقنع الناس الكل باللي هذا كل لازم يصير، والشركات هذه تولي ضخمه وتكبر هو تربح تربح الاول. لا يقول لك ما نقسمش
0: توتفي. هذيك علاش نورس كملت كلامها وقالت التحدي الاكبر اليوم كيفاش تتحول الكفاءات هذه الى فرص شغل، بحث علمي، ابتكار ومشاريع قادره على خلق الثروه ودفع الاقتصاد التونسي.
3: شو زيد على الأولاد؟
0: ماذا أقوله؟
3: ما خلنا نقول معناه بإيجاز، بإيجاز هو تندوس السوق العالمية شو تتطلب، ونعرفوا إحنا هنا بعد ما يتفضل
0: يجاوبها في ديركت
2: نادى بالبرصاد
3: يعطيها صحة، فهمتني؟ أيوة. وبعد هو شوف نقوله بكل صراحة، تلقاه فما المواهب وفما المواهب كما فما مواهب ربي يعطاهم كيف في الصين كما في تونس، ولكن غادي يلقاو كل شيء، يلقوا كل الوسائل باش يطوروا رواحهم والبحوث هنا ما يلقاو حد شيء. واحسن مثال على ذلك صحيح ان السيد اسمه الباحث العالمي اللي جبناه
0: دكتور يونس حامد
3: اي هاو سيدي في اعلى مستوى في العالم، علاش انت ما تستغلوش مثلا هذا كل ما تعرف كل حاجه جديده في العلوم الاجتماعيه، في كل حاجه جديده فما رفض يكذب عليك، وبارك الله فيك على الشركات العائليه هذوكم زاد دي لوبي ما يساعدهمش، يحبوا يقعدوا غادي دون لور زون دو كونفور، رد بالك. دونك يصير هالتناقض هذا، يصير كذا.
0: وهو كذلك ونعود نحكي لكم على 38% من خريجي التعليم العالي يختاروا العلوم والهندسه في تونس. لو كومبو محمد هيني، باش كنا نبداو بمحمد. يلا
4: أربع نقاط نحب نحكي فيهم. النقطة الأولى هو آخر إحصاء تم عام 2023-2024 بين المعهد الوطني للإحصاء ووزارة التعليم العالي. مجموع الطلبة اللي عملوا العلوم والهندسة في القطاع العمومي 23,084 طالب، في القطاع الخاص 5,779 طالب بإجمالي 28,863 طالب. النقطة الثانية هي مقارنة بينات اللي قراوا هندسة وعلوم في تونس وفي بلدان أخرى. أي. ثم النسبة متاع اللي متخرجين اللي هي STEM معناتها سيونس تكنيك وهندسة ومات. ماليزيا في المرتبة الأولى بنسبة 43.5%، تونس الثانية 37.9%، الإمارات الثالثة، ألمانيا الرابعة، بيلاروسيا، الهند، كوريا الجنوبية، بريطانيا، الولايات المتحدة وآخر بلاد البرازيل بنسبة 17.5%. النقطة الثالثة دراسات اللي تفسر علاش الشباب يختاروا الهندسة، اللي هي دراسة قامت بها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عام 2025 تبين اللي الاختصاصات هذوم علاش قاعدين يختاروا فيهم برشا. من جملة الحاجات اللي خرجوا بهم فرص الهجرة والعمل الدولي، التوجيه المدرسي وتأثير البكالوريا، تأثير العائلة والمحيط الاجتماعي والمكان الاجتماعي وصورة المهندس. النقطة الرابعة والأخيرة اللي باش نحكي فيها انه في اكتوبر 2025 صرح عميد مهندسين انه قرابة 45,000 مهندس غادروا تونس من جملة 110,000 مسجلين بعمادة المهندسين. ونذكروا من أهم المهندسين البارزين في العالم في الفضاء وعلوم الطيران نور الدين الروافي محمد عبيد، ذكاء الاصطناعي مجد الشلي نزهة بوجمعة، رياضيات والفيزياء والاتصالات محمد سليم العويني علي البقلوتي، الإعلامية والهندسة والبحث العلمي نبيل عبد الناظر.
0: شكرا. مانيش عارفه اش خلى لهين.
5: لا خلي
6: حلوه ولا ايه ده،
5: سجلت واقتنعت. هايل هايل والله.
0: لي زونغل برافو ابدع فيهم. يلا هنشوفوا هين. ياي
7: انا باش نحكي على المواد الادبيه والانسانيه اللي حكى عليهم الدكتور واللي قال اللي هما ديجا معناها في الاحصائيه هذه وكنت انا مشيت باش نحكي على البلدان اللي مازالوا لليوم معناها أغلبية الطلبة نتاعهم في الاختصاص في العلوم في الجامعة يختاروا المواد الأدبية والعلوم الإنسانية خاصة والفنية بطبيعة حضرهم يتلموا كلهم هم فما أربعة والخمسة اختصاصات يتلموا العلوم الإنسانية
0: كما الأخرين كلهم يسميهم
7: بالضبط. أو بفسر لكم باش تفهموا علاش النسب، خاطر النسب مهم جدا. معناه الاختصاص الأول كما قلت العلوم الإنسانية والأدب وغيره، الاختصاصات الأخرين معناه باش من بعد ينقسموا النسب عليهم العلوم الاجتماعية والصحافة والإعلام. أيضا فما عنا علوم التربية والتعليم و إدارة الأعمال والتجارة، والاختصاص الرابع هو الاختصاصات العلمية المهندسة وغيره وكذا وكذا. دونك الدول هذوما عندنا سبعة ولا ثمانية دول. نعطيكم بالنسبة إيطاليا في المركز الأول 19.5 يختاروا معناها على خمسة اختصاصات يختاروا الاختصاص تاع الأدب والعلوم الإنسانية. السويد 17%، أيضا استونيا 15.9، اليونان 14.9، تركيا اللي مازالت اليوم تستحفظ بالشيء ذي منذ قديم الزمان 14.9، فرنسا واللي الناس ربما تقول لك يمشيوا فرنسا تعرفوا من الثورة الفرنسية والكل زادت النسبة معناها والكل وصلت توا 14.4، وألمانيا زادت فاجأ برشا الناس 14.1. هذوم البلدان اللي مشيوا أكثر في اختصاصات إنسانية راهو ديما نعاود نسبة هذوما راهو على خمسة يتقسموا معناها كي تحسبهم أنت
0: في واحدة من الاختصاصات الخمسة اللي قلتنا عليها.
7: دونك يمشيوا أكثر مازالوا متمسكين ومتشبثين بالعلوم الإنسانية والأداب ديما الاستاتيستيك هذوما حسب موقع أوروستات لسنة 2024.
6: الله عليك يا حبيب والديك.
0: لك ايش اسمه كومبو انتم ما بعدكم زوز الناس المعلومات الكل. نكمل معك في كلمة دكتور.
1: كلمة خط الفكرة جبالي الكومبو محمد وهاني فينالمون نحن اللي شيف غضوم اللي استاتيستيك والنومد وتاع 38% الرقم هذا ما يكون عنده معنى إلا ما نعرفوا البورسنتاج نتاعنا تاع الكليات العلمية والكليات الأدبية نحن بالضبط. في تونس خاطر أنا تفكر مثلا عملت الباك تاعي كنا 4 سيونس 4 4 أقسام
0: ديما فما كلاس باركة باك لتر
1: أغزلي 4 سيونس وثلاثة مات وزوز لتر. دونك سي نورمال أنت كي باش تمشي للكلية من بعد باش تلقى معناتها الشعب العلمية فايت الشعب الأدبية ولا كذا. دونك ما يكون عنده سونس إلا ما نعرفوا نحن غيرمون الكليات نتاعنا الأرقام نتاعهم ما بين
0: مش قبل الكليات نحكيوا على البكالوريا.
1: أي أنت مو
0: الشعب نتاع البكالوريا كيفاش قداش النسبة؟
1: هذايا دو أن دو دو من بعد أنت باش تغربل في الباك. أي. عندك مثلا 100 فاكولتي قداش فيهم لاتر خاطر من نومبر دو فاكولتي أنت باش تحل لي بوست. فهمت؟ دونك هذا يمكن يفسر النومبر هذا تاع 40% اللي عنده ولا 38%.
0: فوالا هل 40% شكون زيد شكون جاب لي؟ تفضل نورس.
8: هو قبل سامحني باش واحد يجي يخطب اما افوكا ولا طبيب.
0: صحيح حتى في المواد هذيا
8: فوالا معناها اهلا
0: طبيب ولا محامي
8: ولا محامي.
0: إذا توا وليت خطبني مهندس قلت لا
1: خطيبي
0: خطيبي مهندس
8: صور من تيك توك أحتر أكثر.
0: وبربي كي نقولوا خطبني انجينيور قولوا خطبني انجينيور مش انجينيور. خطيبك عيد.
9: إضافة لل 45 ألف مهندس أو أكثر من 45 ألف مهندس اللي غادروا تونس اللي قال عليه محمد نزيدوا اللي 1000 طبيب يغادروا تونس سنويا حسب عضو المجلس الوطني لعمادة الأطباء. كيف كيف نحكيه على تسجيل رغم معناها النسب الباهية اللي حكينا عليها في تونس تسجيل عزوف خلال السنوات الأخيرة في توجه التلاميذ إلى الشعب العلمية وخاصة شعبة الرياضيات مقارنة بالتوجه إلى شعب الأداب والاقتصاد والتصرف حسب المستشار العام في الأعلام والتوجيه منصف الخميري وين قال أنه النسب متاع التوجه إلى شعبة الرياضيات تراجعت من 20% حتى 7%.
0: جستمون هذا ولا الرقم هذا عمل برشا ضجه خاطر قبل تسمع اكثر ما يمكن باك ما الشعب العلميه اش عندنا
7: الشعب الادبيه ما حبيت تحكيوا على اكثر البلدان اللي مازالوا الباك نتاعهم يمشيوا كما احنا قلت كلاس واحد فهم برشا بلدان اللي مازالوا اليوم في الباك تاعك الكلاس تاع الليتر برشا ومنهم بلدان عربيه خاصه نلقاو المغرب ومصر في البلدان العربيه اللي مازالوا برشا
0: مازالوا برشا شعب ادبي.
7: في المرتبه الثالثه نلقاو فرنسا كما كنت نحكي قبيله ايطاليا اسبانيا ورومانيا عكس ما رومانيا ما يتداول انه مشي يقراو طب في رومانيا راهو المعلومه ذي راهو يمشي كعبتين
0: واليوم راهو نسينا شعبه مهمه جدا توا قاعدين ماشيين لها برشا شباب للاسف شعبه التيك توكوزيه والانستغراميه
9: واللايف في البلاتو
0: وكبس كبسيه وكل الحكايات هذوك
7: هذوك مش لازم باك هذوك يكفي تكون تعرف تكتب اسمك فقط
0: اي تعرف اي
9: تعرف تنطق
0: فاصل ورجعي
10: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للـ7 خليك قريب فيب ورجعين
11: بدل الأقوى بدل الفرجة مضمونة وما تقصش بدل حياتك واختار الصحيح لدوم اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات ما لقيمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول خذ جهاز ألفا وتفكرني ألفا تبدل لك حياتك.

0: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: موندو دي جي الميكس والغميكس أقوى الهيتات وأجدد لتوب ديوران توت لا سمان على ديوان فام، كل ليلة من 9:30 الليل في النايت كلوب مع محمد القرقني. ميوزيك نون ستوب سور ديوان فام. ديوان فام صوتكم انتم. تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 لـ7.
2: سامح مفتاح تحييكم وتشهد على أيديكم توا 45 دقيقة. مرحبا بكم وين ما كنتوا، شكرا على المتابعة. قهوة مهربة أكياس تونسية توبريتش توت سويت.
3: مش كل منتوج يتباع بالسعر الرخيص يعني بالضرورة أنه مضمون وآمن للاستهلاك، خاصة كيف يكون مصدره وظروف التصنيع متاعه مش واضحة. الحديث هنا على منتجات من بينها قهوة وظروف على ما يبدو أنها غير ملائمة في تحضيرها، بما أنه تم العثور عليها في ليبيا في مستودعات الحقيقة في وضعية غير آمنة وغير سليمة وغير صحية، مع وجود مخاوف وأنه فما زاد التأكيد أنها وصلت المنتج كما هذه التونس وقاعدة تتباع في أسواقنا. فما حتى الحديث أنه المنتوجات هذه القهوة هذه بالذات قاعدة تتحط في أكياس تونسية، هذا حسب ما أكدوا النائب أمين الورغي اللي هبط الفيديو من بعض صفحات متاع ليبيا وحذر وتوجه بنداء إلى وزارة التجارة، وهذا اللي قاله لنا لناس ديوان.
4: شفنا الحقيقة موجة كبيرة متاع معناها منتجات مهربة تغزو الأسواق التونسية في الأونة الأخيرة، منها معناها منتجات غذائية وهذا الأخطير والأخطير جدا. تعرف أنه هيكل الدولة اليوم مطالبة أنها الحقيقة تحمي المواطن التونسي كسسوا من ناحية أنها تمنع هذه السلع أنها توصل للأسواق التونسية من خلال كما شفت معناها الإجراءات الديوانية، ولا كيف كيف ما معناها من خلال حملات المراقبة المنظمة اللي تجنها معناها هيكل الدولة على بعض المحلات التجارية. ندعي وزادة مصالح وزارة التجارة أنها تكثف من هذه الحملات. فذي شفنا معناها الفيديو الصادم اللي هبطه منذ قليل، معناها كيفاش يتم تصنيعها في ظروف غير صحية بالمرة، بلاش معناها شروط سلامة والصحة، دون مراقبة صحية من الجهات المختصة في بعض البلدان المجاورة اللي الحقيقة مشكورين زادة قاعدين قايمين بدورهم واجبهم في أنهم زادة يحميوا المواطنين والمواطنات الموجودين في تلك الدول. لكن للأسف ما شبكات تهريب قاعدة تحاول أنها توصل هذه السلع إلى معناها الدولة التونسية، ونشوفوا معناها بعض المقاهي والمعنى المحلات المفتوحة للعموم قاعدة تبيع في هذه السلع وقاعدة تروج فيها. فما حتى معناها تم معناها الكشف عن بعض المحلات المفتوحة عشوائيا اللي قاعدة تغير في هذه المنتجات في معناها أمبلاج تونسي يعني بكويت توينست، وعلى أساس تروج فيها باسم معناها منتجات تونسية أخرى، وهذا يخطير جدا. للأسف المنتجات هذه شفنا منها معناها موجودة في السوق التونسية في بعض معناها المناطق الداخلية، وخوفنا كل الخوف أنه توصل الحقيقة للمواطنين التونسية في كل الجهات، وهذاك علاش احنا هبطنا الفيديو باش نبهوا التونسية من معناها المواد اللي يستهلكوها، يعرفوا مصدرها، مهم جدا أنه يعرفوا المصدر بتاعها. وزادة من أهم ذلك كل أنه قمنا بحسم معناها مصالح وزارة التجارة والديوان التونسية باش تشن معناها حملات المراقبة وتكفف منها.
2: فوالا، شكرا للسيد النائب أمين الورغي. خلينا الفيديو تمشي وإحنا نتكلموا. إيمان شكرا ليك. نفسروا الفيديو، نشوفوا فيه في قهوة قاعدة تتحط في أمبلاج باي في باكويت القهوة هذية. الظروف طبعا ما هيش ظروف صحية بالكل، المشكل أنه الأمبلاج هذية على أساس قهوة تونسية، ما ناش عارفين اسكو الماركة من الماركات المعروفة ولا لا، اسكو فما كان الأمبلاج هذيك ولا فما دي أمبلاج أخرين. دونك أنت تمشي تلقى قهوة، أنت في مخك هذيك قهوة تونسية مصنوعة في معمل تونسي، لكن هي مهربة ومخبينا في أمبلاج تونسي. هذا هو اللي خايفين منه اليوم. سيد العميد،
5: كل شيء من لابسانس تاع العقاب. ليش؟ لأنه المفروض يشدوا هذوما يبخروا بجلدتهم، خاطر هنا نتكلم على صحة التوانسة وشوية الحنة وشوية مرتبط لدين تو القهوة في تونس. القهوة معروفة ثلاثة أربعة أنواع اللي عنا معروفين موجودين في الحوانت في الأسواق في الدنيا الكل. نقوم أنا نخاطر بعائلتي خاطر هذيك تو سليم نتكلم تحت رقابة خويا سليم لي شامبينيون ركبوا في القهوة هذه من أخطر ما فهم وشدوا في تونس قهوة فيها دي شامبينيون معناها في قمة الخطورة. هذوما وصلوا عملوا كما كايا وتصرفوا كما كايا إلا أنه العقاب معناها خفيف خاطر حتى كيف شدوهم تعرف شنو العقاب مولا أمور ما معناها مالية وبسيطة أو سكر له هاو ترشنية يودي لا راهو هذه أمور خطيرة. هنا يلزم الحق كل شيء يتأقلم عندنا من عام من توا 2011 واحنا نقصيه في التسيب هذايا وفي الهم الأزرق ونشوف على قارعة الطريق تشوف في حاجات غريبة جبن ما أنزل الله فيه من السلطان مش متاعنا ومش متاع لا له له مرد وله متاع تونس واحنا ماركات تونس تعرفوه خويا والناس تتفرج. وكما قلت لك شويه من حنا وشويه مرتبط لدين شويه من احنا زاد التوانسه على جال فرق دينار نمشي انا نلعب عائلتي ونلعب بصحتي وقد تكون عندها معناتها سليم يقول لنا تبعات وخيمه جدا نتاع اللي شامبينيون اللي يركبوا في القهوه وراه شد راهو نتاكد مره اني بتذكر اللي في الراديو سمعت اللي ما تشدت قهوه معناها افاريه فاز ده معناها
2: متعفنة
5: يا خويا زاد نفيقوا على واحنا التوانسه يسمعوا فيه الكل يهديكم الله ما تلعبوش بصحة اولادكم. والقهاوي يضم المجرمه اللي يجيب يشرب العباد في قهوه كما كابشي يحط زفرنك زيدين في جيبه والله اجرام والله نوع من انواع الاجرام. فقط احنا قهوتنا معروفه كنترول اكثر حاجه كنترول في تونس هي القهوه. القهوة تجي فيها دولة معروفة شكون شيشري ولا سامي معروفين كعبتين وكعبة مش حتى عشرة.
2: وزارة التجارة وتنمية الصادرات كانت تدعات في 30 جانفي 2026 الامتناع عن التعامل بالقهوة المهربة وصفتها بأنها منتوج غير آمن غير خاضع للرقابة الصحية مع التأكيد على التزود من القهوة التونسية. هذه قهوة مهربة في شافي أمبلاج تونسي احنا نعرف القهوة من بلدان أخرى قاعدة تدور في البلاد ونسميها باسم البلاد اللي جاية منها ونشري ومنها في القهوة هذية. وراهو زيدا القهوة قاعدة تتقطع في برشا مرات كل مرة فما بينوري متاع قهوة في البلاد دونك التونسي يمشي يشوف هالأصناف هالأنواع هذية والأسامي المختلفة متاع القهوة. دكتور
6: والله يشوف التهريب هذية لا لون له ولا رائحة له كل ذهب بضبط والتهريب منه ومنه مش معناتها نحن يجينا حتى نحن نوسقوا حاجات مهربين البلدان الأخرى معناتها وجنرالمون اللي غيزوا هذوما تاع التهريب تلقاهم مربوطين ببعضهم منهم يخدموا مع بعضهم. انا عندي ميسرة تو في القهوة خذ عليا ومن بعد انا عندي من تونس عندي باش نبعث لك ليبيا والجزائر كذا وهو قال سيد نائب قال في المناطق الداخلية دونك امونافي انا هم المناطق الحدودية
5: معناتها
6: فيهم القهوة هذه. أنا يظل لي ذا أهم حاجة هو الرقابة والمراقبة ما أنت أشوف القهوة ذي كيفاش دخلت تونس وكيفاش حوصت في الكياس وتعديت وبش وصلت تتباع للمواطن التونسي. يظل لي البلان داكسيون اللي نجمو نعملوه غادي تقول لي أنت في أمبلاج تونسي هكا ولا ما أنت حتى كيفاش يوقفوه وزارة التجارة ولا الديوانة ولا يلقاو أمبلاج تونسي. أما يظهر لي يلزم يكون عنده فاتورات ويلزم يكون عنده دي بون ليفريزون بور جوستيفي لاشا هذا منين يظهر لي هكا
3: ينجم حتى يبدلوا لنا في تونس يدخلوا بالأمبلاج نتاع البلدان المجاورة ويبدلوا لنا في تونس
6: ونزيدوا تو السيد العميد حكي على التداعيات الصحية فما التداعيات الصحية معناتها إيسونسيلمون هو قال لي شامبينيون لي موزيسور لي ميكوتوكسين هذوما مواد معناتها سامة يخرجوهم لي موزيسور هذوما ينجموا يكونوا عندهم تداعيات صحية على صحة الإنسان وصديقهم معناتها عبد عنده أمراض ما عندوش أمراض في صحة طيبة إكسيتيرا دونك فما مشاكل تنجم تكون مشاكل صحية باش نقعدوا في نطاق عام
2: دونك وين نزيدك على هذا العميد حكي على الفطريات
6: أي.
2: أنا نزيد نحكي على التركيبة
6: أي.
2: شكون قال لي هي في الأصل هذه القهوة شنو التركيب شنو مش مصنوعة وشنو المواد اللي تزادت عليها باش هما يعملوا أكثر وزن
6: باش يعملوا أكثر وزن دونك فما تداعيات مي أغزر أهم حاجة هي الرقابة وكيفاش أنا بالنسبة لي أنا كيفاش تخلط خاطر أنت باش تخلط بيع قهوة في مدن داخلية معناتها كونتيتي كبيرة تعديت دونك يظهر لي سهل الشدان تاعها في الكياس انا هذا يظهر لي غادي البلان داكسيون لازم تعمل غادي
2: وهذا راهو ماهيش فيديو مهربه ولا دبرها السيد النايب ولا هذوما دي فيديو يدوروا على صفحات معروفه معناها قاعده تدور الفيديو او فيو اي او سو دو توس طالين
7: انا منين نعرف كمواطن اللي هي
3: كيفاش
6: نفرز افري
7: واحد اثنين لومبلاج يغلطك هذاك لومبلاج اللي متعودين به نلقاو
2: في ذكرنا في نوع اخر اي
7: به المرة الأخرى المقرونة التونسية فما بلد منحبش نسميوه عمل لومبلاج نتاعو والدخلاني هي مقرونة تاع تونسية وكسر السوق في إفريقيا اللي كانت هي رقم واحد المقرونة ذيك اي وين ماشي تو داكور دوك المره نتكلموا على التهريب وهالدنيا وكذا فهمتي ولا فهمتي التهريب شو شو يعمل غادي شوف في الشارع كاينه معناه كل شيء غلط ولا كل شيء ما مغشوش
2: يعبي في القهوه
7: اي كل شيء مغشوش وبعد بون وبعد
2: بلاستيك القهوه
7: محفوظه انت قبيله سميح انت قلت وزاره التجاره ما وقتاش جانفي
2: 2026
7: اقسم بالله اول مره سمعت انا اي كموات ما سمعش شكون سمع بل واحد هذا
2: نبهت ودعات للامتناع نتعامل بالقهوة المهربة
7: يا ولدي مش امتناع يا دولة مش امتناع امشي الغادي ونحي وفك واعمل وقول وشهر شو امتناع
2: ما هو الحقيقة خليني نقول
7: والله العظيم والله
2: وين كيف وزارة التجارة مع كل احتراماتي وكل ودي لوزارة التجارة كي تقول لي ما تستعملش القهوة المهربة نقولك شو مدخلها للبلاد انا راني كي ندخل البلاصه حتى الحانوت في الحومه عندي ثقه فيك انت وزاره التجاره نقول وزاره التجاره مادام السيد هذا جايب السلعه هذه ماني راهي لاباس ايش مخلطها لي هالسلعه المهربه تقولي ما تستعملهاش ما فما حاجات ساعات من
8: كيفاش باش نعرفها اصلا
2: لا حول ولا قوه الا بالله
7: ويعطي الصحه النائب ويحذر ويتوجه يتوجه معناها يتوسل الى وزاره التجاره عايشكم شوفوا حاجه يا وزاره التجاره شنو ما عاد ناكلوا شيء سيد العميد عاد الزدير انا ما عادش
5: كابتن الحكايه شنو هي تشري القهوه من مثلا ماشي منطقه ما فيهاش هيك السيرفاس كبيره ولا صغيره لا فما دي سيرفاس موجودين
2: المناطق الداخليه اللي هو حكي عليهم
5: عندهم كل موجوده تو هذه موجودين مثلا ماشي
2: معناها خالتي منوبيه في دشره متشر عندها زعما غراند سيرفاس
5: بحالها يسوقوا سامح راهو في الجيف
2: شكون قال لي يتسوقوا قاعدين يجيبوا لهم في حاجات كلها ماشي معانا
5: انا قاعد ندور تعرفوا قاعد تباع هذه القهوه هذه على قارعة الطريق في مدن على الحدود ظاهره معروفه وين وكيفاش بعض من القهاوي بجاو باش يربح شي يهز مع يشري من هذوك تبقى المواطن نتكلم مع المواطنين اولا ساعه تدخل القهوه ثبت روحك ثبت باك وانا موجود اخويا اللي عنده قهوه ما بدلهاش يعني والله عندي قهوه نشري منها القهوه يرحم والديه
3: ما في بعض الاحيان القهوه يتم فقدانها يعني لا بعض الاحيان وبعض الاوقات
5: القهوه متواجده في تونس
3: تو انا
5: كان فيك للامان انا نتكلم على روحي عمري ما نشري حاجه مجهود المصدر مهما تكون وهاني ندور في الجمهوريه كلها راهو هذا ممكن فماش بقعه في تونس مهما كان طيب والله القرى يتسوقوا يلقاو اللي حاجته بيه يلقاه
7: سيد العميد القهوي سامحني قسيت عليه تعرف قداش الكيلو بيع فيه
5: 30 دينار
7: لا 20 دينار
5: لكن انا
2: شفت الميكرو يطلي
7: 20 دينار تو دخلت 20 دينار والاخر والاخر القهوه الاخرى 34 دينار و500 دونك شو الربح
6: يصنف الدوبل
7: الدوبل
5: ياك نقدر نروح
7: معناه اي معناه فما واحد شو ولا
8: وتعرف
2: لو كومبو هاني محمد يلا هاني
8: نكمل على كلام الكابتن وبعد باش نجيك على تهريب القهوه اللي تعرف انت كيلو القهوه قداش يعمل القهوه لا باش نعطي معلومه جربتها في الدنيا نعرفها معلومه ثابته معناها كيلو القهوه يعمل بين 93 و100 قهوه في القهوه
7: شنو يحكم انا
8: كذي معناها الناس الكل بعمليه حسابيه بسيطه تنجم تعرف قداش يربح والكل بين 93 و100 قهوه نعطيك تعرف اللي هو سيكتور كامل تاع تهريب القهوه سماح في العالم وبين المنتجين تاع في العالم في القهوه اكبر المنتجين نلقاو زوج وثلاثة بلدان افريقيه
2: لو تجيب لنا قهواجي للناس الديوان
8: مثلا
2: جيب لي قهواجي قلنا منين يشري في القهوه بقداش يشري فيها كيلو القهوه قداش يعمل له من كيس وقداش قاعدين يربحوا
8: انا النجم تو بالتليفون نجيب لك المعلومات
2: لا انا نحبوا يجيو قد بحذنا هنا في ناس الديوان اي دو بلوز اون بلوز باش نولي وريتهم الفلاحه هذوما الخضاره الززاره الصياده باش يكونوا بحذنا في ناس الديوان التاكسيستيه اللي يقولوا شبيهم ياخذوا في لي زابليكاسيون ماهمش قاعدين يخدموا بالكونتر يجيو عتاو يكونوا بحذنا ضيوف ونسمعوا منهم هما تفضل هنا
8: دونك كيما قلت تعرف هو سيكتور كامل نتاع القهوه نادي عاود لي كرونومتر هو سيكتور كامل نتاع القهوه
2: مانجي علينا
8: سيكتور كامل نتاع القهوه تعرف بالمنتجين نتاع القهوه في العالم كيما عندنا البرازيل وكولومبيا والمكسيك عندنا زوج ثلاثه بلدان افريقيه اللي من اقوى المنتجين نتاع القهوه لكن باش نحكي لكم على الظاهره نتاع تهريب القهوه اللي تنتشر خاصه في جمهوريه الكونغو الديمقراطيه مثلا في الكونغو التقديرات المنشوره حسب الحكومه نتاع الكونغو تقول لك انه ما يوصل الى تقريبا 70% من القهوه المنتجه في البلاد غادي تهرب الى دول المجاورة خاصة كنحكيوا على أوغندا ورواندا من الأسباب متاع الشيء ذي اختلاف الأسعار والضرائب المفروض على التصدير. في أوغندا واللي هي المنجين متاع القهوة اللي تهريب القهوة إلى كينيا ومنها إلى تصدير الأسواق الخارجية تقريبا في حدود 30-40%. نحكيه على رواندا أيضا، رواندا اللي هي ضمن مسارات تهريب القهوة القادمة من الكونغو الديمقراطية بسبب الفوارق في الأسعار والتصدير والجيبية. بينما كينيا واللي هي هنا ارتبط التاريخي بتهريب القهوة مهرب كبير كينيا القهوة من أوغندا، القهوة من أوغندا بالضبط مهربة كبيرة، ويتم إعادة البيع جزء منها على أنها قهوة كينية كما صاير لنا إحنا، يتم إعادة جزء منها على أساس أنها قهوة كينية. بالتالي الأرقام هذوما راهو جوست نحب نذكر بالمنتجين متاع القهوة في العالم، مثلا البرازيل في المركز الأول، فيتنام الثانية، كولومبيا، إندونيسيا، أثيوبيا، أوغندا، الهند، هندوراس، بيرو والمكسيك. دونك ديجا عندنا زوج ثلاثة بلدان
2: هذوما اللي باغون في العالم تاع تهريب القهوة
8: بالضبط نتاع المنتجين هذوما، لكن التهريب حكيت لك انا على الكونغو وعلى كينيا وغيره.
2: شكرا هاني محمد.
9: القهوة المهربة هذه راهي ساعات في البلدان اللي جاية منها تكون يعني معناتها مدعمة، راهو معناتها جست باش نوضحوا الصورة، وذاك علاش صار ضرر كبير للشركات التونسية. نحكي وزاد على أرقام، الحقيقة أنا شفت أرقام مهولة جدا. ساعة عنا احنا في تونس نقص التوزيع الرسمي وصل ل 64%. الكيلو بيانسور المهرب بين 20 و23 دينار، الكيلو القانوني اللي يسومه معناتها مقنن 34 دينار و500، معناها القهوة أرخص بحوالي 33% 42% مقارنة بالسعر القانوني. نحكي لكم زادة على قيمة الواردات متاع القهوة في تونس 2020 150.3 مليون دينار، 2021 181.9 مليون دينار، 2022 306 مليون، 2023 طاحت ل 106 مليون، 24 465 مليون دينار، و 2025 524.7 مليون دينار.
5: معناتها
9: ارتفاع
5: في خمسة مش خلينا نكونوا فاحنا ماذا هو شيء ما يمشي
2: الواردة
5: يا بنت شيء يمشي يدخل ويعاود يخرج
2: من 150 مليون دينار 500 مليون دينار.
5: لازم يفوق شوية
2: قديش نشريه في القهوة لبلدنا. القهوة المهربة الأرقام الديوانية شو تقول نورس؟
3: من جانفي لجوان 2026 ديوانة تونسية أعلنت عن حجز أكثر من 50 طن من القهوة المهربة خلال السوديسي الأول من السنة. بالنسبة لسنة 2025 حسب تصريحات الناطق الرسمي باسم الديوانة اللي نقلتها الإذاعة الوطنية في جانفي 2026، بلغت كمية القهوة المحجوزة 56 طن خلال سنة 2025. باش نعطيكم رقم زيادة حكيوا عليه اليوم، هيئة السلامة الصحية تلاف 1120 طن من المنتجات غير صالحة للاستهلاك منذ بداية السنة. تحديدا على مستوى الرقابة الحدودية عالجت مصالح الهيئة 1233 ملف لتوريد المواد الغذائية مسمح بإدخال أكثر من 50,000 طن مقابل رفض 134 طن من المنتجات غير المطابقة للمواصفات المعمول بها.
2: بلا واضح، شكرا نورس. فضل محمد.
9: نجم نزيد من الشعر بيت اليوم في أول 9 شهور من 2026
2: برشي يقولها
9: برشي 59 طن تشدوا القيمة متاحهم 190 مليون دينار
2: 190 مليون دينار
9: أي 190 مليار
7: مش مش بالصحراء
5: متقلق
7: حتى راس الجبل توا 350
5: انا متقلق يا كابتن. كابتن لازم يخرج من بيروته ويخدم، لازم هالمسؤولين لازم يخرجوا من بيروته ويمشوا يخدموا. لكن نهار كيف رحت مسبيبه قلت لكم 30 كيلومتر زيتون ميت، ها وتو يتكلموا قالوا والله بالحق يا سيدي، تو انا مواطن قاعد في كهرباء فقت بهم وهم هالمسؤولين، ما حد مش شايف الزيتون ميت على 30 كيلومتر، تو والله بالحق طلع لنا سل الزيتون. عجب يا رسول الله، يعني والله ما تكلم على حد قبل ما خذيت انا تكلمت انا وبعد انا عندي انا 60 دقيقه مع طلبوا مسؤول طلع عنها سل نتاع الزيتون. معقول توك هكا وقت نفيقوا وقت نتخذوا في في في اكبر ثروه عندنا تاع الزيتون يخونا من المسؤول؟ والله بالحق راهو سؤالي حي راهو
2: وينهم المسؤولين؟ قولوا 60 دقيقه يجيبونا وينهم المسؤولين. محمد غني النحويجه
9: ايه في البريمه

0: بررافو محمد اخبارنا اخبارنا ورجعين.
1: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح. خليك قريب فيم ورجعين.
2: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
3: ماكس بوك 5 شي اورانج ايلو برودوي د لاني بكونيكسيون تري او ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
2: عندك اورانج.
4: احنا صوتكم في سيرقس
1: على 91 نقطة 2.

0: موجز السادسة مساء ديوان أفام عسلمة. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع نزول أمطار متفرقة ومؤقتة رعدية هذه الليلة بولايات تطاوين وقبلي ومدنين مع هبوب رياح قوية نسبيا قرب السواحل، فيما تتراوح درجات الحرارة ليلا بين 15 و 20 درجة بالشمال والمرتفعات الغربية وبين 21 و 24 درجة ببقية الجهات. عمادة المهندسين التونسيين تشارك ممثلة بعميدها محسن الغرسي في لقاء التبادل الهندسي الصيني العربي 26 و2000 الذي تحتضنه العاصمة الصينية بكين من 12 إلى 15 من أكتوبر الجاري، بهدف تعزيز التعاون الهندسي وتطوير الشراكات في مجال الابتكار ونقل التكنولوجيا. وعميد المهندسين التونسيين يطرح بالمناسبة 5 مشاريع استراتيجية، 3 منها في تونس مع إمكانية توسيع نطاقها ليشمل القارة الأفريقية، وتتمثل في أحداث مراكز متخصصة في الهندسة 0.5 والابتكار الصناعي وتكنولوجيا زراعية الحديثة والأمن الطاقي والشبكات الكهربائية الذكية. كما اقترح الغرسي تحت مظلة اتحاد المهندسين العرب احداث أكاديمية صينية عربية لتكوين الهندسي المتقدم، إلى جانب إنشاء منصة مشتركة للمشاريع الهندسية والابتكار ونقل التكنولوجيا. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالمهدية صالح شرف الدين يؤكد تعهد وزارة الفلاحة بمداواة 80,000 أصل زيتون بمعتمدية ملولش، مع تكفل ديوان الزيت بعملية تقليم أشجار الزيتون المصابة، وذلك في إطار التدابير العاجلة الرامية إلى تطويق مرض سل الزيتون والحد من انتشاره. والمصدر ذاته يتوجه بنداء إلى وزير الفلاحة قصد تفعيل صندوق الجوائح صلب الوزارة وتعويض الفلاحين المتضررين.
1: عملنا جلسة عمل بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، وجلسة العمل هذه تناقش تاهل طريق الفني كامل معنا تخصص من المندوبية الجهوية والمعهد العالي للزيتين بصفاقس وخبراء من الإدارة العامة للصحة النباتية، واتفقنا على 3 نقاط. النقطة الأولى وهي أولا حددنا وزارة الفلاحة خبت على اعتقد باش تقع مدوات 80,000 أصل زيتون. الحاجة الثانية تعاهد ديوان الزيت بالصبيرة متاع الزيتون. الحاجة الثالثة اللي نطلبوا منها احنا كاتحاد، احنا عنا صندوق الجوائح صلب وزارة الفلاح، الصندوق هذا يتقسمنا من الانتاج متاعنا في الفلاحة والصيد البحري، يتقسمنا بعنوان 1% بعنوان صندوق الجوائح. من منبر هذايا انا نتوجه بنداء للسيد وزير الفلاحة وللإدارة العامة باش ينظروا الموضوع هذايا لتعويض الفلاح المتضررين من الصندوق متاعنا. اي شيء حديم عند ربي هذا هو صندوق الجوائح.
0: عدد من متساكني منطقة تنار سيدي داود التابعة لمعتمدية الهوارية من ولاية نابل ينفذون اليوم وقفة احتجاجية عمدوا من خلالها إلى غلق طريق الجهوية رقم 26 الرابط بين الهوارية وتونس العاصمة، وذلك على خلفية تدهور البنية التحتية للمسالك الفلاحية وغياب الإنارة العمومية بالمنطقة، وفق ما أفاد به أحد المحتجين في تصريح لديون فام.
2: الوقفة الاحتجاجية اللي عملناها اليوم ما طالبين ان يرجلونا مع المسالك الفلاحية في الشتاء، ما طمعش النجم لا تزي صغار يقروا لا ما تنجم لحد شيء. اي انسان يمرض ما باش يجي بيه ما نجمش يجي، لا تنجم تدخل لك تاكسي باش تهز لحد السبيطار. نحن كفلاح ما اكبر مشكلة توك عندنا هي الطرقات، ما كوارث صارت لنا في الفلاحة وفي الساحة بصفة عامة. قلت لك زوز كراب باش نبع
0: بعضهم يتعدوا
2: ومحفر
0: بكله مكسر. وفي الشأن الدولي، الحرس الثوري الإيراني يعلن أن قواته استهدفت اليوم ناقلة نفط عملاقة كانت تحاول عبور مضيق هرمز متجاهلة تحذيرات صادرة عن بحرية الحرس الثوري، مما أدى إلى اشتعال إيراني فيها. تواصل التصعيد العسكري بين القوات الحكومية اليمنية المدعومة بتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية وبين جماعة أنصار الله الحوثيين، إذ شهدت الساعات الأخيرة معارك وهجمات وعمليات قصف متبادلة في وقت أكدت فيه الأمم المتحدة تفاقم معدلات الجوع في البلاد.
3: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
4: فلاش سبور. فلاش سبور. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في الفلاش سبور اللي بدا باخر المستجدات عفوا في النادي الرياضي الصفاقسي. نعرفوا البارح تم الفك الارتباط بالتراضي مع المدرب نبيل الكوكي, والمعوض كما سبق قلنا في فتره سابقه باش يكون محمد الكوكي, وباش يكون هو مدرب جديد للفريق. الكوكي موجود حاليا في صفاقس بعد ما عمل جلسه مع المسؤولين في السي اس اس. اليوم كانت فما حصه تدريبيه لازاله الارهاق دارت الاربعه نتاع العشيه, وسبقها لقاء بين الأحباء وكوادر الفريق. حصلت اليوم عرفت تواجد محمد الكوكي في آخرها بعد استكمال إجراءات التعاقد في انتظار تحديد بقية الإطار الفني والمرافق لمحمد الكوكي, واللي مبدئيا باش يكون كالتالي: مدرب مساعد رائد البرهومي, معد بدني رفيق أبو كمشة, المعد البدني المساعد بلال بن سعد, تحليل أداء حسين بوسرسار ومحمد علي البكوش, ومدرب الحراس وليد بن حسين. نذكر الإعلان الرسمي منتظر يتم غدوة بالنسبة للنادي الرياضي الصفاقسي. بلدية باجة تتسلم رسميا ملعب بوجمعة الكميتي بعد نهاية الأشغال والقبول النهائي لمشروع تعشيب الملعب ورفع كل التحفظات. الملعب يصبح تحت تصرف البلدية اللي بتشرع قريبا في عملية بذر العشب الشتوي بالنسبة لملعب الكميتي باجة. نذكر الملعب ذي اللي فهم مساعي مستقبلا لتأهيله إفريقيا. النادي الافريقي تقليص, او الهيئه المدير الافريقي اللي قررت تقليص او تغيير جديد وتقليص الميزانيه المرصوده لفرع كره اليد النسائيه, ومنتظر انه تتراجع الميزانيه لحدود 300,000 دينار بقرار من امين المال هشام المناعي بعد انسحاب رئيس الفرع سفيان بن صالح وتعويض مؤقتا بمهدي بن عبد الله. الختام بالكورة في العالم. اليوم أبرز المواجهات والمباريات تستحق الفرجة خارج تونس. في البريمير ليج في إنجلترا 8 متاع ليل كوفنتري أمام نيوكاسل, في لاليغا في إسبانيا 8 أيضا ليفانتي يواجه إف سي سيفي, وفي السيريا في إيطاليا حاليا 37 دقيقة لعب في مباراة أتلانتا فينيزيا 3-0 لفريق بيرغامو. نحكي على أتلانتا, وحاليا في اللحظات هذه فينيزيا تسجل الهدف الأول, دونك 3-1 في 37 دقيقة لعب, وثمانية غير بوع مباراة منتظرة تجمع تورينو بأودينيسي.
3: احنا الجوار نمرو 12 في كل استاد وكل ماتش. اسبور على ديوان فام, حكاية غرام.
5: على خاطر الخبر ما يصبرش, ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة, أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.

الخميس وجمعة تم بعد تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد. ناس ديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة.

0: الستة و17 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصلين من توا حتى للسبعة. شكرا على المتابعة. نمشي توت سويت لتوب أكتو.
1: توب أكتو
2: الاثنين 12 أكتوبر 2026 ومن استوديو ديوان اف ام في تونس نقدم لكم أهم الأحداث اللي صارت في نهاية الأسبوع وتوا 6 و18 دقيقة. بداية من اليوم أشغال جديدة بالمدخل الجنوبي للعاصمة تتواصل أسبوع كامل. توقع وصول العدد الجملي لعقود تأمين الدراجات النارية إلى أكثر من 40,000 بنهاية 2026. على متن حافلة تابعة لشركة النقل بتونس كاميرات المراقبة ترصد امرأة تسرق هاتف. الشرطة البلدية 75 عملية حجز وإزالة فورية ل 183 نقطة انتصاب عشوائية. وصول سعر الكيلوغرام الواحد من الموز إلى 33 دينار في عدد من نقاط البيع. 3 ملايين زائر في العام الحامة تتحول لوجهة الاستشفاء بالمياه المعدنية. وفي الشأن العالمي السعودية وفاة شخص وإصابة 11 شخص جراء اعتداء جديد استهدف مطار الرياض.
0: شكرا نورس كل حد فيكم يختار موضوع. طاليني نبدأ معك. 33 بين الموز ب 33 دينار والمدخل الجنوبي العاصمة
2: عقود التأمين تاع درجات نارية.
3: لا يزي معناها الكياس هكي بمبي وبارح ذو مقصوص عنا أربع قناطر ما تعرفش لي زنترين تاع الكبيع وربي معانا وكاوش.
0: نمشيو للحامة نورز. يلا
2: نحكيو على الحامة و3 ملايين زائر في العام. نحكيو على مدير الاستثمار بالديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه محمد الصخيري اللي أكد اللي الحامة تضم حوالي 25% من الحمامات المخصصة للاستشفاء بالمياه المعدنية في تونس. وأوضح الصغيري اللي العمل الحمامات هذه تستقطب سنويا قرابة 3 ملايين زائر من طالبي الاستشفاء بالمياه المعدنية وذلك خلال فعاليات أيام الشراكة والاستثمار بولاية جيبس. وأشار المسؤول إلى العمل على تجسيم مشروع المدينة السياحية الاستشفائية بالخبايات بمعتمدية الحامة الغربية إلى جانب برمجة أحداث محطة استشفائية بالمطوية.
0: طالياني
3: حامد جيبس حامد مطمطة ولا حامد توزر
0: جيبس
3: اللي أصبحت عاصمة للسياحة العلاجية. حتى زادة أسكل باريس استعملوه زادة في الفلاح. تبقى سؤال مطروح تبارك الله 3 ملايين يدخلوا فما مرافق
0: في الحامة
3: فما
0: خير من قبل أما مش في قيمة الحامة.
3: يلزمنا نعطيه صورة لهذا المعلم الاستشفائي الكبير ويجيوا حتى من برا سكيل باريس يجيوا من برا زيادة استشفائية. باهي أنا وكالعادة كيك نرجع لغاتي اسم الحامة يأتي من اسم عربي اسمه حامة لو شود الماء الحام.
0: صحيح
3: الليجيون سورس وزود سورس تيرمال. تكلموا على الحامة للدكتور توماس شو في عام 1743 زيدوا فيكتور جيرين ولا جيران زاد كيف كيف عام 1862 مش عطيك قيمة الواحد المركز هذا الاستشفائي ولا سيتو. معناها عنا ثروة كبيرة ياسر مش ثروة ذي عنا ثروات في تونس ولكن قلة استغلال نتاعها مش استغلالها 100% وسيرتو توقبيرة تتكلموا على العلم وعلى كذا نعطيه زاد صورة مرافق معناها تليق بهذا وتليق بالسائح اللي جاي معناها شو اللي يحب المرافق انت على اكثر الاقل ويعطيهم الصحه وان شاء الله نكملوا اليوم 5 ملايين و6 ملايين.
0: جوستمون تعرفوا شي اللي التاريخ العسكري الحديث كيف كيف راهو تعدى عليها الحامه هذيا نحكيوا على 1943 مارس 1943 معارك الحرب العالميه الثانيه وصلت وقتها للحامه وصارت مواجهات بين قوات المحور قوات الحلفاء في الجنوب التونسي. الحامه راهو مش فقط الماء هذاك النخيل الحامة نحكيه على المداوات اللي من أول الدنيا الناس كانت تجي من عهد الرومان من عهد الرومانيين كانت الناس تجي

0: الاستشفاء في الحامة، نحكيوا على بني زيد من أكبر العروش في الحامة،
1: نسلموا
0: عليهم ولاد يعقوب جوستومون حوامية. المياه في الحامة يقول لك الناس اللي مشيت الغادية في من العصور الأولى تقول ما شفناش ماء كما الماء الحامي، يعني سخون نتاع منطقة الحامة في جيبس.
2: بقويك بتخاف عليك شيء،
0: تخاف على بلدي هنا جبسيه هنا دو هنا جبسيه دوك الحما جوستمون بالنسبه ليا شويه قطعه من روحي شنني بيان سور. وجيب استحيل جبسيه اللي اسمه فينا الكل بي نمشي ولا شو تحب تقول لي نورس؟
3: مش
4: باش نحكي
3: حبيبي، مش حامه برك راهي حامه، راهي نهضه كبيره ياسر في الخبايات، في كذب الدخان، في الفلاحه بالماء السخون هذاك شيء نهضه كبيره ياسر على سير يعني بالحق. اهم مدرسه عسكريه نقلت الحامه، نقلت مو بوفيشه الحامه، مدرسه الاختصاصات الحربيه نقلت من بوفيشه ولات في الحامه، دونك قاعده تكبر وقاعده تولي بول كبير الحامه في تونس، حاجه فوق الخيال.
0: فوالا دكتور.
1: لا مهم على السياحة العلاجية ولا الاستشفائية، معناتها واللي هي معناتها من حاجات أعطيهم لنا ربي سبحانه وتعالى، ما يزاد يلزم نغزو الحامة والمدينة جابس انفراستركتور باش تستقبل السياح، شنو اللي عندها، شنو الوتلة اللي عندها، مش المياه بركة وما تكفيش خاطر عندك كونكورونس في العالم. مياه غنية بالمعادن، غنية بالطين، غنية بالغازات اكسيتيرا، تنجم باهي الالم المفاصل، العضلات، الجهاز التنفسي، مشاكل على الجلدة، تنشيط الدورة الدموية، هذه كل راهو يجيو يعالجوا عليه. اما نحن شو محضرين للسياحة هذه العلاجية، خاطر ما ثماش كان حامة في تونس، فما قرب الزادة وكانت البارح في الايامات حمام نمف زاد.
0: صحيح.
1: فهمت. شنو اللي عملنا باش نستحفظ على حمام نمف؟ ما نعرفش.
3: سكر حمام سكر
1: قطبس
5: قطبس
1: قطبس مازالوا كيعملوا اوتيل باهي في بالي في بالي في في في قطبس ديغنيغمون، ان شاء الله الحامه تبع هذاش. حبيت نعرف ما حاجه حبيت نقول يا ربي هذا السياحه العلاجيه يلزم فما حاجات اخرين نتبع.
0: فوالا
1: فهمت، سورتو لوتيلغي، سورتو الكياسات، الانفراستركتور، فهمت،
5: والبيئه والبيئه
1: باش يعمل باش يعمل توريزم ميديكال، مي اوسي توريزم توريزم.
0: دونك المياه الحراريه موجوده، التراث المحلي موجود، النخيل موجود، ناقصه التنميه المحليه.
1: اي شويه شويه كياسات
0: معاهم جوستومون باش نخلطوا. يلا شكون نمشيو للموضوع الموالي محمد
6: اللي بعده؟
7: الدرجات الناريه، الدرجات
1: الناريه. حبي تكملي انت
0: حبي دريفتي دريفتي.
7: ما عندي حتى غرام لا بالدريفت لا بحد شيء، الكراهب مغروم بهم، وهي عندي معناتها غرام كبير نتبع شنو اللي قاعد صاير في معناتها لي نوفوتي، معناتها غرام مش نكبري ولا دريفت لا الحقيقه. اما موضوع مهم انت شرطو خطر مربوط بعقود التأمين
0: نورس،
4: وين ينتظر أن يبلغ العدد الجملي لعقود التأمين المكتتبة للدرجات النارية ذات العجلتين لدى مختلف شركات التأمين في تونس اللي بيش يتم توزيعها نحو 40877 مركبة مع موافة سنة 2026، أي بزيادة تقدر بنسبة 100% مقارنة ب 2025. وين قال المدير العام بالنيابة الجمع التونسي لشركات التأمين عماد عماد حمدي في تصريح لي
0: عماد
7: عماد
4: في تصريحه لوكالة تونس إفريقيا الأنباء اللي عدد عقود التأمين المكتتبة للدرجات النارية والعربات ذات العجلتين المعنية ب
0: أي
4: دكتور
2: نورس
5: خليني نكمل دكتور. كل عشرة دورو دورو في الأسرة.
4: بمطالب التوزيع لدى شركات التأمين في تونس ارتفع بشكل ملحوظ خلال سنة 2026 باش يشمل 30658 مركبة موفى سبتمبر 2026 مقابل 20398 لكامل سنة 2025، يعني بزيادة 50.3%.
0: فوالا محمد
7: به لهنا باش نحكيوا على
0: الجماعة اللي يخلصوا لي زاسورونس خاطر برشا ماكينات الدور بلاش حتى ورقة.
7: به انواع تأمين الدرجات النارية في تونس، ثم النوع الأول اللي هو التأمين الإجباري للمسؤولية المدنية ريسبونسابيليتي سيفيل، اللي هو يغطي الأضرار اللي تتسبب فيها للغير في حادث لا قدر الله وفق شروط العقد وكذا، وعادة ما يغطيش الأضرار نتاع الموتور نتاعك انت. ثم التأمين مع ضمانات إضافية، معناتها كيما الفول والانسوندي اللي ينجموا يسيروا الله لا يقدر معناتها للموتور، وثم التأمين الشامل اللي هو لو تو ريسك. ده بالنسبة للأسعار المرجعية، كيف تبدأ سعة المحرك أقل من 125 سنتيمتر مكعب حاجة، أكثر من 125 سنتيمتر مكعب حاجة، هذه حاجة. اثنين نحكيه على عدد 2 مليون دراجة نارية من الدولة في تونس موجودة هذه في ديسمبر 2025 عندها زوز ملايين موتور قاعد يدور. وبالنسبة لمطالب التأمين العدد متاع 2026 أو اللي موفى سبتمبر 2026 زاد بارابور 2025 كان 20398 مطلب في نهاية العام هذايا متوقع أنه 20 متوقع 40877 عقد تقريبا. هذه حاجة. اثنين، أكثر البلدان استعمالا للدراجات النارية الهند فيها 221 مليون دراجة نارية، اندونيسيا الثانية، الصين الثالثة، الفيتنام، تايلاند، باكستان، ماليزيا، تايوان، البرازيل وإيران.
0: واضح محمد
6: يعطيك الصحة.
0: ردوا بالكم وقاعدين تبوا، احنا حكينا برش على اللاك وتوا لهنا بحضنا والموتورات، فما حملات أمنية كبيرة. شكرا لأعوان الأمن الكل على الحملات الأمنية الكبيرة اللي صارت، ونقصوا برشا الموتورات فريمون كل يوم كي نخرجوا نلقاو برشا ناس قاعدين يشوفوا لهم في أوراقهم وغيره. وهاني
8: موضوع الموز.
9: الموز هي صورة تم تداولها
0: بدي فك عليك.
9: هي صورة تم تداولها برشا على وسائل التواصل الاجتماعي متاع كيلو البنان ب 33 دينار في عدد من نقاط البيع. الحقيقة صورة أثارت الاستغراب والاستياء متاع برشا توينسا، يقول لك معناها ما يجيش منه، معناها توصل الأسوام لل 33 دينار وتفوت حتى 33 دينار، وخاصة وأنه أشهر الصيف الكل ما فماش البنان والبنان مفقود. وكيف زادة نحكي اللي الأسعار متاع الغلة زادت برشا، منها البنان منها التفاح وغيره من الغلال والأنزاس. وفي نفس السياق نطق الرسمي باسم الديوانة العميد شكري الجبري، كان تحيتنا ليه، كان قال اللي مصالح الديوانة حجزت منذ بداية السنة أكثر من 90 طن من الموز المهرب في تصريح إذاعي.
8: بالضبط، انا حبيت نحكي على الموضوع هذا لانه ساعه باش نطلق من تجربه شخصيه. اللي جمعت التين مشيت بشوف سوم البنان وزنت كعبه جات 8900 كعبه البنان.
0: عاودت مشيت
8: والله اي عاودت مشيت
0: 40 دينار
8: اي حبيت نشوف كعبه بقداش. انا بالزهر حبيت نشوف اللي يحب ياكل كعبه بنان اليوم في تونس اقسم بالله 8900 والحجم متوسط، معناها لا هي كبيره ولا صغيره، حجم نورمال. دونك 8900 وقت كعبه
1: بيردو.
8: دونك نكمل نحكيوا على شنو اللي صار. معناها اليوم الاسعار ارتفعت برشا سماح، وحسب تقرير لوكاله الانباء الايطاليه اجنزيا نوفا حسب تقرير وكالة الأنباء الإيطالية أجنزيا نوفا، ربط الظاهرة هذه بنقص التوريد ومسالك غير القانونية بين تونس وليبيا، بأنه احنا جينا في الوسط بينات المزود. جوست باش نعطي معلومة انه السعر المحدد من وزارة التجارة ومصدر وزارة التجارة في اكتوبر 2025 بالنسبة للموز المصري 5 دينارات، المصري الصغير ذاك اللي يبدا 5 دينارات ذا مسعر في
0: ربي
8: اكتوبر 2025.
9: انا برشا مريناش
8: عندي برشا مليح كي عليها. بالنسبة للموز من بقية المصادر الاخر العادي ب 7 دينارات سعر، دي منعاود نقول اكتوبر 2025 طبعا هذه المصدر وزارة التجارة. بخلاف هذايا نحكي على الاسباب سماح متاع الغلاء متاع الاسعار متاع، وخاصة كي نحكي على التهريب، نقص الكميات في السوق المنظمة، المضاربة واستغلال نقص العرض، كيف ايضا المضاربه في الاسعار باسعار تتجاوز السعر المحدد. انا حبيت نمشي زاد ما اكثر، حابين نشوف البلدان في العالم اليوم اكثر البلدان اللي فيها سوم البنان رخيص. معناه يا خويا نشوفوا احنا بالكش نجم نستوردوا من عندهم كان هم رخاص برشا. معناه الهند في المركز الاول، سعر الكيلوغرام 0.47 دولار، معناها الكيلوغرام تقريبا 1500 فرنك فلوسنا تقريبا. في كولومبيا واللي هي من اكثر المصادرين تاع الموز 0.5 دولار. في البيرو كيف 0.54. مصر نحكيه على الموز المصري واللي احنا ربما من نستهلكوش بارس 0.58. نيجيريا 0.66، علاش ليه معناه ما تكونش هذه طريقة. ماليزيا البرازيل 0.8. على كل في الاخر مثلا عندنا بولندا وكينيا اللي يتجاوز الواحد دولار. اجمالا هنا نفهموا انه راه في تونس اللي قاعد صاير غير عادي، وراه حتى في العالم فما بعض البلدان اللي فيها اسعار سماح مرتفعة لكن ما يوصلش حتى بالدولار، ما يوصلش حتى الشطر بتاع السوم اللي عندنا اليوم في تونس.
0: لو تور دو تابل، هني اخر مره شريت فيها بنان او كليت فيها بنان؟
8: والله عندي برشا الكليت بالرسمي معناها
0: برشا.
8: اي صدقني
0: تو انت تحكي تفكرت لي عندي برشا ما كليتش بنان.
8: انا زاده برشا معناها، واخر مره كي مشيت راه شتيت وحبيت نشوف خاطر عندي برشا ما كليتش، فتصدمت من السوم رجعت هنا الله يرحم والديك.
0: محمد قداش عندك ما كليتش بنان؟
7: نثبت عليه ثبات صغر البنان والله العظيم.
0: ما شريتش عندك مدة طويلة؟
7: لا مدة مدة الحقيقة ما هو ما هوش موجود وجابوا أصلا فهمتني مرة كنوع البنان المصري للكيلو ب5000. حسيت أنا المشكلة متاعه يا أخويا يتيب فيسع معناه والله العظيم والله لا يتيب فيسع فيسع معناه
0: يكحال
7: فهمت كيف تكحال كعبة البنان الحقيقة ما عاش ندور به.
0: واضح نورز آخر مرة عملت مشكلة كليت بنان نخش
9: مي هكا
0: من مية
9: من مية
0: نحكي وتوا
9: السيزون اللي تعدى
0: بي
9: تعديت
0: طالين
5: والله عندي مدة أنا متعدي واحد قال لي أكل بيها في البنان أنا غادي كتير
0: إيش بالغمزة ولا أفهم بنان
5: قال مشي البنان أنا هو وقت الكيلو 6500 حسيت نخشي بوك المصري كنا هذيك صغير هذيك فهمتني أو كان زراعة شجرة أنا تاع البنان تاع المصري هذيك والله يطلع تعالوا نجيب لكم فهمتني عليه 6500 7000 الكيلو المحجوز خذوا المحجوز وسيبوه في السوق اخر مره
0: اخر وقتاش هذا
5: والله سميح سي با
0: في الصيف
5: نو نو نو صافي 6 mois 7 mois
0: 6 اشهر 7 اشهر اخر مره شفت فيها بنان ب 6000
5: بنان هذا المحجوز
0: فوالا
5: محجوز
0: عاود تفرق في السوق
5: تبارك الله فيهم كيما توا لانجاس المحجوز ب 7000
0: 7000
5: من الارجنتين اكل بطاطا الكل جوتو الاخر اكل لي هكا تاع تونس 14800
0: سيد لامي داخل
3: مرة عندي سهل أنا واحد من الناس من أكل كان الغلة التونسية واللي طيبها في وقتها ونمشي لها لبقعتها كرموس ناكلهم بقعت لا لا مش قرية تاو مش يتيح الرمان مش نمشي له تستور
5: لا
3: ونمشي أسمع مش نقول لك حاجة بلاد اللي فيها الخيرات هذه كل توجع البنان والله العظيم اللي نشريه كان وقت يجيبوا الدولة بسبعة دينارات في الأسواق في المساحات الكبرى وغير ذاك ولا مدخل دار
0: نورس جيب لي خضار نحب خضار في العطين يقول لي منين يجيبوا في البنان كيفاش يعملوا كيفاش يخلطوا
5: ما يخلطوش
0: اي شو هو لو سيركوي قداش يخلط له
9: خضار
8: اوكي
3: والله نتصور حتى هو مساكن
8: 100% انا نتصور حتى هو مساكن سامح خاطر في المارتين مشيت فيهم نشوف البنان من منهم اخر مره قلت
5: لك
8: تحس الاسف يا عينين الخضار معناه تحس متاسف والله هو ديجا جايب 8 كعبات بيا فيهم
0: انا مشيت مره على الخضار منيش نقول وين نلقى عنده بنان قلت له كيف شريت حاجات اخرى معنا للنجم في الاستطاع والبنان شتو عليه قلت له بقديش تقريبا قريب ل 40000 35 36 قال لي راهو عندنا امراه لهنا بنت حومه جات يرحم والديها قال لي جات من بلاد اوروبيه وصيت معها كرذونه بنان راهي هبطت لي كرذونه بنان قال لي بعتها لي بالسوم هذاك اللي خذيته به وانا هاني نبيع فيه للناس شوف معني علاش قلت لك يلزمنا الناس هذه التجار هذوم ولا الخضارة خلي يفسرونا في المباشر يقولوا لنا في ناس الديوان خاطر احنا ما عاد عاودناهم راه هذايا الكل توا انتم مشكورين توا وليت ساعات فما سؤالات من العميل ما عادش نسالوا ولا نعرف الاجابه خليني انا نجيبوا هالناس اللي كونسيرني خلي يقولوا لنا شنو صاير عندهم بالضبط يا سيدي احنا اسوبوان مانيش فاهمين فما حاجه
8: ولا ما لقيناش بلاد ناخذ فيها البنان برخيص من
0: الخضار المسؤول اللي يجي هو اللي هو قاعد يبيع لنا واحنا نحاسبوا فيه على السوم اللي هو قاعد يبيع به يقول لنا منين قاعده تجيه السلعه هذه
3: تروا سيركوي سماح واضحين كيف عين الشمس السيركوي الاول الدوله تجيب الدوله هي بدا وزاره التجاره تجيب البنان وتوزعه في الاسواق الجمله الكبار وبالكردون الثاني تعطي ترخيص لبعض الموردين التوانسة يجيبوه كانوا قبل يعطيوا ترخيص يجيبوا تلقى البنانة كمية بطو كامل بنان يتوزع الثالث هو المهم وهو السائد في تونس هو البنان المهرب وهذا مشكل كبير ياسر لأنه بالحقيقة تعرفوا قداش نسبة السوق الموازي في تونس واللي يسرق يغلب اللي حاحي وقالت عنا لوبيات وعنا عصابات وعنا غلبوا كل شيء
10: وطبورنا كنا حنشوف أيام سودة
11: أسود من كيدي
10: بكتير
0: والسؤال ديما وينو هالمهرب والمرخصين فيه وينو ما فهمش مفقود
3: في الجزائر كميات كبيرة جماعة شادين شادين مليح عاش نقص التهريب
0: الحمد لله
3: زيرو بالحق زيرو برشا خاطر قبل تقدرني
0: أفلو
3: توا زيرو هذاك علاش داخل شوي وهذاك علاش سلطة 33 دينار
0: الستة و 36 دقيقة باش نمشيو توت سويت سان ترانزيسيون لكويز أغاني
12: كويز أغاني
0: تفضل سي حما
7: إيه نبداو بسيد العميد يلا كي العميد
0: يلا يلا عميدي
3: باهي قبل كل شيء انا سيدي تقلقت برشا قلقت برشا مش نفضل حكاية وانا نقول مقوية مجمعة مدرش شنو ما ماشي بالكهرباء لا قص قص بنيتي قاتلي بابا راه مجمعة اللي معاك قاعدين يغشوا شنو يغش قاتلي راه ثم أبليكاسيون مس سكوندة الأولى تعطيك اسم الغنية
7: شنو اسمها الأبليكاسيون سيد العميد
3: اسمها شازع دخت في أمري الكهرباء حطيت أقسم بالله مس سكوندة الأولى تعطيك الاسم إذن يا كتيبة يا مستمعين يا حرم عليكم راو راو نقطع اللعبة هذه كونه إنسان يعمل جهد بالشعب شكون
0: لك انت قادر يغشو عميد
3: أي لا ثم ثم
13: انت تتكلم
3: والله
13: ما عرف غير منك دلوقتي أبو حميد
3: يا أخويا الرونق والحلاوة نتاع اللعبة هذه كيف إنسان يعمل جهود يتفكر وكذا للثقافة الموسيقية
8: نعطيك معلومة نعطيك معلومة حتى في اليوتيوب تنجم تطلع الغناء أما شفت أي غناية تحب تطلعها أي صوت آخر وإلا الصوت مش واضح وإلا واحد يتكلم ما تطلع لك
0: احنا هي تنفضوها اقلبوا تليفونات الناس كل
3: أعطيهم السماح لا بعاود لي توا
0: اقلب دكتوري
3: نداء الناس الكل باش ينحيوا الحكاية هذه خاطر جوها فاشة
0: أعطيني غناية سيد العميد يلا
7: سيد العميد
9: مربي كان ما عرفنيش نحب نقول عليها خاطر عرفت الغناية
7: لا
9: لا
7: تاعنا تاعنا
0: خلي يجرب العميد وبعد
3: لا بربي خلينا نعمل خلينا نعمل مجهود بربي
0: اعمل مجهود
3: ولا ها مقلوب
0: تبع فيك
3: ذكر محمد
7: ايوه
3: عرفتها
9: باهي
3: حلوه ياسر الاغنيه رائعه روعه لا لا نسيت لا لا لا اما داني باش نغني معها حلوه ياسر من احلى اغاني ذكر لا نسيت اسمها ما
0: تقول دكتور
13: والله العظيم على درتوش نسيتها
1: ما تعرفش تبع الشزاء ولا شيء
3: مش عليك برا جماعة
1: وحياتي وحياتي عندك
3: وحياتي عندك
0: وحياتي عندك
9: وحياتي عندك

0: عندك لو كان لي عندك خاطر لا تراجع قلبك قبل ما يجي اليوم وتسافر.
1: حلو وحياتي عندك ذكرى روح. محمد نمشوا للعميقة توا
0: طبعا
1: يلا
0: طبعا
1: عميقة,
0: عميقة.
2: وإل جسار بعد ما انتحت روحي
3: لا تبارك الله لا تعرف علي والله الحكايه هذه مغرومه بها نصيف وجسار الكل تختفي من الضربه الاولى جو نورز هذاك هو
1: اسمها مشيت خلاص هكا

0: يتكسل يتكسل.
1: هاي دنيو يا نمس
2: غالب سامحوني تاعك سيدي رحنا تقصد على التليفون هنا ما تكسلوش انتم
0: حبيبي نمس حبيبي
1: نمس بون
3: حلوة ياسر الأغنية
2: على الأخير
3: برافو يلا دكتور توا
1: اي
3: شو للدكتور
0: اي اخوي

0: وردة
1: نحن تليفون سيارة
0: والله
1: يعطينا شفاء بس يشق
0: البؤية كم والله يا وردة
1: باي
2: شيء
3: أنا بغير ما نقبل
2: أيوة أيوة أيوة
0: أيوة
1: صعيبة
2: صعيبة
1: لا
2: ما عندك شي فكرة
1: لا
0: أيوة
4: عندك شي فكرة
2: نسيني من وقت يا اخوي اختلطني رو شوف لي حاجة أخرى
0: باين ساعة وردة باين
2: تابع سماحة ديك مش تابع قيام
0: مش يرجع لك الجورج
2: غدوة مشي لي شوي يخذ جو يخذ
1: باين
0: جمعني فتعملنا محمد قنديل عاد
1: اي بالحق مسكين قد ما يبدل انتم ما جمعني
0: شفت
1: محمد دول باي لوين انت وهيني
0: النمس هاني النمس
1: يلا نمس
2: عبد حليم
0: لا
1: لا مش عبد حليم
0: نسمع على رمشي عيونها
2: قابلت هواء
0: ودي عصاب
5: على رمش عيونها قابلت هوا
0: تكسر
2: عموش عمو
1: ودي عصاف
0: ودي عصاف الفيرسيون القديمة على الاخ اخدم واحد
5: وانا يلي كنت بابيع الهوا ولأهلي العشق بابيع الدوا وانا يلي كنت طبيب الهوا
1: بيه سيهيني بيه
0: لا شزام لا يوتيوب
1: ليس حيتوك
2: التليفون ليه
1: قوة
2: ليه ما
1: معناتها التليفون مقلوب
2: أي واحد مش يطلعها بعد مش عيونه مش يقول لك هذا ربيع الخول
0: لا شنو ربيع الخول
2: هو عمل لك كاين جاب الفيرسيون القديمة وجاب قد قد
0: تحبوش الغنية قديمة اللحن عرفته ومن بعد عرفت الغنية معناها
4: ليه وقال لك بصوت وديع الصافي معناها يعرفها
0: ما هو خاطر أقدم
4: لا يسمع يقول ربيع الخول الصوت بالضبط
0: الصوت بتاع الاغنيه بتاع ربيع الخولي واضح مش كيما هكا في التشتيش
4: ولكن وديع الصافي يا معلم
1: نسكتوا الناس الكل
3: برافو عليك والله
1: نسكتوا الناس الكل
2: اي كابتن طويل
1: خليه الطليان يركز حتى حد ما يقول حتى كلمه برشا باش تعرفوا الاغنيه ونعرف اللي الطليان يعرفها
3: ان شاء الله ان شاء الله
1: بس يركز شوي
3: ان شاء الله
0: كيما طلع هيك
3: No, no, no, no, no, no.

0: كورال.
1: نعرف كلمتين.
2: كلمة تعاود.
0: كلمة تعاود مرتين.
2: كلمة تعاود مرتين.
0: جاموسي.
2: ال.
1: ال. جاموسي. جاموسي.
2: كلمة من حرفي.
1: باقي عنده كترود الجبال.
0: لا.
1: جاموسي نا.
3: سبع حاجات. سبع حاجات. حاجة مقسمة من سبع حاجات. لا لا حاجة مقسمة من حاجة سبع حاجات.
0: خليني قولها قولها.
2: قول قول.
4: تن تن يا خويا
3: انت سبع حاجات الفن يا كابتن الفن
4: تن يا خويا
3: تن سبع حاجات
0: عمري
4: للتن
1: الله يرحمه
4: الفن
1: الفن
4: اسمع ليا هبس كامل يا ولا تو فكني بالتن
5: ما تقول مالك ولا مالي انا البريكة ما تحلالي الا بالتن
1: حلوة حلوة بالك
5: انا اللي
0: قص قص نادي غنيها بالفيرسيون هذيك
4: اوكي
0: اما وانت تغني
4: والله والله باش اعمل لك حاجه
0: تغني وتعطيني فيرسيون يلا

0: بي. زين اغنيتي انت وا مخليك اغنيه نيديا اغنيه للكل
1: اغنيه للكل
0: اللي طلع سحالي
2: ام كلثوم
3: دارك ايام
1: لا لا لا لا ملا
2: انا طلعت
3: انا طلعت الاغنيه واضحه ام كلثوم
0: مال انت
3: يوم كان في عبد الوهاب
4: اقوم شذام
3: ما نسحقوش
4: قيدة ما نسمح أنا مرحبينك.

0: لحبيبي.
1: هلا بيه يلا أغنية للكتيبة. الوحيد اللي نجم يطلع كان طلعها مع الكتيبة هو الطليل كهو. ثم الكل
2: متحسن
1: الموش
2: احنا كل صابرين على الفلوس. قديش من فلوس مروق؟
1: برافو برافو. يسرى يسرى ليلي حبوب حبيب بن صالح. عيني شافتك خنتينا. نعم عيش علينا. يلا
3: عيش علينا.

0: حلو حلو والله مش برافاليك. سيدة نادية سيدة المخرجة عندها أغنية لكم الكل، حاولوا يلا تستطيعوا مع نادية.
1: جورج زعما
0: مشكلتها سيدة
2: كينو جورج
1: زعما جورج
3: تمشي شوية ترى
0: صعيبة شوية
1: صعيبة برش
0: اي
1: مصرية
0: اي راجل مصري
2: وانتو حبيب البحر فليه
3: لا لا
2: لا لا مش فضل شيء
0: بعيد
2: عليه
1: عودنا
2: المقطع
0: غابوا

0: Mais Jack and Teddy, quiz أغاني.
1: Quiz أغاني.
0: يلا نمشيو مع النمس تو تويت ونيس سبور.
1: نيس سبور.
2: في تواصل لحكاية الموز، نحكيه اليوم على الموز بالنسبة لمانشستر سيتي.
3: أنا معز يا أخويا.
2: والله مش نحكي لكم بعد شوي على الموز المطاطي متاع جماهير مانشستر سيتي، لكن قبل ذي الكل خلنا نبدأ من مصر. البارح الحقيقة كان حدث مميز جدا، وين الحقيقة البارح كي شفت التصويرة هذيك اللي تشوف فيها توا تحط هنا إيمان، الحقيقة شفت التصويرة هذيك تسألت برشا أسئلة. أولا علاش احنا في تونس ما رجعناش بزوج جماهير؟ هذه الصورة مش تاع الموز، الصورة الأخرى إيمان ميسالش، أنا بعثت لك الأخبار من مقلوب الأهلي والزمالك. فوالا يا كابتن، البارح شفنا في استاد القاهرة الدولي مباراة في البطولة المصرية بين الأهلي والزمالك، وشفناها بحضور أزوز جماهير. تمنيت لو كان ملعب رادس تشوفوا في الدربيات هكا شطر أحمر وأصفر وشطر أبيض وأحمر. امبارح شفنا في ملعب القاهرة الدولي شطر أبيض وشطر أحمر بجماهير الأهلي والزمالك، ومباراة الحقيقة مميزة جدا. بخلاف إن مباراة مميزة البارح سماح، اللي صار إنه في المباراة هذه فما لأول مرة تقريبا أنا حسب ما نتفكر أن جماهير الأهلي والزمالك تتحد على هدف واحد اللي هو القضية الفلسطينية، وللبارح جماهير الأهلي والزمالك هتفت مع بعضها في بداية المباراة وحتى أثناء المباراة ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتضامنت برشا مع القضية الفلسطينية في عديد المشاهد الكبيرة برشا. أيضا البارح فما عروض بالمظلات قبل نهاية قبل انطلاق المباراة في الملعب، وهبطوا زوز على أرضية الملعب في مشهد احتفالي سبق المباراة هذه. مباراة كانت كبيرة بين الأهلي والزمالك، وانتصر فيها الأهلي 2-0. بخلاف هذا البارح نحكيه على جماهير الزمالك اللي عمل التيفو يستحضر حرب أكتوبر، واللي قبل الانطلاق بتاع المباراة استحضرت فيه الحرب متاع أكتوبر 1973، وجماهير الزمالك عملت صورة متاع جندي مصري يعبر قناة السويس ويرتدي قميص الزمالك الأبيض اللي فيه الخطوط الحمر هذوك، وطائرة حربية ودبابة وعلم مصر، ومكتوب فيها في ذكرى الأبطال استلهموا روح الانتصار، مكتوب هكا في إشارة لانتصارات الجيش المصري في حرب أكتوبر. بينما جماهير الأهلي كانت عملت استحضار لدور النادي الأهلي في حرب أكتوبر أيضا، وكتبت وطالبت في التيفون تاعها بتحويل النادي الى مركز لتدريب المقاومة الشعبية، والإشارة الى انه تم التبرع ب 8000 مشجع بالدم خلال الحرب جماهير الاهلي، وذكرت بزيارة الاهلي للجبهة واستضافته لابطال حرب اكتوبر. انا الحقيقة حبيت نحكي على الحاجة دي لانه البارح تلم برشا حاجات، البارح قضية فلسطينية وزادة انطلاقا من تونس، ان شاء الله نرجع ونشوفوا جماهير الفرق.
0: لو تور دو تابل احنا حاضرين اليوم وقيت انه نرجع نشوفوا زوز فرق يكونوا موجودين في استاداتنا. نبدا معك طالين.
4: لا بكل صراحه
0: لا مانيش حاضرين،
4: لا مانيش حاضرين،
0: مازال مش وقته،
4: مش وقته بالكل زاد، فهمت؟ يا العنف اللي صاير والعنف تو داكورد، ولما العنف بين نفس الجمهور عنف شديد جدا، عنف في الملعب خارج الملعب. بون يلزم خويا شو هالامبيونيتي هذه خويا شو يلزم تو مش نعملوا استادات جدد مو هكا ولا بشويه مش نعملوا استادات معناها مواصفات عالميه وكذا، وان شاء الله ينحيوا البيست تولي ارينا، فهمتي؟ كما في العالم مجمع يا خويا شو فما قانون يطبق على الناس الكل، اللي باش يخالف القانون يلزمه وقتها كما في
0: يتعاقب
4: عندهم غاديك بيرو نتاع البروكيرور جينيرال، يشدوا واحد عمل مثلا فوشيكا ولا كذا
2: بالوقت
4: قداش الفوشيكا 6 اشهر يمشي طول الحبس.
0: مانيش حاضرين تقول
4: تاني، مانيش حاضرين
0: دكتور، حاضرين ولا لا باش الملاعب التونسية تستقبل جماهير زوج فرق؟
5: في المناخ الحالي مانيش حاضرين، هذا شيء مؤكد. مي الدولة قداش تقعد خايفة؟ انا بصراحة كان جيت ديسيدور رجعهم لي دو بوبليك، كنت حمل مسؤوليتي باش نرجع هاي بالدوله، باش نقول لي هوني فما دوله ولي جو بو جيري، ويلزم زاده نحضروا المناخ ونقصوا من الكراهيه وتاجيج الاجواء وابداوا من الاعلام بلاتوات سبور، خاطر فما عباد ماهيش مسؤوله، فما عباد تخرج تكلمت هاي جمهور الكلوب على جمهور الاسبيرونس وجمهور الايطوال وجمهور السي اس اس وتكسر، وهذا الكل علاش باش يدافع على جمعيته ولا باش يدافع رد بالك مش حتى على جمعيته، على الناس معينين تبعي جامعين وتبعي مصالحه. دونك هذي الكل يلزموا يتنظم ويلزم العباد تتحمل مسؤوليتها. نحن انا مع الكابتن ماناش حاضرين تو، مي الى متى ونحن خايفين باش نلعبوا الكلوب والاسبيرونس في ديربي بجمهورهم منهم من هاول مصادوا ينجموا يسيد 120 مليون هذا مصر، يمكن جمهور الاهلي يمكن يجي قد جمهور الجمهوريه التونسيه الكل، جمهور الاهلي نحكي عدد
2: في وسط المدينه
5: فهمت معناتها بصراحه صحيح واحد يخاف
0: مانيش حاضرين لكن الى متى
5: الى متى وانا هاني قلت لك انا كنجي ديسيدور لعبهم الديربي لعبوا بالجمهور ونسترجع هيبه الدوله لعب لا
0: واضح عميد
6: صارت ثوره في تونس صارت ثوره في مصر وقت اللي صارت الحدث اللي ماتوا فيه 70 حدث كبير صار أغبى صار عنده ما صارش عن نحن
4: صورة موقع الجمل والحاكم
6: أكيد بجوز ماتشوات طحوا فيها 70 رقم نهارتها الدولة ضربت على الطاولة وفيها كل شيء لأني شي ديما نقول راهي الدولة هي اللي عندها فيدها لومونوبول لا فيونونس فحد حد آخر وأنا نقول تولي اسمعوا فيها وقتاش إلى متى يا أخوي شنيه كم شا واحد والله العظيم هز الكمين وهز الهم الأزرق الحبس ولا الجيش ولا دبرسك المهم يزمو يقف هذا نقعد نقعدوا استناه وحاذي منه وخايف منه ورعش منه وذاك جمهور منه وذاك كما قال لك سليم وزاد ضرب بكل قوه على ايدي العابثين المسؤول يخرج متشنج وطرف ايش يعمل وطرف ايش يقول ويشنج والاخر منه والاخر مغادر مسؤولين ومعناه صحفيين مش مسؤولين نسمعوا في اشياء غريبه غريبه وعجيبه الكل يحطوا علم تونس قدام انت تنحى
5: يا بنتي تقول حرب قائمة يا اخي وهي كورة في الاخر
6: يا بالحق راه شيء مؤسف
5: شو اللي فما
6: يا يعني نسأل بسؤال اذا تقطع في روحك وعامل زي كل يا اخي الملاعب هذاك ما يحسكش اصلا انت هو يلعب في الكورة غريبة ثم عباد راهو هلست يزي الحد لهنا يزي راهو عندي حتى في العائلة عباد معناه يمرض مكلباس يا ولدي يا ولدي يا مكلباس عباد تمرض وتخذ ويهلوس علاش هذا الكل اسمها رياضة والرياضة راهو نقاء
0: حتى يمرض امرض على روح كما العنف علاش
6: يا ولدي يا اخوي العنف علاش الدولة انا نقول لك الدولة راهي قادرة بقرارات حاسمة بمعناها تعليمات حاسمة وفيها الحديث قبل ما كوش عرضهم في البياج روح من حضرت انا كنت في بقعة نشوف فيهم روح منين جيت تروح على خاطر يعرفوا اللي بيصير مشاكل لازم الدولة تحزم امورها اخوي
0: جاو قيد
6: يزي عطتش عنها من 2011 تخلق فوق 15 عام راهو
0: محمد
2: اخر ماتش تلعب بالجمهور في تونس هو فينال كوب 2016 ديربي الكلوب والاسبيرانس هذاك اخر ماتش تلعب بالجمهور وظهر لي بطاقة استيعاب الملعب الكل
7: لا لا 15
2: هذاك اخر ماتش
7: وفي انفيتاسيون 17
2: معناتها نحكيوا على 10 سنين او
0: 10 سنين
7: انه الاتحاد الافريقي لكره القدم يفرض انه كي يجيك فريق خاصه الفرق العربيه تاخذ مثلا ترجي الفريق 20-25 ألف ويجيب لك 5,000-8,000 فرق عربيه تسمى بزوز جماهير زيد الكاف يفرض عليك نطبقه احنا في تونس والكاف يفرض عليك تلعب في الليل نطبقه في تونس بينما البطوله مش نلعبوا في الليل
5: نلعبوا في ماتش بركة يظهر لي هو الفينال كوب نلعبوها بالجماهير خاطر ما ينجموش فريق من العاصمه وفريق من الداخل مثلا يتاحوا فينال كوب كيفاش جماعه العاصمه بركة يتفضلوا لازم
7: كل عام فينال يتلعب بالجماهير
5: فما فينال كوب من اللي قام الثوره كان فينال كوب قعدت تلعب بزوج جماهير
7: كل عام
5: ينقصوا في طاقه الاستيعاب بون الكلوب والسبيرونس عطاو 30,000 خاطر اوبليجي مي في فينالات اخرين عطيو 20,000 15,000 وكا
7: قلت عملنا هو نادي البنزرتي والملعب التونسي عطاو 15,000 وجاو اقل شويه عملنا هو كيف كيف كل عام لكن ما تبانش برشا سامح لي لانه ديما في الفينال تاع فريق كبير وفريق متوسط فما يكونش العدد كبير تاع الجماهير
4: شو ذنب اللي يحب يجي يتفرج شو ذنب
7: بالضبط
4: عائلات ناس كل معاش تجي زون ديزيرتي لي ستار
5: لا ونحن زاد لازم نصلحوا
4: ولا نعرف معاك
7: ولا يسكروا الفيراج ولا يسكروا الفيراج في الفينال تاع الكوب
4: كيف هيك تو العميد
0: لا على خاطر ساعات كي تتفرج وانت ما تفهمش قولي خي شكون يحكم في استاد هذيك
4: مثلا
0: شكون يحكم مش العنف هذيك بين خاصه في وسط نفس الفيراج ساعات بينات بعضهم تقول شنو هذا شنو هذا انتم زوز تحبوا نفس المريول
5: يعني جروبات في بعضهم
0: حوام
6: دوله قضاء الارهاب يا رسول الله ما نقدرش على ذوما والله ندوخ راه الارهاب اللي هو ضيع دول واللي هو قهر دول وفكها من بعضها قضينا عليه في تونس ونحيناه من جذوره مش قادرين مش هذوما نوقفوهم لا لا سامحني سامحني
4: هيبة الدولة كما قال الدكتور
0: يا اخي يعني مانيش نحكيو على الموزيزي من الموز اليوم
7: موز اليوم وموز غدو
0: 8,000 قداش قلت لك كعبة الموز
7: 8,700
0: مازال يتفكرها بالملي 700 قبل 8,000 شكرا لكم انتم على المتابعة كانت هذه ناس الديوان نتلاقاو غدوة ان شاء الله نلاقيكم بخير دي سي لا سامح مفتاح تقول لكم نحبكم برشا في الامان
8: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح

0: Essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز السابعة عادي وانا في مع السلامة. وحدة الحرس الوطني تتمكن خلال شهر سبتمبر الفارط من حجز 110 صفائح قنب هندي زطلة و3 كيلوغرامات من مادة الكوكايين و25 ألف قرص مخدر و338 قطعة من مختلف الأحجام من مادة السطلة. كما تمكنت هذه الوحدات وفق فيديو نشرته الإدارة العامة للحرس الوطني من إيقاف 1515 شخصا من بينهم موقوف محل و52 منشورة تفتيش صادرة عن هيكل أمنية وقضائية مختلفة، وموقوف آخر فار من السجن بنى أحداث الثورة تتعلق به 5 مناشير تفتيش وصادر في حقه حكم أحكام قضائية ب30 سنة سجنا من أجل ترويج المخدرات. وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمنجم والطاقة سلاح الزواري يشارك في أشغال دورة 16 للمجلس الوزاري العربي للكهرباء المنعقدة بالعاصمة السعودية الرياض. وأكد زواري أهمية الاجتماعات الدولية والإقليمية في تجسيد الالتزام العربي المشترك بتطوير حلول تستجيب لحاجيات المنطقة وتعزز تنافسيتها في القطاع الطاقي، مجددا دعم تونس الكامل للعمل العربي المشترك واستعدادها للمساهمة في مختلف المبادرات الرامية إلى تحقيق تكامل الكهرباء بين الدول العربية. ارتفاع الصادرات التونسية بنسبة 8.6% خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 26 و2000 لتبلغ قيمة 50,400 مليون دينار مقابل 46,419.8 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 25 و2000، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 13.1% لتبلغ 71,397 مليون دينار مقابل 63,146.7 مليون دينار، وفق نتائج التجارة الخارجية بالأسعار الجارية لشهر سبتمبر 2026 الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء. في العالم، رئيس تركيا رجب طيب أردوغان يؤكد اليوم أن بلاده تقف إلى جانب السعودية وشعبها في مواجهة الهجمات التي وصفها بغير القانونية ولا إنسانية، منددا بهجمات جماعة الحوثي اليمنية على المملكة، ومعلنا أن أنقرة ستحيل اتفاقية مكة للدفاع المشترك مع السعودية وباكستان إلى البرلمان خلال الأيام المقبلة لاستكمال إجراءات المصادقة الداخلية عليها. وكالة بلومبرغ تنقل عن بيانات ملاحية ارتفاع عدد نقلات النفط الفارغة التي تبتعد عن مسارها عن الخليج لتصاعد هجمات إيران، مضيفة أن 10 نقلات نفط عملاقة كانت تقترب من ميناء الفجيرة توقفت أو عكست مسارها مؤخرا.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.
2: ديوان فام، الراديو اللي تسمعك.
0: صوتكم.
2: سويي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من الساعة

كل خميس وجمعة تبع دتفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

ويكند مع ديوان ترانس ميكس نورمال. وعندكم على حكاية البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.

0: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا، تحياتي للجميع. في 60 دقيقة مشوارنا ينطلق معكم توي توصل حتى لـ9 متاع الليل كالعادة، عودة على هم الأخبار والأحداث مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر بأكثر تفاصيل. تحية لكل مستمعينا، إلى كل مشاهدينا، إلى كل متابعينا في كل مكان. تحية خاصة إلى كل مستعملي الطريق، طريق السلامة للجميع، يا رب إن شاء الله توصلوا ناس كل سالمين غنمين. تحية للناس اللي تبع فينا في دار هنسيلي في الكوجينة توا، الحركة متاع آخر النهار، شاء الله ربي يعينكم وربي يعطيكم القوة، شاء الله موانسينكم. الناس اللي مازال تخدم زايدة مرحبا، أهلا وسهلا وتحياتي للجميع، وكل عادة تحية خاصة لجالية تونسية لتبع فينا من الخارج. تابعونا عشان اللي تبتعنا لديوان فم لايف على صفحتنا على فيسبوك على ديوان فم، تسمعونا على فريكونس متاعنا الكل موجودين في كامل المناطق. تحية للجميع. شنو باش نحكي والليلة؟ شنية هي مواضيعنا؟ شكون هما ضيوفنا؟ يلا توتسويتا. العثور على مسنة مفارقة للحياة وسط بئر بالحمامات، شنو اللي صار؟ موضوعنا في فيسبوك. حجز 1120 طنا من الأغذية وغلق 125 محلا منذ بداية 2026، موضوعنا في اللوشيفر. إجراءات جديدة للتصدي لآفة سل الزيتون، فما هي التفاصيل؟ موضوعنا في الأجرية. هل سجلت أسعار العسل ارتفاعا في تونس وما هي الأسباب؟ موضوعنا في اللكتوة. تلوث بيئي في الشريط الساحلي غار الملح راس جبل السنين، فما هي التفاصيل؟ موضوعنا في إنبوكس. خبير في الأمن السبراني يحذر من صفحات مشبوهة تستهدف الأطفال، فما هي التفاصيل؟ موضوعنا في فيدباك. مشروع لتثمين مياه الأمطار وتحويلها إلى مورد مستدام تطلقه بلدية العين بصفاقس، نحكي عليه في عليون. يوم دراسي بالبرلمان حول مشروع قانون تسوية وضعية الأبار العميقة غير المرخصة، فما هي تفاصيلها؟ موضوعنا مع الانفيتو دو جور. وفيلم مصري حقق نجاحا باهرا لقصته المثيرة للجدل، نقترحه عليكم الليلة في بون بلون.

0: انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقة مع هدى الورغمي.
1: للأسف حادثة مؤلمة وقعت في مدينة الحمامات وفي معتمدية الحمامات، العثور على مسنة مفارقة للحياة وسط بئر. شنو اللي صار؟ موضوع دربشة على مواقع التواصل الاجتماعي نحكي فيه يلا تتشويتا. رئيس المجلس المحلي بالحمامات وهو قريب المسنة اللي توفيت ربي يرحمها إن شاء الله، سي محمد عزابي، مرحبا، تعزينا ليك ولكل العائلة.
2: مرحبا بك، بارك الله فيك.
1: شكرا. مرحبا. شنو اللي صار سي محمد؟
2: نحب نوضح الساعة للمستمعي راديوكم راديو الجهة ولسيادتك اللي كوني أنا باش نحكي بصفتي يعني ابن الجهة.
1: نعم.
2: قريب يعني شنو معنى ابن معنى الجهة ابن الحومة، خليني نقول ولد الحومة.
1: نعم.
2: قريب العائلة في نفس الوقت.
1: واضح.
2: المؤسنة يعني أنا معناها مريضة نفسانيا، والعائلة اللي أنا معناها نعرفهم كما نعرف معناها اللي هما ساهرين عليها وكذا، يعني معناها ساهرين على دواها، ساهرين على وجباتها، ساهرين على كذا.
1: نعم.
2: معناها ملم شوية بالمرض.
1: نعم.
2: البارح كي العادة أختها مسكنا في العادة تعطيها فطورة، والستة نتاع العشية تجي تعطيها دواها كيف عليه. دخلت عليها، دخلت الدار ما لقاتش أختها، لوجو كيلكو بار.
1: قداش عمرها هي؟ قداش عمر؟
2: عمرها في من عام 57 عمرها في ما يقارب 70 عام.
1: تقريبا 70 سنة. تعيش وحدها؟
2: تعيش وحدها، مش وحدها، الدو وحدها. مي هذي قلت لك قريبة هذي.
1: أي معناتها تعيش في وسط الحومة متاع عائلتها، معناتها في دارها أما أنتوريب عائلتها.
2: هاي بجنبها بالضبط.
1: هاي
2: هي في دار، هي تحب تعيش وحدها، لكن خوات أختها اللي مقيمة بيها ورجل أختها ما شاء الله ولد أختها قايمين بالواجب يعني وبالزيارات معناها ومواعيد الطبيب ما ترى حتى موعد. فهمت اللقطة في بلعثها معناها ما ترى ساهرين عليها للأمانة. وريت أنا الحالة النفسية لليوم كي خرجت للأمانة فقدوا حاجة ما معناها ما تصور ساهرين عليها. أنا قلت ملم ملم من قبل.
1: هاي
2: سارين معناها كي حتى كيف نرجعوا الموضوع
1: يعني ما فماش تقصير من العائلة باش هذا هو.
2: لا يستحيل وما تسمع ولا بو. أنا ديما أول ما حكيت معاك قلت لك الإجراءات الأمنية هذيك أمور
1: على ظهر البحث القضائي هذيك عند القضاء. أي
2: وأنا زادك كيف تلقى مجلس هذه تتنحى. أنا توا ابن الجهة وابن الحي، قلت لك بولد عمر نكمل لك اللي صار البارح.
1: أي
2: جيت تعطيها دواء الستة نتاع العشية ما لقيتهاش في الدار. تعطي باب محلول وكذا، ما فماش باب الدار محلول وباب يحل عطية محلول. خرجت كذا علمت وليداتها ولدها شاهد في مباراة معناها من الدوري المصري فلان يجا كذا كذا، راجي لوج روج الدار ومشاو علموا وشافوا ديال الفاميليا، مشاو حتى للجبانه قالوا كذا.
1: نعم.
2: تبقاوهاش كذا. انا قلت لك انا هي مرض فترات مسكنا عصيبه على متيداد، يعني الفترات اللي تداولت عليها كانت ناشطه معناها كذا، مريضه نفسانيه للامانه معناها. فهمت يعني شنو اللي صار يعطوا كان المولى.
1: فعلا
2: وخارج ما لقاهاش من الاخر قد اخر الواحد مشيت له على البير معناها لقاو فجوه صغيره معناها.
1: هو البير تبع شكون معناتها؟ تبع العائله ولا شنو البير هذا؟
2: اي نورمالمون من جابوه في رزقهم تبعهم.
1: فعلا هاي معناتها في ارض فلاحيه، بير فلاح.
2: نحكي انا تو علاش قلت لك ما خليت لازم من العائله وخذيت المعلومات اللي ديتاي خاطر ولد اختي يقول لي راهي معناها في تعرف حالتها في 20 سنة تالي والبير موجود ومثلا ما عملتهمش الفازات الله غالب على الساعات وسكيب باريب وغافت تدريجيا ولا برميت روح ما عملش هذي قد تجرأت
1: عند القضاء
2: عند القضاء عند الاختصاص. أنا سكيب باريب معناها المعمول بي هي كم
1: ربي يرحمه
2: ولا هبطت وحدي أتحيت بارك الله فيه
1: ربي يرحمه إن شاء الله وربي يصبر عائلته. فوالا هذا هو
2: الموضوع وباش نسكتوا برشا أفوام راهو فما عباد راهي للأمانة فما الله يهدينا على بعضنا وكاو معناها نعملوا سبق نعم لو نعرف أنا اللي خدمت معناها في في في عدة مواضيع نعرف السبق الصفحي السبق الصحفي
1: السبق الصحفي مش على مش على كرامة العبيد وعلى حساب الحقيقة وعلى حساب آلام الناس
2: على الأقل تريث وبعد 24 ساعة باش تلبوا كذا المعلومة تسبق في حدث كروي في انتداب في في إنجاز أما في هذا هذا ما فيه السبق نقول أنا تحري يكون أجدى وأنفع حتى للمتلقي
1: ربي يرحمها وربي يصبر العائلة وتعزينا مرة أخرى إلى كافة العائلة شكرا لك سي محمد عزيز يعطيك الف صحة شكرا قريب المستند اللي توفيت في في بير ربي يرحمها إن شاء الله وهو رئيس المجلس المحلي بالحمامات أحلى بصل معكم مشوارنا مرحبا 7:15 على موجتنا اللي قرر متواصل حتى 9 متاع الليل
0: في 60 دقيقة

0: وجودكم في المستير والمهدية على 94.7.
1: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة، تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9 مع هدى الورغمي.
2: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع، شكرا على اختياركم لي فريكونس بتاعنا، شكرا على متابعتكم. صيفة كاملة تقريبا حكينا على حالات متاع تسممات غذائية، حكينا على غلق متاع محلات، حكينا زادة في المناسبات متاعنا الدينية ولا غيره من المناسبات عن حجز كميات كبيرة من المواد الاستهلاكية غير الصالحة للاستهلاك. هات نحكي على حصيلة اليوم متاع منذ بداية سنة 2026 إلى حد اليوم، نحكيه على أطنان من الأغذية وعلى أكثر من 100 محل تم غلقهم في تونس. نحكيه بالأرقام ونحكيه بالتفاصيل، وإذا كان فما بتبيع حتى أرقام مقارنة ربما بالعام اللي فات، احنا في ارتفاع، في انخفاض، في انخفاض، في استقرار، لأنه العمل كبير وكبير جدا حقيقة لهيئة السلامة الصحية بمختلف الفروع الجهوية بتاعها. نحكيه في الموضوع وتفاصيله، يلا تتسويته. رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية المنتجات الغذائية دكتور محمد الربحي، مساء النور، أهلا وسهلا، شنو حوالك؟
3: أهلا وسهلا أخت هدى، مرحبا بيكم، مرحبا بالسادة المستمعين، أهلا.
2: شكرا، مرحبا. مئات الأطنان من الأغذية اللي تم حجزها وإتلافها منذ بداية العام إلى حد اليوم،
3: وهو كذلك أخت هدى، تعرف أنت العمل متاع الهيئة هو بدأ في شكل تصاعدي، وتعرف أنت بدينا بالتركيز بشوية بشوية، وبدأت تاخو المجرى الطبيعي متاعها. توا الهيئة تتسمى في طنبك العمل، في طنبك التكثيف الرقابة إلى غير ذلك. احنا تعرف العمليات الرقابية هذه واللي يعني عددها بألاف ألاف العمليات الرقابية، احنا في المدة اللي تعدت من سنة 2026 تم القيام بأكثر من 34,000 عملية رقابية. ونعرف وقت اللي احنا نتكلم على عملية رقابية رسمية، راهي ما هيش هك انت عقبل تتعدى واللي يجي قدامك تشوفه، لا، تو راهي عملية مضبوطة في الوقت في الزمان، مضبوطة حتى بطريقة العمل، لأنه احنا القانون يحتم علينا العمل حسب الخطر. يعني وقت اللي باش تمشي لمحل عمومي يلزمك تكون انت عارف شنو قاعد تعمل، شنو اللي يستنى فيك إلى غير ذلك، لأنك انت قبل ما تخرج، قبل ما يعطيك عرفك الأكل الإذن بالمأمورية، هي برنامج، والبرنامج يتعمل حسب مؤشرات وإلى غير ذلك. وقت اللي نتكلم وإحنا على عملية متاع مراقبة رسمية، راهي تاخذ كل شيء بعين الاعتبار، وهك الوقت اللي تمشي انت باش تراقب محل، فما تشيك ليست معين يلزم يتم تعميره، فما طريقة معينة، فما طريقة في مباشرة الأنشطة داخلك المحل هذاك، فما أنواع معينة متاع أسئلة، فما أنواع معينة متاع إجراءات نقوم بها باش نقيم بكامل الشفافية هكل الوضعية. والوضعية بالطبيعة إذا كان فيها نقائص خطيرة، كان فيها نقائص ما تأثرش على نوعية المنتوج، وكل نوع متاع نقائص متاع إخلال

0: ينجم يكون التكييف نتاعو في حسب القانون في خانة معينة، وبطبيعة كل تكييف عنده عقوبات وعنده إجراءات قانونية نقوم بها، فما مخالفات ما تستدعيش تعمل محضر، يعني تكتفي بتنبيه مشفوع بأجل، فما نقائص أو إخلالات تنجم تكون خطيرة وعندها تأثير على مجريات هك السلسلة الغذائية، وبالتالي يتأثر على المنتوج النهائي. هذه بطبيعة نسميوها مخالفات خطيرة، ومخالفات معناها تتعلق بعدم احترام المواسات الجيدة، فيها تكييف قانوني زادة كيف، وهذه تبدأ فيها محاضر عدلية، فما منتجات وقتلة تظهر عليها علامات فساد وإلا حسب التحليل، لأنه احنا زادة التحليل رو مش بصفة يعني أوتوماتيكية، احنا وقتاش تاخو التحليل وقت اللي تشك في طريقة صنع، في طريقة الحفظ والتخزين إلى غير ذلك، وقتها تولي تحجز وقتياً وتعمل عينة، تأخذ تقطع عينة وتحللها وباش تأخذ عليها القرار، يعني فما زاد نقائص تنجم تأخذ عليها القرار متاع الغلق الوقت إلى حين تلافي النقائص، فما المحجوزات وقت اللي يتم حجزها هذه مجبور باش تعمل محضر عدلي، والمحضر العدلي هو فيه مكونات ثم يعني طرق معناها طريقة معينة باش تسكر هك الملف، والملف وقت اللي يستوفى الشروط بكل يتعدى للعدالة، والعدالة بينسيون من بعد ثم أنواع معينة متاع مخالفات نجم تكون فيها الصلح مع الإدارة، ولكن ثم مخالفات ما فيهاش إمكانية متاع صلح، وديما اللي يكون ريسيديفيست يعني إنسان عنده هك العود هذاك بطبيعة ما عندوش الحق في الصلح مع الإدارة.
1: هاي.
0: يعني بدأت الأمور الحقيقة ماشية بنسق كبير، وإحنا بدينا نحسوا اللي الفاعلين الاقتصاديين كلها الأغلبية توا بدأت متأقلمة وفاهمة القانون، ويعرفوا اللي راهي الهيئة ما عندها شكل دوبل باو دوبل مزير، ويعني
1: القانون قانون معناتها فالا هكا ولا
0: الناس كلها سواسية أمام القانون، ووقت اللي تشوف انت الاجراءات اللي نقوم بها تعطيك فكره على مدى نجاعه العمليات الرقابيه ومدى هاك لونجاجمون تاع المراقبين اللي تابعين الهيئه الوطنيه للسلامه الصحيه، سواء كان على مستوى جهوي او على مستوى مركزي من خلال الفرق المنتقله.
1: دكتور نحكي على 1120 طن من الاغذيه في 34,000 عمليه رقابيه رسميه، عندنا معناتها بالترتيب شنو هي أكثر المواد اللي تم إتلافها مثلا على رأس القائمة شنو بالضبط؟
0: والله هو هي المحالة المحجوزات برسك مست أغلب إذا كان مش معناته جل المواد الغذائية، ولكن أكثرها هي هك الحبوب ومشتقاتها واللحوم سواء كان بيضة أو لحوم حمراء يعني، وفما زاد الفواكه الجافة اللي بدأت الحقيقة فيها متابعة لصيقة، لأنه احنا بالنسبة لنا الفواكه الجافة هي تأكل كيف ما هي، وبالتالي نأكدوا برشا على نوعيتها من خلال البحث على مادة الأفلاطوكسين اللي تعطيك فكرة على مدى احترامها للمواسات الجيدة أثناء الخزن إلى غير ذلك.
1: هاي.
0: يعني هي المواد كلها، ولكن راهو مش معناها هذه في الفترة هذه المادة الفلانية هي معناها هي الأولى مش قديمة، لا احنا بنفس
1: تتغير معناتها حسب الفترة
0: حسب المكان وحسب الزمان وحسب الفترة اللي احنا نوجه فيها العمليات الرقابية. وتوا احنا توا نحكيه على نجاعة العمليات الرقابية والعقوبات والنتائج إلى غير ذلك، ولكن أنا اليوم وهذه أول مرة معناها بس نقولها، احنا اليوم نسموه الفيراج النهائي متاع الهيئة فير لكاليتي معناها نحو الجودة، لأنه اليوم احنا اليوم عملنا الاجتماع نتاع الريفي دو لا ديريكسيون، الريفي دو ديريكسيون اللي هو اخر مرحله في الباساج للتطبيق الخارجي باش نعملوا الديبو نتاع الدومون في علاقه بالسيرتيفيكاسيون، لانه احنا الهيئه بصدد التركيز منظومه جوده ترتكز على ثلاثه مراجع معياريه اللي هي ليزو 9001 وليزو 17020 وليزو 17025، وهذه توا في مرحلها الاخيره، واليوم معناها دخلنا في اخر مرحله في الفيراج الاخراني وبدات عمليه التطبيق الداخلي ذات العلاقه، وتوا ان شاء الله في الايامات هذوما الجايين باش تولي هك التطبيق الخارجي من طرف الهيئات الرسميه باش نتحصلوا على الاعتماد، واذا كان تحصلنا على الاعتماد وقتها تولي بالحق معناها اول حاجه في تونس اول مؤسسه تعنى بالكنترول هي اكريديتي معناها معتمده لشان انترناسيونال، هذه حاجه. والحاجه الثانيه هو انه احنا وقتنا نحكيه على الجوده نحكيه على نظم معلوماتيه متعدده، نحكيه على بوابه معناها باش تمكننا من رقمنه كل الانشطه نتاعنا، وباش يكون فما تفاعل حيني ما بين الهيئه وما بين معناها ساعه تفاعل داخلي ما بين منتسبي الهيئه على مستويين المركزي والجهوي، ولكن ايضا فما ازداء الخدمات عن بعد، نفس الشيء تفاعل مع المواطن العادي وكذلك التفاعل مع الفاعل الاقتصادي اذا كان فما هكا ولا هكا ويتبع الملف بتاعه الى غير ذلك. يعني الامور كلها توا متحركه، وان شاء الله من هنا لاخر العام باش تكون الهيئه مكتمله الاركان في علاقه بنظام الجوده، في علاقة بالنظام المعلوماتي، لأنه حتى الإجراءات الإدارية والعمليات الرقابية كلها في شكل برمجيات، فما مثلا العينات عنا توا برمجية بدأت تخدم اللي هي التصرف في العينات، معناها ولا كل شيء مرقما، النظام الجودة كيف النظام المندمج المتعلق بالتصرف الإداري والمالي كيف معناها بدينا في البريود دي سي، وان شاء الله من هنا جمعه جمعتين يولي فعال. يعني كل شيء ماشي في بنسق معناها محترم جدا، وان شاء الله في الايامات الجايه توا نسمع برشا حاجات ان شاء الله على الهيئه
1: ان شاء الله. فقط سؤال اخير معناتها دكتور، هل فما شهر مثلا سجلنا فيه بيك نتاع حجز واتلاف معناتها الاطنان من الاغذيه وقرارات من هذا النوع، ولا كل الاشهر بنفس النسق وبنفس الوتيره؟
0: لا، هو كل الاشهر بنفس النسق ونفس الوتيره، ولكن سنا مثلا الحاجه اللي ربما لاحظناها اكثر هو كل التسومات الغذائيه خاصه على مستوى العائلي وعلى مستوى كل المحلات اللي ذات طابع غذائي، نوع التسممات طلعت شويه،
1: فما ارتفاع معناتها على مستوى التسممات الغذائيه الجماعيه،
0: اي في علاقه بالقصان الضوء، تعرف انت وقت اللي يقص الضوء فما الريبيون تاع شان الفروع اكل
1: سلسله التبريد،
0: وتعرف انت عندها تاثير على نوعيه المواد الغذائيه خاصه سريعه التعف.
1: واضح. شكرا دكتور يفضلك، دكتور محمد الربحي لسرها الوطنيه للسلامه الصحيه المنتجات الغذائيه، شكرا على كل هذه المعطيات، تحيه للجميع. 7:32 دقيقه على موجتنا، تحيه للانترنت الكل، مرحبا اهلا وسهلا، تحياتي لهاجر محمد كمال، تحياتي نصاف الدهش دليل ضفلاوي ياسين، مرحبا أهلا وسهلا سيدة يحيى، معز المنيوبي، سامية الهواري، فارس العياري، شكرا جزيلا جنجون، مرحبا أهلا وسهلا، شكرا لكم كل الأصدقاء والصديقات، وجدي زن مرحبا أهلا وسهلا، شكرا لكم جميعا ومرحبا بكم، وشكرا على التفاعل بتاعكم في جملة المواضيع اللي احنا قاعدين نطرحوا فيها. سامي بن علي مرحبا زد أهلا وسهلا، هيثم الغزي مرحبا تحياتي ليك أهلا وسهلا، فدوى بيبي مرحبا أهلا وسهلا تحياتي أيضا ليك، شكرا لكم كمال مرحبا مساء الخيرات، شكرا للجميع. عمر موسين معكم مشوارنا، نحكيه على إجراءات جديدة للتصدي لآفة سل الزيتون، كان حضر معنا في وقت سابق وأطلق صيحة فزع ونداء عاجل لوزارة الفلاحة للتدخل العاجل، إجراءات جديدة تم اتخاذها للتصدي لآفة سل الزيتون، شنية تفاصيل موضوعنا تتسويتا. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة وسد البحري بالمهدية سي صالح شرف الدين، مساء الخيرات أهلا وسهلا مرحبا.
2: مساء النور ومساء الخير اختي الغالي وكل فريق العمل معك في اذاعه ديوانا تام.
1: شكرا، مرحبا، اهلا وسهلا. تحدثنا على زوز مناطق كان موجود فيهم في ولايه المهديه سله الزيتون، فوالا تنذكروا بالمناطق هذيا ونذكروا بعدد اصول الزيتون التي اصيبت بهذا النوع.
2: اختي الغالي احنا اثرنا الموضوع لاول مره نهار 28 سبتمبر 2026 في وسيله اعلاميه. من ذلك الحين إلى يومنا هذايا وتوجهنا بنداء معنا إلى وزارة الفلاحة في الموضوع هذايا، وبعد المشكورين معنا إذاعة ديوان أف أم صارت الموضوع بالداي، وكما قلت توقيع في التقديم نتاعك معنا عبنا نداء إلى وزارة الفلاحة، لأنه أنا كرئيس اتحادية وبالتحديد الإدارة متاعي متخوفين برشا من
1: انتشار السل هذايا معناتها،
2: لانه وقعت طن البلة حكايه من كيف التين الشوكي وعدم تدخله دار الوزاره معناه الاستهتار تاع بالموضوع هذايا. اليوم خسرنا معناه الصابه تاع التين الشوكي اللي هو مرض رزق تاع معناه الالاف من الفلاح، ومن حقنا كاتحاجيه والانطلاق الصيد البحري باش نثيروا كل المواضيع نثيروها اللي هي الضر معناه بالثروه الزيتين متاعنا ولا الثروة السمكية ولا لأن وضع اقتصاد بنادي بريميرمون ومورد رزق الفلاح متاعنا.
1: نعم.
2: بعد النداء متاعنا كل شيء مشكورة وزارة الفلاح وبالتحديد الإدارة العامة للصحة النباتية، وتحول السيد المدير العامة يوم الجمعة معناها صباح، وتحولت على عين المكان سيرة الراه معناها إلى معتمدية ملولش وعينة معناها صاحبة السيد المندوب الجهوي والاتحاد والفريق العامل معاها اللي هو الفريق الفني معناه الأستاذ الفلاحي. وبعد المعاينة هذه وقعت جلسة عمل في صلب المندوبية. شنو لقاء؟ لقاء أولا معاينة الوزارة هذه وحصرها في المناطق متاعنا اللي هي معناه في معتمدية ملولش وفما شوية في الشابة. المناطق هذه شنية؟ المناطق القريبة للبحر اللي فيها الرطوبة برشا. النجار اللي معناها استفحل هذا المرض هي 2500 شجر زيتون. استفحل هذا المرض 2500 شجر زيتون. وقال عبنا الزلسة في المندوبية ماذا تقرر؟ تقرر هو مدوات 80 ألف أصل زيتون. علاش؟ لأنه هو نشير متاع أو الغابة متاع الزيتون وبيكون فيها نشير فيها ألف زيتونة ويكون فيها 50 ولا 60، بما أنه هو مرض معدي بالتالي الحال حتقع مدوات كل الأشجار. مدوات كل الأشجار وقطع معناها
1: الأغصان المريضة
2: وحرقها
1: وتعقيم الآلة اللي احنا نقصه به
2: وتعقيم الآلة وتعقيم وتكفل ديوان الزيت باش معناه يقوم هو ب كما نقولوا بالزبيره بتاع الزيتون هذايا والحرق بتاعه شنو. لكن عم توجه زاد بنداء الى كافه الفلاحه المضروبين في معناها منطقه ملولش ولا في ولايه المدينه باش يكونوا المبادره منهم هما ما يقعدوش هما يتفرجوا ويقولوا حب ديوان زيت حب يعبد لنا ولا الوزاره حب تعبد لنا. نكونوا احنا عمل تشارك ما بين الفلاحه والاتحاد والوزاره باش معناها ما نتصدوا الى هذا المرض وما يوقعش الانتشار بتاعه. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه انا اقترح نعطي رقم اللي هو 250 مليون.
1: 250 مليون شنو؟
2: 250 مليون اقتراح من الفريق الفني للتصدي لمدوات هذه الاشجار.
1: معناتها اعتمادات ماليه تقصد؟ معناتها تقصد اعتمادات ماليه 250 مليون؟
2: اعتمادات ماليه 250 مليون. 250 مليون هذا رقم صغير ما يوفيش معناه بالحجم تاع نتاع الجهه ومتاع حمايه الثروه معناها الزيتيه نتاعنا وكل شيء. انا نحب نقول في الموضوع هذا حاجه نحب نكد على الإدارة العامة للصحة النباتية تحولت إلى المادية مشكورة. نحب نطلب من السيد المدير العامة نقول له بارك الله فيك وربي عاونك، لكن في نفس الوقت ماذا بينا اليوم قبل الغدو توصلنا صوتنا إلى السيد الوزير وتقع جلسة عمل تحت شرف السيد الوزير، وبما أنه هي عينة قوم اللي يقيموا الوضع وأخذ الإجراءات، مش أنا جينا وحكينا وكذا وكما عبرونا في التين الشوكي بكل أي صراحة. أنا راني هذه تبيعتي كرئيس اتحاد نتكلم الحاجة الصحيحة، ما حتى في التين الشوكي جانا السيد مدير العام واعتمادات وزكاة في الولاية وشنو وطرحنا مليارات وحبي داويه وما صار حتى شيء. أنا يا خوفي اليوم لا معناها تكون جلسة، تكون معناها زيارة، وتكون كل الإعلام وكل التواصل الاجتماعي الناس كل تحكي على الأب هذه أعطانا وعطاكم الله متاع صل على هي ذكرت يحكي لي سينور الدين خبير معناها وكل شيء قال لي رأي يا الصالح رأي من السبعينات هذه، قال لي أنا من السبعينات نعرفها الحكاية هذه والسجرة راهو الأب هذه.
1: سينور الدين بن ناصر تتحدث على سينور الدين بن ناصر؟
2: سينور الدين بن ناصر
1: تحية لي هاي
2: قال هو أخو صديق سينور الدين بن ناصر تحكيها على الحكاية هذه قال لي رأي من السبعينات يمكن راهو يسمع فيه من السبعينات تعرضنا للمرض هذايا راهو ضعف الزيتونه لكن راهو ما يقتلهاش لكن احنا شنو اللي عندنا احنا في تونس اللي هو جيب لنا الدفيس معناها اختي خليني نتكلم على راحتي
1: تكلم انا ما شدتكش تكلم على راحتك سي صالح تفضل
2: علاش بما انه انا عضو مجلس اداره المجمع المالي المشترك خدمه السيد البحر في تاع السيد البحر جاب لنا 100 مليون بنسنت 866 مليار اللي هو في المرتبة الثالثة.
1: طيب.
2: نسقوا في المرتبة الأولى هي هو معناها صابت الزيتون، الزيتون بتاعنا وبعد التمور، قطاع التمور، وبعد يجي السيد البحري.
1: طيب.
2: أنا من موقع بتاعي كرئيس اتحاد جهوي بل كل شيء، ككاريير معناها في الفلاحة البرية والبحرية، أنا ما طالب حد شيء، أنا أتكلم أولاً معناها نحط السيد وزير الفلاحة رانا ما نلعبوش في الحكاية هذه، رانا كي نلعبوا بالحكاية هذه وتفشلنا لا قدر الله المرض الفضائي في غابات الزيتون بتاعنا رانا ضربنا اقتصاد بلادنا هذه كلهم يرموا. ثاني حاجة الآلاف والآلاف من الفلاحة اللي يعيشوا من الزيتون، أنا نعرف بتاعت فلاحة أختي الغالية معناها عنده كان الزيتون يقول لك أنا عندي 100 زيتونة خلوهم لي الوالد ما عندوش خدمة. ما جاش فكرت يقول لك انا هذا كنعيش منه انا جي صبت الزيتون الناس عم بيع شويه زيت خز شويه زيت هذاك هو معناه مرت الرزق نتاعي. اليوم شنو المطلوب بالضبط؟ احنا مجندين كفلاح كاتحاد معناه مجندين ونطلبوا من سلطه الاشراف هو التدخل العاجل، التدخل العاجل معناها وباش المرض هذا يتسدوا له ما خلوهوش معناها ينتشر في الغابات بتاع الزيتون بتاعنا. وهذا الحاجه معناها نداء ديما نقول نداء عاجل للسيد وزير الفلاح ديما نعاودها رغم لا غدوه عندنا معناها في التلازات التمهيديه لجني الزيتون اللي صاب جني الزيتون معناها في المندوبيه وبعد الجلسه مع السيد الوالي حاب نقول الكلام هذايا حاب نقولوا غدوه في الجلسه التمهيديه وحاب نزيد نعوضوا بغدوه ربي في الجلسه الرسميه تاع شراب السيد الوالي. لكن انا المحافظه بكل لطف
1: على غابات الزيتون وعلى إنتاج الزيتون. سي صالح باش نطرح معاك نقطة في هذا الموضوع، فما أصوات تقول لك علاش تحكيوا على هذا المرض في هذا الوقت بالذات وإحنا على أبواب صابت الزيتون وإحنا على أبواب التسعيرة في العالم كيفاش باش تكون وإحنا على أبواب باش نحضروا رواحنا، هذا يأثر على جودة الزيتون متاعنا ولا على جودة الزيت متاعنا ولا ما عندوش علاقة، هو فقط يصيب الشجرة نجم يهددها في المستقبل.
2: انا نقول لك حاجه اختي ونحكي والله العظيم نحكي عن صدق، انا توقيع قدام داري طمع 5 ولا 6 زيتونات معناه وفق الحراره نتاع الشخص وكل شيء ما ضرليش المرض وراكم وقت وقت الزبيره وصعينا من الزيتونات وجات وقت الزبيره زبرنا وكل شيء والزيتونات طرشين وبالكعب نتاعهم وكل شيء. بعد جاتك الموجه نتاع السخانه ذيك اللي وقعتنا المرتات في الشهر وجيك رواه كاي وكل شيء وفاتك الموجة ذكي بعد ولينا نشوفه معناها الزيتون تغير كي جينا نشوفه نلقاو العقد هذه بتاع المرضى ضايع بدي يستفحي جبت والله العظيم أني نحكي على روحي معناها جبت شكون الدواء لكن ما منشحتنيش العملية
1: ما عملش أي دواء
2: نتكلمه لأنه استفحل المرض في الفترة هذية ومعناها وبدي يسخن وبدي يتكاثر وكل شيء بتاعت الحالة احنا كاتحاد وبتالي يتصلوا بينا المنظورين بتاعنا في احنا رئيس اتحاد اعضاء المكتب التنفيذي اللي هو محداش نشوفه في البلاد الكل احنا ايش كان ما نشوفه كان شيء كان يتصلوا بينا بلاحتنا ويقولوا المنظورين بتاعنا ويقولوا راو فما حاجة راو فما صل في مرض الابقار راو فما كيعلمونهم بحاجة ساعة احنا نتحولوا على عين المكان ونعينوا ونشوفوا ونتكلموا في الإذاعات ومعناه ونعبوا صيحة فزع يا مندوبية يا وزارة معناها رو عنا حاجة مش طبيعية في الثروة نتاعنا ما كانت في أي قطاع.
1: طبعا ليش معناه نجمو جاوبوني معناتها مش يأثر على جودة الزيتون ولا على الأسعار ما
2: معناه أنا نطمن كل الفلاحة على حنيها باي ولا عنا معناه تمتي ولا عمل يومي ووحدة الفلاحة في صرب الاتحاد معناه اللي هي فيها مهندسين وراو متخرجين وراو ناس عندهم الكفاءة وكل شيء واتصالنا مع سي بشير بن عائشة على هو خبير مع سي نوردي بن نصر على هو خبير قالت لا دخلة للجودة متاع الزيت ولا متاع الزيتون في هذا المرض.
1: لأنه
2: إحنا إذا كان مثلا نقوله ولاية المدينة مثلا نقوله مليون سجل الزيتون إذا كان مرضنا إحنا 1000 ولا 8000 مش حدا أما يلزمنا الوقاية خير من العلاج
1: يلزمنا ندخله فعلا
2: إن كان كل يوم تصبه في ديه خليه حتى صبه ينحيهوله نوزم ندويه
1: نذكروا معناتها سي صالح راهو في السبعينات نذكروا سي صالح في السبعينات جاء المرض هذايا وصاب غابة الزيتون مش جديد
2: اختي غاليه السيد الخبير اللي هو سي نور الدين بن نصر اللي هو خبير دولي تنجم تزيد تتصل بيه وزيد يعطيك بالضبط ويطمن الفلاحه اللي هو ادرى مني
1: لا دخل معنا هو في ديوانه فيه من نهار لحد ودخل وطمن الفلاحه فقط انا حبيت
2: انا قلت لك من السبعينات سجل هذه عليا لان قلت من السبعينات وصل عليها سي نور الدين اللي هو اخ وصديق يقول لك راه المرض فضاي من السبعينات
1: فوالا ذكروا انه فما 2500 شجره تو معناها سجلنا الاصابه هكا ولا متاحة مؤكدة على مستوى الإصابات وعدد أشجار الزيتون 2500 هكا ولا
2: معناها برشا كل شيء هما 2500 شجرة لكن واقع الاتفاق وقبلوا الاقتراح وكل شيء والموضوع عن سيد وزير الفلاحة معناها لمداوات 80000 شجر زيتون في مع تمديد ملوش
1: الدواء معناتها إفكاس يعطي نتيجة الدواء ولا
2: الأمور الفنية اللي هي تكونت معناها اللجنة الفنية اللي هي الإرشاد الفلاحي والمهندسين المكلفين بالزيتون وكل شيء تاع اشراف الإدارة العامة للصحة النباتية وتاع اشراف المندوبية الجهوية للفلاحة بالنادية هما معناها اللي متكفلين بالموضوع هذا وهما يعرفوا شو يعملوا راهو الكفاءات عندنا حاجة نطمن بها الفلاحة نتاعنا راهو عندنا كفاءات اللهم صل على النبي راهم متكونين في الامور هذه وفي الافتات وفي كل شيء في قطاع الفلاحه في البحر.
1: شكرا لفضلك امين اجمعين شكرا رئيس الاتحاد الجاي للفلاحه صيد البحر بالمهدي يا سي صالح شرف الدين شكرا لك على كل هذه المعطيات 7:46 دقيقه على موجاتنا مشوارنا متواصل حتى 9 متاع الليل في 60 دقيقه
3: تعرف الحقيقه

0: راديو ان اف ام الراديو اللي تسمعك
1: صوتكم انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقه مع هدى الورغمي.
2: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، شكرا على اختياركم لي فريكونس نتاعنا. واصلين معكم مشوارنا حتى للتسعه نتاع الليل. تلوث بيئي في الشريط الساحلي غار الملح على سج بل سونين، شنية الحكايه؟ ناشط في المجتمع المدني تواصل معنا، بعثنا دي فيديو فيهم معناتها صيحه ونداء على ما يحدث في المنطقه هذه. شنو اللي صار بالضبط؟ شنو التفاصيل؟ نحكي في الموضوع تشويتا. إنبوكس حاضر معنا في المجلس المباشر ناشط في المجتمع المدني سي حاتم الدريدي. مساء الخير، اهلا وسهلا، شحوالك سي حاتم؟
3: عسلامة مدام هدى، اهلا بيك،
2: تحياتي ليك، اهلا وسهلا. الشريط الساحلي غار الملح راس جبل سنين، شنية الوضعية؟ نحكي على منطقة ساحلية، منطقة يمشوا لها توينسة برشا في الصيف، منطقة جاذبة للناس في الصيف ولا حتى غير الصيف، شنو اللي قاعد يصير في البلاصة هذية؟
3: انا مدام هدى كل يعني اسبوع بريسك نمشي سواء نعوم في الشتاء ولا في الصيف.
2: نعم،
3: جايه وجهه
2: من الناس اللي يعوموا في الشتاء معناتها سي حاتم. هاي
3: اوكي حسيت دونك مشيت انا اخر مره ما راني الا من الاصدقاء من منطقه سنين قالوا لي راهو عندنا موضوع. جيت صورت وثقت يعني صورت للواد كيفاش نهار كي مشيت الخميس اللي فات. الواد ما يصبش وقتها، صب الصباح بكري وفي الليل مخر. دونك مشيت انا صورت كيفاش يعني التلوث ديجا موجود يعني شايف الفيديو وعملت صيحه فزع. علاش صيحه فزع؟ خاطر طول شريط الساحلي هذاك سي تري زامبورتون على الاخر. الدول تتمناها اختو دي، يعني الناس تتمنى عندها شريط ساحلي كما على طول 14 كيلومتر. احنا نحكيه يعني مش شوي يعني نقول ايبيزا نتاع تونس يعني بنزرت. كي مشيت وثقت وسألت فما ثلاثة وديان يصبوا في بحر سونين، وثلاثة وديان على في سونين على طول الشريط الساحلي يعني
2: ثلاثة أودي. هاي
3: أودي هذيك صح يعني دونك ثلاثة يعني أودي دوما أودي يعني هذوما وشريط كامل مهدد بالتلوث.
2: أي الأودي هذوما منين جايين؟ معناتها أودي متاع أمطار، أودي متاع مناطق صناعية، أودي متاع شنو؟ ما تعرفش نحكي على تلوث
3: منها صرف الصحي متاع رفراف منطقة سونين.
2: صرف الصحي
3: فما واد بامبا ورفراف، فما الواد متاع سونين، وفما الواد اللي على اليسار بالكل يعني بريسك يعني هو بتاع راس الجبل.
2: فوالا ثلاثة الأودية هذو ما يصبوا في المناطق هذي. فما تدخل بعد الفيديوهات اللي صورتهم بعد صيحة الفزع ولا ما صار حتى شيء لحد الآن؟
3: نو مازال ما فما حتى شيء، نستنوا ان شاء الله. احنا من خلال يعني ديوان فهم حبيت يعني نتكلم شنو نوصل الصوت للمنطقه هذه، خاطر هي منطقه هذه راهي كيف رفراف كيما سونين راهي بالرسمي تستحق ما خير. يعني انا يعني مانيش من تو، انا مش بنزرت، انا خاطر نجي يعني نعوم ونروح على روحي، اما نحكي لك انا كي نمشي غادي نشوف يعني تستحق كان خير بنيه تحتيه مهترئه. كيات يعني مش تمشي نتاع سنين، الواحد عنده اكثر من 10 سنين وتوصلت مع بلديه رفراف بل وقالوا معناش ميزانيه وكذا. ان شاء الله يقولوا حل خاطر راهي وجهه سياحيه حتى للسياح يجوا تونسيين بالخارج يجوا في فصل الصيف. يعني ماذا بينا يعني الحل يعني لازم تركيز محطه لمياه صرف الصحي اللي يعني تضم منطقه سونين، منطقه رفراف، منطقه راس الجبل.
2: مش غار الملح، رفراف.
3: اي رفراف غار رفراف
2: وراس الجبل.
3: ورأس الجبل
2: وصوني. واضح جدا.
3: عاوزة نزلوا يعني بعيدة يعني استاسيون، وإن شاء الله خاطر مدى أختو دي يعني سيد رئيس الجمهورية وصل قديش المرة على يعني التلوث في البحر يعني وخاصة وكالة وكالة حماية شريط الساحل وتهيئة حماية شريط الساحل. إن شاء الله إن شاء الله بتظافر الجهود الناس كل يعني يقعدوا على طاولة واحدة خاطر رأي ذي مهدد سوفي يعني صحيح يعني ما عادش شوالي كيما سيناريو بن عروس يعني مع شريط ساحلي تاع بن عروس الكل يعني انا ولد بن عروس نحكي لك.
2: واضح. شكرا لفضلك، يعطيك الف صحه، شكرا على كل هذه التفاصيل، وان شاء الله ندائك يكون وصل سي حاتم الدريدي ناشط في المجتمع المدني. احنا واصلين معكم مشوارنا، مرحبا 57 دقيقه على موجاتنا بعد الاخبار والاخبار الرياضيه نوصلوا حتى للتسعه في 60 دقيقه.
1: انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقه مع هدى المرغمين.

0: Mundo DJing, El Mix ou El Remix. Parcours les têtes ou ajoutez les tubes. Durant toute la semaine, à la Diwan FM. Kulila, mettez ça à nos salines, puis nightclub, ma Mohamed Al-Qarqni. Musique non-stop sur Diwan FM. Diwan FM, Soutcom. L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز وثامنة ديوان فهم عسلمة. لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهة والأقاليم تناقش أبرز المؤشرات الاقتصادية والمالية وانعكاساتها على توازنات الدولة المالية إلى جانب التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 27-2000 مؤكدة ضرورة ترشيد النفقات العمومية وتحسين توجيه الدعم وتسريع إنجاز المشاريع العمومية مع المحافظة على دور الاجتماعي للدولة وضمان استدامة المالية العمومية. وبخصوص التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 27-2000 دعت اللجنة إلى اعتماد رؤية اقتصادية ومالية تستجيب للتحولات العالمية وتحافظ على توازنات المالية للدولة مع إصلاح منظومة الدعم وتحسين توجيهه إلى مستحقي بما يضمن حماية القدرة الشرائية وتوجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية لا سيما الصحة وشؤون الاجتماعية والاستثمار. إعادة فتح مكتبة الديوان بالمدينة العتيقة بالعاصمة اليوم. وفي هذا الإطار أوضحت وزارة الشؤون الثقافية في بلاغ لها بأن هذا المعلم التاريخي خضع إلى جملة من أشغال الصيانة والترميم تعهد بها المعهد الوطني للتراث، وقد اعتمدت المصالح التقنية والمتخصصة على المحافظة على المواد الأصلية والتقنيات التقليدية لإبراز الهوية التاريخية للمبنى والالتزام بخصائصه المعمارية والهندسية وفق المعايير الدولية المعمول بها في مجال صيانة المعالم الأثرية. منطقة حي التقدم 2 وحي المسعد التابعتين لمعتمدي دار شعبان الفهري من ولاية نابل تشكوان من معضلة بيئية نتيجة تسرب مياه الصرف الصحي على مستوى واد سيدي موسى الفاصل بين معتمديتي دار شعبان الفهري ونابل. في هذا الإطار أوضح النائب بالمجلس المحلي عن معتمدي دار شعبان الفهري أحمد الكلاعي أن تسرب مياه الصرف الصحي تسبب في انبعاث روائح الكريهة وانتشار الحشرات والزواحف، ووجه نداء استغاثة إلى الجهات المعنية ومصالح فرع ديوان الوطني للتطهير بنابل للتدخل العاجل والقيام بمعاينة شاملة لقنوات شبكة التطهير.
2: المنطقة نتاعنا بالنسبة لحي التقدم 2 ودار شعبان، مش نحكي على حي التقدم 2 وحي المسعدي، هذه معاناة غير عادية، شيء من التطهير. أنا تو والله حكيت لي على الواد، أنا واقف في التلويد، الماء يجري من كل شارع، عيطنا على التطهير، نشحوا من فوق يودي راهي الرقارة تنفس من اللوطة ماهيش من فوق، الرقارة مكسرة من اللوطة يجي يصلحها، لا حياتنا ما تنجمش يقول لك أني سرحت وأني قمت بالواجب، هو يروح ويترك العادة، التسرب نتاع المياه الصرف تاعي من الرقارة من اللوطة مش من فوق، الرقارة ماهيش فايدة، التسريب من اللوطة، الله أعلم كيفاش مكسرة الرقالة أو ما نعرفش شنو مهلوطة مكسرة يعني كبنوها مكسرة البلوعة أو ما يخالف ذلك، أبي ما عندناش أنا ما نفهمش فيها الحكاية هذه، أما الماء يتسرب من الرقالة مهلوطة يخرج مع الحيط ويهبط تو الماء يسر ساعات حتى للبحر أكثر من 4 كيلومتر الواد حوالي 4 كيلومتر عديد المرات، وتو حتى القواجي نداء استغاثة كل يوم والسكري واللي قاعدين سم حتى اللي جو الكليونات نتاع القهوة، وإحنا كلنا من منطقة واحدة وعندنا كان القهوة هذيك قريبة يعني ما نقعدوش في القهوة من الروائح الكريهة.
1: في العالم، السفارة الأمريكية في الرياض تعلن اليوم إلزام الموظفين الحكوميين الأمريكيين بالحصول على تصريح خاص قبل استخدام أي مطار في السعودية في توسيعا لإجراءات احترازية سابقة وسط تصاعد هجمات الحوثيين على مطارات المملكة. ودعت المواطنين الأمريكيين إلى توخي أقصى درجات الحذر عند استخدام المطارات السعودية في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
3: كل ما يهم السبور، سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات معنا، ما يفوتك شيء. تيران، فيسيير وحتى الكوليس. ديوان فام صوتكم. فلاش سبور.
4: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. في البداية باش تكون بالنادي الرياضي الصفاقسي رسميا القطيعة بتراضي مع المدرب نبيل الكوكي. تم الاتفاق مع المدرب محمد الكوكي اللي كان حاضر في حصة إزالة الإرهاق اليوم العشية. الكوكي المدرب القديم الجديد باش يتم الإعلان عن التعاقد معاه في قادم الساعات، ومنتظر يكون معاه في الإطار الفني الكوتش المساعد رائد البرهومي، المعدل البدني رفيق بوكامشا، المعدل البدني المساعد بلال بن سعد، تحليل الأداء باش يكون حسين بوسرسار ومحمد علي البكوش، مدرب الحراس وليد بن حسين. بالنسبة لغدوة باش يكون أول حصة تدريبية للكوكي مع الفريق، باش يكون بحضور الجمهور مع عقد ندوة صحفية للناطق الرسمي أحمد جبير للحديث على آخر التطورات في الفريق. مواصلين مع الساسس نهاية العلاقة التعاقدية مع المدير الرياضي طارق سالم لاختلاف في وجهات النظر. نادي الصفاقسي في بلاغه شكر طارق سالم على مجهوداته مع الفريق، أكد أنه يبقى ديما ابن الساسس. رسميا النجم الرياضي الساحلي يقرر مواصلة كريستيان براكوني كمدرب لفريق الأكابر بعد اجتماع اليوم العشية. نذكر النجم الساحلي انهزم البارح في سوسة 1-0 أمام النادي الرياضي بحلم الأنف، وكان فما جدل داخل الهيئة بخصوص مواصلة المدرب من عدمها بعد النتائج السلبية. من أخبار النجم الساحلي نحكي على النادي الرياضي عفوا من اخبار النجم الساحلي نحكي على النادي الرياضي البنزرتي اللي عبر عن احتجاجه على عدد من القرارات التحكيميه خلال مباراته امام الاتحاد الرياضي المنستيري لحساب الجوله الخامسه من الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم السيابيه. في مراسلته اليوم لجامعه كره القدم والاداره الوطنيه للتحكيم يقول انه ثم جمله من الحالات التحكيميه لا تعتبر انها تستوجب المراجعه، ابرزها عدم الاعلان عن ضربتي جزاء في الدقيقه 17 و51 وعدم إشهار البطاقة الحمراء في زوز مناسبات في وجه لاعبين من الاتحاد المنستيري. نادي البنزرتي طالب الرجوع إلى تسجيلات غرفة الفار في الحالات المذكورة. وسط الأسبوع الجاري تجرى مباريات الجولة السادسة ضمن البطولة الوطنية لكرة السلة حسب البرنامج التالي. غدوة بداية من 5 متاع العشية نادي حمام سوسة النادي الأفريقي، نهار الأربعاء بداية من 6 شبيبة المنازة النجم الرادسي، نجم حلق الواد والنادي الصفاقسي، اتحاد الأنصار الملعب النابلي، اتحاد المونستيري الدالية الرياضية بجرومباريا، شبيبة القيروان النجم الرياضي الساحلي. مجلس الاتحاد الافريقي لكرة اليد قرر خلال اجتماعه المنعقد نهار الاثنين 12 اكتوبر بالعاصمة الانغولية لواندا احداث دورة تأهيلية أولمبية خاصة بالرجال بداية من سنة 2028 في خطوة جديدة تفصل بين التتويج القاري والتأهل إلى الألعاب الأولمبية. بالنسبة للدورة تشهد مشاركة 4 منتخبات، نحكي على منتخب المنظم وبطل إفريقيا إلى جانب زوز منتخبات الأفضل ترتيبا في كأس أمم إفريقيا. بالنسبة للختام باش يكون بأبرز مباريات اليوم في الملاعب الأوروبية. في البريمير ليج في إنجلترا حاليا بدأت مباراة كوفنتري ونيوكاسل، في الليغا بدأت مباراة ليفانتي إشبيليا، في سيريا الإيطالية أتلانتا فاز ضد فينيزيا 3-1 وحاليا تورينو يواجه أودينيزي.
0: احنا الجوار نمرة 12 في كل استاد وكل ماتش. اسبور على ديوان فام حكاية غرام.

0: وين؟ القيروان باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

0: أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. 8:19 دقيقة على موجاتنا، مشوارنا نتصل معكم حتى للتسعة متاع الليل. شكرا على اختياركم للفريكونس متاعنا، شكرا على متابعتنا على شارع اليوتيوب الديوان FM لايف، على صفحتنا على فيسبوك على الديوان FM. نحكي على صفحات مشبوهة تستهدف الأطفال، وإحنا قاعدين نحذروا الأيامات هذه الكل، وحتى معناتها مجهودات الدولة الكلها منكبة نحو حماية الأطفال من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر من السلوكيات المستجدة اليوم اللي قاعد يعيش فيها المجتمع متاعنا واللي قاعدة تستهدف صغيراتنا. شنية الصفحات المشبوهة هذية؟ كيفاش تستهدف الصغيرات؟ كيفاش الأولياء لازمهم يردوا بالهم ويوعيوا صغارهم؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله، يلا تتشويتا. مهندس البرمجيات الخبير في الأمن السبراني سي بسام اللبوشي، مرحبا، أهلا وسهلا، مساء النور.
1: مرحبا بك مرة أخرى هدى، مرحبا بمستمعي ديوانة فام الكل.
0: مرحبا. خبير دولي في الأمن السبراني وانت تلاحظ وترى ذلك جيدا ساعة، هل أنه المخاطر هذية موجودة في بلادنا أكثر من البلدان الأخرى أم أنه منتشرة في كل بلدان العالم هالظواهر هذية؟
1: هي الظواهر هذه منتشرة في العالم الكل، وخاصة تو مع انتشار استعمال الذكاء الاصطناعي كثرت أكثر وأكثر.
0: كثرت أكثر وأكثر مع الذكاء الاصطناعي. كيفاش الساعة هات نفسروا شنية المشاكل هذية؟ كيفاش معناتها اليوم الأولياء لازمهم يردوا بالهم ويحلوا عينيهم ويتفقدوا صغارهم ويحميوا صغارهم؟ شنية الصفحات هذية وماذا تفعل بالضبط؟
1: خلينا نفسر شنية الحكاية هذه. الحكاية هذه تتسمى الاستدراج الجنسي الإلكتروني.
0: الاستدراج الجنسي الإلكتروني، هاي
1: الإلكتروني تتسمى بالانجلي أونلاين جرومينج،
0: هاي
1: وقد تتطور إلى الابتزاز الجنسي الإلكتروني اللي يتسمى سيكستورشن. هذا ما موجودين من قبل، من أول موجة ليريزو سوسيو، وبالتالي سمع عباد يعملوا دي كونت باش يستدرجوا فيهم العباد كل سواء كبار ولا صغار، باش يستدرجوهم باش يستغلوهم باش يبعثوا لهم دي ديماج متاعهم في دي بوزيشن ما همش باهين، ويستغلوهم هذيكم اصلا باش من بعد يعملوا دي زاكسيون فيزيك،
0: معناه يهددوهم تحت التهديد بتصاور المركبة هذية، يخليوهم باش يستقطبوهم باش يعملوا حاجات، معناتها حاجات أخرى ما هيش مركبة، حاجات حقيقية معناه.
1: اكزاكتومون، هذيك هي اللي قاعد يصير، ولا يستغلوهم ويأثروا عليهم باش يعطيوهم فلوس وتكسر في حاجة في حاجة، معناها يقولوا هاني شديت عليك كذية ما تقوليش انت مثلا يشد بنية عمرها 14 15 18 سنة يقولها ما تبعث ليش فلوس، نبعث التصاور هذا ما البوك ولا الكذا، وبوها يبدأ صعيب وهو يعمل عليها موجود، دونك لهنا البنية تولي تتلز، ولا يقولها ماني شديت عليك تصاور ذاك، ما تعديش فيديو ما تعديش لايف ما نعطيكش، دونك يزيد يشد عليها أكثر لايف، يشد عليها فيديو، يقولها ولا وعندي هذا من الكل، وبالتالي يكفر من العمليات اللي يخليها الطفلة المسكينة بك تحت السيطرة من شيرة هي معناها وقع الاحتيال عليها، ومن شيرة أخرى ما تنجمش تقول لمها خاطر تضربها ولا كذا، وما تقولش لبوها خاطر بوها صعيب وما يعرفش اللي هي ضحية، وبالتالي تلقى روحها ضحية من شيرتين وما تعرفش اش تعمل، وفي اللاج متاحه هي ما هيش واعية، بالتالي الوالدين أنا بصراحة في كهذا نقول الوالدين هم السبب، خاطر ما قربوش ولادهم لهم وما وعوهمش وما حماوهمش.
0: فوالا. لكن اليوم ما انت قلت ذكاء اصطناعي، في ظل الانتشار بتاع الذكاء الاصطناعي يخلي برشا معناتها خاصه الاولياء بتاع جيل توا يعرفوا جيدا انه الذكاء الاصطناعي نجم يركب برشا حاجاتك ولا لا؟
1: بالضبط، احنا في الشركة بتاعنا نعملوا توعية في الأمن السبراني من قبل، من سنين التالية في التكوين بتاعي في السنسيبيليزاسيون نطلب نمره متاع واحدة ما نعرفهاش ما عنديش نمرها، وبالوقت نركب محادثة ونقولها المحادثة هذه كنا بعثها راجلك اش تعمل ديركت مول تقول ووه ووه ووه،
0: معناها هي في حد ذاتها تهتز.
1: بالضبط،
0: خلي معناتها يا رجلها شو يصير،
1: تشوف في تليفونها تبعث من تليفونها ولا لا، وهو كل شيء في تليفون. وبالتالي ما يزلنا نصدق حتى حاجة جينا من على إلكترونيا خاطر نجم ونعمل الفضل.

0: كان طاع كل شيء.
1: فوالا هذا اللي خلى ميلوني دارنيرمو مع تسجلت صوتها هكا ولا لا في حق البلكية باش ما يتلعبوش بيه. نتصور حتى السياسيين ولا توصلهم لحكاية هذايا متاع التركيب واستغلال الصوت وغيره وغيره معناتها من الحاجة هذوما هكا ولا؟
0: وهو كذلك انا احنا نجمو نعملوا تيست هدا الاسبوع الجاي ندخل معاك في موضوع اللي تحب عليه انت يا مبسوطك.
1: ما تنجم تركب لي حاجه وانا قاعده هكا نحكي معاك ونتفاجئ هكا ولا لا؟ ولكن هذا نجم يصير معناتها اذا كان انت اليوم نجمت تركب واي موضوع حبيت عليه يعني فما بالك بالشبكات المختصه شنو تنجم تعمل يعني هذاك الشغل الشاغل نتاعها.
0: وهو كذلك وبالتالي طبعا ما عادش يزمنا نصدقوا حد شيء وباش نحميه ورواحنا يزمنا نكون واعين يزمنا نشوفوها قدام ما تصير الحكاية باش نكون واعين وما نصدقوش اللي قاعد يهبط الكل حتى لو كان يبدأ بصوته.
1: فوالا فما ناس تحذر من نشر الفيديوهات على تيك توك لانه فيهم التعابير نتاع الوجه نتاعنا واحيانا فيهم اصواتنا واحيانا معناتها ينجموا يكونوا سهلين باش تتفبرك بهم فيديوهات ولا لا؟
0: بالطبع هما توا وصلوا كونه جوست يجي كابيل نتاع 5 سكوند انت تقول الو الو الو يعرفوا الفريكونس نتاع صوتك ولا يقول تقول تكلم سي بون هذيك بالفريكونس هذيك 5 سكوند بركه هذيك ينجموا يركبوا بها كلام كامل معناها نتاع ساعه وساعتين.
1: معناها هذوما ينجموا اليوم يحطوك في جريمه ولا يتهموك بانك انت ارتكبت جريمه وتصرح بذلك بعظمه لسانك. هل عندنا من الامكانيات اليوم الالكترونيه باش نفكوا هالشفرات هذايا باش نفهموا لي هذاك مركب ولا لا؟
0: باهي هدى باش نسالك سؤال باش نجاوب انت على سؤال سالته لي. انت كي نعطيك ورقه ونقول لك صحح 10 مرات التصحيحه نتاعك تصحيحات العشرة باش يجوا كيف كيف؟
1: لا فما شويه اختلاف.
0: قداش يشبهوا لبعضهم؟
1: نسبه كبيره هكا ولا اكثر من 90% ينجموا يشبهوا لبعضهم.
0: ينجموا يشبهوا لبعضهم باهي. وبالتالي احنا في الكتاب ده حكايه نتاع التصحيحات كيفك كي توصل 80% نقولوا راهو تري بروبابل كون تكون انت. الانتليجنس ارتيفيسيال توصلنا ل 99%
1: انك تكون انت.
0: تكون انت
1: معناها انت هكا ولا
0: ماكش انت؟
1: فوالا نحكي انا معناتها اذا انا كمتلقي يجيني معناتها حاجه عليك انت كبسبب لموشي انا نقول هذا هو مش فوالا هو
0: وهذا هو. دونك يلزمنا حوايج اخرى تثبت اللي هذاك هو مش كان بك نسموه لاسيت البروف الكترونيك اللي جايتنا. يلزمنا ديما نشكوا في البروف الكترونيك. والحق احنا عندنا دي زيكيب في وزاره الداخليه اللي هم متكونين على هذا وكونناهم باش يعرفوا كيفاش يفرقوا ما بين حاجه مصنوعه باليا وحاجه ماهيش مصنوعه باليا.
1: ان شاء الله تتعمم على هالفرق هذايا مش كانت الداخلية فقط فوالا تتعمم على كل هياكل الدولة نتاعنا لانه اليوم الناس نجم حياتها تكون في خطر كبير وكبير جدا. يقول لك جاك البلاية غافل هكا ولا لا؟
0: بالضبط هي هذاك علاش يزيدنا نوعيو العباد. ما تصدقش انت واحد باش يعمل لك عركه تو ولا وحده باش تعارك راجل ومرته ما عادش تمشي تكتب له ولا تسحر ولا اللي هو تعمل له فيديو تركب فيديو على مرته طبعا
1: سهله برشا معناها. واذا كان هو اكل الطعم يعني كما برشا معناتها اولياء نتاع الصغيرات اللي احنا نحكيو عليهم يعني صي حياه دميرات نتاع عائله هكا ولا
0: صحتك. وبالتالي قربوا صغاركم ليكم يهديكم ما تتغشوش عليهم كي يغلطوا رام الصغار تحب ولا تكره يغلطوا ونشوفوا فيهم كلهم كونكتي. وبالتالي خليه يعطيك سره خليه يقول لك بابا راني غلطت في كذا كذا ولا امي راني غلطت في كذا كذا ولا صارك عليا كذا كذا. اذا كان ما يحكيش لي كنتي ليش كومش يحكي؟ اذا كان ما تمنعوش انت شكومش يمنع ولا حتى اللي يزيد يغلط اكثر باش ما عادش تنجم تصلح حتى شيء.
1: فلا هذا هو. شكرا لفضلك، يعطيك الف صحة مهندس البرمجيات خبير الأمن الدولي السبراني سيد بسام اللموشي، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا. إن شاء الله ربي يحفظ كل الصغيرات ويحفظ الجميع، ونردوا بيننا. فلا من الحاجات هذوما اللي قاعدين يصيروا اليوم جراء الذكاء الاصطناعي، هذا هو الذكاء الاصطناعي اللي حذروا منه الخبراء والمختصين، ينجم يتقلب راه هو صنع بشري لكن لازم يتقلب على البشرية. مواصلين معكم بشوارنا 8 و29 دقيقة على موجتنا.

0: Mundo DJing, El Mix ou El Remix. Parcours les têtes ou ajoutez des tubes. Durant toute la semaine, à la Diwan FM. Kulila, mettez ça à nos salines, puis nightclub, ma Mohamed El Karakni. Musique non-stop sur Diwan FM. Diwan FM, Soutcom. في 60 دقيقة تعرف الحقيقة تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9 مع هدى الورغمي.
1: مرحبا 8:30 على موجاتنا مشوارنا بتوصل معاكم حتى للدسعة متاع الليل. شكرا للجميع. مشروع لتثمين مياه الأمطار وتحويلها إلى مورد مستدام تطلقه بلدية العين بصفاقس، فما هي تفاصيله بضانة تشفيتة؟ كهيئة مدير النظافة العامة والصحة ببلدية العين سي عبد الجبار بالطيب، مرحبا مساء الخيرات، أهلا وسهلا، شنو أحوالك؟
2: الحمد لله بس، مساء الخير ليك ولكافة مستمعي ديوان اف ام.
1: شكرا. نجاحات تلو النجاحات في بلدية العين، عيني ما تضركم، خمسة وخميس عليكم، إن شاء الله ربي يعينكم وربي يعطيكم القوة ودمتم مثالا للبلديات الناجحة.
2: الله ينورك يعطيك الصحة.
1: مرحبا. مشروع لتثمين مياه الأمطار وتحويلها إلى مورد مستدام، شنو المشروع هذايا ومش تعملوه بالضبط، شنو هي تفاصيله؟
2: شكرا. هو في الحقيقة مشروع تثمين مياه الأمطار يأتي في إطار مخططات قامت بها بلدية العين، مخططات تنموية وبيئية من خلال رؤية شاملة للمنطقة البلدية في أفق 2025، في من خلاله تحسين جودة الحياة لكافة المساكنين. المشروع هذا هو شركة بلدية العين في أبريل دوفر أبريل كونديتاتور عملته لابيا وكالت النهوض بالاستثمارات الفلاحية اللي تحصلت على تمويلات من الصندوق الأخضر الدولي، مشروع بقيمة 30 مليار دو. جاءت الفكرة أنه بلدية العين بتشارك من خلال مشروع تثمين مياه الأمطار. المشروع هذا يتمثل في أحداث خمسة خزانات مياه ترفع حوالي 50,000 متر مكعب من مياه الأمطار، نظم تصفية وضخ متطورة، تركيز شبكة لجلب المياه وجمعها بطول 15 كيلومتر، تركيز نظم توزيع عصري، تركيز نظام فلتو ضوئي لتشغيل الخزانات، توزيع 1500 تهريج للمواطنين بسعة 5 متر مكعب لتخزين مياه الأمطار واستعمالها في ري الحدائق، غراسة 10,000 شجرة على مستوى وادي الشعبوني لإحداث حزام أخضر، وتركيز نظام ري للاقتصاد في الماء قطرة قطرة، بعث مركز للتصرف في مياه الأمطار، باستعمال تكنولوجيات المتطورة لنظم رقمية بلاتفورم اتسيترا، تكوين أصلا المشروع هذا باش يتم فيه تكوين عدد هام من الشباب وتشغيل عدد هام آخر في مجال التثمين والاقتصاد الدائري. كذلك أنه باش تنتفع حوالي 500 فلاح من مياه الأمطار المجمعة والمصفات لري المحاصيل الفلاحة المزاورين للمنطقة البلدية، بطبيعة الحال سواء كانت أشجار مثمرة أو تربية ماشية، أنهم باش يستعملوا المياه للأمطار المجمعة بالمنطقة البلدية، بالإضافة لكونه باش يتم توزيع تهريج على المدارس الابتدائية والمعاهد الثانوية وكذلك المساجد لاستعمالها في الدورات الصحية. هذا بالإضافة أنه باش نقتنيو تهريج كبرى لرش المياه عند ارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف لتخفيفها والتقليص من تأثيراتها على المواطنين. هذا المو معناها غروسو موندو معناها لي كومبوزون نتاع البروجي. البروجي حاليا هو حظي بالفرز الإداري بالقبول في مرحلة الفرز الإداري، وهذه خطوة هامة، لكن المهم زال الفرز الفني بفويمون تكنيك. وهنا احنا على قيمة المشروع اللي هو مشروع مندمج بروجي انتجري وعنده فائدة كبيرة جدا سواء كان على الاقتصاد في الماء من خلال تجميع المياه أو الاليمونتاسيون تاع الناب فرياتيك، كذلك من خلال بعده البيئي اللي هو نعرفه الاستاجناسيون تاع الماء في منطقة العين يعاني منها برشا المواطنين، من خلال معناها تعطيل حركة المرور وسيولة حركة المرور، كذلك هناك تلوث بصري، كذلك أيضا ديجراداسيون كبيرة للإنفراستركتور، بالإضافة إلى أنه يكون مصدر للانبعاثات الغازية معناها سي هاشتات والهاشتزات. ونحن أمام إكراهات كبيرة برشا تاع تغيرات مناخية، اللي نحن البروجي تاعنا يأتي في الإطار هذا، أنه نحن التغيرات المناخية هذه اللي هي تسبب لنا أمطار كبيرة جدا خلال وقت وجيز مما يتسبب في فيضانات. المشروع هذا ينجم يحمي منطقة العين 80% من الفيضانات، كذلك أنه يساهم بنسبة كبيرة ياسر من التلوث الهوائي اللي هو مصدر التغيرات المناخية، بالإضافة للعائدات الاقتصادية اللي كنت نحكي فيها في الإطار هذا.
1: قديش تكلفة المشروع تقريبا، وعلى قديش من سنة هذا باش يصير؟
2: هو 30 مليار من
1: زين 30 مليار هاي.
2: بعدين باش تصير الدراسات وبعدين
1: مبدئيا وقت نقول واحنا حوالي
2: صحيح لتود دو فوزابيليتي لتود دامباكت اتسيتيرا لتود باش يصيروا، من بعد تتحدد نهائيا الكلفة واللي كومبوزونت تاع المشروع. تبقى احنا رانا من منبركم انتم وبارك الله فيكم ديوان اف ام ديما تابع في انشطه بلديه العين في العمل البلدي بصوره عامه، اللي هو مشروع مهم جدا نموذجي مندمج، المشروع الوحيد الموجود في تونس، وهذا مشروع تونس كامله لانه المشروع الوحيد اللي من يجب يكون نموذج تخدم عليه معناها بلديات اخرى مشابهه لبلديه العين، سواء كان في توبوغرافيا المنطقه او كذلك معناها في في في, في المشاكل الموجوده. المشروع هذا من خلال منبركم انتوما نجدوا جميع الهياكل معناها المعنيه وكذلك خبراء الموجودين كل انهم باش يكونوا معنا في الكوميتي دو بيلوتاج، كل واحد يساهم من مكانه ويساهم مع بلديه العين للدفع نحو معناها تحقيق المشروع هذا
1: ان شاء الله نراوها على ارض الواقع. شكرا لفضلك يا مدير الاضافه العامه والصحه بلديه العين سيد عبد الجبار بالطيب، شكرا لك على كل هذه التوضيحات. 8:36 دقيقه على موجاتنا، مشوارنا متواصل معكم حتى 9 متاع الليل في 60 دقيقه على ديوان اف ام.
0: في 60 دقيقه

0: مرحبا بكم 8:43 دقيقة على موجاتنا القيصر. كاظم الساهر زيديني عشقنا موصلين معكم مشوارنا حتى للتسعة على ديوان فما.
1: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة، تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 مع هدى الورغمي.
0: مرحبا أهلا وسهلا. يوم دراسي بالبرلمان، يوم أكاديمي حول تسوية وضعية الآبار العميقة غير المرخصة. مبادرة في البرلمان عندها من عمنا والتقريبا الجمعة وصلنا إلى اليوم الدراسي، يعني تقريبا الخطوة ما قبل الجلسة العامة وتمرير هذه المبادرة حتى تصبح قانون سري لا مفعول يقع التصويت عليه. شنو اللي صار اليوم؟ شنو التفاصيل؟ وين وصلت المبادرة هذية؟ نحكيه مع جهة المبادرة وأيضا عضو لجنة الفلاحة بالبرلمان. استقبلوا تتسويتا ضيفنا في المباشر سيد حسن الجربوعي عضو لجنة الفلاحة والأمن الغذائي بالبرلمان، وكذلك عن جهة المبادرة. المبادرة هذه متاع تسوية وضعية مشروع قانون حول تسوية وضعية الأبار العميقة غير المرخصة. سيد حسن مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: مساء النور، مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي إذاعة ديوان إف إم.
0: شكرا، مرحبا. قولوا مبروك ولا مازال ولا كيفاش؟ شنو نقولوا؟ معناتها وين وصلنا توا؟ فرحانين وصلت المرحلة هذية، مرحلة ما قبل الجلسة العامة. قولوا احنا معناتها ركحت حضرت المبادرة هذية القانونية، وقتاش ان شاء الله نشوفوها في التصويت؟
2: هو شوف، أول حاجة هو ما عادش الأبار العميقة ولا يشمل كل الأبار حتى السطحية اللي فيها إشكال. احنا في تسوية وضعية الأبار الغير مرخصة عميقة وسطحية. هذايا يبين المقترح هذايا أنا نعتبره اللبنة الأولى كي تكون وظائف الدولة منسقة بين بعضها وتحب تختم مشروع قانون وتحب تكون فما تنسيق جدي. اليوم شفنا هذايا في مقترح القانون، لأنه المقترح القانون هذايا جاء فصل إضافي في قانون المالية 2025 صارت في إشكاليات، تم التنسيق بين اللجنة وبين الوزارة باش اليوم وصلنا لليوم الدراسي اللي إن شاء الله في القريب العاجل مش يكون جلسة عامة على المقترح هذا وإن شاء الله يكون عليه التصويت. لكن احنا شو نقوله؟ نقوله ديما الحلول هذه أنا في شخصي كجهة مبادرة نعتبرها حل ظرفي، لأنه الحل الأسمى هو مشروع مجلة المياه. اليوم مقترح القانون هذايا علاش احنا حكينا عليه وقدمناه كمقترح قانون؟ لانه الفلاح في تونس ما عادش قادر ينتظر اجراءات تطول وامور اداريه تطول اكثر، لانه مقترح هذايا على الاقل يمكن الفلاح باش يستثمر في القطاع الفلاحي، يمكن الفلاح باش يطور مشروعه، يمكن الفلاح اليوم اي فلاح يسمع فيها توا يحب يطور المشروع متاعه، والا عنده فكره متاع مشروع يمشي لأي بنك مانح، البنك الفلاحي، البي تي اس، حتى الوكالة الاستثمار في القطاع الفلاحي. أول شرط تحكيه هي عندك بير بالرخصة ولا ما عندكش، وهذا اللي يخلي فما جمود عقاري اللي ما ثمش استثمار في العقارات الفلاحية، ويخلي فما جمود حتى في الاستثمار في القطاع الفلاحي في عدم تطوير في القطاع الفلاحي. هذا يهزنا اليوم اللي كونه اليوم يلزم فما روح أخرى للقطاع الفلاحي، فما برامج أخرى. راهو طموحنا ما يقفش عند تسويت وضعية الآبار، لأنه القطاع الفلاحي يرتكز على عديد الجوانب، منها الجوانب اللي احنا ديما نحكيوا عليها وإن شاء الله تكون فما إجراءات وقاعدين نخدم عليها في مثل المقترحات هذه اللي يكون فما توجه إقليمي. اليوم راهو الفلاح التونسي مع كونك تسوي له وضعية البير ومع كونه تخليه اللجوء إلى المؤسسات المانحة والبنوك المانحة والوكالة وغيرها، وينجم يتمتع بجرار ياخذ كل المنحة 50%، آلات الري ياخذ منحة 50%، الفلاح ينجم دونك تسهل له الإجراءات.
0: كان لأنه الحصول على هذه المنح سهل اليوم للفلاح ولا يقعد يستنى بسنوات ويقعد إجراءات إدارية بيروقراطية معقدة؟
2: الحاجة المفرحة علاش أنا حكيت لك اليوم الوزارة كحكينا على المقترح ودخلنا في التفاصيل ودخلنا باش نسهلوا الإجراء من بعد في النصوص الترتيبية، الوزارة تقول لك أنا حاضرة للمقترح هذايا، محضرة بلاتفورم، محضرة جميع الإجراءات، نصوصي حاضرة، نستنى في الجلسة العامة تمرر القانون، أنا كوزارة الفلاحة حاضرة باش نطبقوا القانون هذايا. ومشينا أكثر من هك، حكينا حتى مع الوكالة الاستثمار، حكينا اللي أنت قادرة اليوم باش تمول المشاريع الفلاحية على خاطر نسبة الآبار مرتفعة برشا، الوكالة كيف كيف تقول لك أنا حاضرة باش نطبق.
0: وضعيتك وجه نعطيك باش تستثمر، هذا هو
2: صحيح تسويت الوضعيه باش نتوجهوا للاستثمار. لكن مدام هدى الحاجه اللي اليوم بالحق هي في صميم الموضوع واللي نحكيه على القطاع الفلاحي لازم نحكيه عليه بكل شمولاته. اليوم ما عادش يستحق القطاع الفلاحي حلول ترقيعية وما عادش القطاع الفلاحي حلول قطاعية، خاطر اليوم نشوفه مخطط فرق، كما نشوفه برنامج المياه لسنة 2050، نشوفه برنامج القطيع لسنة 2037. اليوم الفلاحة حسب تقديري الشخصي تحتاج رؤية فلاحية وطنية شاملة ومتكاملة. كيفاش تكون؟ تربط بين الماء والأرض والإنتاج الحيواني والنباتي والتمويل والتصنيع والتسويق والتصدير. اليوم في القطاع الفلاحي إذا كان ما نتوجهوش لتحديد أولويات وأهداف وأجال والوسائل متاع التنفيذ، اليوم رانا مش نبقى في نفس السيركل اللي ندورو فيه. على خاطر اليوم شوف تنقصنا الخارطة الفلاحية، وأنا يؤلمني اللي فما توجه سياسي ركزنا الأقاليم. اليوم عندنا 5 أقاليم، لكن 5 أقاليم هذه ما تنجمش تجبر الفلاح على زراعات معينة حسب السوق ولا حسب ما يطلبه للتصدير. لكن الأهم حاجة هي المنح، أهم حاجة هي التشجيع. أنت تجي الأقليم الأول ولا الثاني ولا الثالث، تعطي الفلاح امتيازات حسب الدولة ما يحتاج السوق وحسب الدولة ما هو برنامجها. وما تجيش الفلاح تقول له أنت ما تزرع زراعات كبرى في بنزرت وما تزرع وكذا، ومعناتها يلزمك تشجع الفلاح في الشمال شنو اللازم في الاقليم هذايا، تجي الاقليم اللي فيه صفاقس شنو نستحقوا احنا وشنو المناخ وشنو هي التضاريس وشنو هي رؤيه الفلاح. لذلك اليوم يلزم يكون عندنا بعد وطني، اليوم يلزم يكون عندنا رؤيه للفلاحه، رؤيه وطنيه شامله ومتكامله. ما نخليوش، انا يؤلمني حتى هو يكون قطاع، لكن كي نلقى انا وزاره مقسمه في مخططات كل حد عن حداء ومتفرقه، معناتها تحس اللي كونه كأنه قطاعي ماهوش رؤية شاملة. اليوم الفلاحة يلزمنا كالدول الأخرى راهو اليوم تكون عندنا رؤية شاملة تربط بين جميع المنظومات، تربط بين التسويق وبين التصنيع وبين التصدير، تربط بين منظومة الإنتاج الأساسية. اليوم على خاطر القطاع الفلاحي أنا نعتبره أهم شريان اليوم في الاقتصاد البلاد التونسية، على خاطر صحيح توجهت الدولة في فترة ما إلى منظومة التحويل وتوجهت إلى منظومة التصدير، لكن منظومة الإنتاج اللي هو الفلاح اللي هو اللي ينتج اللي هو اللي يلزم تكون عنده رؤية أخرى. خاطر اليوم مجلة المياه صحيح تهم الثروة المائية في البلاد التونسية، تهم الفلاح في حد ذاته، تهم المحافظة. إذا كان نشوفوا تونس عنا عديد سنوات ينبهوا فينا من الشح المائي ونشوفوا الوضع متاع الماء في البلاد التونسية، لكن اليوم عنا رؤى أخرى. عندنا معهد الزيتونة خدم عديد الدراسات، عندنا عديد المقترحات اللي تخدمت، اليوم قادرين باش ننفذوها على أرض الواقع إذا كان تكون عندنا روح الإصلاح وروح المبادرة. خاطر نعود نقول مقترح القانون اللي تعرضت اليوم أنا نعتبره لبنة أولى كما قلت.
0: باش نسألك نقطة في الموضوع حاليا، لأنه الفلاح اللي يسمعوا فينا اليوم يقول لك أنا باش نمشي ندفع فلوس توا للدولة باش نسوي وضعية البير متاعي، خاف أنا نقعد الغادي باش ناخو تراكتور كما أنت قلت المرة الأولانية باش ناخو 50% منح، نقعد برا امشي ويجا وسنوات وما ناخوش المنح هذيا، باش ناخو منح ربما باش نزرع أي حاجة تحب لي سنوات، ولا باش ناخو قرض تحب لي سنوات. هل أنه هناك اليوم تعهد من وزارة فلاحة أنه الناس اللي مش تسوي الوضعية متاعها، أنا مش ندفع لك فلوس ونسوي الوضعية متاع البير متاعي بغض النظر شكون صحيح وشكون غلط، لأنه حتى الدولة ساهمت في هذا منذ سنوات وقصرت في الموضوع هذا وخليت الوضعية توصل للمرحلة هذه من الأبار العشوائية. نتمنى أن أنا نسوي الوضعية متاعي بغض النظر شكون كان سبب فيها، لكن في المقابل نحب نستثمر ونحب تشجيع على الاستثمار وما نحبش نقعد بالسنوات وأنا نستنى.
2: هو هذه حقيقة اللي تم طرحه، وطرحنا حتى مواضيع أخرى اليوم كما تحكي أنت كفلاح. اليوم أنا معاش عندي بلغتنا العامية نفس باش نزيد نصبر أكثر سنوات عام واثنين وثلاثة باش ناخو أنا المنحة متاعي ولا باش نستثمر، رغم اللي أنا باش ندفع فلوس لتسوية الوضعية هذه اللي هي 3,500,000 اليوم بحضور عديد المديرين العامين اللي حضروا من الوزارة وتم النقاش في هذا الموضوع. تم تعهد من المسؤولين من وزارة الفلاحة اللي كونوا ماهيش مش تاخو برشا وقت، مش تكون فما بلاتفورم موجودة كيما حكيت فيها جميع من موقع البئر من الملكية من
0: العمق
2: من هذيك خدمة بعض المندوبيات وبالتنسيق. لكن احنا كنا نحكيو على الاستثمار، دونك تعهد اللي كونها ماهيش مش تاخو برشا وقت ويتم الفلاح التسوية متاعه ويتم اللجوء كما حكيت للمؤسسات المانحة في في في في في القطاع الفلاحي. لكن فما حاجة أخرى وأنا عشتها الفترة الأخيرة بحكم قربي من المجال، شفت حتى عديد الشباب اليوم اللي يمشي يعمل لك تكوين في في في تربية الماشية ولا تربية الأبطار ولا غيرها من البرامج، كيجي مش ياخو قرض على خاطر الشهادة هذيك يلزم عندك شروط أخرى، عندك شروط الأرض، عندك غيرها غيرها غيرها، نلقاو اللي يلزم تكون يا أنت في منطقة سقوية يا عندك بير بالرخصة. وهذا اللي يطرح إشكال اللي عديد صغار الفلاحة ولا حتى الفلاحين الكبار تلقاه ما عندوش بئر أمور قانونية يطرح المشكل هذايا. أنا نقول احنا نمشيو في حسن النية ونمشيو اليوم في تسوية الوضعية هذية، وإن شاء الله على قريب كما تعهدت الوزارة اليوم اللي مشروع مجلة المياه قريبا سيطرح على مجلس نواب الشعب، وهذا حقيقة أنا نعتبره الحل الأسمى، خاطر مش معقول اليوم في التغيرات المناخية وفي الوضع المائي اللي تعيشه البلاد قاعدين نخدموا مجلة مياه من سنة 1975، وهذا تعهدت الوزارة عديد المرات اللي المشروع القانون مش يطرح على مجلس نواب الشعب إن شاء الله يكون ذات أولوية، وإن شاء الله نشوفوا أثر لهذه المقترحات على أرض الواقع. هذه تقريبا من أهم الحاجات اللي خدمنا عليها في لجنة الفلاحة، وإن شاء الله يكون لها
0: إن شاء الله. أنا باش نستغل وجودك معايا كعضو لجنة الفلاحة والأمن الغذائي بالبرلمان حول موضوع سل الزيتون، وإحنا على أبواب موسم جني سيد الزيتون واللي بدير وما في بعض المناطق. شو المطلوب اليوم حتى لا يعاد سيناريو الحشرة القرمزية، حتى لا يعاد سيناريو اللفحة النارية في بلادنا؟ شو المطلوب في هذا الوقت بالذات في الفلاح مش يبدأ الموسم تاعه وخايف في نفس الوقت أنه تكون فما هالسل هذايا ينجم ينتشر ويكون في عديد الضيعات؟
2: شوف هو أنت يعطيك صحة اللي طرحت الموضوع هذايا في هذا الوقت بالذات اللي برشا تحكي فيه موضوع سل الزيتون اللي هو تطرح في في في مناطق على الساحل بحكم هو يتماشى مع الرطوبه ومع ومع ومع سلطون مناطق اللي تحت فيها التبروري نقولوا احنا بلغتنا العاميه، خاطر هي القات المناخ باش تتكاثر في هذايا. هو اول حاجه ساعه باش ما نهولوش الناس ما ياثرش على الكاليتين تاع الزيت، لكن المشكل اللي يطرحه هو بل موجود راه في البلاد التونسيه، لكن ماهوش موجود بالطريقه اللي شفناها الفتره هذه. احنا كفلاحه وقريب من القطاع الفلاحي ونعيشوا مع الفلاحه كان موجود، لكن ماهوش بالطريقه الموجوده اليوم تو على خاطر التغيرات المناخيه. نعاود ونقول الطريقه نتاع الجني اثرت برشا. انا نعاود ونقول اليوم تطلب حاجتين، الحاجه الاولى الوزاره لازم تتحمل مسؤوليتها، مندوبيات الولايات يتحملوا مسؤوليتهم في حاجه اللي يكون يوم ايام تحسيسيه تفهم الفلاح وتوعيه، لأن الطريقة الوحيدة هي الزبيرة. يلزم الفلاح يخرج ويدور في الضيعة متاعه ويشوف بالزيتونة ويلقى فيها المرض هذا يقص العود يزبره، والتسترة يلزم فيها معقم، تاخو معقم ولا حتى جفال ونشوفه أي برودوي عقم تحط فيه التسترة إذا مش تعدل الزيتونة من بعدها لقيت فيها. هذه هي الطريقة، وتهز العود اللي لقيته وتحرقه بعيد على الضيعة متاعك في الخد متاع الزيتون ولا في أي بلاصة، خاطر اليوم كي مش ندخلوا في موسم جني الزيتون فما ناس في الجنوب تجمع بالعصا، فما ناس تجمع بالامشاط بالخرطات، فما ناس هذاك باب رزق تتحرك صرارف من جهه لجهه من معتمديه لمعتمديه من عماد لعماد، الناس تتنقل وتخدم وناس تخضر في الزيتون، هذا يخلي العدوى تنتقل. راهو اليوم ما نستهزئوش وما نخوفوش في نفس الوقت، على خاطر اذا كان يتم الاستهزاء كما صار بالحشره القرمزيه، الحشره القرمزيه دخلت لتونس في السويسي حكينا ونددنا وبعثنا وعطينا حلول خذيناها بطريقه عاديه اللي خلت الوضع كنا رابع دوله منجه ومصدره للهندي. شوف اليوم وضعيتنا وين، لذلك الزيتون اليوم ما نلعبوش به. اليوم راهو يلزم ناخذ قرارات ويلزم نحطوه ذات اولويه ويلزم نوعيه الفلاح ويلزم نعطيه الحلول ويلزم تكون ايام تحسيسيه والارشاد الفلاحي بصير ترى ونشوفوا حلول، لانه اذا كان اليوم لا قدر الله ينتشر المرض من بلاصه لبلاصه راك اليوم تحكي على ثروه وطنيه، تحكي على اقتصاد بلاد، تحكي على شجرة الوحيدة اللي وقف عليها الاقتصاد اللي دخلت لك سنة 2024 5000 مليار اللي تخدم في آلاف مؤلفة من مواطن الشغل. اليوم ما نلعبوش بها، يلزم الناس تحمل مسؤولياتها، يلزم الناس توعي الفلاح، يلزم الناس تخرج تبين له كيفاش يصبر، كيفاش يجمع، كيفاش العدوى هذه ما تنقلش. أكثر من هذايا أنا نطلب اللي كونها الناس اللي تتنقل من بلاصة لبلاصة يلزمها تشوف حلول أخرى. والحل اللي خوف أكثر اليوم ديوان الأراضي الدولية، اليوم كيما الشعال وبزويتة والسلامة وسيدي الظاهر والعلم اليوم راهو موجود فيها المرض هذايا، يلزم الديوان الأراضي الدولية يهبط ويشوف المشكل اللي مطروح، ما نبقاوش اليوم نعالجه بعد الأزمة، خاطر نعود نقول القطاع هذايا ردوا بالنا نخوضوا المرض هذايا نخوضوا بجدية ونهبطوا على أرض الواقع باش نلقاو حلول.
0: شكرا جزيلا لفضلك يعطيك الصحة. شكرا على كل هذه المعطيات. عضو لجنة الفلاحة بالبرلمان السيد حسن الجربوعي شكرا لك يعطيك الصحة. 58 دقيقة على موجاتنا. شكرا لكيب الكل محمد زعبار هيفا بن يوسف ضحى سويسيا جمال تحياته دروي الغمي الأخبار مع ميرا مقني نايت كلوب مع محمد القرقني تكون زينة سبحان خير بي باي قبل غدوة في نفس التوقيت على نفس الموجات.
1: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9 مع هدى الورغمي.
3: سويي أليرت البرمجة الشتوية على كارت رجعت الشتوية من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

كتحل راديو الرونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثلي للأربعة مثل للخمسة في إكسترا تايم وكل خميس وجمعة تبع دتفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة في ستين دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الأكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: تراند مع ديوان ترانز ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز التاسعة ديوان FM مع السلامة. رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد رابحي يفيد بأن الهيئة تعمل حاليا على تركيز نظام الجودة من أجل الحصول على الاعتماد الدولي، موضحا خلال تدخله في برنامج في 60 دقيقة بأن ذلك يأتي بهدف تطوير منظومة الجودة وفقا لثلاثة مراجع معيارية دولية. وبيّن رابحي بأن عمليات التدقيق الداخلي صلب الهيئة بدأت فعليا على أن تنطلق خلال الفترة القادمة عمليات التدقيق الخارجي من طرف الهيئة الرسمية للحصول سوريا على هذا الاعتماد الدولي الهام. عمادة المهندسين التونسيين تشارك ممثلة بعميدها محسن الغرسي في لقاء التبادل الهندسي الصيني العربي 2026 الذي تحتضنه العاصمة الصينية بكين من 12 حتى 15 من أكتوبر بهدف تعزيز التعاون الهندسي وتطوير الشراكات في مجالات الابتكار ونقل التكنولوجيا. وطرح عميد المهندسين التونسيين 5 مشاريع استراتيجية، 3 منها في تونس مع إمكانية توسيع نطاقها ليشمل القارة الإفريقية وتتمثل في أحداث مراكز متخصصة في الهندسة 0.5 والابتكار الصناعي والتكنولوجيا الزراعية الحديثة والأمن الطاقي وشبكات الكهربائية الذكية. كما اقترح تحت مظلة اتحاد المهندسين العرب أحداث أكاديمية صينية عربية للتكوين الهندسي المتقدم إلى جانب إنشاء منصة مشتركة للمشاريع الهندسية والابتكار ونقل التكنولوجيا. النائب بمجلس نواب الشعب عن ولاية زغوان أحسن بن علي يفيد بأن الانتصاب الفوضوي وموقع محطة النقل العمومية الحالية وسط مدينة الناظور من أبرز أسباب الاختناق المروري، مشددا على ضرورة تكثيف الرقابة وتطبيق القانون وتنظيم النشاط التجاري. وأوضح النائب لمراسل ديوان فم أن السوق البلدية التي تبلغ كلفتها نحو 700,000 دينار تتوفر على فضاءات مخصصة للتجار، غير أن مواصلة البعض الانتصاب خارجها تضر بالتجار المنتصبين بصفة قانونية مما يستوجب متابعة دورية للحد من هذه الظاهرة.
3: النقل المروري الحقيقة هو يرجع بالأساس للموقع على محطة النقل العمومي الحالي اللي هو الحقيقة جاي في قلب البلاد من 2018، وكنت أنا ضمن الفريق العام البلدية ارتأينا وأنه لازم المحطة تتغير وتخرج البرة باش حدوا مع الاختناق المروري داخل المدينة. إجراءات الإدارية وخطوط التمويل كانت حقيقة صعبة شوي، الحمد لله بعد جهد جهيد وبعد دوز طلبات عروض الحمد لله توصلنا أنه مؤخرا على كبلدية وصلت أن تنجح وتتوفق في طلب العروض الثالث وإيجاد التمويلات اللازمة، وإن شاء الله توا البرنامج محطة انطلق منذ قرابة 6 أشهر هو في طور الإنجاز، إن شاء الله المحطة هذه بشكون نموذجية.
2: في أخبار العالم، المتحدث العسكري لأنصار الله الحوثيين يعلن استهداف مطار الملك خالد في الرياض بصاروخ باليستي وقاعدة تخميس مشيط بمسيرة. من جهتها القوات الحكومية اليمنية تعلن استهدافها بالمسيرات ثكنات وتحشيدات عسكرية لجماعة الحوثي في جبهات محافظة مأرب.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوت

0: الأهوان، القيروان، باشا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

0: بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.diwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله، لو رونديفو اللي يكون معاكم من اثنين للجمعه من 9 حتى لنص الليل. السلام عليكم وين ما كنتم، نتمنى لكم ان شاء الله سهريه ممتعه بيان سور، ونتمنى لكم زيادة برشا برشا موسيقى ان شاء الله تعملوا معنا بون كيف. نسيكم شويه في الاخبار والاكتواليتي بوتيتر اللي تخليكم هكا ستريسي ان بو في وسط النهار، ولكن زيادة فما موضوع مهم برشا قبل ما نسلم على ليكيب. موضوع في الدخل اخترت اليوم اني نحكي عليه هما السيارات اللي قاعدين نشوفوا فيهم برشا ولات، ونداء الى وزاره الداخليه وفي على راس وزير الداخليه بطبيعه. نحكيوا على السيارات موجوده بكثره في طرقاتنا ولات موجوده يمكن اكثر حتى من العاده، ونلاحظوها أكثر من العادة، اللي هي سيارات تلقاها في مي، البلار متاحها كله في مي ومن غير حتى متخيكول، معناها قاعدة تدور السيارات هذية من غير حتى بلاكة من غير حتى شيء، كلها في مي، متعرفش حتى الناس شكون اللي في وسطها ولا حاجة. دونك الأكيد أنه ما منشكوش حتى واحد يشك في الـ في الـ في, الـ في أنه السيارات هذية مخالفة مهما كانت صفتها مهما كانت الأشخاص اللي تسوق فيها. فرجاء رجاء من كل الأمنيين ورجاء من وزارة الداخلية كيفاش متابعة المسألة هذية تمثل اختار على أمن تونس وتمثل زاد اختار على المستعملي الطريق، لأنه سيارة هذية نجم تتسبب في حوادث، نجم تتسبب في مشاكل، ولكن ما نجموش يتم تتبعها ولا ما نجمش حتى لو كان. رأو شوف فما عبيد تقول لك ليه هذوكم أمنيين، فما حتى كان أمنيين راهو على الأمني أنه يعمل البلاكة وأنه يكون زاد يحترم القانون اللي هو يمنع استعمال الفيمي. كانوا مواطن عادي، كانوا مواطن من عشان كادر في إدارة، كانوا مهما كان الصيفة متاعه من عشان شنية صيفة ممنوع الشيء هذيك، فعلى وزارة الداخلية أن تتدخل في المسألة هذية. السيارات هذية كثرت برشا واللي تتخوف للأمانة، تخوف معناها واحد يخاف حتى على صغار، ويخاف على دار، ويخاف على مرته، ويخاف على أخته. نسمعوا في حاجات ونسمعوا نتعرف ينجم يكونوا ناس مش تخطف، ينجم يكونوا ناس مجرمة، كما ينجم يكون ناس نظاف، ولكن تطبيق القانون يكون على الجميع. فرجاء من وزارة الداخلية والسادة العوان الأمنيين التدخل في هذه المسألة في علاقة كما قلت بالسيارات اللي عندها البلار في مي واللي عندها زادة البلايك مش راكبة. انتو كان سلام على الكيب الكل، ان شاء الله يكون صوتي يوصل لكل الناس المعنية والمسؤولين في البلاد. سينون سلام عليكم لكل الكيب الكل. محمد الزعبار سلام عليكم، نتمنى لك ان شاء الله سهرية ممتعة. زادة هيفا بن يوسف العديد، هذا محمد القرقني من وراء الميكرو كيما العادة برشا موزيكا. اي داير بعد شوية نقول لكم مش اسمعوا برشا موزيكا بنينا في كاسيت
1: أقوى الهيتات وأجدد لتيوب كل ليلة من 9 لنص الليل في النايت كلوب مع محمد القرقني.
0: بعد شوية باش نسمعوا حسين المغربي في موسيقى حلوة برشا.
2: بتشوفك كل يوم يا حبيبي، ولا تغيب عني ولا يوم يا حبيبي.
0: Et en plus, ZDF, Chassement, Econ et Mélissa.

0: دونك هذا الغاني اللي قديمه باش نرجعكم كما قلت في كاسيت تو سويت البلاي ليست نتاعنا تبدا في رود تريب
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب
0: في رود تريب باش تسمعوا ثامر حسني في عيش بشو اكا

0: ادهم النابلسي هو الحب. هذه الموسيقى اللي ترجعنا معكم من جديد في نايت كلوب.
1: أقوى الهيتات وأجدد التوب ديوان دو بلاسمان على ديوان فام.
0: موسيقى ذي نهديها لأمينة صديقتي أمينة عبد الناظر اللي واحدة كانت من الملك خونيكوز اللي موجودة لهنا وبنت الديوان أنتو كانسل فيها بتتر تسمع فينا بتتر لا من عرش ما ينعرفها تحب الغنية ذي برشا برشا إذا الغنية ذي قديمة رجعت هكا شوية للريبرتوار الخطر ما بقاش موجودة لا على اليوتيوب لا على حتى بلاسة حتى بلاتفورم دونك موسيقى قديمة برشا ورجعت الذكريات جميلة ما أنتو كان أقول لكم مازالت برشا غاني مش ترجعنا دي سوفينير وعندكم برشا نوستالجي معها سيغمون تو سويت نرجع بكم الكاسيت.

0: الشرقية القديمة تسمعها في كاسيت
1: في كاسيت مباشرة شوية. مش نسمع حسين المغربي في بدي يشوفك كل يوم, مش نسمع زادة ثمر عاشور في تسلم, حسين الجسمي في حبك, هشام عباس ناري نارين باوية انتوكا, خليكم تسويت مع ايكونين ميليسا يلي نسيني. هذه الموسيقى متاعنا عملوا معها بون كيف, احنا جستمون بعد شوية راجعين معكم بعد الاخبار, خليكم معنا برانشي ما تبدلوش الموجة. ساعتنا الثانية تبدأ معكم شوية اخر, ديجا نحكيه على البيلبورد متاع عام 2005 ونرجع بكم لغاني اوكسيدونتال قديمة وقديمة برشا, خليكم معنا برانشي راجعين. We'll be right back.

0: موجز والعشرة دي وانا فهم. مع السلامة. رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الربح يفيد بأن الحبوب ومشتقاتها واللحوم البيضاء والحمراء والفواكه الجافة تعد من بين المواد الغذائية التي تتصدر قائمة المنتجات الغذائية التي يتم حجزها وإتلافها من قبل مصالح الرقابة الصحية. وأشار الربح خلال تدخله في برنامج في 60 دقيقة إلى أنه منذ بداية سنة 26 و2000 وإلى حدود اليوم تم حجز وإتلاف 1120 طن من المنتجات غير صالحة للاستهلاك، وذلك أثر أكثر من 34 ألف عملية مراقبة للمحلات المفتوحة للعموم.
1: هي المحالة المحجوزات برسك مست أغلب إذا كان مش معناه كل المواد الغذائية، ولكن أكثرها هي هك الحبوب ومشتقاتها، اللحوم سواء كان بيضة أو لحوم حمراء، وفما زاد الفواكه الجافة بدأت الحقيقة فيها متابعة لصيقة، لأنه إحنا بالنسبة لنا الفواكه الجافة هي تأكل كيف ما هي، وبالتالي نأكدوا برشا على نوعية من خلال البحث على مادة الأفلاطوكسين اللي تعطيك فكرة على مدى احترامك للمؤسسات الجيدة أثناء الخزن إلى غير ذلك. هي المواد كلها، ولكن راهو مش معناها هذه في الفترة هذه المادة الفلانية هي الأولى في السوق القديمة، لا، طيب حسب المكان وحسب الزمان وحسب الفترة اللي احنا نوجه فيها العمليات الرقابية.
0: وزير الصحة مصطفى الفرجاني يتفقى في العاصمة الألمانية برلين خلال لقاء جمعه بنظيره لإندونيسيا على تعزيز التعاون بين هيئات البلدين المختصة في مراقبة الأدوية والسلامة الغذائية، وذلك على هامش مشاركتهما في أشغال قمة الصحة العالمية في دورتها 18 المنعقدة من 11 حتى 13 من أكتوبر بألمانيا وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة. كما اتفق الطرفان على عدد مذكرة تفاهم تشمل الطب عن بعد وتصنيع اللقاحات والأدوية وتبادل زيارات الخبراء والمسؤولين لتحويل فرص التعاون إلى مشاريع عملية. عدد من المعطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم نفذوا اليوم مسيرة احتجاجية سلمية جابت مختلف شوارع مدينة رقاب من ولاية سيدي بوزيد للمطالبة بتطبيق القانون عدد 18 المتعلق بالانتداب المباشر صلب الوظيفة العمومية والقطاع العام، وفق ما أكد أحد المحتجين لمراسل ديوان فم. طلب المحتجون بتفعيل القانون وتمكينهم من حقهم في الانتداب. في العالم، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن يقول إن نحو 4000 امرأة حامل في محافظة عدن جنوبي البلاد يعيشن ظروفا صعبة للغاية. وأضاف خلال جولة ميدانية جراها في مخيم الفردوس بمحافظة عدن الذي يضم مئات العائلات النازحة، أضاف أن بعض الحوامل اضطررن إلى الولادة على الطرقات أثناء رحلة النزوح في ظل غياب المساعدة من كوادر مختصة. الاتحاد الأوروبي يدين بشدة الهجوم الذي شنته جماعة أنصار الله الحوثيين لاستهداف مطار العاصمة السعودية الرياض، ووصفت المفوضة الأوروبية المكلفة بشؤون البحر الأبيض المتوسط الهجوم بأنه تصعيد غير مقبول، محذرة من التداعيات الخطيرة لمحاولة استخدام مضيقي هرمز وباب المندب كسلاح في الصراع.
2: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.
3: كل ما يهم السبور، سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات معنا، ما يفوتك شيء. تيران، فيسير وحتى الكوليس. ديوان فام، صوتكم.
4: فلاش سبور. مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بالسياسة الرسمية، المحامد الكوكي يعود لتدريب النادي الصفاقسي خلفا لنبيل الكوكي، غدوة يشرف على أول حصة تدريبية له مع الفريق بعد الإمضاء الرسمي، منتظر يكون في الإطار الفني، ديما في انتظار إعلان التركيبة اللي بشكون مع محامد الكوكي. مدرب مساعد البرهومي رائد البرهومي، معاد بدني رفيق بوكامشة، معاد بدني مساعد بليل بن سعد، تحليل أداء حسين بوسرسار ومحمد علي باكوش، مدرب الحراس وليد بن حسين، مع إمكانية إضافة مدرب مساعد ثاني من أبناء الفريق في انتظار كونفيرماسيون من هيئة الساسس. مواصلين مع النادي الصفاقسي نهاية العلاقة التعاقدية مع المدير الرياضي طارق سالم. الاختلاف في وجهات النظر. النادي الصفاقسي في بلاغه شكر طارق سالم على مجهوداته مع الفريق وأكد أنه يبقى دائما ابن الفريق. رسميا النجم الساحلي يقرر مواصلة كريستيان براكوني كمدرب لفريق الأكابر بعد اجتماع اليوم. نذكر ليطوال انهزم البارح في سوسة 1-0 أمام نادي حمام الأنف، وكان فما جدل داخل الهيئة بخصوص مواصلة المدرب من عدمها بعد النتائج السلبية. المدرب وسيم معلا قدم اليوم استقالته من تدريب فريق كوكب عقارب. معلا برر قراره بالوضع المالي الصعب ليعيشه الفريق في الفترة الحالية. وسط الأسبوع الجاري تجرى لقاءات الجولة السادسة ضمن البطولة الوطنية لكرة السلة. غدوة مباراة وحيدة 5 متاع العشية نادي حمام سوسة ضد نادي الإفريقي. نهار الأربعاء بقية الماتشوات 6 متاع العشية شبيبة المنازه النجم الراتسي، نجم حلق الواد CSS، اتحاد الأنصار الملعب النابلي، الاتحاد المونستيري ضد ريت جرومباليا، وشبيبة القيروان ضد النجم السحلي. ختام بأبرز مباريات اليوم في الملاعب الأوروبية. في البريمير ليج في إنجلترا كوفنتري سيتي يضرب بقوة ضد نيوكاسل يونايتد 4-1. في الليغا في إسبانيا ليفنتي انهزم ضد إشبيليا 3-2. في السيريا في إيطاليا أتلانتا بيرغامو فاز ضد فينيسيا 3-1، وتورينو ينتصر أمام أودينيزي هدفين مقابل هدف.

ايوا بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل في ساعتنا الثانيه من نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل ونتمنى لكم ان شاء الله سهريه ممتعه. اجسبر انكم عاملين بون كيف مع الموسيقى. اي داير نقول لكم مازلت برشا برشا موسيقى حتى للنص الليل. اي لو رانديفو تو سويت يكون مع الاغاني القديمه، وين نرجع بكم البيلبورد عام 2005 تو سويت في اولديز. اولديز في أولديز الليلة نبدأ مع المرتبة 75 ونحكيه على غنية كي فمم فينا المغنيات كي تسمحهم يرجعوك بالوقت لسنين المراهقة، للحب الأول، للكراش اللي كنت تستنى فيه يبعث لك ميساج، وللحاسيس اللي وقتها كانت الدنيا الكل بالنسبة ليك. اليوم نحكيه على غنية من الغنيات اللي علمت جيل كامل، علمته موسيقى، علمته أحساس، وغنية اسمها Beautiful Soul للفنان الأمريكي جيس ماكارتني. الموسيقى ذي مش مجرد غنية، نحكيه على جيس ماكارتني ماهوش زاد مجرد مغني، هو زاد ممثل وبدا المسيرة الفنية بتاعه هو صغير وقبل ما ينجح مع فرقة دريم، ومن بعد يقرر يكمل وحده في عالم الموسيقى. في 2004 خرج ألبوم Beautiful Soul اللي يحمل نفس اسم الغنية واللي

في المرتبة اللي من بعد نبدلوا شوية الجو نرجعوا للألفينات زادة وللوقت اللي كان فيه لغنبي عام الحالة والسلو جامز عندهم بلاستهم زادة خاصة كي يدخلتوا بالرومانتيك وبالبيت اللي خليك تعيش المود من أول لسكوند. غنيتنا اليوم هي اسمها Your Body للفرقة الأمريكية Pretty Ricky اللي عرفت نجاحها في الألفينات بستيل يعمل ميلانج بين اللغنبي والبوب وبأغاني تركز على الحب الانجذاب والعلاقات العاطفية. اشتهرت بأصوات الممبرز متاعها المختلفة والطريقة اللي يعملوا فيها ميلانج بين الغناء مع الراب. بتبيع الفرقة ذي تأسست في ميامي فلوريدا عام 2005 وتعرفت بلو ستارز بموزيكا من أشهر الأغاني متاعهم ويور بادي فهي من الأغاني اللي جسد أجواء متاع الغنبي متاع فترة ذيك. إيقاع مزيان أجواء سنسيال وأداء في برش حساس على الطريقة اللي ميزت موسيقى الغنبي في بداية الألفينات. الفترة ذي كانت غنية بأسماء كيما أوماريون كيما ماريو كيما أشر كيما بريتي ريكي زادة وكل واحد عنده ستيل متاعه أما القاسم المشترك هو الموسيقى اللي تجمع بين الجروف والرومانتيك. وإذا كنت من الناس اللي عاشوا الفترة ذي أكيد تعرف لغنبي وقتها ما كانش مجرد موسيقى تسمع كان هو المود الكل قبل ما يولي توا بيانسوغ نحكيه على الهاوس ونحكيه على دي جانغ أخرين اللي توا تغين فينا المون كان في الفترة ذيك لغنبي ولي بوب هما أكثر ستيل والأكثر جانغ موسيقال ضربين في العالم والناس تتبع فيهم.

نمشي للمرتبة اللي من بعد ونحكيوا على غناء فيها احساس، فيها صوت قوي وفيها سؤال صعيب برشا في العلاقات. ساعات الحقيقة توجع اما الكذب يوجع اكثر. هي اسمها الموسيقى تروثيز متاع النجمة الامريكية فانتازيا اللي عرفناها بعد ما ربحت الموسم الثالث من برنامج امريكان ايدول عام 2004. الغناء خرجت كما قلت 2004 ضمن البومها الاول فري يور سيلف، وورات من البداية انه فانتازيا مش مجرد صوت قوي اما فنانة تعرف كيفاش توصل الوجيعة والاحساس للناس. في تروثيز تنحسوا بالانسانة اللي تعيش في علاقة فيها شكوك وأسئلة وتحاول تفهم الحقيقة وراء تصرفات الشخص اللي تحبه، تحب تعرف وين واقفة وشنو حقيقة المشاعر اللي بيناتهم، خاطر أصعب حاجة مش ديما الفراق، ساعات الأصعب هو أنك تعيش وماكش عارف الحقيقة. الموسيقى نحكيو على غنية فيها روح متاع غامبي والسول زادة، وصوت فانتازيا هو النجم الحقيقي، صوت فيه قوة فيه خشونة متميزة وفي إحساس يخليك تصدق كل كلمة قاعدة تقول فيها. واللي يميز فانتازيا هو أنها تغني من قلبها وتخليك تحس للحكاية مش مجرد كلمات على ورقة، أما تجربة عاطفية تنجم تصير لأي واحد.

في المرتبة اللي من بعد نلقى أغنية تحكي على الجروح اللي تخليها فينا تجارب الماضي وعلى الخوف اللي نجم يرافقنا حتى في علاقات جديدة. هي Because of You متاع النجمة الأمريكية كيلي كريركسون اللي خرجت عام 2004 ضمن ألبومها الثاني Breakaway. الغنية ذي مش مجرد غنية متاع حب حزينة، هي حكاية متاع إنسانة تأثرت برشا بتجارب صعيبة عاشتها وخلت التجارب ذي بصمتها على طريقة تفكيرها وعلى ثقتها في الناس. كيلي كريركسون شاركت في كتابة الغنية المستوحاة من مشاعر وتجارب مؤلمة عاشتها في فترة من حياتها، والكلمات تحكي على الخوف من التعلق وصعوبة الثقة في الآخرين وكيفاش الوجع القديمة تنجم تخلينا نبني حواجز بيناتنا وبين الناس اللي يحبونا. موسيقيا عنا بوب روك دراماتيك يبدأ بإحساس هادي من بعد يتساعد تدريجيا مع صوت كيلي اللي فيه قوة كبيرة لينتوصل الغناية لذروة عاطفية تخليك تحس بكل كلمة. الغناية حققت نجاح عالمي كبير ولات من أشهر الأغاني بتاع كيلي كلاركسون، خاطر برشا الناس لقاو روحهم في الرسالة متاعها، والحاجة اللي تخليها متميزة هي أنها تذكرنا اللي الجروح القديمة ما تختفيش ديما بسهولة، أما فهمها ومواجهتها ينجم يكون أول خطوة باش نتحرر منها.

في المرتبة 71 والأخيرة بالنسبة للي لا نحكيه على غنية فيها حب فيها أمل وحساس يخليك تحس لوجود شخص واحد في حياتك ينجم يبدل كل شيء. هي موسيقى اسمها Inside Your Heaven متاع النجمة الأمريكية كاري أندروود اللي خرجت عام 2005 بعد ما ربحت الموسم الرابع من برنامج American Idol. الحكاية المميزة إنه الغنية كانت مرتبطة بنهائي البرنامج وين كاري أندروود وبوب آيس قدموا نسختين مختلفين منها، أما النسخة متاع كاري هي اللي حققت النجاح الأكبر موسيقيا. عنا ميلانج بين البوب والكاونتري مع لحن واسع ومؤثر، وصوت كاري اللي تميز بالقوة والهكا صافي في نالمون، خاصة في المقاطع اللي ارتفع فيها الحساس وتولي الغناء أقرب للنشيد العاطفي. أما شنو تحكينا الغناء في نالمون؟ تحكي على شخص يحب يكون قريب برشا من الإنسان اللي يحبه لدرجة أنه يتمنى يكون عنده مكان خاص في عالمه وفي قلبه وفي حياته. هي رسالة على الانتماء، على الحب وعلى الإحساس بالأمان كي تلقى الشخص اللي يعطي لحياتك معنى. الغناء كانت خطوة مهمة في بداية مسيرة كاري أندروود، وبينت من وقتها اللي قدمها مستقبل كبير في عالم الكاونتري والبوب.

0: موجز والحديد عشرة ديوان فيما عسلمة. رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والماء وصيد البحري بمجلس نواب الشعب عمر بن عمر يؤكد أن الفلاحين يعلقون أملا كبيرة على مقترح القانون المتعلق بتسوية وضعية الآبار العميقة غير المرخصة لمعالجة معضلة الآبار العشوائية من جذورها، مبرزا أنهم يلجؤون إلى حفر الآبار دون ترخيص بسبب العقبة التي تعترضهم وخاصة الإجراءات البيروقراطية، فضلا عن وجود مناطق محظور فيها الحفر. وقال رئيس لجنة الفلاحة خلال يوم دراسي بالأكاديمية البرلمانية بخصوص هذا المقترح أن ظاهرة الأبار العشوائية تشهد تنميا متسارعا، إذ لم يتجاوز عددها 240 بئرا سنة 2010 قبل أن يرتفع إلى قرابة 3000 بئر سنة 24 و2000، معتبرا أن هذه الوضعية تحرم الفلاحين من الاستفادة من آليات المساعدة والتمويل المخصصة للاستثمار في القطاع الفلاحي. بلدية العين من ولاية صفاقس تطلق مشروعا لتثمين مياه الأمطار وتحويلها إلى مورد مستدام، وفق ما أفاد به كهيئة مدير النظافة العامة والصحة ببلدية العين عبد الجبار بالطيب، موضحا خلال تدخله في برنامج 60 دقيقة بأن هذا المشروع يأتي في إطار مخططات تنموية وبيئية كانت قد قامت بها البلدية من خلال رؤية شاملة للمنطقة البلدية في أفق 2025. وبين المتحدث بأن هذا المشروع يتمثل في إحداث 5 خزانات مياه بسعة حوالي 5000 متر مكعب من مياه الأمطار في نظم ضخ متطورة، إضافة إلى تركيز الشبكة لجلب المياه وجمعها بطول 15 كيلومترا وتركيز نظم توزيع عصرية وتركيز طاقة فولت ضوئية لتشغيل هذه الخزانات. المدير الجهوي للتجهيز والإسكان بقفص علي عمار يفيد بأن عدد المشاريع المبرمجة في مجال الجسور والطرقات والجري تنفيذها بكامل مناطق الولاية تبلغ حوالي 61 مشروعا على طول 607 كيلومترات وباعتمادات جملية تفوق 173 مليون دينار. وأوضح المسؤول بأن أشغال مشروع صيانة الطريق الحزامية بقفص الذي يعد من أهم المشاريع المبرمجة سينطلق خلال شهر نوفمبر القادم، حيث سيتم تدعيم 5 كيلومترات من الطريق بتكاليف تناهز 8 مليون دينار، لافتا إلى أن الإعلان عن طلب العروض الخاص بصيانة بقية الطريق بطول 4 كيلومتر سيتم قريبا. في أخبار العالم، الحرس الثوري الإيراني يعلن أنه هجم سفينة كانت تحاول عبور مضيق هرمز مما أدى إلى اشتعال إيراني فيه. وذكرت بحرية الحرس الثوري في بيان أن ناقلة نفط عملاقة تعرضت إلى ضربة في مضيق هرمز واشتعلت فيها النيران. وأضاف البيان أن السفينة المستهدفة حاولت العبور بعد تعطيل أجهزة التعرف والتتبع الخاصة بها، وأنها تجاهلت التحذيرات الصادرة عن بحرية الحرس الثوري.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام.

نايت كلوب. نايت كلوب معناها موسيقى هيت جو وشو وبرشة انرجي. ملا أليزي وقيت نحفلوها في بلاي هيت بيهايند ذا سونغ. بلاي هيت بيهايند ذا سونغ. أكيد أن وراء كل أغنية ناجحة فما ناس behind the song. شاعر كتب أحلى الكلمات وملحن صنع أحلى لحن وموزع خرج الأغنية في أحلى صورة. وشكون منا ما يعرفش الروائع الخالدة هذه اللي كسر

الخالدة هذه الكل، وراها الموسيقار الكبير محمد القصبجي اللي يعتبر زعيم التجديد في الموسيقى العربية على خطر عبقريته وفكره السابق العصر اللي خلاوه يغير برشا في الغناء الشرقي ويخرجوا من القوالب القديمة وينمزج ما بين أصالة التخت الشرقي والنغمة الغربية. القصبجي ما كانش مجرد ملحن عادي، عمل ثورة حقيقية في التلحين وتحول المدرسة تخرجت منها من بعد أساطير الفن. تاريخ القصبجي حافل بألحان خالدة مستحيل تتنسى، خاصة أنه تعامل برشا مع كوكب الشرق أم كلثوم، والبداية باش تكون مع غنيتها إن كنت سامح وانسى الأسية. غنية صدرت عام 1928. الغنية هذه كتب كلماتها الشاعر أحمد رامي، وكانت أغنية الحظ اللي وصلت أم كلثوم لقمة الشهرة والمجد. لحنها القصبجي بأسلوب المونولوج وجدد فيه بشكل كبير. القصبجي لحن زاد الأم كلثوم يا صباح الخير يلي معانا، غنية خرجت عام 1947 وهي الغنية الصباحية الأشهر في تاريخ السينما المصرية. غنيتها أم كلثوم في فيلم فاطمة، وكتب كلماتها الشاعر الكبير بيرم التونسي. إن كنت سامح يا صباح الخير يلي معانا كوكب الشرق.

ما زلنا مع روائع القصبجي وأم كلثوم اللي لحنها لها، وخلينا نمشي ولغنيتها مدام تحب بتنكر لي اللي خرجت عام 1940. تعتبر مونولوج رومانسي لأم كلثوم من كلمات أحمد رامي كيف كيف رفيق دربها. اللحن هذا يبين جرأة القصبجي الموسيقية، وظهرت فيه الجملة اللحنية الطويلة المليانة بالشجن والعاطفة واللي تعرفت بها كوكب الشرق.

بعد زادوا تعاونوا مع بعضهم في غنيتها رق الحبيب عام 1944، غنية غنيتها أم كلثوم كيف كيف من كلمات أحمد رامي، واللحن هذا يتسمى ذروة العبقرية الكلثومية للقصبجي على خاطرها فيها برشا نقلات في الألحان والمقامات، وكانت كيف كيف من أنجح أغانيها. مادام تحب بتنكر لي رق الحبيب، سلطينا بنينا نسمعها توت سويت.

0: امتى هتعرف امتى اني بحبك انت؟
1: القصب جيت عامل زيدا مع اسمهين في رائعة امتى هتعرف امتى اللي لحنها لها عام 1944. التحفة اللي غنيتها اسمهين وكتب كلماتها الشاعر مأمون الشناوي. الغنية هذه ابدع فيها القصبجي ودخل فيها ايقاعات الفالز والتانجو الغربي بروح شرقية، وتحولت الوحدة من روائع الخالدة. امتى هتعرف امتى اسمهين.

0: حضارة.
1: فين الحبيب؟ هكا غنيت المطربة نور الهدى في فيلم مجد ودموع عام 1946، غنية كتب كلماتها أحمد رامي ولحنها القصبجي. الغنية هذه يقولوا عليها أنها كلثومية بامتياز، على خطر فيها المساحات الصوتية العريضة اللي تشبه برشا الألحان أم كلثوم وأغانيها الطويلة.

من رواقة ألحان القصب جيل ليلى مراد أنا قلبي دليلي، غنية خرجت عام 1947 وتعتبر غنية استعراضية أيقونية، غنيتها ليلى مراد في فيلم محمل نفس اسمها أنا قلبي دليلي. غنية كتب كلمتها أبو سعود الإبياري واللحن الكل حيوية ومزج فيه القصب جيل الموسيقى الغربية والشرقية على طريقته. أنا قلبي دليلي ليلى مراد.

ما زالت القائمة طويلة للفنانين اللي اختاروا التعامل مع الموسيقار العبقري محمد القصبجي. لكن كان هذا كل شيء اليوم في بلاي هيتس بيهايند ذا سونغ. تابعوني ديما في نايت كلوب، كل مرة تلقاو أقوى بلاي هيتس باي فوفا. بلاي هيتس، أول هيتس، أول ذا تايم. باي باي.

0: Win FM, η ραδιό που τα σμακ.
1: Foodcom. L'essentiel de l'info. Flash News.
2: Moujaz Manta, ça fait l'aïl du Win FM. Maslama. جلسة عمل خصصت للنظر في عدد برنامج عمل مشترك لتثمين مخلفات النخيل واستغلالها على نطاق واسع في التغذية الحيوانية بمقر ديوان تربية المشية وتوفير المرعى. وتندرج الجلسة في إطار تكريس مبادئ الاقتصاد الدائري وتثمين مخلفات النخيل في مجال التغذية الحيوانية والحد من كلفة الإنتاج، بما يضمن استدامة منظومة الإنتاج الحيواني وتعزيز الاعتماد على الموارد المحلية المتاحة وفق ما ورد في الصفحة الرسمية للديوان. لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهة والأقاليم تناقش أبرز المؤشرات الاقتصادية والمالية وانعكاساتها على توازنات الدولة المالية إلى جانب التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 27 و2000، مؤكدة ضرورة ترشيد النفقات العمومية وتحسين توجيه الدعم وتسريع إنجاز المشاريع العمومية مع المحافظة على الدور الاجتماعي للدولة وضمان استدامة المالية العمومية. وبخصوص التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 27 و2000، دعت اللجنة إلى اعتماد رؤية اقتصادية ومالية تستجيب للتحولات العالمية وتحافظ على التوازنات المالية للدولة مع إصلاح منظومة الدعم وتحسين توجيهه إلى مستحقيه، بما يضمن حماية القدرة الشرائية وتوجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية سيما الصحة والشؤون الاجتماعية والاستثمار. وحدات الحرس الوطني تمكنت خلال شهر سبتمبر المنقضي من حجز 110 صفاء أحقنب هندي و3 كيلوغرامات من مادة الكوكايين و25 ألف قرص مخدر و338 قطعة من مختلف الأحجام من مادة السطلة. كما تمكنت هذه الوحدات وفق فيديو نشرته الإدارة العامة للحرس الوطني من إيقاف 1515 شخصا، من بينهم موقوف محل 52 منشورة تفتيش صادرة في هياكل عن هياكل أمنية وقضائية مختلفة، وموقوف آخر فار من السجن ابان أحداث الثورة تتعلق به 5 مناشير تفتيش وصادرة في حقه أحكام قضائية ب30 سنة سجنا من أجل ترويج المخدرات. في العالم، مكتب الصحة في محافظة عز يقول أن مخزون الأدوية والوقود والمستلزمات الطبية وصل إلى مستويات حرجة، ويؤكد تهديد حياة أكثر من 1000 من مرضى الفشل الكلوي و192 مريضا في العناية المركزة. وطلب مكتب الصحة برفع الحصار وفتح طريق الإمداد وتأمين مرور المرضى والمساعدات، داعيا الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية إلى التدخل العاجل وتوفير الأدوية والأكسجين والوقود. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يندد مجددا بهجمات الحوثيين على السعودية، واصفا سلوك الجماعة بأنه سيء. وقال ترامب أن الحوثيين يتصرفون بشكل سيء، مضيفا أن الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض يمثل أمرا فظيعا.
1: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم زهوان، القيروان، بيجة وسليانة على 103.2،
0: على 103.2
1: ديوان فام.
3: مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، وننبهوكم أنه البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش الصغار ما يكونوش معكم أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث ثم ما يفزع ويصدم حتى الكبار. ناجي التريبينال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوخطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. قضية اليوم صارت أحداثها نهار 1 جون 2014 في بلدة ميدفور ولاية لوريغان الأمريكية. الناس مازالوا في تفرعيسة تكاليل رأس العام، ما بين اللي مازال فايق واللي ما بين سكرتين واللي تسكج وقعد على بلاست واللي مازال يطير في ثمته. الريفيون كالعادة يحل فترية في الناس اللي يحتفلوا به، أما مش الكل، لأن ولاد مواطن اسمه روبير هيني عمره 56 سنة اتحيروا على أبوهم اللي عنده أكثر من شهرين غابر تماما وما ثم حتى أخبر عليه. وكيما عاد بهوين ولاد روبير الخمسة تلمدوا مع بعضهم باش يشوفوا كيفاش يفركسوا على أبوهم ويعرفوا علاش لا تكلم ولا جاء. واللي يلزمكم تعرفوه أن ولاد روبير من اللي كبروا ما عادش يسكنوا معاه، وآخر واحد فيهم خرج من الدار عام 2011 واستقر على روحه وحده، وهذاك علاش ما همش ديما على اتصال أبوهم اللي اختار هو زاده باش يعيش وحده، وشرى كامبين كار يعني دار متنقلة باش يسكن فيها، وهو كيدور من بلاصة لبلاصة وين يتيح الليل يبات. وآخر معلومة على روبير أنه يخدم عند امرأة عمرها 66 سنة اسمها سوزان مونيكا، عندها فيرما في بلاصة يقولولها ويمر أوريغان، اتربي فيها في الأحلالف حشاكم. في ترابة الأحداث أولاد روبير هزوا بعضهم ومشاوا المنطقة ويمر في الأوريغان باش يقابلوا سوزان، وهذاك هو اللي صار. سألوها على أبوهم وينه، قالت لهم راهو من آخر شهر أوت ما عادش يخدم عندها، بطل خذا مستحقاته الكل ومشى وما تعرفش عليه أنا ثنية شدها. وأكدت لهم أنه من وقتها لا جاها ولا اتصل بها ولا سمعت عليه خبر. ومنها سوزان هزت ولاد روبير للكارافان اللي كانت عاتيتها له باش يسكن فيها في الفيرما، وقالت لهم راهم محوايج ومزالوا فيها وإذا كانت حبوا هزوهم. وكي دخلوا للكارافان لقاوا فيه بارشة باش يمكن يكون متعبوهم لأنهم يعرفوا ذوقه، والكلهم بقاوا يغزروا لبعضهم وعندهم سؤال واحد في مخاخهم، يا أخي بوهم شنو اللي هز معاه؟ مشي زبانتوت لا برتلة لكبوت؟ واللي حير الولاد متاع روبير أكثر هو كلب بوهم اللي مستانس وين يمشي يهزوا معاه. الكلب ذاك لقاوه في الفيرما، ومن اللي قربوا من الكارافان جاهم بالحملة ويمرحب بيهم بذيله ويشم فيهم بالواحد بالواحد. أما شنية القاوه الجلد على العظم يعني ماكلوا الشر وأكحل بالوسخ. ولهنا يقول القائل كيفاش بوهم سلم في كلب وخليه غادي؟ واللي أغرب من هذا الكل ولاحظوه هو أنه الماتريال متاع بوهم روبير بما فيه الدوزان الكل كان موجود غادي، من المطرقة للمسمار للترونسونوز وغيرهم، لأنه السيد كان حوكي وحريري يعمل كل شيء من البني للنجارة للبلومبري وغيره. إذن كيفاش خلى دوزان وعن سوزان؟ الراجل عنده سنوات وهو يلم فيه قطع قطع، معناها راس مال على حاله ويسوى ما يسوى، كيفاش سلم فيه؟ في نفس الإطار يعني الفيرما تاع سوزان، المفاجآت ما وفاتش بالنسبة لولاد روبير، لأنهم كرماوا عينيهم وراء الكارافان يلقاو الكاميونة متاع بوهم واقفة تحت شجرة ومتكي عليها الموتور متاعو. الاستفهامات بدأت تكثر عندهم وبقاو يخزروا لبعضهم باهتين، والحكاية بالنسبة ليهم ولات مسترابة لأبعد الحدود. أما شنية ما حبوا يعملوا حتى ردة فعل قدام سوزان، قالوا لها بارك الله فيك وفي الأمان، ومشاوا على رواحهم على أساس يزيدوا يتشاوروا ويفهموا بالضبط إيش فما ومن بعد يعملوا رأي، لأنه اختفابهم ما هوش عادي بالكل وأقل ما يتقال عليه محير. وخلف هذا هما يعرفوا بوهم مليح أنه وقت اللي ياخذ قرار في حياته وإلا ينقل من بلاصة لبلاصة يعلمهم، ما هوش من نوع اللي يخبي وإلا يتصرف من غادي لغادي. ولهنا نعطيكم لمحة على روبير. روبير هيني ما كانتش حياته سهلة بالكل، لأنه عاش طفولته منغلق على نفسه يعني بري كما نقولوا ما يدور بحد، وأصحابه في المكتب كانوا مهمشينه وعاملينه مسخرة، حتى لين المسكين كرهوه في القراية وما خلط للليسي كان بشعفة وما سخنش بلاسته بالكل، في ساعة ما طردوه. أما ما بقاش يتهمل كما برشا مراهقين في عمره، وإنما ولا يخدم مع أخوه اللي أكبر منه واسمه دون، وخوه هذا كان بناي وتعلم معاه المرمم الساس حتى لليقة للدهينة. ومن جملة ما تعلم زادة البلومبري معناها ولا لحام بالفم والملاء في الهواء يلحموا في بعضه، مش النحاس والرصاص والحديد. الحاصل ولا معروف فيها كجهة والناس يجيبوه باش يخدم لهم لأنه صنايع وثيقة. وفي الفترة هذيك بالذات يعني في الثمانينات روبير تعرف على فتاة اسمها تاليا لارسون في سعم عرس وجاب منها 5 صغار، يعني هكا اللي مشى والسيزان للفيرما باش يفركسوا عليه. روبير كان محراث متاع خدمة من الصباح لليل، وبالتالي ما نجمش يضمن هكا العلاقة الزوجية هو ومرته. وفي سعم ولاو يتعاركوا مع بعضهم والأمور تعكرت الأبعد الحدود حتى لين صار طلاق. وباش ما نفوتكمش بالحديث، تاليا مارت روبير هي اللي كانت ماخذ عليه الهف وتتحكم في كل شيء، وروبير كانت شخصيته ضعيفة نوعا ما قدامها، وما هو خدم المرمى هي تعطيها على مرمته وهو ما يردش الفعل. لكن كي كثرت عليه تربق عليها الباب ومشى رفع قضية. وفي عام 2003 اطلاق بيناتهم ولا رسمي، وهو اللي خذيها الحضانة بتاع ولاده وبقى يربي فيهم حتى لين كبروا، ولا خذيها امرأة أخرى ولا جاب شكون يعاونه. 10 سنين كاملين وهو راس وراس وليداته حتى لين كبروا ومشاوا على رواحهم وبقى هو وحده.

0: في نفس التسلسل من ناحية روبير، وفي عام 2011 اشترى كامبين كار وبقى يلوش في خدمة حتى لين طاح على إعلان موجود في الانترنت عملت تمرة اتلوج على واحد يخدم لها كل شيء في فيرمتها. وأكيد راكم فهمتوا أنه المرأة هذه هي سوزان، وبما أنها كانت ضامنة السكنة اللي باش يخدم عندها وهو كيبات في الكارافان، روبير باع الكامبين كار متاعو ولا يسكن في الفيرمة. ولهنا وبعد ما اعطيناكم لمحة على حياة روبير، نعطيكم زادة لمحة على سوزان. هذه سوزان مولات الفيرمة يلزمكم تعرفوا اللي حكايتها حكاية، لأنها في الحقيقة ما هيش امرأة وإنما راجل بلحيكو، ومش هذا برك، من قدماء المحاربين وخدمت سنوات في الجيش الأمريكي وشاركت في حرب الفيتنام. ووقتها ما زالت تذكر اسمه ستيفن بيوكانن، ومتحصل على بارشا أوسما لأنه كان مقاتل شرس وتسجلت له بطولات في المعارك اللي شارك فيهم. أما دوب مخرج من العسكر بدل الجنس، يعني عمل اللازم باش يولي مرأة، واختار اسم سوزان مونيكا. وفي السنوات الأولى بعد ما تغير الجنس، سوزان خدمت انجينيور في سان فرانسيسكو، وكانت متخصصة في صناعة الغواصات مش لعب. ومن بعد حبت تبدل حياتها تماما، وكانت تتلوج على الراحة والاستجمام والرياض والهدوء، وعلى هذاك شريت فيرما في منطقة ويمر وبدأت تربي في الحلالف، وفي نفس الوقت بدأت تقد في بارشة حاجات بالمعادن حديد وغيرهم، وكانت صنايعية في الصدور يعني تلحم بالقداء وتخدم للفلاحة اللي دايرين بها الكل. هاي كتقدلهم الكلوتور يعني السياجات وبيبان الحديد، وتصلح الآلات الفلاحية يعني الجرارات والتراكتورات وإلا المسانوجات معناها لموسونوز باتوز بالدارجة الفلاحية. وكبدات تكبر وما عادش تنجم هكا الفيرما وحدها، عملت إعلان في الانترنت تلوج على خدام يجي يعاونها، وخاصة يبني معها دار، لأنها ما عندهاش، هيك تسكن غادي في الفيرما في جرد عشة بلا ضوء. مختصر الحديث، هاوك الخدام اللي بيش يجي يزيد يبني معها جراج كبير تحط فيها هكا المعونة متاع الفلاحة الكل. وكي جاها روبير في بداية 2013 وبدأ يخدم معها، عاونها باش بنات اللي حبت عليه الكل ونظف لها الدنيا، ولعاد فما لا في راي ولا زبل، وبدأت هكا الفيرما تظهر واسمها ولا على جسمها ملي كانت مصب متاع فضلات على حاله. ولهنا يقول القائل، مادام روبير أموره هانية اشنية اللي خلاه يبطل ويمشي على روحه؟ وباش ما نطولوش عليكم بحديث، ولاده بعد ما حكاوا مع بعضهم متفاهموا باش يمشيوا للشرطة ويبلغوا على اختفاء ابوهم روبير.
1: Susan Monica said that my dad just basically left. She wanted us to come get her, retrieve her dad's. His motorcycle and truck was there. His leather jacket was there. His dog was still running around. And all his tools were there.
2: Robert Heaney always took excellent care of his tools. They were his livelihood. And he would never leave them just strewn about the location as they found them.
0: في مجريات الأحداث، ولاد روبير مشاو للمركز باش يبلغوا على اختفابهم، والإشكال أنهم ما يعرفوش بالضبط وقتاش تفقد. والمعروف عند الأمنيين أن وقت اللي حد يتفقد 72 ساعة الأولانيين هما اللي بيهم الفائدة، باش على الأقل يلقاوا الأثنية، وإذا تعدى الوقت هذا إمكانية العثور على المفقود تولي صعيبة برشا. وفي قضية الحار روبير عنده شهرين من اللي تفقد وربما أكثر. البوليسية سألوا الولاد على حالة بوهم بصفة عامة، قالوا لهم راهو المدة الأخرى أموره نفسانية داخلة بعضها وكان على حافة الانهيار النفسي. سألوهم علاش، قالوا لهم راهو واحدة من العائلة تعرضت للعنف وروبير بوهم اخذاه في خاطره برشا، والحكاية هذه أثرت فيه لأبعد الحدود ولا يحب ينتقم اللي ضربها. وكي ملقاش الشجاعة الكافية فش غيظه في الشراب ولا يسكر صباح وليل ما يصحاش. وهالمعطيات القليلة باش تصعب مهمة البوليسية في البحث على روبير، لأنهم ما عندهمش رقم تليفونه باش يطلعوه وين موجود، وإلا بطاقة بنكية، لأنه في المعاملات متاع روبير ما يستعرف كان بالفلوس سباس، وحتى كي يخدمه مع حد يلزمه يخلص نقدا، كارتة تحك في كارتة. لهنا أولاد روبير قالوا للأمنيين اللي يبوهم عنده كارتة ماخذها من عند التضامن الاجتماعي تاع أمريكا، وهذيك هي اللي نجم يقضي بها مواد غذائية من مغازات كبرى معينة. قل في هذا ما عندهم حتى معلومات أخرين.

في نفس الإطار الأمني الشرطة وبعد ما خذاو المعطيات الكل من عند ولاد روبير امشاو مباشرة للفيرما بتاع سوزان، وهي فرحت بهم برشا لدرجة أنهم بقاو باهتين لأنهم كانوا يتصوروا اللي هي باش تبدع لعصابها وأخلاقها عادمة، لكن بالعكس كانت شهلولة معاهم ومتعاونة بدرجة كبيرة. سألوا على روبير، حكيت لهم عليه وعطاتهم عدة معلومات، ومن جملتهم كيفاش في المدة الأخرى وهو كان معاها جاتوا مكالمة غريبة شوية حيرت وحيرتها هي زادة، وكي سألته شفما ما حب يعطيها حتى تفاصيل، أما قال لها اللي فما واحدة من عائلته طلبته وقالت له اللي هي تعرضت للعنف، ومن وقتها ولا يشرب ما يصحاش، والحكاية هذيك قلقته برشا وحتى النوم ما عادش يجيه بالكل، وصار له انهيار عصبي. ولهنا الأمنيين بعد ما سمعوا سوزان اعتبروا أن حديثها أيد الكلام متاع أولاد روبير واعطاها مصداقية عندهم. سوزان خلف هذا زادت اعطاتهم معلومة مهمة برشا، قالت لهم راهو نهار 13 سبتمبر 2013 سمعت روبير يصيح ويعيط في الكارافان متاعو وقريب يدقدق الدنيا، وكي مشيت له تجري باش تسأله شنو اللي صار دوب ما شافها خرج لفة متاع فلوس ومدها لها وقال لها نعمل عليك باش تتلهالي بالكلب متاعي في غيابي، راني عندي مشكلة ويلزمني نفذها. سوزان وحسب كلامها اخذت من عنده الفلوس وما قالتلوش لا، وهو خرج من الكارافان ومشى الكرهبة بيضة كانت تستنى فيه قدام الفيرما، اطلع فيها ومشى. الأمنيين سألوها شافتش السيد اللي كان يسوق؟ قالت لهم لا وجهه ما شافتوش، معناها ما عندهاش الأوصاف متاعو، وكان ماشي في بالها اللي روبير باش يوصل ويرجع، لكن من نهارتها انقطعت أخباره. البوليسية مشى في بالهم اللي روبير مشى باش ينتقم من هكا السيد اللي عنف له قريبته، وربما كي تشابك هو وياه كلاها في عظامه، معناها الآخر قتله. وقتها الأمنيين حبوا يعرفوا من سوزان النوع متاع الكرهبة اللي ركب فيها روبير، ويا حب ذا الأرقام المنجمية متاعها. ولهنا الشرطة وكأنهم طلبوا المستحيل من سوزان، لأنها حتى الماركة متاع الكرهبة ما تحصلوش عليها، وفي نهاية الأمر استكثروا خيرها ومشاوا على رواحهم. في تتالي هالأحداث البوليسية حبوا يطلعوا الكرهبة هذه اللي ركب فيها روبير من خلال الخطايا المرورية متاع نهار 13 سبتمبر، لكن ما وصلوا لحتى نتيجة. ووقتها دعروا على السبيطارات والملاجئ متاع اللي بدون مأوى، طلبوهم بالواحد بالواحد وكيف كيف ما تحصلوا على حتى معلومة. وفي الأثناء جاء البالهم هكا الكارتة متاع التضامن الاجتماعي اللي عند روبير، ووقتها طلبوا المصلحة اللي لاهية بالأمور هذه باش يعرفوا من عندهم وقتاش آخر مرة استعملها روبير، لعل المعلومة هذه تفيدهم في الأبحاث. والمعلومة اللي لقاوها من عندها المصلحة أنه الكارتة هذيك تسجلت في آخر شهر ديسمبر 2013 في مغازة جرين سباس، يعني فيها آلية تمرير المنح للتضامن الاجتماعي في الولايات المتحدة، مع العلم وأنه البطاقات هذو ما ياخذوهم كان اللي الدخل متاعهم ضعيف. وباش ما نفوتوكمش بالحديث، المغازة هذه ما هيش بعيدة بالكل على الفيرما متاع سوزان، معناها تنجم تمشيل على ساقيها بطبيعة الحال.

0: فاصل الإشهاري على ديوان فام. نهج التريبونال والدريبة. احنا صوتكم في سفاقس
1: على 91.2 ديوان فام.
0: نهج التريبونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت أحداثها نهار 1 جون في 2014 في بلدة ميدفور ولاية لوريغان الأمريكية، مواطن اسمه روبير هيني عمره 56 سنة اختفى، وحسب ولاده عندهم فوق الشهرين ما شافوهش، وكانت أموره النفسانية ما هيش باهية بالكل وعلى حافة انهيار عصبي. وولاده كي مشاو للبوليسية باش يعلموا على اختفائه قالوا له مش يعمل بوكم، قالوا لهم راهو يخدم في فيرما متاع مرأة اسمها سوزان مونيكا، والمرأة هذه سكنت بوهم في كارافان وهو اللي عاونها باش تبني دار وغاراج. الأمنيين كي مشاو للفيرما هذه وسألوا على روبير، مولاتها سوزان قالت راهو نهار 13 سبتمبر اعطاها فلوس باش تتلهيله بالكلب متاعو وطلع مع واحد في كرهبة بيضة، ومن وقتها ما شافتوش بالكل. في المرحلة هذه من القضية ونهار 10 جون في 2014 التامة والعام ما هبطوا للفيرما متاع سوزان مونيكا وراوها إذن بالتفتيش، وقالوا لها اللي هما شافوها في تسجيلات كاميرات المراقبة التابعة المغازة كبرى، وهي استعملت الكارتة متاع التضامن الاجتماعي اللي كانت باسم روبير. وبعد ما سمعت هكا الحديث سوزان فقدت دمها البارد ولا سخون وظهر عليها تنرفيس. من الأول بقات تتوكوك تفركس على الكلام، ومن بعد قالت للأمنيين أنه روبير هو بنفسه اللي اعطاها الكارتة وقال لها استعملها، وقالت لهم خلف هذا راه ما عادش فيها رصيد بالكل. لهنا الأمنيين بداوا يعملوا في تمشيط لهكا الفيرما، والعملية ما هيش سهلة بالكل لأنه الأرض كبيرة وفيها بارش أكترات. واللي يلزمكم تعرفوه أنه هكا الفيرما اللي نظفها روبير وردها جنة على حالها في ظرف شهرين رجعت مصب متاع زبل على حاله، والظاهر أنه ستيفن سوزانا ما يطيش حتى شيء لدرجة أنه الفيرما ولات معرمة بالفضلات وتفش بأنواعه، ما نحكيوش على الروايح متاع البورشري، يعني حظيرة الخنازير اللي كانت مربيتهم. مع العلم أنه لا فما لا ماء ولا صرف صحي باش تفهموا تتخيلوا الحجم متاع الأوساخ المعرمة. بطبيعة الحال المهمة متاع الأمنيين في هالفوضى العارمة وليت صعيبة باش ما نقولوش مستحيلة، وبداوا يدوروا في الفارغ حتى لين لقاو بلاصة كبيرة محفورة بالتراكس والكلها جلدت متاع ماء وكأن حوذي يتمرغدوا فيها كالحلالف. وكي عاينوا الأحراف الأمنيين تصدموا لأنهم شافوا حاجة تشبه الساق متاع بنادمي مهروشة هرويش، وما بقى فيها كان العظم وعليه تريفات صغار متاع الحم متعفن. ووقتها كلموا الشرطة العلمية اللي جاوا وخرجوا هكا الساق من الطبعة وخلينا نقولوا الغرقة، وكثبتوا فيها القوها مقصوصة من وسط الفخض، واحتمال أنه بقايا الجثة موجودين غادي. ولهنا الأمنيين جابوا اللازم الكل باش يبدأ الحفران، وبطبيعة الحال سوزان حطولها زوز فرادي فضة في ديها على أساس باش يهزوها للمركز ويستندقوها على راحة راحتهم.

في مجريات هالأحداث والأبحاث، المحققين بعد ما هزوا سيوزان للمركز بداوا يستنطقوا فيها، وأول سؤال وجهوه لها على الحيوانات اللي عندها في الفيرمة، وهي ولات تحكي لهم كيفاش ما تنجمش تذبح الدجاجة، وبدأت تفدلك معاهم والبوليسية باهتين فيها وفي تصرفها. وهذاك زاد وضح شخصيتها السيكوباتية، لأنه الناس اللي عندهم النوع من الاضطراب

0: عادة ما يستهانوا بأمور جدية كما القتل ويردوه موضوع متاع تفليك. الأمنيين زادوا سألوا سوزان علاش ما علمتش عائلة روبير وإلا السولت باختفائه. قالت لهم اللي هي ما تحبش تدخل في المسائل الخاصة متاع العائلات، ما تحبش القلق وتخاف من الهرس متاع الشرطة، وفهمتهم أنها من اللي شريتها كالفيرما ماذا بها تبدأ بعيدة على كل شيء. ووقتها البوليسية قالوا لها فماشي حد مات في الفيرما متاعك؟ قالت لهم ليه. ووقتها البوليسية جبدوا لها هكا الساق اللي لقاوها. سوزان خزرت لها وجهها لخلخ وبياض وبكمت مرة واحدة. قالوا لها اكتشاف كيف هذا ما يحيركش؟ قالت لهم ليه ما يحيرنيش أما ما نتوقعوش. وبعبارة أوضح حبت تتفهم البوليسية أنه الحلال فمتاحة ينجموا ياكلوا العباد، معناها المسألة عادية بالنسبة لهم. وكل محققين سألوها اشتعمل هكا الساق الآدمية بعيدة على حظيرة خنازيرها، عملت روحها خايفة على حلالفها، يعني في صورة ما إذا يثبت اللي هو مكلاه وعبد يهزوهم لها ويقتلوهم. وباش ما نطولوش عليكم، المحققين اللي دايرين بها قالوا لها يا أخي أنت تخمم على حلال فك أكثر من البشر. سكتت. ووقتها ضغطوا عليها وقالوا لها توجي للصحيح. ولهنا سوزان بدأت تخزر لهم وقالت لهم هي قاعدة في الصالة وتسمع في الخنازر متاحة عاملين فوعة. مشيت تطل عليهم ولقاتهم كلهم غاطسين في حاجة يأكلوا فيها، وكثبتت مليح لقاتهم متحامين في روبير ومصارنوا خارجة. ووقتها قالت اللي هو سخفها ومشيت تجري جبدت مقرونة وقتلته باش ما تخليهش يتوجع. المحقين قالوا لك جبت المقرونة متاعك، علاش ما قتلتش حلالفك في عوض ما تقتله هو؟ سوزان قالت لهم بكل بساطة وبرود الدم أنها ما تحبش تقتل حيواناتها، معناها حياة بشر ما تعني لها حتى شيء. ولهنا الأمنيين قالوا لها شنو اللي عملت بعد ما ضربته بالكرتوش؟ قالت لهم اللي هي دخلت وسط الحلالف باش تنزع له حوايجه وتسهل لهم المأمورية لأنه مات، وهكاك يولي الحم صافي وينجموا ياكلوه رايضين. وكي سألوها علاش ما خرجتوش في عوضة نحيل حوايجه وتخليه غادي، قالت لهم اللي هي خايفة للحلالف ياكلوهم ويقلقوهم في معدتهم. مختصر الحديث، سوزان قالت للمحققين اللي هي خليت الجثة متاع روبير غادي وما رجعت لها كان بعد نهارين باش تشوف اش عملوا فيها كالحلالف. وحسب قوالها لقاتهم كلاو الثلثين متاع الجثة. وقتها لمت اللي بقى في اللي ساك قبال ومن المفروض تستدفنهم في بعض البلايس، لكن هي خلاتهم بحذها كالحوض اللي في الفيرما متاعها، لأنها تعرف أنه الذيوبة والثعالب باش يجيوا يقطعوا كالساشيات ويجبدوا منهم ما يجبدوا ويأكلوا اللي يأكلوا، وربما ثعلب الذي بسمع الحس وخاف وهرب. وخلها كالساق غادي تغمط بالتراب والطبعة، ومن بعد لقاوها البوليسية.
1: Susan, our intention is to go find the rest of this person.
2: Yes.
1: We're going to search.
2: Yes.
1: Until we do find the rest of this person. And then we're going to compare, you know, we're going to make sure that the parts that we find do belong to the same person. And then we're going to get DNA and we're going to compare and make sure either it's Robert or if it's somebody else.
2: Well, I mean, if the leg bone is Robert's, then any other bones that you find out there that are a human would most likely be his. I can't.
0: في نفس الاستنطاق، المحققين ما كانوش مصدقين اللي سمعوه من فم سوزان، وغادي في نجال بالهم أن روبير ينجم يكون واحد من الضحايا اللي تخلصت منهم سوزان بهك الطريقة الوحشية، يعني قتلتهم ورماتهم للحلالف وهما ما بين حياة وموت. وهذاك علاش سألوها يا هل ترى ثم شكون آخر اعطاته للحلالف باش ياكلوه خلف روبير؟ وقتها ستيفن اللي ولا سوزانا اطلب منهم ورقة وستيلو وصور لهم البلان تاع الفيرما وحط قاطع ومقطوع في بلاصة معينة، قال لهم لوجو غادي. ولهنا الأمنيين بطبيعة الحال جابوا الحفارات والخدامة وهكا الفيرما حفروها حفران قلبوها قلبان عزقوها عزقان. وفعلا ألقاه بقايا متاع جثة، أو بعبارة أوضح هيكل عظمي. أشكونوا هالمسكين اللي جابتوا ساقيه لهاك الفيرما ورصات له علفة للحلال فمتاع سوزانا؟ سوزان قالت أنه الضحية هذاك اسمه ستيفن ديليتشينو، وكان تقريبا كيما روبير يخدم كل شيء، ورماتوا الأقدار عند سوزان وخدم عندها، ونهايته كانت الحظيرة متاع الخنازير. وحسب المعطيات على ديليتشينو هذا، المحققين عارفوا اللي هو كان في نفس الوضعية متاع روبير، ورغم اللي عائلته متعلقة به كان يحب يعيش وحده من غير ما يقطع الاتصالات بهم، وكان زاد بري أذا به يبدأ بعيد على الناس وما يدور به حد وما يعرف كان الخدمة. وحسب أقوال سوزان أنه دوب ما جاء يخدم عندها أعطاته الكارافان باش يسكن فيها، وعلاقتها به كانت باهية برشا لأنه دافي وناس مليح. أما حسب كلامها الأمور تغيرت وولات تشك فيه أنه يسرق فيها، لأن فاقة مسدس وكارابينة كانوا معلقين في بيتها طاروا، وهما من جملة الأسلحة الأخرين اللي تهزوا. ووقتها سوزان تحولت ومشيت له للكارافان وتهمته مباشرة أنه هو اللي سرقهم باش يبيعهم ويدبر فيهم راسه. ستيفان تنرفز ودخل في سينة أخرى لأنه ما حبهاش تسرقه، وبدأ يسيح وهي زادة ولت تسيح وتكافشوا في بعضهم. وحسب كلامها هو جبدلها فرد كانت مخبيته تحت المضربة، ومن المفروض ما ينجمش يعرف بلاسه اللهم إذا كانت خلى البيت متاعها في غيابها وبربشها. الحاصل بدأ يهدد فيها بهك الفرد، ومن بعد قال لها ما نحبش نعاود نرجع للحبس وخرج، لكن هي جابت جرت وشدته من يده باش تفك الفرد. وبما أنه سوزان تولي راجل وقت اللي تحب وترجع عمرها وقت اللي تحب، اتقويت على ستيفان وما لقاه حتى حل إلا أنه يضرب روحه بهك الفرد. معناها حسب كلامه حب ينتحر، وقالت اللي هو ضرب روحه بخمس رصاصات أبو بورتون يعني من قريب. وبطبيعة الحال الحكاية هذه مستحيل باش تصير وما يصدقهاش حتى صغير، لأنه واحد إذا كان ضرب روحه بكرتوشة ما يلقاش حتى القوة باش يزيد الرصاصة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة. معناها سوزان تكذب، وعلى هذاك البوليسية بقاوا باهتين فيها. سألوها قالوا لها بعد ما مات ستيفن شنو اللي عملت؟ قالت لهم خليته طايح في القاعة وبقات تخمم كيفاش باش تتصرف. وبما أنه الشباط اللي صار بيناتهم كان قريب مك الحظيرة متاع الحلالف، هي خليته غادي ملوح وهو ما تمكنوا به. وبطبيعة الحال ما فهمتش المحققين كيفاش وصلت هي وستيفان بحذك الحلالف. المهم أنه بعد جمعتين وإلا أكثر سوزان مشيت تطل على هيك التركينة اللي طاح فيها ستيفان، وما لقات منه كان عظيمات مشمشين، لمتهم وهزت ردمتهم في البلاصة اللي قالت عليها للبوليسية فيها كالبلون تاعها. وعلى هذاك وقت اللي حفروا خلطوا على جمجمة وتروف من الهيكل العظمي.
1: Right. And then obviously we're going to analyze whatever we find. If we find any, you know, we'll be looking for evidence of trauma, you know.
2: Yes.
1: Either accident, trauma, or even, you know, homicidal
2: yes.
1: trauma. You know,
2: yes.
1: bullet holes, marks from, you know, sharp instruments, or anything that, you know, can touch a bone. And then if we find that kind of evidence on him, say there is a bullet hole in him, say there is a mark that is from a sharp instrument, we can analyze that mark and actually see
2: yes.
1: what metal is in there and the
2: yes.
1: particles and
2: yeah.
1: compare that to anything that
2: right.
1: somebody may have in their home or in their possession.
2: Yes.
0: لكن رغم هذا المحققين ما صدقوهاش، لأنه رواية الأحداث متاعها مشكوك فيها من أولها لآخرها، لأنهم متأكدين أن روبرت قتل وترمي للحلالف وستيفان كيف كيف، أما هي قالت انتحر. ملخص الحديث اللي صار روبير صار لستيفان، ولا ثم سرقة سلاح ولا انتحار. سوزان قتلتهم بيدها بنفس الطريقة، الغدرة والكارتوش، ومن بعد اعطاتهم للحلالف. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، المحققين زادوا سألوا سوزان أو بالأحرى ستيفن ثماشي جثث أخرين مدفونين في هكا الفيرما، وزادوا مدولها هكا الوريقة اللي عملت فيها البلان على أساس تحط لهم قاطع ومقطوع على بلاصة أخرى فيها جثث. لكن هي قالت لهم بالحرف الواحد، لو كان نوريكم البلايس اللي تفند فيهم 17 ضحية الأخرين ترسيلي بقية عمري في الحبس. المحققين كي سمعوا رقم الجثث 17 داخوا في أمرهم، معناها سوزان أو بالأحرى ستيفن هو قاتل متسلسل بدون أي شك ولا اختلاف. وقد ما المحققين حاولوا سوزان بشدلهم على البقايا اللي حطت فيهم الجثث أو ما تبقى منها، سكتت كلمة لا. والأمنيين بطبيعة الحال جابوا إمكانيات كبيرة باش يفركسوا هكا الفيرما شبر شبر، لكن ما لقاو شيء. والمساحة كما قلنا لكم كبيرة برشا، اكتارات.
3: Craig, I spoke with many food pantry workers, and really what they had to say about Monica was mixed. One person said that she was pleasant. Others revealed that they were uneasy around her.
4: She was a very pleasant, generous person.
3: Monica has been indicted by a grand jury on murder and abuse of a corpse charges, mutilating a dead body. She's also charged with identity theft.
4: The usual story. Oh, that person is really nice and shocking.
0: وفي نهاية الأمر ملف الإدانة باش يتعدى بزوج جرائم فقط اللي هما ثابتين على المتهمة، أو بالأحرى المتهم، معناها مقتل روبير ومقتل ستيفان. وهوك تقرير الطبيب الشرعي أكد اللي هما الاثنين تقتلوا بالطلق الناري، يعني برصاص، معناها تقتلوا بالغدر. وباش ما نفوتكمش بالحديث، الأمنيين لقاوا بارش حوايج ومناقل وستوشات فارغين ودبش آخر مكدس في براكة كبيرة. وبطبيعة الحال الأشياء هذه هي متاع أشخاص أخرين قاتلتهم سوزان، وتم إتلاف الجثث متاعهم بنفس الطريقة. ورغم اللي الأمنيين حفروا قرابة 136 حفرة، لكن الفيرما كما قلنا لكم كانت كبيرة عليهم برشا، والهياكل العظمية اللي لقاوها معظمها متاع حيوانات. وحتى كي ثبتوا في قائمة الأشخاص اللي خدموا عند سوزان قبل روبير وستيفان، القاو من كل حيين.
3: Prosecution continuing to present their case against the woman accused of murdering two men on her Rogue River property. Just 20 minutes into day two of her murder trial, Susan Monica had seen enough of her confessional video with investigators. With tears running down her face, Monica brought the court proceedings to a halt.
5: I didn't want my face to be shot.
0: فيها التور هذا من القضية وفي المحاكمة، سوزان حبت تغير أقوالها على أساس ترد الموت متاع ضحاياها الاثنين نتيجة دفاع شرعي. لكن النيابة العمومية جابت مرأة كانت مربوطة معها في نفس الزنزانة، اسمها جوردان فاريس، وشهدت وقالت بعظمة لسانها أنها قتلت ضحاياها بكل دم بارد. فيما يخص روبير، قتلته لأنه حب يعتدي عليها جنسيا، وبقات توصف الجوردان كيفاش الحلال في كلاوة وهي تتفرج وتضحك. واللي زاد غرق سوزان هي البطاقة البريدية اللي بعثتها الجوردان بعد ما خرجت من الحبس، وحطت لها فيها امضاء غريب من طرف ألطف مجرمة. والحاجة اللي زادت ورطتها أكثر هي الطريقة اللي قصت بها كالساق اللي لقاوها البوليسية. الطبيب الشرعي يأكد أن الجثة تقسمت بشقور قبل ما تتعطى لك الخنازير.
3: Jurors first began watching this interview with investigators Tuesday. In it, she defends her pet pigs, the same pigs prosecutors say ate Robert Haney and Stephen Delacino on her rural Rogue River property in 2012 and 2013.
5: He was laying there, I was standing here, and I went like that, I pulled the trigger.
0: في نهاية القضية، سوزان أو بالأحرى ستيفن سوزانا اتسلطت عليها عقوبة بالسجن مدى الحياة، عقوبة دوبل على عدد ضحاياها. أما عندها الحق باش تطلب سراح شرطي بعد 50 سنة، لكن وقتها يبدأ عمرها قرن 16 سنة. وأكيد راهي بعد ما سمعت هالحكم هذا راهي طلبت منهم باش يرميوها للحلال فمتاحها يعملوا بها تحريشة. ولهنا ما بقى كان باش نقول لكم الى اللقاء في الحلقه القادمه من برنامج نهجه تريبيونال والدريبه، وتسمعوه كالعاده يوميا من الاثنين للجمعه مع ماضي ساعتين على ديوان فام. نهج التريبيونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.
6: احنا صوتكم في الساقس
7: على 91.2
6: ديوان اف